0: الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
0: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
0: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
3: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
4: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
5: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
6: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية

نحييكم مشاهدينا. وقعت كل من السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية للدفاع المشترك في مكة. الاتفاقية حظيت باهتمام إقليمي ودولي لأنها تجمع ثلاث دول وازنة تحت مظلة دفاعية واحدة. البعض وصف هذه الاتفاقية بأنها تشبه أو شبيهة لحلف الناتو بالنظر إلى ثلاثة محددات الطبيعة الدفاعية. أولا الانفتاح الانضمام أعضاء جدد، ثانيا وكذلك مبدأ مشابه للمادة الخامسة في الناتو التي تقر هذه المادة بأن الهجوم على أحد الأطراف يعد هجوما على الأطراف الأخرى، بمعنى على المكون لهذه الاتفاقية. هناك أيضا من يرى أن هذا الناتو الإقليمي كما أسماه مراقبون إنجاز الوصف طبعا هدفه الأساسي هو الردع ومنع اندلاع الحروب، والمقصود بالردع هنا قوة توسعية، أي ردع قوة توسعية تدفع المنطقة نحو الفوضى والصراعات. فهل نحن أمام حلف ناتو بمواصفات إقليمية؟ سؤال أول يطرح في هذا المجال. أم نحن أمام شكل جديد من التحالفات؟ هذا التحالف هل هو مؤقت؟ هل هو دائم؟ وما الذي يختلف فيه هذا التحالف عن التحالف الذي سبق وخصصنا له هنا في ساعة حوار حلقة، أو حتى خصصنا حلقتين أعتقد للحديث عن الحلف الذي يضم 14 دولة والذي يعنى بالأساس بالحفاظ على سلامة مضيق هرمز، باب المندب وغيرها من المسارات الدولية البحرية. العديد من الأسئلة تطرح في هذا التوقيت بالتحديد. مشاهدينا نحاول تفكيك وفهم ما المرجو من هكذا اتفاق. نحييكم إلى ساعة حوار.

0: ومشاهدينا نناقش هذا الملف مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الاستوديو، الأستاذ مهند المبيضين وزير الإعلام الأردني الأسبق، سيد العميد طيار متقاعد فيصل الحمد الخبير العسكري والاستراتيجي، الأستاذ مسعود الفاكة المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية، والدكتور عبد المنعم سعيد العضو السابق بمجلس الشورى المصري. ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم، واسمحوا لي أن نبدأ بالتذكير ببعض بنود أو أبرز بنود اتفاقية مكة، وهي ستكون عنواننا الرئيسي اليوم في هذه الساعة من ساعة حوار. أولا هناك تركيز على ثلاثة نقاط ربما في هذه الاتفاقية أو على ثلاثة بنود، نتحدث عن الدفاع الجماعي بمعنى أي هجوم مسلح على دولة من الدول الثلاث يعتبر هجوما عليها جميعا، كذلك الردع المشترك، وهنا نتحدث عن إنشاء إطار للتنسيق الدفاعي والعسكري بين الدول الثلاث، وكذلك من بين البنود المهمة هي إمكانية التوسع، حيث طرحت إمكانية انضمام دول أخرى مستقبلا ما يجعل الاتفاق مرشحا لأن يتطور إلى إطار أوسع للأمن الإقليمي. في مقدمة هذه الساعة كنا ضيوفي الأفاضل تقريبا نشرنا أو على الأقل ألمحنا إلى ما كان بعض المراقبين ذهبوا له في مقارنة بين هذه الاتفاقية اتفاقية مكة وبين حلف الناتو، هل تجوز هذه المقارنة؟ وهذا أول سؤال ربما سأطرحه على حضراتكم. ومن طرح هذه المقاربة اعتمد على هذه المادة، المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي الناتو، ذكرتهم في بعض هذه البنود التي أتينا على ذكرها. ما الذي تقوله المادة الخامسة؟ تقوم على أساس الدفاع الجماعي، تنص على أن أهمية هجوم مسلح ضد دولة عضو واحدة أو أكثر في أوروبا أو أمريكا الشمالية يعد هجوما ضد جميع الأعضاء طبعا. مبدأ الكل الواحد هذا يعتمده طبعا حلف شمال الأطلسي في ميثاقه، أي يعتبر الاعتداء على بلد واحد اعتداء على كل دول الحلف. رد الفعل من المبادئ التابعة لميثاق حلف شمال الأطلسي، وكذلك نطاق التطبيق حيث يحدد النطاق الجغرافي في المادة السادسة ليشمل أراضي الأعضاء في أوروبا وأمريكا الشمالية وقواتهم في تلك المناطق أو البحر المتوسط. ولهذا دكتور عبد المنعم قارب البعض بين هذا الاتفاق الجديد، اتفاق السعودية تركيا باكستان اتفاق مكة، وبين حلف الناتو، هل تجوز أولا هذه المقارنة؟ هل نحن نتحدث عن حلف ناتو إقليمي صح التعبير؟
1: يعني مؤكد أنه مقدمة لذلك انه هو حلف ناتو اقليمي، وممكن يسميه اي حاجه، انا يعني برضو مش مع الاخذ باسماء اجنبيه. هو حق الدفاع الجماعي موجود في القانون الدولي، موجود في الادب السياسي والادب العلاقات الدوليه، يعني كان الاتحاد السوفيتي عنده نفس الحكايه، دول كثيره عملت هذا الموضوع قبل كده. انما هنا الرساله بتاعه ان احنا ناخد الماده الخامسه بالذات هي يعني رسالة مقصودة. ليه؟ لأنه الموقف في المنطقة يسخن بشكل كبير جدا، وتجمع ثلاثة دول بهذا القدر وهذه القيمة وهذه القدرة يجعل هناك يعني منصة للرادع أمام أمور بتجري في اليمن، بتجري في العراق، بتجري في فلسطين، بتجري. فإحنا عندنا المنطقة مشتعلة، هنا وجود ميزان جديد أعتقد أنه بيعمل عمل إيجابي جدا بالنسبة للموقف في المنطقة.
0: أساسه الردع، هذا ما أكدت عليه أستاذ مهند، تتفق بأن الأساس هو في الردع أولا، وهذه نقطة أولى. ونقطة ثانية، نحن كنا نتحدث أساسا على اتفاقية دولتين أو اتفاقية ثنائية بين السعودية وباكستان، التحاق تركيا دائما نحن في إطار الردع تعتقد؟
2: لا، أنا بشوف أيضا بالدوافع اللي عند السعودية وعند الدول الأعضاء ربما تكون فيها تغير كبير بفعل اليقين بأن النظرة الأمريكية للمنطقة غير ثابتة وغير حاسمة أيضا. يعني إذا كان الاتكاء على الولايات المتحدة كحليف أساسي لدول الشرق الأوسط اللي عندها أهداف وطنية على الأقل،

وجدت أن الولايات المتحدة غير جادة بالحسم لا في موضوع الصراع الإسرائيلي ولا حتى في موضوع إيران. يعني الولايات المتحدة غير واضح كيف ستترك إيران في المنطقة، وإيران تهدد أمن هذه الدول. لهذا أرى أنه في سياقه الذي ولد فيه

0: العربية السعودية، إضافة لباكستان أيضا لديها مشروعها على منفذ بحري كبير على مستوى العالم، وأيضا لديها قوة
1: ولديها مخاوف أعتقد كذلك، لأن التطورات في إيران تمسها كذلك بشكل
0: ليس فقط في إيران، في كمان أيضا التقارب الروسي الهندي الصيني
1: صحيح
0: الأوراسي هذا اللي كان مطروح من أيام بريماكوف، يعني نجد هذا قبل 30 عام الرؤية الأوراسية أن يكون في تقارب، وأيضا الهند في موضوع الحرب الأوكرانية، الهند في موضوع ترامب وعلاقته، هذا كله أيضا يصب في اللحظة التأسيسية لولادة هذا التحالف، وليس فقط هناك تحالف دفاعي زي ما تفضلت ريم وبحري 14 دولة زي ما تفضل دكتورنا، لكن أيضا هناك أهداف وطنية كبرى في السعودية ليست فقط للسعودية وحدها. اليوم هناك نهضة في المنطقة الاقتصادية، هناك أهداف كبرى، هناك مشاريع تنمية عابرة، يجب حماية هذا المنجز وتأطير الدفاع عنه باعتباره هما مشتركا للمنطقة، لا لأنه دفاع ضد إيران أو موجه ضد الدولة بحيث.
1: طيب قلت أستاذ مهند بأنه من الجيد أن يوزع الطرف يعني سلت الخيرات أو سلت نحن نقول البيض، يعني أن يوزع بيضة على أكثر من سلة صح، ولكن الأكثر من هذه السلل ألا يضعها في محل تشكيك؟ بمعنى نحن اليوم لدينا اتفاقيات مع الجانب الأمريكي، لدينا اتفاق مهم جدا وكنا خصصنا له حلقة فيما يتعلق بالأربعة عشر دولة، ولدينا اتفاقيات أخرى كذلك محلية، ولدينا هذا الاتفاق الجديد. بنظرة العسكري المحنك سيد العميد، هذا ألا يتضارب يعني هذه المصالح، وكيف حضرتك تقيم هذا الاتفاق بالنظر لكل ما ناقشناه في السابق؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أولا أتحدث بعجالة عن التحالف اللي هو اتفاقية مكة للدفاع المشترك. حقق العناصر الثلاثة الرئيسية لأي تحالف وجود الأطراف، ونتحدث عن ثلاث دول، المصالح والتهديدات المشتركة، أعلنت بأنها لحفظ أمن واستقرار ومصالح هذه الدول الثلاث، إضافة إلى الالتزام، وهذه نقطة مهمة في التحالفات اللي هو الالتزام، أي أن سيكون هناك التزام من الدول الثلاثة، لا تستطيع هذه الدول تقول لا لن أشارك أم أشارك، لأن القلب النابض هو اعتداء على دولة يعتبر اعتداء على جميع الدول. ولكن عندما نتحدث مثلا في بداية هذا الشهر أعلن عن تحالف
1: 14 دولة،
2: تحالف الدفاع البحري في البحر الأحمر وخليج وخليج عدن آسف ومضيق باب المندب، هذا له مهمته وهذا له مهمته، هناك اختلاف كبير في المهام، لا حرج أن تشارك الدولة في مجموعة من التحالفات، بالعكس هذا قد يخدم مصالحها الاستراتيجية.
1: هذيك مؤقتة وهذه دائمة أو كيف؟
2: لا لا،
1: أو
2: حتى هذه اللحظة
1: جغرافيا تختلف، نعم فيما تختلف،
2: حتى هذه اللحظة عندما نتحدث عن البحري نتحدث عن تحالف دائم، لأنه سيكون له مقر، سيكون له إجراءات للانضمام، سيكون له مهام وواجبات للبحر الأحمر فقط، احنا نتحدث عن ممرات دولية، نتحدث عن البحار، ونتحدث عن خطوط ملاحة مهمة للاقتصاد العالمي، ولكن وهي يعتبر دولي، ولكن عندما أتحدث عن اتفاقية مكة أنا أتحدث عن الجغرافية، أتحدث عن الشرق الأوسط الكبير، أتحدث عن السعودية تركيا وباكستان، أتحدث عن المصالح الاستراتيجية المتواجدة بين الثلاث دول، فلذلك التحالف البحري له مهامه وواجباته وله دوله، واتفاقية مكة لها مهامها وواجباتها وإجراءاتها، فلا ضير أن تشارك الدولة في أكثر من تحالف، وهذا بالعكس شيء حميد للدولة. فلذلك هناك
1: لا يقلل
2: كبيرة،
1: لا يقلل من أهمية التحالفات، أنا أحاول على فكرة طرح الأسئلة التي يطرحها البعض،
2: هذا يزيد،
1: لا يقلل من مجهود الدولة، يعني أنا دولة مش لما أضخ كل مجهودي في تحالف واحد مثل ما أنا أوزع، إلا إذا كانت هناك أهداف معينة لذلك.
2: هذا يزيد تحالفين، الآن نتكلم عن المملكة، هذا يزيد موثقية الدولة على قدرتها لتشكيل تحالفات، يزيد موثقية الدولة على تنفيذ المتطلبات في هذه التحالفات، يزيد قدرة الدولة على الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية ليس فقط للدولة بل المصالح الاستراتيجية المشتركة للمجموعة من الدول. الاتفاق البحري حتى هذه اللحظة نتحدث عن 14 دولة
1: 14.
2: وهناك 29 دولة تنتظر الإجراءات في دولها، سواء الإجراءات البرلمانية أو السياسية الإجراءات الداخلية والعسكرية، ولكن هذا يزيد من قدرة الدولة على المحافظة على مصالحها، لأن تحالف سيخدم تحالف آخر، لأن نتحدث عن أمن واستقرار، لا نتحدث عن تحالفات هجومية أو محاور تحاول التأثير على محاور أخرى، فلذلك هناك لا يوجد ضير في ذلك، وهناك اختلاف كبير في المهام والواجبات.
1: سنعود لهذه النقطة لأنه البعض حط نقاط استفهام، ولكن التوقيت مهم ودلالات

0: التوقيت مهمة جدا، خاصة مع التصعيد الأمريكي الإيراني الإسرائيلي كذلك، بدأ بثلاثية هذا التصعيد. فالموضوع يتعلق بإيران تعتقد أستاذ مسعود، بإسرائيل كذلك، أو الموضوع أكبر وأعمق؟
1: حتى نفهم الموقف هنا علينا أن نلقي نظرة مرة أخرى على التحالف البحري. التحالف البحري مضمونه يختزل في الجغرافيا، هذه الجغرافيا لا تتعمم على كل مكان وعلى كل حادث وعلى كل موقف من الدول، بينما في هذا التحالف الثلاثي الجغرافيا مفتوحة، أي هجوم من أي جهة لأي دولة يعتبر الهجوم على جميع الدول الأعضاء. الموقف الإيراني تجاه هذا التحالف كان موقفا متضاربا بين التيارات المختلفة داخل
0: إيران. أنا شفت
1: إيران.
0: أنه موقف مرحب الحقيقة،
1: من المتشددين لم يكن موقفا مرحبا. المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني رضائي وصف التحالف بأنه حبر على ورق، هكذا وصفه رضائي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية. ولكن من التيار الإصلاحي المتحدث باسم حكومة محمد خاتمي رمضان زادة كان له تعبير مختلف قد يكون جميل أن نسمع ما قاله. قال علينا أن ننضم إلى هذا التحالف حتى نغير اتجاه التحالف من معاداة إيران إلى معاداة إسرائيل، لأن الدول الثلاث علاقاتها ليست جيدة مع إسرائيل. علينا أن لا نتصرف بطريقة نجعل هذا التحالف يكون ضدنا، علينا أن ننضم حتى نوجه هذا التحالف، لأن الدول الثلاث لا تزال لديها مشاكل مع إسرائيل. هذه الدول الثلاث تدعو إلى تشكيل دولة فلسطينية مستقلة، وهذا هو لصالح إيران إذا انضمت إلى التحالف وغيرت اتجاهها.
2: وإسرائيل مزعجت منه أصلا يعني.
1: نعم مزعجة. بالضبط. الإسرائيليين هم ينظرون إلى هذا التحالف أيضا بقلق، وهذا يعني واضح جدا من خلال تصريحات.
0: هو اللي قلقهم أنها خرجت من، كما يقول البعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأنها خرجت من مظلة الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هل تعتقدون بأن إسرائيل كانت مرتاحة لكون هذه الدول أو المملكة العربية السعودية خاصة كانت مرتبطة بمنظومة دفاعية أكثر توجها للولايات المتحدة الأمريكية، وتغيير أو على الأقل مش تغيير البوصلة، تنوع أخاف إسرائيل ربما؟
3: يعني أنا شايف أن نرجع لفكرة التحالف. الناس بتعمل التحالف ليه؟ عشان انها تريد ان تضيف الى قواتها الدفاعيه تجاه اعداء محتملين ومحددين. لذا انا اقول انه التجمع الثلاثي هنا بيضيف لقوه الثلاث اطراف المختلفه. الكلام ده بقى له جانب تاني هنا مدرسي شويه بيدرس، هو ايه ضد مين بالظبط؟ ايه العلامات بتاعته؟ يعني الموجود في حلف الاطلنطي من هو العدو الرئيسي الان؟ هو روسيا. الألمان والفرنسويين وكله بيعملوا مناورات عشان روسيا ما تطلعش من أوكرانيا عشان تاخد إستونيا أو أي من البلاد الأخرى اللي هي منتمية للحلف الأطلنطي. لذا أنا أقول إن إحنا في شوية شغل لسه، يعني الاتفاقية ظهرت من حق.
0: نقول بأن الأعداء الحقيقيين للمنطقة هم إيران من جهة مثلا كما يقول البعض، وإسرائيل من جهة أخرى، هذا لا يبدو دقيق دكتور؟
3: أنا حقول التعريف، لو أنا بنصح بالتعريف حقول الذي يحقق الأمن الإقليمي والاستقرار الإقليمي للدول. مش حقول إسرائيل ولا كلام زي كده، لأن أنا حروح للإسرائيليين وأقول لهم أدي الصفقة بتاعتي، إن إحنا عايزين نعمل دولة فلسطينية عشان نقبل بيكو في المنطقة. ده اللي أنا أتصوره، وهنا ما حدش هيلومني وأنا بقول هذا الكلام، بس أنا مش عايز أخش في تفاصيل، في ناس أكبر مني هم اللي بيعملوه. إنما أنا عايز أقول إن التحالف هنا بيزيد القوة، ويهمنا في هذا الموضوع المملكة العربية السعودية. في وسط كل الجحيم اللي حوالينا ده، المملكة العربية السعودية، الإخوة في الخليج، كل العالم العربي المشترك في هذه المسألة هو في الحقيقة يحتاج إلى مثل هذا التجمع. أنا يعني أحتاج أن أفهم من آخرين إيه العلاقة بين التحالف ده والتحالف التاني، لأنه
0: البحرية.
3: أنا وأنا فيديو من هستخدم قوات بحرية. يعني أنا لو أنا النهاردة حصل اعتداء على

0: دولة من الثلاثة اللي عندهم قوة بحرية هيستخدم، هتيجي الاعتداء من مين؟ هيجي من الحوثيين، وهيجي من الإيرانيين، وهيجي من الجماعة اللي ضربوا في السعودية، والسعودية برضو ردت عليهم، اللي هم حشد الشعب. ما احنا عارفين الأعداء هم إيران وإسرائيل وأيضا الميليشيات.
1: ميليشيات.
0: الميليشيات اللي بتهدد بتفكيك دول، واللي بتهدد دول المنطقة ومارست هذا التهديد، مش إنها كده. فأنا علشان أعمل استراتيجية لذلك كله، هي إزاي أجمع بقى القوى الموجودة هنا بالذات. طبعا عندنا قوة دبلوماسية موجودة، وزراء الخارجية بيتكلموا مع بعض، عندنا قوة إعلامية فيها المحطات اللي بتشرح للناس، إنما عندنا أيضا الكور بقى هو القوة العسكرية والاقتصادية. الاثنين دول بيبقى الأوراق الأساسية داخل أي تحالف. ودول طبعا لهم، سيادة العميد عارف يعني ازاي انا النهارده هستخدم القوات بالذات في الوقت اللي احنا فيه دوت، القوات البحرية، لانه ايران بتستخدم مضيق هرمز، الحوثيين عايزين باب المندب، البحر الاحمر، زيادة اسعار النفط عاملة الاستراتيجية الإيرانية قامت أساسا على أن أسعار النفط تزيد جدا، فيحصل كارثة اقتصادية في العالم. فهنا أنا عايز أقول مواجهة كل هذه الأمور حتى بما فيها، أنا مع الكلام اللي اتقال أنه الولايات المتحدة ظهر أنها يعني مش كفاية،
1: مش حاسبة،
0: مش كفاية. لذا أنا أقول حتى بما فيها العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية أرادنا أو لم نرد بقت دولة شرق أوسطية، يعني هم كانوا عايزين يطلعوا من الشرق الأوسط، فبقوا من الاستدامة الموجودة في المنطقة بقوا دولة شرق أوسطية. فإذا كانوا ذلك كذلك، إذن فإحنا لازم هيبقى عندنا يعني سكك عليهم مهمة للغاية، بما فيها في العلاقات مع دول أخرى. ثبت ان لها دور مهم في الحرب الجاريه، وهي الصين وروسيا.
2: هو مش غريب شويه انه هذا الاتفاق لا يتضمن الولايات المتحده الامريكيه، بمعنى ان الولايات المتحده الامريكيه حاضره بقواعدها، حاضره باساطيلها البحريه. لا الاتفاق الاول اللي يتضمن 14 دولة وصحوا لي المعلومة، ولا الاتفاق الثاني يتضمن الولايات المتحدة الأمريكية. هل يمكن أن يكون هذا كذلك في حد ذاته رسالة للولايات المتحدة الأمريكية التي وعدت ربما في فترة من فترات، وكان يعني تحركها أو فعاليتها محل انتقاد من البعض؟
1: يعني عفوا من صدمة الغرب بعام 73 أزمة النفط العالمي، كانت هناك نظرة إلى كيف إحنا نعيد استحضار نموذج القوة المطلوب لضبط إيقاع العالم. يعني ب 73 صار حرب أكتوبر، بعدين صارت أزمة النفط في الغرب، قطاع الإمداد هنا هرمز، في عوالم الصراع اللي بتتشكل أو تفرز هذه التحالفات هي تقريبا واحدة، لكن العامل الأمريكي أو الفاعل الأمريكي هو أساسي بكل هذه الأزمنة. زي ما تفضل دكتور، منذ الحلول الفراغ بعد خروج بريطانيا من المنطقة، جاءت الولايات المتحدة، حاربت المد الروسي فترة، نجحت نوعا ما، سقط الاتحاد السوفيتي، بعدين جاءت حرب التسعين، الأزمات كلها تولد تحالفات، وكنا نحكي هذا الأسبوع الماضي، حكينا عن ما بعد التسعين،
2: حكينا
1: عن ما
2: بعد
1: حلف بغداد في زماناته، اليوم يعاد تشكيل وفق المصالح. أنا يعني أميل إلى أن أمريكا غير كافية، وأن القرار السياسي في هذه الدول يعرف بأن أمريكا غير كافية وغير حاسمة، لأن لديها مصالحها التي تحكمها، سواء في الصراع حتى في إيران، إنهاء نظام أو عدم إنهاء نظام، تدخل بشكل أكبر أو أقل، إسرائيل هي الفتى المدلل الذي تحميه، وهذا المعلن مباشرة. إذن هذه الدول رأت أن أمام عدم الحسم الأمريكي، أمام أيضا تنوع الصراعات،
2: ربما لهذا السبب الولايات المتحدة الأمريكية ليست منضمة لهذا التحالف، لأنها لن تتمكن من أن تلتزم ربما ببعض الأمور إذا تخطت إسرائيل خطوط الحمر، لأنه بوجود نتنياهو نحن يمكن أن نرى أي شيء.
1: لا، أنا لا أقول ذلك، لأن الولايات المتحدة لديها اتفاقيات مع هذه الدول، اتفاقيات دفاعية، اتفاقيات تعاون، اتفاقيات تسلح، يعني محققة وجودها، لكن هي نفسها مترددة. وخاصة القرار الأمريكي اليوم في ظل ترامب، يعني انت كنت تشوف مؤسسات تعمل، اليوم في شخص على باب الطياره بغير

0: وثاني يوم بيطلع بقرار يعني أنت في حالة لا يقين من الموقف الأمريكي. من حق هذه الدول أن تحمي المنطقة، وأعتقد جوهر المشروعات الكبرى الموجودة اليوم في المنطقة لا تعني فقط دولة مثل السعودية وحدها، إنما تعني اقتصاديات الازدهار والمستقبل والحفاظ على أمن واستقرار. البحري تحالف مهم لكنه قد ينقضي أو ينتهي بانتهاء المهددات والمخاطر التي أدت إلى نشوئه، لكن هذا التحالف على مستوى له لم نسمع الرؤية الاستراتيجية الكبرى التي يجب أن تقدم للرأي العام حتى نفهم، وهذا ربما يأتي بتلاحق وانضمام دول أخرى. وربما
1: هو موضوع الرؤية يعلن عنه دائما عسكريا،
2: ربما يعلن بعض النقاط مستقبلا، خصوصا أنه نعم الخطوط العريضة، خصوصا أنه وزير الخارجية التركي كان له حديث فجر اليوم مع القنوات وتحدث عن الخطوات القادمة اللي هي تشكيل لجنة وزارية مكونة من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية ورؤساء هيئة الأركان كعسكريين.
1: هو الوحيد أعتقد اللي تحدث، ونحن سنستمع لكلامه قبل ما، لأنك أتيت على هذا الكلام. هو تحدث عن الفكرة مفهومها، شرح تقريبا مجموعة من النقاط وكيفية العمل بين الأطراف. خلينا نسمع لو سمحتوا لهكان فدان وزير الخارجية التركي.
3: من الناحية الفنية الأمر نفسه، فأنت بصدد إبرام اتفاقية أمنية بهذا الشأن، فالدول الأخرى تقرر بشأنه، وفي نهاية المطاف الغاية هي الانضمام إلى التحالف، بمعنى آخر للاستفادة من الدعم الوقائي المتبادل، وهنا لا توجد مشكلة.
1: سيد العامي تفضل.
2: نعم، تصريح وزير الخارجية التركي مهم جدا، وضح للعالم ما هو الغرض من هذا التحالف، ما هي القاعدة الأساسية. وخلال حديثه عندما سئل هل المادة الخامسة للناتو ستكون موجودة أو فعلا هي نفسها، ذكر technically it's the same، أي أنها ستكون نفس الشيء، وميز بين التهديدات والاعتداءات، وهذا موجود في حلف الناتو. حلف الناتو حتى هذه اللحظة لا يستطيع أن يقول أنه عدوي الرئيسي هو روسيا، ولكن صحيح. المناورات العسكرية الموجودة هي رسالة لروسيا، زي ما ذكر الدكتور التحركات على الحدود هي رسالة لروسيا. لذلك هذا التحالف القلب النابض هو مشابه لحلف شمال الأطلسي في مسألة الاعتداء، ولكنه حديثه عن التهديدات، أي أن أي تهديد سواء بتصريحات سياسية تظهر في الإعلام، تحركات عسكرية على الحدود كتمارين عسكري بعض الدول، لا يعتبر تفعيلا لهذه المادة بل هي الاعتداء. هذه نقطة مهمة. النقطة الأخرى فيما يخص هذا التحالف وعلاقته في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه مهمة جدا، الثلاث دول تمتلك علاقات استراتيجية متميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية. قد يكون تركيا هي الوحيدة التي تمتلك فعلا معاهدة الدفاع المشترك عبر الناتو مع الولايات المتحدة الأمريكية بين أنقرة وواشنطن، لكن الرياض تمتلك مع واشنطن اتفاقيات دفاعية، ولكن ليس الدفاع مشترك بمعنى أنه إذا تعرضت للهجوم سيكون نفس اتفاقيات اللي وقعت أو وفق عليها كمعاهدات في الكونغرس الأمريكي مع كوريا الجنوبية ومع اليابان. لا يوجد أي دولة في المنطقة تمتلك هذه الاتفاقية، فلذلك هذه الاتفاقية بين الدول الثلاث لا تضر بالمصالح الاستراتيجية الأمريكية، لا تغير طبيعة العلاقات بين هذه الدول والولايات المتحدة الأمريكية، وبالعكس تستفيد الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الهدف من هذا التحالف هو الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار منطقة الشرق الأوسط، خصوصا إذا عدنا إلى عهد أوباما والتمحور إلى شرق آسيا، أي أنه سيخفف التواجد في هذه المنطقة. فلذلك وجود تحالف مثل هذا التحالف وازن يحاول زراعة الاستقرار في المنطقة والتنمية والازدهار، هذا يكون مفيد حتى الولايات المتحدة الأمريكية في تحركاتها شرقا.
1: ما هدف تركيا مثلا، أو لديك تعليق؟
4: أنا لدي تعليق على موقف الولايات المتحدة الأمريكية. من خلال مذكرة التفاهم التي وقعت بين إيران والولايات المتحدة والبنود، واضحة كانت لصالح إيران أكثر مما تكون لصالح من كان منتصرا في الحرب. هذا يعني أنا أعتبره إنذار لدول المنطقة. ثم الولايات المتحدة من خلال سلوكها أثبتت بأنها بإمكانها أن تنسحب من الناحية الأمنية من منطقة عندما مصالحها تتطلب ذلك. هذا الانسحاب يترك فراغا أمنيا وعسكريا، لذا أعتقد بأن كثير من الدول سمعت هذا الإنذار دون أن تعلنه الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر. أنا لا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية دولة شرق أوسطية كما كانت في السابق. على سبيل المثال، هل هي
1: كما قال الدكتور عبد المنعم منذ قليل

0: الدكتور أشار إلى ذلك إذا يسمح لي.
1: تختلف معه يعني
2: أبو خالد
1: يعني تختلف معه في القول.
0: أنا تلميذه ولكن إذا يسمح لي يعني بهذا الموضوع. أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت دولة شرق أوسطية كان ناقشت مع إيران مسألة الأذرع خلال المفاوضات. هل سمعنا بأنها تريد تتفاوض؟ إنها لا تريد أن تتفاوض مع إيران حول الأذرع، إنها لا تريد تتفاوض حتى حول الصاروخي، تريد تتفاوض حول النووي فقط، لأن الولايات المتحدة بعد ذلك النووي نعرف بأنه لا يشكل خطرا يعني ملحا في الوقت الحاضر، لأنه بالنهاية حتى لو امتلكت إيران سلاح نووي هو سلاح رادع لا يمكنها أن تستخدمه، ولكن ما يتم استخدامه هو الأذرع، ما يتم استخدامه هي الصواريخ. هذه المنطقة. لذا احنا يمكن نقارن حتى هذا التحالف، تحالف مكة مع تحالف سابق في المنطقة، تحالف بغداد 1955 الذي في 1958 انسحب العراق وأصبح اسم التحالف سنتو. والطريف بأن دولتين موجودة في تحالف مكة هي كانت في تحالف سنتو. تحالف سنتو كانت له حلقة الربط بالناتو. تكوين التحالف تحالف سنتو كان لوضع حد من اتساع الاتحاد السوفيتي ونفوذ الاتحاد السوفيتي في المنطقة.
1: طب هذا الشكل ألا يشبه اتفاق اليوم، خاصة وأن تركيا هي حلقة الوصل بين سنتو وبين استمرار لذلك.
0: من ناحية الشكلية يشابه، ولكن من ناحية المضمون يختلف. انضمام المملكة العربية السعودية لهذا التحالف وهي لم تنضم إلى تحالف سنتو لأنها لا تريد الانضمام إلى تحالفات خلال الحرب الباردة، وهذا كانت سياسة المملكة العربية السعودية. هذا هو اللي أحدث
1: بعد فاصل
0: التغيير.
1: بعد فاصل قصير نعود لفهم هذا الاختلاف البسيط بينكم ولطرح كذلك أسئلة أخرى. ما الذي يعنيه عسكريا وحتى من ناحية الثقل في المنطقة أن تكون هناك ثلاث دول، المملكة العربية السعودية بمساحتها وقدراتها البشرية وكذلك العسكرية، تركيا الحاضرة في حلف الناتو يعني في الحلفين أو في الاتفاقيتين، وباكستان دولة نووية. بعد فاصل قصير.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية. تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
1: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: حيكون مشاهدينا ساعة حوار، نحن نحاول فهم اتفاقية مكة. المعلومات حتى الآن متوفرة يعني فيما يتعلق بالمعلومات الأساسية، ولكن نحن دائما نود المزيد، دائما نود فهم المزيد ونود قراءة ما بين الأسطر، خاصة في مرحلة حساسة للغاية في المنطقة. كنا نتحدث عادة بين اتفاقية مكة لاتفاقية سنتو في 55، ومن كان منضما ومن لم يكن، حتى وصلنا للمملكة العربية السعودية اللي كانت وقتها اختارت الحياة سيد العميد. نعم. هذا ما قاله الأستاذ مسعود، لكن نعم هو ما تحدثش على
1: أنا أتحدث عن اختلاف الأهداف بين الحلف أو اتفاقية مكة وسنتو في 55. 55 كان لو كان في خريطة موجودة كانت أوضح، لأنه مسير من تركيا إلى العراق إلى إيران إلى باكستان، هو جزء من الستارة الحديدية الأوروبية لاحتواء الاتحاد السوفيتي. ولكن هذا التحالف، تحالف مكة، يختلف. أولا تركيا لها علاقات جيدة بروسيا، المملكة العربية السعودية تعتبر روسيا ذات علاقة مع المملكة، ذات علاقة استراتيجية في مجال الطاقة، خصوصا نتحدث عن أوبك بلس. باكستان لها علاقة، هي ليست بالقوية مع روسيا ولكن علاقتها في الصين، فلذلك هي ليست موجهة لروسيا وليست موجهة للصين بسبب العلاقات الاستراتيجية. فلذلك هناك اختلاف بين 55 ونحن
0: بالأكيد، لأن الظروف تغيرت والتاريخ،
2: ظروف الحرب الباردة تختلف طبعا. انتهت الحرب الباردة.
3: كان في 55 كان في حركة كبيرة في المنطقة لعدم الانحياز، لأنه حلف بغداد اللي هو الأب السابق للسنتو كان قايم على فكرة الكونتينمنت اللي بتعملها الكتلة الغربية ضد الاتحاد السوفيتي يعني. لذا أنا بقول ده كان جزء من المرحلة اللي كانت موجودة قبل كده. هل دلوقتي احنا عندنا أمور تحتاج إلى إيضاح؟ وآمل أنه يعني نعطي فرصة، يعني ده تحالف جاي في وقت أكبر أزمة عرفتها المنطقة منذ الحرب العالمية الثانية. يعني المسألة المرة دي ما هياش حتى يعني الفترات اللي حصل فيها صراع عربي إسرائيلي كبير، ده المرة دي المنطقة كلها فيها حلقات من النار. لذا أنا بقول إن إحنا في حاجات لازم نعرفها أو نبحثها. يعني لو أنا في مركز دراسات هبتدي أقول ما الذي يحدث بالعلاقات الباكستانية الهندية؟ يعني وإنه في حالة تركيا علاقتها بحلف الأطلنطي، حلف الأطلنطي النهارده بيقول انا يعني مش عايز امريكا تاخد الجرينلاند،
0: ومهدد بالانهيار
3: وبعدين حتى. انا مش متاكد،
0: ما نبالغوش، مش مع هذه،
3: لا مش يعني اعتقد ما فيش انهيار ولا حاجه، انما يعني دي دول بتعرف تعيد بحث مشاكلها يعني. هم عندهم مشكله، انا بقول بينها دي. هل تركيا عايزه تبقى جزء من الشرق الاوسط كجزء استراتيجي ليها، ام انها عايزه تبقى، عارفين احنا تركيا عايزه تبقى جزء من العالم الغربي
0: والاوروبي
1: الاوروبي.
3: هنا علينا ان احنا كمان نقول التهديدات المباشره اللي عندنا هنا، زي ما اتقال ان احنا اللي بيوجعنا الميليشيات، اللي بيوجعنا السلاح الصاروخي الايراني، اللي بيوجعنا انه يبقى فيه قفل للمضايق اللي هي الميزة الاستراتيجية بتاعتنا احنا تجاه العالم.
0: لكن خليني افهم حضرتك شوية، والسؤال مفتوح لكل الضيوف سواء من الجانب العسكري او كذلك من مختلف الجوانب الاخرى، كيف يمكن لهكذا اتفاقية ان تحلحل عقدة الميليشيات مثلا؟ خلينا ناخذ حل، لانه البعض يرى في ملف الميليشيات هو ملف داخلي اساسا، يجب على الدول التي تتواجد

0: تجد على أراضيها هذه الميليشيات أن تكون أقوى، تعلي الوطنية على العقائدية والقومية إلى آخره، وبالتالي تفكفك هي حتى لو كانت بمساعدة قوى خارجية. كيف لهذه الاتفاقية، اتفاقية مكة، أن تفتح عقدة أو تحل عقدة للميليشيات؟
1: هي اتفاقية ردع ليس فقط للميليشيات بل لدعمي الميليشيات. الميليشيات لا تتشكل بين عشية وضحاها من مجموعة وفجأة يمتلكون صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار انتحارية وقدرات لا تمتلكها بعض جيوش الدو. فلذلك هي رسالة ليس فقط للميليشيات بل لدعمي الميليشيات، بأن هناك ردع، بأن هناك قوة أصبحت متواجدة على الأرض استراتيجية، قوة عسكرية من الممكن استخدامها. الاستخدام لن يكون فقط بري، قد يكون سبراني، قد يكون جوي، بحري، يعني متعدد الاستخدامات. فلذلك هي الأساس هي رسالة. في بعض الأحيان الدول،
0: هو جميل جدا هذا الكلام، ولكن يعني خليني شوية واقعي. البعض سيقول لك بأنه لما تتحرك الميليشيات، ونحن كنا شاهدين على ذلك، مثلا الميليشيات اللي كانت في العراق، المجموعات المسلحة مثلا، لما تحركت العراق قال أنا أعتبرها مجموعات منفلتة ومجموعات إرهابية، وإيران لم تتحدث، لا تحدثت ولا
1: يتم التعامل مع الميليشيات بشكل مباشر. على فكرة حتى لو بعض الدول الداعمة لم تتحدث، ولكن هناك اتصالات دبلوماسية وإيصال رسائل
2: وفي تبادل معلومات.
1: نعم، وفي تبادل
0: معلومات. تبادل معلومات، صحيح،
1: معلومات الاستخباراتية.
2: الميليشيات تتحرك إيرانيا بعد أن وصلت الطائرة الإيرانية ماهان إلى سماء اليمن ومنعتها المملكة العربية السعودية من الهبوط في صنعاء فانتقلت إلى الحديدة. هذه كانت مدبرة،
1: هي منعتها القوات الجوية اليمنية
2: مع سابق الإسراد
0: تتحدث عن القوات الجوية اليمنية.
2: أعتقد هذا الأمر كان مدبرا إيرانيا. إيران أرادت أن تحرك جبهة باب المندب يمن. بهذه الطائرة في واقع الأمر هي أشعلت الفتيل، فتيل البارود في هذه المنطقة. لذا لا يمكن أن نعزل تصرفات الميليشيات ونحصرها في جغرافية الدول التي ترابط على أراضيها. لا يمكن التعاطي معها. أنا أعتقد مسألة مواجهة الميليشيات من قبل هذا التحالف أو هذا الاتفاق أو مع هذه الميليشيات ستجعل إيران أن تأتي إلى المواجهة. لماذا؟ أعطيكم نموذج.
0: أو العكس، قد تلتقط إيران كما يقول البعض في الداخل الإيراني الرسالة والفرصة، وقد تغير ترتيب معاملتها بعد إنشاء هذا الحلف.
2: بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المكثف على إيران، الهجوم الذي قضى على مرشدها، على قادة الحرس الثوري، على كبار المسؤولين، عندما وقعت اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية وضعت الشرط الأساسي لوقف اطلاق النار أن يتم وقف اطلاق النار ضد حزب الله أيضا. أنا أعتقد بأن العلاقة العضوية بين إيران وبين الميليشيات تجعلنا أن ننظر إلى السلوك الإيراني كأنه يتعاطى مع الأمر وفقا لمبدأ الربح والخسارة قدر ما هو يتصرف إيديولوجيا وعقائديا.
0: هو فقط مش حابة كثير، يعني لأنه مثل ما قلنا اتفقنا على الأقل، قلنا بأنه لم يتم الحديث على عدو محدد وعدد حتى لا نحصر الموضوع في إيران.
2: لهذا السبب قلنا إسرائيل أيضا،
0: منزعجة تماما من هذا الحل حتى ما نحصرش الموضوع.
2: ندخل الاتفاق حتى نغيره من إسرائيل إلى هذه الدرجة. أنا لا أقول بأنه ضد دولة بحد ذاتها.
3: يعني الأسبوع الماضي كنا نحكي أنه الأزمات في الصراع الشرق الأوسط جاءت بالولايات المتحدة منذ عام 90 وبقيت بشكل أو بآخر. اليوم عندما يكون هناك فهما محليا إقليميا للدول الشريكة بأن هذا الصراع يجب أن يكون له أو أحد قنوات الحل فيه أو حفظ الأمن أو الردع هو ينبت من المنطقة. أفضل الحلول هي التي تنبت من المنطقة، أو أفضل التحالفات التي تنبت من المنطقة، لأنه لديها فهم للعوامل الديمغرافية، للعوامل الاقتصادية، للعوامل الجغرافية، لتبادل المعلومات على الأقل الاستخباراتية اللي هي من أهم عناصر الحسم في الصراعات أو في مهددات الأمن الوطني أو الإقليمي. أفضل من أني أجيب حليف أمريكي وإحنا نعرف عندنا مثل بقول اللي متغطي في الأمريكان بردان آخر الليل. بالتالي أنت عندك فرصة لأن تجعل الشركاء
4: عريان.

0: قولوا عريان
1: إيه؟ صح؟ لا بيقولوا عريان
2: عريان
0: عريان
2: يعني صحيح. الشركاء الإقليميين مهمين، المعلومات مهمة، التحالف ليس موجب، بالعكس القيادات اللي وقعت على ميثاق مكة حظيت باحترام واستقبال الرئيس ترامب بشكل وهم أصدقاء ومعجب فيهم، لكن اليوم لدينا حلول يجب أن تنبت لتعزيز منظومة الدفاع، لتعزيز أمان المستقبل، وأنا أشدد على المشاريع الاقتصادية الكبرى، الميليشيات ستذوب ربما أو ستقلم أظافرها، لكن الأهداف الكبرى في المنطقة هي القادمة فيما يتعلق برفاهها ويجب حمايتها.
3: نعم. في نقطتين إذا سمحت لي مهمتين وسأقولها على عجالة لا نطيل. النقطة الأولى قد يكون هذا التحرك الاستراتيجي، وعلى النطاق الاستراتيجي يتحدث، هو أهم حدث منذ نهاية الحرب العالمية الثانية لمنطقة الشرق الأوسط.
0: أليست هناك مبالغة في القول بذلك سيد العميد؟
3: لا. لسبب، لأن هذه الدول من المنطقة، وتحدث عن الشرق الأوسط الكبير، أولا من المنطقة دول وازنة ذات قدرات عسكرية واقتصادية هائلة تسعى إلى حفظ أمن واستقرار المنطقة. دائما الحديث عن دول منفردة، الآن نتحدث عن تكتل يحاول إرساء قواعد السلام. النقطة الثانية وهي دائما ما تنسى حقيقة الأمر، لو عدنا إلى العام الماضي وبداية هذا العام، ترامب كان يساوم الناتو على المظلة الأوروبية المظلة النووية، لدرجة أنه كان هناك سعي بأن تكون فرنسا وبريطانيا هي المظلة النووية للناتو. تركيا عضو في حلف الناتو، الآن هذا الاتفاق يعطيها المظلة النووية الباكستانية للردع الاستراتيجي. هذه أحد النقاط المهمة عندما نتحدث عن علاقة الناتو بالولايات المتحدة الأمريكية. نعم.
1: أنا عايز أقول إنه لازم نقدر اللي قاموا بهذه الخطوة، لأنه جاية في وقت الحرب مشتعلة بالفعل. يعني أنا الصورة اللي جت تيجي في ذهني إن إحنا عاملين زي جندي مظلات نازل ساعة الحرب، يعني هنا يقول لك ايه مطلوب منه زي اول ما يلمس الارض يبقى رانينج، يعني هيتحرك
3: قوات خاصه.
1: فهنا الفهم الاستراتيجي لا يغني عن الفهم التكتيكي بتاع التعامل مع المضيق ده او الكيلومتر ده او النيران اللي جايه من هنا. دي عمليه طبعا العسكريين هم اللي يعرفوها، لكن المسؤولية فيها في الحقيقة أيضا كبيرة للغاية بالنسبة للكادر الاستراتيجي والسياسي
0: ولإنجاحها كذلك هناك مسؤولية. واسمحوا لي أن أختم
3: التفاصيل العملية قبل الختم. التفاصيل العملياتية في الاستخدام وتحديد وتصنيف التهديدات وما إلى ذلك ستكون بعد الاجتماع اللجنة الوزارية الأولى، الاجتماع الأول سيتم بعد ذلك تحديد التفاصيل العملياتية
4: قواعد وعلى العمل.
3: نعم.
0: وضع قواعد عمل. نعم. وسنعود هنا
2: في المنطقة، يعني كويسة ترى.
0: يعني أكيد
2: في الأردن جربناها بال 68 بمعركة الكرام،
0: جيدة
2: جيدة حتى في الأكاديميات العسكرية،
3: العلاقات الاستراتيجية
2: والطيران مهم جدا مهم. والسعودية أيضا بشكل
5: طيب. وجود هذه القوة أعتقد إضافة إلى ما أشرنا إليه تشكل أرضية سياسية التي تحتاج دائما إلى من يدفع هذه الأرضية السياسية.
0: أنا هذا ما وددت أن أختم بهذا السؤال،
5: لحل الدولتين. أعتقد هذه القوة بإمكانها أن تمهد لهذا الحل،
0: لحل دولتين. سؤال وباختصار لو سمحتوا، ما الذي يجب أن يتوفر لإنجاح هذا الاتفاق حتى لا نكون أمام اتفاقات صورية شكلية وتكون محدودة القدرة على التحرك إذا ما كانت هناك تهديدات حقيقية في المنطقة؟
1: في يعني هذه المرحلة لابد أن تكون حقيقية، لأن هنا ما لم تكن حقيقية ليست كأن أنا بعمل مشروع وقررت ما أعملوش، لا ده حاجة لها علاقة بالأمن الإقليمي والأمن القومي، فهنا لا يمكن أن يكون فيها مثل ذلك. إنما التست هنا بقى إزاي يتحقق الأهداف، هل الردع حصل ولا ما حصلش، هل هيبقى في بعض الأمور اللي لها علاقة بالحلف الآخر اللي هو البحري والدفاعي. أنا رأيي هنا ساعات ده محتاجك بعض التوضيح ما بين الحدود دي والحدود دي، لأن احنا كمان بنقول للناس انضموا، اللي عايز ينضم يخش، دي مهمة ودي مهمة.
0: أستاذ مسعود،
5: أنا أعتقد بأن الظروف الموضوعية هي التي دفعت لتكوين هذا التحالف.
0: أي ولكن ما الذي يلزمها لتنجح؟ حدثنا منذ قليل على الدوافع السياسية أو أن تكون هناك إرادة حقيقية سياسية.
5: هذه الظروف الموضوعية لديها يعني مخاطر.

0: هذه المخاطر الدول الثلاثة أخذتها بعين الاعتبار، ولكن حتى يتم إنجاح هذا الاتفاق يجب أن لا نجعل رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني كلامه يطلع صحيح، عندما قال بأنها حبر على ورقة. أعتقد بدأت المداميك الأولى لتحويل هذا الأمر إلى فعل بسبب تصريحات وزير الخارجية التركي، كان مهم للغاية، وهذا مؤشر على أن الدول الثلاث جادة في الوصول
1: بكلمة
0: إلى
1: واحدة
0: حقيقي.
1: معدل النجاح هو الالتزام، التزام الدول الثلاثة بما برز أو النقاط المتفاهم عليها، عند التزام هذه الدول بتطبيقها هذا هو معدل النجاح.
2: أستاذ مهند،
3: يعني توحيد الأهداف في مواجهة أي تهديد محتمل ليس بشكل فردي، وإنما التهديدات كلية كبرى، يعني مش مطلوب الردع مسيرة تدخل الدول الثلاثة في حرب، لا، السعودية قادرة تدافع عن بلادها وحدودها وتضرب من يضربها منفردة، وحصل ذلك، لكن هي تريد أن تأتي بمظلة للمنطقة وليست
1: لأزمات كبرى.
2: بقت لي 30 ثانية أختمها معك، هل يمكن أن تكون هناك قدرة على التحرك بما يتماشى مع مصالح هذه الدول ومن سينضم لها بحضور مصالح أخرى هي مصالح الولايات المتحدة الأمريكية التي قد تتقابل وقد تتفارق أحيانا؟
4: ما نعرفش هيكل الموضوع هتبقى ايه، لكن اذا كنت نتمنى على في الهيكل لابد يكون في مركز دراسات استراتيجية يعرف الحدود ما بين مصالح كل دولة ويستمع ويعمل، يعني يبقى هو زي البوتقة اللي بيجري فيها، يعني تشكيل استراتيجيات توضع أمام صانع القرار، لأنه المهمة كما قلت صعبة وثقيلة للغاية.
2: نود أن نشكركم جزيل الشكر على كل ما تفضلتم به، سنبقى في انتظار المزيد من التفاصيل لفتح ملفات أخرى في ساعة حوار، نلقاكم غدا بإذن الله، السلام عليكم.

0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: ما هي العلاقة بين الدين والشباب وتحديات العصر؟
3: الشباب بحاجة الآن في توجيهنا لهم أن نستعين بالمنطق وبالعقل، والمنطق والعقل لا يختلفان.
2: لما لا نصلح بين الزوجين إذا نشدت الزوجة؟
3: كبار فقهائنا أرشدونا إلى التفكر والتدبر.
2: نحضرك لا تميل إلى الطاعة القهرية.
3: لا يصرف النص عن ظاهره إلا بقرينة.
2: هناك من العلماء من ذهب إلى أبعد من هذا، وباختصار القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب علم.
3: القرآن الكريم كلام الله، القرآن ليس هو التفسير.
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

0: إسقاط 5 مسيرات وتحطم صاروخين في البحر بعد استئناف الحوثيين لهجماتهم على ميناء المخا الاستراتيجي وتحليق مكثف في المسيرات الحوثية فوق المدينة. الجيش الأمريكي يكشف عن وجود أكثر من 20 سفينة حربية منتشرة في الشرق الأوسط لدعم المهام العسكرية بما فيها الحصار على إيران.
1: إسرائيل شللت في مسمار 15 القدرة.
0: رغم رفض نتنياهو لخطة السلام الخاصة بغزة، ترامب يلمح لعدم وجود بديل، ومجلس السلام يراها الطريق الوحيد لإنهاء الصراع. وفي خطوة تضع نهاية للوجود العسكري الروسي في سوريا، دمشق وموسكو تتفقان على تحويل قاعدتي حميميم وطرطوس إلى مراكز تدريب مشتركة.

أهلا بكم مشاهدينا في نشرة جديدة ومفصلة من العربية. قال متحدث عسكري يمني إن الحوثيين استأنفوا هجماتهم على ميناء المخا بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأوضح المصدر أنه جرى إسقاط 5 مسيرات قبل وصولها إلى المدينة، بينما سقط صاروخان في البحر. وذكر الجيش اليمني أن الهجمات الحوثية استهدفت الأحياء السكنية، وكان الحوثيون قد هاجموا المدينة بنحو 30 صاروخا باليستيا بالتزامن مع موجات من الطائرات المسيرة، ما أدى لمقتل 7 أشخاص وإصابة 30 بحسب الصحة اليمنية.

0: أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استعداده للسماح بزيادة الضغط الاقتصادي على إيران بدلا من إصدار أمر بهجوم عسكري جديد. وقال الرئيس الأمريكي لأكسياس إن إيران تعاني اقتصاديا ولديها تضخم هائل ولا تملك القدرة على دفع رواتب جنودها بفعل الحصار. وأشار ترامب إلى أن الحصار البحري زاد من تفاقم الأزمة الاقتصادية للنظام الإيراني. كشفت القيادة المركزية الأمريكية أيضا في بيان أن أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية منتشرة في الشرق الأوسط لدعم المهام العسكرية، بما في ذلك فرض الحصار الأمريكي على إيران. وذكرت القيادة المركزية أن قواتها قامت بتغيير مسار 55 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين وتفتيش سفينتين أخرين منذ إعادة فرض الحصار حتى 9 من الشهر الجاري.
1: على مياه يفترض أن تغص بناقلات النفط وسفن التجارية، تبدو حركة الملاحة في مضيق هرمز معلقة على قرار سياسي واحد. ممر بحري ضيق تحول إلى ورقة ضغط ثقيلة في المواجهة بين طهران وواشنطن، فيما تتجه الأنظار إلى المفاوضات الإيرانية العمانية التي تحاول رسم آلية لإعادة فتح المضيق المغلق منذ اندلاع المواجهات الإيرانية الأمريكية.

0: الأمريكية قبل 5 أشهر. طهران لا تبدو مستعدة لفتح الممر مجاناً، بل تضع أمام واشنطن قائمة من 6 شروط تبدأ بوقف العمليات العسكرية ضد إيران وحلفائها، وتمتد إلى رفع العقوبات والحصار وسحب القوات الأمريكية من محيط إيران ودفع تعويضات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج. شروط يقول المسؤولون الإيرانيون إنها غير قابلة للتراجع حتى في حال استمرار الحرب أو المفاوضات، ما يجعل التفاهم مع سلطنة عمان بشأن إدارة المضيق خطوة لا تكفي وحدها لإعادة حركة السفن.
1: المجلس الأعلى للأمن القومي لن يتراجع عن تلك المطالب سواء في الحرب أو المفاوضات.
0: في الجهة المقابلة تراهن واشنطن على الضغط بدل تقديم تنازلات واسعة مستخدمة أدوات دبلوماسية واقتصادية وعسكرية لدفع طهران نحو اتفاق. وتقول الإدارة الأمريكية إن الضغوط بدأت تؤلم إيران، فيما تعول على اتفاق قريب يعيد إمدادات الطاقة عبر هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب.
2: كشف مسؤولون أمريكيون لصحيفة نيويورك تايمز أن استنزاف مخزونات الأسلحة لدى واشنطن جراء الحرب على إيران وصل إلى مستويات مقلقة أدت إلى سحب الذخائر المخصصة لآسيا وأوروبا، محذرين من تداعيات طويلة الأمد.
3: دخل الرئيس ترامب الحرب ضد إيران واضعا رهانه على حسمها خلال أسابيع رغم تحذيرات من مخاطر استنزاف مخزونات الذخيرة، لكن بعد أكثر من 5 أشهر باتت التداعيات تمتد من أوروبا إلى كوريا الجنوبية والمحيط الهادئ، فيما تراقب موسكو وبكين نافذة ضعف قد يستغرق إغلاقها سنوات. استهلاك آلاف الصواريخ باهظة الثمن فرض على واشنطن إعادة توزيع جزء من قدراتها العسكرية، فسحبت سفناً وطائرات ومنظومات دفاع جوي من مواقع عدة وأعادت توجيهها نحو الشرق الأوسط. ومن مناطق المحيطين الهندي والهادئ نقلت صواريخ توماهوك وأسلحة بعيدة المدى تعد جزءاً أساسياً من القدرات المخصصة لأي مواجهة محتملة مع الصين، إلى جانب مئات الصواريخ الاعتراضية المتطورة التي جرى تحويلها من كوريا الجنوبية، ما قد يضيق هامش المناورة الدفاعية للقوات الأمريكية هناك في حال نشوب صراع. ومع تحديد مهلة لا تتجاوز 21 يوماً لتقديم خطط عاجلة لزيادة الإنتاج، دفع البنتاغون شركات الصناعات الدفاعية إلى تجاوز جداول التصنيع التقليدية وتسريع وتيرة تسليم الأسلحة بحسب تقارير، في وقت ينفي البيت الأبيض تراجع قدرة الجيش القتالي.
4: نمتلك كميات هائلة من الذخائر ويجري تصنيع كميات كبيرة منها وشحنها إلى الولايات المتحدة حسب الحاجة.
3: تآكل القوة النارية الأمريكية لا يغيب عن حسابات روسيا والصين وسط إدراك بأن تعويض نقص المخزونات قد يحتاج وقتاً، وكلما طال أمد الحرب قد تجد قوى منافسة فرصة لرفع سقف تحركاتها واختبار قدرة واشنطن على التعامل مع أزمات متزامنة.
2: وفي طهران أعلنت الرئاسة الإيرانية تعيين محسن رضائي أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي خلفا لمحمد باقر ذو القدر، وجاء القرار بعد مرسوم أصدره المرشد الإيراني مجتبى خامنئي عين بموجبه رضائي ممثلا له في المجلس، وبذلك يصبح رضائي أيضا أحد ممثلي المرشد الاثنين في المجلس إلى جانب سعيد جليلي، ويتمتع كلاهما بحق التصويت. أكد ممثل مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف أن خطة السلام بشأن غزة تمثل الطريق الوحيد لإنهاء الحرب، وأوضح أن إسرائيل ستنسحب من بعض المواقع خصوصا المناطق التي يعلن خلوها من السلاح قبل استكمال نزع سلاح حماس. وأشار ميلادينوف إلى أن خطة النقاط 15 هي اتفاق بين مجلس السلام وحماس وليست إسرائيل طرفا فيها، كما طالب الجيش الإسرائيلي بعدم نشر قوات خارج الخط الأصفر، مؤكدا أن إسرائيل إسرائيل غير مطالبة بالانسحاب الكامل قبل ظهور

0: ظهور نتائج ملموسة على الأرض. هذا ورد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمنيا على رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاتفاق بشأن غزة، وذلك بنشر تدوينة لمنافسته السابقة هيلاري كلينتون اعتبرت فيه أن خطة ترامب تمثل أفضل خيار متاح وأنه لا بديل عنها. وأضافت كلينتون أن قبولها بالخطة رغم معارضتها السياسية الشديدة لترامب يعني أن بإمكان الآخرين قبولها أيضا. أعلنت سوريا عن مذكرة تفاهم بشأن قواعد روسيا العسكرية لتضع شكلا جديدا لمستقبل موسكو في قاعدتي حميميم وطرطوس. وبموجب التفاهم ستتولى دمشق إدارة المنشأة ذات الطابع المدني وفي مقدمتها مطار اللاذقية الدوري المتاخم لقاعدة حميميم والرصيف التجاري كذلك الرابع في ميناء طرطوس تمهيدا لإدخالهما ضمن منظومة الإدارة المدنية. أما المنشآت والقواعد ذات الطابع العسكري فستعاد صياغة وظيفتها لتتحول من قواعد عسكرية روسية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة ضمن ترتيبات جديدة بين دمشق وموسكو. وحددت مذكرة التفاهم مهلة لا تتجاوز 3 أشهر لاستكمال عملية التحول ودخول الترتيبات الجديدة حيز التنفيذ. أعلنت الأحزاب الكردستانية في كركوك ميثاقا من 7 نقاط لتوحيد الموقف الكردي واستعادة المناصب التي فقدها الكرد خلال السنوات الماضية وسط دعوات عربية وتركمانية إلى اعتماد الشراكة والتوافق في إدارة المحافظة. التفاصيل مع هيثم أحمد.
1: كركوك، بعد خلاف عادت الأحزاب الكردستانية إلى توحيد صفوفها عبر ميثاق سياسي جديد في خطوة قد تعيد رسم موازين القوى داخل المحافظة. ميثاق من 7 نقاط يهدف إلى توحيد الموقف الكردي بالأحزاب واستعادة المناصب الإدارية والأمنية مع رفض أي اتفاقات منفردة تمس ما تصفه بالاستحقاق الكردي.
2: قضية كركوك قضية محورية بالنسبة للكرد، ولذلك يعني توحيد الكلمة في كركوك مسألة يعني مسألة مهمة وحساسة، لذلك أعتقد بأنه هذا التوجه هو من أجل توحيد الكلمة أولا، وأيضا استرداد يعني الحقوق التي يعني قد ضاع من الكرد خلال السنوات الماضية.
1: في المقابل قبلت الخطوة بتحفظات عربية وتركمانية. اثر هذه القوى أن إدارة كركوك يجب أن تقوم على مبدأ الشراكة والتوافق لا على منطق الأغلبية أو فرض الوقائع السياسية.
3: كركوك ولأجل مصلحة كركوك نتمنى أن جميع القوى السياسية تتحد وتتوافق، لكن على خدمة كركوك وليس العكس. أغلب الدوائر في كركوك هي دوائر خدمية و دوائر أمنية، وهذه جميعها تحتاج إلى ذوي تخصص.
4: لا أستطيع أن أقول فقدوا، لأن كل مناصب تم تدويره كان باتفاق بين المكونات أو بين الجهات التي شكلت الحكومة المحلية في كركوك.
1: وبين مساعي الكرد لترتيب بيتهم الداخلي وتمسك العرب والتركمان بمعادلة التوازن، يبقى مستقبل إدارة كركوك مرهونا بقدرة الأطراف السياسية على الوصول إلى تفاهمات تمنع جولة جديدة من الخلافات السياسية. من كركوك هيثم أحمد، العربية.
0: أعلنت السلطات الكندية أن حريق الغابات في مقاطعة بريتش كولومبيا لا يزال خارج السيطرة، وأجبر أكثر من 20,000 شخص على مغادرة منازلهم. وأضافت أن الحريق أتى على مساحة تتجاوز 100 كيلومتر مربع، لكن وتيرة انتشاره بدأت تتباطأ. مع تفاقم أزمة الطاقة في كوبا، انتشرت ألواح الطاقة الشمسية الصينية في أنحاء البلاد لتشكل بصيص أمل غير متوقع لشبكة كهرباء تعاني من نقص الوقود وتهالك البنية التحتية وانقطاعات شبه يومية للتيار الكهربائي.
5: الشمس هنا لا تغيب كثيرا، الكهرباء تفعل. في شوارع كوبا العتمة باتت جزءا من الحياة اليومية. أزمة طاقة مزمنة زادها قرار أمريكي خلقا. فمنذ أواخر يناير منعت إدارة دونالد ترامب تقريبا جميع شحنات الطاقة إلى هافانا بعدما كانت إمدادات النفط

الفنزويلية قد انهارت أصلا، الوقود شح أكثر، والانقطاعات طالت نحو 10 ملايين كوبي بشكل شبه يومي. وفي مايو أعلنت كوبا نفاد احتياطاتها من الوقود. أمام هذا المشهد بحثت

0: 128 والقفزة بدأت تقاس بالميجاوات. المشاريع الجديدة يمكن أن تولد نحو 1000 ميجاوات عند ذروة الإنتاج، ما يعادل قرابة ثلث ذروة الطلب على الكهرباء في البلاد البالغة نحو 3200 ميجاوات. والشمس باتت توفر نحو 10% من احتياجات كوبا الكهربائية مقابل 3% فقط مطلع العام الماضي. لكن وراء شمس كوبا يد صينية، الصين التي تنتج نحو 80% من ألواح الطاقة الشمسية في العالم. أرسلت إلى كوبا معدات بقيمة 117 مليون دولار عام 2025، قفزة هائلة من 3 ملايين دولار فقط عام 2023. كما يتضمن برنامج كوبا الاقتصادي لعام 2026 320 ميجاواتا من الألواح الشمسية تبرعت بها بكين. كل هذه الألواح وكل هذه الميجاواتات، لكن العتمة لم تختفي. 6 قطاعات شاملة للكهرباء على الأقل هذا العام، وانقطاعات محلية تمتد أحيانا لأيام. فالخلل ليس في الإنتاج وحده، وإنما في محطات توليد متهالكة وشبكة كهرباء تفقد نحو 16% من طاقتها بحسب أبحاث الاقتصادي الكوبي ريكاردو توريس. والأهم، نقص حاد في بطاريات التخزين يمنع كوبا من الاستفادة من كامل الطاقة التي تنتجها الشمس. نور طوق، العربية.
1: إلى أخبار الرياضة.
2: تغلب موناكو الفرنسي على مضيفه ليفربول الإنجليزي 3 أهداف مقابل 2 في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب أنفيلد ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد. استهل فاينورد مشواره في الدوري الهولندي لكرة القدم بالفوز على مضيفه سبارتا روتردام 2 مقابل. أدان الاتحاد الدولي لكرة القدم ما وصفه بالجهود المنسقة والمستمرة من بعض الأفراد لتقويض الهيئة الحاكمة للعبة ورئيسها جياني إنفانتينو. أعلن نادي النصر السعودي تعاقده مع اللاعب البرتغالي سامو كوستا قادما من ريال ميوركا الإسباني. أعلن نادي الاتحاد السعودي عن إصابة لاعبه البرتغالي روجر فرنانديز بقطع في الرباط الصليبي.
1: مشاهدينا، في الأخبار العاجلة، القوات المسلحة اليمنية تتحدث عن مقتل 7 وإصابة 30 آخرين في هجوم حوثي بالصواريخ والمسيرات على المخا. إذن القوات المسلحة اليمنية تتحدث عن مقتل 7 وإصابة 30 آخرين في هجوم حوثي بالصواريخ والمسيرات على المخا. ونبقي عينا على هذا الخبر العاجل ونتابعه في سياق النشرات المقبلة. نهاية النشرة مشاهدينا وإلى العناوين. إسقاط 5 مسيرات وتحطم صاروخين في البحر بعد استئناف الحوثيين لهجماتهم على ميناء المخا الاستراتيجي وتحليق مكثف المسيرات الحوثية فوق المدينة. الجيش الأمريكي يكشف عن وجود أكثر من 20 سفينة حربية منتشرة في الشرق الأوسط لدعم المهام العسكرية. نهاية النشرة مشاهدينا، كونوا بعافية.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة على ما يكون، فأحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة.

0: على العربية بيزنس.
1: ما هي العلاقة بين الدين والشباب وتحديات العصر؟
2: الشباب بحاجة الآن في توجيهنا لهم أن نستعين بالمنطق وبالعقل، والمنطق والعقل لا يختلفان.
1: لما لا نصلح بين الزوجين إذا نشبت الزوجة؟
2: كبار فقهائنا أرشدونا إلى التفكر والتدبر.
1: نحضرك لا تميل إلى الطاعة القهرية.
2: لا يصرف النص عن ظاهره إلا بقرينة.
1: هناك من العلماء من ذهب إلى أبعد من هذا، وباختصار القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب علم.
2: القرآن الكريم كلام الله، القرآن ليس هو التفسير.
0: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
4: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
5: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
6: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
7: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
8: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
0: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.

أفلا يعقلون؟ مساحة تفكير حيث يحاكم الرأي بالدليل والتراث بالعقل ليستعاد السؤال القرآني الحي، أفلا يعقلون؟ في حلقة اليوم من هذا البرنامج نتناول موضوع الجماعات والتنظيمات الإسلامية، هل يقرها الإسلام أم لا يقرها؟ إذا كان يقرها فما الدليل من القرآن والسنة؟ وسلوك النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام، وإذا كان لا يقرها فما بالنا نراها ننتشر في الأونة الأخيرة؟ حلقة جديدة من هذا البرنامج، هذا موضوعنا. أما ضيفنا فهو صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة.

0: سلام عليكم دكتورنا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حينما نقول الجماعات والتنظيمات الإسلامية ينبغي بداية أن نعرف المصطلح، هل هذا المصطلح له تعريف في ميزان الشريعة الإسلامية؟
1: الجماعة في اللغة هي مجموعة من الأفراد يجمعهم فكر واحد وهدف واحد ويجتمعون حول تنفيذ هذا الطلب أو هذا المطلب أو تحقيق هذا الهدف أو ذاك.
0: نعم.
1: الإسلام لم يكون جماعات
0: أساسا. نعم.
1: لأن الإسلام دعوة للوحدة والاتحاد كما جاء في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله
0: صلى الله عليه وسلم. هل أنا بداية سيدة كريم عضو المقاطعة أن نتساءل مصطلح يعني جماعة المسلمين؟
1: نعم.
0: ما مفهوم هذا المصطلح؟
1: جماعة المسلمين يعني أمة الإسلام، كل المسلمين المتفقون على توحيد الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: وملائكته وكتبه.
0: نعم.
1: ورسله. ولا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
0: طيب من هذا المنطلق الذي فضلتك أصلت وشرعا دلوقتي الآن، ما حكم تكوين جماعات وتنظيمات إسلامية باسم الدين؟
1: الجماعات أو تكوين الجماعات إن كان لخدمة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وتحقيق معنى التوحيد لله سبحانه وتعالى والتوحيد للأمة كلها، أهلا وسهلا به، لأن هذه دعوة القرآن الكريم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هم أخذوا هذه الآية منطلقا لهم في الاعتصام والتحزب والانقسام والتشرذم.
1: لا، من هم؟ من هم الذين
0: أغراض سياسية؟
1: نحن أمامنا قول النبي صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا.
0: نعم.
1: كتاب الله
0: وسنتي. نعم.
1: فنحن جميعا تحت لواء القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة المطهرة.
0: طيب يرتكزون، عذرا أستاذنا الكريم على المقاطعة، يرتكزون في تبرير قيام الجماعة الإسلامية الخاصة بهم مثلا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة، وكما قال عليه الصلاة والسلام فيما معناه إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، ألا تدعو هذه الأحاديث إلى تكوين جماعات وتنظيمات؟
1: كلا، كانت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل دعوة القرآن الكريم، بمعنى الجماعة هنا صلاة الجماعة وليست الجماعة الحزبية
0: السياسية
1: ذات الفكر المعين أو السياسة المعينة أو الهدف الخاص.
0: نعم.
1: سواء كان هدفا ماليا أو هدفا اقتصاديا أو هدفا عسكريا أو هدفا سياسيا إلى غير ذلك، فالمفهوم مختلف. صلاة الجماعة لتحقيق لبنة من لبنات الترابط الإسلامي، معنى من معاني تحقيق التوحيد
0: طبعا
1: والوحدة.
0: ربما يكون الفكر الشائع سيد الكريم أنها جماعة تنظيمية سياسية.
1: لا لا لا،
0: ليست صلاة الجماعة،
1: ليست هذه المقصود بها صلاة الجماعة.
0: هل يجوز تعميم الحديث انطلاقا من مقولة العلماء الإسلاميين في القرآن الكريم العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، أن الناس تلتئم في جماعات وتنظيمات مثلا؟
1: لا،
0: أما السياق لا يحتمل أساسا،
1: السياق في صلاة الجماعة
0: لا يحتمل
1: أي تفريق.
0: طيب الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا قال افترقت اليهود إلى 72 فرقة، وافترقت النصارى أيضا إلى 72، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة. هذا الحديث ألا يدل على أن الأمة الإسلامية ستتفرق إلى جماعات وتنظيمات؟ يصلح حجة أم لا؟
1: لا يدل عليها، لأن الافتراق اختلاف وتنازع وتحقيق للفشل وتحقيق للضعف. يعني لما نقول هنا 5 وهنا 5 وهنا 10 وهنا 15 وهنا 30،

0: كل دول يتناحروا ويختلفوا اللي ربنا قال عليه، ولا تنازعوا فتفشلوا
1: وتذهب
0: ريحكم. أما المطلوب مطلوب مننا إيه؟
1: الاعتصام والتجمع
0: بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأي دعوة للحزبية أو للتفرق أو للفكر المختلف أو المخالف عن توحيد الإسلام وتوحيد الله سبحانه وتعالى والانضواء تحت لواء الإسلام الواحد الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه وحذر مما عداه، واعتصموا بحبل الله جميعا.
1: لكن قد يقول
0: فرق بين
1: هو في حسنتك عن الفرقة والجماعة بداية.
0: نعم،
1: ما الفرق؟
0: الفرق كبير.
1: من حيث
0: الجماعة أفراد والفرقة أكثر من جماعة. يعني مثلا لما نقول الفرق الشيعية، كذا فرقة.
1: صحيح،
0: الفرقة قد يكون تحتها 5-6 بيفكروا بتفكير معين، وعشرة أو 15 بيفكروا بتفكير آخر، لكن بيجمعهم
1: فكرة عامة، عقيدة واحدة، اتجاه واحد
0: نحو الإمام الذي اختاروه.
1: طب هذا يوجد أيضا في الجماعات الإسلامية سيد الكريم، هذا تكفير وهجرة، هذا إخوان، هذا سلفي، هذا صوفي، هذا كذا. هذه جماعات أم فرق من وجهة نظر فضيلتك؟
0: لا، هذه الجماعات جماعات ضالة. ليه؟ لأنها تخالف مبدأ الإسلام في تحقيق الاتحاد وتحقيق الوحدة وتحقيق التراحم والتكافل. شوف النبي عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم
0: لما ضرب لنا مثل بيقول فيه إيه؟ مثل المؤمنين في توادهم
1: وتراحمهم
0: وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى
1: والسهر.
0: هل يجوز أن أقطع يدي وتكون في موضع، وأقطع قدمي وتكون في موضع، وأقطع رأسي وتكون في مكان؟ هذا دليل الضعف ودليل الفشل.
1: طيب،
0: الذي حذر الله سبحانه وتعالى منه في قوله ولا تنازعوا
1: فتفشلوا
0: وتذهب ريحكم، يعني قوتكم.
1: لكن الله عز وجل أيضا في القرآن الكريم تكلم عن الأحزاب والحزبية، مثلا كل حزب بما لديهم فرحون. هل هذا يتخذ تكئة لتقسيم الأمة إلى مجموعة من الأحزاب أو الجماعات أو التنظيمات؟
0: كلا، كل حزب بما لديهم فرحون ده بالنسبة للآخرة، وبالنسبة للدنيا كل واحد يظن أنه على الصواب وعلى الحق وأن غيره على الباطل،
1: ضلال وباطل. صحيح،
0: وأن غيره على الباطل.
1: نعم،
0: فيتناحران.
1: ولكن
0: هذا فرح بالانتصار، وهذا ربما لم
1: يبقى بالهزيمة. نعم طبعا،
0: لأنه مهزوم.
1: صحيح،
0: يحاول أن يقوي نفسه حتى ينتصر على الفريق الأخر، وهكذا.
1: القرآن الكريم استخدم لفظ طائفتان، طائفة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. هل تصلح الطائفة هنا أن تكون بمفهوم الجماعة لتبحث عن بعض الأغراض، عن بعض الرؤى التي تصبو إليها نفوسها مثلا؟
0: كلا، وإلا لا يجوز أن نقرأ جزءا من الآية ونترك الجزء الآخر، لأن السياق يساعد بعضه بعضا. السياق ايه؟ خلينا نقرا الايه
1: نتعرف عليها بعد الفصل. بعد اذن فضلتك مشاهدينا الكرام، فصل ونواصل، ابقى وكونوا معنا.

0: العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل. لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة

0: اليقظة بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
0: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
0: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
3: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
4: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

0: مشاهدينا الكرام نحييكم مجددا ومع نجدد تحية ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. نحييكم مجددا سيدي الكريم.
1: أهلا بكم وشكرا جزيلا.
0: بارك الله فيك. قبل الفاصل طرحت على فضلتك سؤال مفاده.
1: نعم.
0: هل يمكن أن نطلق على الجماعة طائفة باعتبار أن القرآن الكريم قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم؟
1: لا يجوز هذا الإطلاق.
0: لماذا؟
1: لأن لا يصح أن نأخذ جزءا من الآية ونترك الجزء الآخر. لابد أن نقرأ الآية على تمامها، لأن الكلام يساعد بعضه بعضا.
0: صحيح.
1: في الفهم وتحقيق الهدف.
0: نعم.
1: وإلا العلماء حذرونا من ممن يقول لا تقربوا الصلاة.
0: مشكلة.
1: لكن شوف تكملة الآية
0: وأنتم
1: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا
0: ما تقولون,
1: نعم. وبعدين نأتي للعطف ولا جنبا إلا عابري سبيل. فما يصحش نقول الطائفة هنا القرآن استخدم طائفة يبقى ده مبرر
0: للجماعة
1: لشوء الجماعات.
0: نعم.
1: لا ده شوف بقى بقية الآية بتقول إيه.
0: طب
1: وإن طائفتان يعني جماعتان فرقتان.
0: لهذا كان السؤال.
1: أي نعم. كويس.
0: تمام.
1: نشوف بقى بقية الآية لتحقيق الهدف.
0: نعم.
1: المطلوب هل ده محمود ولا مذموم.
0: أحسن.
1: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. هذا يريد تحقيق هدفه وهذه تريد تحقيق هدفها.
0: نعم.
1: ماذا نفعل؟
0: فأصلحوا بينهم.
1: نتركهم يقتتلان؟
0: لا نصلح.
1: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا. يا جماعة المسلمين بقى الباقيين. يا جماعة المؤمنين.
0: نعم.
1: شوفوا اللي بيحاربوا بعض دول الفرقتين دول. اصلحوا بينهم.
0: تمام.
1: فإن بغت إحداهما على الأخرى نعمل إيه؟
0: فقاتلوا التي تبغي.
1: اجتمعوا وقاتلوا الباغية. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله. إذن في مرجعية كلنا نرجع إليها.
0: تمام.
1: إيه هي المرجعية؟ التوحيد.
0: تمام.
1: توحيد الأمة وتوحيد الله سبحانه وتعالى.
0: وإذا قياسهم خاطئ.
1: فإن بغت إحداهما على الأخرى كلكم بقى قاتلوا التي تبغي تعتدي
0: حتى
1: تفيئ إلى أمر الله. لما تفيئ يعني ترجع إلى أمر الله بقينا كلنا تحت أمر الله.
0: أحسنت. تمام.
1: حتى تفيئ إلى أمر الله. فإن فاءت
0: فأصلحوا
1: بينهما بالعدل
0: وأقسطوا.
1: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. شوف بقى السياق.
0: إنما المؤمنون إخوة,
1: فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
0: طيب.
1: وبصيغة الجماعة واتقوا الله لعلكم ترحمون صيغة الجمع.
0: نعم.
1: صيغة الأمة. نعم.
0: لكن

0: نؤصل يعني المعطيات أو المنطلقات التي انطلقوا منها لتأسيس هذه الجماعات والتنظيمات. من منطلقاتهم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية.
1: نعم.
0: هل يصلح لتأسيس وقيام جماعة إسلامية أو تنظيم حزب عليه؟
1: الجماعة المقصود بها ليست الأفراد ذوي الهدف الخاص والفكر الخاص والمعنى الخاص، وإنما الجماعة يعني الأمة، أمة الإسلام.
0: المقصود بقى في الحديث هنا أمة الإسلام،
1: أمة التوحيد. نعم. لأن القرآن الكريم يدعو إلى ذلك.
0: صحيح.
1: إن هذه أمتكم
0: أمة واحدة. لكن معذرة، قد يشغب أو قد ينازع أحدهم في مع فضيلتكم في هذه الآية تحديدا أيضا، والقرآن استخدم لفظ أمة لمن عندهم فكر خاص: إن وجدنا آباءنا على أمة. فباعتبارها لها فكر خاص يختلف عن فكر عامة المسلمين، هم أمة منفصلة وحدها. هل يجوز هذا التأصيل؟
1: كلا.
0: لما؟
1: الأمة أمة المشركين. إنا وجدنا آباءنا على أمة، اللي هم إيه؟ عقيدة الشرك والضلال.
0: لكنها عقيدة واحدة تجمعهم.
1: لكنها ليست عقيدة التوحيد. نحن نتحدث عن وحدة الأمة الإسلامية.
0: هل يختلف المصطلح باختلاف المسمى أو الهدف؟
1: نعم نعم. يعني
0: يعني يعني أمة الإسلام، ما نقول على أمة الإسلام أيضا سيد الكريم؟
1: لا يا حبيبي، أمة الإسلام هي أمة التوحيد، أمة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.
0: تمام.
1: التي يعني أجمع عليها علماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. يعني لما نلاقي مثلا مليار مسلم،
0: تمام،
1: على كلمة التوحيد وعلى كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبقى دي أمة. لكن لما نلاقي بقى
0: يعني مجموعة لها أغراض سياسية، تنظيمات، أيوة، أهداف، دي مش أمة؟
1: لا مش أمة، ليست أمة، وإنما مجازا يسمون أنفسهم أمة. مثل أمة الضلال أو أمة الشرك أو أمة الإلحاد.
0: طيب. قد يقول أحدهم مثلا: الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ دعوته سرا،
1: نعم،
0: وانتقى مجموعة من صحابته ومن أحبابه ومن أصدقائه ليسر عليهم بهذه الدعوة، فبدأ تنظيم سري أو ما يصلح له. هل يجوز أن نطلق هذا المصطلح على ما صنعه الرسول في دار الأرقم؟ وإذا كان يجوز، فهل يصلح تأسيسا لقيام الجماعات والتنظيمات الإسلامية؟
1: لا يجوز أبدا مثل هذا، لأننا لسنا أنبياء. مؤسسو الجماعات ليسوا أنبياء يوحى إليهم.
0: أوليس الأنبياء قدوة؟
1: ليس الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وهو معصوم، أما رئيس الجماعة لا يوحى إليه وليس معصوما.
0: لكن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان.
1: نعم.
0: مسألة تغيير المنكر، الذين يغيرون المنكر هي جماعة أو تنظيم تغير المنكر؟
1: كلا.
0: فهل يجوز تأسيس جماعة تغير هذا؟
1: كلا،
0: ولو باليد أو باللسان أو بالقلب.
1: كلا.
0: الكلام كيف نفهم الحديث إذن؟
1: عمن له ولاية، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده.
0: بمعنى ماذا عمن له ولاية؟
1: بمعنى أنني زوج وزوجتي بتعمل منكر، أنا وليها،
0: نعم،
1: أبوها وليها، بترتكب منكر،
0: نعم،
1: عليه أن يغيره بيده، لأن من حقه وقدرته وولايته تغيير هذا المنكر. طيب، امرأة أو بنت،
0: يعني ليست لعوام الناس، الحديث ليس على إطلاقه.
1: نعم. فأنا رأيت زميلي أو صديقي، يبقى دوري هنا النصيحة، الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة صدقة، وليس اليد، حتى لا يعادي بعضنا بعضا.
0: يعني كلمة اليد واللسان والقلب إذن تختلف باختلاف العلاقة بين الشخص،
1: باختلاف العلاقة والأخ، بين الشخصين.
0: تمام.
1: أنت ليك ولاية، ولي الأمر هو ولينا جميعا، ولي الأمر،
0: نعم،
1: هو ده اللي يصدر القانون والقرار لتغيير المنكرات.
0: نعم.
1: الخمر صحيح. ممنوع مثلا.
0: نعم.
1: الزنا ممنوع، التحرش ممنوع كده،
0: وولي الأمر هو الذي يغير
1: ولي
0: بيده
1: الأمر.
0: يستطيع.
1: نعم.
0: نعم. طيب.
1: وفتحت ولي الأمر بقى ولا

0: آيات
1: تمام.
0: القضاء والمحاكم والقانون
1: الهياكل التنظيمية مؤسسات الدولة كلها يعني.
0: كل من ينيب ولي الأمر في إدارة معينة يقوم بها، وإلا لو عملنا 20 جماعة وكل جماعة لها فكر.
1: في غير ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحث دائما على البيعة، لدرجة أنه من مات وليس في رقبته بيعة مات ميتة جاهلية. البيعة تكون لمن؟ للدين، لله، للرسول، للحاكم؟ تكون لتنظيم أو لجماعة أو لأمير جماعة؟
0: البيعة لله سبحانه وتعالى، لأن البيعة أول بيعة تحققت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المؤمنين
1: الرضوان.
0: إن الذين إن الذين يبايعونك تحت الشجرة إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: ما مفهوم البيعة سيدي؟
0: البيعة يعني الاتفاق والعهد التام الكامل مع ولي الأمر، مع من جعله الله سبحانه وتعالى وليا لأمر هذه الأمة. أو
1: يعني الآن مثلا تكون البيعة لمن؟
0: البيعة لرئيس الجمهورية،
1: للحكام
0: أو للحاكم.
1: تمام. هل تكون لتنظيم، لأمير تنظيم، لأمير جماعة؟
0: كلا. البيعة للتنظيم أو لجماعة معينة أو فرقة معينة بداية هدم الأمة.
1: طب إذا كان كلام فضلتك صحيح عذرا، وأن لا تكون البيعة إلا للحاكم أو لولي الأمر، فلما شرعنت الجماعات الإسلامية البيعة فيها وبيعت الناس والناس بيعوها؟
0: لأنهم يظنون أو لتحقيق أهداف غير صحيحة، إن الحاكم غير مسلم، أو إن الحاكم ضال، أو إن الحاكم لا يحكم بكتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يدعون ذلك.
1: هل هذا الكلام معتبر يعني على الطريق في ميزان الشرع الإسلامي؟
0: كلا.
1: لما؟
0: لأن وحدة الأمة أهم من رأي جماعة أو فرقة خاصة ذات أهداف معينة، كما يتبين لنا من الجماعات التي ظهرت أو التي يعني ركبت.
1: صحيح. هل الطاعة في الإسلام طاعة مطلقة أم طاعة مقيدة؟ وكيف نقيس هذا؟
0: طاعة مقيدة بما يتناسب مع القرآن الكريم والسنة النبوية وعلماء الإسلام والمسلمين الذين يجتهدون في فهم هذا النص القرآني أو هذا النص النبوي ويطبقونه بولي الأمر مع الأمة. أما أن يقول كل واحد برأيه أو بهدفه الشخصي أو هدف الحزبية أو هدف الجماعة، فهذا يؤدي إلى الضعف.
1: يعني هم يربون أبنائهم على السمع والطاعة للأمير لولي الأمر، فهل هذا مسألة السمع والطاعة لمن تكون تحديدا؟
0: لا، الطاعة أولا لمن؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
1: إذن لمن تكون الطاعة؟
0: لولي الأمر، للحاكم العام.
1: تمام.
0: الحاكم المطلق.
1: وليس لأمير جماعة أو تنظيم أو رئيس حزب أو إلى آخره.
0: نعم.
1: هل عرف الصحابة يعني في شريف علم فضيلتكم، هل عرف الصحابة مسألة التنظيمات والجماعات والتحزبات؟
0: الصحابة تربوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رباه الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لصحابته أن يخرجوا عن هذا الإطار. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي من الله ويأمر الصحابة به فينفذونه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبيعة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه نبي الله.
1: طب من مرصد فضلتك الخاص، لما تكونت هذه الجماعات؟ وهل ما تعود إليه من أدلة قرآنية أو حديثية صواب أم غير صواب؟
0: هذه الجماعات تكونت لأهداف خاصة، يعني أهداف سياسية قد تكون أهداف سياسية.

0: سياسية وقد تكون أهداف
1: حزبية، مصالح دنيوية، أغراض شخصية
0: أو دنيوية أو إلى آخره.
1: لكن ليس منها جماعة لها أهداف دينية، الحفاظ على الدين وهوية الإسلام والمسلمين.
0: لا، ممكن نقول عن المذاهب الإسلامية، يعني مذهب الإمام أبو حنيف، مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي، مذهب الإمام أحمد بن حنبل.
1: ألا تعتبر هذه المذاهب جماعات؟
0: هذه مذاهب فقهية تجتهد في فهم نص القرآن الكريم والسنة النبوية، ويقول قائلهم، كل إمام من هؤلاء الأئمة يقول رأي صواب يحتمل الخطأ ليعطي الفرصة للاجتهادات الأخرى، ورأي غيري خطأ يحتمل
1: أم العكس،
0: يحتمل الصواب
1: أم يعني الرأي خطأ يحتمل الصواب ورأي غير الصواب يحتمل الخطأ.
0: نعم. فبالتالي كان هناك تضافر بين المذاهب الفقهية.
1: يعني الإمام الشافعي وليس تنافر يعني بينهم،
0: ما فيش تنافر، الكل يسعى إلى خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية.
1: في اعتقاد حضرتك، ما الذي أدى إلى نشوء هذه الجماعات؟
0: الذي أدى إلى نشوء الجماعات المتطرفة هو خطأ في فهم القرآن الكريم، أو السعي لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو دنيوية أو إلى آخره.
1: طب حكم من ينضوي وينتمي لهذه الجماعات واشترك معها، حكمه في ميزان الشرع ماذا؟
0: حكم الجماعة نفسها آثمون.
1: طب حكم الجماعات التنظيمات الإسلامية كلها ماذا، في الحكم الشرعي فيها ماذا؟
0: الحكم الشرعي فيها آثمة، لأنها خروج،
1: كلها آثمة،
0: كلها آثمة لأنها خروج على ولي الأمر، وخروج على طاعة الله سبحانه وتعالى، وخروج على وحدة الأمة، وخروج على منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي وحد الأمة في تحت لواء القرآن الكريم والسنة النبوية.
1: طب وإن كانت جماعة وافق عليها ولي الأمر، يعني جماعة مشهرة مسجلة معروف نشاطها،
0: إذا كانت الأمور بموافقة ولي الأمر وفي ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية لا مانع.
1: هذا قيد وشرط، القرآن الكريم والسنة النبوية.
0: نعم.
1: طيب حكم من يكون في جماعة ويخرج منها، ما حكمه؟
0: لا بأس يخرج منها كأنه تاب. لأن إذا قلنا إن الجماعة، تكوين الجماعة خروج على الأمة وضعف للأمة، يبقى الخروج من هذه الوسيلة، من هذا السبب، من هذا الضعف، انطلاق نحو التوبة ورجوع إلى الله وإلى وحدة الأمة.
1: نعم. هل يعني من مرصد فضلتك الخاص، هل الاختلاف مع أي جماعة إسلامية موجودة يعد خروجا من الدين؟
0: كلا، نحن نحتكم،
1: يعني هم يحتكرون الحق ويفسقون ما عداهم.
0: لا، هذا باطل.
1: تمام. من مرصد فضلتكم الخاص وبشكل شخصي كواحد من علماء الشريعة الأفذاذ، حكم فضلتك على الجماعات والتنظيمات الإسلامية ماذا؟
0: حكم أنها ضالة. الجماعات الموجودة المتفرقة دي
1: كلها
0: ضالة،
1: لا استثناء منها.
0: قال
1: وإن رفعوا لواء الدين أو شعارات دينية إسلامية،
0: قد يرفعون لواء الدين، لكن الدين لا يفسر بتفسير ذوي أهداف خاصة اللي احنا قلنا عليها، أهداف، هدف سياسي أو هدف اقتصادي أو هدف دنيوي أو هدف اجتماعي أو إلى آخره. نحن نريد أن ننضوي جميعا في المنهج الواحد، منهج الأمة الإسلامية. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي.
1: هل نجحت هذه الجماعات والتنظيمات الإسلامية في تحقيق مآربها أم فشلت؟
0: فشلت كلها.
1: في نهاية البرنامج يعني أريد نصيحة من فضلتك لأمراء وأصحاب هذه الجماعات والتنظيمات الإسلامية، ماذا تقول لها دكتور؟
0: أقول لهم توبوا إلى الله توبة نصوحة، وارجعوا إلى حظيرة الإسلام الواحد، حقيقة التوحيد لله سبحانه وتعالى، والإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين،
1: صلى الله عليه وسلم،
0: واتباع أولي

0: الأمر ونصيحتهم علينا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان الإمام يفعل منكر ننصحه الكلمة الطيبة، النصيحة، إن قبل النصيحة فبها ونعمت وأدينا واجبنا وعملنا اللي علينا. أما الانشقاق والحرب والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتوب علينا وعلى هؤلاء أجمعين.
1: آمين. بارك الله فيك سيد الكريم. أنا ارتنى في هذا البرنامج.
0: شكرا جزيلا.
1: مشاهدينا الأكارم نشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. على وعد بلقاء جديد. حتى ذلك الحين شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: سؤال: هل سعد زغلول كان قدوة؟
1: يحكى عن سعد زغلول له كلمة مقصورة: هل من واقعة نحن لها؟
0: هل كان عدواً أم صديقاً للإنجليز؟
1: الثورة العربية سعد زغلول شارك فيها، تم اعتقاله فيها، يعمل في المحاماة، وبالتالي تحولت اتجاهاته إلى الليبرالية بشكل كبير. سعد زغلول في الحياة من النماذج القليلة في التاريخ المصري من الزعامات اللي جمع ما بين التعليم الأزهري والمدني والحياة المدنية. كلمة الوفد جاءت من ملابسات ثورة 19، من أصدق مذكرات السياسية في عالمنا العربي بشكل عام.
0: ما هو تقييم الحركات الإسلامية لثورة 19؟
2: سجال مع مشاري الزايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.

0: مشاهدينا في هذا الموجز من العربية، أعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية أن مدينة المخا وميناءها تعرضا لهجوم من قبل الميليشيات الحوثية بالصواريخ والمسيرات استهدف مواقع مدنية وعسكرية. وقال الناطق إن الهجوم أسفر عن مقتل 7 بينهم 3 مدنيين وإصابة 30 شخصا. وأضاف أن وسائل الدفاع الجوي في المخا تمكنت من اعتراض وإسقاط 11 طائرة مسيرة حوثية شاركت في الهجوم. كشف مصدر أمني عراقي عن صدور أمر عسكري بتشكيل قيادة عمليات البادية بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في مناطق بادية المثنى والمناطق المحيطة بها. وبحسب المصدر ستكون مهمة قيادة عمليات البادية منع استخدام المناطق الصحراوية لمهاجمة دول الجوار، وكذلك ضمان تأمين أكثر أو تأمين أكثر للحدود العراقية. كشفت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية منتشرة في الشرق الأوسط لدعم المهام العسكرية، بما في ذلك فرض الحصار الأمريكي على إيران. وذكرت القيادة المركزية أن قواتها قامت بتغيير مسار 55 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين وتفتيش سفينتين أخريين منذ إعادة فرض الحصار حتى 9 من الشهر الجاري. نقل موقع أكسيس عن مسؤول أمريكي في البيت الأبيض قوله إن الإدارة الأمريكية غير منزعجة من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن خطة غزة، معتبرة أن جزء منها يأتي في سياق الحسابات السياسية الداخلية والموسم الانتخابي في إسرائيل. وأوضح المسؤول أن واشنطن تتفهم احتياجات السياسية لنتنياهو طالما أنه يواصل تنفيذ ما تطلبه الإدارة الأمريكية، ولا سيما ما يتعلق بكبح الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. ارتفعت أسعار النفط مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، بعدما أعلنت إيران أن الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن تحديد ممرات ملاحية جديدة دخل مراحله النهائية، في وقت لا تزال فيه واشنطن مطالبة بتلبية شروط أخرى. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.44 إلى نحو $85 للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى أكثر من 1% مقتربا من $80 للبرميل. في أمان الله.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
5: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.
6: لحظة فارقة، خط فاصل
7: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
6: بين الانتظار والانطلاق،
7: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
8: خلاصة يوم قد انتهى،
9: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
10: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.

مشاهدينا وخارج الصندوق على شاشة العربية وفي موضوعات الليلة. الحوثيون يستهدفون ميناء المخل الاستراتيجي مجددا، والعليمي يتهمهم بشن حرب على مقدرات اليمنيين. إيران تستبعد فتح هرمز حتى بعد اتفاق عمان، وترامب يراهن على استنزافها اقتصاديا بالحصار. مجتبى خامنئي يعيد ترتيب قمة الأمن القومي وسط انقسامات داخلية واضحة، ويعين مستشاره العسكري بدلا من ذو القدر. اتفاقية مكة تفتح الباب أمام نيتو إقليمي، وتركيا تؤكد أن التحالف لا يستهدف إيران لكن بشرط. تفكيك خلية مرتبطة بإيران خططت لهجمات خارج العراق، والزيدي يتعهد بعلاقات متوازنة مع دول الجوار. ولدينا أيضا سوريا وروسيا تتفقان على تحويل قاعدتي حميميم وطرطوس إلى مراكز تدريب مشتركة. من جديد يصعد الحوثي بشكل كبير خلال الساعات الماضية، ويبدو أننا أمام فتح ملف جديد يعيد إلى الواجهة أخبار اليمن بشكل كبير. الجديد فيما يقوم به الحوثي هو أنه يستهدف ميناء استراتيجيا، إنه ميناء المخا. هذا الميناء الذي يقع في جنوب البحر الأحمر في موقع استراتيجي مهم للغاية، يقع تحديدا في مقربة شديدة من باب المندب، وهذا يعني أن هذا الهجوم أو هذا الاستهداف خطير وخطير للغاية. اللافت للنظر أيضا ليس الموقع الذي استهدفته الميليشيا الحوثية كما كنا نتحدث، وهو ميناء المخا، ولكن طبيعة الهجمات. هناك تركيبة معينة في هذه الهجمات تشنها الميليشيا، تستخدم فيها أدوات متعددة للغاية. نحن نتحدث عن صواريخ، نتحدث عن مسيرات، نتحدث عن استهدافات داخلية لمواقع حيوية. هذا يعني أن هناك هجوم ليس فقط متطور من الناحية النوعية، ولكن متطور أيضا من ناحية الحجم في مسألة استخدام الأسلحة أو التصعيد العسكري. كما ذكرت لحضراتكم، ميناء المخا ميناء استراتيجي للغاية، واستهدافه بهذه الطريقة يعني تهديدا واضحا لأمن الملاحة في البحر الأحمر، وهذا يعني أن هذا تحدي يتجاوز اليمن كدولة ويصبح له أبعاد بأطراف إقليمية كبيرة ودولية أيضا، تتعلق كما نشاهد هذه الفيديوهات الآن لهجمات أيضا تتعلق بهذا الأمر. هذا هجوم بصواريخ باليستية كما ذكرت، بمسيرات، استهدف مرافق حيوية، كانت هناك محاولة أيضا لضرب ناقلة نفط راسية في المنطقة بواسطة زورق مفخخ أيضا. هذا التصعيد يثير أسئلة صعبة للغاية حول القادم. نحن نتحدث عن عودة الملف اليمني إلى الواجهة بامتياز، نحن نتحدث عن عودة خطر الحوثي أيضا إلى المشهد بشكل كبير. طبعا المواجهات كانت قد تجددت ما بين القوات الحكومية والحوثيين.

0: المدنيين في عدة جبهات في محافظة تعز خلال الأيام الماضية، وهذا يشير إلى وضع داخلي يمني وإقليمي أيضا في الحقيقة صعب للغاية. العليمي طبعا حمل الحوثي مسؤولية هذا التصعيد بشكل كبير، بل وأكد أيضا أن استهداف المدنيين واستهداف هذه المنشآت الحيوية المهمة يعني أن هناك استهداف لمقدرات اليمنيين، وهذا يعني أن هناك تحدي كبير يستوجب المواجهة. ينضم إلينا في الاستوديو السيد عبد الوهاب معوضة، عضو مجلس النواب اليمني. مرحبا بك معنا في الاستوديو في خارج الصندوق. كنا نتحدث أنا وحضرتك قبل الظهور على الهواء أن هذا تصعيد كبير للغاية، ويعني أن سيناريو المواجهة الحاسمة يبدو أنه يفرض نفسه بقوة. كيف تحلل الموقف الآن؟
1: أولا في البداية شكرا للأخوة في قناة العربية، وأسعد الله مساءكم بالخير ومقصر هذه قناة العربية في كل مكان، وأتقدم الشكر الجزيل أيضا لقناة العربية لما تهليه من اهتمام بالملف اليمني لتسليط الضوء على القضية اليمنية وما يعنيه الشعب اليمني في ظل وجود هذه الميليشيات الإجرامية. لا شك أن ما حصل خلال اليومين الماضيين وبالتحديد يوم أمس واليوم من تصعيد من قبل الميليشيات الحوثية يعني يثبت بما لا يدع مجال للشك بأن هذه الميليشيات الحوثية ما وجدت إلا كذراع للحرس الثوري الإيراني، وما يحصل اليوم من يعني محاولة تأجيج الوضع في اليمن أو في البحر الأحمر أو في غيرها أو استهداف للا شك في المملكة العربية السعودية وأيضا لبعض أيضا مواقع القوات المسلحة في اليمن ليس إلا بتوجيهات من الحرس الثوري لمحاولة خلط الأوراق ومحاولة تخفيف الضغط الذي تعاني إيران في ظل وجود.
0: طيب هذا بات يعني نسمعه كثيرا، السؤال الآن كيف ستكون المواجهة؟ وبصراحة شديدة، هل القوات الحكومية قادرة بالفعل على مواجهة الحوثي عسكريا؟
1: نعم،
0: وأنا نعم دون تفكير.
1: نعم، القوات المسلحة قادرة، وكنا منذ سنوات ونحن نقول أنه الحل الصحيح والسليم في مواجهة الميليشيات الحوثية هي المواجهة العسكرية، لكننا كنا نفاجئ على أنه المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي وكثير أيضا من الجهات والمنظمات الدولية كانت تسعى إلى وهم السلام، لكن نحن كيمنيين قلنا وأكدنا في أكثر من مناسبة على أن الميليشيات الحوثية لا يمكن أن تأتي إلى السلام إلا وهي يعني أشياء مرغمة على أن تأتي إلى السلام، لكن في ظل وجود.
0: وماذا عن قدرات الحوثي العسكري؟
1: قدرات الحوثي العسكرية اليوم الحوثي يعتمد على عاملين اثنين، وهي وجود كمية من الصواريخ يعني إيش البالستية متوسطة المدى
0: واضح في هجوم المخا
1: بالضبط، وكذلك المسيرات. أما بالنسبة على الصعيد الميداني فأنا أؤكد وأجزم أنه لو هناك معركة حقيقية تتحرك فيها كل الجبهات الحوثي سينهار في أقرب وقت ممكن.
0: وأنا أراهن على ما هي كل الجبهات تقصد؟
1: كل الجبهات في الاتجاهات الأربعة. طبعا نحن تعودنا أنه خلال الفترة الماضية كان الحوثي عندما يقاتل في جبهة تبقى بقية الجبهات كلها في وضع المتفرج، مما يجعله يحشد كل قواته
0: يعني إلى الجبهة التي فيها المواجهة شاملة في اليمن.
1: مواجهة شاملة يجب أن تكون على كل المستويات. طبعا إذا قامت حرب شاملة لاستئصال الميليشيات الحوثية سينهار أكثر أو يعني إيش في وقت أسرع مما يتخيله البعض.
0: طيب لماذا لم يتحرك المجتمع الدولي في هذه اللحظات والحوثي هنا وهو يهدد المخا؟ هذا يعني ميناء حيوي يقع على باب المندب أو قريب من باب المندب جنوب البحر الأحمر، وهذا يعني تهديد الملاحة الدولي. لماذا لم يتحرك المجتمع الدولي؟
1: كان في الماضي كان خطر الحوثي كان يظن البعض أنه خطر يستهدف اليمنيين فقط، لكن اليوم الحوثي أثبت وبما لا يدع مجال للشك

0: انه لا يستهدف اليمنيين فحسب ولكن يستهدف دول الاقليم، يستهدف امن الملاحه في البحر الاحمر، ويستهدف ايضا يعني خطوط الملاحه البحريه، واصبح ايضا عامل مؤثر حتى على المصالح الدوليه في المنطقه، مما يجعل الجميع ملزمين اليوم معركه.
1: لكن لماذا يشاهد المجتمع الدولي وكان

0: ويتهدد أنها القومية بصراحة شديدة منها المملكة العربية السعودية. ولكن السؤال، ماذا عن المجتمع الدولي الذي يتابع هذه التطورات؟
1: المجتمع الدولي نحن خلال الفترة الذي مضت طبعا ما رأينا منهم إلا الشجب والتنديد والاستنكار، وللأسف الشديد أن المبعوث الدولي كان يتعامل مع الأطراف بعين السوية، طبعا يتعامل مع الحوثيين زي ما يتعامل مع الحكومة الشرعية، وكان كلما يتكلم يقول الأطراف اليمنية. لم نسمع منه إلا ربما أمس سمعنا أنه يصف الميليشيات الحوثية أنها هي سبب كل يعني ما يحصل فيه.
0: يعني أنت تشعر أن هناك تغير في الخطاب الدولي؟
1: بالتأكيد هناك تغير، ولا
0: يمكن البناء عليه،
1: وإذا لم يثبت لهم اليوم سيثبت لهم غدا أيضا على أن الحوثي نبتة خبيثة يجب أن تستأصل حفاظا على أمن اليمن وأمن الإقليم وأمن المنطقة وأمن العالم.
0: طيب أنا سأكون صريحة أكثر، أعود إلى الحديث عن القدرات العسكرية للشرعية، وإلى أي مدى يمكن أن تكون هذه القدرات مؤهلة بالفعل لمواجهة عسكرية مفتوحة وشامل؟
1: القوات العسكرية اليوم في أحسن حالتها، كان هناك في الفترة الذي مضت طبعا كان ربما كان هناك يعني نوع من يعني إيش ربما نسميها يعني تباعد فيما بين القوات العسكرية الموجودة على الساحة اليمنية. اليوم القوات المسلحة تكاد تكون يعني قوة واحدة وتحت إدارة واحدة وغرفة عمليات واحدة، وهذا ما سيعجل بزوال الحوثيين. الوضع الذي كان الحوثي كان يراهن على اختلافات الأمس، لكن أقول اليوم الوضع أو المشهد مختلف تماما.
0: يعني أنت تشعر أن داخليا وخارجيا أصبحت المسألة
1: بالضبط
0: مختلفة،
1: وبالتالي هذه المواجهة أكثر من أي وقت مضى. أيضا الحاضنة الشعبية بالنسبة للميليشيات الحوثية، الناس الذي كانوا يعني مخدوعين بالميليشيات الحوثية خلال الفترة التي مضت اتضح لهم الوجه القبيح لهذه الميليشيات.
0: لنا حوارات قادمة لأن تطورات مستمرة. طبعا سيد عبد الوهاب معوضة عضو مجلس النواب اليمني، تحياتي.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا. حينما بدأت الحرب على إيران وحينما بدأ الحديث عن اتفاق، كان الحديث عن مسألة القدرات النووية وإنهاء الحرب، لكن بصورة أو بأخرى نجحت إيران فعليا لتجعل عنوان واحد للأزمة الآن وهو مضيق هرمز، بل وتضع 6 شروط كاملة لرفع الحصار أو فتح مضيق هرمز. الغريب أن الشروط التي وضعتها شروط الستة شروط تتعلق كانت تُضع عادة حينما كان يتم الحديث عن مسألة اتفاق نووي، لكن تُضع هذه الشروط الآن للحديث عن إعادة فتح مضيق هرمز. طبعا الحرس الثوري رفض إعادة فتح المضيق قبل تنفيذ هذه الشروط الستة. ترامب يبدو واضحا الآن وفقا لتكهنات كانت تتحدث منذ فترة عن هذا الأمر، هو لا يعول كثيرا وربما لا يريد إن صح التعبير حرب أو مواجهة عسكرية مفتوحة وشاملة. يبدو أنه يعول على أن الحصار الاقتصادي إذا ما استمر سيؤدي إلى نتائج قوية على إيران. وفي هذه المسألة هو يعني تحدث كثيرا اليوم عن الأزمة التي تواجهها إيران، أنها لا تمتلك أموال لدفع رواتب الجنود، أنها تواجه أزمة اقتصادية كبيرة. وبالمناسبة ما يقوله ترامب يتسق تماما، وهذا ما سنطرحه بعد قليل، مع ما يطرحه الرئيس الإيراني بيزشكيان. بيزشكيان يقول أن الوضع الاقتصادي هو التحدي الأكبر لإيران، ويبدو أن ترامب يدرك هذه النقطة ويلعب عليه. لكن استمعوا إلى الشروط التي تتحدث عنها إيران، وهي الشروط الستة التي وضعتها من أجل فتح مضيق هرمز. مطالب بالتعويض عن أضرار الحرب، إنهاء الهجمات والتهديدات ضدها وضد أذرعها في لبنان وفلسطين واليمن والعراق، رفع الحصار البحري والعقوبات، سحب القوات الأمريكية من محيط إيران، إضافة إلى الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. لو تتذكرون حضراتكم هذه كانت الشروط التي وضعت قبل الحديث عن مذكرة التفاهم من أجل اتفاق كبير يتعلق بالقدرات النووية. الآن الحديث عن كل هذه الشروط فقط من أجل فتح مضيق هرمز. نحن إذن نتحدث عن تطور دراماتيكي في العقلية الإيرانية في مسألة التفاوض. نتحدث عن أمر آخر أيضا، وهي التصريحات المهمة التي أدلى بها وزير الخارجية الإيراني عراقجي. تعلمون طبعا أن هناك مفاوضات واتصالات مستمرة ما بين إيران وعمان لفتح مضيق هرمز. الجديد أن وزارة الخارجية الإيرانية وزير خارجيتها عباس عراقجي يتحدث عن أنه يجب الفصل ما بين التوصل إلى اتفاق مع مسقط وإعادة فتح مضيق هرمز. طب ماذا تفعلون في المفاوضات مع عمان؟ لا، نحن في المفاوضات مع عمان نتحدث عن المسارات البحرية، ولكن هذا لا يعني أنه سيتم

0: فتح المضيق. جديدة اللعبة دي، يعني أن المفاوضات، يعني ما نفهمه نحن أن المفاوضات مع عمان كانت من أجل فتح مضيق هرمز. يقول الآن عرقجي كلام مختلف تماما، نستمع.
1: هناك مسؤولية وتكليف لتحديد المسارات البحرية، وخلال الحرب الأخيرة تبين أنه نعم من الضروري حدوث تحول وإجراء تغييرات في المسارات البحرية، وهذا العمل يقوم به متخصصون بالتعاون مع العمانيين. سيتم استبدال المسارات القديمة بمسارات جديدة، والمفاوضات مع عمان لا تعني فتح المضيق، لكن فتح المضيق مشروط باستيفاء شروط أخرى تم إبلاغها عبر وسطاء.
0: انضم إلينا من طهران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران دكتور حسين روريان، مرحبا بك دكتور. دكتور، اليوم كلام جديد ومختلف تماما، إيران تضع الشروط الستة التي كان من المفترض أنها ستوضع من أجل إنهاء الحرب وعقد اتفاق مع الولايات المتحدة يتعلق بالقدرات النووية، لتضع هذه الشروط مقابل فتح مضيق هرمز. يبدو أيضا كلام السيد عرقجي محبط للآمال والتوقعات التي كانت تعتقد أن مفاوضات عمان يمكن أن تسفر عن فتح مضيق هرمز.
2: تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. لا، هي تقريبا ذات الشروط المطروحة في مذكرة التفاهم. يعني أولا الاتفاق بين إيران وعمان هو لفتح المضيق، ولكن هل يمكن أن تقوم إيران بفتح المضيق من طرف واحد من دون مقابل؟ في المرة السابقة في إطار مذكرة التفاهم
0: مقابل الأموال المجمدة كاملة البحري ورفع العقوبات كاملة وإيقاف الهجمات على الأذرع كلها في المنطقة، يعني هذه الشروط لا علاقة لها بمسألة فتح مضيق هرمز. في المذكرة يتم الفتح إلى حين ترتيب وضع هرمز، فيما يتعلق بالعقوبات والأموال المجمدة كانت صيغة فانس واضحة للغاية، تلتزم ونلتزم، تقومون بتسليم السلاح اليورانيوم المخصب وإنهاء البرنامج النووي، تحصلون على رفع العقوبات ورفع الحصار وأيضا الأموال المجمدة. المعادلات تختلف دكتور، كيف لا تختلف؟
2: يعني أولا في البند الأول من مذكرة التفاهم كان هناك وقف إطلاق النار في كل المحاور، من هنا يعني هذا الموضوع لا يختلف كثير. الموضوع الآخر، كان هناك ثلاث التزامات أمريكية أمام فتح مضيق هرمز: رفع الحصار وتجميد العقوبات عن الصادرات النفطية والمشتقات البتروكيماوية والبترولية، وكذلك الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة. من هنا إيران تقول أنه فتح مضيق هرمز مقابل لا شيء لا يمكن أن يحدث.
0: يا دكتور، ولكن صيغة مذكرة التفاهم ماذا كانت تقول؟ كلنا استمعنا لفانس وهو يقول تلتزم ونلتزم، حتى قالها بالإنجليزية إف إذا ما التزمت إيران، واضحة.
2: إيران إذا التزمت بفتح المضيق هناك التزامات أمريكية، ولكن المشكلة الآن أولا
0: أمريكا، ولماذا عاد الحصار؟ لماذا عاد الحصار؟ لماذا تم إيقاف مذكرة التفاهم؟ لماذا؟
2: يعني لماذا؟ لأن أمريكا استأنفت الحرب.
0: هل التزمت إيران يعني بفتح مضيق هرمز؟ هل التزمت إيران بوقف أي اعتداءات على السفن العابرة؟
2: لا، إيران فتحت مضيق هرمز ومسارات ذهابا وإيابا، وحسب مذكرة التفاهم على إيران أن تفتح مسارات آمنة وتقوم بنزع الألغام، ولكن أمريكا بخلاف مذكرة التفاهم قررت أن تفتح مسارا جديدا.
0: هنرجع للمسألة دي تاني، ان امريكا هي من اخفقت لم تلتزم عفوا، ام ان ايران لم تلتزم؟ ولكن السؤال الان، جالسين مع العمانيين بتعملوا ايه؟ يعني المفاوضات على ايه؟ اليوم عرقجي يقول ان هذه المفاوضات تتعلق بمسارات ولا تتعلق بفتح المضيق، ما يفهمه الجميع ان هذه المفاوضات من اجل فتح مضيق هرمز. يبدو ان الكره الارضيه كلها فاهمه غلط، يعني هذا ما نفهمه.
2: لا لا لا لا, لا. لا لا، يعني أولا الحوار مع العمانيين هو الاتفاق على ترتيبات الذهاب والإياب والعبور عبر مضيق هرمز.

0: ولكن هل هذه المذكرة قابلة للتنفيذ من طرف واحد من دون أن تقوم أمريكا؟ يعني الآن ليس هناك وقت لإطلاق النار ضمن أي إطار.
1: طيب ما هو لو المضيق، لو المضيق اتفتح أمام الملاحة هيكون هناك وقف العمليات العسكرية، سيكون هناك رفع الحصار البحري عن إيران، ستكون هناك تخفيف للعقوبات، سيكون هناك إفراج عن جزء من الأموال المجمدة. هكذا كان الحال في مذكرة التفاهم يا دكتور.
0: ولكن أمريكا لحد الآن لم تعلن أن،
1: لأن إيران لم تلتزم. هنرجع للمسألة تاني. طيب يعني افتحوا المضيق يا دكتور. طيب يا دكتور، ليكن هناك اختبارا حقيقيا لمصداقية الجانب الأمريكي، لتفتح إيران المضيق أمام الملاحة الدولية وتطالب أمريكا الالتزام بالنقاط المتعلقة برفع الحصار، بالمفاوضات واستكمالها حول بقية الخطوات المتعلقة بالمواد النووية والمشروع النووي، للإفراج عن بقية الأموال المجمدة، ولكن لابد أن يكون هناك التزاما إيرانيا بفتح مضيق هرمز.
0: يعني هذا الاقتراح الذي تفضلت به محترم، ولكن إيران لا تأخذ به. إيران تقول لن نقوم بفتح المضيق إلا بترتيبات متزامنة متزامنة. يعني إيران أن تقوم بمبادرة حسنية الآن هذا غير مطروح من قبل إيران.
1: طب ليست مبادرة حسنية، ولكن لتوصل رسالة إلى، هل أوصلتم رسالة إلى الوسطاء بأن فتح مضيق هرمز لابد أن يكون متلازم مع متطلبات أخرى تطلبها إيران، وهي رفع الحصار والعقوبات وجزء من الأموال المجمدة؟ هل أبلغتم الوسطاء هذه الرسالة بوضوح؟
0: نعم نعم.
1: يعني وماذا كان الرد الأمريكي؟ وماذا كان الرد الأمريكي؟
0: لحد الآن إيران تنتظر الرد الأمريكي. أمريكا الخطوة الوحيدة التي قامت بها قالت أنه يمكن إعلان وقف لإطلاق النار. يعني وقف إطلاق النار من جانب واحد موجود، ولكن اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين هذا هو الذي أعلن.
1: طيب نذهب بعيدا عن مضيق هرمز حتى لا يستحوذ على كل اللقاء يا دكتور. نعود إلى مسألة الأوضاع الداخلية. كان تعيين محسن رضائي اليوم على رأس مجلس الأمن القومي الإيراني ربما مؤشر اعتبره الكثيرون بأنه تأكيد جديد على أن ثمة مشكلة تواجه الإدارة الداخلية والسلطة في إيران. هل أراد المرشد الإيراني أن يقول أنا هنا وأنا من أتخذ القرارات؟ لأنه ما نفهمه أن مسؤولية تعيين رئيس للمجلس الأمن القومي الإيراني هي مسؤولية رئيس الجمهورية. دكتور هل تسمعني؟
0: الجمهورية هو الذي عينه أمينا عاما لمجلس الأمن القومي. نعم أنا أسمعك.
1: تفضل يا دكتور.
0: يعني رئيس الجمهورية السيد بيزشكيان هو الذي عين السيد رضائي أمينا عاما لمجلس الأمن القومي. المرشد عينه كممثل له في المجلس فقط وحسب الإجراءات الدستورية.
1: يعني الآن محسن رضائي
0: هو الآن
1: محسن رضائي
0: أمين
1: على رأس مجلس الأمن القومي أم فقط إعادة تركيبة داخلية؟ من يعني محسن رضائي أليس بديلا لذو القدر؟
0: صحيح، لا هو بديل لذو القدر قطعا، ولكن يجب أن لا ننسى مجلس الأمن القومي يرأسه رئيس الجمهورية.
1: صحيح.
0: الآن محسن رضائي يعني هو موقع سكرتير أو أمين عام لهذا المجلس.
1: طيب ما هي الرسالة يعني التي يرسلها مجتبى حينما يأتي؟ طيب ما هي الرسالة التي يرسلها مجتبى حينما يأتي بمستشاره العسكري وهو محسن رضائي ممثلا له في مجلس الأمن القومي الإيراني؟ لماذا تم تغيير ذو القدر؟
0: يعني لحد الآن ليست هناك أي تعليقات حول أسباب تغيير ذو القدر، رغم أن المرشد عينه مستشارا سياسيا له أو عسكريا له عفوا. انه ولكن
1: يعني واضح من ما قراه يعني حضرتك جوه المشهد يا دكتور، لكن احنا بنخرج في الخارج نقرا

0: هذا كصحافة وكمتابعين بأن ثمة مشاكل تواجه الوضع داخليا من جديد، هناك انقسامات أو حديث عن انقسامات، أن يأتي بمحسن رضائي؟ طبعا هو أستاذه، يعني محسن رضائي كان يقود لفترة طويلة حينما كانت هناك حرب على العراق، لن نتذكر هذا الاسم بشكل جلي، كان نجمه ساطعا في هذا الوقت، ولا طالما كان يعني يدين له مجتبى خامنئي بقدر كبير من الولاء وبينهم علاقة قوية للغاية. لماذا أتى به؟ ما الذي لا يعجبه في تركيبة مجلس الأمن القومي؟ هل هو يرى أن هذه رسالة قد تؤكد أو هكذا يقرأها المتابعين أنه يدفع بالعناصر الأكثر تشددا؟
1: دكتور، أنا لا أتصور ذلك. أولا، المرشد يستطيع أن يعين شخصين يمثلونه في مجلس الأمن القومي. هو غير أحدهما فقط، غيره لأي سبب كان، هذا هو حق دستوري يستطيع أن يقوم به.
0: لا، هو رئيس الجمهورية، يعني مجتبى خامنئي غير من أجل التغيير أم أنه يريد أن يقول أنا هنا وسأفرض النهج الذي أريده على هذه الحرب مع أمريكا؟ لأن ما بات معروفا أن الرئيس الإيراني يريد التفاوض، واضحة الرئيس الإيراني يتحدث عن أنه لابد من إنهاء حالة لا حرب ولا سلم، لأنه في النهاية من يدفع الثمن هو الشعب الإيراني الذي يواجه أوضاع معيشية باتت الحكومة عاجزة على مواجهتها. خلينا نتكلم بصراحة يا دكتور.
1: ماشي، يعني هل إيران تؤمن بالتفاوض؟ نعم، النظام يؤمن بالتفاوض، والموضوع ليس جديدا، منذ أكثر من عقدين وإيران تقول لا حل للخلاف مع أمريكا إلا عبر التفاوض. هذا لا يقوله السيد بزشكيان وحده، كل النظام يقول هذا، ولكن أي تفاوض؟ تفاوض تحت النار كما تريد أمريكا، تفاوض ضمن إطار الإملاءات، أم تفاوض ندي لحل المشاكل؟
0: طيب، الأخير لأن الوقت انتهى دكتور، هل نهج بازشكيان ليس على هوى المرشد بصراحة؟ نعم أم لا؟ فقط إجابة قصيرة.
1: يعني في تصوري ليس هناك خلاف كبير بين الطرفين.
0: كيف؟ ما نفهمه أن بازشكيان لا يريد المواجهة العسكرية، يريد أن يكون هناك تفاوضا يمنع الوضع الاقتصادي من الانهيار أكثر فأكثر، بينما المرشد متمسك بالتشدد وسيناريو تغليظ الشروط، لأن هذا ربما سيدفع ترامب إلى التنازل. واضحة، يعني احنا النهاردة دكتور يعني في اختلافات كبيرة بيننا دكتور حسين في الطرح النهاردة.
1: لا لا لا، القوة والتفاوض هما وجهان لعملة واحدة. يعني طيب، لو لم تصمد إيران هل كان هناك تفاوض؟ لا.
0: طيب،
1: كانت
0: هناك سنرى دكتور،
1: احتلال وإملاءات.
0: شكرا لك دكتور حسين الروريان من طهران، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران. اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وقبل أن نقول الدفاع المشترك دعونا نقف أمام اتفاقية مكة. هذا الاتفاق أثار حالة من الجدل واسعة خلال الساعات الماضية. المشهد الذي جمع السعودية وباكستان وتركيا أثار علامات استفهام كبرى للغاية، وبات الحديث عن العديد من الأشياء. ولكن دعونا نسأل السؤال الرئيسي هنا، لماذا أقيم هذا التحالف؟ أولا، هو يسمى اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وبالتالي الأطراف التي شاركت في هذه الاتفاقية تقول أنه اتفاق دفاعي وليس اتفاق هجومي، وأنه اتفاق دفاعي من أجل ردع من يحاول أن يقوم بالهجوم علينا. طبعا الاتفاق يقول بشكل واضح أن في حالة الاعتداء على أي من الدول الثلاثة هو اعتداء على، يعني أي دولة تتعرض للاعتداء هو اعتداء على الدول الثلاثة، وبالتالي إذا تم الاعتداء على تركيا أو باكستان أو السعودية سيكون هناك رد من الدول الثلاثة في نفس الوقت. هنا بدأ الحديث عن أن هذا ليس مجرد اتفاق للدفاع، ولكن هذا تحالف للهجوم على إيران. طب هو لماذا سيتم الهجوم على إيران؟ يعني على مدى الفترة الماضية ألم تكن إيران موجودة في الإقليم؟ كانت موجودة في الإقليم، لماذا لم تتشكل تحالفات أو نيتو إقليمي؟ هذا هو السؤال. هل يعني أن إيران بعيدة عن عقل من يفكر فيه هكذا تحالف؟ أكيد لا. لماذا؟ لأن تم الاعتداء على دول الخليج والدول العربية وتعرضوا لهجمات كبيرة.

0: من إيران، وبالتالي هم أرادوا وحتى لو يتم الإعلان عن هذا الأمر أن يتم ردع من تسول له نفسه أنه يمكن أن يعتدي على هذه الدول. في ناس بتقول طب ما الذي يجعل تركيا وهي دولة حلف في الناتو أو باكستان وهي قوة نووية وعسكرية كبيرة أن تدخل في هكذا تحالف؟ هذه علاقات الدول. السعودية نعم تعرضت لاعتداءات من إيران، وبالتالي إذا كان هناك توجه لدعم الاستراتيجية الدفاعية السعودية أو دعم الاستراتيجية الدفاعية لدول الخليج يعني مفترض أن هذا حق مشروع. لماذا يثير غضب الآخرين؟ لماذا يفتح الباب للاتهامات وتذهب هذه الاتهامات للبعض ليقول أن هذا التحالف هو تحالف سني ضد التحالف الشيعي؟ يعني لأن تركيا والسعودية وباكستان يعني أغلبية سنية يبقى هذا موجه نحو الشيعة. لا يمكن أن تكون هناك تحالفات مبنية بهذه الصورة على أساس مذهبي، ليست من يعني ليس منطقي. دولة كتركيا وباكستان والسعودية صعب أن يكون هناك توجه مذهبي، أو على الأقل لا يمكن فهم هذا الأمر. هناك دول تعرضت للتهديد، من حقها أن تشكل آليات للدفاع عن نفسها، قررت أن تشكل هذا التحالف بين هذه الدول وهو مفتوح للمشاركة. يعلن وزير خارجية باكستان أنه دفاعي بحت، يستخدم هذا التعبير، وليس موجها لإيران ولا لغيرها. وأيضا يتحدث وزير الخارجية التركي عن نفس الشيء ويقول أن إيران ليست مستهدفة إلا إذا نستمع.
1: من الناحية الفنية تعد اتفاقية مكة مماثلة للمادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو، بما يعني أن أي هجوم على إحدى الدول الثلاث يعد هجوما على الجميع، ولهذا تحديدا يتم إنشاء مظلة أمنية من هذا النوع، إذ تنضم الدول إلى مثل هذه التحالفات للاستفادة من الحماية والدعم المتبادل وما يترتب عن ذلك من التزامات مشتركة. مصر في الأساس شريك لنا في جميع القضايا، وأعتقد أنه في المرحلة المقبلة ستكون مصر أيضا معنا ضمن هذا التحالف. وفي الواقع نحن نتصرف حاليا كما لو كانت مصر عضوا في التحالف، وعلاقتنا مع بعضنا تسير على هذا الأساس. هناك فقط بعض المسائل الفنية، وعندما يتم تنفيذها فلا يوجد أي سبب يمنع مصر من أن تكون ضمن هذا التحالف. هناك فقط بعض المسائل الفنية التي يتعين إنجازها، وبمجرد استكمالها لن يكون هناك أي سبب يحول دون انضمام مصر إلى التحالف.
0: هذا لأن هناك أخبار كثيرة تتحدث عن أن مصر من الدول التي ستنضم إلى هذا التحالف، هكذا كانت إجابة وزير الخارجية التركي. الباحث السياسي الأستاذ حمود الزايدي ينضم إلينا في الاستوديو لبحث هذا الاتفاق، ولكن بداية دعنا نستمع إلى إجابة وزير الخارجية التركي على سؤال رئيسي كان مطروح حول هذه الاتفاقية الدفاعية أو حول هذا الاتفاق الخاص به أو معروفة باتفاقية مكة، هل هي موجهة لإيران أم لا؟ نستمع إجابته لتعلق حضرتك.
1: هذا التحالف ليس لديه مشكلة مع أي دولة سواء من داخل المنطقة أو من خارجها ما لم يتعرض لهجوم منها، لكن بطبيعة الحال فإن تركيبة القوة التي أنشأناها ستكون لها مساهمة بناءة في دعم الاستقرار الإقليمي. لكنني أشدد على هذه النقطة، إيران ليست هدفا لهذا التحالف. نحن نتعامل مع الأمر وفق مبدأ واضح، أي دولة لا تهاجمنا ليست هدفا لنا.
0: يبدو أن ليست هناك قناعة. تابعت حضرتك على مدى الساعات الماضية حالة الجدل المثارة، قيل أن هذا تحالف سني في مواجهة تحالف شيعي يعني تتزعمه إيران بشكل كبير، قيل أن هذا التحالف شكل من أجل الهجوم على إيران، قيل أن هذا التحالف شكل من أجل بناء نفوذ إقليمي جديد في المنطقة،
2: وقيل أنه اتفاق حبر على ورق. وكل هذه كل ينطلق من غاياته ورغباته، والبعض يحاول أن يشوش أيضا على هذا الاتفاق التاريخي. نحن نتحدث عن ثلاث دول من الثقل الاستراتيجي في المنطقة، وأيضا البعد الإسلامي كونها دول إسلامية في إقليم واسع ومهم، نتحدث إسلامية ولا نتحدث مذهبيا، هذا يعطيها عمق على المستوى الديمقراطي البشري الإنساني الثقافي والاستراتيجي، وبالتالي زخمه يعني هذا الاتفاق كبير
0: وليه إدخال البعد الديني في الموضوع إسلامي أو غير إسلامي؟ يعني النيتو حينما تشكل هذا تحالف دفاعي أوروبي كبير لم يخن أحد أنا

0: هذا تحالف مواجهة البروستانتا أو الأرثوذكس أو يعني
1: لا لا بس هناك المشتركات مهمة جدا. المشتركات مهمة بمعنى القبول شعوبنا جميعها شعوب عاطفية، بالتالي المشترك الثقافي مهم في تكوين هذه الشراكات. هذا لا يعني أن لا يوجد شراكات لدي المنطقة ودول المنطقة، شراكات مع الأوروبيين مع الولايات المتحدة ومع قوى أخرى، لكن هذا البعد لأول مرة يتشكل بهذا الحجم.
0: يعني هذا التحالف ليس تحالفا ضد الولايات المتحدة الأمريكية؟
1: بالتأكيد لا، يعني الولايات المتحدة هي حليفة لكل هذه الدول وبالتالي وعلاقات قوية مع هذه الدول، لكن أيضا هذا التحالف لم ينشأ لعدو بذاته، هذا التحالف هو ردعي لأي عدوان على المنطقة. نعم يقفز إلى الذهن والمراقب أن هناك تهديد، أكبر تهديد على المنطقة، عمق المنطقة العربية الإسلامية، واليوم من إيران. يعني حينما تحدث عن العمق هو المملكة العربية السعودية ودول الخليج والأردن تعرضت لعدوان مباشر من إيران، وعدوان يعني غير مبرر بدون أي مسوق للدولة الإيرانية.
0: ولكن لن يذهب هذا التحالف كما قال وزير الخارجية الإيراني لضرب إيران إلا إذا اعتدت إيران.
1: بالتأكيد
0: أنا إيران وغير إيران يعني.
1: بالضبط، وبالتالي إحنا نتحدث أنه هناك يعني مهدد متصاعد، بمعنى وهناك ايضا اللي هي حاله اللي اسمها انسرتينتي، اللي هي حاله عدم اليقين في الى اين تتجه المنطقه خلال سواء ان تصل الى اتفاق سلمي او تذهب الى مستويات عليا من الحرب.
0: طيب هتحدث معك بصراحه، قيل ان هذا التحالف تحديدا هو من اجل السعوديه لان باكستان قوه نوويه وعسكريه كبيره سيتردد اي احد يحاول ضربها. الامر الاخر تركيا دولة في النيتو ولديها أيضا صناعات عسكرية متطورة وجيش متطور وما إلى ذلك، وبالتالي قيل أن هذا التحالف بتركيبته الحالية هو جاء لخدمة السعودية تحديدا في ظل التهديدات الإيرانية.
1: هو طبعا هذا لا يعيب الاتفاق، يعني أن تكون إحدى الدول أكثر تعرضا للتهديد من دول أخرى، وهذا أمر طبيعي يعني.
0: أو تتحالف مع دول أخرى قوية، يعني سواء قوة زي
1: الولايات المتحدة
0: أو حتى قوة زي باكستان كقوة نووية ولديها منظومة عسكرية قوية سواء تركيا.
1: صحيح.
0: مفترض أن هذا من الذكاء السياسي وليس عيبا،
1: ومن مسؤولية الدولة في حماية مقدراتها ومصالحها أن تقدم على هذه التحالفات. لكن أيضا في نقطة مهمة، هذا التحالف ربما التوقيع والظرف السياسي والظرف العسكري هو الذي أعطى هذا الزخم، لكن كان يعمل عليه من عام 24. يعني
0: طب هل السعودية أو أي من الدول التي من المتوقع أن تنضم إذا ما تعرضت لهجوم في هذه الحالة، تركيا وهي عضو في النيتو، باكستان وهي قوة نووية، سيقوم بالدفاع عن هذه الدولة التي تم الاعتداء عليها وتسخير قدرتهم العسكرية لردع العدو؟
1: الاتفاق واضح، تحدث عن ردع العدوان في حال أي تعرض أي عضو من هذا التحالف إلى اعتداء، بالتالي هذا ملزم. أيضا هناك حديث، يعني حينما يتوقع القيادات البلاد الثلاثة وهناك تأكيدات من أعلى المستويات الوزارية سواء على الجانب العسكري أو السياسي، هذا تأكيد لمضمون هذا الاتفاق، أن هذا الاتفاق سيرد بردع عدوان تجاه
0: طيب
1: أي دولة.
0: البعض يقول أن هذا الاتفاق ليس له أي أهمية، وكما ذكرت حضرتك حبر على ورق أو حتى لا يساوي،
1: ذكر البعض أيه.
0: نعم أو لا يساوي حتى الحبر الذي تم التوقيع به، ويقولون أنه يشبه إلى حد كبير اتفاقية الدفاع العربي المشتركة التي كانت موجودة من عقود ما بين العرب.
1: طبعا هنا الخلط، أولا هذه الدول الثلاث تمتلك مزايا نوعية على مستوى المالي والاقتصادي، على المستوى السياسي والثقل السياسي، على المستوى العسكري والتصنيع العسكري، وعلى المستوى النووي، بمعنى أنها تمتلك أدوات القوة، أدوات الردع. يعني التشبيه بالاتفاق العربي بعيد جدا عن الواقع، لأنه اختلافات كبيرة جوهرية. فإحنا نتحدث عن ثلاث دول ثقل استراتيجي في المنطقة، لها أبعاد، وحينما تحدثت عن البعد الإسلامي لها أبعاد ثقافية بمعنى أنها متجذرة في المنطقة، لها قبول.
0: هل يمكن أيضاً أن تضمن دول خليجية إلى هذا الاتفاق؟ نتحدث عن دول كثيرة يعني.
1: أنا بظني أي اتفاق مهم يجب أن لا يكون مشتت باتفاقات عشوائية، وأنا أعتقد أيضا هذا ما تعمل عليها البلاد، يعني الدول الأعضاء الثلاثة، أنها تعمل على انتقاء وشروط ووضع شروط ل مواصفات الدول التي تنضم وفائدتها في تقوية.

0: يكون لها وزن
1: هذا الوزن لانه ليس سياسيا وليس اعلاميا، هو بعد عسكري.
0: لكن الدول الخليجيه هذا سيعزز من اهميه هذا الحلف بوجود هذه القوى الكبرى.
1: لكن المملكه دوله مهمه في الخليج العربي ودوله قياديه في الخليج العربي في المنطقه.
0: طب ليه الدول الخليجيه الاخرى متردده يا دكتور في المساله دي؟
1: هي ليست ما احنا لم نسمع تصريحا رسميا يتحدث عن التردد.
0: لماذا لم تسارع ولا هذه مبادره؟
1: انا اعتقد المبادره هي الدول الثلاث عملت على هذا الامر حتى بلورت هذا
0: ومفتوح لانضمام دول
1: ومفتوح ويعمل. وهذه من نقطه مهمه، هناك هيكله، بمعنى ان الهيكله هذه ستقودها وزراء الخارجيه ووزراء الدفاع وايضا رؤساء الاركان، بمعنى ان هناك خطوات عمليه لتفعيله على الارض.
0: نعم، انا لم افهم التعبير الذي قاله وزير الخارجيه بمساله ان هناك امور فنيه يتم ترتيبها لانضمام مصر، لم افهم هذا التعبير. لو كنت موجوده في المؤتمر الصحفي لسالته ما هي الامور الفنيه، لكن هذا سؤال مطروح على الباحث السياسي الاستاذ حمودي زيدي. شكرا لك. في محاولة لاحتواء تداعيات اعتداءات الميليشيا العراقية على دول الجوار، وفي محاولة تبدو واضحة حتى ولو لم يتم الإفصاح عنها الحفاظ على علاقات العراق التي باتت مهددة بشكل كبير بدول الجوار بعد قيام ميليشيا تتواجد على هذه الأراضي العراقية وفقا لبيانات رسمية من هذه الدول باستهدافها. لذلك قيل وتم الإعلان اليوم عن الكشف عن هذه الأسلحة والخلية التي كانت تخطط للقيام بمواجهات جديدة أو بأعمال جديدة ضد مسألة أمن الدول الأخرى. يبدو أن زيدي وجد نفسه هذه المرة لابد عليه أن يتحرك بشكل مختلف، خاصة وحينما حدثت الهجمات السابقة كانت هناك مطالبات من العديد من الدول الخليجية بأن يكون هناك رد حقيقي لهذه الخلايا التي تعمل، لهذه الميليشيا التي تتحرك. واضح أن هذه الخلية التي تم الإعلان عنها اليوم وفقا لمصادرنا كانت تسعى لتنفيذ هجمات ضد دول مجاورة، والأخطر أنهم كانوا على تواصل مباشر وفقا للمعلومات المسربة مع شخصيات إيرانية مسؤولة عن تطوير وتنفيذ هذه الهجمات بالمسيرات. لذلك كانت رسالة الزيدي محاولة لاحتواء كل التداعيات السابقة لهذه الأزمة. دعونا ينضم إلينا من بغداد رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية السيد عدنان السراج. مرحبا بك سيد عدنان. الإعلان عن هذه الخلية بشكل واضح يؤكد ما كانت تقوله دول الخليج من أنه هناك ميليشيا مسلحة تعمل في العراق على تهديد أمن هذه الدول.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولمشاهديك الكرام وشكرا على هذه الاستضافة. ست رشا لحد هذه الدقيقة ليس هناك يعني أي ردة فعل خليجية حول هذه القضية. القضية هي رسالة عراقية إلى الواقع العراقي الداخلي، وأيضا رسالة للعالم بأن الحكومة تسعى من أجل ضبط الوضع وضبط السلاح خارج يعني نطاق الدولة، وأيضا في نفس الوقت الإعلان على أن هناك خلايا مسلحة حسب ما ذكرها البيان تسعى الى يعني استخدام المعدات والادوات والمسيرات من اجل الاعتداء على الواقع الذي نحن نعيشه في المنطقه. هذا كان اتصور
0: اليوم تعتدي على دول المنطقه. اليوم انا قبل البيان كان واضحا،
2: لا
0: كانت تخطط الاعتداءات على دول الجوار.
2: لم ياتي هذا الجواب. لا لا لا، لم يقل ذلك. الجواب والسؤال كان يقول تمكن لو بالنص جهاز مكافحه الارهاب وجهاز مخابرات ليلة امس الجمعه من اختراق شبكه مسلحه كانت تخطط تنفيذ عمليات ضد اهداف معينه، لديها معدات وادوات طائرات مسيره، وتم اعتقال منتسبيها خلال انتشار القوات المسلحه العراقيه، وهم الان رهن الاعتقال. هذا
0: يعني لم يتم الافصاح عن لم يتم الافصاح في هذا البيان
2: أبداً
0: عن الجهات التي كانت مستهدفه. يعني هذه الخلايا
2: قبل ما
0: أتي
2: للقناة ست رشا.
0: نعم
2: سيد رشا، احنا قبل ما اتي الى هنا يعني اتصلت بالقيادات واتصلت بالمسؤولين في هذا الجهاز ومن تم اعتقالهم وحاولت ان اخذ معلومات، قالوا المعلومات بهذا الشكل، وايضا صفصحوا انه القضيه غير متعلقه باعتداءات على دول اخرى، وقالوا البيان هنا كان واضح وكان يشير الى نقاط معينه وسوف نعلن عن اسماء هؤلاء وايضا سنعلن عن التوجهات مالتهم. بالمناسبه سيد رشا، في العراق لدينا يعني توجس من خلايا اخرى، تعلمين ان بعض الخلايا يعني في صحراء النخيب وفي صحراء النجف وأماكن أخرى، إسرائيل أنشأت قواعد وتم يعني

0: الفصح.
1: طب معلش العناصر اللي في الخلية.
0: صور
1: طب حدد لي يا دكتور عشان هنا حصل نوع من الارتباك شوية في المعلومات. الخلايا دي الجنسيات اللي موجودة بها ايه؟ الأسلحة دي دخلت ليها ازاي؟ يعني معلومات تفصيلية اذا كان ممكنا.
0: ابدا ست رشا ماكو معلومات دقيقه بحول هذه المساله. هذه خليه تم القاء القبض عليها في محافظه بابل، وهي خليه مسلحه، عبر عنها خليه مسلحه وليس تابعه للفصائل، وايضا هي
1: ليست تابعه للفصائل،
0: هي امر للتحقيق وسوف يعلن. ليس تابعة، خلية مسلحة أيضا. نعم الآن لن يعلن عن أنها تابعة لأي فصيل من الفصائل، البيان يقول خلية مسلحة، ولكن أنا أخذت معلومات
1: قالوا
0: المعلومات محدودة في هذا البيان، والتحقيقات لا زالت جارية وسيعلن عن هؤلاء.
1: يعني حتى أنا ناوية تقوم بهجمات داخلية مثلا، الخلية دي من عناصر خارجية دخلت إلى البلاد، يعني لازم يبين.
0: ست رشا احنا في العراق واجهنا العديد من العمليات اللي في داخل العراق وخارج العراق، وايضا صار نوع من يعني الفات النظر الى طبيعه هذا العمل. نعم عندنا فصائل والفصائل اعلنت بشكل واضح.
1: طيب احنا محتاجين اجابه واضحه على هذه الاسئله، العناصر المنتميه الى هذه الخليه والاستهدافات التي كانت تنوي القيام بها. رئيس المركز العراقي للتنميه الاعلاميه استاذ عدنان السراج تحياتي. شكل العلاقة ما بين سوريا الجديدة وما بين روسيا شغل المتابعين بشكل كبير خلال الفترة الماضية، خاصة وأن تاريخيا كان لروسيا قواعد عسكرية مهمة وهي قاعدة حميميم وقاعدة طرطوس. ما الذي سيحدث في هذه القواعد؟ مذكرة جديدة ما بين الجانبين تضع حدا لهذا الجدل الذي استمر لأكثر من عام ونصف بشأن مستقبل الوجود الروسي في حميميم وطرطوس. بموجب الاتفاق الجديد تولى دمشق إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، في مقدمتها مطار اللاذقية الدولي وهو متاخم لقاعدة حميميم والذي كان عادة خارج سيطرة الدولة، الرصيف التجاري أيضا في ميناء طرطوس، وسيتم إدخالهم ضمن المنظومة الإدارية المدنية. ماذا عن المنشآت والقواعد ذات الطابع العسكري؟ ستعاد صياغة وصيفتها لتتحول من قواعد عسكرية روسية إلى مراكز تأهيل وتدريب مشتركة. دعونا نقف أمام هذه الاتفاقية بنوع من العرض والتحليل. ينضم إلينا من دمشق الكاتب السياسي الدكتور مؤيد غزلان. مرحبا بك يا دكتور، يعني فترة طويلة دكتور لم نلتقي، يعني نفتقدك بشدة. أهلا وسهلا. إذا كان يمكن
2: أن شكرا لك.
1: إذا كان يمكن أن تضعنا في تفاصيل هذه الاتفاقية، هل هذا يعني أنه لم يعد هناك نفوذا روسيا داخل سوريا عسكريا كما كان في عهد الأسد؟
2: مرحبا، مساء الخير وشكرا لهذه المقابلة. أولا النفوذ الروسي طبعا كان كبيرا جدا وكان يقلص من النفوذ السوري وكان على حساب السيادة السورية في السابق. الآن السيادة السورية تستعيد أوجها وتستعيد أدواتها في سوريا على حساب تقليص النفوذ الروسي العسكري، ولكن هذا لا يعتبر انسحابا كاملا ولكنه إعادة للإدارة والتشغيل السوري، عودة للإدارة المدنية على المنشآت المدنية وتحويل المنشآت العسكرية إلى مراكز تدريب. روسيا بهذا تستفيد بالحفاظ على العلاقة وعلى التواجد الجزئي والمقلص في المياه الدافئة وعلى الشرق المتوسط، وتحافظ أيضا على العلاقة الاستراتيجية مع سوريا في المجال الاقتصادي وإعادة الإعمار والطاقة وغيره، دون أن تخسر العلاقة برمتها على حساب تقليص النفوذ. وهذا هو الرؤية السورية لوزارة الخارجية والقيادة السورية في على بما يسمى الاتزان والتوازن الاستراتيجي، وهو أن السيادة السورية هي التي تقرر كيفية تواجد القوات الروسية التي تقلص حجمها بعدد كبير جدا، وحتى تسهيلات الإنزال الجوي أصبحت ملغية من اتفاقات 2017 و2023 التي كانت تتمتع بسيادة روسية، ولا تستطيع القوات السورية في السابق أن تدخل إلى المنشآت الروسية. هذا كله ألغي وانتهى اليوم، وأصبح في معادلة التوازنية بين توازن بين السيادة والمصلحة المشتركة بين البلدين. روسيا لا تخسر بهذا كثيرا لأن لها تواجد كبير في ليبيا وفي منشآت ليبيا بأكثر من 7 إلى 8 منشآت، منها ميناء طبرق الاستراتيجي، وهو أقرب إلى أوروبا وإلى سيطرتها على قربها من المحيط أيضا. إذن هذا يعتبر بالنسبة لروسيا ذو فائدة مشتركة، لا تخسر علاقتها.
1: طيب السؤال اللي دائما عندنا كعرب موجود، خسارة هذا النفوذ لصالح من؟ المنطقة لازم يبقى فيها نفوذ لأحد الأطراف الدولية الكبرى، لصالح من؟
2: لا شك بأن هناك نوايا أمريكية سابقة كانت تشريعية من الكونغرس الأمريكي بقيادة جو

0: ويلسون وجين شاهين بالضروره تقليص النفوذ الروسي في المنطقه برمتها، وقد قدموا ورقه الى الكونغرس الامريكي بدراسه تقليص النفوذ الروسي وايضا تقليص الاعتماد على النفط الروسي، وهذه رسائل عثت بها وزاره الخارجيه الأمريكية إلى سوريا، ولكن سوريا لم يكن لها خيارات أخرى لأنها لم تكن مرفوعة عنها العقوبات وتحتاج إلى التعامل مع روسيا حيث كانت تزود النفط السوري حتى هذه الآونة، وهذا سيتم إيجاد بدائل له مع الشركات الغربية سواء شركة توتال الفرنسية أو فيليبس الأمريكية. إذن سوريا تسعى جاهدة إلى إحداث توازن بين علاقاتها الجيدة والمتطورة.
1: يبدو أنها تحاول أن تتخلص دكتور من ميراث الأسد بتحالفات جديدة.
0: نعم، لا تبعية لأحد على حساب أحد. نعم. إنما توازن بين كل الأطراف بما يحفظ المصلحة الوطنية السورية، هذه هي المعادلة. نعم. الحقيقية الآن، ولهذا فهمت روسيا.
1: شكرا لك.
0: وما زالت روسيا.
1: شكرا لك دكتور سعدت بمقابلة الليلة، عضو مجلس النواب دكتور مؤيد غزلان، تحياتي. وصلنا لختام خارج الصندوق، إلى اللقاء.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم الى موجز لاهم الانباء. اعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحه اليمنيه ان مدينه المخا وميناءها تعرضا لهجوم من قبل الميليشيات الحوثيه بالصواريخ والمسيرات، استهدف مواقع مدنيه وعسكريه. وقال الناطق ان الهجوم اسفر عن مقتل 7 بينهم 3 مدنيين واصابه 30 شخصا، واضاف ان وسائل الدفاع الجوي في المخا تمكنت من اعتراض واسقاط 11 طائره مسيره حوثيه.

شاركت في الهجوم. كشف مصدر أمني عراقي عن صدور أمر عسكري بتشكيل قيادة عمليات البادية بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في مناطق البادية المثنى والمناطق المحيطة بها. وبحسب المصدر ستكون مهمة قيادة عمليات البادية منع استخدام المناطق الصحراوية لمهاجمة دول الجوار، وكذلك ضمان تأمين أكثر للحدود العراقية. نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي في البيت الأبيض قوله إن الإدارة الأمريكية غير منزعجة من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن خطة غزة، معتبرة أن جزءا منها يأتي في سياق الحسابات السياسية الداخلية والموسم الانتخابي في إسرائيل. أعلنت روسيا استهداف محطة أوديسا لتوليد الكهرباء بالطاقة الحرارية والسبع محطات فرعية للكهرباء في جنوب أوكرانيا بهجوم صاروخي جوي، وأضافت أن القوات الروسية استهدفت أيضا منشآت في حقل الغاز في مقاطعة سومي شمال شرقي أوكرانيا، وقالت أن القوات الأوكرانية تستخدمها. هذا نصل إلى نهاية هذا الموجز الأخباري، شكرا لكم للمتابعة وإلى اللقاء.

0: أخبار الرياضة الآن على شاشة العربية.
1: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرة أخبار الرياضة من قناة العربية، والبداية دائما مع العناوين. فيفا يدين الانتقادات الموجهة لإنفانتينو ويصفها بالجهود المنسقة والمستمرة للإطاحة به. اعتماد قائمة الرزيزة في انتخابات الاتحاد السعودي يثير الجدل بسبب تعارضها مع النظام الأساسي. النصر السعودي يتعاقد مع البرتغالي كوستا، والاتحاد يفقد فرنانديز بسبب الرباط الصليبي. النجم الساحلي التونسي يواصل تحضيراته للموسم الجديد رغم الأزمة المالية الخانقة. موناكو يتغلب على ليفربول وديا في إطار تحضيرات الفريقين للموسم الجديد. ميسي يصل

حياكم الله. أثار اعتماد قائمة المترشح بدر الرزيزة الجدل في الشارع الرياضي السعودي بعدما تقدم بقائمة تضم 7 أعضاء في عدم توافق مع نص المادة 33 من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم. وتنص المادة على وجود 9 أعضاء عاديين في حال تعيين نائبين للرئيس أو 10 أعضاء عاديين في حال تعيين نائب واحد للرئيس بينهم امرأة. فيما ضمت قائمة الرزيزة نائبا للرئيس و7 أعضاء عاديين بينهم امرأة. وكان الاتحاد السعودي قد استبعد 6 قوائم لعدم استيفائهم شروط الترشح.

0: إلى جدة معنا من هناك هيمن الرفاعي المستشار القانوني، حياك الله، أهلا بك دكتور. دكتور، يعني ما زال الحديث عن القوائم مستمر، ما زال أيضا يعني الحديث حول نظامية استبعاد واعتماد القوائم مستمر، لكن أريد أن أسأل يعني أنه اللائحة تتحدث عن قائمة تضم 12 عضوا، وبدر رزيزة قدم قائمة من 9 أعضاء وقبلت من لجنة الانتخابات، كيف يكون ذلك نظاميا دكتور؟
1: طبعا بداية بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أستاذ عبد الله، لو نرجع حنا النص المادة نجد أنه المادة تقول كحد أقصى 12 عضو على من بينهم على الأقل امرأة، وبعد ذلك تكلمت المادة وذكرت تتكون من رئيس وبعدين من نواب بحد أقصى نائبين، وبعدين شرحت الشيء اللي أنت تفضلت فيه، وهنا صار اللغط. طبعا النصوص متراتبة، ما نقدر حنا ناخذ نص ونترك نص، فاليوم النص يشير إلى الحد الأقصى، فالحد الأقصى 12، والحد الأدنى يستنتج من النصوص أنه اللي هو 3، وهذا هو المعروف عليه. لو نحن أصلا كمان نشوف
0: كيف يستنتج
1: بعض الأندية يعني اللي حلت مجالسها،
0: من الذي يستنتجها؟
1: طيب، يستنتج هذا طبعا القارئ للنص من المختصين، وأيضا يفسر من مجلس الإدارة. لكن اليوم حنا لما نيجي نشوف النص قال لك يتكون في البداية، قال حد أقصى من بينهم امرأة على الأقل، فاليوم أول شرط في الحد الأدنى يكون عندنا امرأة في مجلس الإدارة، الشرط الثاني رئيس مجلس إدارة، الشرط الثالث اللي هو نائب رئيس مجلس إدارة. فهنا يستنتج لنا أنه الحد الأدنى هو 3.
0: طيب لماذا يعني
1: هذا هو العرف
0: دكتور،
1: وهذه
0: دكتور
1: هي
0: ليش
1: الممارسات،
0: لماذا لم يكتب في اللائحة كما كتب بحد أقصى، لماذا لم يكتب باللائحة كحد بحد أدنى؟
1: طيب، هو هذا سؤال مهم. احنا عشان نترك التأويلات، لو كتبت الحد الأدنى 3 ممكن انحلت المشكلة، لكن اليوم حتى لو ما كتبت أستاذ عبد الله، هذه الممارسة معروفة أنه دائما الحد الأدنى هو 3 في أي مجلس إدارة، فهي ما أعتقد أن هي إشكالية كبيرة في موضوع الحد الأدنى والحد الأقصى، بقدر أن اليوم لما كتب النص بطريقة مبهمة فتحت تساؤلات كثيرة. فبكل أمانة اليوم ليس فقط هذا النص اللي فيه إشكاليات، هناك إشكاليات كثيرة في نصوص تركت عائمة، كتبت بطريقة عمومية، فاليوم إشكالية كبيرة. لكن حنا لما بنجي نقرأها ونحللها ونقارنها بنصوص أخرى ونشوف أفضل الممارسات، راح نستنتج أنه الحد الأقصى 12 والحد الأدنى 3، ولكن هذا بعد
0: طيب
1: جهد
0: جيد
1: كبير.
0: أنا قبل
1: حتى نصل لهذه النتيجة
0: ممتاز
1: كان هم زي ما أنت تفضلت
0: ممتاز. أنا ودي أسأل دكتور، هل في نص

0: واضح وصريح على أنه من حق أيمن بدر الرزيزة أن يقدم قائمة مكونة من 9 أعضاء، أو أنه هذا يعني يعود إلى تفسير النص من جانب اللائحة، يعني من جانب اللجنة، يعني هم فسروا النص بأنه يجوز أن يقدم قائمة ب9 أعضاء، ولكن لا يوجد أي نص واضح وصريح ينص على ذلك.
1: طيب النص الصريح هو الحد الأقصى. طيب الحد الأدنى هو يستنتج من بين النصوص. اليوم في قبول الطلبات لو كانت القائمة ناقصة أكيد راح يتم الرد، يقولوا روح كمل القائمة لأنه الشروط هنا ناقصة، لابد أنك أنت تكملها قبل ما يدخل في مرحلة التدقيق وتطلع النتائج. فمثل ما تسوي مع أشياء أخرى، يعني مثلا شخص جاء بطاقة الأحوال تبعه مثلا منتهية يقولوا له روح جددها وتعال. فهذا في الفلكسيبيليتي أو المرونة هذه موجودة. فاليوم لو كان هناك خطأ في عدد القائمة كان طلب منه أنه هو يكمل هذا العدد قبل الخوض في المسابقة، خلينا نقول
0: ليه يطلب منه، يعني ليه
1: قبل
0: يطلب منه
1: الخوض في مرحلة
0: دكتور ليه يطلب، يعني ليه ما يترفض أو تقبل؟ دكتور أنت قبل شيء تقول أنه ما في نص، هو في تفسير أو في بنود المادة 33 أيضا كتب أنه في حال وجود رئيس ونائب رئيس يتقدم يتقدم 10 أعضاء، وفي حال وجود رئيس ونائبين للرئيس يتقدم 9 أعضاء، وفي كل مادتين بينهم امرأة. يعني هذا نص واضح وصريح أنه المفهوم أنه 12 عضو بحد أقصى، ولكن يجب أن يكون هناك 12 عضو. لا شيء يقول بأنه لا يجب، يعني من الممكن أن يكون هناك أقل، هذا ما أقصده بسؤالي.
1: طيب هو شرح انه شرح تفصيلي، ولكن النص الاساسي استاذ عبد الله هو الحد الاقصى 12. عموما حنا نرجع لنقطه الاساس، النص في له ابهام، النص في له اشكاليه. نعم في له اشكاليه بعدم الوضوح وعدم الصراحه، ولكن هل اليوم في مخالفه على بدر الرزيزه بانه قدم 9؟ انا من وجهه نظري لا يوجد مخالفه، والعدد صحيح والقائمه صحيحه. فاليوم حنا ما هي إشكاليتنا في العدد، لكن لو خلينا اعطيك في شيء اخر. اليوم القوائم الاخرى لو الرئيس نجح ونائب رئيس نجح وبعض الأعضاء ما نجحوا، القائمة ما تسقط، تستمر. ونحن شاهدناها في الانتخابات اللي حصلت في أعوام ماضية، مو مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، مع
0: بس القائمة إما تنجح كلها أو تسقط كلها. يا دكتور صح ولا لا؟ يعني ما في أعضاء في القائمة ممكن ما ينجحون؟
1: لا، هو الاعتماد الأساسي على الرئيس. الأعضاء لو أحد فيهم أخفق تستمر القائمة إلا إذا أخلت في الحد الأدنى. طيب. فهو الأساس على الرئيس والنائب والإمرأة.
0: طيب هل يستطيع أحد أصحاب هالقوائم المستبعدة الطعن في قائمة بدر الرزيزة بحجة أنه أعضاها 9 وليسوا 12؟ هل يستطيع، يعني هل لديه أي ممسك قانوني؟
1: اليوم باب الطعون مفتوح. أي أحد يرى من وجهة نظره أنه هناك خلل في تطبيق اللائحة يستطيع انه يتقدم لمركز التحكيم الرياضي ويطعن، سواء في قائمة الرزيزة او حتى على قرارات اللجنة. فاليوم باب الطعون مفتوح، لكن انا من وجهة نظري ما في خلل قانوني. لكن اذا هم يرون انه هناك خلل قانوني وعندهم حجة اقوى من الحجة اللي اليوم احنا طرحناها، يستطيع انه هو يروح يطعن، ليس فقط على قائمة الرزيزة، ايضا حتى على قرارات اللجنة في اي قرار اصدرته.
0: طيب لماذا لا تفسر اللائحة؟ يعني لماذا تترك التفسيرات هذه للجميع؟ ليه البنود هذه ما تكون مفسرة بشكل واضح حتى تحافظ على نظامية وقانونية الانتخابات، وأيضا يعني حتى تحمي سمعتها؟ يعني لماذا تترك التفسيرات للجنة الانتخابات، للجنة الاستئناف، لمن يريد أن يفسر دكتور، ولا يكون هناك نص واضح وصريح؟ يعني لماذا برأيك؟
1: والله شوف، هذا السؤال بكل أمانة أنا أوجهه للجمعية العمومية اللي هي كل مرة تحضر الجمعية العمومية

ولا تشارك في أي شيء إلا من رحم ربي، يعني خلينا نقول الأغلب بشيء غير مفيد. اليوم هذه النصوص عرضت عليهم، واليوم في ناس أخفقوا في هذه الانتخابات وكانوا موجودين في فترات سابقة أثناء ما عرضت عليهم

0: الإتقان هو أعلى درجات الإحكام، والإجادة هي فقط إنه أنك أنت تجيد هذا العمل. لذلك دائما يقول في اللغة العربية كل متقن مجيد وليس كل مجيد متقن.
1: هذا نص واضح دكتور ويحترم ولا يمكن يعني هذا واضح جدا جدا أنه إتقان اللغة الإنجليزية هذا شرط، إن لم تتقن اللغة الإنجليزية
0: فأنا أرد على التساؤل إن الناس
1: أنا أقصد اللي قالت في بعض أنا أقصد في بعض أنا أقصد دكتور في بعض اللوائح نعم أقصد في بعض المواد والبنود التفسير يترك للجنة الانتخابات أو حتى لجنة الاستئناف، ما في بند ما في نص واضح وصريح يستند إليه أو عليه.
0: هذا يرجع للجمعية العمومية، ليش الجمعية العمومية وافقت؟ ليش الجمعية العمومية ما جاءوا قالوا يا الاتحاد السعودي هذا النص غير واضح، احنا بكره بنقع بحرج، بكره نحن امام المرشحين او امام الانتخابات راح ندخل بحرج. كل نادي اليوم عنده اداره قانونيه وعنده مختصين وغير الناس المتعاقدين مع كبار شركات المحاماه سواء من داخل المملكه او من خارجها، ليش ما عرضت عليهم هذه النصوص؟ اليوم نحن عندنا اكثر من 40 نادي، لو كل نادي اطلع على هذا النظام وأعطى ملاحظاته وركز على النصوص صدقني ما طلعت اللائحة بالطريقة هذه المحرجة، وصراحة يعني لائحة جدا محرجة. اليوم نحن نتكلم من باب التصحيح من باب النصح، حنا ما ننتقد بس، لا اليوم هذه نصيحة لأعضاء الجمعية العمومية، تعلموا من الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم كيف اليوم الجمعية العمومية جالسة فعلا تثبت وجودها في الاتحاد الدولي. المفترض اليوم الجمعية العمومية الاتحاد السعودي لكرة القدم دورها يفعل بطريقة أكبر، يكون لهم رأي. هذا النظام يعرض عليهم من فترة سابقة ويأخذوا وقتهم الكافي في المراجعة، والنصوص المبهمة أو اللي تحتمل أكثر من تأويل أو مثل ما يقولوا حمالة أوجه إنها تقف عليها وتضع النص يكون صريح لأعلى درجات الصراحة.
1: صحيح، هذا يعني ما بكل تأكيد يعني ما ينادى به، وحتى تحمي لجنة الانتخابات نفسها، وأيضا حتى المترشح يحمي نفسه ويحمي قائمته. شكرا جزيلا دكتور أيمن الرفاعي.
0: اليوم أستاذ عبد الله لجنة الانتخابات لا لجنة الانتخابات اليوم يعني معظم الناس قايمين عليها في السوشيال، لجنة الانتخابات ما لها دخل، لجنة الانتخابات هي تطبق نصوص، وحتى مسألة الرسوم في مركز التحكيم الرياضي
1: لكنها تفسر اللائحة، يعني هي عندها سلطة تفسيرية يا دكتور هي عندها سلطة تفسيرية اللجنة صح؟
0: لجنة الانتخابات عندها سلطة تفسيرية، ولكن السلطة التفسيرية هذه محدودة وفق العرف وأفضل الممارسات، ما هي على أهواء.
1: جيد، واضح يعني ننتظر احنا في قادم الايام. ما زال باب الطعن مفتوح، سنرى ان كان بدر زيزة سيكمل وحيدا او ان لجنه يعني الاستئناف او الطعن ستعيد حسابات هذه الترشيحات. ايمن الرفاعي المستشار القانوني رئيس لجنه الانضباط في الاتحاد السعودي سابقا كنت معنا، شكرا جزيلا لك.

أدان الاتحاد الدولي لكرة القدم ما وصفه بالجهود المنسقة والمستمرة من بعض الأفراد لتقويض الهيئة الحاكمة للعبة ورئيسها جياني إنفانتينو في ظل تصاعد الضغوط عليه بعد أزمة مشروع الاستثمار الخاص الذي طرح أواخر الشهر الماضي قبل التراجع عنه. وأوضح فيفا في بيان رسمي بأن تقارير إعلامية حديثة تضمنت ادعاءات غير مثبتة ومزاعم ثبت عدم صحتها بحق الاتحاد ورئيسه، مؤكدا ترحيبه بالرقابة المشروعة، لكنه شدد على أنه سيتصدى بشكل مباشر وحازم لأي تغطية يعتبرها غير دقيقة أو مضللة. وجاء البيان بعد تقرير لصحيفة تلغراف تناول فترة عمل إنفانتينو أمينا عاما للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بين عامي 2009

0: 2016، وزعم استخدامه نفوذه للمساعدة في ترقية إحدى الموظفات التي حصلت لاحقا على تعويض مالي وتغطية رسوم برنامج ماجستير في إدارة الأعمال. اعتبر خافير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أن عهد جياني إنفانتينو على رأس الاتحاد الدولي لكرة القدم قد انتهى، متهما إياه بالإضرار بجوهر اللعبة. وأوضح تيباس في مقابلة صحفية مع لوموند الفرنسية أن موقفه لا يرتبط بالأزمات الأخيرة التي تحيط برئيس فيفا، مؤكدا أنه ينتقد أسلوب إدارته منذ فترة طويلة. وأضاف رئيس رابطة الدوري الإسباني أن مشاريع إنفانتينو لا تسهم في تطوير كرة القدم بل تهدد الدوريات المحلية، مشددا على أن اللعبة لا تقتصر على أندية النخبة. وأكد تيباس أن السؤال لم يعد من وجهة نظره حول بقاء إنفانتينو بل عن توقيت رحيله وآلية اختيار خليفته، ووصف الأزمة الحالية بأنها غيض من فيض لمشكلات أوسع داخل كرة القدم، معربا عن أمله في أن تقود المرحلة المقبلة إلى قيادة جديدة ونظام حوكمة مختلف داخل الاتحاد الدولي. منذ تأسيس الاتحاد الدولي لكرة القدم لم يعرف منصب الرئيس سوى هزيمة انتخابية واحدة، واليوم مع تصاعد المواجهة حول جياني إنفانتينو تعود تلك السابقة التاريخية إلى الواجهة.
1: الاتحاد الدولي لكرة القدم منظمة الرئيس الذي لا يتنحى بسهولة. المعركة الدائرة بين الاتحاد الأوروبي وجياني إنفانتينو تهدد الأخير بفقدان منصبه من خلال سحب الثقة أو خسارة الانتخابات المقبلة في مارس المقبل. حكاية إنفانتينو واحتمالات رحيله تتطلب فتح الدفاتر القديمة واستحضار تاريخ الرؤساء السابقين. الفرنسي روبير جيران الذي تولى المنصب عام 1904 حاول تنظيم أول بطولة دولية تحت مظلة الاتحاد، لكن عندما انتهت مهلة التسجيل من دون مشاركة أحد شعر بالإحباط وقرر الرحيل عن منصبه في عام 1906. جاء بعده الإنجليزي دانيال بيرلي وولفال الذي بقي رئيساً حتى وفاته عام 1918 قبل أن يعلق منصب الرئيس لسنوات بسبب الحرب العالمية الأولى. في عام 1921 جاء رجل غير تاريخ المنظمة، الفرنسي جول ريمي الذي قضى نحو 33 عاما على رأس فيفا، وهي أطول فترة رئاسية في تاريخ فيفا. في عهده ولدت كأس العالم قبل أن يختار التقاعد ومغادرة منصبه في عام 1954. تولى البلجيكي رودولف سيلدرايز الرئاسة لاحقاً، لكنه توفي بعد فترة قصيرة في المنصب. بعد وفاته تولى الإنجليزي آرثر دروري رئاسة فيفا مؤقتاً قبل أن ينتخب رسمياً في عام 1956، وبقي رئيساً حتى وفاته عام 1961. تولى السير ستانلي روس المنصب خلفاً لمواطنه دروري وبقي رئيساً لمدة 13 عاماً. وفي عام 1974 لم يقرر التقاعد أو الاستقالة أو عدم الترشح، كما أنه لم يمت رئيسا. ستانلي روس دخل الانتخابات وخسرها لصالح البرازيلي جواو هافيلانج، وبات الرجل الإنجليزي أول رئيس لفيفا يخسر الانتخابات ويغادر منصبه. عهد هافيلانج استمر حتى عام 1998 حين أعلن عدم ترشحه لولاية جديدة. رئاسة فيفا عادت إلى القارة الأوروبية حين فاز السويسري سيب بلاتر برئاسة فيفا. استمرت ولاية بلاتر حتى فضيحة فيفا الشهيرة. في عام 2015 ترك الرجل السويسري منصبه بسبب تداعيات هذه الأزمة. بعد عاصفة فيفا فاز السويسري جياني إنفانتينو بمنصب رئيس الاتحاد الدولي في عام 2016، ثم انتخب مجدداً خلال دورتين. إنفانتينو سيخوض الانتخابات مجدداً خلال مارس المقبل، غير أن الفوز بالاقتراع المقبل يتطلب جهداً مضاعفاً لتجنب مصير الإنجليزي ستانلي روس الذي بات أول رئيس يخسر الانتخابات.
0: يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فتح تحقيق في فترة عمل جياني إنفانتينو داخل يويفا على خلفية مزاعم تتعلق بعلاقته بموظفة سابقة وحصولها على تعويض مالي. نتابع.

0: جياني إنفانتينو يواجه تحركاً جديداً داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الذي يدرس فتح تحقيق يشمل الأعوام 16 التي أمضاها داخله. التحرك جاء بعد تقرير لصحيفة ذا تيليغراف كشف حصول موظفة سابقة ارتبط اسمها بعلاقة مزعومة مع إنفانتينو على ترقية وزيادة في راتبها بنسبة 30% قبل مغادرتها بتعويض مالي من 6 أرقام. كما مول يويفا لاحقاً دراستها للحصول على ماجستير في إدارة الأعمال برسوم قاربت 45,000 جنيه استرليني سنوياً. يويفا أكد أن المدفوعات تمت وفق اللوائح المعمول بها آنذاك، لكن المطالب داخل الاتحاد تتجاوز قيمة التعويض إلى معرفة كيفية اتخاذ القرارات وما إذا كان تضارب المصالح المزعوم لعب دوراً فيها. ولهذا ربما لا يتوقف التحقيق عند قضية الموظفة، بل يمتد إلى مراجعة فترة إنفانتينو كاملة داخل يويفا بين عامي 2000 و2016. تحرك يأتي في ذروة أزمة كبيرة بين الطرفين بعدما أعلن يويفا فقدان الثقة بإنفانتينو على خلفية مشروع فيفا لإدخال مستثمرين في الكيان التجاري المقترح. فيفا من جانبه تحدث عن جهد منسق ومستمر لتقويض الاتحاد الدولي ورئيسه، واتهم بعض الأطراف بمحاولة تحقيق أهدافها عبر الادعاءات والتلميحات والمعلومات المضللة. وبين ملف قديم يعاد فتحه وأزمة ثقة قائمة، تتسع المواجهة بين يويفا والرجل الذي غادر منصب أمينه العام عام 2006 ليتولى رئاسة فيفا.
1: إلى باريس معنا من هناك الإعلامي الرياضي عبد السلام ضيف الله. أهلا بك عبد السلام. يعني دعني أولا نبدأ معك ببيان الاتحاد الدولي لكرة القدم حينما وصف يعني أن كل هذه الجهود التي تواجهه وتواجه أيضا رئيسه جياني إنفانتينو وصفها بالجهود المنسقة والمستمرة من بعض الأفراد لتقويض الهيئة الحاكمة للعبة، كيف تعلق على هذا البيان؟
2: أنا أعتقد أن هذا البيان هو بيان سياسي بامتياز، يحاول أن يلمع وأن يقوم بدور المحامي المدافع عن جياني إنفانتينو وسط أزمة تأكدت أنها أزمة خطيرة قوية، أزمة ليست سهلة بالمرة، ويبدو أن من يتحرك خلف الستار هم كثر ولا نعلم عنهم الكثير. سنتابع في كل مرة ملف جديد وقضية جديدة، ولعل آخرها هذا الذي خرج وتحدثت عنه ذا تيليغراف بخصوص وجود سيدة كانت تعمل في الاتحاد الأوروبي كانت على علاقة بجياني إنفانتينو. يبدو أن تحريك الملفات بدأ وأن سياسة الأرض المحروقة حول جياني إنفانتينو انطلقت فعلا، واليوم يجب أن نقول فعلا أن جياني إنفانتينو في أزمة حقيقية وأن المسائل تتحرك بسرعة، وبالتالي أنا أعتقد أن سنتابع الكثير من التطورات في خصوص هذا الملف تحديدا، وسنشهد الكثير من الأخبار التي تمس من سيرة جياني إنفانتينو في هذه
1: يعني
2: المرحلة.
1: يبدو أن فيفا بدأ يعترف حقيقة بأن هناك من يحاربه، من يحارب إنفانتينو، وهذا يعكسه البيان، أليس كذلك عبد السلام؟ وأيضا هل كان موفقا فيفا ببيانه هذا حين وصف كل هذه الجهود بأنها منسقة ومستمرة؟ يعني هاتين العبارتين،
2: يعني العبارتان تختصران الموقف. جياني إنفانتينو ومحيط جياني إنفانتينو يعترف بوجود الأزمة ويخرج الأزمة من دائرة التسريبات والحديث الإعلامي إلى النقاش المؤسساتي. يعني هذا البيان السياسي بين معقفين الذي أصدره الفيفا يدخل الأزمة المسار الرسمي في النقاش. يعني كانت سابقا مجرد تسريبات وحديث إعلامي، اليوم بدأنا نتحدث عن أزمة مؤسسات بدأها الاتحاد الأوروبي كهيكل قوي على مستوى العالم بإصدار بيانات وسحب الثقة، وتابعه إلى ذلك اتحادات محلية أبرزها الاتحاد الإنجليزي والنرويجي، وحديث أيضا عن وجود مساعي أخرى من اتحادات أخرى. وبالتالي نحن اليوم هناك تطور عبدالله في هذا الصراع، أصبح صراع مؤسسات اليوم ولم يعد صراع تسريبات فقط.
1: جيد، دعنا الآن نتجه إلى خطوة الاتحاد الأوروبي بأنه سيفتح تحقيقا بشأن مسيرة إنفانتينو في الاتحاد

0: الأوروبي، وأيضا يعني اتهامات بأنه كان يساعد فتاة وأنه على علاقة يعني بها. ما الذي يريده الاتحاد الأوروبي من فتح هذا الملف؟ هل يريد فعلا هو أن يحول القضية إلى قضية شخصية مع إنفانتينو وليست قضية مشروع كأس عالم، وليست يعني بل أنها أكبر من ذلك بكثير؟
1: دعنا نتفق عبدالله أن قضية المشروع التجاري هي كانت يعني عملية إيقاد يعني المشكل والفتح باب المشاكل، ولكن قضية الفتاة هي محاولة لضرب شخص جاني إنفانتينو، والتأكيد أن المعركة معركة شخصية مع جاني إنفانتينو. هذا الرجل لم يعد مرغوب فيه في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتمت إعادة وتذكير جاني إنفانتينو أنه وصل إلى هذا المركز وسط أزمة خطيرة، أزمة غير مسبوقة سنة 2015-2016 التي أطاحت بسيب بلاتر وميشيل بلاتيني الذي كان وقتئذ مرشح أول للصعود إلى رئاسة الفيفا. حتى أن جاني إنفانتينو نذكر ونذكر أنه كان في سباق يعني قوي، ولم يكن سهلا وصوله إلى رئاسة الفيفا، بسباق في صراع مع الشيخ سلمان وأيضا الأمير علي، وبالتالي كان لجأ إلى الدور الثاني حتى يصل إلى سدة الرئاسة في الفيفا. وبالتالي تحريك هذه الملفات أو ما اصطلحوا عنه ربما من تلميحات فساد في علاقة شخصية بموظفة في داخل أسوار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يؤكد أن المستهدف بشكل خاص ليس الفيفا وإنما رئيسها وشخصيا جاني إنفانتينو. ونعتقد أن هذه إلا نقطة من بحر مشاكل ستلاحق جاني إنفانتينو في المرحلة القادمة، لأن الجماعة لا يتكلمون هكذا مجرد يعني نزوة عابرة، بل يبدو أن هناك مشروع بين معقفين للإطاحة بجاني إنفانتينو.
0: شكرا جزيلا عبد السلام ضيف الله الإعلامي الرياضي، كنت معنا من باريس.

بعد الفاصل نتابع أيضا في هذه النشرة. النصر السعودي يتعاقد مع البرتغالي كوستا، والاتحاد يفقد فرنانديز بسبب الرباط الصليبي. النجم الساحلي التونسي يواصل تحضيراته للموسم الجديد رغم الأزمة المالية الخانقة.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: أهلا بكم من جديد. تعاقد نادي النصر السعودي مع اللاعب البرتغالي سامو كوستا قادما من ريال مايوركا الإسباني، وأعلن النصر التعاقد مع البرتغالي عبر مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة إكس دون أن يكشف عن مدة وقيمة الصفقة. وجاء التعاقد مع سامو كوستا قادما من ريال مايوركا الإسباني بعد استقرار النادي على التعاقد معه لتعويض رحيل مارسيلو بروزوفيتش عن الفريق بعد انتهاء عقده. وأثبتت الفحوص الطبية التي خضع لها البرتغالي روجر فرنانديز لاعب فريق الاتحاد السعودي عن تعرضه لقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى وفق حساب النادي الرسمي عبر منصة إكس. وأوضح بيان النادي أن فرنانديز تعرض للإصابة خلال التدريبات الجمعة الماضية ضمن برنامج الإعداد قبل افتتاح الفريق منافسات الموسم الرياضي الجديد، ليتأكد غيابه عن مباراة فريقه المقبلة ضد الجزيرة الإماراتي ضمن مباريات

يواصل الاتفاق استعداداته لبدء الموسم الجديد بمعسكر إعدادي تم تقسيمه على 3 مراحل، بدءا من الدمام مرورا بالكانتي الإسبانية وانتهاءا بالدمام قبل مواجهة الرياض في افتتاح مبارياته في مسابقة الدوري السعودي.

0: إلى جدة معنا من هناك اللاعب الدولي السابق قميص الزهراني. حياك الله أبو نواف. أبو نواف، كيف تقيم تحضيرات الاتفاق حتى الآن؟ يعني على ثلاث مراحل، الدمام، إسبانيا، عودة إلى الدمام، وكان في مباراة ودية يعني مع الأهلي. تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مساء عليك وعلى السادة المشاهدين. أخوي عبد الله، يعني أنا لما جيت أبدأ تحضر لحلقة اليوم أتكلم عن نادي الاتفاق، قاعدة بقيم الاتفاق في نقطة، في مرحلة، فين واصل. عطفا على الموسم الماضي، في اعتقاد أن الاتفاق قدم موسم جيد، ترتيب سابع مع التنافسية القوية جدا اللي كانت على المراتب الأولى، برصيد نقطي ممتاز يعتبر 50 نقطة، معناته أنه الفريق بحاجة إلى، عشان يكمل هذه المسيرة كان بحاجة إلى استقرار فني وتدعيم بلاعبين إلى مرحلة أفضل. بناء عليه نتفاجأ أنه تغيير الجهاز الفني بقرارات، مع ثقة التامة دائما في قرارات الكابتن عمر بخشوين، الكفاءة الإدارية المميزة، الفني الإداري اللي يفهم ويعرف الاتفاق ويستطيع يقيمه. ما أعرف إيش السبب باستبعاد الكابتن سعد، ولكن اللي حاصل أنه تم تغيير الجهاز الفني. مرحلة إعداد بدأت في 9 جولاي إلى تقريبا أول مباراة 14، يعتبر رقم جيد في سلسلة عدد الأيام وعدد التمارين. في أعتقد أنه كانت 4 مباريات، مباراة واحدة تقريبا جيدة في المعسكر الخارجي في أسبانيا، مع مباراة قوية جدا مع النادي الأهلي بمدينة جدة. 4 مباريات غير كافية لمعسكر يعني مدته تقريبا 5 إلى 35 يوم، بالإضافة إلى أنه غير كافي لاستعداد لموسم قوي مع مدرب جديد، تجربة جديدة. اختيار المدرب، يعني حتى لو ترجع للسيرة الذاتية للمدرب، لا أجد إلا عنده نقطتين قوة، أنه درب الاتفاق في 2017 وحقق العام الماضي مع أوساكا في الدور الياباني يعني مرتبة جيدة، وأيضا حقق من أفضل مدربين الدوري الياباني،
0: فاز بدوري أبطال آسيا.
1: ما أعتقد أنه يملك السيرة التجربة القوية اللي يستطيع، بالضبط، وما أعتقد أنه يملك أنه يكون يستطيع أنه ينتشل الاتفاق أو يرجع الاتفاق إلى.
0: طيب، بما أنك خميس ذكرت أنه ذكرت أنه أنت يعني تثق بقدرة عمر بخشوين، ويعني بما يحويه من خبرة إدارية، لماذا برأيك هو قرر تغيير سعد الشهري، أو حتى لماذا اختار المدرب الأسترالي؟ هل هذا يعني أنه فيه مشروع مختلف هذا الموسم للاتفاق؟
1: هو الأغرب، يعني أنا أثق في كابتن عمر، وليش التغيير قد يكون لأسباب الكابتن سعد الشخصية، قد يكون لعدم اتفاق في العقد، قد يكون رغبة النادي في أنه يكون هناك جهاز فني بمرحلة أقوى تقييم العمل سعد. الغريب فقط أنه كل مدرب، يعني حتى المدرب الآرثر الأسترالي آرثر باباس، هو سنة واحدة عقده، يعني إذا كذا صحت المعلومة اللي عندي أنه سنة واحدة قابل للتجديد، وهذا أيضا لا ينم على أنه هناك رغبة في الاستقرار الفريق

0: الى سنوات قادمه. جاء جيرارد اشتغل سنه ونص تقريبا، سعد سنه ونص، والان مدرب يوقع عقد لمده سنه. اتمنى حقيقه ان يكون الاستقرار والاستدامه في نادي الاتفاق يكون دائما قيمه يحرص عليها وهدف انه يعملوا عليه. لكن اذا رجعنا الان الى العمل الفني مع المدرب، اذا ما صحت انه بدايته هو اللي ساهم في بناء الفريق، والان عمل على التدعيمات بلاعبين، اعتقد انه استبعاد فالدوم قد يكون الهدف منه ليس فقط فني بقدر ما هو تخفيف للاعباء الماليه. التدعيمات حقيقه اللي شايفها انا اعتقد اليوم بيتم الانتهاء بعد حصل الاتفاق على الكفاءه الماليه، يتم تدعيم بلاعب جوردان لارسن لاعب سويدي يملك تجربه ممتازه، وايضا اللاعب الكوسوفي سيلينا اللاعب اللي يلعب قد يكون هو بديل الى وسط الملعب بديل فالدوم. بالتالي بناء
1: عنده برضه عنده ايضا خميس عبد العزيز البيشي لعب معه الوديه الاخيره، عبد العزيز البيشي لعب معهم الوديه الاخيره لكن لم يعلن عن تعاقد معه حتى الان، يعني يبدو انه الاسباب ماليه او اداريه، لكن ايضا عبد العزيز البيشي في صفقه انتقال حر.
0: بالضبط صحيح. أنا أركز دائما في الحديث عن المعسكر والبنش مارك حقنا اللاعبين الأجانب، لا يعني أنه نقلل من اللاعبين السعوديين، ما زال يملك مختار علي، ما زال يملك عبد الله خطيب، ما زال يملك راضي العتيبي، ما زال يملك خالد الغنام اللي بيحاول أنه يسوق يعني أو تقليص أعباء مالية أو استثمار بمبالغ جيدة لتدعيم خزينة النادي. إذن الاتفاق الآن واضح أنه بناء صحيح بلاعب وسط بديل فالدوم، وتقديم السويدي اللي يلعب جناح ويملك تجربة ممتازة بالإضافة إلى موسى ديمبلي كرأس حربة تقليدي، أعتقد بالإضافة إلى اللاعب الجنوب أفريقي، وإن كنت أرى أن الجنوب أفريقي أقل بكثير من الاتفاق وليس اللاعب اللي يستطيع الصعود بالاتفاق، مع أنه لاعب دولي وأعتقد كان موجود معهم في كأس العالم، لكن ليس هذا اللاعب اللي يستطيع أن يكون يعني كفاءة إضافة مميزة فنية لنادي الاتفاق. بالتالي الآن بناء الفريق مع 5-6 لاعبين من العام الماضي بثلاثة تدعيمات بوجود مدرب، هذا هو العمل الفني اللي تم في نادي الاتفاق. المعسكر كان بشكل عام مدته كافية، مباريات أقل من المتوقع، متوسطة الأداء، وإضافة إلى تدعيمات بلاعبين فقط 2 أو 3، هذا هو إجمالي العمل في نادي الاتفاق. هل يستطيع الاتفاق بهذا العمل أن يكون في مرتبة أحسن من المرتبة السابقة؟ الأيام نشوف حبلة.
1: يعني واضح أنه أنت عندك شك في قدرة الاتفاق على أنه يكون أفضل من الموسم الماضي. شكرا جزيلا اللاعب الدولي السابق خميس الزهراني، كنت معنا من جدة. يواصل النجم الساحلي تحضيراته للموسم الجديد على أمل العودة إلى منصات البطولات، وأشارت تقارير صحفية إلى أن النجم يعيش أزمة مالية خانقة تهدده بعدم الحصول على رخصة المشاركة في بطولة الدوري والهبوط إلى دوري الهواة. وأضافت التقارير أن الأزمة المالية تتمثل في مستحقات تحضيراته للموسم الجديد والتعاقدات الصيفية، إضافة إلى نزاعات مالية مع مدربين ولاعبين سابقين. وكان النجم أنهى الموسم الماضي في المركز السابع، بينما يعود تاريخ آخر بطولة حققها إلى عام 2023 عندما أحرز بطولة الدوري. إلى أنيس العياري اللاعب الدولي السابق الذي ينضم إلينا من تونس، أهلا بك كابتن أنيس. يعني هل سينجح النجم الساحلي برأيك في الخروج من هذه الأزمة والمشاركة في الدوري هذا الموسم، إن صحت الأنباء بأنه مهدد بأن يهبط إلى دوري أقل؟
2: تحية لك كابتن عبد الله، تحية للسادة المشاهدين. انتهى النزاع وجمهور النجم الرياضي الساحلي ربح الرهان، ونجم الرياضي الساحلي سيشارك في البطولة. اليوم يذولي غلق كل الملفات، هما 18 ملف ما قيمة 6 مليون دينار، أرقام كبيرة، لكن جمهور النجم قال احنا هنا. اليوم كابتن عبد الله النجم الرياضي الساحلي لا لقى الهيئة يعني كما نقولوا احنا الدعم المادي من هيئات، لا لقى رجالة بما يسمى رجالة النادي، لقى جمهور من ذهب اسمه جمهور النجم الرياضي الساحلي، كانت هبة كبيرة برشا على مقر النادي اللي خلص كل ديون النجم. اليوم عرفنا اللي النجم الرياضي الساحلي وراه جمهور كبير، اليوم ملفات الكل أغلقت.
1: ما الذي غلق هذه الملفات؟ على رجل اللي أغلق الملفات هو الجمهور، يعني الدعم مالي من الجمهور نفسه للنادي.
2: صح كابتن عبد الله، هو الجمهور ما يسمى برجالة النادي وما يسمى بالهيئات الداعمة للنادي لا يوجد شيء. هناك لاعبين سابقين كانوا وفروا مبالغ محترمة نوعا ما، لكن الشق الكبير والرقم الكبير كان عند الجمهور. اليوم يلزم نقول لك كابتن عبد الله من أنحاء العالم جماهير النجم الرياضي الساحلي

0: كانت متواجدة بالدعم على مستوى الرسائل، على مستوى الماديات. المقر كان اليوم مليء بالجماهير وكل ملف يغلق. يعني اليوم كانت حفلة كبيرة برشا في سوسة، في شخص كريم العكروت، هذا الرجل اللي جاء في الوقت المناسب. وانت تعرف كابتن عبد الله انه المشاكل هذه راجعه للهيئات التسييريه، كل موسم هيئه تسييريه، كل موسم انتدابات فاشله، اليوم تراكمات كبيره، لكن في شخص كريم العكروت هو الرجل المناسب. منذ بدايه الموسم هذا الرجل اجتهد كثيرا، فرح جماهير النجم الرياضي الساحلي، وفي الاخير كسب الرهان هذا الرجل، لانه في الاول كانت المهمه صعبه، كانت الارقام خياليه، لكن اليوم ناكد لك كابتن عبد الله غلقت كل الملفات، واليوم النجم الساحلي سيشارك في الرابطه المحترفه الاولى، مع انه كامل الملفات والديون اللي تراكمت لمده سنين.
1: يعني حتى قرانا كابتن انيس انه النجم الساحلي على الرغم من هذه المشكلات الا انه يعني كان عنده تحركات في سوق الانتقالات، وقع مع مدرب، وايضا يعني نجح في ضم بعض اللاعبين الى صفوفه. هل هذه الصفقات ايضا تكفل بها الجمهور، او ان الاداره التسييريه كان لها دور مالي على الاقل؟ يعني
0: نأكد لك الجمهور هو رجل المرحلة هذه كابتن عبدالله، هذه حقيقة، لأنه الانتدابات كانت يعني كانت من فضل الجمهور ومن الاشتراكات ومن بيع بعض الأقمصة ومن بعض الاشتراكات، والجمهور هو اللي عمل الانتدابات هذه، مع وجود مدير رياضي اللي هو ياسين الشيخاوي، هو لاعب دولي ولعب النجم الرياضي الساحلي سابقا، كان عمل انتدابات محترمة كابتن عبدالله مقارنة بالسنوات الفارطة يعني، وانتداب براكوني، هذا مدرب محترم كان مع الترجي الرياضي التونسي يقدم أداء طيب ومشى بالتراجي الى بر الامان في وقت ما. اليوم بدايه الحق الموسم هذا بدايه طيبه جدا على مستوى الاطار الفني، تدعيمه بسليم بن عاشور لاعب دولي سابق، براكوني كيف عنده من التجارب، لانه الموسم الفارط كان مع التراجي مع انتدابات محترمه بامكانيات يعني تناسب النجم الرياضي الساحلي. اليوم توفيق يعني كلي للنجم الرياضي الساحلي على مستوى غلق الملفات، على مستوى انتداب اللاعبين، وعلى مستوى اختيار الاطار الفني. هذا يراجع الجمهور من ذهب يزمو ياخو حقه كابتن عبد الله، هو جمهور النجم الرياضي الساحلي. كل من شكك في جمهور النجم الرياضي الساحلي، جمهور النجم الرياضي الساحلي قال احنا هنا اليوم، والديون المتراكمه وبدايه الموسم تكفل بها جمهور.
1: هل هذا يكفي يعني هل هذا يكفي لتاسيس مرحله قادمه يعني خاليه من المشكلات اذا كانت الديون يعني قضي عليها، او انه يعني النجم الساحلي من الممكن ان يعود الى خطر هذه الضائقه الماليه؟
0: خلينا نكونوا كبداية طيبة ومؤشرات طيبة للنجم الرياضي الساحلي، لكن كابتن عبد الله اليوم يلزم انتخاب هيئة مديرة، لأنه الهيئة التسييرية يعني فيها مشاكل، يعني ممكن على موسم على 6 أشهر بعدين تخلي تراكمات. اليوم يلزم تصير انتخابات، ولما لا كابتن عبد الله، وهذا ممكن رأي ورأي الخاص، انتخاب السيد كريم العكروت، هذا الرجل المثالي، هذا الرجل اللي حب النجم الرياضي الساحلي، اليوم أكد أنه ينجم يقوم بالدور هذا وينجم يمشي بالنجم الساحلي إلى بر الأمان أكيد.
1: شكرا جزيلا أنيس العياري اللاعب الدولي السابق، كنت معنا من تونس، ونحن نتجه معكم مشاهدين إلى آخر وقفاتنا، نعود بعدها لنقول أيضا موناكو يتغلب على ليفربول وديا في إطار تحضيرات الفريقين للموسم الجديد، ميسي يصير إلى الأرجنتين لحضور جنازة والده.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد. تغلب موناكو الفرنسي على مضيف ليفربول الإنجليزي 3 أهداف مقابل 2،

في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب أنفيلد ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد. وتقدم ليفربول عن طريق السويدي ألكسندر إيزاك قبل أن يضيف الألماني فلوريان فيرتس الهدف الثاني، وقلص الروسي ألكسندر غولوفين الفارق لموناكو قبل نهاية الشوط الأول، قبل أن يدرك ميكا بيفث التعادل. وقبل نهاية اللقاء بدقيقتين سجل باريس برونز هدف الفوز للفريق الفرنسي ليكمل موناكو عودته ويخرج بانتصار ودي بثلاثة أهداف مقابل هدفين. أنفق مانشستر يونايتد الإنجليزي أكثر من 97 مليون يورو لتعزيز صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية.

فاز أياكس أمستردام على ضيفه زفولة بهدفين دون رد في الجولة الأولى من الدوري الهولندي لكرة القدم، وسجل جورتي موكيو هدف التقدم لأياكس في الدقيقة 76 قبل أن يضيف الألماني جوليان براندت الهدف الثاني في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع في ظهوره الرسمي الأول مع الفريق. بهذه النتيجة حقق أياكس أمستردام أول 3 نقاط له هذا الموسم. واستهل فينورد مشواره في الدوري الهولندي بالفوز على مضيف سبارتا روتردام بهدف دون رد، وسجل قائد فينورد لوتشيانو فالنتي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 35. واستهل أيندهوفن حملة الدفاع عن لقب الدوري الهولندي بالتعادل أمام فورتونا سيتارد بهدفين لمثلهما في الجولة الأولى من البطولة، وتقدم فورتونا عن طريق أولي روميني في الدقيقة 42، وأدرك رايان فلامينغو التعادل لأيندهوفن في الدقيقة 55 قبل أن يمنح أنوا فرنانديز أصحاب الأرض التقدم بهدف ثاني في الدقيقة 74. وفي الوقت الذي بدأ فيه أيندهوفن في طريقه لحصد نقاط المباراة، خطف إدوار ميشو هدف التعادل لفورتونا في الدقيقة 2 من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني. وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى بلاده لتوديع والده ووكيل أعماله خورخي ميسي الذي توفي عن عمر ناهز 68 عاما قبل مراسم الجنازة المقررة. ووصل ميسي على متن طائرة خاصة قادما من الولايات المتحدة برفقة زوجته وأطفاله قبل أن يتجه إلى مسقط رأسه روزاريو، ومن المقرر أن تقام مراسم جنازة خورخي ميسي في إطار عائلي خاص. وغاب النجم الأرجنتيني ميسي عن صفوف إنتر ميامي الأمريكي في خسارته أمام ضيف مونتيري المكسيكي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات كأس الرابطتين. وافتتح رودريغو دي بول التسجيل لإنتر ميامي في الدقيقة 32، وخلال احتفاله بالهدف خلع دي بول قميصه رقم 7 ليكشف عن ارتدائه قميص ميسي رقم 10 في رسالة دعم لزميله في النادي والمنتخب، وهو ما كلفه الحصول على بطاقة صفراء. ونجح مونتيري في قلب النتيجة بعدما أدرك المهاجم البلجيكي هوغو كويبرز التعادل في الدقيقة 47 قبل أن يسجل دييغو روسي هدف الفوز في الدقيقة 90 ليمنح فريقه الانتصار بهدفين مقابل هدف. مني ريفر بليت بخسارته الرابعة على التوالي في الدوري الأرجنتيني بعد سقوطه أمام تاجري بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الرابعة. التعادل السلبي ظل مسيطرا على اللقاء حتى الدقيقة 78 عندما نجح إغناسيو روسو في تسجيل هدف المباراة الوحيد مانحا تاجري النقاط 3. بهذه النتيجة زادت الضغوط على مدرب ريفر بليت إدواردو كوديت حيث يحتل الفريق المركز الأخير في المجموعة الثانية بلا أي نقطة. في المقابل حقق تاجري انتصاره الثاني هذا الموسم ورفع به رصيده لسبع نقاط في المركز الثالث. ختام النشرة من الدوري البرتغالي والبداية الناجحة لحامل اللقب بورتو، شكرا لكم دائما على طيب المتابعة ونستودعكم الله.

0: لقصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

الخير مشاهدينا، ساعة إخبارية صباحية جديدة نقدمها من العربية حال العالم هذا الصباح مع العربية، والبداية مع أبرز العناوين. ميليشيا الحوثي تهاجم مدينة المخا وميناءها بالباليستي والمسيرات، والرئيس العليم يندد قائلا ميليشيا الحوثي تمضي في حرب ممنهجة. سنتكم تؤكد وجود أكثر من 20 سفينة في الشرق الأوسط لدعم المهام العسكرية، ومجتبى خامنئي يعيد تشكيل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. مجلس السلام يؤكد أن خطة غزة هي الطريق الوحيد لإنهاء الحرب، ومسؤول أمريكي يؤكد أن تصريحات نتنياهو تأتي في سياق الموسم الانتخابي. روسيا تعلن استهداف محطة أوديسا والسبع محطات كهرباء أوكرانية، وفي ساعتنا نلقي الضوء على اتساع

0: هجمات روسيا ونقص الباتريوت بأوكرانيا. أهلا بكم مشاهدينا، نبدأ مع التطورات في اليمن مع تسارع الأحداث هناك في ظل ما أكده رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بأن جماعة الحوثي تخوض حربا ممنهجة في اليمن، طبعا ربطا بالتطورات في المنطقة، وذلك عقب هجوم الحوثي الذي استهدف ميناء المخا القريب من باب المندب، حيث أعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية أن مدينة المخا وميناءها تعرضا لهجوم من قبل الميليشيات الحوثية بالصواريخ والمسيرات استهدف موقع مدني وعسكري. وقال الناطق إن الهجوم أسفر عن مقتل 7 بينهم 3 مدنيين وإصابة 30 شخصا، وأضاف أن وسائل الدفاع الجوي في مخا تمكنت من اعتراض وإسقاط 11 طائرة مسيرة حوثية شاركت في الهجوم. وكان الجيش اليمني ذكر أن الهجمات الحوثية استهدفت الأحياء السكنية في مخا، وأفاد مراسل العربية بتحليق مكثف للمسيرات الحوثية فوق مدينة المخا قرب مضيق باب المندب، وأشار إلى أن دفاعات الجيش الجوية تصدت لها بنجاح.
1: وين المعارك؟ حركوا
2: ضرب الميناء.
1: وين؟ هنا جاي جنبه
2: ضرب الميناء. صح
1: يضرب الميناء. الميناء كلنا
2: خلاص الحرب قام.
1: اثنين ما عاد باقي لك.
0: وفي أول رد فعل منه ندد رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي بهجمات الحوثيين على ميناء المخا بالساحل الغربي من محافظة تعز. وقال العليمي خلال استقباله القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى اليمن إن استهداف الميناء يؤكد أن الميليشيات الحوثية تمضي في حرب ممنهجة تستهدف مقدرات الشعب اليمني وشرايين حياته ومنافذه الاقتصادية. وقبل ذلك أوضح مدير ميناء المخا عبد الملك الشرعبي أن ميليشيا الحوثي استهدفت بالغارات العديد من المنشآت من بينها سكن العاملين داخل الميناء، وأشار إلى أن الضربات تسببت في أضرار جسيمة بالبنية التحتية المدنية وليست العسكرية، وهو طبعا الميناء الأساسي الذي يستقبل الشحنات الإغاثية للشعب اليمني.
3: الغارات توزعت على مناطق مختلفة داخل الميناء بشكل عام، كل المناطق داخل الميناء تعرضت للتدمير. انا عندما اقول لك يعني 25 ضربه قويه على المنطقه هذه الصغيره التي لا تتجاوز مساحتها اكثر من 520 الف متر مربع، فماذا يعني؟ يعني من المستفيد من قتل المدنيين؟ انا عندي ثلاثه شهداء من العمال، ثلاثه مدنيين ايضا من امن المنشات. عندما يستشهدوا أمن المنشآت من المستفيد من هذا؟ يعني هل نترك الميناء بدون حراسة أمنية من المنشآت؟ هل نترك الميناء بدون أيضا عمال يدخلوا؟ أنا عندي الرصيف كان مليان من العمال.
0: هذا وأظهرت مقاطع مصورة تصاعد الدخان من رصيف ميناء المخا بعد تعرضه لقصف حوثي.
4: يعني أتبت الخمر.

الغضب الجديدة للرئيس الأمريكي التي سيتبعها مع إيران في ظل رفع سقف المطالب الإيرانية لفتح مضيق هرمز، والذي بات يعتبر مفتاح لأي مفاوضات بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني. فقد أشار في هذا السياق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استعداده للسماح بزيادة الضغط الاقتصادي هذه المرة على إيران بدلا من إصدار أمر بهجوم عسكري جديد. وقال ترامب لأكسيوس أن إيران تعاني اقتصاديا ولديها تضخم هائل ولا تملك القدرة على دفع رواتب جنودها بفعل الحصار. وأشار ترامب إلى أن الحصار البحري زاد من تفاقم الأزمة الاقتصادية للنظام الإيراني. طبعا بالتزامن كشفت القيادة المركزية الأمريكية في بيان عن التحشيدات العسكرية في المنطقة، حيث ذكرت أن أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية منتشرة في الشرق الأوسط لدعم المهام العسكرية، بما في ذلك فرض الحصار الأمريكي على إيران. وذكرت القيادة المركزية أن قواتها قامت بتغيير مسار 55 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين وتفتيش سفينتين أخريين منذ إعادة فرض الحصار حتى التاسع من الشهر الجاري.

وفي الداخل الإيراني أعلنت الرئاسة عن تشكيلات جديدة داخل مراكز صنع القرار ما أثار الكثير من التكهنات. أعلن عن تعيين محسن رضائي أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي خلفا لمحمد باقر ذو القدر. جاء القرار بعد مرسوم أصدره المرشد الإيراني مجتبى خامنئي حيث عين بموجبه رضائي ممثلا له في المجلس، وبذلك يصبح رضائي أيضا أحد ممثلي المرشد الاثنين في المجلس إلى جانب سعيد جليلي، ويتمتع كلاهما بحق التصويت. إذن التذبذب واللغط سادا إيران فيما يخص إعادة تشكيل المجلس الأمن القومي الإيراني. مرشد إيران مجتبى خامنئي يحسم الجدل هذه المرة، وبعد أن راجت أنباء عن إقالته صرح محمد باقر ذو القدر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي بالحديث عن النقاط اللازمة لفتح مضيق هرمز من وجهة نظر إيران. لاحقا أصدر خامنئي قرارا بتعيين اللواء محسن رضائي ممثلا له في المجلس الأعلى للأمن القومي لما وصف بأنه لديه تجارب قيمة يمتلكها رضائي في ظل هذه الحرب القائمة، خاصة وأنه كان من أبرز قادة فترة الحرب العراقية الإيرانية وتولى قيادة الحرس الثوري آنذاك خلال جزء كبير من سنوات الحرب. وفي القرار أعرب خامنئي عن أمله في أن ينجح رضائي في أداء هذه المسؤولية، فيما وجه بالشكر إلى محمد باقر ذو القدر وعينه مستشارا سياسيا للمرشد. ويأتي تعيين رضائي في وقت تشهد فيه طهران نقاشا حول المرحلة التالية التي عقبت الحرب ومسار التعامل مع الولايات المتحدة والملفات الأمنية والإقليمية. وأخيرا تقول بعض الأوساط السياسية الإيرانية إن اختيار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي لم يعد مجرد تعيين مسؤول أمني، بل أصبح جزءا من التنافس على رسم توجهات السياسة الخارجية وإدارة الحرب والسلام وتنظيم العلاقات بين الحكومة والحرس الثوري والبرلمان وأيضا مكتب المرشد.

0: لتكميل حية جديدة دخل مراحله النهائية في وقت لا تزال فيه واشنطن مطالبة بتلبية شروط أخرى. وصعدت العقود الآجلة لخام براند 1.44% إلى نحو 85 دولارا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى أكثر من 1% مقتربا من 80 دولارا للبرميل. الحديث عن النقص في الذخيرة لدى الجيش الأمريكي يطفو على سطح المداولات السياسية، فيما أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انزعاجه من الموضوع الذي كان يجب أن يبقى من أسرار الأمن القومي وفق الإعلام الأمريكي. في هذا السياق أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن البنتاغون طلب من شركات الدفاع الأمريكية زيادة إنتاج الأسلحة وتسريع تسليمها بسبب النقص في بعض الذخائر خلال حرب إيران. وبحسب مذكرة حصلت عليها الصحيفة، منحت الشركات 21 يوما لتقديم خطط لزيادة إنتاج الأسلحة والذخائر وتسريع تسليمها. في إسرائيل، إيران لا تزال في صدارة الأولويات وسط أنباء نقلتها القناة 13 الإسرائيلية بأن إسرائيل أبلغت قائد سانتكوم بالتحرك ضد إيران منفردة إذا طرح مشروعها البالستي أو طورت إيران مشروعها البالستي والنووي. وفي هذا السياق يجب الإشارة هنا إلى ما قاله سفير أمريكا لدى إسرائيل الذي حذر من تطور برنامج إيران الصاروخي بشكل كبير في مقابلة له بالأمس مع فوكس نيوز. وتوعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إيران برد قاس إذا أقدمت على استهدافها. طبعا نتنياهو كان قال خلال اجتماع لحكومته أن إيران لن تهاجم إسرائيل لأنها تعلم حجم الضرب والقوية التي ستتلقاها إذا أقدمت على فعل ذلك.
1: لا شك أنكم لاحظتم نقطة مثيرة للاهتمام، وهي أن إيران تهاجم جميع دول المنطقة بل وحتى خارجها، إلا دولة واحدة لا تهاجمها ألا وهي دولة إسرائيل. لم تهاجمنا حتى الآن وقد تفعل، ولكن لماذا مرت أسابيع طويلة دون أن تهاجمنا؟ لأنها تدرك حجم الضربة القوية التي سنوجهها لها إن فعلت.
0: مشاهدينا، ساعتنا الصباحية مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. قائد القيادة المركزية الأمريكية يطالب إسرائيل خلال زيارته بالانسحاب من بعض النقاط في جنوب لبنان. وفي خطوة تضع نهاية للوجود العسكري الروسي في سوريا، دمشق وموسكو تتفقان على تحويل قاعدتي حميم وطرطوس إلى مراكز تدريب مشتركة. وترامب يعلن تعيين ويل تشارف مستشارا جديدا للبيت الأبيض خلفا لديفيد وارينغتون، والأخير سيغادر إلى القطاع الخاص.

0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
1: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.

0: نيكولاي ملادينوف أن خطة السلام بشأن القطاع تمثل الطريق الوحيد لإنهاء الحرب، وأوضح أن إسرائيل ستنسحب من بعض المواقع خصوصا المناطق التي يعلن خلوها من السلاح قبل استكمال نزع سلاح حماس. وأشار ملادينوف إلى أن خطة النقاط 15 هي اتفاق بين مجلس السلام وحماس وليست إسرائيل طرفا فيها. كما طالب الجيش الإسرائيلي بعدم نشر قوات خارج الخط الأصفر، مؤكدا أن إسرائيل غير مطالبة بالانسحاب الكامل قبل ظهور نتائج ملموسة على الأرض. ومن جهتها أكدت حركة حماس تمسكها بخارطة الطريق المتفق عليها لاستكمال المرحلة الثانية من اتفاق مع ترامب من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، داعية إلى جدول زمني واضح لتنفيذ بنودها 15. وقالت الحركة أن الأولويات تتمثل في استكمال الانسحاب الإسرائيلي وفتح المعابر وإدخال المساعدات وبدء إعادة الإعمار. وبعد أيام من النقاشات حول خطة مجلس السلام في غزة وكيفية المضي قدما في تنفيذ بنودها 15، خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بموقف رافض وصريح، وقال نتنياهو أن إسرائيل ترفض وثيقة النقاط 15، والجيش الإسرائيلي لن ينسحب من أي منطقة في قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بشكل حقيقي وكامل. وشدد أيضا على أن حكومته تجري مناقشات مع الولايات المتحدة بشأن مستقبل الخطة، موضحا أن لدى الأمريكيين أفكارا بعضها مقبول بالنسبة لإسرائيل والبعض الآخر مرفوض. كما شدد على أن أمن إسرائيل ليس موضوع تفاوض، معتبرا أن حكومته أثبتت ذلك من خلال العمليات العسكرية في رفح ومحور فيلادلفيا ولبنان وإيران.
1: بخصوص قطاع غزة، أود أولا وقبل كل شيء توضيح الأمر. ما دمت رئيسا للوزراء فلن تكون هناك دولة فلسطينية، لا في غزة ولا في الضفة الغربية، لا فتحستان ولا حماستان. أما بخصوص الأمور المحددة التي وردت في الأخبار مؤخرا فأود أن أكون دقيقا هنا. إسرائيل ترفض وثيقة النقاط 15، كما أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من القطاع حتى تنزع أسلحة حماس الثقيلة والخفيفة وجميع أنواع الأسلحة، ونحن نتحدث عن نزع سلاح حقيقي وليس مجرد نزع سلاح صوري.
0: وردا على ذلك، نقل موقع إكسوس عن مسؤول أمريكي في البيت الأبيض قوله إن الإدارة الأمريكية غير منزعجة من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن خطة غزة، معتبرة أن جزءا منها يأتي في سياق الحسابات السياسية الداخلية والموسم الانتخابي في إسرائيل. وأوضح المسؤول أن واشنطن تتفهم الاحتياجات السياسية لنتنياهو طالما أنه يواصل تنفيذ ما تطلبه منه الإدارة الأمريكية، ولا سيما فيما يتعلق بكبح الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. إذن في ظل كل هذا اللغط حول الموضوع، نستطيع القول أن غزة ليست قريبة من الاتفاق وليست بعيدة عنه أيضا. فهناك خطة جاهزة للتنفيذ، لكن الخلاف بين إسرائيل وحماس على من يبدأ أولا يعطل تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق. لماذا؟ سأقول لكم. إسرائيل تريد أن تبدأ حماس بنزع سلاحها، أما نتنياهو فأعلنها صراحة عن رفض انسحاب جيشه من غزة قبل نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل، وقال إن العمليات العسكرية ستستمر إلى أن يتحقق ذلك. لكن الخطة التي قدمها مجلس السلام ترتب الأمر بصورة مختلفة عما يريده نتنياهو. في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، شدد ممثل مجلس السلام نيكولاي ملادينوف على أن إسرائيل ستكون مطالبة بالانسحاب التدريجي من غزة بمجرد نزع سلاح حماس، بحيث يتقدم المسران بشكل متوازن. من جهتها تقول حماس أنها لا تزال ملتزمة بالخطة المتفق عليها مع الوسطاء في القاهرة قبل 10 أيام. وطالبت الوسطاء الولايات المتحدة والولايات المتحدة بالضغط على نتنياهو وحكومته للالتزام بخريطة الطريق، متهمة إياها بتعطيل تنفيذها لأسباب سياسية وانتخابية داخلية. ومن وجهة نظر حماس فإن تنفيذ الخطة يتطلب من إسرائيل الوفاء بالتزاماتها، وفي مقدمة ذلك الانسحاب من قطاع غزة. أما في مسألة السلاح، تقول حماس إنها وافقت على تسليمه وتخزينه تحت إشراف إدارة فلسطينية من التكنوقراط ستتوقف

هي إدارة القطاع تحت إشراف مجلس السلام، لكنها لم تستخدم تعبير إلقاء السلاح. لكن ماذا عن ترامب؟ ضمنيا ترامب رد على رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاتفاق بشأن غزة، وذلك بنشر تدوينة لمنافسته السابقة هيلاري كلينتون اعتبرت فيه أن خطة ترامب تمثل أفضل خيار متاح وأنه لا بديل عنها. وأضافت كلينتون أن قبولها بالخطة رغم معارضتها السياسية الشديدة لترامب يعني أن بإمكان الآخرين قبولها أيضاً.

0: والله هذا كلام مرفوض. يعني احنا الشعب الفلسطيني هنا طالبين السلام، يعني احنا بنتمنى انه يعني يوافق حتى احنا نبدا نعيش مثل العالم. يعني احنا مثل هيك احنا 3 سنين حرب.
1: شعور الشعب كله طبعا ايش بدي اقول لك، يعني بيستنى الخبر الايجابي مش السيء.
2: تداعياتها كلها هاي رح تيجي لحرب جديده من اول وجديد، مجازر، مجاعه، تهجير للشعب الفلسطيني اللي احنا اصلا كمان احنا في اراضينا وهم بدهم يسلبوا اراضينا، هذا حق لنا احنا كمواطنين وكشعب فلسطيني.
3: فاحنا نتامل ان يوافق نتنياهو مره ثانيه على خط السلام وينسحب من المناطق التي تعد هي المناطق الفلسطينيه.
4: وفي الشأن اللبناني، أمريكا تضغط أيضا على إسرائيل لتنفيذ تعهداتها، حيث ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر طالب إسرائيل خلال زيارته الأخيرة بالانسحاب من بعض النقاط في جنوب لبنان. وفي جنوب لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على نفق تابع لحزب الله داخل المنطقة الأمنية، مشيرا إلى تدمير أسلحة ومعدات عسكرية عثر عليها بداخله، وأضاف أن القوات عثرت خلال العملية على كميات من الأسلحة بينها بنادق كلاشينكوف وصواريخ ومضادات للدروع إلى جانب أسلحة مدفعية وقذائف RPG. ولم يحدد الجيش الإسرائيلي الموقع الدقيق للنفق أو حجمه أو امتداده، كما لم يصدر تعليق فوري من حزب الله على الإعلان الإسرائيلي.

0: وإلى سوريا، حيث تم الإعلان عن مذكرة تفاهم بشأن قواعد روسيا العسكرية لتضع شكلا جديدا لمستقبل موسكو في قاعدتي حميم وطرطوس. وبموجب التفاهم ستتولى دمشق إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، وفي مقدمتها مطار اللاذقية الدولي المتاخم لقاعدة حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، تمهيدا لإدخالهما ضمن منظومة الإدارة المدنية. أما المنشآت والقواعد ذات الطابع العسكري فستعاد صياغة وظيفتها لتتحول من قواعد عسكرية روسية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة ضمن ترتيبات جديدة بين دمشق وموسكو. وحددت مذكرة التفاهم مهلة لا تتجاوز 3 أشهر لاستكمال عملية التحول ودخول الترتيبات الجديدة حيز التنفيذ. وفي مقابلة مع العربية قال محمد الجفال مستشار وزير الخارجية السوري للشؤون الأفرو-أسيوية إن طبيعة التواجد الروسي ستكون مختلفة تماما بعد 90 يوما، وأشار إلى أن الاتفاقية مع روسيا ستحفظ السيادة السورية على أراضيها.
1: بموجب مذكرة التفاهم سيكون هناك شكل جديد للوجود الروسي في سوريا، وهذا الشكل أو الآليات التنفيذية لشكل الوجود الروسي الجديد في سوريا سيعلن عنها لاحقا. طبعا هذا الاتفاق سيتم تطبيقه في مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق. سوريا الجديدة تدير أو تعرف كيف تدير توازناتها بشكل جيد، والسياسة الخارجية السورية تقوم على حفظ المصالح والتوازنات بما يخدم مسار إعادة العمار وبناء الدولة السورية الجديدة. وبالتالي الوجود الروسي في سوريا هو ليس حديثا وليس ناشئا ما بعد ديسمبر 2024. نحن نتعامل عن مع في نحن في موقع حساس جدا بالنسبة لسوريا، وندرك تماما أن هناك العديد من القوى الإقليمية والدولية

0: الدولية التي تهتم بمصالحها وتريد أن تدير مصالحها بشكل جيد مع الدولة السورية الجديدة، ولكن طبعا القيادة السورية تضع في اعتبارها أولا مصالح السوريين، وأن تركز على مسار إعادة الإعمار بدبلوماسية متوازنة.
1: ومن سوريا إلى العراق التي تسابق الزمن لبسط سيادة الدولة ومكافحة الفصائل المسلحة مع اقتراب نهاية المهلة المحددة لحصر السلاح بيد الدولة، حيث كشف مصدر أمني عن صدور أمر عسكري بتشكيل قيادة عمليات البادية بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في مناطق بادية المثنى والمناطق المحيطة بها. وبحسب المصدر ستكون مهمة قيادة عمليات البادية منع استخدام المناطق الصحراوية لمهاجمة دول الجوار، وكذلك ضمان تأمين أكثر للحدود العراقية. نبقى في العراق، حيث أعلنت الأحزاب الكردستانية في محافظة كركوك ميثاقا من 7 نقاط لتوحيد موقفها واستعادة المناصب الإدارية والأمنية التي فقدها الأكراد خلال السنوات الماضية. ويتضمن الميثاق رفض أي اتفاقيات منفردة تمس ما تصفه بالأحزاب بالاستحقاق الكردي.
2: قضية محورية بالنسبة للكرد، ولذلك يعني توحيد الكلمة في كركوك مسألة مهمة وحساسة، لذلك أعتقد بأنه هذا التوجه هو من أجل توحيد الكلمة أولا، وأيضا استرداد يعني الحقوق التي يعني قد ضاع من الكرد خلال السنوات الماضية
3: في كركوك. ولأجل مصلحة كركوك نتمنى أن جميع القوى السياسية تتحد وتتوافق، لكن على خدمة كركوك وليس العكس. أغلب الدوائر في كركوك هي دوائر خدمية ودوائر أمنية، وهذه جميعها تحتاج إلى ذوي تخصص.
4: لا أستطيع أن أقول فقدوا، لأن كل مناصب تم تدويره كان باتفاق بين المكونات أو بين الجهات التي شكلت الحكومة المحلية في كركوك.
1: في تركيا، ندد حزب العمال الكردستاني بمشروع قانون ينظم عودة مقاتليه إلى الحياة المدنية، معتبرا أن المشروع يتضمن نواقص ولا يعالج القضية الكردية بشكل كامل. وطالب حزب العمال الكردستاني بضمانات لتمكين المقاتلين من المشاركة السياسية دون ملاحقة قضائية، كما أكد الحزب على أن العديد من بنود القانون ستبقى حبرا على ورق ما لم يفرج عن الزعيم التاريخي للحزب عبد الله أوجلان. وإلى الشأن الأمريكي، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعيين ويل شارب مستشارا جديدا للبيت الأبيض خلفا لديفيد وارينغتون الذي سيغادر الإدارة للانضمام إلى القطاع الخاص. وقال ترامب إن شارب الذي يشغل منصب أمين سر الموظفين سيتولى مهامه رسميا اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل، مشيدا بصرامته وذكائه واحترامه للقانون. وسبق لشارب العمل مدعيا عاما اتحاديا، ومثل ترامب في عدد من القضايا بينها قضايا أمام المحكمة العليا الأمريكية. ويأتي التعيين قبل أشهر من انتخابات التجديد النصري للكونغرس وسط معركة محتدمة بين الجمهوريين والديمقراطيين. اعترضت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية سبيل طائرتين انتهكتا قيود الطيران المؤقتة في أثناء حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطولة في ناديه للغولف في ولاية نيوجيرسي. وقالت في بيان إن مقاتلات F-16 رافقت الطائرتين بأمان إلى خارج المجال الجوي المحظور، محجمة عن الإفصاح عما إذا كان ما جرى هو نتيجة خطأ فحسب، قائلة إن الأمر متروك لإدارة الطيران الاتحادية لاتخاذ هذا القرار. هذا وعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى واشنطن بعد أن قضى عطلة نهاية الأسبوع في ناديه للغولف في نيوجيرسي.

0: ونبقى في الولايات المتحدة، حيث قال المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان عبد الله السيد المثير للجدل أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما ويأمل في الحصول على مساعدته ودعمه ومشاركته في الحملة الانتخابية له، مشيرا إلى أن وجوده في الولاية سيعني الكثير للائتلاف الذي ساعد في انتخابه.
1: Is he going to campaign with you, Dr. Al-Sayed?
2: Look, I really hope so. And it was a really good conversation about what we need to do to be able to win. And obviously, this is somebody who knows a lot about winning Michigan.
1: And just to be clear, do you anticipate he'll show up on the campaign trail with you? Is that one of the broad topics you all discussed?
2: Look, we talked a lot about what it'll take to win. Obviously, his presence in here in Michigan would mean so much to the coalition that helped elect him. So I hope that we get to campaign together.
0: مشاهدينا، ساعتنا الصباحية مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. الخارجية الروسية ترى أن تخلي اليونان عن الغاز الروسي بحلول عام 2027 قد يؤثر سلبا على اقتصادها. وحريق في غابات في جنوب فرنسا استدعى تدخل أكثر من 200 عنصر إطفاء لإخماد النيران وإجلاء السكان. وباحثون يطورون نماذج ثلاثية الأبعاد لأورام بشرية لتعزيز أبحاث السرطان.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
2: أهلا بكم من جديد إلى آخر مستجدات الحرب في أوكرانيا، حيث أعلنت روسيا استهداف محطة أوديسا لتوليد الكهرباء بالطاقة الحرارية وسبع محطات فرعية للكهرباء في جنوب أوكرانيا بهجوم جوي وصاروخي. وأضافت أن القوات الروسية استهدفت أيضا منشآت في حقل غاز في مقاطعة سومي شمال شرقي أوكرانيا، قالت إن القوات الأوكرانية تستخدمها.

هذا وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان بأن أنظمة دفاعها الجوي اعترضت ودمرت 285 طائرة مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد فوق عدة مقاطعات منها بلغرود و

0: كورسك وبرانياسك وتولا وأوريول والعاصمة موسكو وجمهورية القرم. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت أكثر من 150 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية خلال الليلة الماضية. نطاق الهجمات الصاروخية الروسية على المدن الأوكرانية تسعى مؤخرا، حيث تستغل موسكو النقص الحاد في الصواريخ الاعتراضية الخاصة بالمنظومات الباتريوت الأمريكية الصنع لدى كييف. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي سبق له أن أوضح أن بلاده بحاجة إلى المزيد من منظومات الدفاع الجوي والصواريخ الخاصة بها لمنع الهجمات بالصواريخ البالستية الروسية. يوم السبت صرح زيلينسكي بأن أوكرانيا ستتلقى من الولايات المتحدة شهريا صواريخ تستخدم في منظومة باتريوت للدفاع الجوي، وهو ما لم تؤكده واشنطن حتى الآن. وفي الشهر الماضي أعلن زيلينسكي التوصل لاتفاق مع نظيره الأمريكي يمنح أوكرانيا تراخيص لإنتاج أنظمة الباتريوت. وتسعى كييف منذ اندلاع الحرب إلى توسيع قدراتها المحلية في مجال الصناعات الدفاعية وتقليل اعتمادها على الإمدادات الخارجية. لكن يبدو أن حرب إيران كانت بالمرصاد للرغبات الأوكرانية، فهذه الحرب استنزفت ترسانات هذه الأسلحة في الولايات المتحدة وعدة دول أخرى، فيما تحتفظ بعض الدول الأوروبية بصواريخ قد تحتاجها للدفاع عن نفسها أيضا. وصحيح أن أرقام المخزون السرية، لكن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكية يقدر أن حوالي 65% من صواريخ باتريوت استخدمت بالفعل بين شهري فبراير ويوليو الماضيين، وهو ما يعني بحسب تقديرات المركز بقاء أقل من 850 صاروخا بالمخزون، بانخفاض عن 2330 صاروخا قبل اندلاع حرب إيران، أي أن ما تبقى 35% فقط من المخزون السابق.
1: السيستم

حذر الرئيس الصربي الدول الأوروبية من السعي إلى الإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في الحرب الدائرة في أوكرانيا، وقال إنه لا يتوقع استنزاف القوات الروسية إلى حد يضعف روسيا بشكل ملموس، معتبرا أن الانتصار عليها لن يكون سهلا، خصوصا أنها دولة نووية. ودعا الرئيس الصربي إلى التوصل إلى حل وسط لإنهاء النزاع في أوكرانيا والتخلي عن سياسة السعي إلى هزيمة أي من طرفي الصراع. هذا وقال مدير القسم الأوروبي بالخارجية الروسية، قال إن تخلي اليونان عن الغاز الروسي بحلول عام 2027 قد يؤثر سلبا على اقتصادها، وقال إن الشركات اليونانية تواصل التعاون الانتقائي مع الشركات الروسية خاصة في قطاع الغاز، مؤكدا أن قرار وقف المشتريات بالكامل بحلول نهاية عام 2027 سيكلف أثينا غاليا. وأشار إلى أن تقديرات الخبراء اليونانيين تشير إلى أن التحول إلى الغاز الطبيعي المسال الأمريكي قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في تعريفات الكهرباء، وهو ما سيزيد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين اليونانيين. في روسيا، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن تجاهل القيادة اليابانية للمسؤولين عن القصف الذري لهيروشيما وناكازاكي هو تجاهل ذاتي مهين وقاس. وأشارت زاخاروفا في قناتها على تيليجرام إلى أن هذا التجاهل الذاتي من قبل القيادة اليابانية لمن ألقى القنابل الذرية على المدينتين أصبح سببا لسخرية الأمريكيين أنفسهم. في مالي قتل 10 عسكريين على الأقل يوم الأحد في هجوم على معسكر للجيش في مدينة سان في وسط البلاد، وتبنت الهجوم جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة، وقال مصدر أمني

فرانس بريس أن المهاجمين سيطروا مؤقتا على المعسكر قبل استعادته من قبل الجيش. في كندا أعلنت السلطات أن حريق الغابات في مقاطعة بريتش كولومبيا لا يزال خارج السيطرة وأجبر أكثر من 20,000 شخص على مغادرة منازلهم، وأضافت أن الحريق أتى على مساحة تتجاوز 100 كيلومتر مربع، لكن وتيرة انتشاره بدأت تتباطأ. هذا واندلع حريق في غابات في جنوب فرنسا ما استدعى إلى تدخل أكثر من 200 عنصر إطفاء لإقماد النيران وإجلاء السكان، وبدأ الحريق في منطقة لوزير على بعد نحو 140 كيلومترا إلى شمال غرب مونبلييه، وأشار مسؤولون إلى احتمال أن يكون الحريق اندلع بسبب مركبة اشتعلت فيها النيران على طريق محلي، واجتاح الحريق حوالي 153 هكتارا وهو يواصل التمدد. في إسبانيا أجلت السلطات نحو 700 شخص من بلدة في شرق البلاد مع استمرار جهود مكافحة حريق اندلع يوم الجمعة في بلدة مجاورة، وأتى الحريق على نحو 684 هكتارا دون تسجيل إصابات، فيما تواصل فرق الإطفاء ووحدة الطوارئ العسكرية عملية السيطرة عليه وسط أمال بأن تساعد الرطوبة المرتفعة في إخماده.

0: ¿Ahora qué pasa con esa maquera? ¿Ahora hay tira más?
1: ¿Ahora?

هذا وأعلنت الخدمة الأوروبية لتغير المناخ أن أوروبا الغربية شهدت خلال شهري يونيو ويوليو أعلى متوسط لدرجات الحرارة على الإطلاق منذ بدء تسجيل البيانات في ظل استمرار تداعيات التغير المناخي وموجات الحر والجفاف. وبحسب الخدمة بلغ متوسط الحرارة في المنطقة خلال الشهرين 21.62 درجة مئوية متجاوزا الرقم القياسي المسجل عام 2022 للفترة نفسها. وأشار المرصد إلى أن رطوبة التربة كانت أقل بكثير من مستويات يوليو من عام 2022، فيما سجلت درجات حرارة المحيطات مستويات قياسية مرتفعة للشهر الثاني على التوالي وسط موجات حر بحرية حول أوروبا.

0: في إندونيسيا اندلع حريق هائل في مركز تجاري في مدينة ماكاسار، وذكرت وسائل أعلام محلية أن الحريق اندلع في الطوابق العليا من المركز التجاري، مما أثار حالة من الذعر بين الزوار والموظفين قبيل ساعات الإغلاق. ونجحت فرق الإنقاذ في إخماد النيران والسيطرة عليها بالكامل دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية. هذا هو أول حريق يندلع في مركز تجاري منذ بدء تشغيله في أبريل من عام 2018.
1: Kebakaran Pak di ini Pak di lantai atas nih Pak.
2: 65

0: في بريطانيا تعهد رئيس الوزراء أندي بيرنم باتخاذ إجراءات للحد من الاشتراكات التي يصعب إلغاؤها والتخفيضات الوهمية على الأسعار في إطار جهود حكومته لمواجهة أزمة غلاء المعيشة. وقال بيرنم إن البريطانيين سئموا من أفخاخ الاشتراكات والعروض المضللة، متعهدا بجعل إلغاء الاشتراك سهلا مثل التسجيل فيه، ويأتي ذلك بالتزامن مع جولة سيجريها في أنحاء البلاد للاستماع إلى المواطنين بشأن الضغوط المالية التي يواجهونها. وبحسب مكتب رئيس الوزراء، ينفق المستهلكون البريطانيون نحو 1.6 مليار جنيه استرليني سنويا على اشتراكات لا يرغبون فيها. لقي عامل مصرعه وأصيب 5 آخرون إثر انهيار صخرة داخل أحد الأنفاق في منطقة الأعمال تحت سطح الأرض في منجم للذهب بالصحراء الشرقية في مصر. وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى في مدينة مرسى علم، مشيرة إلى أن حالتهم مستقرة وفق التقارير الطبية الأولية. هذا وقررت السلطات تعليق العمل في المنطقة المتضررة لحين التحقق من معايير السلامة وإجراء تحقيق في ملابسات الحادث. طور باحثون دوليون 665 نموذجا ثلاثي الأبعاد لأورام بشرية تغطي 25 نوعا من السرطان في خطوة قد تساعد العلماء على دراسة المرض واختبار الأدوية بصورة أكثر دقة من النماذج المخبرية التقليدية. وقال مختبر ومؤسسة أخرى أن النماذج الجديدة المعروفة باسم الأبديات أنتجت على مدى نحو 10 سنوات ضمن مبادرة نماذج السرطان البشرية التي أطلقها المعهد الوطني للسرطان في الولايات المتحدة. ونشرت نتائج المشروع في دورية نيتشر، وأصبحت النماذج متاحة للباحثين في مختلف أنحاء العالم. وساهم فريق قاده مختبر في أمريكا بأكثر من 150 نموذجا. ألغت شركة بورتر إيرلاينز الكندية رحلة من فيكتوريا إلى تورونتو بعد رفض طفل الجلوس وربط حزام الأمان رغم محاولات ولي أمره والطاقم الطائرة بذلك. وقالت الشركة إن الطائرة عادت لإنزال الطفل وولي أمره، ما أدى إلى تأخر الرحلة إلى ما بعد موعد إغلاق المدرج وإلغائها هذا وحجز للركاب رحلات أخرى. بهذا نصل إلى ختام أخبار الصباح لهذا اليوم، قبل أن ننتقل إلى رجاء مع سؤالها التفاعلي في صباح العربية.
1: صباح الخير جيلان، أهلا بك. خلينا نشوف سؤالنا التفاعلي. السؤال بيقول: هل السفر لمنح الجنسية للمولود أصبح جزء من التخطيط لمستقبله؟ شو رأيك يا جيلان؟
0: هو تخطيط للعديد من الناس، بس هلا يعني مع الإجراءات اللي عم يتخذها دونالد ترامب بهذا الخصوص يمكن تحد من هذه الفكرة، فكرة السياحة للولادة يعني.
1: أها. فإذا يعني هناك توجه للعديد من الدول للحد من يعني الحصول على الجنسية بالولادة على أراضيها. إذا بشكرك يا جيلان، وطبعا سنناقش هذا الموضوع رفقة ضيوفنا في صباح العربية.
0: شكرا رجاء.
1: شكرا.
0: أعود وألقاكم على رأس الساعة بموجز لأهم الأنباء. ابقوا معنا.

ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان

0: بين الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى. عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية الآن على شاشة العربية.

0: لمراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
1: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
2: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
3: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
4: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
5: ما هي العلاقة بين الدين والشباب وتحديات العصر؟
6: الشباب بحاجة الآن في توجيهنا لهم أن نستعين بالمنطق وبالعقل، والمنطق والعقل لا يختلفان.
5: لما لا نصلح بين الزوجين إذا نشبت الزوجة؟
6: كبار فقهائنا أرشدونا إلى التفكر والتدبر.
5: نحضرك لا تميل إلى الطاعة القهرية.
6: لا يصرف النص عن ظاهره إلا بقرينة.
5: هناك من العلماء من ذهب إلى أبعد من هذا، وبفصل القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب علم.
6: القرآن الكريم كلام الله، القرآن ليس هو التفسير.
4: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
7: حينما نذكر سانسير يخطر في بالنا فرنسا.
8: À part le général de Gaulle, vous avez les grands généraux de la Seconde Guerre mondiale sont tous sortis de Saint-Cyr.
7: إلى أي مدى كنت تعتقد أن الحرب ستبدأ مع المعسكر الشرقي؟ وهل كان هناك فعلا في مخيلتكم حينها أن هجوما نوويا سوفيتيا قد يحصل؟
8: Capable de défendre, ça veut dire qu'on est capable de risquer nos vies. Et donc, attention, vous n'avez pas compris qu'on ira jusqu'au bout, quitte à aller jusqu'à l'escalade nucléaire.
7: في أيام الحرب الباردة كان هناك قطبان عسكريان. أين كان موقع فرنسا عسكريا بين هاتين القوتين النوويتين؟ مع الجنرال دومينيك ترانكون.
4: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
9: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
4: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء.

0: عليك أن تكون جاهزاً، لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
0: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة كفاءات.

0: صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم الى موجز لاهم الانباء. اعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحه اليمنيه ان مدينه المخا وميناءها تعرض لهجوم من قبل الميليشيات الحوثيه بالصواريخ والمسيرات، هذا واستهدف مواقع مدنيه وعسكريه. وقال الناطق ان الهجوم اسفر عن مقتل 7 بينهم 3 مدنيين واصابه 30 شخصا، واضاف ان وسائل الدفاع الجوي في المخا تمكنت من اعتراض واسقاط 11 طائرة مسيرة حوثية شاركت في الهجوم.
1: خلاص الحرب قام.
0: كشف مصدر أمني عراقي عن صدور أمر عسكري بتشكيل قيادة عمليات البادية بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في المناطق البادية المثنى والمناطق المحيطة بها. وبحسب المصدر ستكون مهمة قيادة عمليات البادية منع استخدام المناطق الصحراوية لمهاجمة دول الجوار، وكذلك ضمان تأمين أكثر للحدود العراقية. أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن البنتاغون طلب من شركات الدفاع الأمريكية زيادة إنتاج الأسلحة وتسريع تسليمها بسبب النقص في بعض الذخائر خلال حرب إيران. بحسب مذكرة حصلت عليها الصحيفة، منحت الشركات 21 يوما لتقديم خطط لزيادة إنتاج الأسلحة والذخائر وتسريع تسليمها. نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي في البيت الأبيض قوله إن الإدارة الأمريكية غير منزعجة من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن خطة غزة.

0: معتبرة أن جزءا منها يأتي في سياق الحسابات السياسية الداخلية والموسم الانتخابي في إسرائيل. أعلنت روسيا استهداف محطة أوديسا لتوليد الكهرباء بالطاقة الحرارية والسبع محطات فرعية للكهرباء في جنوب أوكرانيا بهجوم صاروخي، وأضافت أن القوات الروسية استهدفت أيضا منشآت في حقل غاز في مقاطعة سومي شمال شرقي أوكرانيا، قالت أن القوات الأوكرانية تستخدمها. بدورها أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 285 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال يوم الأحد. وذكرت الوزارة أن الاعتراضات الجوية كانت فوق مقاطعات بلغرود وكورسك وبرانياسك وتولا والعاصمة موسكو والقرم ومناطق أخرى. أعلنت خدمة كوبرنيكوس الأوروبية لتغير المناخ أن أوروبا الغربية شهدت خلال شهري يونيو ويوليو أعلى متوسط لدرجات الحرارة على الإطلاق منذ بدء تسجيل البيانات في ظل استمرار تداعيات التغير المناخي وموجات الحر والجفاف. وبحسب المنظمة بلغ متوسط الحرارة في المنطقة خلال الشهرين أكثر من 21 درجة مئوية، متجاوزا الرقم القياسي المسجل عام 2022 للفترة نفسها. ختام الموجز، والآن ننتقل مجددا إلى رجاء الفضل وصباح العربية. إليك
1: شكرا لك جيلان.

0: يسعد صباحكم مشاهدينا، واهلا بكم حلقه جديده من صباح العربيه. الى العناوين: ازاله اغاني تايلر سويفت من حسابات مرتبطه بترامب، وفي حديث الصباح ايضا شائعه زفاف رونالدو تجمع المئات امام حفل عروسين اخرين. سائح يكشف كاميرات خفية في الشقق الفندقية، فما هي أبرز المواقع التي يتم فيها إخفاء أجهزة التجسس في أماكن الإقامة خلال السفر؟ ولدينا أيضا في صباح العربية: 100 يوم من العزلة لاختبار الحياة في الفضاء، وقنبلة نووية قد تصبح خط الدفاع الأخير عن الأرض، والمزيد في جولة العلو. ترامب يوقع أمرين تنفيذيين لحظر سياحة الولادة والمواطنة بالولادة في أمريكا. وفي فقرة توب 5 نتحدث عن الدول التي تمنح الجنسية لمن يولدون على أراضيها وما الفوائد المتوقعة.
1: وضمن فقراتنا في صباح العربية: في ملفنا الخاص، خلف الأجسام القوية والعضلات المفتولة مخاطر تهدد حياة وقلوب لاعبي كمال الأجسام، وأيضا صقور المزاد الدولي 2026 في استوديو صباح العربية. نتعرف على أنواعها النادرة وأسعارها المليونية وكيفية العناية بها. أما في زوايا المراسلين من تونس أحلام العبدلي وسحب المماتوز تثير المخاوف في القيروان.

supportive and protective.

0: مشاهدينا بنرحب فيكم من جديد، وخلونا نبدا حلقتنا اليوم من صباح العربيه بحديث الصباح مع ابرز الاخبار والقصص المثيره والاكثر تداولا حول العالم. معنا فيها استشاريه الكبد والجهاز الهضمي الدكتوره نورهان عبيد، والخبير التقني اويس كيلاني، والصحفي في العربيه اف ام الزميل احمد السعيفان، ومن اخبار الصباح معنا الزميله جيلان. اهلا وسهلا بكم جميعا. اول قصصنا في حديث الصباح اليوم هي إزالة أغاني تايلور سويفت من مقاطع نشرتها حسابات مرتبطة بترامب والإدارة الأمريكية على السوشيال ميديا. طبعا هذه الحسابات استخدمت أغاني لتايلور سويفت وعلى أكثر من مقطع رغم عداء ترامب وسويفت المعروف ومنذ سنوات. في بعض المنشورات كان الاستخدام يبدو مقصودا لاستفزاز سويفت والسخرية منها لا أكثر. في أحد المقاطع مثلا كتب حساب حملة ترامب: أنا متأكد من أن تايلور ستكون سعيدة جدا باستخدام أغنيتها. طيب شو رأيكم يعني اليوم استخدام سياسي لأغاني، واليوم ترامب أو حملة ترامب عم تقصد استفزاز تايلور سويفت في هذا الباب،
1: وعم تستخدمها لتروج أكثر للمسج السياسية اللي حابب ترامب أنه يروجها عبر أغاني محبوبة لتايلور سويفت؟ بس هي طبعا معروفة بعدائهم لبعضهم البعض، هن كل البوب كلتشر هن بعداء، حالة عداء مع ترامب. نيكي ميناج يعني هي الوحيدة اللي دعم له بشراسة، البقية كلهم معادين له.
2: في قضايا رفعت يعني حتى من شفت مجموعة من الفنانين، سويفت مثلا، ريهانا، أديل، حتى فرقة الـ REM، يعني أكثر من جهة موسيقية بدأت تعترض على استخدام أغانيها، لأنه إحنا نعرف أن الأغاني هاي لا تستخدم لأغراض يعني ودية، هي في النهاية أغراض سياسية. وترامب شاطر بهذا الموضوع ما شاء الله
0: يعني. ولكن اليوم يعني عم نشوف أنه في عداء يعني معروف بيناتهم، ورغم ذلك عم يستخدم أغانيها. هل هذا هو محاولة للاستفادة من شعبيتها أم أنه لفت المزيد من الانتباه؟
2: اليوم الأيام هو ذكر عبارة، ذكر أنا أكره تايلور سويفت، يعني على الموقع اللي غردت فيه الموقع تروت السوشيال غردت فيها وذكر انه انا اكره سويفت، يعني واليوم تحط الاغاني هو موضوع استفزازي بشكل مباشر يعني.
3: هذا بأكد كمان تداخل ببعض الاوقات تداخل الفن مع السياسه، وقد ايه هالشيء ممكن يعمل انقلاب او يعمل حدث سياسي كبير بحدا مثل حجم رئيس ترامب لمحبي جمهور تايلور سويفت لما بيطلع بهيك تصريح، يعني انه اي هيت تايلور سويفت مثل ما انت بالاخير بيستعمل اغانيها.
4: كثير
3: في تداخل ايام
4: حتى عالي جدا بالتيك توك وبعده سوشيال ميديا بيجز، يعتبر من اعلى الاصوات او الاغاني
1: اللي موجوده يعني الشبابوه بحاجه له.
0: طيب خلونا نروح لخبر اخر. وبعد اكثر من عام على تشخيصه بمرض السرطان، الحاله الصحيه للرئيس الامريكي السابق جو بايدن بدات تتدهور. سرطان البروستاتا الذي يعاني منه منذ مايو 2025 انتشر الى العظام والى اجزاء اخرى من الجسم بحسب ابنه الاكبر هانتر بايدن. هانتر قال انه المرض يسبب له الام شديده ويؤثر على قدرته الجسديه، لكن رغم ذلك اكد ان والد بايدن ما زال بيشارك في الحياه العامه وبيتحدث عن القضايا اللي بتهمه. خلينا نتحدث اليوم عن شو بيعني انتشار يعني السرطان اليوم دكتورة من البروستاتا إلى العظام. إحنا اليوم في أي مرحلة من السرطان؟
3: صح. هلأ مثل ما هن يعني صرحوا أكيد بمايو 2025 عن إصابته لرئيس بايدن بسرطان البروستات، كان أوريدي بمرحلة رابعة سيج 4B، كانت متقدمة ومنتشرة، كانت أوريدي على العظام. لما بيكون في عنا انتشار خارج البروستات أو خارج العضو اللي هو المصاب أساسا، ساعتها هون بصير أصعب كتير السيطرة على العلاج، أو إذا بدك بصير هدف العلاج أكثر مش الشفاء ولكن بس السيطرة على المرض، وهذا اللي عم بصير بحالته. وهن أفصحوا كمان على علاجه

0: اكتوبر انه خلص العلاج بالاشعاع وكان عم ياخد علاجات هرمونيه. الحلو كان المرض تبعه بيستجيب للهرمون. هلا اللي صار عن جديد انه صار على الارجح مثل ما قال انه منتشر كمان غير على العظام على اماكن اخرى، ما صار حوين بس على الارجح يكون كبد او الرئتين.
1: بس هل هنا يعني خيارات العلاج باتت محدوده او التحكم في
0: اكيد بصير اصعب، ولكن بعد بده ينعمل فحوصات على اساسها يبين اذا في استجابه لشيء هرمون معين ولا بنصير بنوع علاجات اخرى. بس بكل الحالتين هون الهدف بيكون بس السيطره فقط على العلاج وليس شفاء منه للاسف.
1: طيب نروح لخبر اخر، ومنذ اعلان خطوبتهما يتساءل الجميع متى سنفرح برونالدو وجورجينا، لكن يبدو أن الشائعات خرجت هذه المرة عن السيطرة. خلونا نتابع القصة مع الزميلة ريان. إليك ريان، شو القصة؟ شو صاير؟
2: صباحك بالخير يا رجاء. يعني القصة عجيبة هذه المرة. شائعات زفاف رونالدو وجورجينا مستمرة منذ فترة طويلة، البعض قال بعد نهاية المونديال، تقارير تحدثت عن نهاية العام، لكن هنالك موقف عجيب وقع في مسقط رأس رونالدو ماتيرا. مئات الجماهير والصحفيين تجمعوا أمام كاتدرائية مدينة فونشال بعد انتشار تقارير عن إقامة حفل الزفاف الثنائي هناك، لكن المفاجأة أن الزفاف كان لعروسين آخرين تماما، وبسبب الزحام واجهت العروس الحقيقية صعوبة في دخول الكنيسة. رونالدو تفاعل مع الموقف بوجوه ضاحكة عبر إنستغرام. إليك يا رجاء.
1: والله يا ريان احنا عم بنشوف الآن يعني كل هذه الحشود اجت ولسه الموعد مش محدد. خلونا نشوف بالمناسبة بأنه أحد الحسابات على السوشيال ميديا صمم مقطع تخيلي لحفل زفاف رونالدو وجورجينا بالذكاء الاصطناعي، أجواء حفل زفاف عربي من زمن الثمانينات، والنتيجة كانت واقع واقعية جدا ومضحكة أيضا. خلونا نتابع.
3: حيرني الشو، سهرني الشو، حيرني الشو، وغلبت معاك وانت المعاك.

0: طيب حول هذه القصة سألنا متابعينا على السوشيال ميديا، هل ترى أن أخبار زواج المشاهير تستحق كل هذا الاهتمام؟ تلقينا طبعا عدد من الإجابات واخترنا الآتي. هنا أنس يقول إن المشاهير مشاهير في أعمالهم وفيما يقدمونه من إنجاز سواء فن أو أي شيء ثاني، أما الأخبار الخاصة فما إلنا أي علاقة فيها. ماسيس كتب أنا أشوفه من زاوية فنية، التصوير الديكورات، أما بخصوص يستحق أو لا يستحق فهو أحسن من محتوى الأخبار الكئيبة. أما مروة فتقول لا أبدا، لا زواجهم ولا طلاقهم ولا شيء، بالنسبة لي أفضل محتوى هو الطبخ والمعلومات العامة. أخيرا أم صالح تقول ما حدا مجبور يتابعهم أبدا، الناس صارت تحب المبالغة بكل شيء، في مواضيع أهم الإنسان لازم ينشغل بيها. طيب شو رأيكم يعني اليوم حتى وإنه ما في زواج ولا شيء، شفتوا كمية الناس اللي إجت على حفل زفاف زوجين ثانيين، يعني هل من حقهم اليوم التكتم؟
1: لا لا، هي مصائب قوم من عند قوم فوائده. ليش؟ لأنه في ناس مبسوطين الآن من الزحمة هذه، يعني سيارة رولز رويس تأتي إلى الكاتدرائية، تنزل منها عروس استقبال حاشد، في النهاية العروس اسمها فاطمة مو اسمها جورجينا. هي هذه سيدة من أصل يعني برتغالية تعيش في فرنسا، هذه فاطمة، زوجها أيضا اسمه فابيو راموس، لاقوا كل هذه الحشود، عاشوا الأجواء، يعني حتى الدخول إلى الكاتدرائية كان صعب جدا من الزحمة اللي كانت موجودة. لكن بالحديث أنا عجبتني،
0: تعاشوا حياة النجوم،
1: حياة النجوم بزيادة كمان. يعني هم كان فيها لقطة طريفة من رونالدو حتى بالضحك، لكن بدي تعليقات المتابعين للبرنامج. يعني حتى أم صالح صارت تتكلم عن أنه رونالدو يعني مثلا ما يهمنا أمر زواجه، لكن في نهاية المطاف كل الدنيا تتكلم عن هذا الموضوع، هو الشخص الأشهر في العالم.
0: طيب ويس، يعني شفنا أنه الفيديو كان مولد بالذكاء الاصطناعي.
2: صح صح 100%. لا هذا مو أول فيديو، ترى في أكثر من فيديو، بس هذا لقى تقبل جمهوري كثير
0: حقيقي، كثير
2: حقيقي، وخصيصا بدولنا العربية.

0: رونالدو جورجينا اعلنوا انه بعد كاس العالم رح يكون في اخبار جديده، مشان هيك انتشرت كثير وعم تستنى الوقت كيف بده يكون.
1: طيب نروح لقصتنا الاخيره، شركه ذكاء اصطناعي تشتري الكتب ثم تمزقها.

0: تحتوي على نصوص بشرية أصلية وتعود إلى عصر ما قبل الذكاء الاصطناعي. طبعا هنالك انتقادات لهذه الممارسة بسبب حقوق المؤلفين، بالإضافة إلى مخاوف من اختفاء نسخ نادرة بعد رقمنتها وإتلافها. عودة إليكم، أمر مؤسف، يعني هذه سرقة تعتبر.
1: ويس، شو الهدف من هذه التقنيات الجديدة وإدخال هذه الكتب بطريقة رقمية
2: نحن
1: الذكاء الاصطناعي ثم حذف؟
2: الفترة الماضية كانت، خلال السنتين الماضية كانت جدا كبير، أنه الداتا تتولد بشكل كبير بشكل حديث، ما في شيء عم يكون مصنوع مثل سابقا. المؤلفات والكتابات بشكل حقيقي من موارد بشرية مثل ما بنقول، ولكن حاليا نوصل لدرجة أنه نحاول نأخذ هدول الكتب ونتلفها. بعد هذا شيء بصراحة خطير، لأنه هو عم تتمركز مع شركة خاصة بمكان ثابت وعم تحتكر هذا الموضوع، بالأخص كمان ياخذوا موافقته للكاتب والمؤلف لهذا الكتاب، لأنه هذا مرجع عم يكون فيه بشكل كبير. وشفنا كتير إقبال على الكتب اللي كلها قبل الألفينات والسبعينيات والسنوات السابقة، أنه فعلا فيها معلومات غنية ومهمة جدا بتوليد المعلومات.
3: إيلون ماسك في الشركة الخاصة فيه في الذكاء الاصطناعي اعترض وطلب من القائمين والموظفين عنده في الشركة عندما يستخدموا هذه التقنية اللي هي حاليا مسح الكتب الإلكترونيا حتى يصير الذكاء الاصطناعي يولد كتابات تشبه البشر، فطلب من الموظفين عنده إذا واجهوا كتاب نادر غير موجود في السوق يحتفظوا فيه. ويعني ما
1: المشكلة هي الآن يعني اللجوء إلى إتلاف هذه الكتب بعد استعمالها أو بعد مسحها يعني إلكترونيا،
3: هي ليش؟ لأن شو الطريقة؟ الطريقة هم يجوا يجيبوا الكتاب يفكوا الجلد الأولى والأخيرة ويمسحوا كل ورقة، يعني يفرطوا الكتاب يصير عبارة عن ورقات مو مجمع، كل ورقة تمسح إلكترونيا فيدخل البيانات هذه إلى الذكاء الاصطناعي. حتى لما يصير يطلب منه كتابة رواية كتابة قصة فيكون يستخدم الأشياء اللي مسحها واللي تم إدخالها له بهذه الطريقة، فصعب إنه يجمعها مرة ثانية فيكون الأسهل إتلافها، وهذه هي المشكلة.
2: هي مرحلة الأتمتة هي اللي تفضل فيها، يعني هي مرحلة الأتمتة، نجمع الكتب نأخذ المعلومات بعدين نولدها كمكتبة تولد للذكاء الاصطناعي المعلومات هي من مخزون كتب كامل.
4: وممكن أسرع لهم يعملوا هاي الطريقة، إنه مثل ما فهمت يعني إنه يشيلوا الكفر ويعملوا هيك أسرع من ما بس أعتقد كمان في له هدف يعني اقتصادي، اللي هو مثل ما تفضلت حضرتك وقلت إنه بيوفروا وقت على المفاوضات مع المؤلف والناشر، ولحتى كمان يوفروا المبالغ الطائلة اللي بتندفع كرمال حق الاستخدام، يعني هذا كمان له هدف اقتصادي.
1: وهذا خلق طبعا جدل يعني المؤلفين
4: أكيد تعتبر فعليا
1: بشكل كثير كبير. طيب بشكركم جزيلا على حضوركم معنا وعلى مشاركتكم معنا في هذه الفقرة. مشاهدينا فاصل ونرجع لكم من جديد.

0: ثانية، خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.

0: ربما يخطط كثيرون لعطلاتهم الصيفية وبيستأجروا أماكن إقامة عبر منصات مثل Airbnb، تتزايد التحذيرات من مخاطر كاميرات أو أجهزة تجسس خفية بتثير تساؤلات حول الخصوصية والأمان. خلونا نتابع الفيديو ونفتح ملفنا التقني.
1: دخلت محل في لندن فأشوفه يبيع أشياء ثمينة، شو مثل ما تشوفون. فقلت لي يا أخي شو يابا نحول بدرهمين أو بخمسة باوند بين هالأشياء؟ قال لي هذا جهاز تصنف. قلت له كيف؟ قال لي هذا يسجل الصوت، تسمع اللي في الغرفة. حتى هذا حد يخطر على باله أنه لو تشوفه بغرفة أي شخص أن هذا مال تصنف؟ فقلت له في شيء بكاميرات؟ قال لي نعم. هل آل الحاسبة اللي تشوفونها وين الكاميرا؟ قلت له قال لي هذا شو هاي النقطة شو زين. قلت له بعد شو؟ قال لي وايد عندي أشياء. وين؟ لحظة، في شيء بكاميرا. أيوة هذا شو؟ هذا بكاميرا. شو هالكاميرا؟ وين يخطر على بالك إنها في كاميرا؟ فالحذر من ثم الحذر يا جماعة، ها كل أشياء أجهزة تصنف هذا اللي تشوفونه كل هذا في كاميرا، هذا في كاميرا. شو ها وين وصل؟
0: ولا يا أويس، الموضوع فعلا جدا خطير. يعني اليوم حتى الكشف عن كاميرا مش بتشوفها بشكل العادي، كاميرا أجهزة مختلفة ممكن إنك حتى ما تشك فيها. طيب كيف اليوم يعني الشخص العادي فيه يعرف إنه هذه كاميرا؟
2: لا، أولا فعلا صار في للأسف تقنيات كثيرة ما تقدري تكشفي الأجهزة اللي موجودة، إن كان كاميرات صغيرة أو تنصب. في كثير للأسف من الدول اللي بتهتم بهي النوع من المعلومات والتصنت لهذا الموضوع، حتى تغطية الصور لكثير دوافع بشكل كبير. في أبليكيشنز وفي أكثر من أجهزة كثير من الناس بتنصح فيها أنه فعلا تعمل سكان لبعض الغرف وقت اللي بتاخدوها لحتى يتأكدوا أنه ما في أي نوع. حتى كمان بعض أحيان بنصحهم يفتحوا الوايرلس يشوفوا هل في نوع من الشبكات اللي هي تعتبر غريبة أو ما أنا اسم تابع للمكان. يعني طيب في عدة أمور،
0: في عدة أمور، لكن شو أبرز الأماكن اللي ممكن تتخبى فيها هذه النوعية من الأجهزة أو الكاميرات؟ وين تنحط بالعادة؟
2: هلا في للأسف في صار كتير، يعني صار في اليوم الاكستنشن تبعية الكهرباء اللي الناس متعودة تلاقيها. هاي الأشياء كمان موجود فيها. في موضوع الكيبلز اللي بتكون تبعية الحريق، عفوا مو الكيبلز، اللي هي تبعية طفاية الحريق. هاي كمان يعتبر كمان نوع ممكن يكشف فيها الكاميرات. في كمان الأنواع اللي بتكون اللي هي تبعية البلوك، تبعية اليو اس بي اللي فيها صوت وكاميرا.
0: طيب بس هل بنشوف مثلا انه ضوء احمر بيبين انه في تسجيل او انه شو اللي لازم ننتبه له اكثر؟
2: شوفي هلا بعض الاحيان ما بيبين واضح. في بعض الاحيان ما بيبين ابدا.
0: طيب في ابلكيشنز كذا يعني بيقولوا لك انه هذا
2: ابلكيشن بيعطيك انه في شيء
0: تكشف لك عن وجود كاميرا
2: 100%. فيك
0: هل هذا حقيقي؟
2: هذا الابلكيشن يس. جربت اكثر من نوع، ان كان جهاز ولا ان كان ابلكيشن، فعلا كشف لي انه في نوع معين لون احمر. وجبت كاميرا بالمقابل، حاولت شغلها وبنفس الوقت شفت قديش صغيرة، كانت صغيرة جدا. فعلا الابليكيشن لقط هذا الموضوع.
0: إذا لقت الابليكيشن هذا الموضوع، شو أول شيء لازم أعمله عشان أوقف هذه الكاميرا؟
2: هلا أولا يعني أو أنا واحد من الأشخاص إذا كنت رايح على فندق بغير الفندق كاملة بصراحة، وبصير فيها شكوى لأنه هي تعتبر من
0: الضوابط، تعدي على
2: الخصوصية بشكل جدا كبير. وهذا يعتبر بصراحة أنا كشخص
0: لا، بس إنه أنصح على القليل يعني كل اللي صار قبل ما انا اكشف الموضوع.
2: هو انا اول ما ادخل هي صارت عدي انا كويس عادي
0: يعني اول
2: ما ادخل يعني ما ابدا ما بعطي فرصه لاشوف لانه في اشياء بتكون غريبه موجوده، يعني مع الاله حاسبه موجوده بغرفه، يعني بعض احيان بتشتت الواحد ليش

0: شيء موجود بهذا المكان ممكن خبيه. في كمان حتى بالزرع بيكون موجود مثلا جهاز تنصت صوتي. صار الواحد يحاول يدور على أي شيء لحتى يتأكد إنه هل فعلا في شيء ولا لا
1: ولا مش موجود. طيب خلينا نروح للسوشيال وكيف تكتشف كاميرات المراقبة في مكان إقامتك الفندقية. خلونا نتابع النصائح في هذا الفيديو.
2: في ناس كتير بتخاف من فكرة الكاميرات المخفية داخل الفنادق. تعال أقول لك إزاي تكتشفها بكل سهولة. أول شيء طالع حواليك كشافات الدخان والمرآة وفتحات التكييف. إذا وجدت حاجة بتلمع أو حاجة سودة ركز عليها جدا. تاني حاجة اطفي نور الغرفة وشغل نور الموبايل. حرك نور الموبايل على المرآة والنوافذ. لو في كاميرا هتلمع معاك. في تطبيقات بتكتشف الأجهزة بيوريك لو في حاجة متصلة بأجهزة غير معروفة.
1: اللي صار وتصور اللي تصور وقدمنا الشكوى يعني. بس في كثير من الأحيان ناس بيتم ابتزازها إلكترونيا عبر هذه الصور اللي تم تحصيلها إلى غاية يعني الكشف عن مين كان وراءها. اليوم شو فيه المستخدم يعني شو فيه اللي تعرض لهذا الابتزاز إنه يعمله إلكترونيا؟
0: إلكترونيا يعني أنا باعتقادي إنه لازم يكون حذر قبل أي شيء. واللي بيصير معه هذا الموضوع فورا يبلغ وحتى ينشر عن هذا الموضوع لأنه فعلا أول مكان. لأنه بصراحة هذا المكان يعتبر صار في نوع من عدم يعني عدم الخصوصية احترام الخصوصية بشكل كبير. بنفس الوقت شفنا كيف الطرق عم نكتشفها. ولكن يعني هو يمكن اكتشف كاميرا ممكن في صوت كمان يعني كاشف للصوت
1: في تسجيل صوتي
0: في تسجيل معين. فهي كل الأمور لازم ننتبه منها. وبرد بأكد أنه في تطبيقات صارت جديدة وحتى أجهزة صغيرة ليست
1: تكشف
0: هذا الموضوع وتحمينا أكثر يعني.
1: بشكرك جزيلا. كنت معنا الخبير التقني ويسكيلاني. شكرا جزيلا لك. الآن مشاهدينا إلى موجزنا الإخباري الثاني رفقة جيلان. إليك جيلان.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية أن مدينة المخا وميناءها تعرض لهجوم من قبل الميليشيات الحوثية بالصواريخ والمسيرات، استهدف مواقع مدنية وعسكرية. وقال الناطق أن الهجوم أسفر عن مقتل 7 بينهم 3 مدنيين وإصابة 30 شخصا، وأضاف أن وسائل الدفاع الجوي في المخا تمكنت من اعتراض وإسقاط 11 طائرة مسيرة حوثية شاركت في الهجوم. كشف مصدر أمني عراقي عن صدور أمر عسكري بتشكيل قيادة عمليات البادية بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في مناطق بادية المثنى والمناطق المحيطة بها. وبحسب المصدر ستكون مهمة قيادة عمليات البادية منع استخدام المناطق الصحراوية لمهاجمة دول الجوار، وكذلك ضمان تأمين أكثر للحدود العراقية. حيث واشنطن بوست بأن البنتاغون طلب من شركات الدفاع الأمريكية زيادة إنتاج الأسلحة وتسريع تسليمها بسبب النقص في بعض الذخائر خلال حرب إيران. وبحسب مذكرة حصلت عليها الصحيفة، منحت الشركات 21 يوما لتقديم خطط لزيادة إنتاج الأسلحة والذخائر وتسريع تسليمها. نقل موقع أكسس عن مسؤول أمريكي في البيت الأبيض قوله إن الإدارة الأمريكية غير منزعجة من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن خطة غزة، معتبرة أن جزءا منها يأتي في سياق الحسابات الداخلية السياسية والموسم الانتخابي في إسرائيل. أعلنت روسيا استهداف محطة أوديسا لتوليد الكهرباء بالطاقة الحرارية والسبع محطات فرعية للكهرباء في جنوب أوكرانيا بهجوم صاروخي، وأضافت أن القوات الروسية استهدفت أيضا منشآت في حقل غاز في مقاطعة سومي شمال شرقي أوكرانيا، وقالت أن القوات الأوكرانية تستخدمها. بدورها أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 285 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسيا خلال يوم الأحد.

0: قالت الوزارة أن الاعتراضات الجوية كانت فوق مقاطعات بلغرود وكورسك وبرانيسك وتولا والعاصمة موسكو والقرم ومناطق أخرى. أعلنت خدمة كوبرنيكوس الأوروبية لتغير المناخ أن أوروبا الغربية شهدت خلال شهري يونيو ويوليو أعلى متوسط لدرجات الحرارة على الإطلاق منذ بدء تسجيل البيانات في ظل استمرار تداعيات التغير المناخي وموجات الحر والجفاف. وبحسب كوبرنيكوس بلغ متوسط الحرارة في المنطقة خلال الشهرين أكثر من 21 درجة مئوية متجاوزا الرقم القياسي المسجل عام 2022 للفترة نفسها. نهاية الموجز، والآن إلى حديث السوشيال مع الزميلة ولا أبو سرايا. إليك ولا.
1: شكرا جيلان. أهلا بكم فقرة حديث السوشيال والتي نرصد فيها الأخبار الرائجة هذا الصباح. أغنية خاصة بمحمد صلاح تحولت إلى ترند بين الجماهير ومشجعو ترابزون سبور. صنعوا أغنية احتفالا بالنجم المصري تتحدث كلماتها عن قدومه من مصر وانتظار الجماهير له. ومع انتشارها على السوشيال بدأ الكبار والصغار يرددونها في مقاطعهم.

0: فريقة عمرها أكثر من 10 سنوات عادت لتجرب حظها مع بكاء الأطفال. طبيب الأطفال الأمريكي روبرت هاملتون ابتكر حركة بسيطة يحمل فيها الرضيع بزاوية محددة مع تثبيت ذراعيه وتحريكه بالأطف، ويقول إنها تساعد على تهدئته أو تهدئة الأطفال خلال الأشهر الأولى. الفيديو عاد للانتشار بقوة.
1: In Africa, in Buchanan, Liberia, and I got this guy named Isaac. Isaac is not a happy guy, so I'm going to calm him down. So here we go. One arm above, one arm below. I'm going to put my hands through here and shake him up and down. Okay, Isaac, so you got to calm down. That's the ticket right there, okay? No talking, no nothing. So there he is. This is Isaac in Buchanan, Liberia.
0: مقابلة مفاجئة لشاب هولندي جعلت منه الشاب الأشهر في مصر اليوم، حيث لفت الأنظار بشبه بينه وبين الشخصية المحببة للكثيرين، شخصية حزلقم التي أداها أحمد مكي. وبعد سيل من التعليقات المصرية تفاعل مع ترند وكشف عن رغبته في زيارة مصر ولقاء مكي والعمل معه.
2: Jij bent niet momenteel van lijn, dan ben ik. Dus ik zou hem heel graag terug willen. Ciao.
3: Maar لما حصرت املاكي اكتشفت ان انا امتلك 92% من المزاريط.
4: جبت منين النسبه دي؟ كيف يعني؟
3: كان كل ما حد عاوز يستلف مني فلوس بكتبه على حاجه قصاده. نظام كضمان.
0: ملعب جديد يتشكل بسرعة في الخبر شرقي السعودية، والأعمال الخارجية تكشف ملامحها أكثر يوما بعد يوم. ملعب أرامكو الذي يتسع لنحو 47,000 متفرج سيكون أحد ملاعب كأس آسيا 2027 وكأس العالم 2024، فيما تتواصل حاليا أعمال الوجهات والمرافق والجسور المحيطة بالاستاد استعدادا لاستكمال المشروع. We'll be right back.

بطلة التايكواندو السعودية كندا المعاوي نشرت فيديو من طفولتها يوثق لحظة استقبال الأميرة ريما بنت بندر لها وتشجيعها في بداياتها الرياضية. ليعود المقطع للتداول على مواقع

0: التواصل. هذا كل شيء لليوم، والآن إلى رجاء وباقي فقرات صباح العربية. إليك رجاء.
1: شكرا لك ولا. والآن مشاهدينا إلى جولة العلوم، آخر الاكتشافات والتجارب التي تجعلنا نفهم الإنسان والفضاء من زاوية مختلفة، دائما مع زميلتنا مراسلة العلوم والابتكار هند إبراهيم من واشنطن. هند صباح الخير وأهلا وسهلا فيك، أو مساء الخير عندك. خلينا نبدأ بخبرنا الأول، هل تستطيع أن تعيش 100 يوم من دون أن تخرج إلى العالم الخارجي؟ 6 متطوعين فعلوها بالفعل ضمن تجربة أوروبية تحاكي العزلة اللي قد يعيشها رواد الفضاء في رحلات طويلة إلى القمر والمريخ. المشاركون أنهوا بالفعل فترة 100 يوم، والآن يبدأ العلماء دراسة تأثيرها على أجسام رواد الفضاء وحالتهم النفسية والعمل ضمن فريق. طيب هند، شو ممكن تخبرينا عن هاي التجربة لحدود الآن؟ شو تم الكشف فيه عنها؟ الحالة النفسية لهؤلاء المتطوعين كيف كانت؟ شو تم استخلاصه حتى الآن؟
2: رجاء، مبدئيا هناك أكثر من 20 فريق بحثي يدرسون النتائج إلى الآن، لكن الاستنتاجات الأولية واللي من الممكن أن نستفيد منها في حياتنا اليومية هي أولا من أجل ضمان النجاح في الظروف الصعبة، عليك أولا أن تجد فريق داعم ومتسامح ومرن، ويعني هذه هي النقطة الأساسية والأهم اللي يقول عنها الخبراء. المسألة الأخرى أيضا، وجدوا أن الاتصال مع الأهل والأصدقاء يعزز الشعور بالترابط والرضا أيضا، وأيضا وجدوا أن الموازنة بين العمل الجاد والانضباط مع اللهو واللعب هذا يساعدك على تحمل المصاعب أكثر، وكذلك يعطينا شعور بأن الوقت يمر بشكل أسرع. لكن النتائج فيما يخص يعني تفاصيل أكثر عن الصحة تحديدا ما تزال يعني غير واضحة إلى الآن، يدرس أو يحاول العلماء فهم بالدرجة الأولى. نعم، يحاول الخبراء بحث أو فهم كيف يتأثر الجهاز المناعي، التمثيل الغذائي، القدرة على التركيز، القدرة على التعاون والمشاركة في ظل ظروف يعني معزولة عن العالم بشكل عام.
1: طيب يا هند، نروح لخبر آخر وفكرة تبدو كأنها من فيلم خيال علمي، قنبلة نووية قد تصبح وسيلة للدفاع عن الأرض. علماء صينيون درسوا طريقة لمواجهة كويكب ضخم إذا كان في طريقه نحو كوكبنا، عبر صنع حفرة فيه أولا ثم تفجير قنبلة نووية داخلها لدفعه عن مساره أو تفتيته. حتى الآن هي محاكاة علمية ولا يوجد كويكب معروف في طريقه للاصطدام بالأرض. طيب شو تفاصيل اللي عندك عن هذا الكويكب اللي لساته مش موجود وعم نعمل تجارب نووية لأجله؟
2: تذكرين رجاء، عام 22 تمكنت وكالة ناسا من دفع أحد الجرم السماوية عن المدار، وهذه هي الفكرة نفسها. لكن الفرق أنه العملية اللي نتحدث عنها عام 22 كانت يعني ضعيفة نسبيا فيما يخص القدرة على الطاقة أو دفع إذا كان الجرم السماوي أكبر. ومن هنا تأتي يعني أهمية التجربة الصينية. أولا هي تحاكي سيناريوهات لها علاقة بالطوارئ، كما ذكرت هي يعني لم يفجروا قنبلة نووية، هي فقط محاكاة يعني دراسة أو فحص طريقتين للتعامل مع كويكبات كبيرة. أولها هي يعني أن يزرعوا قنبلة على سطح هذا الجرم السماوي بشكل عام، ووجدوا أن هذه هي الطريقة الأمثل فيما يخص إذا كان لا يوجد لدينا وقت كثير والمسألة طارئة جدا، لكن هذه يعني تتطلب الدقة جدا في التصويب على هذه الكويكبات. أما الطريقة الأخرى هي يعني إنشاء ثقب أو حفرة أغمق وتوضع فيها القنبلة، وكانت طبعا هذه الأكثر كفاءة والتي يمكنها دفع أجرام سماوية أو كويكبات كبيرة قد يتجاوز أكثر من 100 متر. لكن بشكل عام يعني لا نواجه على الأرض يعني كويكبات أو نيازك كبيرة الحجم، من المتوقع أن يعني نشاهد هذه الكويكبات عام 32، لكن هذه المسألة ليست متأكدة.

0: بالتجارب من الآن على وجودها ومحاكاة لوجودها، خلينا نروح لخبرنا الأخير. أغسطس هذا العام مزدحم بالمشاهد الفلكية، وفي يوم واحد تحديدا يجتمع حدثان كبيران في السماء. في 12 من أغسطس يشهد العالم كسوفا كليا للشمس، يرى بشكل أساسي في أجزاء من أوروبا وشمال الأطلسي، وفي الليلة نفسها في السعودية ومصر، ويمكن متابعة شهب البرشاويات من ساعات الليل المتأخرة على أن تكون أفضل فرصة للمشاهدة بعد منتصف الليل وحتى قبل الفجر. طيب هند، خبرينا عن يوم الأربعاء، يوم الأربعاء الحافل فلكيا يا هند.
1: صحيح، وفعليا يعني كسوف الكسوف سيلعب دور كبير في القدرة على رؤية هذه الزخ من الشهب بشكل أوضح، لأن مثل ما تعرفين الكسوف يحدث فقط عندما يكون القمر جديد، وفي فترة المحاق عادة تكون يعني السماء تخلو من ضوء القمر، ولذلك سنتمكن من رؤية هذه الشهب بشكل أفضل. أما هذه الشهب هي تحديدا عبارة عن غبار للجليد يترك مذنب يسمى سويفت تاتيل، واللي هو يمر حول يعني يدور حول الشمس مرة كل 133 سنة، وعندما يقترب من الشمس طبعا تسخن، فيعني أحد أو على الأقل الجزء الخارجي أو سطح هذا المذنب يترك آثار منها حجر وجليد، وهذا الغبار على طوال مدار هذه على طوال المدار الخاص بهذا المذنب، والكرة الأرضية تمر في كل أغسطس من هذا الحزام، وعند مرورها طبعا هذه الغبار الجليدي يدخل بشكل سريع جدا إلى الغلاف الجوي ويتوهج، ولذلك نحن نراه على شكل شهب.
0: بنشكرك جزيلا هند على هذه الجولة في آخر الأخبار، والآن مشاهدينا بنروح مباشرة إلى وقفتنا الأولى في زوايا المراسلين، ونذهب إلى تونس مع أحلام العبدلي. أحلام أهلا وسهلا بك، خلينا نبدأ معك بهذا الخبر. يعني السحب غريبة الشكل تثير خوف الناس في القيروان، شو تفاصيل هذه السحب وغرابة شكلها؟
2: صباح الأنوار للجميع. بالفعل الأربعاء الماضي كان يوما مخيفا نوعا ما لسكان ولاية القيروان التونسية، إذ ظهرت سحب غريبة الشكل واللون، برتقالية نحو الحمرة، وتتميز بشيوب كبيرة تتدلى من السماء، مما أثار الفزع كما قلنا. لكن تدخل الخبراء ليوضحوا، خبير المناخ المهندس حمدي حشاد قال بأن هذه الظاهرة هي ظاهرة مناخية نادرة مرتبطة بالزوابع أو العواصف الرعدية التي قد تكون تحدث في ذلك المكان أو مكان قريب، وبأن تظهر ليس كثيرا لكن هي مرتبطة بهذه المسألة، وأنها ظاهرة مناخية نادرة لكنها عادية. بالنسبة للونها قال أن تزامنها مع وقت الغروب جعلها يعني تتلون باللون الأحمر والبرتقالي نظرا لانعكاسات الشمس. بالنسبة للقرب ومسألة الجيوب التي تتدلى، فخبير المناخ فسر هذه المسألة بأن هذه السحب المماتوش هي عبارة عن يعني نزول للكتل الهوائية الرطبة داخل السحب التراكمية، مما يجعل أو يخلق جيوب كبيرة تتدلى في السماء وتتخذ ذلك الشكل الذي جعل الناس يخافون. وقال بأن المسألة لا تخيف، وهي ليست دليل على أن هناك ربما خطر مناخي قادم. نعرف أن التونسيين خائفون هذه المدة قليلة نظرا للصيف الصعب الذي مر بهم. قال المهندس المناخ قال بالعكس المظهر كان جميلا وكان رائعا من حيث الشكل واللون، وكانت مناسبة لنتعرف.
0: طيب يعني اليوم حيتطمنوا اليوم أنه هذه ظاهرة مناخية عادية وما في أي شيء يخيف. يعني على العموم خلينا نروح لخبرنا الثاني، والخبر هو طبعا دائما من تونس. الشامي ينتقد المجتمعات الذكورية ويشعل موجة من الجدل هناك. شو القصة، قصة تصريح الشامي، وليش كان بيحكي عن الذكورية يا أحلام؟
2: صحيح، المطرب السوري الفنان السوري الشامي كانت له جولة هناك في تونس أثارت الكثير من الجدل، جولة في عديد المهرجانات التونسية. أطلق خلال حفلته الثانية في عاصمة الجنوب صفاقس هذا التصريح من على المسرح.

0: وقال أنا أحيي المرأة التونسية القوية، أحب هذا البلد وأحب نساء القويات، لكنني لا أحيي المجتمعات الذكورية التي هي ضد الفن وضد الحب وضد كل هذه المعاني. طبعا الشامي علق على الانتقادات ربما التي تأتي لحفلاته بخصوص المعجبات والجمهور وتصرف الجمهور. نعرف أن هناك خصوصية معينة بالنسبة للشامي وجمهوره، وخاصة إقبال الفتيات والنساء على حفله، كما عديد المطربين في العالم وأيضا عبر التاريخ حتى في العالم العربي والعالم الغربي. فالشامي استغل فرصة بعد حفل بنزرت، مباشرة جاء الرد في حفل تونس وقسمت الآراء هنا في تونس. هناك من اعتبر التصريح جريء، وهناك أيضا من شجع الشامي وحي فيه بأنه دافع عن جمهوره وبأنه كان جريئا وأوقف تصدر الانتقادات التي تنتقد الجمهور. وهناك رأي ثالث قال بأن الشامي يرد على إلغاء حفله في ليبيا، لكنه نفى ذلك في لايف كان قام به على صفحته.
1: بنشكرك جزيلا يا أحلام على كل هذه المعلومات، شكرا جزيلا ليكي. الآن مشاهدينا فاصل ونواصل.

0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
1: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: لحظة فارقة، خط فاصل
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانطلاق،
4: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
5: خلاصة يوم قد انتهى،
6: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
7: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
8: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

0: مشاهدينا نرحب بكم من جديد ونواصل معكم باقي فقراتنا في صباح العربية الآن إلى فقرة التوب 5 مع الزميلة ريان الظاهر وشاركنا فيها الصحفي في العربية بزنس الزميل شادي الزعيم. أهلا وسهلا بكم إليك ريان.
1: مرحبا مرحبا يا رجاء.
0: موضوع اليوم
1: بالضبط موضوع نقاشنا اليوم في توب 5 سفر النساء الحوامل إلى دول تمنح المولود على أراضيها حق الجنسية أو ما يعرف بسياحة الولادة. هذه الظاهرة تواجه اليوم ضغوطا متزايدة وتحديدا في الولايات المتحدة. الرئيس دونالد ترامب وقع أمرين تنفيذيين أحدهما يستهدف سياحة الولادة والآخر يتعلق بالمواطنة بالولادة، وتشمل الإجراءات منع التأشيرة أو دخول من غرضهم من السفر إلى الولايات المتحدة هو الولادة والحصول على الجنسية، كما تسمح بسحب التأشيرات وحظر الدخول. لكن المعركة القضائية لا تزال مستمرة يا رجاء.
0: طبعا ريان، بعد توقيع هذا الأمر التنفيذي لحظر سياحة الولادة في أمريكا، تحدث ستيفن ميلر مستشار الأمن الداخلي الأمريكي عن أسباب هذا القرار وعن مشاكل هذه الممارسة من وجهة نظر الإدارة الأمريكية. خلونا نتابع شو قال ونرجع لكم.
2: It's for the first time ever in American history to ban birth tourism. The idea that people come here pretending to be a tourist, pretending to be a visitor, saying they want to

0: Disneyland, they want to go visit a monument or go to a national park, but the real reason they're here is to have a child, to make that child an automatic citizen, leave our country, and then have a U.S. citizen child. It gives them access under this broken system to welfare benefits, ultimately to the voting booth, and all the other rights and privileges that belong solely to America.
1: طيب شو رأيك يا شادي يعني عن هذه القصة، يعني سياحة الولادة اللي بتكثر في الكثير من الدول، اللي بيعتبر جوازها يعني من أقوى الجوازات أو اللي بتسمح لأنك توفر حياة آمنة أكثر أو لمستقبل الطفل؟ اليوم مع قرارات ترامب للحد من هذه السياحة، شو اللي ممكن يصير وإحنا لساتنا أمام معركة قضائية كتير قوية؟
2: بالفعل هو الأمرين اللي وقعهم دونالد ترامب هو محاولة للالتفاف على قرار المحكمة العليا في السنة العام الماضي عندما رفضت الأمر التنفيذي الموقع من قبل ترامب بمنع إعطاء الجنسية، لأنه هذا الموضوع طبعا يعود للدستور الأمريكي وتحديدا لل 14th Amendment أو التعديل الرابع عشر بمنح الجنسية الأمريكية لأي طفل يولد داخل الولايات المتحدة. ولذلك يعني حاليا عم نسمع عن الموضوع انه سياحة الولادة، تغيير الموضوع الى سياحة الولادة لتقليل طبعا كمية الاشخاص الذين يريدون القدوم للولايات المتحدة لاعطاء الجنسية
3: فقط على يعني معركة قضائية ترامب شخصيا طرف فيها، لوين ممكن تكون مهددة؟ ممكن يعني يلغى الامر؟ النساء اللي بيفكروا انه يحصلوا اطفالهم على الجنسية بما يعرف بسياحة الولادة؟
2: في الوقت الحالي قرار الامر التنفيذي وقعه ترامب لا يؤثر على اي خلينا نقول اي شخص حاليا يريد ان يذهب الى الولايات المتحده طبعا لاعطاء الابن او الابنه الجواز الامريكي. طبعا هناك سيكون تصعيد من جهات حقوقيه ضد الامرين هذولا، ولكن قد يكون هناك تصعيب لاجراءات الحصول على الفيز قبل القدوم للولايات المتحده، وبالاضافه يمكن ان يؤثر على الاشخاص الذين يعملون في السلك الدبلوماسي في الولايات المتحده، مواطني الدول الأخرى الذين سيتم طبعا إنجاب أولادهم داخل الولايات المتحدة.
1: طيب يعني في العالم نحو 33 دولة تمنح الجنسية بالولادة على أراضيها دون أي قيود أو شروط، واليوم في توب 5 حنتحدث عن أبرز هذه الدول مع كرايا.
3: صحيح يا رجاء،
1: خبرينا من هي.
3: أكيد يعني هنالك دول تمنح المولود على أراضيها حق الجنسية تلقائيا، وهذه أبرز الوجهات التي يقصدها البعض لهذا الغرض. البداية مع أمريكا، الوجهة الأبرز، فرغم الجدل الحالي لا يزال الدستور الأمريكي يمنح الجنسية تلقائيا لمعظم المواليد على الأراضي الأمريكية، ويستثني القانون حالات محددة من بينها أبناء الدبلوماسيين الأجانب. وفي كندا أيضا تمنح الجنسية للمولود بغض النظر عن الوضع القانوني لوالديه، مع استثناء مماثل لأبناء الدبلوماسيين الأجانب. وخلال العام الماضي سجلت كندا نحو 369 ألف مولود حصلوا على الجنسية الكندية تلقائيا بالولادة. أما في الأرجنتين فتمنح يعني المولود طبعا حق الجنسية مع تسهيلات تتيح للوالدين لاحقا التقديم للحصول على الإقامة الدائمة ثم الجنسية، وتتميز بأسعارها التنافسية فيما يخص الخدمات الطبية مقارنة بأمريكا وأوروبا. وينطبق الأمر أيضا على البرازيل التي يتيح جواز سفرة دخول أكثر من 120 دولة مع حصول الوالدين على الإقامة الدائمة فور تقديم شهادة الميلاد. وأخيرا الإكوادور يحصل المولود على الجنسية تلقائيا بالولادة، بينما يظل وضع الوالدين الأجنبيين خاضعا لقوانين الهجرة والإقامة في البلاد. من بين هذه البلدان والوجهات التي ذكرناها، توب 1 وتوب 5 يعني بوجهة نظرك حسب الميزات اللي بيحصل عليها المولود؟
2: طبعا بحط الولايات المتحدة آخر واحدة،
3: هي الأسوأ؟
2: هي الأسوأ أنا بوجهة نظري، لأنه الجنسية الأمريكية تأتي مع يعني تكلفة عالية بعض الناس لا ينتبهون لها. موضوع ضريبة الدخل، الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم اللي مواطنها إذا هو خارج الولايات المتحدة فهو يدفع ضريبة الدخل للولايات المتحدة. في المقابل لا يوجد أي استفادة من سواء نظام تعليم مجاني، سواء نظام جامعات مجاني، رعاية صحية، لا يوجد أي شيء.
1: ثم طيب ضريبة الدخل هذه إذا كان هو عايش جوات الولايات المتحدة الأمريكية، لكن في ناس بتولد هناك وبعدين بتروح ترجع لبلدانها الأصلية على أساس
2: صحيح، ولكن عندما يعمل خارج الولايات المتحدة وما هو مطالب أن يدفع ضريبة لدخله خارج الولايات المتحدة هذا

0: الشيء الأهم. طبعا هناك مبلغ سنوي إذا تجاوزه يدفع، ليس على كل المبالغ ولكن تقريبا مبلغ $100,000 بالسنة، أكثر من ذلك كدخل.
1: يعني على العائلات دراسة هذه الأمور جيدا قبل التوجه.
0: نعم، وطبعا في حالة انتهاء العمل لا يوجد بنشن، لا يوجد استفادة مالية مقارنة بدول مثلا كندا، أوروبا، أمريكا الجنوبية، لا يوجد هذه الاستفادات في الولايات المتحدة.
2: طيب نروح يعني وحول هذا الموضوع، دائما سألنا متابعينا عبر فيسبوك، هل السفر لمنح الجنسية للمولود أصبح جزء من التخطيط لمستقبله؟ وطبعا تلقينا عدد من الإجابات واخترنا منها الآتي. آيات بتقول بالتأكيد إعطاء الطفل جنسية ثانية أو جواز سفر قوي هو نوع من الأمان المستقبلي واختصار لسنوات طويلة من حرية التنقل والتعلم والعمل في المستقبل. أما سيف فيقول لا، الجنسية فقط لا تمنح مستقبل أفضل. ساز شاركت أيضا وكتبت التخطيط لمستقبل الطفل تبدأ بالتربية والتعليم ثم عليه أن يخطط هو الباقي. اليوم يعني شادي، هل فعلا هذا جزء من التخطيط لمستقبل الطفل، انه فعلا يكون وضع الطفل في ولادته في مكان عنده جنسية يعني جوازها قوي جدا؟
0: مهم جدا الحصول على جنسية اخرى، خاصة اذا ما كانت جنسية الابوين هي جنسية تعطيهم مشاكل في مواضيع السفر، في مواضيع يعني هجرة، يجب التفكير في هذا المواضيع. وطبعا الاوضاع سواء في الوطن العربي، سواء في آسيا، سواء في أفريقيا، تحتم على الأبوين التفكير في هذا الموضوع، ولكن يجب دراسة ما هي تداعيات الحصول على هذه الجنسية قبل التقديم سواء للولايات المتحدة أو لغيرها.
2: طيب شكرا جزيلا لك شادي، شكرا لك ريان على هذه الجولة. الآن مشاهدينا إلى جيلان وموجز إخباري جديد. إليك جيلان. شكرا لك. أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية أن مدينة المخا ومنائها تعرضا لهجوم من قبل الميليشيات الحوثية بالصواريخ والمسيرات، استهدفا مواقع مدنية وعسكرية. وقال الناطق أن الهجوم أسفر عن مقتل 7 بينهم 3 مدنيين وإصابة 30 شخصا، وأضاف أن وسائل الدفاع الجوي في المخا تمكنت من اعتراض وإسقاط 11 طائرة مسيرة حوثية شاركت في الهجوم. كشف مصدر أمني عراقي عن صدور أمر عسكري بتشكيل قيادة عمليات البادية بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في مناطق بادية المثنى والمناطق المحيطة بها. وبحسب المصدر ستكون مهمة قيادة عمليات البادية منع استخدام المناطق الصحراوية لمهاجمة دول الجوار، وكذلك ضمان تأمين أكثر للحدود العراقية. أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن البنتاغون طلب من شركات الدفاع الأمريكية زيادة إنتاج الأسلحة وتسريع تسليمها بسبب نقص في بعض الذخائر خلال حرب إيران. وبحسب مذكرة حصلت عليها الصحيفة، منحت الشركات 21 يوما لتقديم خطط لزيادة إنتاج الأسلحة والذخائر وتسريع تسليمها. نقل موقع إكسس عن مسؤول أمريكي في البيت الأبيض قوله أن الإدارة الأمريكية غير منزعجة من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن خطة غزة، معتبرة أن جزءا منها يأتي في سياق الحسابات السياسية الداخلية والموسم الانتخابي في إسرائيل. أعلنت روسيا استهداف محطة أوديسا لتوليد الكهرباء بالطاقة الحرارية والسبع محطات فرعية للكهرباء في جنوب أوكرانيا، وذلك بهجوم جوي وصاروخي. وأضافت أن القوات الروسية استهدفت أيضا منشآت في حقل الغاز في مقاطعة سومي شمال شرق أوكرانيا، قالت أن القوات الأوكرانية تستخدمها. بدورها أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 285 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال يوم واحد يوم الأحد. وذكرت الوزارة أن الاعتراضات الجوية كانت فوق مقاطعات بلغرود وكورسك وبرانيانسك وتولا والعاصمة موسكو والقرم ومناطق أخرى. أعلنت خدمة كوبرنيكوس الأوروبية لتغير المناخ أن أوروبا الغربية شهدت خلال شهري يونيو ويوليو أعلى متوسط لدرجات الحرارة على الإطلاق.

0: منذ بدء تسجيل البيانات في ظل استمرار تداعيات التغير المناخي وموجات الحر والجفاف. بحسب كوبرنيكوس، بلغ متوسط الحرارة في المنطقة خلال الشهرين أكثر من 21 درجة مئوية، متجاوزا الرقم القياسي المسجل لعام 2022 في الفترة نفسها. نهاية الموجز، والآن العودة إلى رجاء فضلي وصباح العربية.
1: لك جيلان، شكرا لك.
2: نستكمل معكم مشاهدينا باقي فقراتنا الصباح العربية، وهذه عناويننا للساعة الثانية. نتفليكس تحبس رجلا داخل لوحة إعلانية، والذكاء الاصطناعي قد يتحيز ضد المرضى، وغيرها من الأخبار في جولة من هنا وهناك. دور استثنائي لزوجة محمد صلاح في انتقاله لطرابزون، وفي فقرتنا نسأل كيف تختار بين فرصة العمل وراحة الأسرة. صقور المزاد الدولي 2026 في استوديو صباح العربية، نتعرف على أنواعها النادرة، أسعارها المليونية، وكيفية العناية. في ملفنا الخاص، خلف الأجسام القوية والعضلات المفتولة مخاطر تهدد حياة وقلوب لاعبي كمال الأجسام.

0: الآن مشاهدينا إلى فقرة من هنا وهناك مع الزميلة ولاء أبو سرايا، ويشاركنا فيها مدربة المهارات الحياتية فرح التنير، أيضا صحفي في العربية اف ام الزميل أحمد سعيفان. أهلا وسهلا بكم جميعا. إليك ولاء.
1: صباح الخير يا رجاء. صباح الخير عليكم وعلى مشاهدينا. ونبدأ بأول أخبارنا لليوم. قد نكون اعتدنا على اللوحات الإعلانية الضخمة في الشوارع، لكن نتفليكس قررت هذه المرة أن تضع رجلا داخل واحدة منها. ففي شارع سانسيت الشهير في لوس أنجلوس تحولت لوحة إعلانية إلى غرفة معيشة معلقة على ارتفاع نحو 9 أمتار، يعيش بداخلها رجل أمام أعين المرة لمدة 3 أيام. الفكرة ليست تجربة اجتماعية بل حملة ترويجية لفيلم نتفليكس الجديد The Last House، الذي تدور أحداثه حول عائلة تجد نفسها عالقة داخل منزلها بشكل غامض ولا تستطيع الخروج منه. نشاهد.

0: شو رأيكم؟ هل بتشوفوا هذا إبداع تسويقي أم إنه استعراض ومبالغة بشكل أكبر؟
1: دائما نسمع عبارة التفكير خارج الصندوق. هذول فعلا خارج الصندوق.
0: يعني بالمعنى داخل الصندوق
1: أو داخل الصندوق.
0: حاطينها داخل الصندوق.
1: بصراحة الفكرة مناسبة جدا للمسلسل أو للفيلم اللي حيكون طريقة إنه تكون داخل فعلا إنه محجوز، واضح إنه هو محجوز في مكان ما حيقدر يخرج منه، لكن هو سعيد وهذا الشيء المهم. يعني ما في شيء إجباري. ذكروني في شيء حدث في كأس العالم، الفيفا طلب أو إحدى الصحف الأمريكية قدمت عرض وضعت بوكس موجود في التايم سكوير في نيويورك، اللي أي شخص يدخل ويقضي كأس العالم كامل اللي هي 39 يوم داخل هذا الصندوق ويحضر كل مباريات كأس العالم عبر الشاشة له $50,000. تقدم العديد وبالقرعة فاز واحد وأقضى المدة كاملة 39 يوم داخل صندوق في التايم سكوير. يعني فهذه الفكرة فيها تسويق هنا وهنا أيضا.
2: أيوة، بس هي تعتبر من أغرب الحملات الدعائية
1: صراحة، غريبة والله.
2: والنوع من هذا الإعلانات اللي يعرف بالتسويق التجريبي عشان يخلوا المشاهد أو الأشخاص يقدروا يعيشوا التجربة قبل
1: صحيح قبل المسلسل.
3: وزيادة على هيك

0: هلا كل الدعايات الجديده والاعلانات الجديده اللي عم نشوفها عم بتكون الكترونيه، يمكن هيدا شيء من القصص القليله يلي صح. رجعت اشياء فينا نشوفها مش بس على الشاشه الالكترونيه.
1: طيب نروح للخبر التالي، هل يمكن للذكاء الاصطناعي ان يتحيز ضدك بسبب حالتك الصحيه؟ دراسه حديثه صينيه اختبرت 6 من أشهر نماذج الذكاء الاصطناعي، وكشفت ان هذه النماذج قد تبدو عادله عند سؤالها مباشرة أو بشكل مباشر، لكن الصورة تتغير عند وضعها أمام سيناريوهات صحية واقعية. وبحسب الدراسة ظهرت تحيزات تجاه مرضى يعانون من حالات صحية مختلفة، وكانت أكثر وضوحا تجاه المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد وبعض الاضطرابات النفسية. اللافت أن الباحثين وجدوا أن طريقة توجيه السؤال للنموذج قد تخفف من هذه التحيزات.
2: طيب هل بتوثقوا بتشخيص طبي بولد الذكاء الاصطناعي؟
0: هلا حسب قديه هو طبي وقديه يعني ديب وحقيقيه المشكله الطبيه اللي عم بتصير، اكيد مش لازم نلجا دائما لتشات جي بي تي ولا للذكاء الاصطناعي ان جنرال لما يجي للاشياء الطبيه، بس بمحلات ما فينا ننكر انه لا عم تعطينا جواب. وانا يعني من تجربه شخصيه في حدا بعرفها راحت عند كذا دكتور لمشكل صار له عم بيصير معها شي 10 سنين ما كان حدا يعرف له حل الا لما عطت حدتها مزبوط للذكاء الاصطناعي هو عطاها الحل يلي كان صار له 10 سنين عم تفتش عليه. هلا اكيد هذا منه شيء نستند عليه بطبيعه الحال، بس كمان شغله ثانيه لما عم نحكي عن التحيز في شيء لفت لنظري انه هل الذكاء الاصطناعي صار عم بحس؟ يعني هيدا
3: الشيء المعلومات المدخله
0: بس حسب الشخص لانه عم بيعتمد على كيف عم نحكي على
1: الخوارزميات هو الذكاء الاصطناعي
0: يعني ما عم يعطي جواب موحد للكل، وهيدا الشيء بحط عليه استفهام.
3: حتى انا شفت من فتره تقرير ان الذكاء الاصطناعي حتى لما تبحث له انت باللغه العربيه يعطيك جواب، نفس النص تبحث في اللغه الانجليزيه يعطيك جواب اخر مختلف شوي، حتى في اللغه الصينيه يعطيك جواب مختلف، في اي لغه يختلف
2: من شخص لاخر من شخص يعني بيعطي جواب حسب يعني هو ما جمعه من معلومات عنك ومن ردود فعلك وكيف بتحكي الى غير ذلك.
1: بس يا رجاء ما لازم نعتمد على الذكاء الاصطناعي
2: طبعا يعني. أكيد.
1: يعني ما نتعامل معها كبديل للبشر صحيح. طيب نروح للخبر التالي، اذا كنتم تخططون للسفر الى ايطاليا يبدو ان جواز السفر واحده لا يكفي، لم يعد كافيا، ستحتاجون الى شريط لاصق ايضا. فيديو ساخر لفت الانظار على السوشيال ميديا بعدما ظهرت شابه وهي تلف هاتفها وساعتها وحقيبتها وحتى نفسها بالشريط اللاصق قبل التجول في ايطاليا. والفكره بالطبع ليست نصيحه امنيه حقيقيه بل سخريه من القلق بشان النشل والسرقات في المدن السياحيه المزدحمه. نتابع.

0: طيب شو يا احمد، مجهز شي شريط لاصق ولا؟
1: اول شيء انا ما راح اسافر. اول شيء ما راح اسافر، ثاني شيء ما راح اروح ايطاليا، لكن انا اشوف يعني الحركه وصلت الرساله، شاطره يعني بصراحه البنت، لانه ايطاليا تعاني من هذه المشكله يعني في الفترة من 1 يناير.
2: إيطاليا وفرنسا وإسبانيا،
1: حتى لندن شفنا كثير حالات يعني، والناس حتى يلبسوا ساعات تقليد عشان لو انسرقت تقول لك ما في مشكلة. تخيل هو عنده مقتنع غالي بس ما يقدر يلبسه لأنه يخاف أنه ينسرق منه. في الفترة من 1 يناير 2023 حتى 31 يوليو 2024 تقريبا يعني سنة ونص، سجلت في إيطاليا 1,600,000 حالة سرقة. تخيلي كم؟ 1,600,000 حالة سرقة سنة ونص، رقم كبير جدا، خيالي. تخيل أنه 1% من سكان إيطاليا، 1% من سكان إيطاليا خلال 6 أشهر تعرض لحالة سرقة، يعني شيء مو طبيعي.
2: هم متخصصين كمان بالنشل.
1: هي النشل، هي المشكلة في النشل، فهي خافت على الهاتف، خافت على الأشياء الثانية.
2: طيب أنا برأيي أفضل طريقة عشان الواحد عن جد يدير باله، أنا عن تجربة، أن يحط شنطة هيك قدام، يخليها دائما قدام.
0: يعني أحيانا ممكن يقطعها لك من ورا ويجي
1: وخلاص الحقي بعدين.
3: هيدي بتحط خطر عليك كمان أكتر.
0: أيوة يعني قد ما انتبهتي في مشكلة كتير.
1: هم شاطرين
0: يتعرف بالسرقة.
1: السارقين شاطرين.
0: وحتى يعني التنبيهات صرنا بنشوف مثلا بالمترو أو شيء، بتسمعي أنه تنبيهات انتبهوا للبيك بوكيتس.

0: ممكن انه تسرق لكم اغراضكم الى غير ذلك، بس الطريقه كانت كثير حلوه، طريقه ساخره، فيديو ساخر لايصال يعني الرساله للسياح بشكل اساسي.
1: طيب خلينا نختم باخر خبر لليوم. بعد اكثر من 30 عاما من الفن والضحك، طارق العلي يقول حان وقت الاعتزال. الفنان الكويتي فاجأ جمهوره بفيديو نشره بنفسه، ظهر فيه وحيدا داخل قاعة سينما يستعيد أبرز محطات مسيرته قبل أن يقول بوضوح اليوم أعلن اعتزالي. نتابع الفيديو الذي أثار الكثير من الجدل بين جمهور الفنان الكويتي، لكن في الحقيقة كانت مزحة من طارق العلي وربما الترويج لعمل جديد. نتابع.
2: اليوم أعلن فيه اعتزالي. شكرا لأنك عملت وتعاملت مع ناس وايد، استقبلت ضحكات الجمهور وانفعالاتهم وتفاعلهم طول هالسنين. انتوا صدقتوا اني بعتزل؟ لا يبا، الله الله الله الله، يا حبكم حق الدراما. انا اقصد باعتزالي للكراسي القديمه اللي ما كانت نوعا ما مريحه، الان يبنى كراسي جديده وراح استمر في عطائي معاكم وبكراسي للجمهور جديده. قاعد ما نعتزل.
0: طيب شفنا أكثر من طريقة للترويج لأشياء معينة، سواء لأفكار أو لقرارات أو حتى لأعمال جديدة. كيف بتشوفوا كمان هاي الطريقة؟ إعلان الاعتزال وبعدين فجأة لا أنا مش هعتزل وإعلان عمل جديد.
3: هو العنصر فكرة الأساسي فيها هو المفاجأة. يعني بأقل وقت الجمهور متوقع أنه معقول يعتزل، خليهم لمرحلة يحيلهم أنه هو لا فعليا رح يعتزل، ورجع عطاهم الخبر الحقيقي.
0: وتأثيره النفسي
3: كتير قوي على المشاهدين. يعني بالأول حينزلهم لتحت، حيكونوا زعلانين، بيرجع بيطلع الأدرينالين لفوق.
4: هي الفكرة اللي خلت الموضوع واو، هم نزلوا نص الفيديو أول يوم، يعني قبل أمس نزل نص الفيديو. أحد الحسابات سرب الموضوع. بعدين قلنا خلاص انتهى الموضوع. لكن حتى كنا نتناقش هنا الصباح أنه طارق العلي اعتزل. لكن بعدين في الليل رجعوا كمل الفيديو، نزل الفيديو كامل على حسابه الشخصي. الفيديو كامل، فهنا وضحت الفكرة. الموضوع هو فقط تجديد للقاعة وللكراسي الجديدة يعني. بس بطريقة حلوة يعني غريبة
0: مبتكرة. طيب بنشكركم جزيلا على حضوركم معنا، شكرا على كل هذه الأخبار أيضا. ولاء مشاهدينا، الآن خلونا نروح لفاطمة السلمان، هي صحفية كويتية كفيفة، حديث الجميع على السوشيال ميديا بعد تقديمها موجز إخباري عبر وكالة الأنباء الكويتية باستخدام تقنية برايل. المستخدمون عبروا عن إعجابهم الشديد بقدراتها، دعموها بكلماتهم ورسائلهم المشجعة. بالمناسبة فاطمة السلمان تعمل في المجال الصحفي من سنين، وبإدارة وكالة الأنباء وهنا إدارة وكالة الأنباء أشادت مؤخرا بأدائها وبعزيمتها الكبيرة. خلونا نتابع.
5: الرابع من أغسطس وموجز بأهم الأخبار. حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يتسلم رسالة خطية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، تضمنت دعوة سموه لحضور منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار بنسخته العاشرة لعام 2026 في الرياض خلال الفترة من 26 إلى 29 من أكتوبر المقبل.
0: وتنضم إلينا من الكويت المذيعة الكويتية فاطمة السلمان. فاطمة أهلا وسهلا بيكي. فاطمة خلينا نعيش معك أكثر التجربة، يعني تجربة تقديم الأخبار عبر تقنية البرايل. شو التحديات فيها؟ كيف كانت التجربة؟ كيف عشتيها؟
6: أهلا وسهلا، صباح الخير. كانت تجربة جدا جميلة، ويعني وبداية الحمد لله يا ربي إنها موفقة. باستخدام تقنية البرايل كان هذا الشيء، لا ما في تحديات، بالعكس هذا اللي كان يسهل علي العمل. يعني أستقبل الأخبار عن طريق الإيميل وأقرأ عن طريق الجهاز، جهاز البرايل الخاص فيني. فكانت الحمد لله يعني البداية سهالات، وإن شاء الله الجاي أفضل.
0: بس شو كان الجزء يعني الأكثر صعوبة عندك في تجربة التقديم المباشر، التقديم الإخباري؟ يعني قدراتك على أنك تقدم

0: الناس بالأخبار اللي عم بتقدميها أيضا؟
1: هذه كانت التجربة الأولى، وكنت راح أشوف من خلالها هل نجحنا ولا ما نجحنا. وبعدها نقيم التفاعل. الحمد لله كان وايد كبير بفضل رب العالمين. ويعني والناس

0: يعني كنت بتقولي انه التحدي الاكبر هو كيف حتقري النشره، هل كان في تدريب معينه خضعتي لها قبل ما انك تخوضي هذه التجربه؟
1: أكيد دورات مكثفة في التعليق الصوتي، في التقديم الإذاعي، التقديم التلفزيوني، وأنا أصلاً يعني خريجة إعلام إذاعة وتلفزيون، فهذا الشيء على مدى سنوات.
0: طيب اليوم إلى أي حد التكنولوجيا أيضاً بتقدر إنها تخدم الصحفي أو المذيع الكفيف فيما يتعلق بالتقديم الإخباري؟
1: التكنولوجيا صارت شيء أساسي في حياتنا، مو بس في الحياة الإعلامية، لكن في الحياة الإعلامية التكنولوجيا تساعد الكفيف على تحرير الأخبار، على قراءة الأخبار، الاطلاع على آخر الأخبار في اللي هو المنصات الإخبارية والوكالات الإخبارية المتنوعة، فهي جدا أساسية ومهمة.
0: طيب إذا حصل أي تعديل مفاجئ، أي خبر عاجل، كيف تتعاملي معه؟
1: على طول من خلال الإيميل يتم إرسال أي تعديلات وأي شيء ممكن نتعامل معها بسرعة، يعني ما في يعني البرايل أو التقنيات هذه ما تعطل الإنجاز أو العمل.
0: طيب بشكرك جزيلا على هذه الحضور وهذه المشاركة معنا صباح العربية، كنت معنا من الكويت المذيعة الكويتية فاطمة السلمان، شكرا جزيلا لك. بينما تتصدر التفاصيل المادية وشروط العقود عناوين الصحف الرياضية عقب إعلان انتقال قائد المنتخب المصري محمد صلاح إلى طرابزون سبور التركي، برز دور استثنائي لزوجته ماجي صادق، واللي كانت القوة المحركة والفاصلة في توجيه هذه الخطوة بفضل رغبتها الشخصية وشغفها بطبيعة العيش والمعمار في الأناضول. هنا نناقش دور الزوجة والاختيار الصعب بين فرصة العمر أم راحة العائلة، خلونا نتابع.

0: مدربة المهارات الحياتية فرح تنير، ومن أخبار الصباح الزميلة جيلان فطايري، أهلا وسهلا بكم من جديد. خلونا نبدأ، إلى أي مدى بحق اليوم للزوجة إنها تتدخل في قرارات مصيرية للزوج في حياته المهنية كما حدث اليوم مع محمد صلاح؟
1: لا، أول شيء بدنا نقول له مبروك لمحمد صلاح، لأن الشغلة هي بدها تبلش من المبدأ تبع هيدا العلاقة الزوجية. بتلاقي في علاقات الرجل هو يلي كلمته لازم تكون دايما مسموعة، بينما عندك علاقات تانية فيها مشاركة. العلاقات اللي فيها مشاركة بيكون في عندك الزوج وعندك الكوبايلوت، وسوا بيقرروا أي ديسيجن ولا أي قرار هو أزبط للعائلة ككل مش لشخص واحد.
0: طيب، هل اليوم جيلان يعني القرار يجب أن يكون مشترك، أم أنه القرار المهني هو شيء بيرتبط بالشخص نفسه وما في أي أحد أنه ممكن يأثر عليه؟
1: شركة أكيد، وهي سندته كان لما كان بليفربول، قعدت سنين طويلة بالغرب بإنجلترا وهيك، فهي سندته. هلأ بفترة قرروا يعني يعيشوا الحياة الأنسب لقلهم الاثنين، فاختاروا بتركيا يعني. بس أنه شاكيرا لما تخلت عن طموحها وراحت مع زوجها كمان ما كان اختيار موفق، فيعني الواحد حسب الظروف.
0: بس الحمد لله أنه رجعت لحياتها المهنية بعد يعني فترة من الانقطاع. خلونا نقول اليوم كيف ممكن أنه تكون الخيارات جيدة من أجل جودة حياة للشريكين، لأنه تعريف جودة الحياة بالنسبة لكل طرف من الطرفين في العلاقة الزوجية بيختلف. فاليوم كيف أنه ممكن الزوجين أنه يوحدوا مفهومهم لجودة الحياة؟
1: ثلاث طرق كتير أساسية، ولا ثلاث عناوين إذا بدنا نقول كتير أساسية. أول وحدة صحة نفسية تبعهم هن كأهل، يعني الإمرأة أو الزوج. تاني شغلة صحة نفسية تبع الأولاد إذا كان في أولاد بالعائلة. وثالثا الاستمرارية تبع هيدا الانتقال ولا المرحلة الجديدة. كلياتهم أكيد هيدا أساسهم المردود المالي تبع هيدا العمل، هل هو فعلا بيستدعي إنه يصير في عنا هيدا التغيير بالعائلة، نعم أو لا. وبرجع لأول شيء ذكرته، إنه أهم شيء هون القرار يكون طالع مشترك، لأنه دايما إذا في عنا حدا عم بحس إنه هو اللي عم بضحي وما كان مقبيل هيدا التضحية في تقدير، يعني طبعا البيت كلياته ما رح يكون بالسلام.

0: بوقتها. طيب سألنا أيضا متابعينا متابعي صباح العربية، هل سبق أن اخترت راحة أسرتك على فرصة عمل أفضل ليك؟ إجابات كانت كالتالي: ميلي جيم أمل قالت نعم ولأكثر من 5 مرات، رفضت فرصة عمل مهمة وبترفع يعني ترفع مدخولي من أجل عائلتي. أما إسراء رجيبي فقالت نعم كان عندي فرصة سفر للعمل ولكن فضلت الأسرة والدي وأخي. لكن ليديا يوسف قالت لا يوجد وجه للمقارنة بين راحة الأسرة وفرص العمل، ولكن الظروف أحكام. أخيرا سارة عنتر قالت نعم لكن لم أندم على ذلك أبدا طبعا. بيان الجفري مدربة العلاقات كانت قد شاركت متابعيها دور الزوجة في زيادة ثقة زوجها. خلونا نتابع شو قالت ونستكمل حوار.
1: دور الزوجة في زيادة ثقة الرجل في نفسه جدا مهمة وجدا عظيمة، وأبغى كل زوجة تسمعني لأنه حقيقة أنت بالنسبة للرجل مصدر بيشحن نفسه من خلالك. فإذا أنت نظرتك إنه هو مو كفاية حتبدأي دائما ترسلي رسائل بشكل لا واعي، يمكن ما أنت منتبهت له إنه أنت ما بتحقق المطلوب منك، أنت مو الرجل اللي أنا كنت أحسب إنه هو في بداية علاقتي بيك. وهذا الموضوع جدا يهز الرجل من الداخل حتى لو هو ما عبر عنه. وأنا أحترم كل رجل اليوم يطلب من زوجته أنه هي تدعمه وأنه هي فعلا قولي لي إيش الكلام اللي أنت شايفته ممكن أحسنه. ترى الزوجة ممكن تساعد الرجل حتى في العمل ولو ما كانت بتشتغل في نفس المكان. فدور الزوجة جدا كبير وجدا عظيم، فلا تستهويني في هذا المكان وابدأ اليوم شوفي هل أنا اليوم فعلا داعمة للرجل ولا بس بركز على المكان الناقص في العلاقة.
0: احنا هلا شفنا الحالات المثاليه لانه اللي فيها الزوجين بيتوافقوا على اساس انهم يتخذوا القرار، يعني القرار المهني اللي حيكون صائب لاحد الطرفين، لكن احيانا بيكون رفض للشريك يعني للقرار المهني للطرف الثاني، بيكون اما رفض او انه مثلا حتقول لزوجها فيك انك تروح على البلد الثاني عشان تشتغل فيه، لكن انا خليني هنا وانا بدعمك، يعني خليني انا بالمكان اللي انا فيه وانا حدعمك عن بعد. هل هذا القرار صائب صحيح او كيف ممكن انه نحترم رغبة الطرفين؟
2: هلا بهيدا المثال ما في عنا شيء اسمه صح وفي شيء اسمه غلط، في عنا شو الخيار الانسب للعائلة. وايامات معقول يكون يعني اكبر مشكلة بتكون لما يكون الخيار الانسب لشخص انه يفل ولشخص تاني انه يبقى. مشان هيك في كتير محلات حدا من الاشخاص بده يعمل تنازلات، بس لما نحطهم بميزان من هون لازم يكون طالع القرار. وبس انا بدي اعلق على الفيديو اللي شفناه من شوي، اكيد مع حق 100% باللي عم بتقوله، بس انا كمان بقول انه دعم الرجل للزوجه حتى لما هي تكون منا عم تشتغل وقاعده بالبيت أكيد مع الاولاد اكيد كثير مهم، لانه حتى بتخلي صحه النفسيه تاعيت الاولاد وتاعيت البيت والروح بالبيت تضل تكون منيحه وناجحه.
0: طيب بشكركم جزيلا على حضوركم معنا، كنت معنا مدربه المهارات الحياتيه فرح التنير والزميله جيلان فطايري، شكرا جزيلا لكم. الآن مشاهدينا إلى وقفتنا الثانية من زوايا المراسلين، والآن من اليمن مع الزميلة منى بنافع. منى صباحك سعيد، وخلينا نبدأ معاك بالظاهرة الجديدة لصناع محتوى من عدة دول أجنبية بيقوموا بتجربة الطعام اليمني لأول مرة. طيب كيف كانت هذه التجارب؟ شو القصة يا منى؟
3: يسعد لي صباحك رجاء وعلى جميع السادة المشاهدين أيضا. طبعا اليمن من جديد في ترندات العالم. في الفترة الماضية كان هناك انتشار واسع للأغاني اليمنية في الملاعب العالمية، ثم تلتها الترند الجديد الذي كان هو تأدية الرقصات اليمنية لأنغام يمنية أيضا، ليظهر الآن ترند جديد يتمثل بالمطبخ اليمني والذي وضع المطبخ اليمني في دائرة الاهتمام. طبعا تقوم هذه التجربة أو هذا الترند على تجربة صناع محتوى من عدة دول مختلفة، طبعا صناع محتوى أجانب يقومون بتجربة الطعام اليمني لأول مرة. طبعا يزورون المطاعم اليمنية في الأماكن ليقومون بصناعة محتوى أو تجربة طعام أمام الكاميرا، تبدأ من بداية من طلب الأطباق وصولا إلى تقييم الطلب وردود فعلهم. طبعا اللافت في هذا الترند أنه ليس فقط يقدم تجربة طعام يمني، بل يعني نافذة، هو نافذة للثقافة اليمنية من خلال

0: خلال المائدة. هذا الشيء الذي جعل الترند هذا أكثر من كونه مجرد تجربة. ودائما يعني الطعام اليمني أو المائدة اليمنية تكون مميزة بأطباقها. وأنا أعتقد يا رجاء أنه أنت أيضا يعني لك أطباق مميزة في المطبخ اليمني.
1: أكيد أكيد، يعني بصراحة طيب كثير، بيشبه كمان شوي المطبخ المغربي في أشياء معينة، في طبخات معينة، فأكيد أنه مستمتعوا بهذه التجربة. موضوعنا الثاني هو أغنية يمنية تجتاح منصات التواصل الاجتماعي، تلفت انتباه الجميع. استمع للأغنية ونعود من جديد عشان نسألك عنها يا منى. خلينا نشوف.

0: الكفر مرتين.
1: هذا رقم عبد الغني،
0: هذا رقم عبد الغني،
1: يعالجك من الوني،
0: يعالجك من الوني.
1: دق دق سبعتين،
0: دق دق سبعتين،
1: سبعة صفر مرتين.
2: دق دق سبعتين يا منى، هذه أغنية شعبية على ما يبدو. شو السر في انتشارها بهاي الفترة بهذا الشكل القوي جدا؟ يعني أكيد أنه رتمها كثير حلو، بس شو السر وراء هذا الانتشار المفاجئ؟
3: صحيح رجاء، طبعا هذه الأغنية اللي أعتقد أنها يعني علقت في أذهان الكثير خلال الأيام الماضية، طبعا أصبحت ترند كبير على منصات التواصل الاجتماعي في اليمن، ووصل مداها أيضا إلى عدد من الدول العربية لتحقق ملايين المشاهدات. طبعا هذه الأغنية هي هزيج أو هزوجة شعبية كان يرددها عدد أو بعض من المزارعين في تأدية أثناء عملهم، لتنتقل من أجواء المزارعين إلى ترند واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث قام المستخدمون بتغيير طريقة تقديم هذه الأغنية والتلاعب بالكلمات أيضا، ويعني دمج الألحان مختلفة. طبعا هذه الأغنية لم تقتصر فقط على الغناء فقط، بل أيضا أصبحت كلماتها مادة للرقص وصناعة المحتوى، ومثلما رأينا هناك الكثير من المقاطع التي انتشرت بشكل كبير على منصة تيك توك وغيرها من المنصات، ليعزز هذا الشيء من انتشار هذه الأغنية بشكل كبير. وهذه الأغنية مثلما ذكرت انتقلت من أجواء المزارعين إلى ترند رقمي على منصات التواصل الاجتماعي، وأعادت تقديم الموروث الشعبي اليمني بطريقة عصرية ولافتة، وجذبت أنظار الكثير ولاقت تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.
2: طبعا بنشكرك جزيلا يا منى على حضورك معنا، شكرا جزيلا ليكي. والآن مشاهدينا بنروح لموجز إخباري جديد مع الزميلة جيلان، ونرجع لكم من جديد.
4: شكرا رجاء، أهلا وسهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية أن مدينة المخا وميناءها تعرضت لهجوم من قبل الميليشيات الحوثية بالصواريخ والمسيرات، استهدف مواقع مدنية وعسكرية. وقال الناطق أن الهجوم أسفر عن مقتل 7 بينهم 3 مدنيين وإصابة 30 شخصا، وأضاف أن وسائل الدفاع الجوي في المخا تمكنت من اعتراض وإسقاط 11 طائرة مسيرة حوثية شاركت في الهجوم. كشف مصدر أمني عراقي عن صدور أمر عسكري بتشكيل قيادة عمليات البادية بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في المناطق البادية المثنى والمناطق المحيطة بها. وبحسب المصدر ستكون مهمة قيادة عمليات البادية من استخدام المناطق الصحراوية لمهاجمة دول الجوار، وكذلك ضمان تأمين أكثر للحدود العراقية. أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن البنتاغون طلب من شركات الدفاع الأمريكية زيادة إنتاج الأسلحة وتسريع تسليمها بسبب النقص في بعض الذخائر خلال حرب إيران. وبحسب مذكرة حصلت عليها الصحيفة، منحت الشركات 21 يوما لتقديم خطط لزيادة إنتاج الأسلحة والذخائر وتسريع تسليمها. نقل موقع إكسوس عن مسؤول أمريكي في البيت الأبيض قوله أن الإدارة الأمريكية غير منزعجة من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن خطة غزة، معتبرا أن جزءا منها يأتي في سياق الحسابات السياسية والداخلية.

والموسم الانتخابي في إسرائيل. أعلنت روسيا استهداف محطة أوديسا لتوليد الكهرباء بالطاقة الحرارية والسبع محطات فرعية للكهرباء في جنوب أوكرانيا بهجوم جوي صاروخي، وأضافت أن القوات الروسية استهدفت أيضا منشآت في حقل غاز في مقاطعة سومي شمال شرقي أوكرانيا، قالت أن القوات الأوكرانية تستخدمها. بدورها أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 205 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال يوم الأحد. وذكرت الوزارة أن الاعتراضات الجوية كانت فوق مقاطعات بلغرود وكورسك وبرانياسك وأتولا والعاصمة موسكو والقرم ومناطق أخرى. أعلنت خدمة كوبرنيكوس الأوروبية لتغير المناخ أن أوروبا الغربية شهدت خلال شهري يونيو ويوليو أعلى متوسط لدرجات الحرارة على الإطلاق منذ بدء تسجيل البيانات في ظل استمرار تداعيات التغير المناخي وموجات الحر والجفاف. وبحسب كوبرنيكوس أيضا بلغ متوسط الحرارة في المنطقة خلال الشهرين أكثر من 21 درجة مئوية متجاوزا الرقم القياسي المسجل لعام 2022 للفترة نفسها.

إذا مشاهدينا انطلقت في الرياض فعاليات النسخة السادسة من المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بمشاركة مزارع محلية ودولية جاءت من مختلف أنحاء العالم، وتعرض خلال هذا المزاد نخبة من صقور السباقات والصيد والجمال في مشهد يعكس المكانة المتنامية للمملكة بوصفها وجهة عالمية لعشاق الصقور ومنتجيها. منصات تنافس عالمية، صفقات مرتقبة، حضور يجمع خبرات المربين والصقارين تحت سقف واحد في واحدة من أبرز الفعاليات المتخصصة بالقطاع. خلونا نتابع ونرجع لكم.

0: ومعنا في الاستوديو الخبير ومربي الصقور محمد البوعينين. نرحب بك معنا اليوم في هذه الحلقة من صباح العربية اليوم. وبحكم تجربتك في المزاين وأيضا السباقات، كيف بتشوف الدور اللي بيقوم به المركز الوطني للصقور في تطوير منظومة الصقارة في البلاد؟
1: في البداية صباح الخير. صباح الخير على مملكتنا الحبيبة حكومة وشعبا. صباح الخير قناة العربية وطاقم قناة العربية والأخوة المشاهدين.
0: أهلا وسهلا.
1: مثل ما تفضلتي طبعا

0: المركز الوطني منظومة تقوم في خدمة الصقار في كثير من الجوانب. فهي الآن الصقار موجود، الصقار يحتاج خدمات، فهي جالسة تشتغل. يعني هذا المركز يعمل للصقار على مراحل، فبداية يبدأ معاه في المزاد الدولي. الصقار يحتاج صقر، فوفر لها المزارع، المزارع وفر الله من جميع أنحاء العالم، فتواجد الصقر عندها الآن هنا في المركز وفي هذه القاعة. ففي البداية وفر له المزاد الدولي، بقى عندها الآن احتياجاته، بعد الاحتياجات حط له معرض الصقور والصيد الدولي كذلك السعودي، يوفر فيه جميع مستلزمات الصيد وجميع مستلزمات الصقارة.
1: طيب.
0: وبعد ذلك كذلك يبدأ له في مهرجان الملك عبد العزيز، وهو عبارة عن مسابقات.
1: طيب، الكثير من الفعاليات يعني الموجودة اليوم وبتهتم يعني بهذا الموروث الثقافي، يعني ثقافة الصقور والاهتمام بها اليوم، يعني هذا المزاد بيستقطب العديد من الصقارة من مختلف بلدان العالم.
0: نعم.
1: يعني كيف بنشوف اليوم مكانة السعودية والرياض في استقطاب كل هذه الجنسيات على الأرض؟
0: طبعا المزاد في تصاعد، في تصاعد بالنسب. اليوم احنا نتكلم بشكل رقم، من بدأ المزاد والمزارع في كل سنة تزيد في أعدادها وفي مبيعاتها، وكذلك يزيد عدد الصقار. يعني لو نلاحظ العام حسب إحصائيات المركز، مبيعات الصقور 1103، ارتفع نسبة 27% عن العام اللي قبله. مبيعات الطيور كانت تقريبا في 13 مليون لمدة 20 يوم. السنة هذه لو تلاحظين في الخمسة الأيام هذه بس اللي فاتت، المبيعات تعدت 7 مليون.
1: طيب، شو اللي بيخلي المزادات تزيد اليوم؟ هل نوعية الصقور
0: تزيد المزاد الدولي الموجود عندنا هنا في المركز الوطني وفي القاعة؟ مركز ثقة صار بالنسبة للمنتج الدولي، يجد السوق المناسب له في بيع صقوره بأسعار مناسبة، ربحان، فأكيد أنه كان موقع جذاب.
1: طيب، شو أهم الصقور اللي يعني اللي بتكون أعلى سعرا في هذه المزادات؟
0: الصقر يجمع ثنتين، يجمع الفصيلة ويجمع الدم اللي هو أصالة دمه من أب وكذا، ويجمع كذلك اللي هي المواصفات، اللون والمواصفات. يعني الصقر يجمع له يعني مجموعة من المواصفات اللي يحتاجها الصقر عشان يرتفع في سعره، ويختلف من فئة إلى فئة على حسب نوعية الصقر. يعني
1: طيب، يعني خلينا نحكي عن مزاد العام الماضي، عام 2025، بحيث سجل المزاد في نسخته الماضية بيع 1103 صقور، بلغت المبيعات أكثر من 13 مليون ريال سعودي، وارتفع عدد الصقور المباعة بنسبة 27% مقارنة بالعام السابق. سجل أحد الصقور المباعة في نسخة 2025 صفقة بقيمة 1.2 مليون ريال.
0: نعم.
1: طيب، أيضا خلينا نشوف هذا الفيديو من داخل المزاد لعملية عرض صقر بسلالة نادرة للبيع، ونرجع نكمل حديثنا. كيف ممكن نقارن بين أول سوق للصقور في السعودية وبين ما هو موجود اليوم، يعني من قبل 50 عام إلى اليوم؟
0: هو طبعا السوق أكثر من 50 عام، والسوق موجود، والسوق هذا الصقارة هوية وطنية موجودة في المملكة العربية السعودية، وتتناقل من جيل إلى جيل. هذا الأمر منتهي منه، لكن السوق وفخامة سوق الرياض خاصة، سابقا السوق كان من أقوى الأسواق في وقته، وكان فيه بيعات قوية، وكان فيه تجمع خليجي، كان فيه تبادل مدارس. يعني هي سابقا كانت مدارس، كانت بيئة سوق الرياض يعتبر مدرسة يستفيد منها كل من جاها، سواء كان من المملكة أو من خارج المملكة. أي نعم. وجود المركز الآن هو امتداد لهذا السوق أو وجود المزارع.

0: هذا الدولي هو امتداد لسوق الرياض سابقا، ولكن بيواكب التطور، يواكب يعني الان استخدام الطرق الحديثه في بيع السكور.
1: طيب
0: نعم، وفي التسويق وفي جذب الطيور. طبعا اختلف حتى نوعيه الطيور، اختلفت الطيور السابقه والطيور بحكم المنظمات الدوليه
1: فيها.
0: في منظمه دوليه الان بسبب انقراض الصقور، فخلاص وقفوا هذه النوعية من الصقور وبدأت تشتغل اللي هي المزارع، مزارع الانتاج. مزارع الانتاج عوضت الصقار في الطيور الطبيعة. هذه المزارع بتدخل الإنسان. المركز الوطني في فعاليته هذه اللي هو المزاد الدولي وفر للمواطن وكذلك مواطن الخليج أو من حضر عندنا هنا الطيور اللي موجودة في العالم في مقر واحد. وفي خدمة طبعا، خدمك في أمور كثيرة، خدمك من السفر، خدمك من المصاريف، خدمك من التكاليف. فطيرك اللي الآن تروح تبحث عنه في العالم موجود عندك في قاعة واحد.
1: طيب نشكرك جزيلا على حضورك معنا الخبير ومربي الصقور محمد بولعينين، شكرا جزيلا ليك، وبنتمنى لكم التوفيق في مزاد هذه السنة. الآن مشاهدينا بنروح لفاصل ونواصل بعده.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
3: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
4: إذن مشاهدينا بنرحب بكم من جديد في صباح العربية. طبعا وصلنا الآن إلى ملف خاص، ملفنا اليوم عن الأجسام المثالية والعضلات اللي بتبدو عنوان للقوة والصحة، لكن خلف هذه الصورة قد تكون هناك مخاطر ما بتظهر قدام الكاميرا. رياضة كمال الأجسام وخصوصا في مستوياتها الاحترافية ما بتتوقف عن ساعات التدريب والأوزان الثقيلة، بل بتدخل فيها أنظمة غذائية قاسية ومكملات ومواد منشطة لزيادة الكتلة العضلية. هذا ما بيخلي الجسم أحيانا أمام ضغوط صحية كبيرة، يعني أنه عضلات من حديد يدفع ثمنها القلب أحيانا. سؤالنا اليوم هو لماذا يتعرض بعض لاعبي كمال الأجسام للوفاة في سن مبكرة؟ نتابع هذا التقرير للزميلة زينب المشاط وبنرجع لكم من جديد.
5: كمال أجسام في سن مبكرة، دراسة بحثية في جامعة بادوفا الإيطالية أثبتت أن من يبنون مستويات أعلى من العضلات معرضين للموت بالسكتة القلبية أكثر من غيرهم، لكن ما السبب؟
6: من عمر العشرينات فما فوق، يعني اللاعبين المحترفين تكون سبب الوفيات بسبب الاستخدام المفرط بالهرمونات والإنسولين، فهذا أحد أسباب الوفيات اللي جاي يصير.
7: تعاطي الهرمونات والبروتينات وغيرها وما يسوي تحاليل كل ست أشهر.

0: يعني الله يسلمك ويحفظك الله يخليك. والله من وراء تعاطي المنشطات والهرمونات بكميات كلش مفرطة.
1: كمال الأجسام يموتون بأزمات قلبية مفاجئة وفي سن دون الخامسة والأربعين، والدراسات تؤكد أن المنشطات والهرمونات هما السبب.
2: بديت أنا هاللعبة العام أخذت هرمون، ما نقول هرمون، نقول منشطات تحت إشراف غير صحيح. المدرب ما طلب مني أي تحاليل، والصراحة الهرمون كان تجاري. واجهت العديد من الأمراض، إنزيمات الكبد والكلى.
3: أنا مدرب اللاعب مصطفى، صار تقريبا أنا 8 أشهر بفترة تأهيل كابتن مصطفى، وحاليا بعد إجراء التحليلات الأخيرة يعني الحمد لله قدرنا نعبر مرحلة قوية بحالته الصحية.
1: البرازيلي أراوجو والأمريكي دالاس ماك وجابرييل جانلي جميعهم أبطال مستر أولمبيا، وتوفوا دون سن 35، ويشك أنهم ماتوا بالسكتة القلبية. إذا كانت عاد أسوأكو قاعد علينا.
4: ينضم إلينا استشاري أمراض القلب والشرايين الدكتور علاء خالد فواز، وأيضا معنا مدربة اللياقة البدنية نانسي نادر، والممارس الرياضي أحمد حبيشي. أهلا وسهلا بكم جميعا. خلونا نبدأ معك يا أحمد، يعني أنت اليوم شو تعريفك للجسم المثالي؟ أنت رياضي كبير وعندك يعني طاقة كتير كبيرة عشان تحافظ على هذا الجسم بين قوسين اللي بيشوفوه كتير من الناس جسم مثالي. شو تعريفك للجسم المثالي؟
5: صباح الخير وشكرا للعربية على الاستضافة. الجسم المثالي دائما يعتمد على كمية العضل وكمية الدهون في الجسم تكون متناسقة، يكون الحجم العضلي متناسق مع الطول والجسم، كمية الدهون قد ما تقدر تكون قليلة في الجسم. فهذا بالمختصر أهم شيء للجسم الرياضي اللي بيحافظ عليه.
4: طيب دكتور، يعني اليوم في رحلة البحث عن الجسم المثالي كثير من الشباب عم يتوجهوا لأنهم ياخذوا مكملات وياخذوا أشياء بتأثر لهم على صحة القلب. متى بيتحول هذا الهوس بالجسم المثالي إلى أشياء ممكن تأثر على صحة القلب؟
6: أول شيء صباح الخير وتحية لإلك وللجمهور. في شيء نحن بدنا نعرفه كثير مهم، إنه الأجسام كلها بتختلف عن بعض. ما في شيء اسمه جسم مثالي، في شيء اسمه جسم شكل مظهر جميل للشخص. هلا بالنسبة للرياضة كمال الأجسام وللجيم، هي شغلة كتير منيحة وبتنمي العضلات وبتحسن اللياقة وبتحسن الصحة البدنية، بس بنفس الوقت ناخدها للإكستريمز هي شيء كتير غلط. يعني عم نحكي إذا نحن بدنا نستعمل المتممات الغذائية، إذا بدنا نستعمل مكملات البروتينات، إذا بدنا نستعمل المنشطات، هذه كلها مثل ما قالها حسنات في إلها سيئات. يعني أبسط مثال اللي هو أكتر متمم وبروتين اللي عم ينحكى فيه هلا الكرياتين. الكرياتين بشكل طبيعي اتس اكسبتبل، عم نحكي يعني 5 جرام باليوم مقبوله، بس اكثر من هيك ممكن يكون في خطوره، لانه كل ما يتجمع بالجسم العضلات ما راح تاخذ اكثر من اللي هي بحاجه له، وطريقه انه لا يتخلص منه الجسم راح يحط ستريس على الكلى وعلى الكبد. والاخطر من هيك هي المنشطات والهرمونات. اكثر هرمون هو الانسولين جروث فاكتور 1 اللي موجود ببعض البيبتايدز وببعض المنشطات، المنشطات والهرمونات. هيدا رح يرفع الضغط، رح بنفس الوقت مثل ما رح يزيد الضغط على العضلات لحتى تكبر العضلات، رح يزيد ضغط على عضلة القلب. طيب. وعضلة القلب رح تكبر ورح تزيد سمكتها. ببعض الأحيان إذا كان في عنا مشاكل بالشرايين أو مشاكل بكهربة القلب أو مشاكل بمخرج الدم من القلب اللي هي بنسميها هايبرتروفيك كارديوميوباثي، هذا رح يحط خطورة عالية على القلب. طيب. وعلى الرياضي بحد ذاته. لهيك كل الرياضيين مجبورين قبل كل بالرياضات الاحترافية لازم كل 6 شهور يعملوا فحوصات طبية، صورة صوتية للقلب وتخطيط للقلب، يتأكدوا انه ما وصلنا لمرحلة سماكة العضلة بشكل خطير.
4: طيب احنا اليوم عم نحكي عن الرياضات الاحترافية وانه في ناس دائما يعني بتسعى الى هذا في كمال الاجسام الى جسم فعلا مثالي، عضلات كثير متضخمة مرسومة، جسم مرسوم. اليوم كيف تتعاملوا مع كل هذول الناس او هذول الرياضيين على

0: أساس أنه دائما مراعاة الصحة الجسدية تبعهم بالإضافة إلى لياقتهم البدنية.
1: أكيد هلأ نحن بدنا نميز بين المتدربين المبتدئين بين المتدربين اللي صار لهم زمان عم بيتمرنوا واللي هن نحن مثل ما بنعرف متعارف أنه بيلجأوا أكيد المتدربين اللي هن بياخدوا ستيرويد وبيقدموا بطولة مجبورين ياخدوا
0: مكملات
1: هالأشياء ستيرويد اللي هن كتير خطرين على الصحة بس مضطرين لأنه عندهم كومبيتيشن لأنه عندهم هيدا شغلهم هم مضطرين ينشفوا العضل يبرزوا العضل أكتر فهول المواد اللي بيدخلوا على الجسم ممكن تأثر عليهم خاصة على القلب بطريقة سلبية إذا كان مش بإشراف طبيب مثل ما كتير عالم مثل ما حضرنا بالريبورتاج إنه في ناس عم تخربين فهيدا شيء خطر لازم يلجأوا لطبيب لأنه طبيب دوزات الصحة وكمان نفس الوقت لازم يعني هلا مثل ما شفنا 30 سنه عم بيتوفوا فجاه لانه عم ياخذوا عم يستخدموا هيدي المواد السامه باجسام يعني بدوزات كثير عاليه فها السبب الرئيسي الثاني سبب المجهود الزائد على القلب عرفتي كيف يعني مثل ما نحن جسمنا المتدربين بيتمرنوا انا بقول لهم دائما الريكفري
0: ضروري انه يكون ضروري. فاصل شوي عشان العضله ترجع تلتئم من جديد
1: اكيد لازم الانسان مش دائما يشهد حاله في عندك ستريس نحن كمان ستريس بالحياة غير موضوع المجهود الزائد طيب. لازم الواحد انه يعرف مع كيف عم بيتعامل مع المبتدئ مع المتمرس ويعرف انه
0: يعني دائما بيكون في فرق بيناتهم في التعامل مع الموضوع
1: لازم يكون في
0: طيب خلونا نشوف استشاري امراض القلب والشرايين الدكتور علاء خالد فواز يعني شو رايك كمان بهذه النقطه يعني اليوم الفرق بين الرياضي المتمرس وبين الرياضي العادي اللي لساته مبلش بس انه بيعرض حاله لهي الضغوطات كلها للحصول على يعني جسم مثالي عضلات يعني مفروده مثل ما بنقول
2: اكيد كل شيء بالبدايه بيكون كثير حلو والموضوع هو المرحله اللي رح نوصلها لنوصل لمرحله الرياضيين الاحترافيين نحن عم نحكي عضلات كثير كبيره عم نحكي تدريبات لفتره طويله كثير وهذا كله مثل ما حكينا انه بيكبر العضلات بياثر على القلب الموضوع الاخطر من هيك اللي هي انه الرياضيين الاحترافيين في عليهم ضغوطات زياده اكثر بكثير من الضغوطات اللي رح تكون على الرياضيين المبتدئين فلهيك رح ياخذوا منشطات رح ياخذوا هرمونات طيب. بيعرضهم لمخاطر اكبر بكثير من الاشخاص العاديين
0: وبذلك نشكركم جميعا على حضوركم معنا في الاستوديو اليوم وعلى مشاركتكم معنا شكرا لكم اذا مشاهدينا بهذا بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا الى اللقاء

0: أن تقرأ العناوين.
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.

0: العالم عن اتساعه وتسارع ايقاعه.
1: اخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الاحد الى الخميس التاسعة على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر واكثر.
3: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش.
4: يعني أنا أشوف من وجهة نظري كذا عادي كل غيري يختلف.
3: والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
5: أعتقد إنه من الصعوبة أحياناً إنه نرجع للروتين.
6: نعم مطلب في بيئة العمل.
7: هي في منافسة ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
8: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
3: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
9: يعني اليوم إحنا دايم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
10: يقول لك لا تنسانا من التقييم يعني يجيبها بلباقة مثلا.
11: لا يعزمون في الجروبات.
3: وفي كل مساء نطرح التساؤلات ونستقبل المشاركات. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء معي أنا علي قيدان على العربية FM.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

محتوانا قليلا تفصيلنا عن افتتاح السوق السعودية يوم أمس. أغلق المؤشر فوق مستويات 10800 نقطة بحركة أفقية إلى حد بعيد مع مستويات سيولة منخفضة. اليوم يتحرك السوق على وقع سيل من نتائج الشركات خصوصا في قطاع الحفر. رأينا تراجعا في أرباح شركة أديس القابضة وخسائر لشركة الحفر العربية ونمو قوي لأرباح سيرة بفضل إيرادات منصة مسافر التي سجلت مستويات قياسية. طبعا العوامل الموسمية حاضرة في نتائج الشركات وأيضا التوترات الإقليمية تؤثر على بعض القطاعات ومنها قطاع الحفر الذي رأينا أثره على قطاع الحفر بشكل واضح. إذن بداية في المنطقة الخضراء للسوق السعودية فوق مستويات 10830 نقطة. سنعطي السوق لبعض الوقت ليحدد اتجاهه وحتى ذلك الحين نفصل عناوين نبض السوق على العربية بزنس. أهلا بكم إلى نبض السوق من العربية بزنس، أنا عبادة اللدن وهذه العناوين. أرباح أديس القابضة الفصلية تتراجع ب 32% إلى 128 مليون ريال لتأتي دون توقعات، والرئيس التنفيذي للشركة ضيفنا في البرنامج. تقلبات على أسعار النفط ترقبا لمسار اتفاق فتح مضيق هرمز. وتسارع لمعدلات التضخم في مصر للمرة الأولى منذ مارس. ونتابع أيضا في نبض السوق. بنك الرياض يرفع إصداره من الصكوك ويجمع 10 مليارات ريال.

إذن جلسة ثانية للسوق السعودية في المنطقة الخضراء، ولو أنه ارتفاعات محدودة للغاية في بداية هذه الجلسة. نتحدث عن مكاسب بأقل من عشري النقطة المئوية، ولكن سنراقب مستويات السيولة وسنراقب تفاعل السوق مع نتائج الشركات، بالإضافة إلى التفاعل طبعا مع الأخبار المتعلقة بالوضع الجيوسياسي في المنطقة، خصوصا ما يحكى عن اتفاق قريب بين إيران وعمان لإعادة الملاحة في منطقة هرمز، ولو أن هذه الأخبار شهدت تعثرات كبيرة يوم أمس وسط الشروط الجديدة من إيران، والتي تلقي بظلها اليوم على أسعار النفط التي تعود إلى الارتفاع بشكل واضح بعد تراجعات كبيرة في بداية الأسبوع الماضي. إذن ما الذي نراقبه اليوم؟ نراقب نتائج أولا نأخذ الأسهم الأكثر تداولا في السوق في بداية هذه الجلسة، ارتفاعات لمعادن بحوالي 2.25%، الراجحي أيضا تداولات نشطة.

ولكن تراجعت ب 14 نقطة المئوية. اس تي سي، ارامكو وسابكو، ارتفاعات للسهم بحوالي 2.5% بعد النتائج القوية التي اتت للشركة في الربع الثاني. طبعا الشركة لديها عامل موسمي يتعلق بموسم الحج، هذا يؤثر على النتائج بشكل مباشر. الشركة لديها ارتفاع بصافي الربح ب 86% على اساس سنوي الى مستويات قريبة من 66 مليون ريال، وارتفاع على اساس فصلي بحوالي 1100%، يعني قفزة كبيرة بالأرباح. إذا قررناها بالربع الأول كانت الأرباح لا تتجاوز 5.3 مليون ريال. الإيرادات ظلت مستقرة عند مستويات 502 مليون ريال أو 503 تقريبا، ولكن في قفزة بالإيرادات عن الربع الأول بحوالي 27%، هذا يعود أيضا إلى العامل الموسمي كما ذكرنا. إذا أخذنا النصف الأول ككل، ارتفاع ب 6.5% للإيرادات. نتابع طبعا اليوم نتائج العديد من الشركات في قطاع الحفر. هذه أسبتكو، إذن السهم مرتفع ب 1.5%، ولكن ربما النتائج الأخرى التي تعكس أثر التوترات الجيوسياسية في المنطقة وحرب إيران في الأشهر الماضية هي نتائج شركات الحفر. نبدأ مع الحفر العربية، خسائر في الربع الثاني ب 31.5 مليون ريال، نقارنها بأرباح ب 7.5 مليون في الربع المماثل من العام الماضي، ونقارنها أيضا ب 7 ملايين تقريبا بالربع الأول. الإيرادات تراجعت بحوالي 11% على أساس سنوي وبحوالي 7% على أساس فصلي. بالنصف الأول ككل الخسائر بحدود 24.5%. الشركة تحدثت بوضوح عن أثر التعليق المؤقت لبعض عمليات الحفر البحرية، الأثر بلغ 122 مليون ريال سلبا، ولكن عوض جزء من هذا الأثر عوامل إيجابية تتعلق بالحفر البري في زيادة بإيراداته أو في صافي أثر إيجابي 47 مليون ريال، وأيضا العمليات في دول الخليج الأخرى صافي الأثر فيها 18 مليون ريال. شركة أديس القابضة لها وضع مختلف لأنها استحوذت على شيلف دريلينج، وبالتالي زاد عدد الحفارات لديها في الأسطول بشكل كبير، وبالتالي نرى ارتفاع كبير في الإيرادات في الربع الثاني بحوالي 36% على أساس سنوي، ولكن صافي الربح تراجع بقرابة 32% إلى 128.5 مليون ريال، وتراجع بصافي الربح عن الربع الأول بحوالي 46%. إذا أخذنا النصف الأول ككل، زيادة بالإيرادات ب 49%، ولكن تراجع بصافي الربح ب 4.6%. إذن تراجع معقول في صافي الربح بالنصف الأول ككل. الشركة تتحدث عن أثر التعليق المؤقت لعمليات عدد من الحفارات البحرية نتيجة التوترات الإقليمية الراهنة، ولكن بشكل عام يعني في بعض الجوانب الإيجابية في نتائج الشركة، سنتحدث بالتفصيل عنها مع الرئيس التنفيذي للشركة محمد فاروق الذي سيكون ضيفنا في نبض السوق. إلى جولة الآن على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم. البداية من أسعار النفط التي تشهد تقلبات مع تقييم المستثمرين لإشارات متضاربة من واشنطن وطهران بشأن إمكانية التوصل لاتفاق قريب لإعادة فتح مضيق هرمز. كانت الأسعار افتتح الجلسة على ارتفاع بعدما أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إلى أن طهران لا تجري حاليا مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب وإعادة فتح المضيق. في مصر ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 14.9% في شهر يوليو، ارتفاعا من 14.3% في شهر هذه الأرقام لشهر يوليو مقارنة بيونيو. تسارع معدل التضخم في مدن مصر لأول مرة في 3 أشهر خلال يوليو، مدفوعا نسبيا بزيادة أسعار الأغذية والمشروبات بسبب الضغوط الناجمة عن حرب إيران والتي رفعت تكاليف الطاقة والشحن في المنطقة. أرسل بنك اليابان إشارة أكثر تشددا بشأن مسار السياسة النقدية مع تزايد المخاوف من أن البلاد تشهد ضغوطا تضخمية أقوى من المتوقع. وأظهر ملخص الآراء لاجتماع البنك في 31 من يوليو أن أحد أعضاء مجلس السياسة النقدية التسعة يرى إمكانية أن تصبح وتيرة رفع أسعار الفائدة أسرع مما تتوقعه الأسواق. في أوروبا تشهد سوق الأسهم أداء قويا بسبب أسعارها الجذابة وتسجيل الشركات أفضل نمو لها في الأرباح خلال 4 سنوات، ويرى UBS Global Wealth

إنفستمنت أن الوقت الحالي مناسب لمراجعة الاستثمارات في الأسهم الأوروبية وزيادة المراكز فيها. خفضت بلومبرغ انتليجنس من تقييم شي إن إلى ما بين 22 مليار دولار و25 مليار دولار، بينما تستعد الشركة لواحدة من أكبر عمليات الطرح العام الأولي هذا العام. يأتي تقييم بلومبرغ انتليجنس دون المستوى الذي تستهدفه شي إن الذي يتراوح بين 30 إلى 40 مليار دولار. ويذكر أن قيمة شي إن بلغت في ذروتها عام 2022 100 مليار دولار.

0: ذكر فقط بخبر مهم ورد من بنك الرياض، رفع قيمة طرحه من السندات الـ 81 أو الشريحة الأولى من رأس المال إلى 10 مليارات ريال ارتفاعا من 5 بعد أن تلقى طلبات قوية على هذا الطرح. سنفصله في جولة أخرى على أخبار السوق السعودية لاحقا في هذه الساعة. لنتابع حركة الأسواق الخليجية في هذه الأثناء، كيف تبدأ السوق الإماراتية هذا الأسبوع. تبدأ على تراجع ب 14 نقطة مئوية في دبي وتراجعات بنصف النقطة المئوية في أبو ظبي. بالأسواق الأخرى بالكويت ارتفاعات خجولة بعشر نقطة المئوية، ولكن المؤشر الكويتي الرئيسي اتجاه مختلف. خلال الأسابيع الماضية كنا نرى الرئيسي يتفوق على الأول في الحركة. بقطر تراجعات بربع نقطة المئوية. بمسقط الأداء الإيجابي مستمر منذ الأسبوع الماضي، واليوم يضيف المؤشر حتى الآن 14 نقطة المئوية وحركة مستقرة في البحرين. وإلى المؤشرات المصرية، كيف تتفاعل مع بيانات التضخم؟ تراجعات على مختلف المؤشرات. إي جي إكس 30 متراجع ب 14 نقطة مئوية بالسبعيني الذي كان يشهد أداء قويا للغاية أمس، وخلال الأسبوع الماضي تراجعات اليوم ب 13 نقطة المئوية. هذه الأسهم القيادية أيضا، التجار الدولي يضغط على المؤشر القيادي مع هذه التراجعات ب 16 نقطة مئوية، ولكن أسهم القطاع التطوير العقاري تشهد نشاطا قويا. طلعت مصطفى على ارتفاع، وأسهم القطاع المالي نشهد بعض التراجعات على إي فاينانس وعلى فوري، بينما قطاع الأسمدة تراجعات لأبو قير الأسمدة. تنضم إلينا مباشرة من القاهرة زميلة فهيمة زايد لنلقي المزيد من الضوء على البيانات المهمة الصادرة فيما يتعلق بالتضخم، لأنها تؤثر على كل التوجهات فيما يتعلق بالاستثمار وفيما يتعلق بالسياسة النقدية. فهيمة، ما الذي حملته هذه البيانات؟
1: صباح الخير عبيدة. يعني هي لم تبتعد كثيرا عن توقعات المحللين. يعني كانت هناك تباين في اراء في توقعات المحللين بالنسبه لمعدلات التضخم عن شهر يوليو. البعض او الاغلبيه كانت تتوقع تسارع معدلات التضخم مره اخرى، ونذكر ان التضخم كان في حاله تباطؤ لمده 3 أشهر متتاليه حتى وصل الى 14.3% في يونيو الماضي. لكن توقعات المحللين ان سنه الاساس غير مواتيه ستؤثر في معدل التضخم لشهر يوليو وستؤدي إلى ارتفاعه. وبالفعل يعني عبادة، بالنظر إلى الأرقام التي صدرت اليوم، سجل التضخم في شهر يوليو 14.9% مقارنة مع 14.3% في يونيو الماضي. يعني هذا الارتفاع على الرغم من تراجع مجموعة الطعام والشراب ب 0.6 نقطة مئوية، وهي المكون الأساسي في هذا المؤشر. وبالتالي يعني كان من المفترض لو لم تكن هناك سنة الأساس أن

0: أثر ذلك بشكل إيجابي على معدل التضخم. ارتفعت مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز ب0.7 نقطة مئوية، الرعاية الصحية 0.7 نقطة مئوية، استقرار في التعليم، حتى أن معدل التضخم على المستوى الشهري مستقر دون أي تحريك. وبالتالي سنة الأساس كان لها عامل كبير في ارتفاع معدلات التضخم. توقعات ذلك وتأثير ذلك على اجتماع المركز المصري الأسبوع المقبل يوم 20 أغسطس، تثبيت أسعار الفائدة، هذا كان متوقع حتى قبل صدور معدلات التضخم في ظل الضغوط المستمرة وأيضا الإجراءات التي تتخذها الحكومة لضبط المالية العامة، وتوقعات أن يكون هناك رفعا لأسعار الوقود بسبب التكلفة المرتفعة التي تتحملها الحكومة في الوقت الحالي.
1: أشكرك جزيل الشكر حتى الساعة زميلتي فهيمة زايد، كنت معنا من القاهرة. إلى فاصل قصير نتابع بعده نبض السوق، وفيه سعر الذهب يواصل الاستقرار فوق مستويات 4300 دولار.

0: تعلن مكان المستثمر وتحت إشراف إنفاذ عن إقامة مزاد درة جد الإلكتروني، أرض خام 500 ألف متر وثلاث أراضي وعمارة وفيلا سكنية. للتواصل 055-789-9191.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
3: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
4: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
5: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
2: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
6: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
7: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
8: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
9: أهلا بكم من جديد. لنحدث حركة الأسواق العالمية طبعا في هذا الصباح. لدينا أسواق آسيا، ولدينا أسعار النفط التي تتفاعل بشكل واضح مع الأخبار الجديدة. مستجدات فيما يتعلق بفتح الملاحة بمضيق هرمز، كانت الأسواق تعد نفسها بأنه الاتفاق قريب بين إيران وعمان خلال الأسبوع الماضي، ربما بالنصف الأول من الأسبوع، ولكن ربما الأمور عادت إلى شيء من التعثر. ونرى هذه الارتفاعات اليوم على مزيج برنت بقرابة 1% كانت صباحا، عدنا إلى مستويات 84 دولارا، وخام نايمكس عاد إلى مستويات 89 أو 79 دولارا في هذا الصباح. طبعا كل هذا الأمر يعتمد على مسار المفاوضات. لا يبدو أنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يتحدث عن إمكانية العودة إلى ضربات عسكرية، ولكن يتحدث عن تشديد العقوبات الاقتصادية. ربما هذه الرسالة المختلطة هي التي تتفاعل مع الأسواق، ولكن كيف يؤثر ذلك على فئات الأصول الأخرى؟ أسعار الذهب شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الأسبوع الماضي، تجاوزنا مستويات 4300 دولار، ونحن في نفس المنطقة تقريبا. ارتفاعات اليوم خجولة، ولكن عند هذه المستويات، مستويات 4350 تقريبا. الفضة التي قفزت ب 10% تقريبا خلال الأسبوع الماضي أيضا تضيف بعض المكاسب، الآن بأكثر من 1% تتجاوز مستوى 64 دولارا. ويعني في

حركة مستقرة تقريبا على البلاتينيوم، تراجعات بسيطة على البلاتينيوم. بأسواق العملات كانت السمة خلال الأسبوع الماضي ضعف الدولار الأمريكي. بداية هذا الأسبوع نرى شيء من التراجع لليورو، ولكن ما زال قريبا مستويات 1.6

على محدودية أثر عمليات التدخل هذا، سيكون له توابع أيضا في تعامل الأسواق مع أخبار تتعلق بالتدخل. بأسواق آسيا هذا الصباح ارتفاعات بحوالي 2% على نيكي الياباني وأيضا توبكس، ولكن مكاسب أقل، التراجعات تنحصر فقط في أستراليا.

0: للمزيد حول الأسواق العالمية ينضم إلينا مباشرة من باريس دكتور ريان ليموند الرئيس التنفيذي لشركة نيو فيجن لإدارة الثروات. أهلا بك دكتور ريان. خلال الأسبوع الماضي تابعنا بيانات سوق العمل، ربما الأنظار تتجه الآن في هذا الأسبوع إلى بيانات السي بي آي في الولايات المتحدة. برأيك هل هذه البيانات التي تأتي من سوق العمل فعلا مؤثرة بشكل كبير في تحديد توجهات الفيدرالي، أم أنه ربما الفيدرالي سينظر إلى اتجاه أوسع وليس فقط إلى بيانات شهر محدد؟
1: صباح الخير حبيدة. بتصور الفيدرالي نعم بيطلع بطريقة أوسع بكثير. بالنسبة لبيانات سوق العمل صراحة يعني هي بيانات ما كثير فينا نعتمد عليها، والسبب بسيط جدا، انه من بداية العام الحالي 2026 58 من الوظائف اللي تم خلقها هي وظائف حكومية بسبب التدخل الحكومي لدعم الاقتصاد الامريكي بشكل يعني شوي خفي. فبين الفيدرالي ما كثير رح يطلع على سوق البيانات، رح يطلع اكثر بشكل واسع. الجواب هو باليابان. اليوم كل ما يحدث هو مرتبط بما يحدث في اليابان، وواضح انه أمريكا ما بدها أنه أسعار الفايدة تصعد أكثر من هيك.
0: باليابان ربما المقلق للولايات المتحدة ولليابانيين نفسهم أنه بعد الإعلان عن التدخل عاد يعني تحسن الين بشكل كبير مستوى 155، ولكن عاد ليقترب من مستوى 160. هل هذه إشارة مقلقة إلى مدى فعالية الانترفنشن؟
1: هيدي الانترفنشن هي نقطة ببحر، يعني هيدي على المستوى التقني ما بتعمل تغيير حقيقي. هن الهدف منها كان تغيير توجه السوق شوي لحتى يفرجوا للأسواق انه هن مستعدين يتدخلوا، بس فعليا هن مش قادرين يقلبوا تحركات السوق الحادثة حاليا. نحن برأينا ما في مهرب من المصرف المركزي الياباني من انه يبيع سندات خزانة أمريكية، واثنين انه يرفع أسعار الفايدة على الين الياباني اللي هو بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أسوأ سيناريو.
0: طيب في يعني شيء مرتبط بهذا الأمر، أولاً الاتفاق اللي صار بين السلطات الأمريكية واليابانية كانوا يحاولون تفادي سيناريو بيع السندات الأمريكية من قبل اليابان، وأيضاً أمر آخر مرتبط أنه الولايات المتحدة باعت مراكز في اليورو لتشتري مراكز في الين، ما أثر هذين العاملين؟
1: بالنسبة لبيع اليورو، أول شيء هيدا شكل مفاجأة كثير كبيرة لحليف لقلهم اللي هي أوروبا، يعني أوروبا ما كانت مطلعة هيدا الأمر. تاني شيء خطر هو أنه بيعوا كل مراكزهم على اليورو، يعني اليوم إذا بنطلع على الESF اللي هو المخزون العملات الأجنبية للسلطات الأمريكية تم استخدامها تقريبا كلها، فهيدا عامل خطر تاني. فاليوم يعني برغم هيدا التوافق اللي موجود إعلاميا بين أمريكا واليابان، على الأرض على المستوى الفني هيدي نقطة ببحر منا كافية أبدا لا تحريك أي شيء.
0: طيب يعني الخطورة الآن، ما الذي ستفعله الولايات المتحدة تاليا إذا اضطرت إلى التدخل مجددا؟ ليس لديها مراكز في اليورو لتبيعها.
1: ممكن تبيع شيء ثاني، بس كمان بدنا نكرر يعني كل هيدي عملية البيع اللي عم تتم لدعم الين الياباني هيدي مستحيل تكون مقابل السوق. السوق كثير أكبر من أي تدخل ممكن تعمله أمريكا أو تعمله اليابان. بناءً الحل الوحيد هو لدعم الين الياباني هو رفع أسعار الفايدة بشكل بسيط جدا. يعني بجميع كتب الاقتصاد اللي بنتعلمها بالجامعة، بدك تدعم عملتك بترفع أسعار الفايدة عليها، بدك تحارب التضخم مثل ما عم يصير باليابان اليوم، لأنه التضخم عم يزيد باليابان، بدك تزيد أسعار الفايدة، وهيدا اللي أمريكا ما بدها إياه، لأنه هيدا بيأثر على الكاري تريد وبيأثر على شراء الأسهم بأمريكا.
0: يعني ربما هذا يذكرنا بما حدث بالثمانينات على

0: للجنيه الاسترليني حين انتصر جورج سوروس على مارغريت تاتشر في ذلك الوقت. وربما كل المضاربين الآن يتعلمون من ما فعله جورج سوروس في نهاية الأمر، ويعتقدون أنه أي تدخل هو فرصة للدخول في السوق. برأيك لماذا لا تقرأ السلطات اليابانية هذه الإشارة؟ هذا واحد. واثنان، ما الذي يمكن للمستثمر الآن أن يفعله ليستغل هذا الوضع في هذا في في ما الرهان الذي يمكن للمستثمر أن يأخذه الآن للاستفادة من هذا الوضع؟
1: لا، للمستثمر بده يكون حذر جدا، لانه هيدي فترات خطيره جدا، بيصير فيها تذبذب عالي جدا. يعني حتى نحن كمستثمرين مؤسسيين بنفضل نبتعد، لانه لما يكون في مد وجزر بين الحكومات والسوق التذبذب بيكون عالي جدا، يعني ممكن طحن اي مستثمر بحاله الدخول. النصيحه اللي نعطيها للمستثمرين هو الابتعاد عن الاصول العاليه التضخيم، لانه هيدي الاصول اللي عاده هي بتعاني اول شيء لما يصير في فترات في تقلبات مثل اللي عم نشوفها حاليا.
0: مثلا
1: يعني مثلا الأسهم التكنولوجيا اللي عالية التضخيم جدا، هيدي أول أسهم بتنزل، وشفناها بالأسابيع الماضية أسهم الشرائح اللي نزلت 10% و15%. فالأفضل يعني البقاء على الأسهم اللي تقييمها واضح، اللي عم تعمل كاش فلو، اللي عندها أرباح واللي عم توزع أرباح. هيدي الأسهم اللي تقييماتها عادلة هي اللي لازم يكون موجود فيها المستثمر. والأفضل أكثر من هيك هو الابتعاد جغرافيا عن البلدين، يعني اليابان وأمريكا، أوروبا ممكن، دول مجلس التعاون الخليجي ممكن، سويسرا ممكن، البرازيل، في عدة جغرافيات ممكن يستثمر يروح عليها ليبتعد عن العاصفة.
0: والذهب هل هو ملاذ أمن من هذه العاصفة؟
1: أكيد الذهب، بما أنه اليوم واضح السلطات الأمريكية ما بدها الفايدة تصعد أكثر من هيك. أول شيء نحن وصلنا لأعلى مستويات تقييم للدولار برأينا، وتاني شيء الذهب اليوم نحن وصلنا للقاع تبعه، يعني من هون المفروض نطلع ما لم يتغير أي شيء بالسوق. فنعم الذهب هو كمان للشراء، والفضة كمان.
0: هل تتوقع $5,000 قبل نهاية العام؟
1: صعب أقول لك صراحة، بس قبل نهاية ولاية الرئيس ترامب إذا كمل بنفس السياسة نحن متوقعين $10,000 للذهب.
0: $10,000 قبل نهاية ولاية ترامب. هذه ليست توصية بالشراء
1: أبدا.
0: أشكرك جزيل الشكر دكتور ريان ليموند، الرئيس التنفيذي لشركة نيو فيجن لإدارة الثروات. إلى موجز لأبرز الأخبار السياسية. أعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية أن مدينة المخا وميناءها تعرضا لهجوم من قبل الميليشيات الحوثية بالصواريخ والمسيرات، استهدف مواقع مدنية وعسكرية. وقال الناطق إن الهجوم أسفر عن مقتل 7 بينهم 3 مدنيين وإصابة 30 شخصا. وأضاف أن وسائل الدفاع الجوي في المخا تمكنت من اعتراض وإسقاط 11 طائرة مسيرة حوثية شاركت في الهجوم. كشف مصدر أمني عراقي عن صدور أمر عسكري بتشكيل قيادة عمليات البادية بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في مناطق بادية المثنى والمناطق المحيطة بها. وبحسب المصدر ستكون مهمة قيادة عمليات البادية منع استخدام المناطق الصحراوية لمهاجمة دول الجوار، وكذلك ضمان تأمين أكثر للحدود العراقية. أفادت صحيفة واشنطن بوست أن البنتاغون طلب من شركات الدفاع الأمريكية زيادة إنتاج الأسلحة وتسريع تسليمها بسبب نقص في بعض الذخائر خلال حرب إيران. وبحسب مذكرة حصلت عليها الصحيفة، منحت الشركات 21 يوما لتقديم خطط لزيادة إنتاج الأسلحة والذخائر وتسريع تسليمها. نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي في البيت الأبيض قوله إن الإدارة الأمريكية غير منزعجة من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن خطة غزة، معتبرة أن جزءا منها يأتي في سياق الحسابات السياسية الداخلية والموسم الانتخابي في إسرائيل. فاصل قصير نتابع بعده نبض السوق على شاشتي العربية والعربية بزنس.

0: كتابتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
0: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: أرباح أديس القابضة الفصلية تتراجع ب 32% إلى 128 مليون ريال لتأدية دون التوقعات، والرئيس التنفيذي للشركة ضيفنا في البرنامج. تقلبات على أسعار النفط ترقبا لاتفاق فتح مضيق هرمز، وتسارع معدلات التضخم في مصر للمرة الأولى منذ مارس. ونتابع أيضا في نبض السوق، بنك الرياض يرفع إصداره من الصكوك ويجمع 10 مليارات ريال.

أهلا بكم إلى نبض السوق من شاشتي العربية والعربية بزنس. أنا عبادة اللدن، ونبدأ من نتائج الشركات السعودية التي تم إعلانها بعد إغلاق السوق يوم أمس، حيث حققت شركة معادن، شركة التعدين العربية السعودية، حققت نموا في أرباح الربع الثاني من العام بنسبة 13% لتصل إلى 2,180,000,000 ريال تقريبا. هذه الأرباح أتت أعلى من توقعات المحللين عند 1,748,000,000 تقريبا، وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى ارتفاع أسعار بيع المنتجات في جميع وحدات الأعمال، بالإضافة إلى زيادة أحجام المبيعات في قطاعي الألمنيوم والذهب، إلى جانب انخفاض تكلفة التمويل وارتفاع حصة الشركة من نتائج الاستثمارات بطريقة حقوق الملكية. وارتفعت الإيرادات الفصلية للمعادن من نحو 16% إلى قرابة 11 مليار ريال، لتفوق توقعات عند 8.7 أو 8.8 مليار ريال تقريبا. إذن لدى الشركة ثلاث قطاعات، اثنان منها سجلت تحسن قوي، الألمنيوم والذهب. نعرف مع ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير على أساس سنوي، السهم اليوم يتفاعل إيجابا مع هذه النتائج مع ارتفاعات بقرابة 2%. وإلى تحديث لحركة السوق السعودية اليوم، ارتفاعات خجولة بعشر نقطة مئوية إلى 20 نقطة مئوية، ولكننا نحافظ على مستويات 10,800 نقطة التي أغلقنا فوقها يوم أمس. قيم سيولة ما زالت خجولة، يوم أمس لم تتجاوز 3.2 مليار ريال. ما الذي يحرك السوق إذن؟ لا شك أن الشركات التي تعلن نتائجها هي التي تتركز عليها تداولات معادن. ذكرنا أرقام الأرباح، ارتفاعات ب 2% تفاعل مع هذه النتائج الإيجابية. وأيضا في القطاع المصرفي، SMB الراجحي وسابتكو أعلنت نتائجها، وكذلك مهارة. سابتكو تحول السهم من الارتفاع إلى التراجع بحوالي 2%، سنفصل النتائج بعد قليل. وهذه الأسهم الأكثر ارتفاعا، تشوب سير القابضة، قفزة ب 4% بعد نتائج قوية، سجلت 80 مليون ريال أرباحا في الربع الثاني، قفزة يعني بأكثر من 1000%، لأنه الأرباح الربع الثاني من العام الماضي كانت لا تتجاوز 5 ملايين ريال. والسبب هو الإيرادات القياسية لمنصة مسافر كما تقول الشركة، وطبعا الشركة تتأثر بالعامل الموسمي. المهارة إذن، أرتكس هذه الأسهم الأكثر تراجعا، العربية تعهدات، سماسكو وبن داوود أيضا أعلنت نتائجها تراجع ب 3%. ربما نفصل هذه النتائج بعد قليل. إذن بعض من الأخبار

التي نتابعها اليوم خبر لافت من بنك الرياض. لديه برنامج إصدار الصكوك من الشريحة الأولى من رأس المال 81 بعشرة مليارات ريال، كان مفروض أن يصدر بخمسة مليارات ريال الآن ضمن هذا البرنامج، ولكن الطلب على هذا الإصدار أتى قويا تقريبا 2.7 مرة أو يعني حوالي أكثر من 13 مليار ريال. ما قام به البنك أنه أخذ جزءا كبيرا حوالي 70% من هذه الطلبات وجعل الإصدار بقيمة 10 مليارات ريال، ولكن بمقابل ذلك رفع العائد على هذا الإصدار إلى 6.5%. 6.5% عائد بالفعل مرتفع على إصدار بالريال السعودي مثل هذه العوائد كنا نراها على إصدارات 81، ولكن بالدولار الأمريكي إذا قررنا أيضا إصدارات الريال السابقة ربما هي في هامش 6 إلى 6.25%. إذن في بعض الارتفاع بتكلفة الأموال، ولكن بمقابل ذلك مصدر تمويل مهم 10 مليارات ريال، هذا يدعم نمو الإقراض لدى البنك ويدعم توسع قاعدة الموجودات. نتابع طبعا اليوم نتائج من قطاع الحفر، لدينا نتائج من الحفر العربية، خسائر ب 31.5 مليون ريال نقارنها بأرباح ب 7.5 مليون ريال بالربع الثاني من العام الماضي، وأيضا ب 7 ملايين ريال في الربع الأول. المبيعات تراجعت أو الإيرادات تراجعت ب 11% إلى 765 مليون ريال تقريبا. السبب كما تقول الشركة التعليق المؤقت لبعض منشآت الحفر البحرية بسبب الأوضاع الجيوسياسية. شركة بن داود أيضا أعطتنا نتائج في قطاع استهلاكي، أرباحها الصافية تراجعت ب 4.3%، بينما ارتفعت الإيرادات ب 11.4%. الإيرادات بالمناسبة تراجعت على أساس فصلي ب 9%. طبعا بن داود أيضا العام الموسمي يحضر في نتائجها، ولكن إذا أخذنا النصف الأول ككل في نمو قوي حقيقة في المبيعات بحوالي 10%، وفي استقرار بالربحية على مدار النصف الأول ككل. لدينا أيضا نتائج لافتة من جاهز، منصة التوصيل. الشركة سجلت خسائر في الربع الثاني 17.4 مليون ريال نقارنها بأرباح 23.6 مليون ريال. الإيرادات ارتفعت ب 34.5% إلى 763 مليون ريال. الأمر اللافت في هذه النتائج أن الشركة تتحدث عن قطاع منصات التوصيل داخل المملكة، سجل إيرادات صافية ب 415 مليون، انخفاض ب 13%، وهذا يشير بالفعل إلى مدى قوة المنافسة في قطاع توصيل الطعام، قطاع التوصيل بشكل عام بالسوق. الآن إلى جولة على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم. البداية من أسعار النفط التي تشهد تقلبات مع تقييم المستثمرين لإشارات متضاربة من واشنطن وطهران بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق قريب لإعادة فتح مضيق هرمز. كانت الأسعار قد افتتحت الجلسة على ارتفاع بعدما أشار وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقشي إلى أن طهران لا تجري حاليا مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب وإعادة فتح المضيق. في مصر ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المسالكين في المدن إلى 14.9% في شهر يوليو، ارتفاعا من 14.3% في يونيو. وتسارع معدل التضخم في مدن مصر للمرة الأولى منذ مارس، مدفوعا نسبيا بزيادة أسعار الأغذية والمشروبات بسبب الضغوط الناجمة عن حرب إيران والتي رفعت تكاليف الطاقة والشحن في المنطقة. أرسل بنك اليابان إشارة أكثر تشددا بشأن مسار السياسة النقدية مع تزايد المخاوف من أن تشهد البلاد ضغوطا تضخمية أقوى من المتوقع. وأظهر ملخص الآراء لاجتماع البنك في 30 و31 من يوليو أن أحد أعضاء مجلس السياسة النقدية التسعة يرى إمكانية أن تصبح وتيرة رفع أسعار الفائدة أسرع مما تتوقعه الأسواق. خفضت بلومبرج انتليجنس من تقييم شي إن إلى ما بين 22 إلى 25 مليار دولار، بينما تستعد الشركة لواحدة من أكبر عمليات الطرح العام الأولي في العالم. ويأتي تقييم بلومبرج دون المستوى المستهدف الذي تستهدفه شي إن والذي يتراوح بين 30 إلى 40 مليار دولار. ويذكر أن قيمة شي إن بلغت ذروتها عام 2022 عند 100 مليار دولار.

0: ونفصل نتائج شركة أدس التي تراجعت أرباحها الفصلية ب 32% إلى 128 مليون ريال. هذه النتائج أتت أقل بقليل من توقعات المحللين عند 134 مليون ريال، فيما عزت الشركة تراجع الأرباح إلى التعليق المؤقت لعمليات عدد من الحفارات البحرية نتيجة للحرب الأمريكية الإيرانية، بالإضافة إلى مصروفات التأمين غير المتكررة. وسجلت الإيرادات الفصلية نموا ب 36% إلى 2.150 مليار مليون ريال تقريبا. وأقر مجلس الإدارة توزيعات أرباح النقدية على المساهمين على النصف الأول بواقع 20 هللة لكل سهم، مقارنة مع 21 هللة وزعتها الشركة عن النصف الأول من العام الماضي. للمزيد حول هذه النتائج ينضم إلينا مباشرة من الخبر الدكتور محمد فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة أدس. أهلا بك دكتور محمد. الشركة طبعا سنة فارقة في تاريخها بعد الاستحواذ على شيرف دريلينج، وواضح هذا الأمر من ارتفاع قيمة الإيرادات، ولكن في العامل الجيوسياسي تتحدثون عنها، عن تعليق مؤقت لبعض عمليات الحفر البحري، إلى أي حد أثر هذا العامل على نتائجكم؟
1: شكرا لحضرتك. وطبعا زي ما حضرتك تفضلت، نتيجة لظروف الحرب القائمة وأكثر مواضيع لها علاقة بالأمن والسيفتي والحفاظ على الممتلكات والمشغلين، تم إيقاف عدد من الحفارات تقريبا زي ما قلنا للماركت في حدود 10 حفارات في مع بداية الحرب. طبعا ده أثر، يعني لو حضرتك خدت نسبة وتناسب من عدد الحفارات اللي شغالة هيؤدي إلى أن الإيبيدا بتاعتنا تأثرت تقريبا بنسبة 10% من الإيبيدا اللي احنا بنتكلم تقريبا عليهم في حدود 2 مليار ريال، فبنتكلم على 200 مليون ريال دروب نتيجة للتوقف. الأخبار الجيدة في وسط ما يحدث الآتي: نمرة واحد، أن تخيل حضرتك لو احنا ما عملناش الاستحواذ على شلف العام الماضي كان هيبقى بالنسبة لنا خسائر أو نسبة الخسائر بالنسبة للدخل أكبر بكتير، وبالتالي كانت تؤثر بشكل مباشر على الربحية النهائية بتاعتنا. ولكن نتيجة لاستراتيجية الشركة اللي هي كانت مبنية على التوزيع والدايفرسيفيكيشن، بحيث أن يبقى 50% من الدخل جاي من المنطقة و50 خارج المنطقة، أدى إلى أن كانت نظرة ثاقبة، والحمد لله أدت إلى ما فيه الآن النهاردة، أن احنا التأثير أصبح مش بقول بسيط، ولكن هو في الآخر غير مؤثر، أن احنا قدرنا في الآخر خالص نحافظ على ربحية الشركة. يعني بشكل مبسط تخيل حضرتك لو كان عندك ال 133 128 بعد الأقلية، هي 133 بالأقلية مليون ريال ربحية نهائية، ضيف عليهم 200 مليون ريال تأثير التوقفات، وضيف عليهم كمان حوالي 50 مليون ريال نتيجة للتأمين نتيجة لظروف الحرب، لأن أهم حاجة في الظروف دي هو إن إحنا نبقى ضد المخاطر، وبالتالي بنقوم بالتأمين على كل ممتلكاتنا بشكل زيادة نتيجة لظروف الحرب. لا قدر الله، الحمد لله ما فيش أي تأثير النهاردة، ولكن ما ينفعش ناخد أي ريسك عشان نزود الربحية بواحد أو 2%. فده
0: يعني
1: اتفضل حضرتك.
0: اتفضل دكتور. يعني دكتور، يعني إذا فهمت صح منك، صافي تأثير الحرب بحدود ال 200 مليون ريال تضاف إلى تكاليف إضافية للتأمين 50 مليون ريال، هل هذا الرقم صحيح؟
1: مظبوط حضرتك، ودي الأخبار الجيدة، بحيث إن احنا مع ظروف التشغيل الطبيعية حضرتك هتوصل ال 130 مليون ريال لحوالي 380، وده ربح غير مسبوق في الشركة في ربع واحد. وطبعا الأمور كلها متوقفة على الأمور السياسية، ولكن في نهاية الأمر النهاردة احنا لازم نستاند خلف المملكة بالظروف اللي موجودة، وفي نفس الوقت نؤدي العمل، لأن في الآخر خالص احنا كشركة سعودية هو موجودين لآخر لحظة في الحقول بتاعتنا مهما كان هيكلفنا. فده بيؤدي ان احنا محافظين على العمالة بتاعتنا، محافظين على الأسيتس بتاعتنا جوه السعودية، بحيث ان اول ما الأمور الأمنية تتحسن نقدر نشغلها تاني يوم الصبح، ما يبقاش في تأجيل او غيره.

0: لظروف التشغيل. فده السبب الاساسي ما بين التامين زي ما حضرتك تفضلت وما بين السسبنشن. ولكن الحاجه الكويسه ان في خلال الربع اللي فات ده هو في 2 اسيتس في السعوديه اشتغلوا وفي 3 اسيتس في قطر اشتغلوا، ففي 5 اسيتس وصلوا النهارده جديدة. او رجعوا للتشغيل
1: او عادت هذه الذي عادت للتشغيل
0: للتشغيل. فده طبعا يعني
1: 5 من اصل 10
0: بالضبط هيبقى له اثر ايجابي ان شاء الله في الربع الثالث باذن الله. ومتوقعين طبعا مع الربع الرابع زي ما حضرتك يمكن شفت في الفتره اللي فاتت ان احنا برضو تعزيزا لموقفنا في المنطقه عملنا استحواذ على 5 اسيتس اوف شور جداد في من سايبم شركه سايبم واعلنا على الكلام ده هو. وباذن الله ده هيعزز وجودنا في منطقه الخليج كبيتنا في الاخر.
1: سؤالي الان دكتور يعني هامش صافي الربح انخفض تقريبا من 12% الى 6.2% وهذا مفهوم، هل هذا كله بسبب الاوضاع في المنطقه ام انه في فرق بصافي بهامش صافي الربح ما بين الاصول الجديده شيلف دريلينج واصولكم السابقه لدى أدس؟
0: مظبوط كلام حضرتك، في اكثر من 80% هو نتيجه لتاثير التوقفات والتامين، ولكن في جزء زي ما حضرتك تفضلت نتيجه للتشغيل شلف دريلينج اللي هي بطبيعتها كانت لها مارجنز اقل شويه من أدس، وبالتالي بشكل مباشر هيبقى دايلوتد. لكن الاخبار الجيده ان احنا بنقوم بعمليه الاستكمال او الانتجريشن لشلف جوه أدس، واحنا زي ما قلنا للماركت متوقعين ان شاء الله على فول يير اللي هو السنه الجايه هنوصل السينرجيز بتاعتنا لحوالي 200 مليون ريال. نقدر نقول ان السنه دي هنحقق منها نصها على طول السنه، لان طبعا السينرجي بتاخد وقت عقبال ما بيتم تشغيل او دمج المكاتب بيتم التخلص من بعض الاوفر هيد العاليه. ولكن فبالتالي مع وجود السينرجيز ان شاء الله في السنه الجايه مع بدايه تشغيل عقود جديده مع رفع السسبنشن هنقدر نوصل لارقام جيده والمارجنز المتعودين عليها اللي هي فوق ال 12% ان شاء الله.
1: دكتور انا سؤالي فيما يتعلق بالجايدنس لبقيه العام، لا شك انه أيوه. سيختلف الآن، هل لديكم أرقام جديدة للجايدنس؟
0: والله دي الحاجة الجيدة جدا إن احنا ما زلنا بنقول إن الجايدنس بتاعتنا لنهاية العام برغم ظروف الحرب ما بين 4.5 مليار ريال على الحد الأدنى كإيبيدا، والحد الأقصى إن شاء الله 4 مليار و870 مليون ريال، ولم تتغير نتيجة لقدرتنا على إن احنا نتحمل بعض الصدمات، ونتيجة برضو لأن بعض العقود زي حضرتك تفضلت إن في 5 من 10 أسيتس رجعوا، ومتوقعين إن الباقي إن شاء الله في غضون الأسابيع القادمة يرجع جزء منها.
1: هل تتوقعون استمرار ارتفاع تكلفة التأمين في المنطقة؟
0: طالما الحرب قائمة هتفضل تكاليف عالية جدا عشان أدي حضرتك، ولكن حصل لها نورماليزيشن يعني مع بداية أول شهور في الحرب كان بداية التأمين نتيجة للحروب في حدود الـ 11 مليون دولار أو تتعدى الـ 40 مليون ريال في الشهر، وده يعني تقريبا 10 مرات التأمين الطبيعي. النهاردة الرقم ده وصل ل 40% منه لحوالي 4.5 مليون دولار، نتيجة طبعا لأن أصبحت الناس ما فيش الظروف السيئة اللي كانت موجودة قبل كده، وتوقعاتنا أنها تنخفض أو تزول مع الحرب إن شاء الله.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور محمد فاروق الرئيس التنفيذي لشركة أدس القابضة.
0: شكرا فندم، مع السلامة.
1: فاصل ونواصل نبض السوق.

0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.

0: أهلا بكم من جديد لنحدث حركة الأسواق الخارجية في هذا الصباح. ارتفاعات محدودة نراها على السوق السعودية تقريبا بأقل من 20 نقطة المئوية. الأسواق الأخرى حركة في تراجع واضح بأسواق دبي وفي أبوظبي، وأيضا حركة أفقية إلى حد بعيد نراها في معظم الأسواق الأخرى في قطر وفي الكويت. للمزيد حول السوق السعودي ينضم الينا مباشرة من الرياض ثامر السعيد، رئيس تنفيذي للاستثمار لدى شركة بي ال ام اي كابيتال. اهلا بك ثامر، الكثير من النتائج نحاول استيعابها في هذا الوقت القصير، ولكن دعني ابدا معك من نتائج معادن التي صدرت بعد الاغلاق يوم امس. النتائج استقبلها السوق بشكل ايجابي، ولكن اذا اخذنا القطاعات الثلاثة للشركة الالومنيوم والفوسفات و الذهب والمعادن الأخرى، في تحسن بقطاعين، استقرار بإيرادات القطاع الثالث الفوسفات، كيف قرأت هذه النتائج؟
1: صحيح، صباح الخير عبادة، صباح الخير على السادة المشاهدة العربية. خلينا نقول أنه بما أننا نقفل موسم الإعلانات عن النتائج، قاعدين نشوف على الأقل السوق كيف بيكون تقييمه بعد هذا الإعلانات، واللي يظهر أنه يعني في منطقة عادلة بالنسبة للتقييم. فيما يخص معادن، معادن استفادت منذ بداية ارتفاع اسعار الذهب، هذا الارتفاع الكبير بدات تستفيد بشكل اكبر من هذا العنصر الذي كان في البدايات يشكل ثالث اهم عنصر او رابع اهم عنصر بالنسبه لايرادات الشركه. اليوم الشركه اصبحت عندها ثلاث عناصر او ثلاث مصادر ايرادات تستطيع ان تتنقل ما بينها بشكل، خلينا نقول، في لياقه ومرونة، تتنقل بين هذه المصادر الثلاثة للإيرادات أو تجتمع ثلاثتها لتحقق من خلالها النمو. وبالتالي السوق بدأ يقيم معادن على هذا الأساس من وقت طويل. يعني بدأت سعر سهم معادن يرتفع بشكل ملموس وملحوظ، بما أنه بدأ السوق يقرأ هذا التطور في الأسعار الأساسية للمعادن وللذهب وأيضا للألومنيوم والفوسفات. يبدأ أثر كل من هذه القطاعات أو كل من هذه المصادر الإيرادات يتغير من وقت لوقت حسب الموسمية أو حسب دورة الصناعة نفسها.
0: يعني بالألومنيوم الملاحظ أسعار الألومنيوم قفزت 51% في الربع الثاني، بالمناسبة تراجعت بالشهر الأخير، بينما الألومنا كان متراجع الأسعار ب 20%. يعني بينما إذا أخذنا الذهب الأسعار كانت قفزت على أساس سنوي 33%، فعنصر التنويع كما تذكر ثامر بالفعل.
1: صحيح، فالشركة استطاعت أنها تخلق هذا النموذج الجيد من حيث حجم الإيرادات، يعزز الربحية، يعزز تقييم الشركة وأداء ويعني ولفت انتباه المستثمرين إليها، وهذا انعكس على سعر السهم. اليوم احنا نتكلم عن شركة مليارية من حيث الأرباح، أعتقد أنها يعني وصلت إلى منطقة جيدة من حيث الاستقرار، تجاوزت فكرة قديمة كانت تتأثر بعقود التحوط في السنوات الأولى لمعادن. اليوم احنا نرى كفاءة أكبر في عناصر التحوط وعناصر الإيرادات الأساسية من الأعمال الأساسية والكور بزنس بالنسبة لمعادن.
0: ثامر، بدي استفيد من الوقت معك لنتحدث عن قطاع آخر، عن قطاع الحفر. رأينا مدى التأثر بالأحداث المنطقة، كيف قرأت نتائج أديس والحفر؟
1: بشكل سريع، الشركتين يتأثرون هو أقرب، يعني خلينا نقول حتى نبسط النموذج، هي أقرب للتشغيل الفندقي، وبالتالي الشركات تعتمد على التشغيل اليومي لهذه المنصات الموجودة. متى ما حصل انقطاع تأثرت إيرادات الشركة وانعكست في صافي ربحيتها، وبالتالي احنا شفنا كيف الفارق في التوزع الجغرافي بين الحفر وأديس أثر على نتائج الشركتين. احنا شفنا كيف الحفر تراجع معدل التشغيل من 79 إلى 72، وكيف صارت النتائج، يعني دفعت بنتائج الربع نحو الخسارة. بالمقابل أديس استطاعت أنها تحقق أرباح لأن عندها توزع جغرافي أوسع من حيث التواجد من الحفر العربي او من حيث طبيعه العمل على الاوفشور وعلى الارض، من حيث العمليات في عمليات النفطيه على وجه التحسين، على وجه التخصيص يعني. وبالتالي متى ما عادت الحركه الطبيعيه.
0: اعتذر منك ثامر، هذا ما اتاح لنا الوقت معك، اشكرك جزيل الشكر. ثامر السعيد، رئيس تنفيذي استثمار

0: تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
7: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
8: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
7: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأصغر في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
6: يبدأ النقاش والتحليل.
0: تصبح الخطوات محسوبة
6: لقرارات أكثر وضوحاً.
8: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 12:30 على العربية بزنس.
5: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم. هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
8: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
4: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث

تقلبات على أسعار النفط ترقبا لمسار المفاوضات لإعادة فتح مضيق هرمز. وبنك اليابان يلمح إلى تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة. الأرباح الفصلية لمعادن سعودية تفوق التوقعات بدعم من ارتفاع أسعار بيع المنتجات. وتسارع معدل التضخم في مصر ليلامس 15% في يوليو.

أهلا بكم إلى الأسواق العربية من العربية بزنس، أنا عبادة اللدن، ولنبدأ بجولة سريعة على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم. البداية من أسعار النفط التي تشهد تقلبات مع ارتفاعات خجولة مع تقييم المستثمرين لإشارات متضاربة من واشنطن وطهران بشأن إمكانية التوصل لاتفاق قريب لإعادة فتح مضيق هرمز. وكانت الأسعار قد افتتحت الجلسة على ارتفاع بعدما أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إلى أن طهران لا تجري حاليا مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب. أرسل بنك اليابان إشارة أكثر تشددا بشأن مسار السياسة النقدية مع تزايد المخاوف من أن تشهد البلاد ضغوطا تضخمية أقوى من المتوقع. وأظهر ملخص الآراء لاجتماعي البنك في 30 و31 من يوليو أن أحد أعضاء مجلس السياسة النقدية 9 يرى إمكانية أن تصبح وتيرة رفع أسعار الفائدة أسرع مما تتوقعه الأسواق. في الصين أظهرت أحدث بيانات تراجع التداعيات الاقتصادية لارتفاع أسعار السلع الأساسية، فقد ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3.5% في يوليو على أساس سنوي مقارنة بزيادة بنسبة 4.1% في يونيو، بينما تباطأ تضخم أسعار المستهلكين إلى 0.5% في يوليو انخفاضا من 1% في يونيو.

في مصر ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 14.9% في يوليو من 14.3% في يونيو. وتسارع معدل التضخم في مدن مصر للمرة الأولى منذ مارس مدفوعا بزيادة أسعار الأغذية والمشروبات بسبب الضغوط الناجمة عن حرب إيران والتي رفعت تكاليف الطاقة والشحن في المنطقة. وإلى نتائج الشركات السعودية، حيث حققت شركة التعدين العربية السعودية معادن نموا في أرباح الربع الثاني من العام بنسبة 13% لتصل إلى 2,180,000,000 ريال. جاءت الأرباح أعلى من التوقعات البالغة 1,750,000,000 ريال. وأرجعت شركة نمو الأرباح إلى ارتفاع أسعار بيع المنتجات في جميع وحدات الأعمال، بالإضافة إلى زيادة أحجام المبيعات في قطاعي الألمنيوم والذهب، إلى جانب انخفاض تكلفة التمويل وارتفاع حصة الشركة من نتائج الاستثمارات بطريقة حقوق

الملكية، كما ارتفعت الإيرادات الفصلية لمعادن بنحو 16% إلى 10.9 مليار ريال لتفوق توقعات عند 8.76 مليار ريال. وأدوى السهم يتفاعل إيجابا مع هذه النتائج مع ارتفاع بأكثر من 2%. في قطاع الحفر تراجعت الأرباح الفصلية شركة أديس القابضة ب 32% إلى 128 مليون ريال. أتت هذه النتائج أقل من توقعات المحللين عند 134 مليونا. وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى التعليق المؤقت لعمليات عدد من الحفارات البحرية نتيجة للحرب الأمريكية الإيرانية، بالإضافة إلى مصروفات التأمين التي ارتفعت بشكل غير متكرر نتيجة لظروف الحرب. وسجلت الإيرادات الفصلية نموا ب 36% إلى 2,250,000,000 ريال. وقرر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين على النصف الأول بواقع 20 هللة لكل سهم، مقارنة مع 21 هللة في عن النصف الأول من العام الماضي. وتراجعت الأرباح الفصلية شركة بن داود القابضة ب 4% إلى نحو 50 مليون ريال، وجاءت النتائج أقل بقليل من توقعات المحللين عند 53 مليون ريال. وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى ارتفاع مساهمة الشركات التابعة غير المملوكة بالكامل في الأرباح، على الرغم من ارتفاع الإيرادات ب 11% إلى 1.6 مليار ريال. وهذا هو سهم بن داود يتراجع في جلسة اليوم بأكثر من 3%. ونبقى مع نتائج الشركات السعودية، حيث ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة سيرة القابضة لتصل إلى 80 مليون ريال متجاوزة توقعات المحللين عند 50 مليون ريال. كانت الأرباح الفصلية في الربع الثاني من عام 2025 قد سجلت 3 ملايين ريال فقط، كما ارتفعت الإيرادات الفصلية الشركة ب 4% على أساس سنوي لتبلغ 1.25 مليار ريال. ويعود السبب في ارتفاع الأرباح إلى مكاسب غير متكررة متعلقة بأرباح التخارج من صفقة كريم، بالإضافة إلى تحسن الربحية في شركة مسافر. هذا هو السهم يتفاعل إيجابا مع هذه النتائج، هو من الأكثر ارتفاعا في جلسة اليوم. وقفزت الأرباح الفصلية شركة رسن لتقنية المعلومات ب 116% خلال الربع الثاني لتصل إلى 85 مليون ريال. وأظهرت النتائج ارتفاع الإيرادات ب 107% إلى 256 مليون ريال، مدفوعة بإطلاق منتجات جديدة واستقطاب عملاء جدد وتحسين الاحتفاظ بالعملاء الحاليين. هذه النظرة على مؤشر السوق السعودية، ارتفاع للمؤشر في هذه الأثناء بحوالي 13 نقطة مئوية، يبتعد شيئا فشيئا عن مستويات 10,800 نقطة، ومستويات السيولة في هذه الأثناء بحوالي 1.4 مليار ريال. طبعا التركيز في التداولات على الأسهم التي أعلنت نتائجها، ولكن أيضا في سيولة لافتة على سابق المغذيات الزراعية سابتكو، أيضا من الأسهم الأكثر تداولا معادن وأس أم بي والراجحي.

وفي السوق الإماراتية نتائج جديدة نتابعها من شركة أدنوك للغاز في أبوظبي، حيث تراجعت الأرباح ب 52% إلى 664 مليون دولار. هذه النتائج أتت أفضل من توقعات المحللين التي كانت عند 616 مليون دولار. وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى انخفاض الإيرادات ب 33% إلى 3.1 مليار دولار. وأشارت الشركة إلى أنها استعادت 85% من إمدادات الغاز من مجمع حبشان مع تسريع جهود إعادة الطاقة الإنتاجية بوتيرة تتجاوز الجدول الزمني المحدد. وتوقعت الشركة تسجيل صافي دخل بنهاية العام يتراوح ما بين 3.5 مليار دولار إلى 4 مليارات دولار في حال عودة عمليات النقل البحري عبر مضيق هرمز والأسعار إلى معدلاتها الطبيعية.

بحلول الربع الأخير من العام، كما قرر مجلس الإدارة توزيع أرباح على المساهمين بواقع 4.5 فلس للسهم عن الربع الثاني، وأكد على الالتزام بسياسة التوزيعات التصاعدية. والأسواق الخارجية اليوم فيها شيء من التباين في الحركة، تراجعات نراها في سوق دبي وفي أبو ظبي، وارتفاعات في السعودية، وارتفاعات أيضا في الكويت. في قطر تراجعات وارتفاعات نراها في سوق مسقط استمرارا لارتفاعات الأسبوع الماضي.

0: في مصر ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 14.9% في شهر يوليو مقارنة ب 14.3% في يونيو من العام الحالي. وتسارع معدل التضخم في مدن مصر للمرة الأولى في 3 أشهر خلال يوليو مدفوعا نسبيا بزيادة أسعار الأغذية والمشروبات بسبب الضغوط الناشمة عن حرب إيران والتي رفعت تكاليف الطاقة والشحن في المنطقة. وتعمل مصر على تعديل أسعار بعض الخدمات ومنها أسعار الكهرباء، وذلك ضمن مساعيها لخفض فاتورة الدعم وتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع للمستهلكين. هذه نظرة على المؤشرات المصرية. تراجعات للمؤشر القيادي اي جي اكس 30 مقابل ارتفاع قوي لاي جي اكس 70 ليخترق حاجز 21,000 نقطة مع هذه ارتفاعات 2.3%، وايضا المؤشر المئوي ارتفاعات ب 1.7%. المؤشر القيادي الارتفاعات فيه تتركز على العاشر من رمضان، استمرار ارتفاعات الاسبوع الماضي، ايضا بقطاع الأغذية بعض الأسهم، ولكن بالقطاع المالي نرى تراجعات على العديد من أسهم القطاع المالي. إي فاينانس متراجع ب 2%. قطاع التطوير العقاري فيه تباين، تراجعات على بالم هيلز وارتفاع على سهم طلعت مصطفى. أبو قير الأسمدة تراجعات بحوالي 0.5%. والقطاع المالي حقيقة العديد من الأسهم تشهد تراجعات، يعني فوري ب 1%، وأيضا بلتون قابضة، أبو ظبي الإسلامي، أسهم معظمها باللون الأحمر. للمزيد تنضم إلينا مباشرة من الساحل الشمالي الزميلة فهيمة زايد، ما تسميه من البورصة المصرية، يعني على الأوتي كيو ما زالت الساحل الشمالي، لكن رأيت خلفك أرقام البورصة. أهلا بك فهيمة، لنبدأ إذا مع تعاملات البورصة، ماذا نراقب فيها؟
1: صباح الخير عبادة. يعني الأجواء في القاهرة أكثر سخونة، وخاصة مع البورصة المصرية أكثر بالطبع من الأجواء الرائعة في الساحل الشمالي. يعني البورصة المصرية بالأمس كانت ارتفاعات قوية تستكمل بها تعاملات الأسبوع الماضي الذي كانت مرتفعة بشدة، خاصة المؤشر 70 الذي ارتفع الأسبوع الماضي بنحو 10%، بالأمس 4% إضافية من الارتفاعات للمؤشر السبعيني. المؤشر الرئيسي أيضا ارتفع الأسبوع الماضي 2.3%، بالأمس كانت ارتفاعات في حدود 0.8 المئوية. يعني ارتفاعات قوية للمؤشرات، خاصة المؤشر السبعيني. الزخم متواصل بشكل كبير على هذا المؤشر بدعم قوي عبادة من أسهم الرعاية الصحية. يعني نجد تراجع كبير لقطاع البنوك على سبيل المثال، بالأمس استحوذ على 3% فقط من التداولات، في حين قطاع الرعاية الصحية يواصل الأداء القوي والاستحواذ على نحو ثلث التعاملات في البورصة المصرية. ارتفاعات قوية لهذه الأسهم. يعني على سبيل المثال جلاكسو ارتفع الأسبوع الماضي 66%، بالأمس 20% أخرى، واليوم يستكمل هذا الصعود، مما أدى إلى قيام بعض المحللين بالتحذير من هذا السهم بشكل خاص بأنه في الآن

0: أن يمر بفقاعة سعرية كبيرة، ولكن لا تنطبق ذلك على باقي الأسهم. يعني النيل للأدوية على ارتفاع، يرى كثير من المحللون أنه سهم جيد ولا يزال أمامه بعض الصعود، وبالتالي أسهم الرعاية الصحية، أسهم الأدوية تشهد ارتفاعات قوية متواصلة، وهي التي وصلت بها بالمؤشر السبعيني إلى هذه المستويات التي تجاوزت 21,000 نقطة في تعاملات اليوم. يعني بالأمس تجاوزنا 20,000 نقطة، اليوم نتجاوز 21,000 نقطة، وبالتالي يعني جري سريع لهذا المؤشر بشكل كبير، مدعوما من هذا القطاع بشكل خاص. المؤشر الرئيسي يسير في الحركة العرضية التي يسير فيها، بالأمس تجاوز قمة 55,000 نقطة لأول مرة في تاريخي، ولكن بالطبع حدثت عمليات جني أرباح من قطاع البنوك كما ذكرت عبادة، قطاع البنوك، قطاع الموارد الأساسية، قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، كلها تحت ضغط في ظل يعني اهتمام الأفراد بصورة أكبر، وهم المشترون اليوم في السوق، الأجانب على بيع، العرب على بيع، المؤسسات المحلية على بيع، في حين الأفراد يقومون بعمليات الشراء، ولذلك تتجه السيولة بشكل أكبر إلى هذا المؤشر الذي نواصل متابعته، وخاصة أسهم قطاع الأدوية والمخاوف من حدوث فعلا عمليات جني أرباح عنيفة على هذا القطاع بعد هذه الارتفاعات القياسية التي شهدها.
1: يعني واضح أن سيولة أفراد تعمل بشكل ساخن جدا. لنتحدث عن سخونة أخرى في معدلات التضخم تقترب مجددا من مستويات 15% في يوليو، ما الأسباب فهيمة؟
0: يعني وفقا لكافة المحللين عبادة، يعني مكونات المؤشر نفسها الخاص بالتضخم، نجد أن التضخم بالطبع تسارع مرة أخرى في يوليو إلى 14.9% مقارنة مع 14.3% في شهر يونيو الماضي، لكن سنة الأساس هي المؤثر الأكبر في ذلك. في العام الماضي في يوليو الماضي عام 25 سجلنا 13.9%، وبالتالي سنة الأساس هي غير المواتية بالنسبة لمعدل التضخم في يوليو. مكونات المؤشر والذي يمثل الطعام، مجموعة الطعام والشراب هي الثقل الأكبر في هذا المؤشر، تراجعت خلال شهر يوليو ب0.6 نقطة مئوية. هناك ارتفاعات في بعض المؤشرات الأخرى مثل المسكن والكهرباء والغاز ب0.7 نقطة مئوية، الرعاية الصحية 0.7 نقطة مئوية، ولكن وزنها في المؤشر لا يؤدي إلى الارتفاع الذي شهدناه على المؤشر بشكل كامل، وبالتالي سنة الأساس هي المؤثر الأكبر في معدل التضخم في شهر يوليو. هذا يعني كان متوقع هذا التسارع لمعدل التضخم خلال الربع الثالث من العام الحالي وفقا لتوقعات حتى البنك المركزي المصري، وبالطبع نترقب اجتماع المركز المصري الأسبوع المقبل 20 أغسطس، والتوقعات تثبيت أسعار الفائدة دون تحريك في ظل هذا التسارع للتضخم مرة أخرى. وحتى قبل ظهور معدلات التضخم كانت التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة في ظل المخاطر الجيوسياسية وتوقعات أن تقوم الحكومة بأي إجراءات أخرى لضبط المالية العامة يمكن أن تؤثر على معدلات التضخم خلال الفترة المتبقية من هذا العام.
1: أشكرك جزيل الشكر الزميلة فهيمة زايد من البورصة المصرية. في لقاء مع العربية بزنس، توقع رئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية حمد بن طلال الثاني أن يحقق مشروع علم الروم في الساحل الشمالي في مصر أن يحقق مبيعات بنحو 50 مليار دولار، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من المشروع على 5 مراحل على مدار 15 عاما. وأضاف حمد الثاني أن استثمارات الديار القطرية في مصر سترتفع من 7 مليارات دولار حاليا إلى 40 مليار دولار بنهاية العقد الحالي.
2: علم الروم تقسم على عدة مراحل، تقريبا بنوصل لخمس مراحل. المرحلة الأولى تبدأ من اليوم، اليوم الرؤية هذه والحلم يبدأ ينفذ، يحط في جداول وخطة زمنية، يبدأ خلينا نقول تسليم مراحل من بدايتها من 2030. حجم استثمارها 220 مليار جنيه متوقع في المرحلة الأولى. أما عن انتهاء الكلي للمشروع في تقريبا 15 سنة إن شاء الله بيكون تسليم علم الروم بالكامل.
0: تم تأسيس شركة لهذا الهدف، شركة تابعة للديار، هل هناك مساهمة للمجتمعات العمرانية أم هي خالصة 100% للديار القطرية؟
2: مساهمة المجتمعات العمرانية الجديدة هي

0: في نسبة الأرباح بنسبة 15% من المشروع.
1: المبيعات المتوقعة من المشروع وخاصة في المرحلة الأولى بكامل المشروع والمرحلة الأولى؟
0: المرحلة الأولى نتوقع نتكلم فوق 300 مليار جنيه من المبيعات.

0: الديار على الساحل الشمالي، وأيضا هل سنشهد مزيد من ارتفاع الأسعار؟
1: موضوع ارتفاع الأسعار هذا دائما يعتمد على العرض والطلب، ويعتمد بعد على مكونات على البنى، مواد البنى نفسها وأسعارها شلون، فهي دائما تكون حسبة عرض وطلب. والديار القطرية الحمد لله كل ما نفتح مشروع يكون عليه طلب كبير، وإحنا نسعر دائما سعر مناسب للسوق ومناسب للمنتج اللي الديار القطرية قاعدة تقدمه للمستثمرين.
0: بالنسبة لإجمالي مشروعات ديار في مصر، كم تبلغ استثمارات ديار في مصر لديها عدة مشروعات أخرى؟
1: الديار القطرية حتى اليوم استثمرت أكثر من 7 مليار دولار في جمهورية مصر العربية، وتوقع على نهاية العقد عقد النصف الجاي يوصل ل 40 مليار دولار إن شاء الله.
0: بالنسبة الديار متواجدة في 20 دولة تقريبا، حجم استثماراتها قد إيه، وهل هناك دول أخرى تطمح لدخولها؟
1: حجم استثمارات الديار القطرية حول العالم بأكثر من 35 مليار دولار، هاي محفظة الديار بشكل عام، والديار دائما يعني دور على فرص مناسبة أن هي تقدر تدخل فيها.
0: رؤيتكم للمنطقة العربية خاصة في ظل الظروف الحالية، هل فيها تحديات أم أن المنطقة العربية فيها معدلات نمو مرتفعة وستبقى مرتفعة؟
1: شوف، هي دائما تخص الدول مش فقط بالفخذ الاقتصاد، فبعد خلينا نقول بقابليه هالاقتصاد وخلية الدوله والبشر الموجودين. معظم الدول العربيه هذه تلاقي ان معظم السكان كتله سكانيه في بين 18 و 35، فهذه يعني خلينا نقول قوه لهذه الدول ان هي تقدر فعلا تغير الوضع الحالي، وهي ما شاء الله كلهم في وضع ممتاز وبتعلى لجدام، في منطقة واعدة جدا فيها قوة بشرية عاملة قوية جدا، نسبة التعليم فيها ما شاء الله مرتفع، فلا بإذن الله بالعكس الدول العربية احنا موجودين في معظم الدول العربية ونشتغل ونشوف منها خير الحمد لله.
0: لديك اهتمام بالفنادق أو بالغرف الفندقية، خططكم بالنسبة لعالم الروم؟
1: عالم الروم إن شاء الله بيكون فيها أكثر من 3500 غرفة فندقية على انتهاء المشروع، والمرحلة الأولى بيكون فيها حول 1000 غرفة فندقية.
0: كان الحديث في الأول عن 4500 غرفة فندقية.
1: أي أكثر من 3500 غرفة.

0: هنا تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل. نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: ما بين الصقور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
2: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
3: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
8: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
9: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
10: أهلا بكم من جديد. في الصين أظهرت أحدث البيانات تراجعات التداعيات الاقتصادية لارتفاع أسعار السلع الأساسية، فقد ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3.5% على أساس سنوي مقارنة بزيادة

مقدارها 4.1% في شهر يونيو، فيما تباطأ تضخم أسعار المستهلكين إلى نصف النقطة المئوية في يوليو من 1% في يونيو. كما وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 19 نقطة مئوية من 1%. وجاء كل من مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين دون التوقعات بسبب تقلبات أسعار الطاقة في يونيو ويوليو وضعف الطلب المحلي في الصين. والمؤشرات الآسيوية اليوم تشهد ارتفاعا بأكثر من 2% على مؤشر نيكي وأيضا بحوالي 17 نقطة مئوية على توبكس. هذا في اليابان، ارتفاعات قوية أيضا في هونغ كونغ على هانغ سينغ بأكثر من 1%، على كوسبي ب 16 نقطة مئوية مع أنه ما زال متراجعا إذا أخذنا الحصيلة منذ بداية السنة تقريبا بقرابة 5%. والتراجعات اليوم تكاد تكون محصورة في أستراليا ب ASX 200. طبعا القصة كلها الآن في اليابان مع هذا التراجع المستجد أيضا مرة أخرى للين الياباني، والجديد هو إشارات تأتينا من بنك اليابان، إشارات أكثر تشددا بشأن مسار السياسة النقدية مع تزايد المخاوف من أن تشهد البلاد ضغوطا تضخمية أقوى من المتوقع. وأظهر ملخص الآراء لاجتماع البنك المركزي في 30 و31 من يوليو أن أحد أعضاء مجلس السياسة النقدية التسعة يرى إمكانية أن تصبح وتيرة رفع أسعار الفائدة أسرع مما تتوقعه الأسواق. ويأتي ذلك في وقت سجلت عملة الين أسوأ أداء بين عملات مجموعة العشر منذ بداية أغسطس، متراجعة بنحو نصف النقطة المئوية أمام الدولار بعد مكاسب قوية بلغت 3.2% خلال شهر يوليو، طبعا بفعل تدخل السلطات. كان التدخل التدريجي أو التاريخي المشترك بين واشنطن وطوكيو، وهو الأول من نوعه منذ عام 1998، قد جاء بعدما هبط الين قرب 164 ينا للدولار، وهو أدنى مستوى في 4 عقود. التدخل دفع العملة اليابانية سريعا نحو 155 ينا للدولار، لكن جزءا كبيرا من هذه المكاسب تلاشى لاحقا ليعود الدولار للتداول فوق 158 ينا. واليوم تراجع إضافي للين الياباني إلى هذه المستويات حوالي 158.5، فيما الجنيه الاسترليني يستعيد مستويات 1.35، واليورو أيضا بعد أن كان متراجعا صباحا يعزز مكاسبه ويصل إلى مستويات 1.1564، في هذه الأثناء يقترب مجددا من مستويات 1.16. وفي أوروبا توقعت بلومبرغ أن يتسارع النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو بنسبة 0.8% في 2026، ارتفاع من توقعات سابقة عند نصف النقطة المئوية. تلك التوقعات كانت قد نشرت في يوليو. يعكس هذا التعديل الأداء القوي بين أبريل ويونيو عندما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 14 نقطة مئوية، وهو ضعف ما كان متوقعا، فيما أبقت بلومبرغ على توقعات مسار النمو في الأربعاء المقبلة بلا تغيير بتوقعات 0.2% في الربع الثالث مع تحسن تدريجي في الزخم بعد ذلك. يأتي ذلك مع قدرة الاتحاد الأوروبي على تجاوز عدد من التحديات، منها ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف خفض الوظائف لشركات صناعة السيارات وحرائق الغابات وانخفاض مستويات المياه في الممرات المائية الرئيسية. وتشهد أسواق الأسهم في أوروبا أداء قويا بسبب أسعارها الجذابة وتسجيل الشركات أفضل نمو لها في الأرباح خلال 4 سنوات وأقوى زخم اقتصادي منذ مارس منذ عام 2023.

0: لنلقي نظرة على المؤشرات الأوروبية في أول جلسات تداول هذا الأسبوع، ارتفاعات على داكس الألماني ولكنها طفيفة للغاية، وتراجعات على كاك 40 وعلى فوتسي 100، أيضا ضعف نراه في تداولات العقود الأجل الأمريكية. هذه التداولات، داو جونز في المنطقة الحمراء، ناسداك حسن وضعه بشكل لافت يعني في ساعات الأخيرة، ناسداك مرتفع بحوالي 14 نقطة مئوية. للمزيد عن الأسواق العالمية انضم إلينا مباشرة من دبي رمزي أبو عبد الله، المحلل في شركة فايستن للاستشارات المالية. أهلا بك رمزي.
1: شكرا استضافتك.
0: ربما نركز كثيرا هذه الأيام على الين الياباني بعد تدخل السلطات الأمريكية لدعم الين، ولكن يبدو أنه أثر التدخل ضئيل، يعني تحسن الين بشكل لافت مستويات 155 تقريبا، ولكنه عاد إلى مستويات قريبا 160. هل فشل التدخل برأيك؟
1: مثل كل التدخلات السابقة يعني بنشوف تحسن للين بشكل مؤقت، نرجع بنشوف معاودة لضعف بالين. هذا الشيء بيعود لأنه هناك فرق كبير بعوائد السندات بين باليابان وبأمريكا، وبالتالي المستثمر دائما عم يفضل يروح على السندات الأمريكية عوض عن أو مقارنة بالسندات الين. وبالتالي هذه التدخلات كل مرة عم تكبر وعم بيكون حجمها أكبر، لأنه حتى الحركة عم بتكون أكبر. يعني شفنا الين تخطى مستويات 160 وصل 164، هذا الشيء يعني خلى أنه يصير في تدخل بشكل أكبر بكتلة نقدية أكبر ومن قبل الطرفين يعني الأمريكي والياباني، اللي كبح هذا يعني هذا الضعف الكبير للين.
0: ايضا نتابع بين التضخم في الولايات المتحده السي بي اي، في توقع ان ينخفض الكور سي بي اي بشكل قوي يعني الى مستويات ربما 2.5%، هل هذا كاف للاحتياط الفيدرالي ليقول ان التضخم على المسار الصحيح نحو الانخفاض وبالتالي يصرف النظر عن رفع الفائده في سبتمبر؟
1: طبعا لا، يعني بيان واحد اكيد منه كافي، ونحن بعدنا فوق 2%. كيفن وورش كان جدا متشدد انه بده يرجع على المستويات 2%، وهو كان حازم بذلك، واي رقم فوق 2% رح بعتقد انا رح يضل الفيدرال الامريكي متشدد لحتى يعيد التضخم الى الرقم المستهدف. هذا واحد. اثنين، يعني عوده التوترات الاخيره الجيوسياسيه مع ارتفاع اسعار الطاقه، ممكن كمان الشهر المقبل نرجع نشوف ارتفاع بالكور سي بي اي، وبالتالي في عنا بعد هذا الأسبوع في عنا بعد بيانات للتضخم، في عنا الشهر المقبل قبل اجتماع الفيدرالي بسبتمبر، وبالتالي الفيدرالي سوف يراقب هذه الأرقام لحتى يأخذ قرار بالنسبة لهذا الموضوع.
0: بتعتقد أن الأسواق يعني تتسرع في تسعير عدم رفع الفائدة في سبتمبر، في انخفاض ملحوظ بتوقعات الأسواق لهذا الأمر؟
1: صحيح، هذا كان نتيجة تقرير الوظائف اللي كان ضعيف جدا نهار الجمعة، سعرت دغري فور صدور هذا التقرير، سعرت الأسواق يعني أو قلصت احتمال أنه يرفع الفيدرالي الفائدة بسبتمبر، شفنا عوائد السندات انخفضت، يعني هذه كانت ردة فعل على تقرير الوظائف الذي كان ضعيف جدا، كان سلبي، وبالتالي يعني الأسواق ما بتتسرع ولكن بتغير تسعيرتها حسب التقارير التي تصدر. نرجع منشوف يعني هذا الأسبوع بالنسبة لمعدلات التضخم، بيانات التضخم، ومنشوف ممكن كمان ترجع تتبدل هذه التسعيرة وممكن ترجع تضل على نفس المسار.
0: طيب، ضعف الدولار الذي رأيناه يعني في الفترة الأخيرة، اليورو يعني يعود يقترب مستويات 1.16، الاسترليني فوق 1.35، هل تعتقد أن هذا المسار سيستمر معنا بغض النظر عن مدى احتمالية رفع الفائدة في سبتمبر؟
1: ما فينا نفصل بين الاثنين طبعا، يعني عوائد السندات انخفضت بعد تقرير الوظائف، وهذا الشيء شكل ضغط على الدولار، مش هيك شفنا ارتفاع لليورو ولجميع العملات مقابل الدولار تقريبا، وبالتالي طبعا هذا الدولار وعوائد السندات بينفعلوا حسب البيانات وحسب توقعات السوق، وبالتالي ما في استقلاليه بين الاثنين. اذا ضلينا نشوف تراجع او ضعف بالاقتصاد الامريكي، الاسواق رح تسعر اكثر واكثر سياسه نقديه اقل تشددا من قبل الفيدرالي، ورح نضل نشوف تراجع بالدولار، ولكن

0: رجعنا شفنا انه بيانات التضخم جاءت يعني اكثر من المتوقع وصار في مفاجاه، او شفنا الشهر المقبل مثلا انه عوض سوق العمل يعني يرجع يستعيد قوته، لا بيرجع الاسعار بعتقد انا بترجع الاسواق بتسعر سيناريو مختلف، بترجع بتسعر سياسه تشدديه من قبل الفيدرالي، ممكن نرجع نشوف ارتفاع للدولار.
1: الذهب فوق 4300 دولار، هل هذا مسار جديد للذهب؟
0: يعني كان الذهب وصل لقاع المنطقه اللي كان عم يتداول فيها ولمنطقه دعم قوي 3900 4000، كان من المتوقع ان يعمل حركه ارتداديه وحركه تصاعديه من بعد ملامسه هذا المستوى. كمان اللي ساعد الذهب هي تراجع بعوائد السندات، تراجع بالدولار، هذا الشيء عاده بيكون في ترابط عكسي بين الاثنين، هذا الشيء كمان عم يدعم الذهب اكثر واكثر، بظل ايضا تلاشي توقعات السوق والمستثمرين ب يعني مزيد من رفع الفائده من قبل الفيدرالي، كل هذه العوامل تدعم الذهب ومن المتوقع ان يستمر بالارتفاع طالما هذه الظروف محيطه فيه حاليا.
1: اشكرك جزيل الشكر رمزي ابو عبد الله، محلل اسواق في شركه فايستن للاستشارات الماليه. إلى موجز لأبرز الأخبار السياسية. أعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية أن مدينة المخا وميناءها تعرضا لهجوم من قبل الميليشيات الحوثية بالصواريخ والمسيرات، استهدف مواقع مدنية وعسكرية. وقال الناطق إن الهجوم أسفر عن مقتل 7 بينهم 3 مدنيين وإصابة 30 شخصا، وأضاف أن وسائل الدفاع الجوي في المخا تمكنت من اعتراض وإسقاط 11 طائرة مسيرة حوثية شاركت في الهجوم. كشف مصدر أمني عراقي عن صدور أمر عسكري بتشكيل قيادة عمليات البادية بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في مناطق بادية المثنى والمناطق المحيطة بها. وبحسب المصدر ستكون مهمة قيادة عمليات البادية منع استخدام المناطق الصحراوية لمهاجمة دول الجوار، وكذلك ضمان تأمين الحدود العراقية بشكل أكبر. أفادت صحيفة واشنطن بوست أن البنتاغون طلب من شركات الدفاع الأمريكية زيادة إنتاج الأسلحة وتسريع تسليمها بسبب نقص في بعض الذخائر خلال حرب إيران. وبحسب مذكرة حصلت عليها الصحيفة، منحت الشركات الأمريكية 21 يوما لتقديم خطط لزيادة إنتاج الأسلحة والذخائر وتسريع تسليمها. نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي في البيت الأبيض قوله إن الإدارة الأمريكية غير منزعجة من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن خطة غزة، معتبرة أنها جزءا منها يأتي في سياق الحسابات السياسية الداخلية والموسم الانتخابي في إسرائيل. أعلنت روسيا استهداف محطة أوديسا لتوليد الكهرباء بالطاقة الحرارية وسبع محطات فرعية للكهرباء في جنوب أوكرانيا بهجوم جوي وصاروخي. وأضافت أن القوات الروسية استهدفت أيضا منشآت حقل غاز بمقاطعة سومي شمال شرق أوكرانيا، وقالت أن القوات الأوكرانية تستخدمها. فاصل ونستكمل بعده بقية فقرات الأسواق العربية.
2: تعلن مكان المستثمر وتحت إشراف إنفاذ عن إقامة مزاد درة جد الإلكتروني، أرض خام 500,000 متر وثلاث أراضي وعمارة وفيلا سكنية. للتواصل 055-789-191.
3: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
5: يبدأ النقاش والتحليل.
4: تصبح الخطوات محسوبة
5: لقرارات أكثر وضوحاً.
6: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس، الثانية والنصف.

0: على العربية بزنس.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
2: فإحنا بقالنا كمطورين في مصر 50 سنة بنشتغل في هذا القطاع، بنغلط وبنصيب في، يعني خلاص عدينا نضجنا.
3: هل نتحدث عن شركة عقارات أو شركة هندسة مالية؟
2: كان ظروف السوق جميلة وقتها، العميل يدفع مقدم الحجز وياخد إيصال وهو خارج من باب الشركة يبيع الإيصال، لكن مش هو ده الطبيعي. العقار ميديم تيرم تو لونج تيرم، مش شورت تيرم. أنا مش مقتنع بحاجة اسمها مال سهل. المال مفيش جنيه حد بيكسبه بسهولة.
3: مهندس أحمد، إذا تباطأت المبيعات غدا ماذا سوف يتأثر أولا؟ إذا شحت السيولة كيف حتتحركوا؟
2: أكتر واحد في الشركة كما ليش لازم. ولما بقول أنا ماليش لازمة لازم أكمل الجملة.
3: السعودية أيضا تشهد طفرة سكانية قوية جدا، كيف ترى هذا السوق؟
0: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.
4: تشهد أسعار النفط تقلبات مطلعة تعاملات الأسبوع الحالي وسط تقييم المستثمرين لإشارات متضاربة من واشنطن وطهران بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق قريب لإعادة فتح مضيق هرمز. وأشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إلى أن طهران لا تجري حاليا مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب وإعادة فتح المضيق، في تناقض مع تصريحات أمريكية سابقة أشارت إلى قرب التوصل إلى اتفاق. كما أفادت تقارير بأن إيران تطالب بتعويضات من الولايات المتحدة كجزء من شروط إعادة فتح الممر المائي، إلى جانب إنهاء الحرب والعمليات العسكرية ضد إيران وحلفائها. بمزيد عن حركة الملاحة والشحن في مضيق هرمز، ينضم إلينا مباشرة من بيروت الكابتن هيثم شعبان، الاستشاري والمدقق المعتمد من المنظمة البحرية الدولية وناشر مجلة وموقع ربان السفينة. أهلا بك ضيفنا. يعني أود أن نوضح لمشاهدينا القضية الآن في مضيق هرمز. الآن يجري الحديث عن مقترح بحيث أن يكون هناك مساران، مسار للسفن الداخلة إلى الخليج العربي عبر مضيق هرمز يكون أقرب إلى جهة إيران، ومسار آخر للسفن الخارجة من المضيق يكون أقرب إلى جهة عمان. هل هذا مقترح واقعي عملي، وبماذا يختلف عن الحركة ما قبل الحرب؟
5: طبعا خير لحضرتك ولكل المشاهدين.
4: أهلا بك.
5: الاختلاف قبل الحرب، يعني نحن بالنسبة لنا قبل الحرب كان في مسار محدد عبر مناطق فصل حركة المرور محدد من ستينات القرن الماضي من المنظمة البحرية الدولية، وعلى أساسه كانت السفن تدخل من ممر شمالي إلى الخليج العربي، وبالمنتصف يقع منطقة محظور السفن العبور فيها اللي هي تفصل بين المسارين، ومسار جنوبي للسفن الخارجة من مضيق
4: محظور لأسباب تقنية،
5: حاليا محظورة بسبب
4: أقصد قبل الحرب. يعني أقصد قبل الحرب.
5: قبل الحرب أكيد لأسباب تقنية لعدم دخول السفن ب إمكانية تصادم، أو يعني لا هذا النظام يكون في فاصل لحركة المرور بين حركة السفن التي تدخل وحركة السفن التي تخرج. وهذا الفضل
4: عفوا، بس يعني نحن نتحدث عن ممر محدد من المنظمة البحرية الدولية، هل كان هذا الممر يمر أقرب إلى المياه الإقليمية الإيرانية أم إلى المياه الإقليمية العمانية؟
5: هو بالضبط يقع في المنتصف بين الطرفين، يعني هو يعني بأدنى عرض له هو عبارة عن 21 ميل بحري ونصف، يعني حوالي 39 كيلومتر. كان منتصفه يعني الممر الشمالي يقع داخل المياه الإقليمية الإيرانية، والممر الجنوبي أقرب إلى السواحل العمانية ويقع ضمن المياه الإقليمية العمانية. حاليا اللي عم ينحكى عنه من خلال ما يسمى مسار رابع، وهو يعني يمكن مسار نسبيا تسمية له يجب إعادة النظر فيها، لأنه كل ما يحدث حاليا هو أنه المقترح، أو يبدو هيك لأنه حاليا لا يوجد ما يثبت ذلك على وسائل الإعلام أو بيانات رسمية تحدد الأحداثيات، ولكن الأقرب إلى المنطق أنه جنوب جزيرة

0: لارك المسار المحدد كان للسفن الخروج منه من الخليج العربي اللي هو حددته السلطات الإيرانية، سيكون هو المسار التي تدخل منه السفن إلى الخليج العربي، والمسار التي تخرج منه يكون خارج أو جنوبي المسار اللي هو محدد من المنظمة البحرية الدولية لخروج السفن. فنحن عم نحكي عن يعني ستمر السفن شمالي منطقة فصل حركة المرور وجنوبي منطقة فصل حركة المرور للسفن الخارجة من الخليج العربي، يعني لأنه بنهاية الأمر إحنا ما عم نحكي عن يعني هو بالنهاية مضيق، و يعني المسارات اللي كانت تدخل فيها السفن بالنظام المحدد من المنظمة البحرية الدولية عرضه كله على بعضه حوالي 1.5 نوتيكال مايل، يعني عم نحكي حوالي 2750 متر، ف يعني هي أساسا المسافة كلها على بعضها صغيرة نسبيا،
1: أقل من 3
0: ولكنها
1: كيلومتر.
0: كافية. صحيح، وهي كافية لعبور السفن بشكل يعني يحيدها عن المناطق اللي هي الألغام البحرية متواجدة فيها، ويقال أنه هذا الموضوع سيكون لفترة زمنية 60 يوم لغاية ما يبتدوا بعملية التنظيف وإزالة أو تحييد كل الألغام البحرية اللي موجودة بالمسار الأساسي اللي هو لا غنى عنه. الفكرة بالموضوع أستاذ الكريم أنه المشكلة مش بالمسارات، المشكلة هي من سيقوم بعملية الإدارة. يعني لما إيران تطرح أنه
1: هذا هو سؤال
0: الداخل
1: تالي، يعني أنا يعني
0: تفضل.
1: هذه النقطة أساسية جدا، لأنه مثلا بنموذج مضيق ملقا الدول المشاطئة 3 دول فقط تبلغ إبلاغا بمرور السفن، لا يكون لها أي سلطة إدارية على عمليات الملاحة. ربما هناك ضبابية حول ما هو مقترح الآن بشأن مضيق هرمز. برأيك ماذا سيكون موقف المنظمة البحرية الدولية من أي مقترح يعطي الدول المشاطئة حق في إدارة الملاحة أو في السلطة التقديرية أو التقريرية فيما يتعلق بمرور السفن من عدمها؟
0: المنظمة البحرية الدولية ما يهمها بالأساس سلامة السفن ومن عليها من طواقم وبضائع، لا حماية البيئة البحرية والأمن البحري، يعني هذا الأساس بالنسبة لها، وهي مكونة من دول أعضاء. فإذا الدول الأعضاء وافقت بشكل مستقبلي على مسار معين معدل يكون كل الأطراف ما عندها إشكالية فيه، ما بعتقد المنظمة يكون في إشكالية بهذا الموضوع، لأنه الهدف الرئيسي هو حماية أو سلامة الملاحة، لكن هو مضيق دولي، فبالتالي يعني إيران وسلطنة عمان تقوم بالتفاوض، ويمكن أن ينشئوا إدارة فنية مشتركة تقوم بعملية استقبال الإبلاغات من السفن وغيرها من هالأمور. ولكن السؤال اللي بيطرح حاله أنه إيران هل ستمنح لها يعني مزايا إضافية على هذا الموضوع، يعني هل سيكون هناك حق لهم بالصعود على متن السفن وتفتيشها والتأكد من بضائعها والتأكد أنه ما يذكر على وثائق الشحن هي مطابقة لما يشحن على متن السفن بشكل فعلي، لأنه هن بيعتبروا أنه بعض ما نقل على متن السفن تم استعماله واستخدامه لمهاجمتها، فهن من وجهة نظرهم يعني يقومون بذلك لحماية أمنهم القومي، ولكن هذا الموضوع هو يناقض ما يذكر بالاتفاقيات الدولية ومن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، أنه نحن بالنسبة لنا هو مضيق، فبالتالي في حرية حركة العبور، والمرور بهذا الموضوع هو مرور عابر، يعني ما بحق لهم يقوموا بهذه العمليات. ولكن لو أخذنا الموضوع من ناحية التعريف المياه الإقليمية اللي هو فعلا المسار سيقع فيها، يحق لهم بعمليات التفتيش. فنحن هم بإشكالية قانونية من ناحية التعريف، لأنه هني بالنسبة لهم معتبرين أنه هذا المضيق هو يعني من آخر الأوراق اللي يقومون بها بابتزاز العالم كله سوا، ويحددون شروط بهذا الإطار تناسبهم فقط لغير، ومع الأخذ بعين الاعتبار أنه هذا الموضوع إذا تم الاتفاق عليه مع سلطنة عمان اليوم، هذا لا يعني أنه بكرة الصبح ستعبر السفن بشكل عادي، لأنه يحتاج إلى وقت وترتيبات لوجستية وأمنية تكفل سلامة السفن. وبعدنا خلال الأسبوع الماضي شهدنا أنه في 3 سفن لشركة أدنوك لوجيستكس الإماراتية تعرضت للضرب، فمن يضمن هذا الأمر حتى لو تم الاتفاق؟
1: يعني في تفصيل مهم ذكرته أستاذ هيثم، أنت تقول أنه الخط المكان محدد من المنظمة البحرية الدولية هو واضح أنه يخضع لقانون البحار 1982 باعتباره ما يسمى بالمرور العابر، صحيح؟ أما نعم ما يجري الحديث عنه الآن يخضع ل

0: ما يسمى بالمرور البريء إن صح التعبير، لأنه يدخل في المياه الإقليمية صح؟
1: 100% اللي عم تحكي، يعني الاختلاف في التعريف، لأنه الإيرانيين بهذا الموضوع معتبرين أنه أنت ستعبر بالمياه الإقليمية عندي، فبالتالي أنت ستخضع للشروط لإلي، ونحن بمكان معين غير موقعين على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبالتالي نحن نفرض القوانين اللي هي تناسبنا. موضوع ملقا موضوع مختلف، لأنه الدول اللي هي يعني اتفقت على هذا الموضوع اتفقت بنية الحفاظ على السلامة وليس إثارة المشاكل وتصدير الثورة وإثارة القلاقل للدول المجاورة.
0: نعم.
1: يعني بمكان معين أنا لا أستطيع أن أفتعل المشاكل وبالآخر بطلب من الناس تساعدني، يعني هيدي الإشكالية اللي هي ببساطة بهذا الموضوع.
0: أشكرك جزيل الشكر هيثم شعبان الاستشاري والمدقق المعتمد من المنظمة البحرية الدولية. إلى أخبار الشركات الأمريكية، حيث تختبر أبل شرائح الذاكرة من شركة CXMT الصينية عبر مجموعة من منتجاتها من بينها آيفون وماك بوك. هذه الخطوة تستهدف تخفيف نقص مكونات إجمالي الموصلات الذي تفاقم بفعل طفرة الذكاء الاصطناعي بحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال. وفقا للتقرير أجرت أبل محادثات أولية مع CXMT وهي أكبر شركة صينية لصناعة الرقائق من حيث القيمة السوقية بشأن توريد مكونات لاستخدامها في بعض الأجهزة المباعة داخل السوق الصينية. وتأتي الخطوة في وقت يشهد فيه سوق شرائح الذاكرة ضغوطا متزايدة على الإمدادات مع توجيه شركات التكنولوجيا أو توجهها نحو كميات أو توجيه كميات كبيرة من الإنتاج نحو مراكز البيانات والبنية التحتية اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتشير التقارير إلى أن شركات تصنيع أجهزة كمبيوتر أخرى بدأت بالفعل باستخدام شرائح الذاكرة من CXMT في أجهزة تباع خارج الولايات المتحدة بهدف تخفيف من تأثير نقص الإمدادات. في قطاع التجزئة خفضت بلومبرغ انتليجنس تقييم شي ان الى ما بين 22 الى 25 مليار دولار، وذلك في وقت تستعد فيه هذه الشركة لواحدة من اكبر عمليات الطرح العام الاولي خلال العام الحالي. ويقيم تقدير بلومبرغ انتليجنس شركة شي ان بنحو 13 مرة إلى 15 مرة من الأرباح المتوقعة لعام 2027 باعتباره قاعدة أكثر اعتيادية بعد تأثير صدمات الشحن والتعريفات الجمركية على نتائج العام الحالي، حيث أعلنت الشركة في يوليو الماضي عن تباطؤ نمو الإيرادات والربحية. ووفقا للتوقعات فإن الأرباح ستصل إلى 1.670 مليار دولار في 2027 ثم تنمو بنحو 20% سنويا حتى عام 2029. ويأتي تقييم بلومبرغ دون المستوى الذي تستهدفه شي ان ان والذي يتراوح بين 30 إلى 40 مليار دولار. ويذكر أن قيمة شي ان بلغت ذروتها عام 2022 عند 100 مليار دولار. بهذا نصل إلى نهاية الأسواق العربية، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة. حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني فرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
3: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.
4: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
0: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً
4: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
4: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
5: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
6: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بزنس.

0: هل تذهب وحيداً إلى الدوام؟
1: وحيداً في الزحام؟
0: صامتاً في ضجيج المدينة الصاخبة؟
1: حسناً، ضع الموجة على العربية FM.
0: موجات العربية FM. وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارتك.
2: رحل أنوار وسعداء جداً.
1: معنا لن تمل الرحلة.
3: نعرف أكثر مع الأستاذ.
0: عنك ومنك سوف تكون المواضيع الشيقة.
4: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة.
5: أنا على الهواء.
4: الله يولا، يعني بالصدفة سمعت اللي دعتكم بك بالصدفة سبحان الله.
1: عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
5: عارفين، بس أنا عايز ألفت النظر إلى أن العمر مش بالنسبة.
0: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
1: 7 الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعل الكويليت.
0: 7 الصبح زحام من المواضيع الممتعة.
6: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحياة.

0: حدث لتعرف أكثر.
1: منتصف النهار.

0: أسعدتم نهارا مستمعينا، 12 بتوقيت الرياض، هذا منتصف النهار يقدمه لكم محمد عطية من العربية FM وتتابعون فيه.
1: في الواجهة،
0: الحوثي مستمر في انتهاكاته بحق اليمنيين، والقوات المسلحة اليمنية تعلن مقتل 7 وإصابة آخرين في هجماته على المخا.
1: في الواجهة،
0: ترامب يهدد بزيادة الضغط على إيران، والجيش الأمريكي يؤكد الجاهزية والانتشار، والبنتاغون يطالب بتسريع إنتاج السلاح.
1: في الواجهة،
0: بعد رفض نتنياهو تنفيذ خطة غزة، مسؤول يؤكد أن واشنطن ليست منزعجة، ومجلس السلام يؤكد أنها الحل الوحيد.
1: الحي المالي،
0: السعودية تقود زخم قطاع السياحة في الشرق الأوسط حتى 2036 بحسب المجلس العالمي للسفر والسياحة. تقلبات على أسعار النفط، ترقب لمسار المفاوضات لإعادة فتح مضيق هرمز.
1: مصادر مفتوحة،
0: في حرب روسيا وأوكرانيا الهجمات على البنية التحتية ما زالت مستمرة، والمسيرات العنوان الأبرز للضربات، قراءة في رويترز.
1: ستوديو لايت،
0: نتابع أيضا في ستوديو لايت، أسعار آيفون 17 قد ترتفع قبل وصول الجيل الجديد، توقعات بإجراء تعديلات سعرية قبل إصدار الهاتف القادم. من داخل الاستوديو مع الزميلة الصحفية بشبكة العربية أحلام اليعقوب. إذن أهلا بكم مستمعين، أنتم تتابعون برنامج منتصف النهار من العربية FM على الموجة 103.5 من الرياض و 106.6 من جدة، ومن الدمام 102.8، كما يمكنكم متابعة البث المرئي على يوتيوب ومن الصوت العربية FM. إذن أهلا بكم، ونبدأ منتصف النهار من الأخبار التي تصدرت الواجهة حتى الآن.
1: في الواجهة،
0: نبدأ مستمعينا منتصف النهار من التطورات في اليمن، إذ أعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية أن مدينة المخا والميناء تعرضا لهجوم من قبل الميليشيات الحوثية بالصواريخ والمسيرات، استهدف مواقع مدنية وعسكرية. وقال الناطق أن الهجوم أسفر عن مقتل 7 من بينهم 3 مدنيين وإصابة 30 شخص، وأضاف أن وسائل الدفاع الجوي في المخا تمكنت من اعتراض وإسقاط 11 طائرة مسيرة حوثية شاركت في الهجوم.
1: في الواجهة،
0: نتابع مستمعينا بعض الأخبار العاجلة التي ترد الآن. نقلا عن الداخلية العراقية، في هذه الأثناء تقول أي مسيرة تحلق دون موافقة رسمية ستعتبر سلوك إرهابي. إذا نتابع معكم مستمعينا هذا الخبر العاجل، نقلا عن الداخلية العراقية التي تقول أيضا إنشاء قاعدة بيانات لستة ملايين قطعة سلاح من أجل حصر السلاح بيد الدولة. وأضافت كذلك الداخلية العراقية، أي مسيرة تحلق دون موافقات رسمية ستعامل معاملة الإرهاب.
1: في الواجهة،
0: إلى تطورات الصراع الأمريكي الإيراني، حيث كشفت القيادة المركزية

0: الأمريكية في بيان أن أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية منتشرة في الشرق الأوسط لدعم المهام العسكرية بما في ذلك فرض الحصار الأمريكي على إيران. وذكرت القيادة المركزية أن قواتها قامت بتغيير مسار 55 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين وتفتيش سفينتين أخريين منذ إعادة فرض الحصار حتى 9 من الشهر الجاري. وفيما يخص أزمة الأسلحة، أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن البنتاغون طلب من شركات الدفاع الأمريكية زيادة إنتاج الأسلحة وتسريع تسليمها بسبب نقص في بعض الذخائر خلال حرب إيران. وبحسب مذكرة حصلت عليها الصحيفة، منحت الشركات 21 يوما لتقديم خطط لزيادة إنتاج الأسلحة والذخائر وتسريع تسليمها. عبر زوم معنا الآن مستمعينا مستشار العربية للشؤون الأمريكية الأستاذة راغدة درغام. أهلا وسهلا بك معنا أستاذة راغدة في منتصف النهار. إذن يعني لو نفهم الآن سياسيا، كيف يمكن أو ماذا يعني حتى طلب البنتاغون في هذا الوقت تحديدا من شركات الدفاع زيادة إنتاج التسليح وزيادة تسريع التسليم أيضا؟
1: لا يعني بالضرورة أن الولايات المتحدة على وشك القيام بعمليات عسكرية ضخمة توعد بها دونالد ترامب ثم تراجع عنها. لا، هناك كلام عن نقص في المخزون الأمريكي العسكري في هذه المعدات، وربما البنتاغون يريد أن يكون جاهزا لملء ذلك الفراغ إذا كان فعلا ذلك صحيحا. على أي حال، أعتقد أن الآن ليس هناك سباق ما بين العمل العسكري والعمل الدبلوماسي بقدر ما هناك استماع من قبل الرئيس الأمريكي للنصيحة التي تأتي إليه من مستشاره ستيف ويتكوف وأيضا جاريد كوشنر ومعهما جي دي فانس، بأن من الأفضل لملمة الأمور الآن والاقتناع بالقليل الذي تعطيه إيران للولايات المتحدة وإعلان الانتصار أو على الأقل عدم الهزيمة والمضي إلى الأمام. هذا الرأي يواجهه الرأي الآخر.
0: نعم، لكن هل سيقبل الرئيس الأمريكي بهذا الرأي أستاذة راغدة؟
1: هناك خشية بأن يفعل ذلك صراحة. الفريق الآخر، فريق الأمن القومي، يخشى كثيرا أن يسقط دونالد ترامب في تلك الهوة وذلك الفخ، لأن إيران لن تكتفي بما تحصل عليه من الإدارة الأمريكية الآن، وإنما تصر على أكثر فأكثر. واقع الأمر زميلي حقيقة أن إيران كانت واضحة منذ البداية بما تقبل به ولا تقبل به. هي الآن في وضع مريح لأن الرئيس الأمريكي قد وافق، لعله وافق، لا نعرف إن حسم أمره، ولكن هناك مؤشرات على أنه قد يقبل بنصيحة ويتكوف، أي ترحيل كل شيء آخر، يعني أن وبي أصر وفي المسيرات الأذرع، ترحيل كل هذه الأمور إلى لاحقا، والاكتفاء الآن بنوع من يعني التفاهمات حول فتح مضيق هرمز فقط لا غير. إذا لكن فعل الرئيس الأمريكي ذلك يكون قد فتح على رأسه يعني وضع مطرقة إيرانية ستلزمه الأرض.
0: لا، لكن شكل هذا الاتفاق كيف سيكون؟ يعني نعلم الآن هناك مفاوضات ما بين سلطنة عمان وما بين أيضا طهران لفتح مضيق هرمز أو حتى للتفاهم حول آلية وشكل هذا التنفيذ، وبالتالي هل ينتظر الرئيس الأمريكي يعني شكل هذا الاتفاق حتى يقول رأيه فيما سيصل له الطرفان؟ يعني
1: الرئيس الأمريكي ما زال يعول على اتفاقية ما مع إيران، إن كانت عبر عمان أو غير ذلك. يقال له أن في هذه الصفقة، في هذه الترتيبات، ستكون هناك منافع للولايات المتحدة الأمريكية ولربما لأصدقاء دونالد ترامب وعائلته. على أي حال، منافع مالية، نتحدث عن المال الآن. إيران تعتقد أن الجائزة الكبرى في يديها الآن هي مضيق هرمز، وهي لن تتخلى عنه بسهولة على أي حال سوى تحت ضغوط كبرى. وإذا وقع الرئيس الأمريكي في هذا الفخ، يعني فخ الاتفاق الأمريكي، الاتفاق الإيراني العماني بموافقة أمريكية، معنى ذلك أنه سيرفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، معنى ذلك أنه سيخفف الضغوط الاقتصادية التي هي خانقة للحرس الثوري الحاكم في طهران. ثم أنا يعني لا تنسى أن إيران هي التي لا ترضى الآن. لماذا؟ لأنها تصر على الشروط الستة.

0: وعلينا أن ندقق في هذه الشروط صراحة، لأنها خطيرة، لأنها تضع الضغط على الرئيس الأمريكي للتخلي عن أي مطالبة لإيران بتعديل سلوكها
1: هذا ما
0: الإقليمي.
1: كنت أود أن أسأل عنه أيضا أستاذة، يعني راغدة إلى أي مدى يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعني قد حقق ما يريده من هذه الحرب يعني.
0: لا شيء يكون قد حقق لا شيء إطلاقا، لأنه لم يدخل هذه الحرب من أجل فتح مضيق هرمز، بل أنه أعطى الفرصة لإيران لتستولي فعليا على مضيق هرمز، ودخل تلك الحرب من أجل نووي مثلا، وهو إذا خرج منها، إذا وافق أن يخرج بهذه الصيغة، يخرج بمجرد وعود إيرانية قديمة العهد بأن لا نية لإيران لاستخدام النووي لأغراض عسكرية. هذا ليس جديدا إطلاقا، هذا موقف إيراني قديم العهد. دخل ليضغط على إيران في موضوع الداخل الإيراني، وهو يخرج منه وهو تارك الداخل الإيراني على المشنقة وتحت يعني القنبلة الإنسانية التي تستخدمها إيران ضد الناس. ثم أن موضوع الأذرع، وهذا ما يشغل البال حقا، لأن إيران في وجه وبصراحة تقوله، وهي تضعها كشرط أمام الرئيس الأمريكي بأن عليه هو أن يغير سلوكه، على أمريكا أن تغير سلوكها نحو الأذرع والوكلاء، تسميهم الحلفاء طبعا، تطالب بإنهاء جميع العمليات العسكرية فيما هي تحرض الحوثي في اليمن على أعمال عسكرية وإغلاق باب المندب، فيما هي تحرض الحرس الثوري الذي يحرض بصورة مباشرة الفصائل العراقية التابعة له لدحض سلطة الدولة وللاعتداء على الدول الخارجية المجاورة بالذات السعودية، وكذلك في لبنان لإحباط ما يتم من مفاوضات سيادية بين لبنان وإسرائيل. إذن إيران مصرة على إنهاء كل تدخل أمريكي من وجهة نظرها في موضوع ما تعتبره حقها بالأذرع والوكلاء، وهي طبعا تطالب أيضا في هذه الشروط رفع الحصار ورفع العقوبات وسحب القوات الأمريكية من المنطقة ودفع التعويضات لإيران والإفراج طبعا عن الأصول المجمدة. كل هذا يعني استسلام أمريكي وليس استسلام إيران كما تحدث الرئيس الأمريكي عندما بدأت تلك الحرب، وخلالها إلى أن وصل إلى نمط التراجع والخوف من المضي بما بدأه في هذه الحرب ولأسبابها.
1: مستشارة قناة العربية للشؤون الأمريكية عبر زوم الأستاذة راغدة درغام، شكرا جزيلا لك.

0: أيضا مستمعين الآن عبر زوم الباحث السياسي والأمني الأستاذ ضياء قدور. أهلا وسهلا بك معنا سيد ضياء. لنقرأ معك الآن عسكريا، يعني قبل قليل تحدثنا عن الأمر من الجهة السياسية، لكن في العقيدة العسكرية اليوم ماذا يعني طلب البنتاغون بتسريع الإنتاج الأسلحة وتوجيه شركات الدفاع زيادة هذا الإنتاج في هذا التوقيت تحديدا؟ هل فعلا من الممكن أن يكشف عن نقص حقيقي الآن للأسلحة في واشنطن؟
1: تحياتي أستاذ العزيز لك وللمستمعين العربية FM. يعني هذا ما أردت أن أقوله وأنا كنت أستمع للحديث في اللقاء الأخير. هذا لا يعني أن هناك نقص حاد في الترساني العسكري الأمريكي، خاصة منظومات الدفاع الجوي، صواريخ الباتريوت أو الثاد. السلاح الأمريكي يعتبر من أحد أرفع وأحد أحدث الأسلحة التي تصنعها البشرية عموما، وهو يمر بمراحل تطوير ومراحل تحديث ومراحل إنتاج مختلفة. اليوم الولايات المتحدة تدعم حربين رئيسيتين في العالم، الحرب الأوكرانية وما جرى في الحرب الإيرانية التي طالت وزادت مدتها، وبالتالي تستنزف وتستهلك القوات الأمريكية العديد من المنصات الدفاعية والقوات صواريخ الدفاع الجوي، وخاصة نتحدث عن الصواريخ الدقيقة. لكن هل الولايات المتحدة اليوم باتت عاجزة أمام خيار التصعيد أمام إيران؟ لا أعتقد ذلك، هناك خيارات بديلة، منها ما هو يتعلق بتسريع عملية الإنتاج، منها ما هو إلغاء يعني الفقرات البيروقراطية التي تؤخر من عملية الإنتاج. هناك اجتماع اليوم مع الشركات الإنتاجية الكبرى وتفعيل لقانون الإنتاج الدفاعي في الولايات المتحدة.

0: ذلك سيساهم أيضا.
1: صحيح،
0: لا داعي لاستخدام الصواريخ طويلة
1: كان
0: الأمد.
1: هناك حديث أستاذ ضياء عن منح الشركات مهلة 21 يوم لتقديم الخطط، هل هذه مثلا يعني يمكن أن تقرأ كخطوة استثنائية ربما؟
0: يعني ربما قد تكون، وربما قد تكون الولايات المتحدة تستخدم إيران كقطعة جبنة لإغراء الآخرين مثل الصين مثلا بمهاجمة دول أخرى. أن الولايات المتحدة اليوم بوضع ضعيف ويتم نشر هذه المعلومات عن قصد بأن الولايات المتحدة مخزونها ضعيف وغير جاهزة وغير مستعدة قتاليا إذا نشبت صراعات في منطقة أخرى، لكن قد لا يقول ذلك صحيح. اليوم الحشد العسكري الأمريكي هو أكبر حشد موجود في المنطقة منذ غزو العراق في عام 2003. هناك قرابة 50,000 جندي موجود في المنطقة وثلاثة حاملات طائرات تتواجد في فترات مختلفة في مواقع مختلفة بالإضافة إلى المدمرات. لا يعني نشر هذا الإعلان أن هناك حقيقة استنزاف في منظومات الدفاع الجوي. ما يحدث حقيقة في الحرب مع إيران. وكنت أستمع للقاء اليوم، هذه اللحظة لحظة تاريخية، وهذا ما تجنبه النظام الإيراني طوال عقود من الزمن، وهو كان يستخدم الوكلاء والأدوات في المنطقة لإبعاد شبح الحرب عن إيران. اليوم الحرب في حضن النظام الإيراني وفي على الجغرافيا الإيرانية، وبالتالي اليوم صح، يعني أنا أشبه القضية أنه صحيح ترامب لم يصل إلى النصر ولم يحقق أهدافه، لكن الشيء يشبه المعركة ما بين القطة والفأر، التي القطة تقوم بها ب يعني توجيه ضربات مؤلمة للفأر، لا هي لا تقضي عليه لكنه دائما موجود تحت سيطرة القطة في نهاية المطاف. ما تزال خيارات ترامب اليوم التصعيدية موجودة، لكنه يستخدم الضغط الدبلوماسي ويستخدم كما يسمى الدبلوماسية القهرية مع بقاء خيار التصعيد مفتوح. هو لا يريد حقيقة أن ينجر إلى حرب طويلة ومستنزفة، يريد أن يحصل على صورة النصر، لكن إذا بقي الوضع على ما هو عليه وهذه البيئة الاستراتيجية غير المواتية، فأعتقد ما تجنبته الولايات المتحدة حتى الآن ستقدم عليه، وحتى لو كان ذلك مكلفة. يعني حرب العراق كانت قصيرة المدة وحققت نتائج من خلال الغزو البري، وهذا ربما قد يعني اليوم ما الذي يلغي صورة النصر التي تزعم إيران؟ هو أن تسيطر الولايات المتحدة على أرض ذات سيادة إيرانية، هذا يلغي كل شيء ويغير معادلات. ويمكن أن تتبع الولايات المتحدة ربما حلول غير تقليدية تغير من البيئة الاستراتيجية للمعركة الحالية اليوم الجاري.
1: إذن يعني يبقى الخيار العسكري أيضا هو موجود إلى جانب الخيارات الدبلوماسية والخيارات السياسية لدى الولايات المتحدة. شكرا جزيلا لك الباحث السياسي والأمني الأستاذ ضياء قدور، تحياتي لك. شكرا.
2: في الواجهة،
1: نتابع مستمعينا مع أحدث تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الوضع مع إيران، إذ أشار ترامب في تصريحات لأكسيوس أشار إلى استعداده للسماح بزيادة الضغط الاقتصادي على إيران بدلا من إصدار أمر بهجوم عسكري جديد. هذا ولم يبدي الرئيس الأمريكي أي غضب أو إحباط تجاه إيران، وقال إنه يتعامل مع هذا الملف بهدوء، وصف المفاوضات بأنها مثل لعبة الشطرنج.

إذن شبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسار المحادثات مع طهران بلعبة الشطرنج، ولكن لماذا؟ وما الذي أفصح عنه ترامب في تصريحاته؟ في مقابلته مع أكسيوس بدأ أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدل مقاربته تجاه إيران، فبات يفضل تشديد الضغوط الاقتصادية على التهديد العسكري المباشر، فيما يتحدث مسؤولون أمريكيون عن انقسام داخل النظام في طهران بين مؤيد للتفاهم مع واشنطن وآخر يرفض التنازلات. أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي مقابلة مع موقع أكسيوس أبدى استعداده للسماح بتفاقم الضغوط الاقتصادية على إيران بدلا من إصدار أمر بهجوم جديد. ترامب أضاف كذلك أن واشنطن تتعامل مع الملف الإيراني بهدوء وأن التفاوض يجري بشكل جزئي فقط مع مراقبة الوضع الاقتصادي المتدهور في إيران. وصف الرئيس

الأمريكي الوضع الاقتصادي في إيران بالسيء، بل أكد أنه سيء للغاية، قائلا إن طهران لا تملك الأموال الكافية لدفع رواتب قواتها. كما اعتبر أيضا ترامب أن الحصار البحري الأمريكي المفروض

0: أن ما يجري مع بينهما الآن أشبه بلعبة شطرنج، في إشارة إلى تفضيله الضغط المتدرج بدلا من التصعيد الفوري. أما داخل إيران مستمعين، فقال مسؤولون أمريكيون إن الخلافات تتزايد بين معسكر يقوده الرئيس مسعود بزشكيان ويرى ضرورة التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، وآخر يقوده قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي ويرفض تقديم تنازلات. بالتعمق مستمعين أكثر في تصريحات المسؤولين الأمريكيين، نجد أن القرار في إيران ليس موجها برأس واحدة، بل تتحرك الأجهزة في مسارين متوازيين. جهاز دبلوماسي يفاوض للخروج من الأزمة الاقتصادية، وجهاز عسكري يضغط ميدانيا لفرض شروط القوة. إذن مستمعين، في المجمل يسيطر على القرار في إيران 4 قوى رئيسية. أكثر هذه القوى مرونة يمثلها الرئيس مسعود بزشكيان، الذي يرى أن التوقيت الراهن قد يكون مناسبا لإطلاق المفاوضات، مما يجعله يدفع بقوة في اتجاه التسوية السياسية. وتلتقي مع هذا التوجه قوة أخرى تتحلى بالمرونة مع رغبة في انتزاع أكبر قدر من الامتيازات. يقود هذا التيار وزير الخارجية عباس عراقجي وفريق التفاوض، والذين يركزون على الجانب العملي المتمثل في رفع الحصار والحصول على إعفاءات نفطية والإفراج عن 4 مليارات من الأموال المجمدة لإنقاذ الاقتصاد واحتواء الغضب الشعبي. في المقابل طبعا يصطدم هذا المسار البراغماتي بفيتو يفرضه الحرس الثوري، الذي يشترط قبولا أمريكيا كاملا بشروط طهران، مع التمسك المطلق بالحفاظ على السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز. فوق هذا التيار يبرز جناح أكثر شراسة يمثله المجلس الأعلى للأمن القومي، والذي يتبنى السقف السياسي الأعلى والأكثر تشددا، فتذهب مطالبه إلى الحدود القصوى من خلال الاشتراط بإنهاء الحرب ورفع الحصار وكل العقوبات، فضلا عن انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة واستعادة كافة الأموال المجمدة مع وقف ضرب الحلفاء. فوق هذا التنافر مستمعينا، هذا التنافر المعقد، يأتي المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، الذي يملك عمليا يملك الكلمة الفصل، لكن غيابه المستمر وتواريه عن الأنظار منذ أشهر يترك التوجهات الحالية محاطة بالغموض والتكهنات. عبر الهاتف مستمعينا من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. دكتور نبيل، أهلا وسهلا بك معنا. إذن يعني ربما ذكرنا الآن بعض الشخصيات صاحبة القرار في إيران، وأريدك أيضا أن توضح يعني هذه الشخصيات من جديد، مع يعني أن نفهم إلى أي مدى عدم التوافق ما بين هذه الشخصيات التي تحدثنا عنها قبل قليل يشكل الآن العقبة الأكبر ربما في عدم الوصول لاتفاق، وفي عدم الجلوس أيضا للمفاوضات، وفي تشكيل الرأي السياسي، وفي تشكيل الرأي للمرحلة المقبلة أيضا في طهران.
1: يعني المؤشرات تقول نعم أن هنالك تباين واختلاف كبير وعدم انسجام، قد يصل أحيانا إلى حد الانقسام والصراع. الحكومة كما تفضلت تريد وقف الاستنزاف وتخفيف العقوبات وإنقاذ الاقتصاد وإجازة ما يسمى بمقاربة أو تسوية مع واشنطن لمحاولة أن ينعكس ذلك على رفع العقوبات والإفراج على الأرصدة المجمدة، وبالتالي إيجاد شبكة أمان داخل إيران مما يحد من الانفجار الداخلي. الآن الجناح الآخر هم الحرس والمتشددين الذين يريدون تقديم الأيديولوجيا على الاقتصاد وأحياء دور الوكلاء وعدم تقديم تنازلات تقرأ كهزيمة أو استسلام، بالإضافة إلى مكتب المرشد اللي يضم مجموعة من المستشارين المهمين، خصوصا حسين طيب مستشار المرشد للشؤون الأمنية، و محمد علي جعفري ورحيم صفوي الذين كانوا يشغلون قادة للحرس الثوري الإيراني، وهؤلاء يميلون أيضا بشكل متشدد، لكن هؤلاء يحاولون إبقاء الطرفين داخل النظام، لكن المرشد لغاية هذه اللحظة يفتقد إلى الحضور العلني والتواصل بحيث يحسم الخلاف كما كان يفعل.

0: عن علي خامنئي، لأن أثر غياب المرشد على المفاوضات وعلى الحرب مهم جدا، وعلى الوصول إلى تسوية عسكرية. أستاذ محمد، غياب المرشد بصفته القائد الأعلى لم يشل قدرة القوات العسكرية والحرس الثوري، لأن لدى الجيش والحرس خطط مسبقة وسلاسل قيادة مستقلة نسبيا، لكن يؤثر على القرارات السياسية الكبرى مثل حجم الرد على الولايات المتحدة أو إسرائيل وقبول وقف إطلاق النار أو تمديده، بالإضافة إلى فتح هرمز أو إغلاقه وحدود استهداف القواعد الأمريكية وتوقيع اتفاق نووي أو تسليم اليورانيوم والانتقال إلى قضايا محورية في المفاوضات. لأن هذه الملفات تحتاج إلى سلطة قادرة على تحمل مسؤولية التنازل أو التصعيد، وحين تكون هذه السلطة طبعا غائبة أو صعبة الوصول عادة تميل المؤسسات إلى الحذر أو التعطيل، لأنه لا أحد يريد تحمل مسؤولية قرار تاريخي بشكل منفرد. الآن أيضا في أثر أستاذ محمد على المفاوضات، لأنه غياب المرشد يجعل الاتفاق مع واشنطن أصعب للأسباب الثلاث التالية. أولا، الوفد الأمريكي لا يعرف إذا كان المفاوض الإيراني يملك صلاحية نهائية. الأمر الثاني، كل تفاهم يتعرض لاحقا لرفض من الحرس أو من مكتب المرشد. والجانب الثالث هو بطء التصديق، وهذا يمنح المتشددين قدرة على التعطيل المقترحات أو إلغاها. الآن هنالك أيضا مشكلة أخرى، هي مشكلة الرئيس الإيراني وصعوبة التواصل مع مجتبى، لأنه الآن النظام يحتاج إلى توقيع المرشد الرمزي، لكن في الوقت ذاته يحتاج إلى مؤسسات قادرة على العمل يومين. لأن هذا ماذا يعني بالنسبة للرئيس الإيراني؟ الآن الرئيس يعني يميل أو يسير على حبل مشدود، بمعنى أن الدفاع عن المرشد لمنع اتهامه بتحدي النظام. والأمر الثاني، الاعتراف ضمنيا بصعوبة التواصل لتبرير بطء الحكومة وضعف الصلاحيات وعدم تحميلها شعبيا مسؤولية ذلك، وأيضا تحميل مثيري الانقسام مسؤولية الأزمة بدلا من اتهام الحرس أو مكتب المرشد مباشرة. وبالتالي الرئيس لغاية هذه اللحظة بيحاول يحافظ على موقعه كواجهة سياسية من دون الدخول في مواجهات مفتوحة مع مراكز القوى. ولذلك الدفاع دائما الرئيس الإيراني عن المرشد لا ينفي وجود الأزمة، بل قد يكون محاولة لاحتواها، كما كان نفيه طبعا للشائعات بالاستقالة جاء في سياق خلافات بين البراغماتيين والمتشددين حول الحرب والتفاوض.
1: لكن دكتور نبيل، يعني فقط يعني أود أن أسأل سؤال، يعني إلى أي مدى اليوم طهران تعلم أن يعني اختفاء المرشد الأعلى أو يعني عدم ظهوره مثلا في وسائل الإعلام حتى بتصريحات إلا نادرة وقليلة جدا، هذا الأمر قد يؤخر مسألة التفاوض، قد يؤخر مسألة حسم الملف أيضا؟
0: يعني يؤخره بشكل كبير جدا. نعم. يعني وربما محاولة الرئيس الترويج للقاء مع المرشد هذا بيحاول يثبت مجموعة من الدلالات أستاذ محمد. أولها إثبات استمرارية القيادة، بمعنى الإعلان عن لقاء الرئيس بالمرشد يهدف أساسا إلى نفي روايات غيابه عن إدارة الدولة أو مقتله، لأنه لكن غياب الصورة بثير الشكوك، لأنه الحديث عن اجتماع مباشر دون نشر صور حديثة هذا يجعل طهران تنفي الشائعات سياسيا لكنها لا تحسمها إعلاميا. الأمر الثاني، إجا طلعوا البسيج بنقطة مهمة، قالوا إحنا رح ننشر صور لاحقا للمرشد. ربما هذا أمر لافت إذا كان الهدف هو إنهاء الشائعات، والسؤال الطبيعي هو لماذا لا تنشر صور حديثة وموثق الآن؟ وهذا يمنح الحرب النفسية ضد النظام مساحة للاستمرار، وأيضا يثير كثير من الإشكالية حول المفاوضات والتسويف وإطالة الوقت. والجانب الإيراني يبدو أنه يدير أزمة ولا يحل الأزمة من خلال التعذر دائما صعوبة الوصول إلى المرشد. لكن الرئيس الإيراني يحتاج غطاء للمرشد، لأنه الإعلان عن اللقاء هذا رح يمنح الحكومة شرعية سياسية لاتخاذ قرارات اقتصادية أو حتى تفاوضية صعبة، رجوعا إلى سؤالك، خصوصا خلال المرحلة القليلة القادمة. ومحاولة لإظهار وحدة القرار، يعني الحديث عن خلافات داخل النظام بيحاول يرسل رسالة إعلامية يظهر أن الرسالة والرئاسة والمرشد والمؤسسة العسكرية تعمل ضمن مركز قرار واحد فيما يتعلق بالمفاوضات، إلى جانب إدارة الغموض. وهذا قد يكون الإعلان عن هذا الخبر مقصود، بمعنى إبقاء مكان المرشد وتحركاته غير معلنة يوفر حماية أمنية في ظل احتمالات الاستهداف الإسرائيلي والأمريكي، وبالتالي هم يتعذرون بهذا الجانب الأمني. نعم. للحديث أنه لا يستطيعون التواصل معه إلا ببطء من خلال مفاوضات ومن خلال ما يسمى بالوسيط، والشخص الوحيد المخول بالتواصل معه أستاذ محمد هو أحمد وحيدي قائد الحرس الثوري الإيراني. لكن الدلالة الأعمق أن النظام الآن يخوض معركتين في الوقت نفسه.

0: حماية رأس القيادة من الاستهداف اللي هو المرشد، وحماية صورة القيادة من الانهيار النفسي والسياسي أمام الداخل والخارج.
1: شكرا جزيلا لك من عمان عبر الهاتف مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم، تحياتي لك.
2: في الواجهة،
1: نعود مستمعينا من جديد هذه المرة إلى الملف اللبناني، حيث كشف مصدر رسمي لبناني للعربية أن وفد لبنان يدرس بالتأني خطواته تجاه الجولة المقبلة من مفاوضات روما. وأشار المصدر إلى أن الوفد اللبناني تريث بعطاء جواب بشأن مشاركته بالمفاوضات المقبلة بانتظار نتيجة اتصالاته، ولن يتراجع لبنان عن مطالبه الثلاث بوقف النار وتوسيع المناطق التجريبية ووقف الهدم وفق ما أكده المصدر. وصف المصدر نشر إسرائيل خريطة تظهر ضم أراضي جنوب لبنان بأنه انتهاك مرفوض، فيما أوضح أن إمكانية ضم إسرائيل أراضي جنوب لبنان أضيف لجدول مفاوضات روما. المصدر الرسمي اللبناني أكد للعربية أن رئيس الجمهورية وجه بالتحرك أمريكيا وأمميا تجاه قضية ضم إسرائيل أراضي جنوب لبنان. يأتي هذا مستمعينا بتزامن مع الضغط الأمريكي على إسرائيل من أجل تنفيذ تعهداتها، حيث ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر طالب إسرائيل خلال زيارته الأخيرة بالانسحاب من بعض النقاط في جنوب لبنان.
2: في الواجهة،
1: إلى العراق مستمعينا، كشف مصدر أمني عراقي عن صدور أمر عسكري بتشكيل قيادة عمليات البادية بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في مناطق بادية المثنى والمناطق المحيطة بها. وبحسب المصدر ستكون مهمة قيادة عمليات البادية منع استخدام المناطق الصحراوية لمهاجمة دول الجوار، وكذلك ضمن تأمين أو ضمان تأمين أكثر للحدود العراقية.

0: في الواجهة.
1: نكمل تطورات مستمعينا في قطاع غزة، حيث نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي في البيت الأبيض قوله إن الإدارة الأمريكية غير منزعجة من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن خطة غزة، معتبرة أن جزء منها يأتي في سياق الحسابات السياسية الداخلية والموسم الانتخابي في إسرائيل. وأوضح المسؤول أن واشنطن تتفهم الاحتياجات السياسية لنتنياهو طالما أنه يواصل تنفيذ ما تطلبه الإدارة الأمريكية، ولا سيما ما يتعلق بكبح الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. بدوره أكد ممثل مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف في تصريحات للقناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل ستنسحب من بعض النقاط في غزة قبل النزع الكامل لسلاح حماس، وخاصة المناطق التي سيعلن خلوها من السلاح. وأضاف ميلادينوف أن إسرائيل ليست معنية بخطة 15 بندا التي أكد أنها اتفاق بين مجلس السلام وحماس فقط. طالب أيضا ميلادينوف الجيش الإسرائيلي بعدم نشر أي قوات خارج الخط الأصفر، قائلا أنه غير مطلوب من إسرائيل الانسحاب من غزة قبل رؤية نتائج حقيقية. عطفا على ما سبق مستمعينا من تصريحات، نجد أن غزة ليست قريبة من الاتفاق وليست بعيدة عنه أيضا، فهناك خطة جاهزة للتنفيذ، لكن الخلاف بين إسرائيل وحماس على من يبدأ أولا، فماذا يعوق تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق؟ نبدأ مستمعينا من الموقف في إسرائيل. تريد تل أبيب أن تبدأ حماس بتنفيذ المرحلة الثانية. نتنياهو رفض انسحاب الجيش من غزة قبل نزع السلاح.

0: الحركة بالكامل، وقال إن العمليات العسكرية ستستمر إلى أن يتحقق ذلك. لكن بالعودة إلى الخطة التي قدمها مجلس السلام، فنجد أنها رتبت الأمر بصورة مختلفة عما يريد نتنياهو. كما أشرنا قبل ذلك في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، شدد ممثل مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف على أن إسرائيل ستكون مطالبة بالانسحاب التدريجي من غزة بمجرد نزع سلاح حماس، بحيث يتقدم المساران معا. لكن على الجانب الآخر، تقول حماس إنها لا تزال ملتزمة بالخطة المتفق عليها مع الوسطاء في القاهرة قبل 10 أيام. طالبت الوسطاء والولايات المتحدة بالضغط على نتنياهو وحكومته بالالتزام بخريطة الطريق، متهمة إياه بتعطيل تنفيذها لأسباب سياسية وانتخابية داخلية. من وجهة نظر حماس، فإن تنفيذ الخطة يتطلب من إسرائيل الوفاء بالتزاماتها، وفي مقدمة ذلك الانسحاب من القطاع. أما في مسألة السلاح، تقول حماس إنها وافقت على تسليمه وتخزينه تحت إشراف إدارة فلسطينية من التكنوقراط. ستتولى إدارة القطاع تحت إشراف مجلس السلام، لكنها لا تستخدم تعبير لقاء السلاح. من القدس مراسل عربية فما الزميل مروان عثامنة. مروان، أهلا وسهلا بك معنا في منتصف النهار. إذن نتحدث، والإدارة الأمريكية كما ذكرنا غير منزعجة من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن هذه الخطة، واعتبرت أن جزء منها يأتي في سياق الحسابات السياسية الداخلية وأيضا الموسم الانتخابي في إسرائيل. كيف يمكن أن نفسر الآن هذه التصريحات داخل إسرائيل، في الداخل الإسرائيلي؟
1: يعني يمكن أن نشير بمكان أساسا إلى أن جل التصريحات التي أدلى بها نتنياهو ملف وصولا حتى الأمس يتصب في المشروع، يعني في موانع إسرائيل على بعد 78 يوما من إجراء الانتخابات النيابية المجددة، والتي قد تكون فاصلة في حياة نتنياهو أدلى السياسية. بالتالي يعني هنالك ضغط كبير على نتنياهو من شركائه الائتلافيين، يعني فيما وان كان نتنياهو هنالك من وجه له اتهامات في داخل الائتلاف وفي داخل المجلس الوزراء المصغر على ان نتنياهو وافق على شروط لم يطلع عليها باقي الوزراء في المجلس الوزاري عموما، ولم يوافق عليها ولم تطرح. بالتالي هنالك شروط مبهمة التي هي بحاجة لتفسير، ومن هنا يعني إزاء الضغوطات التي يتعرض لها خرج بهذه التصريحات. لكن في المقابل يعني كانت هناك خطوات عملية ولا تزال مستمرة، حتى قد اجتمع نتنياهو يوم الجمعة بقادة الجيش الإسرائيلي ووافق على الخطط الموضوعة لمناطق تجريبية في جنوبي رفح، 3 مناطق يتحدث عنها الجيش الإسرائيلي ينوي الانسحاب منها بحسب الإعلام الإسرائيلي، أجل لإتاحة الفرصة أمام القوات الدولية للانتشار بداخلها وبدء التنسيق، يعني في ذات الوقت الذي يعني يتم الحديث به عن بدء بإنشاء قاعدة للقوات الدولية التي من المنتظر أن تصل تباعا وتنتشر في قطاع غزة في على مراحل مختلفة في ظل تقدم في المساعي. بالتالي يعني التصريحات التي يقودها نتنياهو أو يقوم بها نتنياهو تصب سواد خدمة لأهدافه السياسية في الداخل الإسرائيلي، بينما يعني الخطوات العملية يعني تأتي كما تم الاتفاق عليها وفي ضوء الضغوطات الأمريكية المتزايدة على إسرائيل، فيما أن إسرائيل يعني تحاول أن تتلكأ ونتنياهو يعني يحاول المناورة وصولا حتى الانتخابات الإسرائيلية نهاية أكتوبر دون أن يقدم على تقديم أي خطوة فعلية تصب في هذا المجال. وبالتالي من هنا يعني نرى الضغط الأمريكي المتزايد الذي يعني يأتي أيضا بضغط من قبل الحلفاء في مجلس السلام على الإدارة الأمريكية للضغط على إسرائيل لتقديم استحقاقاتها، فيما يعني بعد موافقة حماس على النقاط 15 التي جاء عليها ذكرها في الاتفاق، وأعلنت موافقتها على بدء بتسليم سلاحها وبدء بالالتزام بالاتفاق، شريطة أن يعني تنفذ إسرائيل من جانبها في هذا الاتفاق.
0: طيب يعني مروان، عندما يتحدث الآن يعني نيكولاي ميلادينوف عن مناطق سيعلن خلوها من السلاح، هل أعلنت مثلا الجهة التي ستتحقق من هذه العملية فعليا على الأرض؟ ما الذي أيضا سيضمن عودة

0: عدم عودة السلاح إليها يعني؟
1: يعني هذه هي نقاط التي هي بحاجة لتوضيح، نقاط فعلية، لكن يعني بحسب ما أعطي من تكليف للقوات الدولية المنتظر انتشارها، هي من ستشرف على هذا الموضوع، ستشرف على جمع السلاح، على تخزين السلاح، وعلى مراقبة عدم وصول السلاح مرة لحماس، وتقديم تقريرها تباعا للإدارة الأمريكية ولغرفة العمليات المشتركة التي أقامتها الإدارة الأمريكية والجيش الأمريكي هنا في إسرائيل، على أن تنقل قريبا إلى الحدود مع غزة، حيث يعني سيتم الإشراف من هناك على جميع هذه الخطوات. بطبيعة الحال يعني إسرائيل من خلال المناورات التي يقوم بها نتنياهو يؤكد رفضه يعني لهذا الموضوع، ويؤكد على أن بقاء سلاح الذي تم جمعه من حماس وباقي الفصائل الفلسطينية يعني يمكن أن تحصل عليه حماس سريعا، أن تكون هنالك مناورات تسرع في عودة السلاح لأيدي حماس مرة أخرى. الموضوع يجب على السلاح أن يتم التعامل معه بطريقة مغايرة، لكن نتنياهو بطبيعة الحال لم يقدم أي مقترحات في هذا الموضوع، أو إسرائيل الرسمية لم تقدم أي أفكار في هذا المجال.
0: شكرا جزيلا لك مراسل عربية فإم زميل مروان عثامنة من القدس، تحياتي لك.
2: في الواجهة.

نفتح الآن مستمعينا ملف الحرب الروسية الأوكرانية. وفي آخر التطورات الميدانية، أعلنت سلطات جمهورية تتارستان الروسية مقتل 12 شخص وإصابة نحو 39 آخرون، وذلك في هجوم أوكراني بالمسيرات استهدف وسط روسيا. هذا وطالت الضربات منشآت اقتصادية ومناطق سكنية والتي هي يعني في منطقة مدينة نيجنامسك التي تبعد نحو 1600 كيلومتر عن الحدود الأوكرانية. وتعد نيجنامسك من أبرز المدن الصناعية في تتارستان، وتضم منشآت نفطية وبتروكيماوية، كما سبق أن تعرضت المنطقة لعدة هجمات أوكرانية. بدوره أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين أن الدفاعات الجوية دمرت 5 طائرات مسيرة كانت تحلق باتجاه العاصمة الروسية، وذكر في تدمينة له أن الأنظمة الجوية دمرت 5 مسيرات أوكرانية كانت تحلق باتجاه موسكو، كما أكد أن فرق الطوارئ تعمل في موقع الحطام منذ صباح اليوم. في تقريرها الأحدث مستمعينا، تقول رويترز إن موسكو وكييف دخلتا في حملة أوسع لاستهداف اللوجستيات والبنية الاقتصادية، بما في ذلك المنشآت النفطية والمستودعات والمنشآت المرتبطة بالطاقة والنقل. تربط ذلك أيضا بمحاولة أوكرانيا تعطير الإيرادات الروسية التي تمول الحرب مقابل استمرار روسيا في ضرب البنية التحتية الأوكرانية.

قال المجلس العالمي للسفر والسياحة إن الاضطرابات الناجمة عن حرب إيران ستؤثر على السياحة في منطقة الشرق الأوسط لفترة قصيرة، لكن المرونة التي تتمتع بها ستدفعها لتتجاوز التحديات. بحسب العربية بيزنس، وفقا للتوقعات سيسجل الشرق الأوسط انخفاضا في الناتج المحلي للسفر والسياحة بنسبة 14.5% إلى 330 مليار دولار في 2026. في المقابل، المنطقة ستسجل أسرع نمو في قطاع السفر والسياحة في العالم بين عامي 2026 و2036 بقيادة السعودية، حيث يمثل قطاع السفر والسياحة 14.1% من الناتج المحلي الإجمالي. عبر زوم مستمعينا معنا الآن المرشد السياحي الأستاذ تركي البشري. أستاذ تركي، أهلا وسهلا بك معنا في منتصف النهار، نرحب بك. إذن كيف يمكن أن نفسر هذه التوقعات بأن الشرق الأوسط سيكون أسرع مناطق العالم نموا في السفر والسياحة بقيادة السعودية؟

0: السعودية أيضا حتى العام 2036.
1: يا أهلا وسهلا وسعيدين والله بالانضمام لكم في هذه الظهيرة الجميلة. طبعا هذا موضوع جدا جميل، واليوم مع الأوضاع السياسية ومع اختلاف بوصلات السياحة في العالم ستظهر وجهات جديدة في أنحاء العالم، من ضمنها المملكة العربية السعودية قائدة للوجهات السياحية في الشرق الأوسط. السبب الرئيسي أن المملكة العربية السعودية عندما وضعت خطة 2030 وضعت في أهم شيء عندها هو أن السياحة تصبح الدخل الثاني بعد النفط، فانطلقت من هذا المبدأ من إعداد كبير من عام 2016. تدخلت منظومات كبيرة جدا من وزارات مختلفة، من خدمية، من إنشاء مشاريع، من عمل بنية تحتية عملاقة وضخمة، أيضا سعت إلى القيادة لاستضافة ملفين تعتبر من أعلى الملفات الكبيرة جدا في العالم، اللي هي ملف كأس العالم وملف إكسبو. كأس العالم عام 2034 وإكسبو عام 2030، وتعمل خطة متكاملة مع جميع وزارات الدولة لإنجاح هذا
0: طيب أستاذ تركي، طيب يعني هناك كان هناك أرقام، يعني توقعات أشارت إلى انخفاض الناتج المحلي لقطاع السفر والسياحة في المنطقة بنسبة 14 إلى 330 مليار دولار. هذا الرقم ما الذي يعنيه بالنسبة لقطاع الفنادق، لقطاع السياحة العالمي ولقطاع السفر عموما؟
1: طبعا هناك بعد جائحة كورونا ومع الأحداث السياسية اللي صارت في العام الماضي، تأثرت منطقة الشرق الأوسط وخاصة دول الخليج والدول المجاورة لها بهذه الأزمة، ولكن المجلس العالمي للسياحة والسفر أو للسفر والسياحة أعطى مؤشرات أن المملكة العربية السعودية والدول المجاورة سوف تستطيع أن تقود بما تملكه من مقومات سياحية ووجهات جديدة وتسهيلات لعملية الدخول إلى هذه الدول في التأشيرات السياحية، في استضافات، في أشياء كثيرة، إنها ستقود في العشر سنوات القادمة. وركزوا كل تركيزهم على المملكة العربية السعودية أنها ستكون القائد لهذا العمل السياحي أو المنظومة السياحية في الشرق الأوسط.
0: شكرا.
1: ويسعون يعني بمشاريع كبيرة جدا لكي يعززون هذا الاستضافات وهذه القدرة السياحية إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا لك عبر زوم المرشد السياحي الأستاذ تركي البشري على كل ما تفضلت به وعلى وجودك معنا. شكرا جزيلا لك.

0: مستمعينا، قبل أسابيع قليلة من الموعد المتوقع للكشف عن الجيل الجديد من هواتف آيفون، عادت أسعار أجهزة أبل إلى واجهة الاهتمام. هناك تقارير كانت تتحدث عن احتمال رفع أسعار هواتف آيفون 17 الحالية، وتستند هذه التوقعات إلى تسريب من أحد أبرز المتابعين لسلسلة توريد أبل. الشركة حتى الآن لم تصدر أي تعليق أو حتى أي تأكيد رسمي بشأن هذه الخطوة. داخل الأستوديو معنا الصحفية والزميلة بشبكة العربية زميلة أحلام اليعقوب. أحلام، أهلا وسهلا بك معنا اليوم في استوديو لايت.
1: يا هلا بك، وسعد الله ظهيرتك وظهيرة كل المستمعين.
0: آيفون 17 و18 اليوم، يعني كلام عن التكنولوجيا والآيفون.
1: لا، أنت تدور

0: مواضيع تعنيني بالخط الدفاع الأول، لأني فعلا كنت مفكرة أني أروح وألحق السوق وأشتري الآيفون 17 قبل لا ينزل 18. طبعا هذه الحركة أو التريك اللي كل سنة نحاول أن نتصيدها.
1: ممكن السعر يكون أقل يعني، صح؟
0: على أساس أنه لما يقرب الإصدار الجديد والتشويق وكذا
1: هيكون هذا أقل وهذا أقل.
0: أي يعني المفروض، المفروض سواء على كل المنتجات يعني الاستهلاكية. ولكن محمد، بس خلينا ننوه للمستمعين أنه إحنا مش خبراء اقتصاديين ولا خبراء تقنيين، وإنما نحن صحفيين راح نتعاطى مع الخبر مع معطياته اللي موجودة حاليا بالمنطق، هي إشاعة أو غير إشاعة.
1: صحيح.
0: العقل والمنطق يقول لك أنه الشركة الأم ما صرحت، ولكن السوق يؤكد أنه في الهند وفي اليابان فعلا صار في تغيير لأسعار الآيفون، ولكن ليس على الإصدار الطبيعي ولكن على البرو والماكس. هي اللي تأثرت بالأسعار، التأثر كان ما بين 50 إلى 100 دولار فقط، فمتوقعين أنه هذا الشيء رح ينتقل إلى باقي الأسواق. بالنسبة للسعودية ممكن شوية نستبعد هذه الخطوة، لأنه إحنا عندنا الموزعين هم نفسهم المعتمدين من نفس الوكالة الأم.
1: صحيح.
0: فبما أنها لسه ما صرحت معناته ما رح يكون في تأثر في السوق. بالنسبة للوضع السياسي ممكن أنت تسألني،
1: هذه نقطة مهمة. صحيح. يعني كنت أود أن أسأل عن حتى إذا حدث أن هناك مثلا اختلاف في الأسعار أو ارتفع السعر، هل يمكن أن يكون التوتر مثلا يعني هو
0: سلاسل الإمداد، خلنا نقول سلاسل الإمداد
1: إن
0: الشحن والرسوم الجمركية إلى الآن إحنا ما تأثرنا في المنطقة من هذه المعطيات، فما رح يكون مؤشر سياسي. هو المؤشر الحقيقي هو التصنيع، وهذه الحرب قائمة تقنيا من سنوات طويلة، وكانوا يدعوا أنه يا جماعة ترى الآن المنافسة هي على الرقائق التصنيعية ما بين أمريكا والصين.
1: صحيح.
0: عشان كذا هم اللي ماسكين السوق من الناحية. لو تلاحظ كان في مؤشر غريب جدا قبل شهرين، آيفون بدأت تسترد جوالاتها القديمة، تقول لك قايضني، رجع لي آيفون من 14 بدأ هذا العد، رجع لي الآيفون القديم وأنا ممكن أنزل لك من سعر الجديد. ليه؟ لأنه تبغى تعيد تصنيع الهواتف بدل ما يتم إتلافها، لأنه هذه الشرائح بدل ما تنتج تقول لك أنا ممكن أرجع أعيد تصنيع ما هو.
1: صحيح.
0: سابق. ففي مقايضات، في زعزعة في السوق، في خربطة، ولكن ما أتوقع أنها راح تأثر بشكل جدا كبير.
1: نعم.
0: السياسة لها تأثير واحد، معليش تسمحني محمد، إنه هذه السنة المؤشرات في السوق كانت الناس ما عندها السيولة، فأصلاً آيفون 17 ما انباع بالكميات اللي كانت مطلوبة، وما كان في تغيير جداً كبير
1: زي الإصدارات القبل، إصدارات آيفون القبل
0: بالضبط، وما كان في كثير تغيير إلا على المحبي التصوير اللي كان في جودة في الكاميرا، وبرضه معطيات 18 ما في كثير تعديلات إلا يمكن على التخزين وعلى جودة الكاميرا شيء طفيف، واللي هو المطوي والمطوي حينزل لسه 2027 يعني مو الحين، فما أظن إنه كثير حيأثر على السعر.
1: طيب تمام. اليوم هل يعني كان هناك مثلا حادثة مشابهة لأبل؟ هل رفعت مثلا أسعارها
0: سابقا، على الآيباد على اللابتوب؟ ما سبق أنه الجوال تأثر.
1: إيه؟ طيب.
0: يعني
1: تمام.
0: هذا برضو مؤشر ممكن يكون مطمئن لأشكالي.
1: طيب ننتظر ولا نشتري؟
0: ما حد يقدر يعطيك الجواب، عشان كذا من البداية أنا نبهت المستمعين لا تأخذوا مننا الكلام، أنا مستهلك زيكم، أتمنى أنه الأسعار تنزل، لأنه حلو أنه الإنسان يقتني كل ما هو جديد، هذا طبع بشري ليس للتباهي، ولكن لأنه معطيات الحياة، أنت تبغى تخزين أكبر.
1: صحيح.
0: تبغى جوال ما يسخن، فهي التبريد كمان هذه تكلفهم. وتبغى كاميرا حلوة، كلنا نسافر وكلنا نبغى نشارك اللحظات الحلوة.
1: طيب هناك نقطة أيضا مهمة أحلام، يعني بعض الأشخاص لديهم هوس التغيير، يعني اليوم اشترى هاتف جديد، بكرة نزل جوال جديد، راح اشتري الجوال الجديد مباشرة.
0: ما يؤكد كلامك هي غريب. الطوابير الطويلة اللي تنتظر إطلاق أي منتج جديد.
1: أنا متأكد الآن في ناس حجزوا آيفون 18.
0: يعني أكيد طبعا، أصلا مفتوح متاح للحجز، ولكن ما وعدوا بالتسليم، عشان كذا قالوا أنه إطلاقه حيكون 2027 بتسليم بعض الأصدارات. الجانب النفسي بالشيء اللي أنت تقوله خاصة في الجوال، يقولك كثير ناس تحب تقتني أمور كثيرة كالسيارة كالساعات، ولكنها مش مرئية بشكل كبير عشان تفشخر فيها قدام محيطك. لكن الجوال تحديدا هو رفيقك 24 ساعة.
1: صحيح.
0: ففي ناس كثيرين اللي ما عندهم قدرة يتباهوا بالأملاك اللي هي البيوت الأراضي السيارات،
1: يتباهوا بالآيفون،
0: يقدروا
1: يعني
0: يتباهوا في الآيفون. فمثلا مثلا أنت الآن ما شاء الله عليك على الهواء، وودك انه احد يقتنص لك صوره مميزه، مين اللي حيقتنصها؟ اللي عنده جوال افضل منك، لا يعني الايفون. الحين هواوي ينافس، سامسونج تنافس بجوده الكاميرا وغيرها من الشركات، فحتقول الله ستير

0: احرص انك دائما ترافقه عشان يلتقط لك اجمل الصور.
1: وكذلك هذه المنافسه
0: هي تساعد صراحه اجتماعيا انك تكون من الاصدقاء الحظوه.
1: صح. وكذلك هذه المنافسه احلام ما بين السامسونج وهاتف ايفون حتى في الجوده وفي الكاميرا وما الى ذلك.
0: يعني لكل منه ميزته، حتلاقي هذا مميز في الكاميرا، الثاني في الزوم، الثالث مميز في التخزين، الرابع مميز بنقلها ما بين الأجهزة. فالمنافسة
1: حتى ما يقدر يستخدم الآيفون.
0: أنا حاملة جوالين وكل واحد من شركة. بتنا يعني نحمل معنا أدوات إلكترونية فوق احتياجنا، من الساعة للنظارة اللي فيها التقاط ومزايا. صحيح. وسماعات. خلاص صارت التكنولوجيا ما هي رفاهية وإنما حاجة في حياتنا اليومية.
1: ضرورية.
0: هذا اعتقادي الشخصي، وكل ما تقدمت يجب أن تقتني كل ما هو جديد،
1: ودائما يجب أن نفهم هذه التكنولوجيا ونستفيد طبعا منها.
0: أيوة. ونظلنا مستهلكين. صحيح. وما شاء الله ما احنا مصنعين وما احنا مخترعين، ومين اللي مستفيد؟ المبتكر والمخترع. وعلى أمل أن نكون جزء من هذه الصناعة يوما ما بإذن الله، طبعا سواء كانت في فخر أوطاننا أو بفخرنا بأنفسنا، يعني وبالشباب الواعد اللي قاعد يبتكر حتى لو كانت تطبيقات. صحيح. أو مساعد لذوي الاحتياجات.
1: صحيح.
0: الخاصة
1: فعلا.
0: أو غيرها. يعني
1: إنه الآن الهواتف دخل فيها الذكاء الاصطناعي بشكل كبير وبشكل عظيم جدا يعني.
0: وهذا اللي برضو ممكن يأثر على الأسعار، لأنه الشركات اللي راح توفر لك خدمات ذكاء اصطناعي، شوف المنافسة على شات جي بي تي ولا جيمني ولا الثاني.
1: صحيح.
0: جيمي جاي والله ماني عارفة، ماني جيميناي، ماني متابعتهم كلهم.
1: جيميناي وشات جي بي تي،
0: وفي كثير داخلين الحين.
1: صحيح.
0: أبل كمان وعدت هذه السنة أنه راح يكون لها الـ AI الخاص فيها، تطور بشكل جدا كبير. فالمنافسة الحقيقية على الـ AI. الآيفون 17 وقبله ما هو موفر لك هذه الأشياء، ف18 واعد أنه حيوفر لك إياها بشكل عميق.
1: هنشوف
0: هنشوف نشوف.
1: شكرا جزيلا لك،
0: عسى أن نخرج منها سالمين.
1: شكرا جزيلا الصحفية وزميلة شبكة العربية أحلام اليعقوب، شكرا جزيلا.
0: أهلا بك.

0: مستمعينا تكاملت هذه الحلقة في برنامج منتصف النهار. تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية وعلى رأس الساعة تتابعون عناوين الأخبار، وبعد عناوين الأخبار تتابعون حلقة جديدة من برنامج فيدباك مع الزميل أثير مبارك. أطيب المنى وإلى اللقاء.
1: منتصف النهار بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
3: أين أتيت بهذه المعلومة؟
2: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
4: يعني توجه صحيح
2: في برنامج فيدباك، نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
1: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
5: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
1: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
6: في الفترات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
1: من السياسة إلى الاقتصاد،
7: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
1: إلى الرياضة،
8: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار الأربع.
1: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
9: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.
10: العربية اف ام، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب

أهلا بكم مستمعينا. إيران تقول أن المحادثات مع عمان تركز حاليا على تحديد ممر ملاحي آمن للعبور في مضيق هرمز. الداخلية العراقية تصنف أي مسيرة تحلق دون رخصة سلوكا إرهابيا وإنشاء قاعدة بيانات لستة ملايين قطعة سلاح. عودة الخلاف العلني بين نتنياهو وترامب بشأن خطط غزة، والبيت الأبيض يربطها بالموسم الانتخابي في إسرائيل. ترامب يهدد بزيادة الضغط على إيران، والجيش الأمريكي يؤكد الجاهزية والانتشار، والبنتاغون يطالب بتسريع إنتاج السلاح. في حرب روسيا وأوكرانيا، الهجمات على البنية التحتية ما زالت مستمرة، والمسيرات العنوان الأبرز للضربات. في أخبار الاقتصاد، السعودية تقود زخم قطاع السياحة في الشرق الأوسط حتى 2036 بحسب المجلس العالمي للسفر والسياحة. تقلبات على أسعار النفط ترقبا لمسار المفاوضات لإعادة فتح مضيق هرمز. نهاية العناوين.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
2: أين أتيت بهذه المعلومة؟
1: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
3: يعني توجه صحيح عندي.
1: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
4: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
5: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
4: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
6: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
4: المتخالفون،
6: إسرائيل دولة إمبريالية،
4: المتحاورون.
7: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
4: الشارع السياسي على العربية اف ام عند 9 مساء بتوقيت الرياض، من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
8: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش.
9: يعني أنا أشوف هم وجهة نظري كذا، هذه يمكن غيري يختلف.
8: والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
10: أعتقد إنه من الصعوبة أحياناً إنه نرجع للروتين.
11: نعم، مطلب بيئة العمل.
12: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
13: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
8: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
14: يعني اليوم إحنا دايم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
15: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
16: الناس يعزمون في الجروبات.
8: وفي كل مساء نطرح التساؤلات ونستقبل المشاركات. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يومياً من الأحد إلى الخميس عند 5 مساء.

0: مساءً معي أنا علي جيدان على العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: علي

0: مساء الخير مستمعينا، أهلا وسهلا بكم في فيدباك، البرنامج الحواري الذي يضع القضايا التي تشغلكم على طاولة النقاش مع المختصين والخبراء. نبحث خلف الآراء المتداولة لنفصل معكم بين الانطباعات والحقائق. بإمكانكم متابعة البرنامج عبر البث المباشر على منصة إكس وحساب العربية FM على يوتيوب. معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، وفي فيدباك اليوم نناقش
1: فيدباك.
0: ملف الفيتامينات والمكملات الغذائية، متى تكون حاجة طبية ومتى تتحول إلى عادة صنعتها السوشيال ميديا والترند والتسويق؟ وسنتطرق للتضاد العلمي بين الأبحاث المنشورة بين الأطباء والأنواع المختلفة لنفس الفيتامين، هل هو اختلاف شركات أم اختلاف في التركيبة؟
1: فيدباك.
0: أنا مو إنسان عادي، أنا مهندس، جملة بدأت كمزحة لكنها تختصر فيدباك كبير عن المهن في السوشيال ميديا وما يعرف نفسيا واجتماعيا بالطبقية المهنية. ونحن نوسع النقاش والملاحظة في فيدباك، هل المهنة مجرد وظيفة نمارسها أم تتحول مع الوقت إلى هوية وطريقة تفكير ومكانة نعرف أنفسنا من خلالها ولا نعرف أنفسنا خارجها؟
1: فيدباك مع أثير مباركي.
0: إلى أولى ملفاتنا، محتوى الروتين اليومي منتشر جدا على منصات التواصل، شخص يصور لنا كيف بدأ يومه من لحظة الاستيقاظ، ماذا يأكل وماذا يشرب وكيف يستعد للعمل، أو حتى فيديوهات الجيت ريدي وذ مي يأخذنا معه خطوة بخطوة وهو يستعد للذهاب للعمل أو لليوم. يعني اللافت مستمعينا في هذا الأمر أن الفيتامينات والمكملات تظهر ضمن هذا الروتين، يعني لما يصور الشخص هو استيقظ من النوم يشرب الماء ثم يأخذ هذه المجموعة من الحبوب والمكملات، غير طبعا الفيديوهات التي ينشرها بعض لنقل المشاهير في السوشيال ميديا، أنه شوفوا يا متابعيني كيف أصبحت مثلا بشرتي أفضل بسبب استخدامي للكولاجين، أو كيف أصبح نومي أفضل بسبب استخدامي للمغنيسيوم، كانت نفسيتي سيئة بعد تناولي لكورس الفيتامين دي أصبحت أشعر أنني بصحة جيدة. ومع كثرة هذا المحتوى مستمعينا وكأنه تطبع لدى الناس فكرة أن تناول مجموعة من الفيتامينات يوميا هو جزء مهم ولا يتجزأ من نمط الحياة الصحي. خزائن كثيرة أصبحت مليئة بالمكملات الغذائية، بعض الناس لم يعد يعني ينتظر تحليل طبي أو وصفة من طبيب، يكفيه أنه هناك نصيحة مثلا من شخص على وسائل التواصل الاجتماعي تيك توك وغيرها. في المقابل عندما يذهب البعض لحسابات الأطباء في السوشيال ميديا أيضا يجد التضارب في النصائح، طبيب يوصي وطبيب ينفي وغير ذلك من الأمور. ننتقل إلى فيدباك الناس. رغد كتبت على منصة إكس: أنا أخذ المغنيسيوم وفيتامين دال والكولاجين يوميا وفعلا أشعر في فرق بفرق في طاقتي ونومي. مازن يقول: أصبحنا نشتري مكملات أكثر مما نأكل، يعني كل فترة يطلع لنا فيتامين جديد ويقول المختصون أو غير المختصون أنه لازم نأخذه. ننتقل بالحوار للمختصين. أرحب عبر زوم بالدكتورة علا بابلي استشارية طب الأسرة والسكري، وأيضا عبر زوم الدكتور ريان السعدي مؤلف ومحاضر في الصيدلة. أهلا بكم معي.
2: حياك الله. أهلا وسهلا أثير.
0: أهلا بكم دكتور ريان معنا.
3: أهلا وسهلا.
0: أهلا بك دكتور. سأبدأ

0: أنا من زاوية الصيدلة تحديدا، يعني معك دكتور ريان، إيش أكثر الفيتامينات التي تلاحظ أن الناس الآن بدأت تتجه إليها؟
1: يعني خلينا نقول بصفة عامة كذا على المكملات الغذائية،
0: مهم.
1: الناس في الفترة هذه جالسين يتكلمون كثير عن المغنيسيوم،
0: نعم.
1: يتكلمون كثير عن الفيتامين دي، أوميجا 3
0: مهم.
1: وغيرها من المكملات اللي بدأت تطلع للناس بشكل كبير بسبب السوشيال ميديا.
0: نعم، ودكتورة علا، يعني علاقة الناس كيف تشوفيها بالفيتامينات؟ يعني بتنا نلاحظ العلبة المنظمة التي تحتوي على كل أنواع الفيتامينات بالأحجام والأنواع، وكأنها هذه هي اللايف ستايل أو نمط الحياة الصحي.
2: بالواقع أثير كل فترة بيطلع ترند على قولتهم، كل فترة يطلع كذا هبقة شيء في السوق يتكرر، خصوصا من الناس المؤثرين، وللأسف الشديد تتبناه الحياة أو يتبنوه الأشخاص الأفراد بشكل، يعني زي ما تفضلتي، أنا أشوف الفاشينيستا الفلانية المؤثر الفلاني أخذ منه حتى لو كان كلامه غير مثبت علميا أبدا.
0: نعم.
2: فهي كل فترة كذا ترند، كل فترة شيء يجيب ترند والناس تتبناه حتى لو ما كان له أي إثبات علمي.
0: نعم، وبالتالي هم يقولون دكتورة علا أنه أنا أحاول أحافظ على صحتي، يعني تناولي للفيتامين، للمغنيسيوم، لكل هذه الأمور هي تساعدني في، يعني أصبح نومي أفضل، أصبح مثلا مزاجي أحسن.
2: طيب خلينا نبتدي أول شيء في شيء اسمه، أكيد دكتور ريان يعني يتفق معي، في شيء اسمه بلاسيبو إفكت، التأثير النفسي لأي شيء، لأي علاج، لأي شيء في الحياة. يعني حتى مثلا نقول مريض الضغط، أوكي، إذا قسمنا مرضى الضغط لمجموعتين، مجموعة أعطيناهم دواء نفس الشكل الدواء الثاني بالضبط بالضبط، ولكن مجرد نشا، مجرد حبة فاضية ما فيها أي علاج، مجموعة ثانية أعطيناهم دواء اللي هو فيه العلاج، حنشوف أنه الاثنين تحسن ضغطهم بنسبة معينة. طيب فأي شيء إحنا بناخذه، أي شيء إحنا بنسويه، حيكون له تأثير على حسب قناعتنا فيه، اللي هو
0: نعم.
2: التأثير النفسي الغير صحيح. طيب إحنا نقول عنه في يعني في اللهجة الطبية البلاسيبو إفكت، أو التأثير
0: الوهمي.
2: الكاذب لهذا الشيء الوهمي. أحسنت.
0: نعم.
2: فأكيد حنستفيد بمجرد الإيمان بالشيء، إحنا حنستفيد منه أو
0: نعم،
2: حيضرنا إذا إحنا
0: وكأننا
2: مقتنعين إن هذا الشيء.
0: هيأنا جسدنا أو فكرنا أو اعتقادنا لهذا الأمر. دكتور
2: نعم.
0: ريان، هناك بعض الاتهامات التي يعني يطلقها الناس ضد الصيادلة في نقطتين. النقطة الأولى يقول أنه بعض الصيادلة يعني يروجون لبعض المنتجات عندما يأتي مثلا المراجع أو المريض إلى الصيدلية بذكر مثلا بعض الأشياء العامة، يعني مثلا شخص قد يقول نومي غير جيد، فنجد الصيدلية يصف له مثلا مغنيسيوم، أو فتاة تتحدث عن تساقط الشعر، يتم وصف مثلا البيوتين لها دون وصفة طبية، أو بحجة أنه إذا ما نفعك لن يضرك. كيف تعلق وأنت متخصص؟
1: طيب خلينا نقول أنه ممكن يكون متهم. الحاجة الأولى، لو بنتكلم عن وصف بعض المكملات للمرضى من الصيادلة، فيمكن للصيادلة وصف بعض هذه المكملات. بعض هذه المكملات لا تحتاج وصفة طبية،
0: نعم.
1: لكن الأخذ هذه المكملات بدون سبب هو اللي راح يضر هذا الشخص، حتى وإن كانت مكمل غذائي،
0: طب
1: حتى
0: بس
1: وإن
0: كيف
1: كان
0: نعرف
1: هو
0: دكتور ريان أن السبب الذي يعاني منه الشخص هو السبب الحقيقي؟ يعني إذا تحدثنا مثلا عن الميلاتونين أو المغنيسيوم الذي يستخدم وفقا لفيدباك الناس من أجل تحسين جودة النوم أو السرعة في النوم، ربما المشكلة سبب آخر، يعني كأننا نغطي مثلا على غير السبب الحقيقي.
1: صحيح. فعشان كذا احنا المفترض في اي عرض جالس يظهر لنا نتاكد من طبيب او الصيدلي انه هذا العرض ما له علاقه بمرض ثاني.
0: نعم.
1: فبالتالي لو كان في مريض اليوم عند عياده دكتوره علا، حيروح يتاكد من الاعراض، دكتوره انا عندي 1 2 3، هذه الاعراض لا سمح الله ممكن تكون مرض ثاني.
0: نعم.
1: ممكن هو يحتاج الميلاتونين عشان ينام، بس هو يمكن يكون عنده مرض ثاني. احنا ما نبغى نغطي بس المرض اللي احنا جالسين او العرض اللي احنا جالسين نتكلم عنه، احنا نبغى نعالج الاساس. احنا ما نعالج عرض، نعالج مرض.
0: نعم.
1: فبالتالي نتاكد اول شيء انه ما في مرض، اموره تمام. لو كانت الحاله تحتاج الى مكمل

0: كمل او فيتامين ذاك الوقت دكتوره ودكتوره، الصيدلي ممكن يصرفون هذا المكمل او الفيتامين للمريض.
1: نعم دكتورة علا، يعني ما أعرف هل مرت عليك حالات في العيادة سألتي مثلا الشخص لماذا تتناول هذا المكمل أو هذا الفيتامين وقال مثلا وصفه لي الصيدلي، وكيف كطبيبة أسرة ترين التشخيص مثلا السريع أو الذي يحدث من قبل الصيدلي للمريض وبالتالي يصف له فيتامينات أو غير ذلك؟
2: شوفي، احنا اكثر شيء صراحه من يعني من بنواجهه مثلا انه مرضى السكر، اوكي، لما نكتب لهم العلاجات وما نكتب لهم من ضمنها فيتامين باء، يروح على الصيدليه عشان يصرف ادويته، يقول له الصيدلي انت كيف ما تاخذ فيتامين باء، يقول له الدكتور ما صرف لي، يقول له لا انت كونك مريض سكر لازم تاخذ فيتامين باء. هذه مثلا من الاشياء اللي بنصادفها تقريبا كل مره، احنا ما بنصرف فيتامين باء لمريض سكري. طيب
1: بس ليش ما تصرفوا فيتامين باء؟ نعم
2: يا سلام عليكي. اولا فيتامين باء إذا ما كان، إحنا بنسوي تحليل فيتامين باء لمريض السكر، إذا ما كان عنده نقص فبالتالي ما بيحتاج أن نصرف له. هو الفكرة أنه المنظم السكر أو علاج السكر اللي هو الميتفورمين أو الجلوكوفاج، هو أحيانا بيسبب انخفاض فيتامين باء في الجسم، فإحنا كل زيارة بنطلب فيتامين باء، تحليل فيتامين باء لمريض السكر، إذا كان عنده نقص نصرف له، إذا ما كان عنده نقص ما بنصرف له. ولكن دائما يعني ما نقول دائما، التعميم كامل خطأ، بس كثير من الأحيان يجينا مراجعين يقول الصيدلي قال كيف ما تصرف لك فيتامين باء. طيب فيتامين باء ما يصرف إلا إذا في نقص. المشكلة الثانية إنه معلش أثير، أنا في جملة من أمس من يوم ما كلمني الأستاذ عبد الإله ودي أقولها،
1: تفضلي،
2: فخليني أقولها الحين عشان جالسة تقرقع في قلبي.
1: تفضلي.
2: يا جماعة، يا أيها المستمعين الكرام، الفيتامينات ليست آمنة بشكل عام. الفيتامينات عبارة عن علاجات، أوكي، والزيادة منها ممكن يسبب تسمم، وفي أنواع من الفيتامينات ممكن تؤذي إذا أخذناها بجرعات عالية.
1: صحيح.
2: الحديد ليس آمن إذا أخذ أكثر من حاجتنا، إذا أنا ما عندي فقر دم وما عندي نقص في الحديد وأخذت كمية من الحديد، ترى الحديد يؤذي الأعضاء الداخلية في الجسم ويتخزن بالكبد بشكل سلبي. فالمشكلة الرئيسية، إحنا يجونا المراجعين يقول طب دكتور أنت إيش حتخسر إذا ما فادني ما حيضرني.
1: صحيح.
2: لا، الفيتامينات فيها ضرر. الفيتامينات
1: يعني ما شاء الله عليك دكتورة علا، أنت ذهبتي بالمحاور إلى آخرها، لأن هذه نقطة كانت مهمة جدا.
2: شوفي أثير، لأنه
1: يعني
2: صراحة
1: سنتطرق إليها،
2: هذا اللي منواجهه إحنا كل مرة،
1: لأن الناس ممكن تسأل دكتورة علا إنه كيف ما هي آمنة إذا موجودة في الصيدليات، يعني الناس دائما تربط
2: المشكلة.
1: هذه النقطة. نعم
2: شوفي المشكلة إيش، إنه اللي موجود في الصيدليات غالبا بيكون مكتوب عليه either إنه it is، يعني اللي يكمل اللي تحتاجه يوميا انت بناء على مثلا عمرك ووزنك. طيب ولكن انا اذا انا باكل طبيعي وباخذ فيتامينات بشكل طبيعي، ممكن انا غير اني انا اخذ، فانا لما اخذ هذه الملتي فيتامين انا جالس اخذ اكثر من حاجتي.
1: صحيح. طيب. وهذه نقطه مهمه دكتوره، واسمحي لي يعني ايضا دكتور ريان يشاركنا في هذا السياق تحديدا، لانه بعض الناس تجري تحاليل، وربما تتفقي معي دكتوره سهى، دكتورة علا عفوا، في مسألة إجراء تحاليل فحوصات دون العودة للطبيب، يعني نجد مثلا بكيجات المختبرات الخاصة أو المستقلة، فبالتالي هو بنتيجة التحليل الرقم الموجود على الورقة يذهب للصيدلي فيقول مثلا عندي نقص في فيتامين دال أو عندي نقص في الحديد مثلا، فيبدأ الصيدلي يصف له الأدوية. دكتور ريان، هل هذا تصرف صحيح من الصيادلة في الصيدلية أنه يصف مثلا وفقا للرقم الموجود؟
0: طيب قبل أن نروح للرقم الموجود، زي ما قلتي قبل شوية أنه الفيتامينات أو المكملات اللي موجودة في الصيدلية إذا هي قد يكون منها تسمم، ليش موجودة في الصيدلية؟ كل شيء إذا زاد عن حد ينقلب ضده. يعني حتى الأدوية اللي موجودة لو أخذناها بجرعات أعلى قد تؤدي إلى تسمم، حتى الفيتامينات والمكملات الغذائية لو أخذناها بجرعة أعلى تؤدي إلى تسمم.
1: صحيح.
0: حتى الموية لو أخذناها بشكل كبير مبالغ فيه جدا، في عندنا الووتر توكسيسيتي اللي هو تسمم الماء. فهو الشيء لا يعني أنه فيه تسمم أو فيه ضرر، بل الزيادة من الشيء هي اللي راح تؤدي إلى هذا الضرر. فعشان كذا احنا جالسين نتكلم على أنه لكل مريض

0: تصحيح هذا المفهوم إنه إذا ما نفعك لن يضرك، هذا مفهوم خاطئ جدا، فهمناه من دكتورة علا وأيضا منك دكتور ريان.
1: صحيح، عشان كذا إحنا جالسين اليوم نتكلم عن قواعد عامة. إحنا اليوم نتكلم على كل مريض له الشيء المناسب فيه، لكل حالة لها الشيء الخاص فيه.

0: هذا لا يعني انه زي ما ذكرنا في البدايه انه هو حل مشكله انه هو بزياده هذا الفيتامين او المعده.
1: نعم.
0: يحتاج مثلا يروح يتاكد من الطبيب انه انا عندي النقص 1 2 3، قد يكون النقص في المعدن او
1: طب دكتور
0: الفيتامين
1: ريان،
0: هذا
1: يعني انت تقول ان هو
0: يؤدي له.
1: يحتاج يتاكد من الطبيب، بس هل هذا الشيء واقع؟ يعني الناس لما تروح للصيدليه هي تريد ان تشتري على طول المكمل، فهل يعني طبيعي انه الصيدلي يقول للمريض مثلا او المراجع شيك مع طبيبك، ولا سنجد التصرف يعني السهل الذي سيقوم به فورا انه يبيع عليه الدواء، يعطيه الدواء؟
0: في كذا وفي كذا. بعض الاشياء لو نقصت انا بيجي في بالي كصيدلي انه والله ممكن يكون في عنده المرض الفلاني 1 2 3 4، فبالتالي هنا ما حقدر اقول للمريض انت تحتاج بس المكمل، حقول لا انت تقدر تروح للدكتور عشان يتاكد منك بشكل كامل.
1: نعم.
0: بعض الفيتامينات والمعادن لا، لو بجي كذا اشوف انه خلينا في البدايه ناخذ الفيتامين على الاغلب بناء على حالتك والكلام او الحاله اللي انت ذكرت لي اياها انه هو بس حتحتاج هذا المكمل، فبالتالي هي بيكون فيها تاكيد من الصيدلي قبل لا يكون فيه تاكيد للطبيب.
1: نعم دكتورة علا، في هذا السياق تحديدا يعني أنا أعرف رأيك في لقاء سابق عن التحاليل الشاملة، وصفتيها بأنها أكبر خدعة يعني يتعرض لها الشخص، ما زال التعليق يرن في ذهني. طيب ماذا عن التحاليل المتعلقة بالفيتامينات؟ يعني كما قلنا أنه شخص مثلا يذهب ويقوم بهذا التحليل فيتامينات كاملة أو معادن في الجسم ويجد نقص، كيف يفسر الرقم؟ يعني هل الناس تفسر الرقم بطريقة خاطئة؟ أو يعتمد مثلا على العمر وغير ذلك والصحة؟
2: أثير بشكل عام عن كل التحاليل، إذا سويت أنا 10 تحاليل، طيب بنسبة 2، يعني 2 من هذه التحاليل ممكن بسبب المختبر يكون فيها خطأ، ارتفاع بسيط أو انخفاض بسيط. طيب فالخطأ دائما وارد في التحاليل، فأنا لما بكون ما عندي شكوى، ما عندي مشكلة أشتكي منها، مالي في العمر المحدد لإجراء التحاليل الروتينية المنصوح بها، أي تحاليل أسويها لست بحاجة لها سوف تثير التوتر والقلق عندي إلى أن أتأكد إنها كويسة أو مو كويسة. فأهي بمجرد ما أنا أعمل تحاليل وأنا ماني محتاجتها إلى أن تطلع التحاليل، هذه فترة الانتظار بحد ذاتها، ترى هذا أتكلم أنا بناء على أبحاث مو كلامي، تنقل الإنسان من إنسان سوي إلى إنسان قلق ومتوتر.
1: صحيح فعلا.
2: طيب القلق بحد ذاته هو مرض، فأنا لما أجري تحاليل لست بحاجة لها يعني أضرب لك مثال، ترى هذه قصة حقيقية.
1: تفضل.
2: واحدة سوت تحليل لتوظيف في مكان ما، وطلع في خطأ في التحليل، طلع عندها نقص المناعة المكتسب، طلع إيجابي. كانت هي تبغى تسوي تحليل لتوظيف، طلع إيجابي، بعدين رجعوا عادوا يعني وتأكدوا منه، طلع كان في خطأ في المختبر. تخيلي تخيلي تخيلي الفترة التي عاشتها هذه الإنسانة.
1: صحيح، خاصة أنه تحليل حساس جدا
2: جدا جدا، تخيلي وكان في خطأ. فيعني الخطأ دائما وارد ومثبت علميا أنه يوجد هناك خطأ. طيب في التحاليل ممكن أنها يكون فيها خطأ. النقطة الثانية أنه في فترات، يعني بالنسبة خلينا نعطي قواعد عامة أثير.
1: تفضل.
2: في عندنا فترات يزيد فيها الاحتياج للفيتامينات، يعني الوحدة الحامل مثلا، أوكي، هذه جسمها هيحتاج طبيعة أكثر من العادة، فهذه تحتاج أشياء محددة يجب أن ندعمها فيها، لأن النقص فيها مثبت. مثلا الحديد، حمض الفوليك، بعض أنواع الفيتامينات. طيب أيضا الأطفال في مرحلة النمو نحتاج فيتامين دال، نحتاج الحديد، نحتاج بعض الأشياء الداعمة. طيب كبار السن اللي عندهم مشكلة مثلا في الغذاء، ما يقدروا يأكلوا كل شيء، ما يقدروا يأكلوا الأشياء الصلبة، فبالتالي هذول حيصير في عندهم نقص. الأشخاص الذي يأخذوا أدوية بشكل مستمر، يعني خليني أضرب لك مثال على دواء إحنا بنأخذه كثير بس تأثيره سلبي يعني على بعض الفيتامينات، مثلا زي أدوية الحموضة أو أدوية المعدة اللي هي النكسيام، البنتازول، الأدوية اللي تؤخذ عشان الحموضة. هذه تؤثر على امتصاص فيتامين ب بشكل كبير. طيب فإذا هذول غالبا حيحتاجوا فيتامين

0: باء وأيضا يؤثر على امتصاص الحديد.
1: نعم
0: إذا هناك فئات من المجتمع في حاجة أكبر، يجب أن نزيد التوعية فيهم ونقول لهم هذولا
1: نعم
0: نعم أنتم تحتاجوا دعم، ولكن ليس دعم عشوائي،
1: نعم
0: ليس دعم عشوائي. معليش خليني بس أكمل هذه النقطة.
1: تفضل.
0: مثلا مثال مالتي فيتامين بي، بي كومبلكس أو
1: صحيح،
0: الفيتامين باء
1: مجموعة
0: اللي
1: باء.
0: فيه باء، يا سلام، مجموعة باء، باء واحد وباء ماني عارفة إيش وباء 12 وباء 6.
1: نعم
0: يا جماعة بي 6، فيتامين باء 6 أثبت علميا أنه زيادة الجرعة منه طيب ممكن تسبب مشاكل في الأعصاب. فإحنا جالسين نعطيه لمرضى مثلا السكر أو للمرضى اللي عندهم نقص بالفيتامين باء، طيب، وبنعطيهم باء كومبلكس، فإحنا بنأذيهم بدل ما نفيدهم.
1: صحيح، وهذه نقطة مهمة دكتورة علا، ويعني يفيدنا فيها أيضا دكتور ريان، مسألة أنه البعض يذهب للصيدلية يأخذ مالتي فيتامينز، فبعض الصيادلة وفقا لفيدباك الناس يجد مثلا أنه المالتي فيتامينز هذه ما فيها زنك مثلا، أو ما فيها بعض أنواع الفيتامينات المعينة، فبالتالي يقوم بإضافتها للشخص في يعني سلة المشتريات التي هي موجودة لديه. وأحيانا التضارب الذي أشارت إليه دكتورة علا، في كثير من الأوقات لا ينبه مثلا الأطباء في الصيدلية المرضى في هذا السياق. أنت كمتخصص في المجال ماذا تقول للصيادلة في هذا الوقت تحديدا في هذه الحالات؟
2: طيب، خلينا نقول أنه قد يكون في تقصير من بعض الصيادلة على قاعدة عامة. خلينا نقول
1: نعم،
2: لو بنشوف مثلا الأمثلة ذكرتها دكتورة علا، في شخص بيأخذ مالتي فيتامين اللي هي فيتامينات متعددة، ويأخذ علبة ثانية اللي هو عشان ما عنده زنك زي ما ذكرتي، فحياخذ زنك، ويمكن لو كانت هي أنثى فبالتالي تبغى شيء يقوي شعرها فبتأخذ مكمل غذائي للشعر اللي في الغالب بيكون فيه زنك، فبالتالي هنا المريض أخذ ثلاثة منتجات كلها فيها زنك،
1: صحيح،
2: فبالتالي هو كل واحد منها هو صح، بس مثلاً الأول فيه زنك، الثاني زود جرعة الأول، الثالث زود جرعتين الثانية، فبالتالي صار الشخص هذا يأخذ جرعة أعلى من المطلوب. عشان كذا إحنا جالسين نأخذ أي فيتامين نتأكد إيش مكونات هذه الفيتامينات اللي موجودة. إذا مكتوب فيه زنك أنا ما هأخذ منتج ثاني للشعر أو الأظافر عشان مكتوب فيه زنك ثاني.
1: صحيح.
2: فبالتالي نحتاج من المكونات هذه أتأكد منها أنا بشخصي، و كمان أتأكد من الصيدلي. قد يكون كذا من سرعة الوقت، زحمة مرضى،
1: صحيح،
2: وبالتالي الصيدلي بيكون أسرع ويمكن ينسى بعض الأشياء. بدل ما حصل الصيدلي، معلش دكتور أنا في عندي المكمل هذا والمكمل هذا، عادي أقدر أخذهم مع بعض ولا في ممكن تعارض بين الاثنين؟ وبالتالي أنا الصيدلي لا، حيركز أكثر لأني أنا سألت، ويروح يشيك لي لو هذا الشيء موجود أو لا مو موجود.
1: وهذه نقطة مهمة جدا دكتور ريان، وأيضا بالنظر للتضارب دكتور ريان، هناك أيضا الحديث عن مواعيد أخذ الدواء، يعني لأنه في كثير من الأحيان يعني الشخص يأخذ الفيتامينات هذه أو المعادن لكن ليس في وقتها الصحيح، يعني نعرف أنه بعضها المفترض على معدة فارغة حتى يعطي النتيجة، بعضها المفترض أثناء الطعام أو بعد الطعام، فهل لك أن تشرح هذه الزاوية للناس بالإضافة لزاوية اختلاف الشركات؟ يعني نجد البعض مثلا يذهب للصيدلية فيجد مثلا للمغنيسيوم أكثر من شركة، فكيف يعرف مثلا هل هي اختلاف في التركيبة، في الامتصاص، في القوة، أم في ماذا؟
2: طيب، فنأخذ الموضوع على الشقين. يعني الشق الأول من ناحية التعارضات اللي ممكن تصير بناء كمان على الوقت، يعني خصوصا للناس اللي عندهم أكثر من دواء، فبالتالي لو جيت أنا قلت للمريض ترى الدواء ألف قد يتعارض مع فيتامين بي، فبالتالي أنا أقول إنه هذا بيأخذه في الوقت الفلاني والثاني بيأخذه في الوقت الفلاني. لو قال لي مثلاً الصيدلي إنه هذا حتأخذه قبل الأكل، معناه حيأخذه قبل الأكل، الثاني بعد الأكل، بعد الأكل. هي مو مجرد معلومات بقدر ما إنه هذا الشيء قد يؤثر على امتصاص هذا
1: فعلي.
2: الدواء أو امتصاص هذا المكمل أو الفيتامين في جسم الإنسان، أو قد يتعارض اثنين، فبالتالي يا أنه يزود من فعاليتهم بشكل إحنا ما نبغاه، أو يقلل من فعاليتهم بشكل ما بيعود بالنفع لهذا المريض. فالقواعد الخاصة بتناول الدواء قواعد تأخذ بعين الاعتبار وبشكل خاص جدا للناس اللي يكون عندهم أكثر من دواء. الجزء الثاني فيما يخص تعدد الأدوية أو الفيتامينات.

0: والمكملات من شركة للثانية. خلينا نتفق على حاجة، أنه في الأدوية والفيتامينات والمكملات الغذائية في عندنا مسميين لكل منتج. مسمى اللي في العادة نشوفه كذا بالخط الكبير، الخط العريض، اللي هو البراند نيم أو اسم العلامة التجارية. وبالتالي اسم العلامة التجارية حيكون مختلف من منتج إلى منتج آخر.
1: صحيح.
0: أما الاسم العلمي اللي هو في العادة يكون تحت الاسم التجاري بخط أصغر، فهو اللي بيكون ثابت. أي بمعنى ممكن أشوف فيتامين بي بي بي ثلاث منتجات، بس كل واحد من شركة مختلفة بتصميم مختلف بألوان مختلفة، بس فعليا هي كلها نفس المنتج داخليا. وبالتالي اللي احنا نتأكد منه الاسم اللي مكتوب على العلبة بالخط الصغير، إذا هو موجود في منتج ثاني هذا يعني أني أنا ما حاخذ المنتجين في نفس الوقت.
1: نعم، لأنه في بعض الناس، وهذه نقطة يعني سنتحدث عنها فيما يخص المغنيسيوم تقريبا، أنه في أكثر من نوع، بعضها يقول لك مثلا هي مخصصة للدماغ، خذ مثلا الجلايسينيت عوضا عن شيء آخر. يعني كأنه ليس فقط المسمى للفيتامين وإنما التركيبة الداخلية، البعض يشير للتركيبة. دكتور
0: كويس، فمثالك مثلا نتكلم عليه الحين اللي هو في الاسم العلمي.
1: صحيح.
0: فبالتالي المغنيسيوم فيه أكثر من مغنيسيوم، هذه كلها اختلافات علمية. فنشوف كذا على العلبة مرة ثانية بالخط الصغير، إذا الاسم مو نفس الاسم هذا يعني أنه منتج ثاني أو مادة فعالة ثانية. لكن أحيانا تكون نفس الاسم الكامل، الاسم العلمي للمكمل أو الفيتامين أو الدواء، لكن اللي يختلف عندنا اللي هو الاسم التجاري. بالتالي إذا تطابق الكتاب اللي بالخط الصغير هذا يعني أنه هو نفس الدواء، لو تغيرت الكتاب اللي بالخط الكبير هذا يعني أنه دواء ثاني. أو
1: طب هل في فرق بين مثلا إذا الشخص قال أنا بروح للصيدلية أخذ مغنيسيوم جلايسينيت أو سايتريت، يعني في بعض النصائح المنتشرة بهذه الطريقة دكتور ريان؟
0: صحيح، عشان كذا احنا نقول لكل حالة منها بصفة عامة، ما نتكلم عن المغنيسيوم، لكل حالة منها
1: وضحت
0: تناسب منها فيتامين معين او مكمل غذائي معين. فبالتالي احنا ما احنا جالسين اليوم نعطي قواعد عامه، حنشوف كذا انه انا عندي هذا النقص، حاشوف هل عندي انا اعراض ثانيه.
1: صحيح.
0: اجي اشوف فيها الصيدلي عندي 1 2 3، قال لي تمام، حس انه لا تحتاج تروح طبيب، فحروح للدكتور هناك اقول له دكتور عندي 1 2 3 عشان تتاكد ما عندي مرة ثانية، تعطيني صحيح. هذا المكمل اللي بيكون مناسب.
1: وضحت الفكرة، يعني ما يناسب شخص قد لا يناسب شخص آخر وفقا لحالته الصحية وغير ذلك. طيب دكتورة علا، الحديث عن الكولاجين بشكل كبير جدا، يعني تسويق هائل، ونجده في بصور مختلفة، باودر أو جيلي أو حبوب أو غير ذلك، وهنا في فيدباك كبير منقسم حتى بين الأطباء. في رأي يقول أنه الكولاجين خسارة فلوس، ما المفروض تشتروه من الخارج، هو يصنع من الداخل. أنا أشاهدك في الزوم وأنت تحرك رأسك بالإجابة نعم، خسارة فلوس.
2: نعم
1: تفضلي دكتورة.
2: الكولاجين عبارة عن بروتين صح؟
1: نعم.
2: طيب لما أنا باخده كذا بالفم أوكي، في معدتي انهضم وتحول لأمينو أسيد وامتصه الجسم وانتهينا. إذا جسمي جوا عنده خلل ما حيقدر يصنع الكولاجين، ما حيصنع الكولاجين من الكولاجين اللي أنا أخذته. فهمتي علي؟
1: نعم.
2: طيب أنا لما أخذ الكولاجين كغذاء ما حستفيد منه، بس مثلا ممكن عندنا بعض مثلا أطباء العظام اللي يحقنوا الزيت أو النوع من أنواع المرطبات في المفصل الركبة مثلا.
1: صحيح.
2: عشان يحسنوا الحركة. هذا يستفيد منه الجسم في شكل موضعي. ولكن لما أنا أخذ الكولاجين عن طريق الفم زيه زي ما أخذ البروتين باللحم، زيه زي ما أخذ الكولاجين عن طريق الغذاء الصحيح. بالنهاية دخل معدتي، انهضم، توزع، امتص، توزع للجسم. إذا جسمي فيه خلل ما حيستفيد من الغذاء، ما حيستفيد من الكولاجين العلاجي.
1: هي فكرة الفكرة المنتشرة بين الناس دكتورة علا، إنه خلاص أنا بمجرد ما أخذت الكولاجين سيذهب للغضاريف، سيذهب للمفاصل، وبالتالي يعززها. طب في
2: شوفي أثير، معلش خلينا نوقف نقطة. يعني إذا أنا بنت أو ولد دلوع من الجيل الجديد هذا اللي ما يأكل لحم ولا يأكل بروتينات ولا يأكل ماني عارفة إيش، ويبغى يصير فيجي أوكي، معلش يأخذ كولاجين لأنه هذا بروتين حيساعده شوية، أكيد حيتحسن إذا أخذه، لأنه أصلا هو بغذائه ما جالس يأخذ بروتين.

0: بروتين كافي.
1: نعم.
0: فهمتي علي؟ فهو حيتحسن لما حياخذ هذه الاشياء.
1: نعم.
0: بس هل هذه الاشياء هي صحيح؟ اوه والله انا اخذت كولاجين بالفم صارت كولاجين في الوجه؟ لا
1: يعني
0: لا،
1: تسويقية ترند أكثر من إنها، يعني خلينا نقول دكتور الدعاية هي اللي غير واضحة، يعني في تأثير
0: لا
1: لكن
0: لا لا لا، معلش معلش، الدعاية ليست غير واضحة، الدعاية دعاية، وطريقة الدعاية هي الهدف منها إنك تقنعك إنك تشتري المنتج.
1: نعم.
0: طيب معلش، القانون لا يحمي المغفلين. إذا أنت جالس تسمع كل شيء يقال بدون ما أنك أنت تحلله وتفهمه وتسأل إنسان مختص فيه، فالخطأ مو من اللي جالس يسوي الدعاية، اللي جالس يسوي دعاية تاجر يبغى يربح.
1: نعم. طيب دكتور ريان، في هذا السياق تحديدا في الصيدليات في أكثر من شكل للكولاجين، كولاجين بيبتايد، كولاجين كذا وكذا، فإيش يختلف إذا كانت الدكتورة تقول أنه يعني سيدخل الجسم زيه زي أي بروتين عادي يتكسر الأمينو أسيد؟
2: طيب يمكن الدكتورة كانت تتكلم بصفة عامة وقديش أنه التأثير اللي ممكن يصير. خلينا نقول الطريقة اللي شرحتها فيها الدكتورة علا، أنه الشخص حياخذ مثلا الكولاجين، حيروح للبطن، البطن حيهضم هذا الكولاجين. طيب عشان هذا السبب نسبة الكولاجين اللي بتكون في المكملات اللي موجودة في الصيدلية تكون كميتها عالية، لأن متوقع وقت بصنع الكولاجين هذا الإضافي أنه بيكون في هضم كبير من المحتوى هذا في البطن. فبالتالي زادت كميته عشان بتكون في نسبة راحت للجسم وجالس يستفيد منها هذا المريض. بس يمكن اللي كانت تقصد دكتورة علا ما حيكون باستفادة اللي احنا نتوقعها بالكلام اللي اليوم جالسين يتكلمون عليه الناس.
1: صح، هذا يعني اللي تقصدي دكتورة؟
0: إيوة، يعني هي الكولاجين اللي أنا أكله حيستفيد منه جسمي كأمينو أسيد. أوكي، فإذا أنا ما بأخذ البروتينات وما بأخذ الغذاء بشكل صحيح وعندي نقص حأستفيد منه، بس ما حأستفيد لأني أنا أخذت كولاجين فالكولاجين هو نفسه حينط ويدخل في خدودي حيدخل في غضاريفي. لا، هو حيتصنع داخل الجسم.
1: صحيح، تفضل دكتور ريان.
2: طيب فبالتالي أنه كل المنتجات الصيدلانية اللي موجودة في الصيدلية هي تأخذ موافقات من في السعودية على سبيل المثال الهيئة العامة للغذاء والدواء.
1: صحيح.
2: بالتالي اليوم أنا عندي منتج جديد بقدمه في السعودية، لازم أروح أخذ الموافقة من هيئة الغذاء والدواء، يكون في عندي الأبحاث الخاصة فيها.
1: صحيح.
2: اللي تؤكد أن اليوم في عدد المرضى الفلانيين اللي كان عندهم الحالة الفلانية أخذوا هذا المنتج وبكرة صار عندهم هذا التحسن. بس هي قد إيش إنه التحسن اللي صاير هو اللي اليوم إحنا جالسين نتكلم عليه.
1: نعم.
2: في كل المكملات وفي كل
1: صحيح
2: الفيتامينات.
1: صحيح، يعني حتى هيئة الغذاء والدواء في السعودية ذكرت أن المكملات ليست علاج للأمراض أو بديلا عن الدواء، وعبارة طبيعي لا تعني أنه هذا الشيء آمن ولا يسمح يعني بالتسويق بادعاءات يعني علاجية للأمراض. طيب دكتور،
2: حتى في هذه الجزئية هيئة الغذاء والدواء تجبر مصنعين هذه المنتجات إذا في عندهم ادعاء طبي في كمكمل غذائي إنه يكتب قد يحسن 1-2-3.
1: نعم.
2: يعني حتى في المفردات
1: تحتمل كذا وعدم تحقيق الأمر. نعم.
2: إيه، لأنه بيختلف من مريض لمريض وعلى حسب الحالة اللي ممكن تكون، وعشان أحياناً الناس عشان تشوف انه طبيعي فبالتالي هو لا بيكون تمام، حناخذ منه امور بتكون
1: حلوه. الاستمرار فيه، يعني كلمه طبيعي او امن او غير ذلك تجعل البعض يعتقد انه يستطيع ان يستخدمه بشكل عادي، بس ان شاء الله نكون وضحنا للمستمعين. طيب دكتوره علا، في فكر منتشر دائما بين الناس انه احنا ما احنا قاعدين نتغذى بطريقه صحيحه، فالطبيعي انه احنا ناخذ ملتي فيتامين وناخذ هذه الفيتامينات.
0: صح. الغذاء للأسف الآن يعني بشكل كبير جدا جدا غير متوازن. يعني ممكن يمر يوم كامل على أشخاص ما يأكلوا أبدا لا خضار ولا فواكه، ويكون غذائهم بشكل رئيسي متمركز على الأغذية يعني المعدة جاهزا أو مسبقا، لحوم، برجر، أشياء مجمدة. أنت مجرد ما قلتي أشياء مجمدة، إذن أنت كثير من الفيتامينات قتلتيها، ما عادت موجودة. حتى لما أنا أكل خضار مجمدة فأنا ما جالسة أستفيد من كثير من الفيتامينات، لأنه الفيتامينات لها مدى ثبات مع درجة الحرارة سواء الغليان أو البرودة. فلما أنا أخذ أشياء مطبوخة ما أخذ أشياء طازجة زي الفواكه والسلطة، الخضار السلطات وكذا، أنا جالسة أفقد كثير من الفيتامينات.

0: هذا صحيح، احنا حقيقة للأسف الشديد نوعية غذائنا للأسف لم تعد جيدة بما فيه الكفاية. أنا أختصر دائما للمراجعين حقوني، أقول لهم اقتربوا من الأرض، ابتعدوا عن التصنيع. كل ما كان الشيء مصنع ومطبوخ ومجهز أكثر، كل ما كان صحي أقل. طيب يعني أنا إذا السبانخ آكله سلطة، أمسك الورق السبانخ أقطعه آكله سلطة أو آكله كذا ني مع زي الجرجير، مفيد أكثر من لما أطبخه.
1: أطبخه.
0: فهمتي علي؟
1: نعم.
0: لما الجزر لما آكله طازج أفضل وصحي من إني لما أطبخه. أي شيء آكله طازج حيكون أفضل وصحي. الفيتامينات لها نسبة ثبات ووقت. يعني أنا إذا أخذت مثلا عصير برتقال أو مسكت عصير عصرته وحطيته في الثلاجة، ترى بعد 4 ساعات فقد الفيتامينات اللي فيه، صار
1: صحيح.
0: مجرد عبارة عن موية وسكر. فالنقطة المهمة إيش؟ معلش أثير بس كده خلال ثواني حذكر شيء.
1: تفضل.
0: الفيتامينات أو الأشياء اللي هي اللي ناخذها الزيادة هي عبارة عن فيتامينات تذوب في الماء أو فيتامينات تذوب في الدهون،
1: صحيح.
0: وعندنا معادن. أوكي، فإذا الفيتامينات التي تذوب في الماء ما لها ثبات عالي. طيب وهذه غالبا سميتها أقل، حتى لو أخذت بجرعات عالية غالبا أأمن من غيرها، بس ما هو معناها هذا أنها ما لها سمية، لأنها
1: صحيح.
0: يقدر الجسم يتخلص منها أكرمك الله في البول طيب أو البراز بشكل سهل. ولكن حتى الفيتامينات التي تذوب في الماء زي الفيتامين ب يخزن وسميته عالية.
1: صحيح.
0: عندك المعادن زي الحديد زي الزنك زي هذول الأشياء، الكالسيوم، هذول تخزن وأداها أكبر على الأعضاء الداخلية.
1: نعم.
0: عندك الفيتامينات التي تذوب في الدهون، هذه ثباتها أعلى زي فيتامين د طيب وفيتامين اي، هذه ثباتها أعلى وتخزن في الجسم ولكن سميتها أعلى.
1: نعم.
0: فمهم جدا إحنا نفهم الفروقات ونفهم. وفي نقطة ثانية من شوية كنت جالسة تتكلمي فيها أنت والأستاذ ريان على حكاية إيش هي الأنواع المختلفة من الفيتامينات. أنا حضرب مثال بس، فيتامين سي مثلا. فيتامين سي اللي إحنا ناخذه من الفواكه هو عبارة عن خلية لها طبقات، طبقة خارجية طبقة داخلية
1: نعم.
0: اللب. طيب احنا اللي بناخذه في السوق اللي هو على شكل اسكوربيك اسيد، الفيتامين هذا الفوار،
1: فوار.
0: ترى احنا جالسين ناخذ فقط الغشاء الخارجي، احنا ما لنا جالسين ناخذ فيتامين سي كامل. فبالتالي امتصاصه في الجسم، فائدته للجسم مختلفة.
1: نعم.
0: فحتى نوعية الفيتامينات الموجودة في السوق مختلفة. ففي عندك مثلا مينرالز مكتوب عليها تشيليتد، تشيليتد هي معالجة بطريقة محددة،
1: صحيح.
0: فالامتصاص بيصير أفضل والفائدة أفضل.
1: وبالتالي نقطة مهمة دكتورة علا، اسمحي لي على في المقاطعة، أنه إذا كان أكلنا غير صحي وفقا لممارساتنا أو نمط حياتنا، المفترض قبل ما نأخذ أي دواء حتى وإن كنا نحتاجه أن يكون هناك مراجعة مثلا من الطبيب. لكن في حديثك يعني أخذتيني لزاوية مهمة جدا، مسألة أنه كثيرة السمية أو شديدة السمية اللي تخزن في الكبد وغير ذلك، أنه البعض يستمر على وصفة كتبها له الدكتور لسنوات طويلة دون أن يراجع. يعني نجد أنه كل مرة يروح لأنه خلاص الدكتور وصف لي هذا العلاج، ما يعرف أنه المفترض يوقف بعد مثلا 6 أشهر 3 أشهر أو غير ذلك.
0: ويعيد يعني يجون المرضى
1: نعم.
0: يطلبوا مننا كرر لي الوصفة. إذا جلسنا يعني نراجع معاه الوصفة ونقول له هذا خلاص كمل عليه، هذا شيله، يزعل يقول لا أنا صار لي سنين على هذا العلاج.
1: صحيح،
0: طب
1: مرتاح عليه.
0: أنا إني أراجع أدويتك في كل زيارة وأشيل اللي ما عاد تحتاجه وأزيد اللي أنت تحتاجه.
1: نعم.
0: فهذه أحد المشاكل اللي بنواجهها،
1: صحيح.
0: اعتقاد أني أنا إذا ابتديت شيء لازم أستمر عليه طول عمري، وهذا غير صحيح.
1: نعم. نقطة، هذه النقطة أيضا مهمة دكتور ريان، فأوجهها لك. مسألة أنه البعض يستمر على وصف الأدوية الموجودة بمثلا يعني روشتة أو لنقل يعني وصفة طبية من سنوات هو مستمر عليها، كيف تتعاملوا مع الأمر؟ هل تطلبوا مثلا مفترض أن يكون في تجديد مثلا بتاريخ حديث، ولا كيف تتعاملوا؟
2: طيب خلينا نقول أنه إيش سبب الوصفة الطبية هذه كان؟ سببها كان في عندنا عرض لمرض، فالدكتور كتب هذه الوصفة عشان يتعالج هذا الشخص. طيب في بعض الأمراض هي أمراض مزمنة، فبالتالي المريض حياخذ هذا الدواء لفترات طويلة ولا حينقطع عليه.
1: صحيح.
2: ومع ذلك هذه الأمراض المزمنة يحتاج بين فترة والثانية أن يراجع فيها للطبيب عشان يتأكد. في البداية قد يكون المرض في حالة الأولى.
1: صحيح.
2: فكان هذا

0: دواء هو المناسب له اللي جالس يعطيه المستوى العلاجي المطلوب. بعد فتره لا صار يحتاج انه دواء ثاني، قد يحتاج دواء اضافي. هذا حد ان كانت الامراض مزمنه. طيب لو الامراض مي مزمنه او عرض كان بسيط، فبالتالي كان الخيار المناسب له اللي هو المكمل او الفيتامين. فبالتالي هنا نسبه هذا الفيتامين في الدم كانت قليله، رحت انا اخذت هذا الفيتامين من الصيدليه، صارت نسبه الفيتامين عندي في المعدل المطلوب بناء على تحليل او سويته، او بناء على انه هذا الفيتامين متوقع على حسب الدراسات انه لو الشخص اخذ بالفتره المعينه انه حيوصل لي هذا المستوى الطبيعي. نفترض انه كان 3 اشهر، بعد 3 اشهر المفروض انه هذا المريض يوقف تناول هذا الفيتامين. هل لو اخذت انا زياده بستفيد من هذا الفيتامين ولا لا؟ حيزيد معدل هذا الفيتامين عندي في الدم،
1: الترسب والسميه التي اشرنا اليها. ونقطه صحيح. مهمه يعني نختم بها من حديثكم، انه اذا وصفه طبيه فادتك ما يحتاج مثلا تنقلها الى زميلك او صديقك بانه زي ما فادتني حتفيدك ايضا. شكرا لكما ضيفي الكريمين، استشاري طب الاسره والسكري الدكتوره علا محمود بابلي، والشكر موصول لك ايضا المؤلف والمحاضر في الصيدله الدكتور ريان السعدي. شكرا لكما.
2: حياك الله.
1: فاصل قصير مستمعينا ثم نكمل فيدباك، ابقوا معنا.
3: فيدباك مع أثير مباركي.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: عالمنا مزدحم بالأخبار،
1: إذن معارك بتأثير عالمي،
3: منها ما يعكر صفو يومك،
5: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
3: ومنها ما يجعلك تبتسم.
6: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
3: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
7: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند 7 مساء.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
8: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا. وفيدباك فكاهي من الناس يتساءل عن نرجسية وغرور المهندسين بتخصصاتهم بعد انتشار فيديوهات وصوتيات وميمز تقول تخيل ما تعرف مهندس في حياتك، واللي يقول أنا مو إنسان عادي أنا مهندس، ويبرر أن الهندسة جعلت عقله قادر على التحليل والاستنتاج غير كل البشر. جملة بدأت كمزحة لكنها تختصر فيدباك كبير عن المهن في السوشيال ميديا مستمعينا. والحقيقة أننا نقضي في العمل أو المهنة جل سنوات حياتنا، نؤثر ونتأثر. وسؤالنا اليوم، هل المهنة مجرد وظيفة نمارسها، ولا مع الوقت تصبح هوية وطريقة تفكير ومكانة أيضا نعرف نفسنا من خلالها؟ نرحب بالأخصائي النفسي الإكلينيكي الأستاذ أحمد خلف. أهلا بك معنا أستاذ أحمد.
2: يا أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله، وإن شاء الله يكون موضوع مفيد للجميع المستمعين.
1: شكرا لوجودك معنا. وفيدباك كبير من الناس ونقاشات مستمرة حول المسمى الوظيفي، هل المفترض أنه يبقى في دائرة المهنة مع زملاء العمل، ولا المفترض أنه في أي دائرة أنا خرجت إليها أعرف عن نفسي بمسماي الوظيفي؟
2: طيب خلينا أول شيء نركز على فكرة أن المسمى الوظيفي المهنة اللي احنا بنمتهنها هي شيء جلسنا فيه سنوات خبرة، سنوات بطريقة ونمط تفكير معين.

0: يوميا داخل العمل. غالبا الطريقة هذه بتبدأ تنتقل معنا بشكل لا شعوري وشكل لا إرادي للبيئة العامة، لحياتنا العامة، مع الأشخاص اللي حولنا، مع أهلنا، مع أصدقائنا. فهذا ممكن يصير، ممكن فعلا يحدث أن طريقة ونمط عملك، مثلا أنت كطبيب، أنت كمهندس، كمحامي، هذا ممكن يؤثر على حياتك الخارجية. يعني مثلا ممكن المهندس وحياته ورغبته دائما في تحليل الأمور والمدخلات والمخرجات ويحسب كل شيء بالورقة والقلم، كل هذا ممكن ينتقل إلى حياته ويؤثر على حياته العامة.
1: صحيح. وبالتالي حتى أحيانا نجد بعض مثلا كتخصصكم أخصائيين نفسيين أو شيء من ذلك، تبدأوا تحللوا مثلا بعض التصرفات بأنه هذا الشخص يعاني من كذا أو هذا الشخص، يعني تنعكس مثلا نظرتكم المهنية على الأشخاص من حولكم.
0: او هذا صحيح. يعني انا شخصيا ممكن يصير معي في بعض الاحيان ان القى نفسي مثلا جالس مع اهلي، مع اصدقائي، جالس استمع لهم وكانهم مراجعين عندي في العياده،
1: نعم.
0: احلل كلامهم، احلل ردات فعلهم، احلل لغه الجسد. لو انا ما عندي وعي كافي ان انا، لا انا الان بتعامل مع اهلي او مع اصدقائي، وهذا شيء خارج الدوام، ممكن بشكل لا شعوري يتاثر طريقتي وطريقه عملي مع في المراجعين مع الدائرة العائلية أو دائرة الأصدقاء أو الدائرة العامة اللي حولي. تصير معه حتى كمان يعني أستاذ أثير، أنت
1: تفضل.
0: ممكن كمذيعة أو في المجال الإعلامي
1: الصحفي،
0: تلقي
1: نعم.
0: نفسك كذا، أي مجال الصحفي تلقي نفسك جالسة بتبحث عن الخبر وكيف تدوري وكيف تقدري تطلعي الكلام من اللي قدامك وكيف إنك تقدري توصلي النقطة اللي تبيها للشخص اللي قدامك.
1: صحيح.
0: تلقي ممكن هذا تأثر بعد كده على حياتك الشخصية مع علاقاتك الخاصة، تلاقي نفس الشيء تأثر في حياتك الشخصية.
1: صحيح. وبالتالي وعينا بهذا الأمر هو الذي يجعل هناك مرحلة مثلا من الانضباط ومعرفة أنه هذا الشيء أساسا ممكن أصلا يأثر على الآخرين من حولنا أو يتحسسوا منه أو غير ذلك من الأمور. لكن بالنظر إلى بعض التخصصات أو الطبقية المهنية، لنقل أنه مثلا لا أنا مهندس، لا أنا دكتور، لا أنا كذا، ليش البعض يعني يحاول نفسيا دكتور أحمد أنه يشعر أنه مهنته أصعب من غيره، مهنته تتطلب مجهود أكثر، ومهنته تحتاج قوة خارقة لنقل أكثر من المهن الأخرى؟
0: طيب يعني شوفي، ممكن انا لما اسال شخص مين انت يقول لي انا مهندس او انا دكتور، قبل ما يتكلم عن اي جانب ثاني من شخصيته، مو بضروري ان هذا الشيء يكون شيء سلبي، يعني مو بضروري انه يكون شيء سلبي، بس هو الشخص هذا يعني تحس انه هو استثمر سنوات طويله من الدراسه والتدريب وبناء خبرته في انه يطلع بهذه الصوره. المشكله مو بهنا استاذ اثير، قد ما المشكله انه يصير اللقب هذا هو مصدر الاول والاخير لقيمه الشخص.
1: صحيح.
0: يعني انا متفهم ان قيمتي اقدر اخذها من طبيعه مهنتي، وفي نفس الوقت اقدر اخذها من اشياء ثانيه في حياتي. لكن لما الشخص يكون مهنته هي المصدر الوحيد لقيمته، يعني مثلا يقول لك انا مهم لاني طبيب، او انا ناجح لاني مهندس، او انا في مكانه بسبب منصبي،
1: نعم.
0: هنا تتحول الوظيفه وكانها بدل ما تكون جزء من هويتك كشخص، لا تكون كل هويتك.
1: صحيح. وهنا النقطة المهمة، مسألة أنه شخص لا يضمن مثلا الحياة، وإما تيجي مثلا لحظة الشخص سيتقاعد، ومن المهم أن يكتشف نفسه في أمور خارج الوظيفة. لكن في أيضا سياق في هذا الأمر أستاذ أحمد، مسألة أنه يعني إحنا نستهلك جل عمرنا في هذه الوظيفة، فأحيانا يكون صعب على الآخرين أن هم يستكشفوا نفسهم أو قيمتهم في أشياء أخرى خارج الوظيفة.
0: صحيح، وهذا بيتضح اكثر وقت ما يبدا الانسان مثلا يتوقف عن العمل او يعني يتقاعد بعد سنوات الخبره الطويله في هذا العمل.
1: نعم.
0: ما كان عنده اي مجال اخر يلقى فيه نفسه، يلقى فيه طموحاته، يلقى فيه اهتماماته.
1: نعم.
0: فوقت ما ينقطع هذا العمل يتضح لهذا الشخص ان هو كان حياته فارغه، ما كان فيها اي شيء. ليش؟ لانه هو طول الوقت حط كل طاقته وكل قيمته في هذه الوظيفة.
1: نعم.
0: وقت ما بدأ التقاعد خلاص وصل لمرحلة أنه ما كان فيه اهتمامات أخرى. بس هنا نقطة مهمة، إحنا محتاجين من قبل ما يعني الشخص يتقاعد، يعني إحنا خلاص يعني ينتهي من عمله،
1: نعم.
0: أنت لازم تسوي نفسك إعداد نفسي لهذه المرحلة. يعني
1: نعم.
0: إعداد نفسي كيف؟ يعني أنا مثلا أعرف أن أنا راح أتقاعد مثلا عند سن معين، قبلها بثلاث أربع سنوات أنا أبدأ حياتي العامة أسهم فيها بشكل أكبر، اهتماماتي أزيدها،
1: صحيح.
0: نشاطاتي الخارجية أزيدها،
1: نعم.
0: عشان إذا ما صار فكرة التقاعد وحصلت يبدأ الانتقال.

0: يكون في مرونة وسهولة عكس
1: صحيح.
0: أشخاص آخرين ما يكون عنده أي اهتمامات في حياته العامة، كل اهتماماته يعني موجهة لعمله، وقت ما يصير التقاعد يشعر بفراغ كبير لأنه
1: الصدمة.
0: كان كل قيمته وضعها مع الوظيفة.
1: نعم، وبالتالي أيضا هذا الأمر مهم أستاذ أحمد، لأنه يعطينا ذكاءات من نوع آخر. يعني الشخص مثلا إذا كانت يعني كل تركيزه في عمله أو مهنته، وينظر للحياة أساسا من هذا المنظور الضيق، مثلا منظور تخصصه أو غير ذلك، سيفقد الكثير من الأمور التي من المفترض مثلا أن تكون موجودة في الحياة. هناك مثلا بعض التخوفات أستاذ محمد من الأشخاص الذين يعتقدون أن المهنة تؤثر بشكل كبير مثلا على الشخص، يعني مثلا إذا تقدم لابنتهم مثلا شخص يعمل في المجال النفسي أو يعمل في الشرطة أو يعمل في أي مهنة أخرى، نجد أنه لا، في انطباع معين عن أصحاب هذه المهن أو أصحاب مثلا مهنة الهندسة أو غير ذلك. كيف يعني تخاطب الناس في هذا السياق كأخصائي نفسي؟ المفترض مثلا نتخفف من هذه الرؤية؟
0: هو شوفي، لا هو عيب ولا هو ميزه. يعني فكره مثلا انا اتكلم على مهن مختلفه، الحين راح اعطيكي امثله على مهن مختلفه.
1: تفضل.
0: عندك مثلا مهنه المحامي، مهنه المحامي هو شخص جلس يتدرب وسنوات خبرته في الحجج والادله والنقاش ويشوف مشاكل ومجرمين و و و فاذا كنت انت راح تدخل بنفس العقليه هذه في الحياه العامه، ممكن هذا يتاثر بشكل سلبي
1: صحيح.
0: في علاقاتك مع الاخرين. لكن هنا هذا ممكن يكون بشكل سلبي وممكن يكون بشكل ايجابي. يعني مثلا ظهرت لي مشكله بيني وبين شخص من الدائره اللي حولي، المشكله هذه انا كشخص بمتهن مهنه المحاماه بطبيعه خبرتي اقدر احلها بسهوله، وهذا يعتبر جانب ايجابي. هنا الموضوع لا هو شيء ايجابي بحت ولا شيء سلبي بحت.
1: نعم.
0: الفكره استاذ اثير العدسه، ان كل مهنه لازم تدرب دماغ الانسان ان في عدسه معينه انت ترى بها العالم. العدسه هذه استخدمها متى ووين ومع مين، هذا هو الاهم. يعني انا مثلا كمحامي او مهندس او كطبيب او محاسب، عدستي هذه اللي انا اكتسبتها من خبرتي في المجال المهني، هل انا محتاج استخدمها الان في علاقاتي الشخصيه ولا ماني محتاج استخدمها؟ هنا الموضوع لا هو ايجابي ولا هو سلبي، هو فكره
1: صحيح.
0: انت قدرتك على كشخص تقدر تستخدم هذه العدسه ولا لا.
1: نعم، رائع جدا. شكرا لك الأخصائي النفسي الكلينيكي الأستاذ أحمد خلف، شكرا لك. مستمعينا، في فيدباك وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. بإمكانكم متابعة الحلقة في حساب العربية FM على يوتيوب، وأيضا مشاهدة اللقاءات السابقة. كنت معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، بمساعدة الزملاء في التنسيق عبد الإله القحطاني ومحمد سميح. فاصل قصير ثم ننضم إلى العربية بزنس لمتابعة آخر المستجدات قبيل إغلاق السوق. شكرا.
2: فيدباك مع أثير مباركي.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فبنتكلم على 200 مليون ريال دروب نتيجة للتوقف.
1: الرئيس التنفيذي لشركة أدس يكشف للعربية بزنس أن التأثير المباشر لحرب إيران على نتائج الشركة يصل إلى 200 مليون ريال. بنك الرياض يرفع إصداره من صكوك ويجمع 10 مليارات ريال. تسارع معدلات التضخم في مصر للمرة الأولى منذ مارس.

0: أهلا بكم إلى الأسواق العربية من جديد. أنا العربية بزنس، أنا مي بن خضراء، ونتجه إلى نتائج الشركات السعودية. نذكركم بأبرز هذه النتائج، بداية من شركة معادن التي حققت نموا في أرباح الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 13% وصولا لمليارين ومئة وثمانين مليون ريال. جاءت الأرباح أعلى من توقعات المحللين البالغة 1.7 مليار ريال. أرجعت الشركة نمو الأرباح إلى ارتفاع أسعار بيع المنتجات في جميع وحدات الأعمال، بالإضافة إلى زيادة أحجام المبيعات في قطاع الألمنيوم والذهب، إلى جانب انخفاض تكلفة التمويل وارتفاع حصة الشركة من نتائج الاستثمارات بطريقة حقوق الملكية. ارتفعت الإيرادات الفصلية لمعادن بنحو 16% إلى 10.9 مليار ريال لتتفوق على التوقعات البالغة 8.7 مليار ريال. هو السهم على مدار جلسات التداول لهذا الأسبوع يسجل ثاني جلسات من الارتفاعات. جلسة أمس كانت بسبب أنه لدينا كان ارتفاعات أسعار الذهب نهاية الأسبوع الماضي فوق 4300 دولار، وهذا الأمر امتد لأسهم معادن. جلسة اليوم تسعر هذه الأرباح، ارتفاع الأرباح ب 13%، وخصوصا بأنها لم تكن ناجمة فقط عن ارتفاع بالأسعار ولكن أيضا على الكميات. على كل أسهم معادن أصبحت مرتفعة من بداية هذا العام بقرابة 5.6%. تراجعت الأرباح الفصلية لشركة أدس القابضة ب 32% إلى 128 مليون ريال. جاءت النتائج أقل من توقعات المحللين البالغة 134 مليون ريال. وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى التعليق المؤقت لعمليات عدد من الحفارات البحرية نتيجة للحرب الأمريكية الإيرانية، بالإضافة إلى مصروفات التأمين غير المتكررة. أما بالنسبة للإيرادات فقد سجلت نموا ب 36% إلى 2.150 مليار ريال. وقرر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول بواقع 20 هللة لكل سهم، بالمقارنة مع 21 هللة وزعتها عن النصف الأول من العام الماضي. أيضا بالنسبة لأسهم أدس، هذه الأسهم كانت رحلة جدا فيها تقلبات على مدار هذا العام. إذا نظرنا للأداء من بداية العام نتحدث عن ارتفاعات بقرابة 2%، ولاحظوا هذه التقلبات إذا التي شهدها السهم. السهم الآن يتحرك دون يعني بالقرب من 17 ريال 70 هللة. في لقاء مع العربية بزنس، الرئيس التنفيذي لشركة أدس القابضة الدكتور محمد فاروق أشار إلى أن الاستحواذات التي قامت بها الشركة قلل من تأثير حرب إيران على النتائج، وأشار إلى أنه تم إعادة تشغيل بعض الحفارات، وهذا الأمر سينعكس الأثر المالي الخاص به على نتائج الربع الثالث.
1: نتيجة لظروف الحرب القائمة وأكثر مواضيع لها علاقة بالأمن والسيفتي والحفاظ على الممتلكات والمشغلين، تم إيقاف عدد من الحفارات تقريبا زي ما قلنا للماركت في حدود 10 حفارات في مع بداية الحرب. طبعا ده أثر، يعني لحضرتك خدت نسبة وتناسب من عدد الحفارات اللي شغالة، هيؤدي إلى أن الإيبيدا بتاعتنا تأثرت تقريبا بنسبة 10% من الإيبيدا اللي احنا بنتكلم تقريبا عليهم في حدود 2 مليار ريال، فبنتكلم على 200 مليون ريال دروب نتيجة للتوقف. الأخبار الجيدة في وسط ما يحدث الآتي: نمرة واحد، أن تخيل حضرتك لو احنا ما عملناش الاستحواذ على شلف العام الماضي كان هيبقى بالنسبة لنا خسائر أو نسبة الخسائر بالنسبة للدخل أكبر بكتير، وبالتالي كانت تؤثر بشكل مباشر على الربحية النهائية بتاعتنا. ولكن نتيجة لاستراتيجية الشركة اللي هي كانت مبنية على التوزيع والدايفرسيفيكيشن بحيث أنه يبقى 50% من الدخل جاي من المنطقة و50 خارج المنطقة، أدى إلى أن كانت نظرة ثاقبة، والحمد لله أدت إلى ما فيه الآن النهاردة، أن احنا التأثير أصبح مش بقول بسيط ولكن هو في الآخر غير مؤثر، أن احنا قدرنا في الآخر خالص نحافظ على ربحية الشركة. يعني بشكل مبسط تخيل حضرتك لو كان عندك ال 128 بعد الأقلية، هي 133 بالأقلية مليون ريال ربحية نهائية، ضيف عليهم 200 مليون ريال تأثير التوقفات، وضيف عليهم كمان حوالي 50 مليون ريال نتيجة للتأمين نتيجة لظروف الحرب، لأن أهم حاجة في الظروف دي هو إن احنا نبقى ضد المخاطر، وبالتالي بنقوم بالتأمين.

0: على كل ممتلكاتنا بشكل زيادة نتيجة لظروف الحرب. لا قدر الله، الحمد لله ما فيش أي تأثير النهاردة، ولكن ما ينفعش ناخد أي ريسك عشان نزود الربحية بواحد أو 2%. فده
1: يعني إذا فهمت صح منك، صافي تأثير الحرب بحدود 200 مليون ريال، تضاف إلى تكاليف إضافية للتأمين 50 مليون ريال، هل هذا الرقم صحيح؟
0: مظبوط حضرتك، ودي الأخبار الجيدة، بحيث أن احنا مع ظروف التشغيل الطبيعية حضرتك هتوصل ال 130 مليون ريال لحوالي 380، وده ربح غير مسبوق في الشركة في ربع واحد. وطبعا الأمور كلها متوقفة على الأمور السياسية، ولكن في نهاية الأمر النهاردة احنا لازم نستاند خلف المملكة بالظروف اللي موجودة، وفي نفس الوقت نؤدي العمل، لأن في الآخر خالص احنا كشركة سعودية هو موجودين لآخر لحظة في الحقول بتاعتنا مهما كان هيكلفنا. فده بيؤدي ان احنا محافظين على العمالة بتاعتنا، محافظين على الأسيتس بتاعتنا جوه السعودية، بحيث ان اول ما الأمور الأمنية تتحسن نقدر نشغلها تاني يوم الصبح، ما نقدرش ما يبقاش في تأجيل او غيره لظروف التشغيل. فده السبب الأساسي ما بين التأمين زي ما حضرتك تفضلت وما بين السسبنشن. ولكن الحاجة كويسة ان خلال الربع اللي فات ده هو في 2 أسيتس في السعودية اشتغلوا، وفي 3 أسيتس في قطر اشتغلوا، ففي 5 أسيتس وصلوا النهاردة جديدة او رجعوا للتشغيل
1: او عادت، هذه التي عادت للتشغيل
0: فده طبعا
1: يعني 5 من اصل 10
0: بالضبط، هيبقى له أثر إيجابي إن شاء الله في الربع الثالث بإذن الله. ومتوقعين طبعا مع الربع الرابع زي ما حضرتك يمكن شفت في الفترة اللي فاتت إن احنا برضو تعزيزا لموقفنا في المنطقة عملنا استحواذ على 5 أسيتس أوفشور جداد في من سايبم، شركة سايبم، وأعلننا على الكلام ده هو، وبإذن الله ده هيعزز وجودنا في منطقة الخليج كبيتنا في الآخر.
2: وتراجعت الأرباح الفصلية لشركة بن داود القابضة 4% إلى حوالي 50 مليون ريال. جاءت النتائج أقل بقليل من توقعات المحللين عند 53 مليون ريال، وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى ارتفاع مساهمة الشركات التابعة غير المملوكة بالكامل في الأرباح، على الرغم من ارتفاع الإيرادات 11% لمليار و600 مليون ريال. إذن النتائج أقل بقليل من التوقعات، هذا هو الأمر الذي يضغط اليوم على أسهم بن داود في السوق السعودية، عم نشوف تراجعات الآن بقرابة 2%. خبر آخر نتابعه اليوم في السوق، حيث رفع بنك الرياض قيمة إصداره من صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى والمقاومة بالريال، حيث جمع 10 مليارات ريال من الإصدار بعد أن كانت القيمة المبدئية 5 مليارات ريال. أشار البنك أنه تم تغطية الطرح ب 2.7 مرات، حيث بلغ إجمالي المبالغ المكتتب بها حوالي 13.6 مليار ريال. يأتي الصك بعائد سنوي يبلغ 6.5% تدفع على أساس ربع سنوي، وتأتي بمدة استحقاق دائمة، يعني هو perpetual، مع خيار الاسترداد بعد السنة الخامسة. خلينا نشوف سهم بنك الرياض في جلسة اليوم كيف يتفاعل. عم نشوف عمليا نوع من الاستقرار بالنسبة للسهم عند مستويات 20 ريال و43 هللة. أما بالنسبة لمؤشر السوق السعودي اليوم، يتلقى الدعم بشكل أساسي من أسهم أرامكو، بترو رابغ، أسهم معادن كذلك الأمر، هي الأسهم التي تدعم هذا الأداء والصعود بأربعة أعشار النقطة المئوية. خليني أعطيكم فقط فكرة حول مستويات السيولة الآن بالسوق السعودية، عم نتحدث عن قرابة 4 مليارات ريال.

نتابع التحركات بالنسبة للأسواق الخليجية، والبداية من الأسواق الإماراتية بحكم أنها أولى جلسات التداول لهذه الأسواق. مؤشر سوق دبي يتراجع، السبب هي أسهم إعمار العقارية. كان لدينا ارتفاع بأرباح إعمار العقارية الفصلية ب 9% ل 3.7 مليار درهم، ولكنها جاءت أقل من التوقعات التي كانت عند 3.9 مليار درهم. الشركة قالت بأنه كان هناك نمو بالإيرادات بنسبة 18%، ومن جهة أخرى أرباح شركة إعمار للتطوير إعمار ديفلوبمنت كانت على نمو ب 44% بما يتعلق بالأرباح، وصلت ل 2.6 مليار درهم، جاءت أفضل قليلا من المتوقع. وبكل الأحوال بالنسبة للسهمين عم نشوف اليوم ضغوط على السهم الأول وأيضا الثاني. إعمار العقارية عم يتراجع ب 2.6%، مع العلم بأنه هو أساسا بثلاث جلسات تداول متراجع ب 5%، وأسهم إعمار للتطوير عم تتراجع ب 0.6 نقطة مئوية. الإمارات دبي الوطني أيضا

اليوم على تراجعات طفيفة. السيولة بسوق دبي الآن تصل ل 485 مليون درهم. بسوق أبو ظبي عم نتحدث عن السيولة بمليار درهم. الداعم بعض الشيء للمؤشر هي أسهم فاب اللي عم ترتفع ب 17 نقطة المئوية. بالكويت عم نشوف عمليات من البيع الهامشي على أسهم المؤشر الرئيسي، المؤشر الذي يتراجع الآن ب 20 نقطة المئوية، ولكن مع ذلك مؤشر الرئيسي أصبح مرتفع من بداية هيدا العام ب 8%، يعني هو المؤشر الأفضل أداء إذا ما نظرنا إلى الأسواق الخليجية. وطبعا الجزء الأساسي المتعلق بهذا السهم كان أو بهذا المؤشر مراقبة أسهم الجي آي جي، لأنه شفنا جلسات كانت استثنائية على هذه الأسهم. نظرة سريعة أيضا على قطر، ما الذي يحدث هناك؟ كان لدينا تراجعات، إذن لا تزال إلى حد كبير موجودة ولكن بشكل هامشي. فاصل نستكمل من بعده بقية فقرات الأسواق العربية، ابقوا معنا.

0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث؟
1: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بيزنس.
3: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بيزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: تشهد أسعار النفط تقلبات اليوم مع تقييم المستثمرين إشارات متضاربة من واشنطن وطهران بشأن إمكانية التوصل لاتفاق قريب لإعادة فتح مضيق هرمز. كانت الأسعار افتتحت الجلسة على ارتفاع بعدما أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، أشار إلى أن طهران لا تجري حاليا أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. وبالتالي اليوم المتداول، المستثمر، الشركات في المنطقة، الشركات حول العالم، يعني الجميع يقف وينتظر، ينتظر أن نشهد أي تصريحات على الأقل مؤكدة من الطرفين بأن هناك أي نوع من التطورات التي تحدث. في لقاء مع العربية بيزنس قال الكابتن هيثم شعبان، استشاري ومدقق معتمد من المنظمة البحرية الدولية، قال إن آلية المرور المقترحة بمضيق هرمز يمكن أن تحدد مسار جديد لدخول السفن إلى الخليج العربي بالقرب من جزيرة لارك الإيرانية.
4: الاختلاف قبل الحرب، يعني نحن بالنسبة لنا قبل الحرب كان في مسار محدد عبر مناطق فصل حركة المرور محدد من ستينات القرن الماضي من المنظمة البحرية الدولية، وعلى أساسه كانت السفن تدخل من ممر شمالي إلى الخليج العربي، وبالمنتصف يقع منطقة محظور السفن العبور فيها اللي هي تفصل بين المسارين، ومسار جنوبي للسفن الخارجة من مضيق هرمز.
5: محظور لأسباب تقنية؟
4: حاليا محظورة بسبب
5: أقصد قبل الحرب
4: الرام، يعني
5: أقصد قبل الحرب.
4: قبل الحرب أكيد لأسباب تقنية، لعدم دخول السفن بإمكانية تصادم، أو يعني لا هيدا النظام يكون في فاصل لحركة المرور بين حركة السفن التي تدخل وحركة السفن التي تخرج، وهذا الفضل.
5: عفوا بس يعني نحن نتحدث عن ممر محدد من المنظمة البحرية الدولية، هل كان هذا الممر يمر أقرب إلى المياه الإقليمية الإيرانية أم إلى المياه الإقليمية العمانية؟
4: هو بالضبط يقع في المنتصف بين الطرفين، يعني هو يعني بأدنى عرض له هو عبارة عن 21 ميل بحري ونصف، يعني حوالي 39 كيلومتر. كان منتصفه يعني الممر الشمالي يقع داخل المياه الإقليمية الإيرانية، والممر الجنوبي أقرب إلى السواحل العمانية ويقع

0: عموما المياه الإقليمية العمانية. حاليا اللي عم ينحكى عنه من خلال ما يسمى مسار رابع، وهو يعني يمكن مسار نسبيا تسمية له، يجب إعادة النظر فيها، لأنه كل ما يحدث حاليا هو أنه المقترح، أو يبدو هيك لأنه حاليا لا يوجد ما يثبت ذلك على وسائل الإعلام أو بيانات رسمية تحدد الأحداثيات، ولكن الأقرب إلى المنطق أنه جنوب جزيرة لارك المسار المحدد كان للسفن الخروج منه من الخليج العربي اللي هو حددته السلطات الإيرانية، سيكون هو المسار التي تدخل منه السفن إلى الخليج العربي، والمسار التي تخرج منه يكون خارج أو جنوبي المسار اللي هو محدد من المنظمة البحرية الدولية لخروج السفن. فنحن عم نحكي عن يعني ستمر السفن شمالي منطقة فصل حركة المرور وجنوبي منطقة فصل حركة المرور للسفن الخارجة من الخليج العربي، يعني لأنه بنهاية الأمر إحنا ما عم نحكي عن يعني هو بالنهاية مضيق، و يعني مسار المسارات اللي كانت تدخل فيها السفن بالنظام المحدد من المنظمة البحرية الدولية عرضه كله على بعضه حوالي 1.5 نوتيكال مايل، يعني عم نحكي حوالي 2750 متر، ف يعني هي أساساً المسافة كلها على بعضها صغيرة نسبياً،
1: أقل من 3
0: ولكنها
1: كيلومتر.
0: كافية. صحيح، وهي كافية لعبور السفن بشكل يعني يحيدها عن المناطق اللي هي الألغام البحرية متواجدة فيها، ويقال أنه هذا الموضوع سيكون لفترة زمنية 60 يوم لغاية ما يبتدوا بعملية التنظيف وإزالة أو تحييد كل الألغام البحرية اللي موجودة بالمسار الأساسي اللي هو لا غنى عنه.
2: خلينا نقول لكم شو هي المشكلة الأساسية اليوم في أسواق النفط، يعني عدا أنه لا نعرف متى وكيف وما هي الآلية التي سيتم فيها إعادة فتح مضيق هرمز، إذا نظرنا إلى الأساسيات، خلينا نستبعد الموضوع اللوجستي، الأساسيات بحسب وكالة الطاقة الدولية تشير إلى أن الإنتاج العالمي من النفط لا يزال على مدار كان شهر يوليو أقل ب 9.4 مليون برميل بالمقارنة مع قبل الحرب، عم نتحدث عن مستويات إذا 9.4 مليون برميل يوميا من الإنتاج التي هي تعتبر أقل مما كانت عليه قبل الحرب. هذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية هي بما يتعلق بالمنتجات المكررة. وكالة الطاقة الدولية تقول بأن 3 ملايين برميل يوميا من القدرة التكريرية بالمنطقة اليوم هي خارج السوق، وهيدا مشكلة لسه أكبر من مشكلة أسعار النفط، لأنه المنتجات المكررة منتجات هي يتم استهلاكها بشكل كبير في أشهر الصيف لأنه موسم السفر، وبالتالي وقود الطائرات وقود السيارات كلها هناك ضغط كبير عليها من ناحية الطلب، في الوقت الذي ليس لدينا معروض بما يكفي لا من المنطقة ولا من الصين ولا حتى من روسيا. وهذا الأمر عمليا لا يبقى في أسواق الطاقة، هذا الأمر يعني ضغوط تضخم، يعني انه هذه الارتفاعات سنبدا ونشهدها في كل المنتجات التي نستخدمها، لانه اقل تكلفه من ضمن هذه المنتجات هي تكلفه النقل، فاذا ارتفعت تكلفه النقل سترفع سعر هذه المنتج، وبالتالي هذا سيتم طبعا عكسه في ارقام التضخم، وهذه هي المعضله الاساسيه للفيدرالي الامريكي وللبنوك المركزيه. على العموم الذهب ينتظر ارقام التضخم الامريكيه، التوقعات تشير الى ان الكور سي بي اي سيصل 2.5% أقل عشر النقطة المئوية من القراءة السابقة. هذا هو وضع الدولار الأمريكي. على كل إن الأسبوع الماضي كان دولار ضعيف، اليوم إلى حد كبير الصورة تبدو بعض الشيء مختلطة. الملف الآخر الذي نتابعه هو موضوع الاقتصاد الياباني. بنك اليابان أرسل إشارة أكثر تشددا بشأن مسار السياسة النقدية، هذا مع تزايد المخاوف من تعرض الاقتصاد لضغوط تضخمية أقوى من المتوقع. أظهر ملخص الآراء لاجتماع البنك بالثلاثين والحادي والثلاثين من يوليو، أظهر أن أحد أعضاء مجلس السياسة النقدية المؤلف من 9 أعضاء يرى إمكانية أن تكون وتيرة رفع أسعار الفائدة أسرع مما تتوقعه السوق، وهذا الأمر هو ما يريده الين مقابل الدولار. لا يمكن الاعتماد فقط على التدخل الحكومي الياباني أو التدخل الأمريكي لدعم الين مقابل الدولار، إذا لم يقم البنك المركزي الياباني برفع معدلات الفائدة وبشكل سريع ستبقى هناك هذه الفجوة، هذا الفارق الكبير بين عوائد السندات الأمريكية وعوائد السندات اليابانية، وستبقى اليابان هي من يدفع الثمن من ناحية أنه سيبقى الين هو الذي يبقى تحت الضغط. على العموم لاحظوا بأنه اليوم هو تحت الضغط مع تراجعات بالنسبة للين ب7 أعشار النقطة المئوية أمام الدولار. وخفضت بلومبرغ انتليجنس تقييماتها لشركة شين إلى ما بين

22 و25 مليار دولار في وقت تستعد فيه الشركة لواحدة من أكبر عمليات الطرح العام الأول لهذا العام. يأتي تقييم بلومبرغ دون المستوى الذي تستهدفه شيان والذي يتراوح ما بين 30 و40 مليار دولار. كان تقييم شيان قد بلغ ذروته عند 100 مليار دولار في العام.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
1: يبدأ النقاش والتحليل.
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
1: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
3: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
4: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بزنس.
3: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
5: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
1: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر،
3: تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
1: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
5: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح. العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بيزنس.
2: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
0: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
0: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بيزنس.
6: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بيزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
0: يبدأ النقاش والتحليل.
2: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس الثانية والنصف على العربية بيزنس.
4: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بيزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
3: في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
8: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى جرس الإغلاق من شاشتي العربية بزنس والعربية. هذه أبرز عناويننا: ارتفاعات لأسعار النفط وسط تباين لأسواق الأسهم الأوروبية والعقود الآجلة للأسهم الأمريكية مطلع تعاملات الأسبوع. بنك اليابان يرسل إشارة أكثر تشددا بشأن مسار السياسة النقدية.
1: نتيجة للتوقف. الأخبار الجيدة في وسط.
0: الرئيس التنفيذي لآدس يكشف للعربية بزنس التأثير المباشر لحرب إيران على نتائج الشركة. شركة الحفر العربية تتكبد خسائر فصلية بأقل من التوقعات بخسارة أكبر والسهم يرتفع. أهلا بكم مشاهدينا.

نبدأ مع حركة أسواق النفط بداية تعاملات هذا الأسبوع، حيث تشهد الأسعار ارتفاعات وسط تقييم المستثمرين لإشارات متضاربة من واشنطن وطهران بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق قريب لإعادة فتح مضيق هرمز. وقد أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إلى أن طهران لا تجري حاليا مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب وإعادة فتح المضيق، في تناقض مع تصريحات أمريكية سابقة أشارت إلى قرب التوصل إلى اتفاق. كما أفاد التقارير بأن إيران تطالب بتعويضات من واشنطن كجزء من شروط إعادة فتح الممر المائي، إلى جانب إنهاء الحرب والعمليات العسكرية ضدها وضد حلفائها. من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن مسألة فرض الرسوم على العبور من مضيق هرمز لا تبحث في المحادثات الجارية حاليا مع سلطنة عمان، مشيرا إلى أن المحادثات تركز بشكل رئيسي على تحديد ممر ملاحي آمن للعبور من المضيق، مشددا على أن إيران مستمرة في منع العبور طالما هناك حصار أمريكي. هذه أسعار النفط، إذن مزيج برنت إلى مستويات $84.5 و WTI نايمكس يقترب من مستويات $80 للبرميل. أما أسواق الأسهم الأوروبية فحالة من التباين اليوم، ارتفاع في ألمانيا، تراجع في لندن واستقرار في الكاك 40. أما العقود الأجلة الأمريكية فباللون الأخضر، وإن بقيت الارتفاعات محدودة على S&P 500 وعلى الناسداك 100. طبعا في الأيام الأخيرة لموسم إفصاحات نتائج للشركات السعودية، حققت شركة معادن نموا في أرباح الربع الثاني من العام الجاري ب 13% إلى 2,180,000,000 ريال. جاءت الأرباح أعلى من التوقعات البالغة 1,750,000,000 ريال، وأرجعت الشركة نمو أرباحها إلى ارتفاع أسعار بيع المنتجات في جميع وحدات الأعمال، بالإضافة إلى زيادة أحجام المبيعات في قطاعي الألومنيوم والذهب، إلى جانب انخفاض تكلفة التمويل وارتفاع حصة الشركة من نتائج الاستثمارات بطريقة حقوق الملكية. هذا وارتفعت الإيرادات الفصلية لمعادن ب 16% إلى 10,900,000,000 ريال، لتفوق التوقعات البالغة 8,760,000,000 ريال. إذن معادن سهمها على ارتفاع قوي ب 5%. طبعا المفاجأة هنا بأنه بالرغم من الضغط تحديدا على البزنس لاين الرئيسي وهي الفوسفات بسبب التحديات سلاسل الإمداد الناتجة عن الحرب وارتفاع كلفة الكبريت، هذه كلها من العوامل الناتجة عن الحرب في المنطقة، لكن تنوع محفظة الأعمال لمعادن تحديدا الذهب والألومنيوم ساهم في إعطاء الشركة إيرادات أعلى من المتوقع وصافي ربح أيضا أعلى من المتوقع، والسهم يتفاعل إيجابا مع هذه الأخبار. في قطاع الخدمات النفطية، سجلت شركة الحفر العربية خسائر فصلية ب 36,000,000 ريال، لتأتي النتائج أفضل من متوسط التوقعات التي أشارت إلى خسارة أكبر بقيمة 41,000,000. وكانت الشركة قد سجلت أرباحا فصلية في الربع الثاني من العام الماضي ب 7,500,000 ريال. كما انخفضت الإيرادات الفصلية للحفر العربية ب 11% على أساس سنوي إلى 765,000,000 ريال، وأرجعت الشركة التحول إلى الخسائر في نتائجها الفصلية إلى انخفاض الإيرادات، حيث تراجعت معدلات تشغيل منصات الحفر. يذكر أن الإيرادات الناتجة عن منصة الخدمات البحرية الجديدة قد عوضت بشكل جزئي النقص في الإيرادات. وكانت الشركة قد تلقت إشعارا منتصف شهر يوليو الماضي يفيد باستئناف العمل على 3 من منصاتها البحرية كان قد تم تعليق العمل بها. سهم الحفر العربية على ارتفاع قوي في ضوء النتائج التي جاءت أفضل من المتوقع، بالرغم طبعا من تسجيلها للخسائر.
أيضا نبقى في قطاع الخدمات النفطية، حيث تراجعت الأرباح الفصلية لآدس ب 32% إلى 128 مليون ريال. النتائج بالرغم من ذلك جاءت أقل من توقعات المحللين البالغة 100

0: 34 مليون ريال. وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى التعليق المؤقت لعمليات عدد من حفاراتها البحرية نتيجة الحرب الأمريكية الإيرانية، بالإضافة إلى مصروفات التأمين غير المتكررة. هذا وسجلت الإيرادات الفصلية نموا ب 36% إلى 2,150,000,000 ريال. وقرر مجلس إدارة أدس توزيع أرباح النقدية عن النصف الأول بواقع 20 هللة للسهم، مقارنة مع 21 هللة وزعها في النصف الأول من العام الماضي. السهم على ارتفاع طفيف بثلاثة أرباع النقطة المئوية. إذن أدس لم تسجل خسائر كما سجلت الحفر العربية، لكن الحفر العربية كانت توقعات تشير إلى تسجيلها خسائر أكبر، وعدم تسجيلها لتلك الخسائر الأكبر دفع سهمها للارتفاع للحفر العربية ب5%. أدس فقط مرتفع اليوم بثلاثة أرباع النقطة المئوية
1: نتيجة لظروف الحرب القائمة وأكثر مواضيع لها علاقة بالأمن والسيفتي والحفاظ على الممتلكات والمشغلين. تم إيقاف عدد من الحفارات تقريبا زي ما قلنا للماركت في حدود 10 حفارات في مع بداية الحرب. طبعا ده أثر، يعني لو حضرتك خدت نسبة وتناسب من عدد الحفارات اللي شغالة هيؤدي إلى أن الإبيدا بتاعتنا تأثرت تقريبا بنسبة 10% من الإبيدا اللي احنا بنتكلم تقريبا عليهم في حدود 2 مليار ريال، فبنتكلم على 200 مليون ريال دروب نتيجة للتوقف. الأخبار الجيدة في وسط ما يحدث الآتي: نمرة واحد، أن تخيل حضرتك لو احنا ما عملناش الاستحواذ على شلف العام الماضي كان هيبقى بالنسبة لنا خسائر أو نسبة الخسائر بالنسبة للدخل أكبر بكتير، وبالتالي كانت تؤثر بشكل مباشر على الربحية النهائية بتاعتنا. ولكن نتيجة لاستراتيجية الشركة اللي هي كانت مبنية على التوزيع والدايفرسيفيكيشن بحيث أنه يبقى 50% من الدخل جاي من المنطقة و 50 خارج المنطقة، أدى إلى أن كانت نظرة ثاقبة، والحمد لله أدت إلى ما فيه الآن النهاردة، أن احنا التأثير أصبح مش بقول بسيط ولكن هو في الآخر غير مؤثر، أن احنا قدرنا في الآخر خالص نحافظ على ربحية الشركة. يعني بشكل مبسط تخيل حضرتك لو كان عندك ال 138 بعد الأقلية، هي 133 بالأقلية مليون ريال الربحية النهائية، ضيف عليهم 200 مليون ريال تأثير التوقفات، وضيف عليهم كمان حوالي 50 مليون ريال نتيجة للتأمين نتيجة لظروف الحرب، لأن أهم حاجة في الظروف دي هو إن إحنا نبقى ضد المخاطر، وبالتالي بنقوم بالتأمين على كل ممتلكاتنا بشكل زيادة نتيجة لظروف الحرب. لا قدر الله، الحمد لله ما فيش أي تأثير النهاردة، ولكن ما ينفعش ناخد أي ريسك عشان نزود الربحية بواحد أو 2%.
2: فده يعني إذا فهمت صح منك، صافي تأثير الحرب بحدود 200 مليون ريال تضاف إلى تكاليف إضافية للتأمين 50 مليون ريال، هل هذا الرقم صحيح؟
1: مظبوط حضرتك، ودي الأخبار الجيدة، بحيث إن إحنا مع الظروف التشغيل الطبيعية حضرتك هتوصل ال 130 مليون ريال لحوالي 380، وده ربح غير مسبوق في الشركة في ربع واحد. وطبعا الأمور كلها متوقفة على الأمور السياسية، ولكن في نهاية الأمر النهاردة احنا لازم نستاند خلف المملكة بالظروف اللي موجودة، وفي نفس الوقت نؤدي العمل، لأن في الآخر خالص احنا كشركة سعودية هو موجودين لآخر لحظة في الحقول بتاعتنا مهما كان هيكلفنا. فده بيؤدي ان احنا محافظين على العمالة بتاعتنا، محافظين على الأسيتس بتاعتنا جوه السعودية، بحيث ان اول ما الأمور الأمنية تتحسن نقدر نشغلها تاني يوم الصبح، ما يبقاش في تأجيل او غيره لظروف التشغيل. فده السبب الأساسي ما بين التأمين زي ما حضرتك تفضلت وما بين السسبنشن. ولكن الحاجة كويسة ان خلال الربع اللي فات ده هو في 2 اسيتس في السعودية اشتغلوا، وفي 3 اسيتس في قطر اشتغلوا، ففي 5 اسيتس وصلوا النهاردة جديدة او رجعوا للتشغيل
2: او عادت، هذه التي عادت للتشغيل
1: للتشغيل، فده طبعا
2: يعني 5 من اصل 10
1: بالضبط، هيبقى له اثر ايجابي ان شاء الله في الربع الثالث باذن الله، ومتوقعين طبعا مع الربع الرابع زي ما حضرتك يمكن شفت في

0: الفترة اللي فاتت إن إحنا برضو تعزيزاً لموقفنا في المنطقة عملنا استحواذ على 5 أسيتس أوف شور جداد في من سايبن، شركة سايبن، وأعلنا على الكلام ده هوت، وبإذن الله ده هيعزز وجودنا في منطقة الخليج كبيتنا في الآخر.
1: إذن مشاهدينا لنقم بجولة على تداولات سوق الأسهم السعودية في هذه الأثناء. المؤشر على ارتفاع طفيف بحوالي 13 نقطة المئوية الآن، 14 نقطة المئوية، 10850 نقطة. المؤشر كان قد سجل ارتدادا لا بأس بها من نهاية يوليو على مدار الأسبوعين الماضيين. مستوى السيولة اليوم ارتفع بعض الشيء، نتحدث عن مستويات نقترب كما ذكرنا من 4.5 مليار ريال. بداية هذا الأسبوع كان هناك مستوى سيولة منخفضة جدا لم نشهدها منذ أكثر من 3 أسابيع تقريبا. السهم الأكثر نشاطا اليوم سهم معادن، والذي يسجل مكاسب قوية ب6%. نتائج معادن كانت ممتازة جدا بالرغم من الضغوطات بسبب الحرب في المنطقة، التحديات على سلاسل الإمداد وارتفاع كلفة الكبريت التي تدخل في البزنس لاين الرئيسي لمعادن وهي الفوسفات. هذا ضغط على وحدة الفوسفات، لكن بسبب عمل معادن في السنوات الماضية لتنويع محفظة أعمالها، الألومنيوم، الذهب، هذين البزنس لاينز أو بزنس سيجمنتس دعم الإيرادات بسبب ارتفاع أسعار البيع وأيضا ارتفاع أحجام المبيعات فيهما، وبالتالي معادن الأرباح جاءت 2.2 مليار ريال تقريبا، نمو 13% على أساس سنوي، في حين كانت توقعات 1.750 مليار ريال، والإيرادات هنا التي ارتفعت صعودا ب16%. اليوم موبايلي أيضا يعني ملفت حركتها، الارتفاع ب1.5% وعليها أكثر من 230 مليون ريال. سهم أرامكو مع الارتفاعات التي عدنا نشهدها على أسعار النفط، نقترب من برنت من 85 دولار للبرميل، ينعكس إيجابا على أرامكو. الراشحي والأهلي كلاهما على بعض التراجعات. الأسهم الأكثر ارتفاعا: عناية، أمانة، معادن، مرافق، وبترو رابغ. أما في المقابل لدينا عدد من الأسهم، منها مهارة. مهارة كان ارتفعت أرباحها ب23% على أساس سنوي، أو عفوا ارتفعت الإيرادات ب23% على أساس سنوي إلى 930 مليون ريال، وارتفعت صافي أرباحها ب22% إلى 54 مليون ريال، لكن السهم على تراجع. العربية للتعهدات الفنية لليوم الثاني على التوالي تراجعات حادة بعد إعلانها عن نتائجها البارحة، وسابتكو أيضا أعلنت عن نتائجها بالرغم من أن الإيرادات ثابتة على أساس سنوي 500 مليون ريال، إلا أن الأرباح قفزت بأكثر من 80% على أساس سنوي إلى 66 مليون ريال. انخفاض تكلفة الإيرادات، ارتفاع أرباح شركات زميلة ومشروع مشترك، وانخفاض تكلفة التمويل، كلها نتائج ساهمت في دعم ربحية سابتكو، لكن السهم متراجع ب4%. في فقرة سهم اليوم مشاهدينا نسلط الضوء على سهم موبايلي. السهم ارتفع بنسبة 1.5% اليوم إلى مستوى 62 ريال و60 هللة، هذه أعلى مستوى خلال الجلسة. قيمة التداولات فاقت 230 مليون ريال. أداء السهم على الفترات الماضية في آخر 5 جلسات، السهم مرتفع بحوالي 0.5 نقطة مئوية تقريبا، وخلال 30 يوم السهم مرتفع بحوالي 13 نقطة المئوية. أداءه منذ بداية السنة على انخفاض بأكثر من 5%، وعلى مدار سنة السهم شبه ثابت متراجع ب0.5 نقطة مئوية، وهذا مساوي تقريبا لأداء تاسي خلال 52 أسبوع، أيضا متراجع ب14 نقطة المئوية. موبايلي السعر إلى القيمة الدفترية 2.13 مرة، مكرر ربحية عن أرباح 12 شهرا الماضية يقف عند 13.25 مرة تقريبا، أما مكرر ربحية المستقبلي 12 شهر القادمة يقف عند 12.18 مرة. عائد التوزيعات جيدة طبعا عند تقريبا 4.8%. هناك 17 مؤسسة بحثية تتابع السهم، 15 منها توصي بالشراء، توصيتان بالاحتفاظ، متوسط السعر المستهدف 75 ريال و90 هللة، وهو أعلى بأكثر من 23% عن آخر سعر إغلاق. من هم كبار المساهمين في الشركة؟ شركة اتصالات الإمارات

0: تمتلك حوالي 28%. إذن مشاهدينا، الحديث أكثر حول تداولات السوق السعودية ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ محمد الميموني، خبير الأسواق المالية. أستاذ محمد أهلا بك، شكرا لوجودك معنا. دعنا نتحدث عن الحركة التقنية للسوق، لأنه في نهاية يوليو وصلنا إلى 10500، ومن نهاية يوليو شهدنا هذه الارتدادة لا بأس بها مجددا 10850 نقطة، مع تقريبا غدا انتهاء مهلة الإفصاح عن نتائج الربع الثاني. تقييمك لأداء السوق فنيا؟
1: في البداية مساء الخير لك ناصر وللسادة المشاهدين، وأسبوع موفق بإذن الله تعالى. صحيح كما ذكرت السوق تراجع إلى وصل إلى مستويات 10530 نقطة تحديدا، ثم بعد ذلك من هذه المستويات كان هناك إعلانات لنتائج الشركات، بدأتها القطاع البنكي، ثم وضحت الصورة لدى المتداولين خاصة في ما يتعلق بمحفظة الاقتراض وأيضا المخصصات، بالإضافة إلى أن كان لدينا إفصاحات جيدة لشركة أرامكو والشركة الأخرى القيادية، فبالتالي كانت الأسعار أساسا ذلك الوقت منخفضة، معظم شركات السوق تتداول دون القيمة العادلة، فأتت النتائج بشكل جيد، فبالتالي ساهم بردة فعل جيدة. السوق تفاعل مع هذه النتائج للشركات الكبرى واستمر بارتفاع حتى مستويات 10900 نقطة، ثم بعد ذلك اليومين الأخيرين كان هناك نوع من جني الأرباح ومسارات أفقية، لكن حتى الآن لازالت الأمور إيجابية، فنحن نتداول فوق متوسط 20 يوم، واقتربنا كثيرا من مناطق المتوسط 50 يوم، فبالتالي هذه الناحية الفنية لازالت تسير بشكل إيجابي طالما نحن فوق مستوى 10750 نقطة التي تمثل مناطق دعوم جيدة للمؤشر، وكلما ابتعدنا أكثر كلما كانت هناك ردة فعل. أتوقع ولا أجزم بذلك ما لم تحدث لدينا عوامل خارجية، ونقصد بالعوامل الخارجية الأحداث الجيوسياسية، فهي ما سوف تحرك السوق، لأن جوهر السوق الآن إعلانات نتائج الشركات يبدو أنها اكتملت بشكل كامل، بقى شركات صغيرة ليس لها تأثير على المؤشر وعلى نفسية المتداولين، فبالتالي هي ما سوف يحرك السوق في الفترة القادمة. بقائنا فوق 10750 نقطة هو إشارة إيجابية للسوق بشكل كامل.
0: نتحدث عن بعض النتائج الصادرة، رسن طبعا في قطاع واعد، وأيضا حققت أداء جيد في الربع الثاني، نمو الإيرادات بأكثر من 100% إلى 250 مليون ريال، نمو الأرباح أيضا بأكثر من 100% إلى حوالي 85 مليون ريال، وحتى الربح المعدل 109 مليون ريال أعلى من متوسط التوقعات. هامش الربح التشغيلي ارتفع من 32% إلى 33%، توسعها في المنتجات الجديدة وأيضا في عملائها الحاليين، يبدو بأنه ضبط التكاليف كان عامل أيضا واعد في هذه، أو عامل مميز في الربع الثاني لرسم.
1: صحيح نتائج رسن للربع الثاني أتت بشكل جيد، فاقت التوقعات، ومعظم النتائج والإيرادات أتت من نشاطها الأساسي، فلو بحثنا إلى أسباب التي أتت بشكل جيد لهذا النمو نجد أن الشركة كان لديها إطلاق منتجات جديدة، وهذه المنتجات الجديدة نجحت الشركة في تسويقها للعملاء بشكل جيد،
0: وعملاء جدد،
1: عملاء جدد، بالإضافة يا ناصر إلى استقطاب عملاء جدد، وأيضا المحافظة على العملاء الحاليين أو عملاء القدامى، أيضا كان لديها نوع من الخدمات ما بعد البيع، فبالتالي هذا الأمرين ساهم ببقاء العملاء القدامى ودخول المنتجات الجديدة، استقطب عملاء جديد، فبالتالي كان هناك طلبات جيدة على وضع الشركة، بالإضافة إلى ناصر عامل مهم ذكرته وهو رفع الكفاءة التشغيلية، فنجحت الشركة في نمو الإيرادات بشكل سريع، ولكن حافظت على الكفاءة التشغيلية عند مستويات 33% مع نمو الإيرادات بحوالي 116%. الأهم من ذلك أن نتائج الربع الثاني كانت أفضل من التوقعات، كان متوسط توقعات المحللين عند مستويات 82.9 مليون ريال، واتت النتائج 85.2 مليون، فبالتالي نتائج رسن تباينت ما بين قوة المنتجات الجديدة وحسن تسويق المنتجات هذه، بالإضافة إلى الحفاظ على العملاء القدامى.
0: شركة جاهز تتحول للخسارة في الربع الثاني، حوالي 17 مليون ريال خسارة مقارنة بأرباح ب 24 مليون ريال في نفس الربع الثاني من السنة الماضية، بالرغم من نمو إيراداتها ب 35% على أساس سنوي، ما فوق 730 أو 760 مليون.

0: مليون ريال. هناك زيادة في إيرادات التوصيل داخل المملكة ب13%، لكن يبدو ما زالت تكاليف الاستثمارات في المحافظة على العملاء واستعادة حصتها السوقية يبدو بأنها لا تزال تضغط على الأرباح.
1: ناصر، نحن أمام شركة تحمل لنا رسالتين مختلفة. هناك رسالة إيجابية، نمو جيد في نشاط الأساسي للشركة، والجانب السلبي الآخر هو استمرار الضغوط على أعمال الشركة وأثر على صافي الربح. نعم، هناك نمو في صافي الإيرادات الشركة ومبيعات الشركة نتيجة لنمو حجم الطلبات في الشركة نتيجة التوصيل. التوصيل نمت إلى حوالي 26.5% إلى مستويات 36.4 مليون طلب، فبالتالي نشاطها الأساسي حتى الآن لا زال رائج أو مطلوب داخل المنطقة السعودية. لكن في الجانب الآخر التحدي وهو في قائمة الدخل، وهذا الذي أثر على ربحية الشركة. الشركة تحولت من ربح 23.6 مليون ريال إلى 17.4 مليون ريال نتيجة خسارة نتيجة لارتفاع الاستثمارات الخارجية، وتحديدا في استثمارها في شركة سنونو القطرية. فبالتالي هناك تباين ما بين أعمال الشركة الداخلية والضغوطات، فبالتالي نحن نضع الشركة تحت المراقبة في الربعين القادمين. إذا انعكست نمو الطلبات تحققتها في هذا الربع بشكل جيد في نمو في ربحية الشركة، سوف تكون عودة مسار جيد. ولكن إذا استمرت الضغوطات مع وجود حجم منافسة قوية في سوق الطلبات، وأيضا ذكرت الشركة وفسرت ارتفاع في المصاريف نتيجة لهذه المنافسة القوية، فبالتالي الوضع الآن تحت الضغط، وهذا الذي يفسر عملية التباين في حركة السهم منذ فترة طويلة، والسهم يستمر بالتراجعات، يحاول يكون هناك ارتدادات قصيرة ولكن يستمر بهذه المسارات الهابطة.
0: شكرا لك محمد الميموني خبير الأسواق المالية على وجودك معنا، أهلا بك. سنتوقف الآن مع فاصل قصير، نتابع بعده في جرس الإغلاق. وفيه تباطؤ مؤشر تضخم أسعار المستهلكين في الصين الشهر الماضي.

0: الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
3: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى جرس الإغلاق. في الصين أظهرت أحدث البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين ب 3.5% في يوليو على أساس سنوي مقارنة بزيادة يونيو الماضي البالغة 4.1%، فيما تباطأ تضخم أسعار المستهلكين إلى 0.5 نقطة مئوية في يوليو من 1% في يونيو. كما تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 19 نقطة المئوية من 1%، وجاء كل من مؤشر

مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين دون التوقعات بسبب تقلبات أسعار الطاقة في شهري يونيو ويوليو وضعف الطلب المحلي الصيني. هذه نظرة على مؤشرات أسواق الأسهم الآسيوية هذا اليوم. شهدنا ارتفاعات على النيكي 225 ب2% وهانغ سانغ في هونغ كونغ ب1% وكوسبي الكوري ب17 النقطة المئوية. الهدوء يعود إلى الكوسبي الكوري بعد التقلبات الحادة التي شهدناها في الأسابيع الماضية. في اليابان أرسل البنك المركزي إشارة أكثر تشددا بشأن مسار السياسة النقدية مع تزايد المخاوف من أن تشهد البلاد ضغوطا تضخمية أقوى من المتوقع. وأظهر ملخص الآراء لاجتماع البنك في 30 و31 من يوليو الماضي بأن أحد أعضاء مجلس السياسة النقدية 9 يرى إمكانية أن تصبح وتيرة رفع أسعار الفائدة أسرع مما تتوقعه الأسواق. يأتي ذلك في وقت سجلت عملة الين أسوأ أداء بين عملات مجموعة العشر منذ بداية الشهر الجاري، متراجعة بنحو نصف نقطة مئوية أمام الدولار بعد مكاسب قوية ب3.2% الشهر الماضي. وكان التدخل التاريخي المشترك بين واشنطن وطوكيو، وهو الأول من نوعه منذ عام 98، قد جاء بعدما هبط الين إلى قرب مستويات 164 ين للدولار، وهو أدنى مستوى في 4 عقود. التدخل دفع الين سريعا إلى نحو 155 ين للدولار، لكن جزءا كبيرا من هذه المكاسب تلاشى لاحقا ليعود التداول إلى مستويات ما فوق 158 ين. هذا أداء الدولار الآن أمام سلة العملات الرئيسية. الدولار مرتفع ب17 النقطة المئوية أمام الين، لكن أمام باقي العملات الدولار شبه ثابت أمام سلة العملات الرئيسية. لا ننسى هذا الأسبوع سيكون لدينا بيانات التضخم، المؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية، وسيكون رقما مهما خاصة بعد بيانات سوق الوظائف الأضعف التي صدرت الأسبوع الماضي. هذا وتشهد أسواق الأسهم في أوروبا أداء قويا بسبب أسعارها الجذابة وتسجيل شركاتها أفضل نمو لها في الأرباح خلال 4 سنوات وأقوى زخم اقتصادي منذ مارس من العام 2023.

0: مشاهدينا الآن على رأس الساعة نتوقف مع موجز لآخر وأهم الأنباء السياسية مع عادل عيدان.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أفادت مصادر عسكرية يمنية أن الدفاعات الجوية تصدت لمسيرة حوثية في سماء مدينة المخا فجر اليوم، وذلك بعد ساعات من رصد مسيرات استطلاعية فوق عدد من المنشآت الحيوية في عدن تم التصدي لها. وفي مأرب أفادت مصادر عسكرية يمنية بسقوط قتيلين على الأقل وإصابة آخرين في هجمات حوثية على مديرية حريب. كما أفاد مراسل العربية بأن مدفعية الجيش استهدفت منصات لإطلاق الصواريخ في مديرية الجوبة. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن مسألة فرض الرسوم على العبور من مضيق هرمز لا تبحث في المحادثات الجارية حاليا مع سلطنة عمان، مشيرا إلى أن المحادثات تركز بشكل رئيسي على تحديد ممر ملاحي آمن للعبور من المضيق، مشددا على أن إيران مستمرة في منع العبور طالما هناك حصار أمريكي.

0: كشف مسؤول الإعلام في وزارة الداخلية العراقية اللواء مقداد ميري إغلاق 71 مقرا وهميا تابعا للحشد الشعبي. كما أكد خلال مؤتمر صحفي بأن أي مسيرة تحلق دون موافقات رسمية ستعامل معاملة الإرهاب، وكذلك مطلقوها بغض النظر عن انتمائهم. وأوضح ميري أن اللجنة تمتلك حاليا قاعدة بيانات تتضمن نحو 6 ملايين قطعة سلاح في عموم العراق. وأضافت الداخلية أن المهلة المحددة لتسجيل الأسلحة ستستمر حتى 31 من ديسمبر المقبل، وأنه بعد انتهاء المهلة سيعامل كل من يحمل سلاحا غير مسجل على أنه خارج عن القانون. حذرت وزارة النقل التركية شركات الملاحة من الوضع الأمني في البحر الأسود على خلفية تزايد الهجمات على السفن التجارية التركية، حسب ما أفادت صحيفة إيدي نيلينك. وبحسب الصحيفة نقلا عن مصادر حكومية، ترى السلطات التركية أن على السفن المتجهة إلى المناطق الواقعة خارج مياهها الإقليمية السيادية أخذ المخاطر المحتملة في الاعتبار. وفي وقت سابق أفادت وكالة بلومبرغ بأن السلطات التركية بدأت فرض قيود على الملاحة التجارية في البحر الأسود. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت خلال الساعات 24 الماضية ضربات استهدفت منشآت للطاقة والنقل ومراكز لوجستية في أوكرانيا، إلى جانب ورش لتجميع الطائرات المسيرة ومستودعات لتخزينها ومكوناتها. وأضافت الوزارة أن الضربات استهدفت أيضا مواقع انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية والأجانب في 158 منطقة بمشاركة الطيران العملياتي والطائرات المسيرة الهجومية والقوات الصاروخية والمدفعية. نعود إلى جرس الإغلاق مع ناصر الطيبي، دمتم في رعاية الله.
1: شكرا عادل، أهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونقوم بجولة على أبرز أخبارنا العالمية. بالبداية من وول ستريت، حيث رفع بنك جي بي مورغان توقعاته لمؤشر S&P 500 للمرة الثانية في شهرين، مدفوعا بقوة أرباح الشركات وظهور مؤشرات على أن الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي بدأ يتحول إلى إيرادات فعلية. البنك رفع مستهدف المؤشر إلى 8000 نقطة، ما يعني صعودا إضافيا بنحو 3% عن إغلاق يوم الجمعة الماضي، بعدما كان قد رفع توقعاته في شهر يونيو الماضي من 7600 إلى 7800 نقطة. ويرى استراتيجيو البنك أن نتائج الربع الثاني قدمت أدلة على أن استثمارات عمالقة التكنولوجيا في الذكاء الاصطناعي بدأت تؤتي ثمارها، وذلك مع تسارع نمو الخدمات السحابية وارتفاع الطلبات المتراكمة لدى ألفابت وأمازون ومايكروسوفت. أطلقت شركة الشحن الصينية سي ليجند أول خدمة منتظمة لنقل الحاويات عبر القطب الشمالي، في خطوة تستهدف تقليص زمن الشحن بين الصين وأوروبا إلى نحو 20 يوما، أي نصف المدة المعتادة تقريبا. وتحمل الخدمة اسم آيس سيلك رود، وتمر بمحاذاة الساحل الروسي بين ميناء نينغبو الصيني وفيليكستو البريطاني، مستفيدة من ذوبان الجليد الذي فتح ممرا بحريا أقصر. ويأتي ذلك مع تزايد توجه شركات الشحن لتجنب نقاط الاختناق البحرية مثل البحر الأحمر ومضيق باب المندب، رغم استمرار المخاطر المرتبطة بالملاحة في القطب الشمالي والقيود البيئية. في الصين نبقى، حيث استحوذت شركات تصنيع الروبوتات الشبيهة بالبشر على أكثر من 97% من الشحنات العالمية في النصف الأول من هذا العام، في مؤشر على تقدم بكين المبكر في سوق الروبوتات البشرية مقارنة بمنافسيها الأمريكيين. وبحسب بيانات شركة Smart Analytics Global، بلغ إجمالي شحنات الروبوتات البشرية عالميا نحو 19100 وحدة خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بأكثر من 3 أضعاف مستوياتها البالغة 5100 وحدة في الفترة نفسها من العام الماضي. وتتوقع الشركة ارتفاع الشحنات العالمية إلى نحو 60000 وحدة هذا العام، وصولا إلى نحو 500000 وحدة بحلول عام 2030.

وتصدرت شركة آجي بوت الصينية السوق بحصة بلغت 44% من الشحنات العالمية بعدما شحنت نحو 8400 روبوت خلال النصف الأول من العام. في الولايات المتحدة أظهرت نتائج أغلبية من استطلعتهم رويترز تأييدهم فرض مزيدا من القواعد لتنظيم أعمال شركات التواصل الاجتماعي. ويأتي الاستطلاع في وقت تواجه فيه شركات مثل ميتا ويوتيوب ضغوطا قانونية متزايدة بسبب تعاملها مع المستخدمين صغار السن. ومن المتوقع أن تبدأ محاكمة يوم الأربعاء بناء على اتهامات وجهها ممثلو ادعاء في ولايات أمريكية بأن ميتا صممت منتجاتها بشكل يجعلها تتسبب في إدمان المستخدمين صغار السن عليها. وتنفي ميتا هذه الاتهامات وتقول بأنها قد تواجه غرامات تصل إلى $1.4 تريليون إذا كسبت هذه الولايات القضية. يذكر أن الكونغرس ولم يقر حتى الآن تشريعا يهدف إلى حماية الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي. في أخبار الشركات الأمريكية، تختبر أبل شرائح ذاكرة من شركة CXMT الصينية عبر مجموعة من منتجاتها بينها الآيفون والماك بوك في خطوة تستهدف تخفيف نقص مكونات أشباه الموصلات الذي تفاقم بفعل طفرة الذكاء الاصطناعي، وهذا بحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال. ووفقا للتقرير، أجرت أبل محادثات أولية مع CXMT وهي أكبر شركة صينية لصناعة الرقائق من حيث القيمة السوقية بشأن توريد مكونات لاستخدامها في بعض الأجهزة المباعة داخل السوق الصينية. وتأتي الخطوة في وقت يشهد فيه سوق شرائح الذاكرة ضغوطا متزايدة على الإمدادات، مع توجيه شركات التكنولوجيا كميات كبيرة من الإنتاج نحو مراكز البيانات والبنية التحتية اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتشير التقارير إلى أن شركات تصنيع أجهزة كمبيوتر أخرى بدأت بالفعل باستخدام شرائح الذاكرة من CXMT في أجهزة تباع خارج السوق الأمريكية بهدف تخفيف تأثير نقص الإمدادات. في قطاع التجزئة، خفضت بلومبرغ انتليجنس تقييم شركة شي إن لما بين $22 مليار و$25 مليار، وذلك في وقت تستعد فيه الشركة الصينية لواحدة من أكبر عمليات الطرح العام الأولي خلال السنة الحالية. ويقيم تقدير بلومبرغ شركة شي إن بنحو 13 إلى 15 مرة من الأرباح المتوقعة للعام القادم 2027، وذلك بعد تأثير صدمات الشحن والتعريفات الجمركية على نتائج العام الجاري، حيث أعلنت الشركة في يوليو عن تباطؤ نمو إيراداتها وربحيتها. ووفقا لتوقعات، فإن الأرباح ستصل إلى $1.670 مليار العام القادم، ثم تنمو بنحو 20% سنويا حتى عام 2029. ويأتي تقييم بلومبرغ دون المستوى الذي تستهدفه شي إن المتراوح بين $30 إلى $40 مليار. مشاهدينا، هذه كانت جولتنا على الأخبار العالمية أبرزها لهذا اليوم. نترقب في الثواني المقبلة إغلاق تداولات سوق الأسهم السعودية لجلسة هذا اليوم. غدا طبعا هو اليوم الأخير والمهلة، تنتهي المهلة المحددة لإفصاح الشركات عن نتائج الربع الثاني. السوق إذن يبدو بأنه سيغلق مرتفعا بربع النقطة المئوية 10,845 نقطة، وقيم التداولات جيدة اليوم تتجاوز 5 مليارات ريال. لنقم بجولة الآن على أبرز الأسهم المتحركة من حيث القيمة. بداية، الراجحي والأهلي على انخفاض محدود. معادن اليوم نجم السوق حقيقة مع النتائج الممتازة التي أعلنتها الشركة للربع الثاني، بالرغم من التحديات التي شهدتها في قطاع الفوسفات نتيجة سلاسل الإمداد وتأثرها بالحرب وارتفاع أسعار الكبريت، إلا أنه نتائجها من الألومنيوم والذهب دعمت الأرباح والإيرادات لينموان بشكل أكبر من المتوقع ويرتفع السهم مع هذه النتائج. موبايلي أيضا 250 مليون ريال ملفت التداولات عليه.

0: فيها اليوم، وصعود السهم إلى 62 ريال ونصف الريال. أرامكو تخفف مكاسبها بنهاية الجلسة، مدعومة أسهم أرامكو بعودة ارتفاع أسعار النفط مطلع هذا الأسبوع. الأسهم الأكثر ارتفاعاً عناية بترو رابغ المتقدمة أيضا اليوم، السهم مرتفع ب5%، مرافق أيضا ب5%. في المقابل مهارة التي أعطتنا نتائجها بالرغم من نمو الأرباح ب22%، السهم متراجع ب9%. العربية للتعهدات الفنية للجلسة الثانية على التوالي من التراجع بعد نتائج مخيبة هذا الأسبوع. سابتكو أيضا نمو أرباحها أكثر من 86% على أساس سنوي، بالرغم من استقرار الإيرادات على أساس سنوي، إلا أن السهم يتفاعل سلبا متراجع ب4%. سابك اليوم تراجع طفيف بربع النقطة المئوية، أيضا سابك للمغذيات تراجع بنصف نقطة مئوية. في المقابل أسهم البنوك جميعها اليوم على تراجع، السعودي الأول ب1.5%. أما أسهم شركات الطاقة اليوم الحفر العربية كانت قد سجلت خسائر في الربع الثاني، لكن الخسائر جاءت أقل من المتوقع. أدس تراجعت أرباحها في الربع الثاني، السهم مستقر. وأخيرا في أسهم شركات الاتصالات، موبايل اليوم عليها زخم من حيث السيولة وارتفاع جيد، وزين السعودية ارتفاع بربع نقطة مئوية. نبقى مع أخبار الشركات السعودية وتحديدا في جديد إصدارات مصارفها. رفع بنك الرياض قيمة إصداره من صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المقومة بالريال، حيث جمع 10 مليارات ريال من الإصدار بعد أن كانت القيمة المبدئية 5 مليارات ريال. وأشار البنك بأنه تم تغطية الطرح بمقدار 2.7 مرة، حيث بلغ إجمالي المبالغ المكتتب بها حوالي 13 مليار و600 مليون ريال. ويأتي الصك بعائد سنوي يبلغ 6.5%، تدفع على أساس ربع سنوي، وتأتي بمدة استحقاق دائمة perpetual مع خيار الاسترداد بعد السنة الخامسة. هذه نظرة على سهم الرياض، شبه مستقر السهم في تداولات اليوم. للحديث أكثر مشاهدينا حول سوق أدوات الدخل الثابت، ينضم إلينا مباشرة من عمان الأستاذ رائد المومني، رئيس قسم إدارة الأصول والموجودات في كابيتال الاستثمارات. رائد أهلا بك، شكرا لوجودك معنا. بداية يجب أن نبدأ من الحركة القوية التي شهدتها سندات الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي في ظل بيانات سوق الوظائف التي جاءت أضعف مما كان متوقعا. هذا خفف من التوقعات بأن يتجه الفدرالي نحو رفع الفائدة في سبتمبر على أقل تقدير. برأيك هل فعلا اليوم بات من الاحتمالية الأكبر أن يبقى الفدرالي ثابتا في الفائدة حتى نهاية السنة برأيك؟
1: نعم ناصر، نعم أخ ناصر، إحنا توقعاتنا كابيتال الاستثمارات أنه ما راح يصير في رفع الأسعار فوائد من هون لنهاية السنة. زي ما انت تفضلت، بيانات الوظائف اجت اقل من المتوقع بشكل كبير، فبالتالي توقعات السوق لارتفاع الفائده نزلت تقريبا من 57% ل 47%. شفنا النزول الكبير خاصه على المدد القريبه اكثر من المدد البعيده،
0: صحيح.
1: فبالتالي شفنا التراجعات اللي صارت عليها. وجواب على سؤالك، احنا بكابيتال استثمارات بالوقت الحالي مش شايفين صراحه اي تصور لارتفاع اسعار الفوائد، خاصه قبل انتخابات الميدتيرم إلكشنز اللي راح تصير بشهر 11 إن شاء الله.
0: طيب، بالنظر إلى تداولات السوق الثانوية لأسواق المنطقة، الإصدارات السيادية الأسبوع الماضي هي الأخرى شهدت العوائد تراجعات وارتفعت أسعار تلك السندات. هل يعني تعتقد بأنه الأثر الأكبر أو المسبب الأكبر لذلك هل هو ما شاهدناه لدى الفدرالي وانخفاض التوقعات برفع الفائدة، أم ما شاهدناه في المنطقة من تفاؤل لقرب التوصل لاتفاق يعيد فتح النقل والشحن البحري عبر مضيق هرمز؟
1: 100%، هي ثلاث شغلات. الشغلة الأولى زي ما تفضلت هي انخفاض الريسك فري عوائد سندات حكومة أمريكا، دفعت أسعار السندات فعليا

0: للصعود، انخفاض العوائد عليها. فيما يتعلق هل المنطقة عندنا أو بالذات اللي هي شريحة الحكومية أو السوفرين، فعليا أخ ناصر خلال الفترة الماضية إنه إحنا كيف بنقيس السوق، كيف بنقيس بالسندات، إنه هل هذا اللي قاعد بصير عندنا بالمنطقة هل هو بيأثر على السندات بشكل سلبي نتيجة عم نطلع عليه عن طريق السبريدز تاعينهم، الهوامش تاعيتهم. فعليا مثلا أعطيك مثال، السبريدز تاعت سندات حكومة أو سندات المملكة العربية السعودية فعليا هي حاليا أقل مما كانت عليه قبل الأحداث السياسية اللي عندنا بالمنطقة. وحتى إذا طلعنا على السي دي إس ل5 سنين للمملكة العربية السعودية، قبل الأحداث كان تقريبا 70 75 تراوح نقطة، حاليا هو 60، فعليا هو أقل من الفترة الماضية. فجواب على سؤالك، المملكة العربية السعودية مثلا ما تأثرت، وهذا وصل لك إياه. الأحداث اللي قاعد بتصير فعليا هي مش مأثرة عليها، وأغلب الحكومات نفس الإشي باستثناء البحرين. فعليا البحرين هي أكثر واحدة متضررة لما نيجي نحكي على السندات، فعليا أسعار سنداتها نازلة، هوامشها متوسعة جدا، وحتى السي دي أس تاعها برضه متوسعة جدا. الشغلة الثالثة، إذا بدنا نروح يعني الحكومات زي ما حكيت لك ما في تأثير كبير، فعليا الشبه حكومي برضه ما في تأثير كبير. وين قاعدين بنشوف آثار بالفترة الحالية؟ بنشوفها بسندات ذات تصنيف ائتماني مرتفع، القطاع العقاري بالإمارات. إذا بتطلع حاليا نطلع على بنغاطي بالذات، بنغاطي فعليا كيرفو صار انفيرتد، فعليا المدد القصيرة عوائدها صارت أعلى من المدد البعيدة. صار هذا الإشي بداية الأحداث، بعدين رجع طبيعي، حاليا رجع من أول وجديد. خلال أسبوعين أو 3 الماضيات وشفنا في ضغط على السندات ذات تصنيف ائتماني منخفض، واللي هي لها علاقة بالقطاع العقاري بدبي بالتحديد، على وجه الخصوص هو بنغاطي. فعليا صار لنا أسبوعين عم نشوف عليه ضغط بيعي قاعد بصير عليه. خلال الفترة الماضية رجع في شوية شراء، بس زي ما قلت لك الكيرف تاعه صار انفيرتد. سنداتها المدد يعني عنده ال 2027 بيعطي عائد تقريبا وصل 15%، بينما سنداته المدد الاطول شوي بتعطيك 13 ل 13%. فهذا الانفيرجن بورجيك في نوع من التخوف من المستثمرين اللي مش مرتاحين، خلينا نحطه بالطريقه هاي، مش مرتاحين على وضع الكريدت او وضع الائتماني للشركه بشكل عام. فجواب على سؤالك بالاخير، مين هو الاكثر شيء تضرر من الاحداث من الحكومات؟ هي حكومة البحرين أكثر واحدة فعليا. بشبه الحكومي نفس الشيء هي برضو البحرين، ونحكي على القطاع الخاص هو الهاي ييلد ريل استيت الموجود بدولة
1: نعم،
0: الإمارات العربية.
1: شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. من عمان رائد المومني من كابيتال للاستثمارات، أهلا بك. سنتوقف الآن مع فاصل قصير، نتابع بعده بقية فقرات جرس الإغلاق. مشاهدينا ابقوا معنا.

0: الصقور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
2: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
7: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
8: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
9: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة،

0: وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى جرس الإغلاق. في أوروبا توقعت وكالة بلومبرغ أن يتسارع النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو ب 18 نقطة المئوية هذا العام، ارتفاعا من التوقعات السابقة البالغة نصف نقطة مئوية في شهر يوليو الماضي. ويعكس هذا التعديل الأداء القوي بين إبريل ويونيو، عندما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ب 14 نقطة المئوية، وهو ما جاء ضعف ما كان متوقعا. فيما أبقت بلومبرغ على توقعات مسار النمو في الأرباع المقبلة دون تغيير بتوقعات نمو في الربع الثالث بعشرين نقطة المئوية. يأتي ذلك مع قدرة الاتحاد الأوروبي على تجاوز عدد من التحديات، منها ارتفاع أسعار الطاقة. مشاهدين، الحديث أكثر حول أسواق العالمية، معنا من دبي نور الدين الحموري، كبير استراتيجي الأسواق في إكويتي جروب. أهلا بك نور الدين. دعنا نتحدث عن الأسهم الأمريكية. الأسبوع الماضي يعني وصلنا إلى مستويات قياسية جديدة على الأس أن بي 500. نسمع اليوم عن البنوك الاستثمارية في وول ستريت ترفع من مستهدفاتها للمؤشر إلى 8000 نقطة. برأيك أي لعبة الدور الأكبر في المستويات القياسية التي وصلناها الأسبوع الماضي؟ النتائج الشركات الأقوى من المتوقع أم التوقعات أو انخفاض التوقعات بأن يقدم الفدرالي على خفض قريب أو رفع قريب عفوا في الفوائد؟
1: الاثنين معا، أولا نتائج الشركات التي لا زالت تشير إلى المزيد من الارتفاعات أو المزيد من النتائج الإيجابية، فضلا عن طبعا القلق يمكن الذي لا زال يحيط موضوع الكابكس أو اللي هي الانفاقات أو الانفاق الرأسمالي للشركات، كان على مدى مؤقت يعطي نوع من المخاوف في الأسواق، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد لدينا أي إشارات على انخفاض الطلب على موضوع الـ AI أو على هذا القطاع تحديدا في ظل كل الحديث الذي تم خلال الفترات الماضية. تقرير الوظائف الأمريكي أدى من جديد لرفع مرة أخرى المزيد من الحديث عن أن هناك لدينا ورطة للفدرالي، هل سيستطيع الرفع لكم حجمها التضخم أم سيجبر على تخفيض أسعار الفوائد، وذلك بعد تقرير الوظائف. لكن تقرير الوظائف حتى هذه اللحظة لا زال يعتبر يمكن جزء واحد من المعادلة الإجمالية، لكن الأسعار لا زالت إمكانية ارتفاعها من جديد. هذا الشيء الذي سيبقي الفدرالي نوعا ما في مرحلة الانتظار، ولو أن الأسواق خففت من توقعاتها بإمكانية الرفع، لكن باعتقادي أنه يجب علينا عدم الإفراط في التوقعات الإيجابية خلال المرحلة المقبلة في ظل استمرارية تعقيد الأمر فيما يخص مضيق هرمز، والذي لا زالت حتى هذه اللحظة تبعاته لم تدخل الاقتصاد العالمي بشكل كامل.
0: أنت ذكرت بأن هناك لربما انحسار بعض الشيء للمخاوف المرتبطة بالانفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي، لكن شهدنا عدد من الشركات الكبرى يعاقبها السوق عندما تعلن عن زيادة كبيرة في انفاق الذكاء الاصطناعي، وأسهم أخرى يعني تكافئها إذا خففت بعض الشيء، أو شهدنا ارتفاع مماثل في الإيرادات من حيث النسبة، فبالتالي المخاوف لم تنحسر نهائيا بعد.
1: بالتأكيد لم تنحسر، انظر إلى ما حصل كذلك الأمر لسبيس إكس، مجرد الإعلان عن ذلك شهدنا نوع من التراجع، ومن ثم اليوم الذي تلاه شهدنا ارتفاعات بأكثر من 14%، على الرغم من أنه كان لدينا أنلوك كثير كبير على عمليات الذين قاموا بشراء في فترة الاي بي او، استطاعوا أو كان هناك يعني إمكانية البيع أصبحت مسموحة لجزء كبير منهم، لكن بالنهاية أعتقد بأنه على الجميع إعادة النظر في موضوع الاي اي تحديدا، والحديث عن أنه هذه هي فقاعة، لا أعتقد أنها فقاعة، لسبب في كل مرة نقوم بدراسة يمكن الاي اي بشكل أو نتعمق فيه بشكل يومي، لطالما أتتنا نوع من يمكن الدلالات بشكل أكبر بأنه الاي اي لا زال متواجد، لا زال أقوى مما تتخيل الناس، وأقوى كذلك الأمر من ما يعتقده يمكن الغالبية العظمى، وذلك لسبب مهم بأنه معظم الناس تستخدم الاي اي أو تستخدم الذكاء الصناعي بشكل بدائي من خلال البرامج المتواجدة، فضلا عن أن يكون هناك بالفعل نوع من التدريب لمودلز معينة قد يتم استخدامها بشكل يومي.
0: شكرا جزيلا لك نور الدين الحموري من

إيكويتي جروب في دبي، أهلا بك. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية الجزء الأول من جرس الإغلاق على شاشة العربية، لكننا مستمرون معكم لنصف ساعة أخرى في جرس الإغلاق على شاشة العربية بزنس. شكرا لكرم متابعتكم وإلى اللقاء.

0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح

0: محليا وعالميا.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.

ارتفاعات لأسعار النفط وسط تباين لأسواق الأسهم الأوروبية والعقود الآجلة للأسهم الأمريكية مطلع تعاملات الأسبوع. بنك اليابان يرسل إشارة أكثر تشددا بشأن مسار السياسة النقدية. قفزة لسهم معادن بأكثر من 5% بعد أرباح فصلية فاقت التوقعات بدعم من ارتفاع أسعار بيع المنتجات. تسارع معدل التضخم في مصر ليلامس 15% في يوليو.

أهلا بكم مشاهدينا إلى جرس الإغلاق من شاشة العربية بزنس. في جديد نتائج الشركات في الإمارات، تراجعت الأرباح الفصلية لأدنوك للغاز ب 52% إلى 664 مليون دولار، وجاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين بالرغم من ذلك، والبالغة 616 مليون دولار. وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى انخفاض الإيرادات ب 33% إلى 3 مليارات و100 مليون دولار. وأشارت أدنوك للغاز بأنها استعادت 85% من إمدادات الغاز من مجمع حبشان مع تسريع جهود إعادة الطاقة الإنتاجية بوتيرة تتجاوز الجدول الزمني المحدد. وتوقعت الشركة تسجيل صافي دخل بنهاية العام يتراوح ما بين 3.5 مليارات و4 مليارات دولار في حال عودة عمليات النقل البحري عبر مضيق هرمز والأسعار إلى معدلاتها الطبيعية بحلول الربع الأخير من العام الحالي. هذا وأقر مجلس الإدارة توزيع أرباح النقدية بواقع 4.5 فلس للسهم عن الربع الثاني من هذا العام. وأكدت الشركة على الالتزام بسياسة التوزيعات التصاعدية. سهم أنهى الجلسة اليوم على ارتفاع بنصف نقطة مئوية. هذه أسواق الأسهم الخليجية بنهاية جلسة هذا اليوم. إذن حالة متباينة، لا تحركات قوية هذا اليوم، لربما باستثناء فقط مؤشر دبي الذي سجل تراجعات بثلاثة أرباع النقطة المئوية في جلسة اليوم. باقي الأسواق سجلت حالة من الاستقرار.

إلى مصر الآن، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 14.9% في شهر يوليو الماضي مقارنة ب 14.3% في شهر يونيو من هذا العام. وتسارع معدل التضخم في مدن مصر للمرة الأولى في 3 أشهر الشهر الماضي، مدفوعا نسبيا بزيادة أسعار الأغذية والمشروبات.

0: المشروبات بسبب الضغوط الناجمة عن الحرب في إيران والتي رفعت تكاليف الطاقة والشحن في المنطقة. هذا وتعمل مصر على تعديل أسعار بعض الخدمات منها أسعار الكهرباء، وذلك ضمن مساعيها لخفض فاتورة الدعم وتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع للمستهلكين. هذه نظرة على أسواق الأسهم المصرية هذا اليوم. بالرغم من الارتفاعات التي شاهدناها على الإي جي أكس 70 بأكثر من 2.5%، إلا أن الإي جي أكس 30 أنهى الجلسة متراجعا بنصف نقطة مئوية. للمزيد إذن مشاهدينا حول الملف الاقتصادي المصري ومسألة التضخم تحديدا، ينضم إلينا مباشرة من القاهرة الدكتور محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع. دكتور محمد أهلا بك. تسارع معدل التضخم مجددا في يوليو الماضي إلى 14.9%، جاء بالرغم من هذا التسارع متماشيا مع توقعات البنك المركزي المصري. قبل أن نتحدث عن آثار هذه القراءة الجديدة، ما الأسباب خلف هذا التسارع في القراءة في شهر يوليو؟
1: مساء الخير يا أستاذ نصر، على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. قد تكون الأسباب المباشرة هي أسباب إحصائية، يعني مرتبطة بعامل أساس والمقارنات اللي بتحدث يعني ما بين القراءة الحديثة والقراءة الأقدم، خاصة إن هامش الحركة ليس كبير من 14.3 إلى 14.9. لكن الحقيقة الأهم بالنسبة لي إن هذه القراءة تأتي في إطار السيناريو الأساسي اللي أنا وضعه لمسار التضخم منذ بداية الحرب، خلينا نقول من 28 فبراير أو من أول مارس إلى نهاية العام. السيناريو ده ببساطة مفازه كالآتي: إن تقريبا القراءة ما قبل بداية الحرب كانت 13%، أنا شايف إن احنا هنبقى في موجة تضخم مداها ما بين 3 إلى 5%، يعني بإجمالي نصل إلى ما بين 16 إلى 18. هذا هو السيناريو الأساسي اللي بيتضمن رفع أسعار المحروقات في مارس. لكن إذا لم يحدث هذا السيناريو فهناك ثلاث مخاطر أو ثلاث عوامل مخاطرة. العامل الأولاني إن تقوم الحكومة برفع أسعار المحروقات مجددا. العامل الثاني إن النفط مزيج خام برنت يرتفع فوق $120 واستقر عليها، لأن ساعتها الجنيه هينخفض أمام الدولار وده هيرفع معدلات التضخم. العامل الثالث هو إن الفدرالي الأمريكي يرفع الفايدة على الدولار الأمريكي. إذا تحقق أمرين من الثلاثة دول مجتمعين قبل نهاية العام، ده هيخلي التضخم يزيد عن مستوى 18%، وده هياخدنا إلى السيناريو الثاني ألا وهو إن المركز المصري يضطر يرفع معدلات الفايدة. أما في الوضع الحالي فالمركزي فرصة تهولد، مجبر على أن يثبت أسعار الفايدة.
0: وهل تعتقد هذا التثبيت سيكون سيد الموقف في الاجتماع المقبل للمركز المصري في 20 أغسطس الجاري؟
1: بكل تأكيد. يعني هو عادة الناس بتبقى معتقدة إن أي بنك مركزي بينتظر قراءة التضخم الأحدث ليقوم باتخاذ قرار نقدي، لكن الأصح في اعتقادي إنه المسألة تبقى مرتبطة بالبروجيكشنز أو بالتوقعات المستقبلية. وبما إن في اعتقادي إن التوقعات المستقبلية هي بالشكل اللي أنا بقوله لحضرتك ده، إن إحنا ماشيين على المسارين وإن إحنا في داخل موجة تضخم، إذا فالمركزي مجبر على التثبيت الآن، مش بس في أغسطس، قد يكون حتى نهاية العام، حتى يتضح امر من اثنين: اما نتخطى مستوى 18% وساعتها هيبقى مضطر انه يرفع معدلات الفايده ليس لامتصاص التضخم ولكن الدفاع عن الجنيه في مقابل الدولار. والمسار الاساسي هو انه نصل الى 16-18% ثم يعاود التضخم الانخفاض مجددا، وفي الحاله دي لن يمكن المركز المصري من تخفيض معدلات الفايده قبل ما التضخم يصل الى 11% على اقل تقدير، وده غالبا هيكون في الربع الاول من عام 2027 على اقرب تقدير.
0: يعني فقط أنت ترى بأنه يجب على مستوى التضخم أن تعود إلى 11% قبل أن يبدأ المركز المصري بالخفض، تتوقع أن يكون ذلك في الربع الأول من العام القادم. هذا أيضا التصور بأنه مقترن أيضا مع تراجع حدة التوتر في الملف الجيوسياسي في المنطقة وآثارها أيضا الاقتصادية، صحيح؟
1: بالظبط كده طبعا، لان عامل من العوامل المخاطره الثلاثه هو مرتبط بشكل اساسي بالحرب الايرانيه الامريكيه. انا حبيت اتكلم يعني كارقام والخص الموقف كارقام، لكن مزيج خام برنت لن يرتفع او لن يستقر فوق ال 120 اذا دخلنا في حرب يعني اقليميه شامله وبقى في تاثير على اجمالي التدفقات

0: النفط اللي بتبتعد الآن من مضيق هرمز، وبالتالي ده مرتبط بشكل أساسي بالتهدئة أو التصعيد في الإقليم، مع الوضع في الاعتبار أمر آخر إن الحقبة الحالية من حقبة التضخم في مصر او مؤشر التضخم، يعني ده ستيكي انفليشن حتى بدون حرب ايران. لما نزلنا من 38% الى 13%، ما تبقى من المسار من 13 مثلا ل 5 او 7% ده هيبقى ستيكي وهياخد وقت اطول مما يتوقعه الكثيرين جدا حتى بدون حرب ايران، وبالتالي المساله مطوله معانا شويه.
1: يعني مستويات التضخم ستبقى عنيده. اذا بالفعل المعطيات فتحت المجال للمركز المصري لبدء الخفض في الربع الأول أو بداية السنة القادمة، ما هو المجال برأيك لدورة الخفض في الفائدة؟ ما أقصى حد لها برأيك؟
0: أقصى حد لها في اعتقادي أنه إذا في العام القادم، بساعتها بقى ممكن يبقى مع نهاية العام، إذا قدرنا ننزل كمعدلات تضخم إلى مستوى مثلا 8 أو 9% فممكن نشهد تخفيضات إجمالية هيكون 6%، وده في عام 2027، يعني ننزل من 19% الحالية إلى مستوى 13-14%، بس ده مرتبط بأن التضخم ينزل ل 9-8% على أقل تقدير، وطبعا ده يعني مش قبل نهاية عام 2027.
1: دكتور محمد، دعنا نتحدث على المدى الأقصر. لربما بحسب تصورك بأن المركز المصري سيبقي على الفائدة ثابتة حتى نهاية السنة في ظل المعطيات الحالية، كيف سيؤثر ذلك على التدفقات على أسواق السندات السيادية المصرية وأيضا على الجنيه المصري؟
0: سؤال ممتاز جدا، لأن هنا يرتبط بقى برفع مظلة، بوضوح كده رفع مظلة الصندوق أو انتهاء برنامج يعني صندوق النقد الدولي برفع هذه المظلة. طبعا المظلة دي بتدي أمان لهذه التدفقات ولمدير الاستثمار، وده هيزيد من الأعباء على البنك المركزي إن هو يبقى أكثر حذرا في تحركاته، إن هو لازم يحافظ على ريال انترست ريت موجب، يعني معدل فائدة حقيقي موجب كبير، عشان يدي مساحة أمان أكبر مديرين الاستثمار. إذا استمر الوضع الحالي كما هو فيما يخص الوضع الإقليمي، فمش هيكون في تحركات كبيرة مرتبطة بهذه التدفقات، يعني حجم السيولة اللي موجودة الآن مستقرة، ما فيش احتياج لدولارات تدفقات أكبر من كده، وفي نفس الوقت ما فيش احتياج للنزوح، وبالتالي قد يكون الأمور هتستقر على معدلاتها الحالية اللي هي بالمناسبة أنا شايفها مرتفعة، اللي هي تقترب من 50 مليار دولار او ازيد من 50 مليار دولار هوت ماني، ودي ارقام كبيره وحركتها هتبقى عنيفه اذا حصلت اي حركه، لكن هيبقى في شكل من اشكال الاستقرار بشرط الحفاظ على المؤشرات الماليه الكليه ايجابيه ومستقره فيما يخص الاقتصاد المصري بالكامل وفيما يخص الريال انترست ريت ومرونه سعر الصرف، امر هام جدا للحفاظ على هذا الامر.
1: شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة من القاهرة دكتور محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أهلا بك. إذن مشاهدينا نتوقف الآن مع فاصل قصير آخر ونتابع من بعده بقية فقرات جرس الإغلاق، ابقوا معنا.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
0: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
1: في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
4: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بزنس.

0: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى جرس الإغلاق. في أسواق المعادن ارتفع سعر النحاس ليستقر فوق مستوى 14,000 دولار للطن بعدما سجل 6 أسابيع متتالية من المكاسب مدعوما بتراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية وتشديد المعروض العالمي. واستفاد المعدن من تدفقات كبيرة إلى الولايات المتحدة قبيل فرض تعريفات جمركية على تلك الواردات، ما أدى إلى انخفاض الكميات المتاحة في بورصة لندن للمعادن ودعم الأسعار هناك. كما عززت بيانات الوظائف الأمريكية الأضعف من المتوقع رهانات تثبيت الفائدة الأمريكية، ما دعم شهية المستثمرين تجاه المعادن والأصول الأعلى مخاطر. بدأ أسعار المعادن النفيسة، سعر الذهب اليوم يعود للتراجع، كان مرتفعا بعض الشيء في الساعات الأخيرة، الآن عند 4,330 دولار، لكنه سجل مكاسب لا بأس بها منذ نهاية الأسبوع الماضي بفضل تراجع الدولار وتراجع التوقعات برفع الفيدرالي للفائدة في شهر سبتمبر المقبل مقارنة ما قبل صدور بيانات الوظائف في الأيام القليلة الأخيرة. أما بالنسبة لأسعار النفط مشاهدينا، نعود ونذكركم بها، حاليا برنت على أعتاب 85 دولار للبرميل، هناك زيادة للمكاسب بعض الشيء على عتبة 85 دولار، ونايمكس كان يتداول عند 79 دولار، الآن يتجاوز 79.5 دولار. هذه نظرة أيضا على أسعار الغاز في أوروبا، في الغاز البريطاني يرتفع بأكثر من 6%، أما الغاز الأمريكي في هنري هاب أيضا يسجل مكاسب قوية إلى 2.78 دولار للمليون وحدة حرارية. في لقاء مع العربية بيزنس قال الكابتن هيثم شعبان استشاري ومدقق معتمد من المنظمة البحرية الدولية وناشر مجلة وموقع ربان السفينة بأن آلية المرور المقترحة في مضيق هرمز يمكن أن تحدد مسار جديد لدخول السفن إلى الخليج العربي بالقرب من جزيرة لارك الإيرانية.
2: الاختلاف قبل الحرب، يعني نحن بالنسبة لنا قبل الحرب كان في مسار محدد عبر مناطق فصل حركة المرور محدد من ستينات القرن الماضي من المنظمة البحرية الدولية، وعلى أساسه كانت السفن تدخل من ممر شمالي إلى الخليج العربي، وبالمنتصف يقع منطقة محظور السفن العبور فيها اللي هي تفصل بين المسارين، ومسار جنوبي للسفن الخارجة من مضيق هرمز.
3: محظور لأسباب تقنية؟
2: حاليا محظورة بسبب
3: أقصد قبل الحرب.
2: قبل الحرب أكيد لأسباب تقنية لعدم دخول السفن بإمكانية تصادم، أو يعني لا هذا النظام يكون في فاصل لحركة المرور بين حركة السفن التي تدخل وحركة السفن التي تخرج، وهذا الفضل.
3: عفوا بس يعني نحن نتحدث عن ممر محدد من المنظمة البحرية الدولية، هل كان هذا الممر يمر أقرب إلى المياه الإقليمية الإيرانية أم إلى المياه الإقليمية العمانية؟
2: هو بالضبط يقع في المنتصف بين الطرفين، يعني هو يعني بأدنى عرض له هو عبارة عن 21 ميل بحري ونصف، يعني حوالي 39 كيلومتر. كان منتصفه يعني الممر الشمالي يقع داخل المياه الإقليمية الإيرانية، والممر الجنوبي أقرب إلى السواحل العمانية ويقع ضمن المياه الإقليمية العمانية. حالياً اللي عم ينحكى عنه من خلال ما يسمى مسار رابع، وهو يعني يمكن مسار نسبياً تسمية له يجب إعادة النظر فيها، لأنه كل ما يحدث حاليا هو انه المقترح، او يبدو هيك لانه حاليا لا يوجد ما يثبت ذلك على وسائل الاعلام او بيانات رسميه تحدد الاحداثيات، ولكن الاقرب الى المنطق انه جنوب جزيره لارك المسار المحدد كان للسفن الخروج منه من الخليج العربي

0: هو حددته السلطات الإيرانية سيكون هو المسار التي تدخل منه السفن إلى الخليج العربي، والمسار التي تخرج منه يكون خارج أو جنوبي المسار اللي هو محدد من المنظمة البحرية الدولية لخروج السفن. فنحن عم نحكي عن يعني ستمر السفن شمالي منطقة فصل حركة المرور وجنوبي منطقة فصل حركة المرور للسفن الخارجة من الخليج العربي، يعني لأنه بنهاية الأمر إحنا ما عم نحكي عن يعني هو بالنهاية مضيق، و يعني مسار المسارات اللي كانت تدخل فيها السفن بالنظام المحدد من المنظمة البحرية الدولية عرضه كله على بعضه حوالي 1.5 نوتيكال مايل، يعني عم نحكي حوالي 2750 متر. ف يعني هي أساساً المسافة كلها على بعضها صغيرة نسبياً،
1: أقل من 3
0: ولكنها
1: كيلومتر.
0: كافية. صحيح، وهي كافية لعبور السفن بشكل يعني يحيدها عن المناطق اللي هي الألغام البحرية متواجدة فيها، ويقال إنه هذا الموضوع سيكون لفترة زمنية 60 يوم لغاية ما يبتدوا بعملية التنظيف وإزالة أو تحييد كل الألغام البحرية اللي موجودة بالمسار الأساسي اللي هو لا غنى عنه.
2: إذا مشاهدينا، قبل قليل وبعد جرس الإغلاق صدرت نتائج مجموعة MBC. MBC سجلت خسارة في الربع الثاني بحوالي 260 مليون ريال مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، حيث سجلت في حينها أرباح ب 150 مليون ريال. الخسائر في الربع الثاني البالغة 260 مليون ريال جاءت أكثر من متوسط توقعات البالغة خسائر ب 206 مليون ريال. كان هناك أيضا تراجع على أساس سنوي في الإيرادات، تراجعت الإيرادات ب 28% إلى 708 ملايين ريال. كان متوقع طبعا هذه النتائج، الانخفاض في الإيرادات نتيجة انخفاض إيرادات الإعلانات في الربع الثاني بسبب الحرب مع إيران والأزمات الجيوسياسية في المنطقة. ولكن بالرغم من ذلك، هناك بعض النقاط المضيئة في النتائج. MBC شاهد سجلت نموا في إيراداتها ب 60 مليون ريال، وذلك مع ازدياد عدد المشتركين في خدمة MBC شاهد. السهم كان قد أغلق قبل صدور هذه النتائج اليوم منخفضا ب 2.25 نقطة المئوية. هل تستعد أبل لقتل أحد أشهر منتجاتها وهي الأبل واتش؟ بعد أكثر من 10 سنوات تدرس أبل إعادة تصميم ساعتها من الصفر، ليس لأنها فشلت بل لأنها تخشى شيئا أكبر، فمستقبل الأجهزة قد يصبح بلا شاشات. ولهذا بدأت أبل تدرس ساعات بأشكال جديدة وأجهزة من دون شاشة وحتى شاشات دائرية، رغم أن أبل رفضتها لسنوات بحسب ما كشفته وكالة بلومبرغ مؤخرا. لكن لماذا الآن؟ هذا لأن المنافسين يتغيرون بسرعة. الأساور الذكية أو الخواتم الذكية أصبحت تجذب المستخدمين أكثر لأنها أخف وأرخص وأذكى، وأبل تعرف أن من ينتظر كثيرا يخسر السوق كما حدث مع شركات أخرى تاريخيا. بلومبرغ تقول إن التغيير لدى أبل قد يكون بحجم انتقال الآيفون إلى الهاتف القابل للطي، أي أننا قد نقترب من نهاية فكرة الشاشة الدائمة التي رافقتنا لسنوات. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية جرس الإغلاق، شكرا لكرم متابعتكم، ألقاكم غدا، إلى اللقاء.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
3: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بزنس.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش.
6: يعني أنا أشوف من وجهة نظري كذا، عادي كل غيري يختلف.
5: والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
7: أعتقد إنه من الصعوبة أحياناً إنه نرجع للروتين.
8: نعم، مطلب في بيئة العمل.
9: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
10: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
5: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
11: يعني اليوم إحنا دايم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
12: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
13: لا يعزمون في الجروبات.
5: وفي كل مساء نطرح التساؤلات ونستقبل المشاركات. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يومياً من الأحد إلى الخميس عند 5 مساءً، معي أنا علي قيدان على العربية FM.
2: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
14: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين.
2: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
5: عالمنا مزدحم بالأخبار،
15: إذن معارك بتأثير عالمي،
5: منها ما يعكر صفو يومك
16: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
5: ومنها ما يجعلك تبتسم.
17: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
5: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
18: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي.

0: اطمئنوا، الأخبار معنا سارة.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوسار، يأتيكم عند السابعة مساءً.

0: أهلا بكم إلى نشرة الرابعة، وهذه أبرز ملفات اليوم. الحوثي يهاجم مواقع عسكرية في بيحان، والجيش يستهدف منصات صواريخ في مأرب. إيران تستبعد بحث رسوم العبور من هرمز في المفاوضات الراهنة حسب إعلان لخارجيتها. عمان تؤكد العمل على مواجهة بقعة نفطية قبالة شواطئها بعد جنوح ناقلة أجنبية. الداخلية العراقية تحذر من إطلاق مسيرات دون تصريح وحمل أسلحة غير مسجلة. نبدأ النشرة من تطورات اليمن، حيث أفادت مصادر عسكرية يمنية بسقوط قاتلين على الأقل وإصابة 6 آخرين في هجمات لميليشيات الحوثي على مديرية حريب في مأرب. كما أفادت مصادر عسكرية يمنية أن الدفاعات الجوية تصدت لمسيرة حوثية في سماء مدينة المخا فجر اليوم، وذلك بعد ساعات من رصد مسيرات استطلاعية فوق عدد من المنشآت الحيوية في عدن تم التصدي لها من قبل الدفاعات الجوية. وفي مأرب أفاد مراسل العربية بأن مدفعية الجيش اليمني استهدفت فجر الاثنين مركزا للسيطرة ومنصات لإطلاق الصواريخ وثكنات للميليشيات الحوثية في جبل هيلان غربي المحافظة، كما استهدفت منصات أخرى لإطلاق الصواريخ في مديرية الجوبة جنوب مأرب. الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليابانية قال إن مدينة المخا وميناءها تعرضا لهجوم من قبل الميليشيات الحوثية بالصواريخ والمسيرات استهدف مواقع مدنية وعسكرية. وقال الناطق إن الهجوم أسفر عن مقتل 7 بينهم 3 مدنيين وإصابة 30 شخصا، وأضاف إن وسائل الدفاع الجوي في المخا تمكنت من اعتراض وإسقاط 11 طائرة مسيرة حوثية شاركت في الهجوم.
1: هذا شفت صاروخ ضربوا علينا ونحن في جزيرة الزقار، 2 صواريخ ونحن آمنين الساعة 10:30 الصباح، كنا راقدين، بعدين أنا خرجت وسمعت بالشظايا الانفجار، خسعت نفسي مشيت مسافة.
0: المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرودنبرغ أعرب عن قلقه إزاء الهجمات الحوثية الأخيرة على المخا والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وعسكريين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية. ودعا غرودنبرغ جميع الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ الخطوات اللازمة لخط التصعيد، معتبرا أن هجمات الحوثيين الأخيرة وضعت المدنيين في المخا ومأرب في خطر جسيم ويجب تأمين حمايته. وبعد الاستهدافات الحوثية للمخا نتعرف أكثر على تفاصيل هذه المنطقة وأهميتها الاستراتيجية مع الزميل محمد السيف. إليك محمد.
2: شكرا لك محمد. عند أحد أهم الممرات البحرية في العالم اختار الحوثيون أن يفتحوا جبهة جديدة، مدينة المخا وميناؤها تعرضا لهجوم واسع استخدمت فيه ميليشيا الحوثي صواريخ باليستية وطائرات مسيرة. استهداف الحوثي للمخا تحديدا وصفه رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي بأنه جزء من حرب ممنهجة تستهدف مقدرات الشعب اليمني وشرايين حياته ومنافذه الاقتصادية، خصوصا مع استهداف الموانئ والمطارات والمنشآت الاقتصادية وتهديد السفن التجارية وإمدادات الغذاء والوقود في محاولة لخنق الشعب اليمني ومضاعفة معاناته الإنسانية. فموقع المخا على البحر الأحمر وقربها من مضيق باب المندب يمنحها أهمية تتجاوز

0: الجغرافيا اليمنية، ويجعل أي تصعيد فيها مرتبطا بأمن واحد من أهم الممرات البحرية في العالم. أما ميناؤها فيمثل شريانا تجاريا مهما للساحل الغربي، ما يجعل استهدافه لا يهدد منشأة داخل اليمن فحسب، بل يضيف ورقة جديدة إلى معادلة التصعيد في البحر الأحمر. ميدانيا مشاهدين، أكدت القوات المسلحة اليمنية أن هجمات ميليشيا الحوثي أمس الأحد أسفرت عن مقتل 4 من منتسبي القوات المسلحة و3 مدنيين وإصابة 30 آخرين غالبيتهم من المدنيين، فيما تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراض وإسقاط 11 مسيرة حوثية شاركت في هجوم المخاف الساحل الغربي من محافظة تعز. أما المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ فأبدى قلقا بالغا تجاه هجمات الحوثي الأخيرة، مطالبا بوقف التصعيد وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. أعود إليك محمد، تفضل.
1: عبد السيف، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: نتابع المزيد من التطورات مع ضيفنا من القاهرة دكتور فياض النعمان، وكيل وزارة الإعلام اليمنية. أهلا بك دكتور فياض. كان هناك اشتباكات محدودة في أكثر من منطقة يمنية، ولكن الوضع مختلف في المخاب، ما الذي استجد؟
2: طبعا العمليات التي شنتها الميليشيات الحوثية على ميناء المخا الاستراتيجي التجاري كان بضربات كبيرة وكثيرة من الصواريخ الباليستية، وأيضا الطائرات المسيرة. الميليشيات الحوثية تريد أن توقع أكبر ضرر في الاقتصاد الوطني وفي هذه المنطقة الحيوية التي تم إعادة إنشائها وبنائها خلال ما يقارب 7 سنوات الماضية. الميليشيات الحوثية عندما استهدفت ميناء المخا والبنى التحتية والمقدرات الاقتصادية كالكهرباء والمستشفى السعودي والمرافق المدنية وسكن الموظفين، هو دليل بأن الميليشيات الحوثية من خلال هذه العملية تريد أن تصل رسالة إلى الرأي المحلي والإقليمي والدولي بأنها قادرة على تهديد خطوط الملاحة الدولية وحتى الموانئ التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية. الميليشيات الحوثية من خلال هذا التصعيد هو تراكم أو تسلسل لأجندتها من خلال إعادة عسكرة البحر الأحمر واستهداف خطوط الملاحة الدولية في باب المندب وأيضا في خليج عدن. أما عن الاشتباكات التي قامت بها الميليشيات الحوثية واستهداف مواقع عسكرية في بيحان شبوة أو حتى في إشعال جبهات القتال في تعز وفي الضالع وفي مناطق مختلفة، هي تأتي في إطار الاستراتيجية التي تحاول أن تهرب من التزاماتها الداخلية، وأيضا تعمل على إرسال رسائل لداعميها في طهران أنها تقوم بدورها الوظيفي.
1: ولكن ما استراتيجية الشرعية في مواجهة هذه الأعمال التي تقوم بها ميليشيا الحوثي في هذه المرحلة؟
2: طبعا الحكومة أو الجيش الوطني والقوات المسلحة لديها استراتيجية واضحة في التعامل مع كل الانتهاكات وكل التصعيد الحاصل من قبل الميليشيات الحوثية. هنالك استهدافات واضحة لمراكز القيادة والسيطرة التابعة للحرس الثوري وعناصر حزب الله والقيادات الحوثية التي تعمل على إدارة الاستهدافات والتحكم بالطائرات المسيرة، وما شهدناه في محافظة مأرب تحديدا في جبل هيلان وأيضا في مديرية القوبة التي تستخدم هذه الميليشيات خير دليل على ذلك. أيضا القوات المسلحة في منطقة الساحل الغربي عملت على استهداف تجمعات كبيرة من الميليشيات الحوثية التي كانت تجهز لعمليات اقتحام لعدد من المواقع، وتم التعامل معها وفق التوجيهات الصادرة من القيادة العليا للجيش، وتم إنهاء تلك التجمعات من خلال استهدافها بالمدفعية أو بالطائرات المسيرة. أيضا تم استهداف المنصات صواريخ كانت تستخدمها الميليشيات الحوثية في منطقة الحوبان، وتم إسكات تلك المنصات بعد أن حاولت أن تطلق عدد من الصواريخ تجاه البحر الأحمر وأيضا تحت في اتجاه
1: ميناء المخا. الحكومة دكتور لم تسكت على الانتهاكات والعمليات العسكرية الحوثية، ولكن دعنا نعود مرة أخرى إلى المخا. هل صحيح بأن المخا

0: كان من المقرر أن يكون لها دور كبير في فرض الأمن والاستقرار في مضيق باب المندب ضد انتهاكات الحوثيين مؤخرا.
1: طبعا الاستهداف تم لميناء اقتصادي، لكن الساحل الغربي هنالك وحدات من الجيش الوطني ولديها وحدات تعمل تحت قيادة خفر السواحل التي تعمل على تمشيط الساحل الغربي لمنطقة الحديدة، أي تحديدا من التحيتة إلى مدينة المخا والتي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية. أعتقد بأن المعلومات التي تؤكد بأن القوات خفر السواحل أفشلت كثير من عمليات التهريب التي تقوم بها السفن الإيرانية بتزويد الميليشيات الحوثية عبر تهريب الأسلحة عبر قوارب صغيرة ودخولها إلى الموانئ التي تسيطر عليها في مدينة الحديدة كميناء الصريف ورأس عيسى وميناء الحديدة الرئيسي. القوات خفر السواحل وأيضا المتمركزة والمتواجدة في جزيرة زقر أفشلت كثير من المخططات الإرهابية التي تقوم بها الميليشيات الحوثية، وأيضا آخرها
0: فياض ضرب زوارق مفخخة تابعة للحوثيين.
1: طبعا القوات خفر السواحل أفشلت كثير من القوارب المفخخة التي تستخدمها الميليشيات الحوثية والتي يتم إدارتها والتحكم بها عن طريق الريموت كنترول في غرف عمليات في الموانئ الثلاثة، وقد عملت على استهداف وإفشال كثير من العمليات الإرهابية لهذه القوارب، وآخرها حماية أحد السفن التي كانت ستستهدف بقارب مفخخ تم التحكم به عن طريق الميليشيات الحوثية. أيضا خلال العمليات الإرهابية التي استهدفت ميناء الحديدة الميليشيات الحوثية استخدمت عدد من القوارب المفخخة، واستطاعت قوات خفر السواحل التابعة للجيش اليمني أن تفشل.
0: وهذا يطرح سؤال مهم دكتور فياض، هل ما زالت الشرعية قادرة في هذه المرحلة بعد الاستهدافات الحوثية الأخيرة على ممارسة هذا الدور؟
1: طبعا القوات المسلحة وأيضا بكل فصائلها الأمنية والعسكرية المطوية تحت وزارتي الدفاع والداخلية على أتم الاستعداد للقيام بتحركات وعمليات عسكرية نوعية ناجحة في معركة الخلاص، لكن تحديد الوقت المحدد والزمن هو من ستحدده القوات المسلحة اليمنية وليس الميليشيات الحوثية التي تريد أن تعمل على فتح الجبهات من أجل تحقيق أجندة الحرس الثوري، وأيضا من أجل أن يكون لدى الميليشيات الحوثية ارتباط وثيق بالتفاهمات الإقليمية والدولية الحادثة في مضيق هرمز. لكن أعتقد أن معركة اليمنيين اليوم أصبحت أكثر وضوحا في ظل تفاهم المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي من خطر هذه الميليشيات التي تحولت من تهديد إقليمي من تهديد محلي إلى تهديد إقليمي وعالمي من خلال استمرار سيطرتها على الموانئ الثلاثة واستهداف خطوط الملاحة الدولية.
0: من القاهرة دكتور فياض النعمان وكيل وزارة الإعلام اليمنية، شكرا جزيلا لك.

0: كشف القائم بأعمال مدير مديرية المخا أحمد عباس للعربية أن استهداف ميليشيات الحوثي لبناء المخا التاريخي الذي يعد شريان بحري لاستقبال الاحتياجات الضرورية للسكان يعد استهدافا لمعيشة اليمنيين بشكل عام.
1: والقراءة تعتبر واضحة.

0: نصيحة للجميع فيما يخص تدمير المقدرات اليمنية والبنية التحتية من قبل الميليشيات التابعة للحرس الثوري الإيراني. ما تعرض له ميناء الماخا التاريخي يوم أمس من قصف متعمد إنما يأتي في إطار التدميرات الواسعة التي تسعى لها أو تعمل عليها الميليشيات الحوثية منذ سنوات قطع أو الاعتداء على ميناء المخا الذي يعتبر شريان بحري ومنفذ بحري رئيسي لاستقبال الاحتياجات الضرورية من المواد الغذائية لليمنيين، يعتبر استهداف لمعيشة اليمنيين بشكل عام.
1: الاستهداف هذا نال مصالح المواطنين وتسبب بأضرار وعاق حركة الآخرين. الناس مستفيدة من هذا المشعل الحيوية الذي هو ميناء المخا، وهذه الضربة سببت الرعب للمواطنين وإقلاق السكينة وإقلاق الساكنين.
2: يبدو أن الضربة حق أمس كانت مركزة ويعني متعمدة أن يحرموا الناس من هذا الشريان الحيوي المهم المدني اللي لا علاقة بالجانب العسكري.
3: القصف كان عنيف جدا صراحة وأدى إلى رعب كبير في المواطنين وأدى إلى تعطيل حركة الناس و تعطيل الميناء، وهذا يسبب في أزمة إلى المواطنين وكان في هلع كبير من المواطنين.
4: وعلى الرغم من هذه التطورات والتصعيد، كشف مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام عن تطهير فرقه ومنذ انطلاقه في يونيو 2018 أكثر من 84 مليون متر مربع من الأراضي اليمنية، إلى جانب نزع أكثر من 583 ألف لغم وعبوة ناسفة وذخيرة غير متفجرة. كما نجح مشروع مسام في نزع أكثر من 414 ألف ذخيرة غير منفجرة وأكثر من 152 ألف لغم مضاد للدبابات، بالإضافة إلى نزع 7628 لغم مضاد للأفراد و8654 عبوة ناسفة.

0: نواصل من إيران، حيث قال الرئيس الإيراني مسعود بنشكيان إنه التقى المرشد الأعلى مجتبى خامنئي في اجتماع استمر لمدة 7 ساعات بحث فيها تداعيات الحرب والعقوبات المفروضة على طهران.
1: اللقاء الذي كان لدينا مع قائدنا العزيز كان جيدا جدا، حيث استمر نحو 7 ساعات تقريبا، واستطعنا خلالها الحديث والمناقشة حول جميع قضايا البلاد بشكل مفصل. وبطبيعة الحال كانت الشواغل الأساسية تتعلق بمعيشة الشعب والمشكلات الناجمة عن العقوبات الحالية، وأكدنا على ضرورة تجنب الخلافات والابتعاد عن أي كلام أو بيان يخرج عن هذا الإطار.
0: أكد الرئيس الأمريكي أنه يفضل زيادة الضغط الاقتصادي على إيران بدلا من إصدار أمر بهجوم عسكري جديد. وقال ترامب لأكسيوس إن إيران تعاني اقتصاديا ولديها تضخم هائل ولا تملك دفع رواتب قواتها بفعل الحصار الفعال، وإنه على استعداد لزيادة التكلفة عليها. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن مسألة فرض الرسوم على العبور من مضيق هرمز لا تبحث في المحادثات الجارية حاليا مع سلطنة عمان، مشيرا إلى أن المحادثات تركز بشكل رئيسي على تحديد ممر ملاحي آمن للعبور من المضيق، مشددا على أن إيران مستمرة في منع العبور طالما كان هناك حصار أمريكي.

0: معنا من لندن الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن. أهلا بك سيد وجدان. فنبدأ بخبر لافت ربما، وهو اللقاء الذي جمع المرشد مجتبى خامنئي مع الرئيس بازكشان، وكان هناك إصرار من طهران على ذكر 7 ساعات، يعني كان هناك فرصة وحالة صحية جيدة للمرشد للتباحث مع الرئيس الإيراني لمدة 7 ساعات. ماذا نفهم من هذه التصريحات، وهل التقى أصلا بازكشان مع خامنئي؟
1: في البداية تحياتي لك محمد ولمتابعيكم الكرام. أنا شخصيا أشك في هذه الرواية، لأن في اللقاء السابق الذي تحدث عنه الرئيس الإيراني بازكشان بأنه التقى بالمرشد في سيارة كانت مظلمة، وأيضا حتى لم يقدم اليد للتحية عليه، وحتى لم يشاهده، بل كان هنالك ظلا يتحدث معه. هذا وفقا لروايات بازكشان في اللقاء الأول. لذلك يعني من غير المنطقي أن الشخص الذي يتم إخفاء بهذه الطريقة أن يلتقي ببازكشان لمدة 7 ساعات ويتحكم بها الحرس الثوري الإيراني. أما عن النقاط التي تحدث بها أو التي ادعى بها بازكشان في لقائه مع المرشد الإيراني لا تنطبق مع الواقع اليوم اللي موجود. يتحدث عن موضوع حالة المعيشة للمواطن في إيران، ونعرف متى السياسة التي اتخذها بيت المرشد والحرس الثوري الإيراني التي أدت إلى هذه المرحلة التي يمر بها المواطن. موضوع دول المنطقة التي تتعرض، وأيضا حتى تعيين محسن رضاي الأكثر تشددا أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. كل هذا ينفي ما يصرح به الرئيس الإيراني بازكشان، وأيضا حتى فيما يتعلق بموضوع المفاوضات الإيرانية الأمريكية لم نشهد هنالك أي انفراج في هذا الخصوص، بل بدأنا نشهد هنالك مزيد من التعنت في موضوع مضيق هرمز، إثارة أيضا بعض القلاقل مثل تحريك الجماعة الحوثية، استهداف ميناء المخاوة، أيضا استهداف المدنيين، استهداف المنشآت الحيوية مثل ميناء المخاوة أيضا.

0: مناقشات ومفاوضات من أجل إيجاد ممرات آمنة داخل مضيق هرمز، وكان هذه الممرات لم تكن موجودة في الأساس. وفي المقابل تهدد إيران بأنها لن تسمح بعبور أي سفينة لمضيق هرمز ما لم يرفع الحصار عنها. كيف نفهم هذا التضارب، ولماذا تحاول إيران دائما تصوير المسألة بأنها شأن عماني إيراني؟
1: أولا، أن يكون الممر المائي آمنا، لا ننسى بأن إيران هي من جعلته غير آمن من خلال زرع الألقام في الممر. الدول التي كانت تعبر عنه السفن التجارية وأيضا سفن النفط. الأمر الآخر، إذا كانت المفاوضات هي فقط بين الجانبين العماني وما بين إيران، إذن لماذا إيران تطلب كل هذه الشروط من الجانب الأمريكي؟ إذا كانت إيران تريد بعض الالتزامات، تنفيذ بعض الالتزامات المتعلقة بالاتفاقية أو الإطار الاتفاق الذي أبرم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، على إيران أيضا هي الأخرى أن تلتزم بمواد هذه الاتفاقية وفقا للبند الخامس من هذا الاتفاق الإطاري. إذن الجانب الإيراني هو أول من خرق هذه الاتفاقية، يريد أن يكون الحوار بين إيران وبين سلطنة عمان فيما يتعلق بموضوع عبور ومرور السفن. إيران تريد أن يكون عبور السفن عبر المياه الإيرانية، عبور وخروج السفن عبر المياه الإيرانية، تريد أن يكون لها إشراف وسيطرة على عبور السفن، وهذا لا يمكن أن توافق به لا دول المنطقة ولا الاقتصاد العالمي ولا الولايات المتحدة الأمريكية. إذن من يقوم بتعثر هذه المفاوضات هو الجانب الإيراني.
0: الباحث الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك. أيضا تتابعونا في الرابعة ولكن بعد الفاصل. شوارع باكستان ومعالم تركيا تحتفي بتوقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: سؤال: هل سعد زغلول كان قدوة؟
2: يحكى عن سعد زغلول له كلمة مقصورة: هل من واقعة نحن لها؟
1: هل كان عدواً أم صديقاً للإنجليز؟
2: الثورة العربية سعد زغلول شارك فيها، تم اعتقاله فيها، يعمل في المحاماة، وبالتالي تحولت اتجاهاته إلى الليبرالية بشكل كبير. سعد زغلول في الحقيقة من النماذج القليلة في التاريخ المصري من الزعامات اللي جمع ما بين التعليم الأزهري والمدني والحياة المدنية. كلمة الوفد جاءت من ملابسات ثورة 19، من أصدق مذكرات السياسية في عالمنا العربي بشكل عام.
1: ما هو تقييم الحركات الإسلامية لثورة 19؟
3: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
4: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
5: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد إلى الرابعة. كشف مسؤول الإعلام في وزارة الداخلية العراقية اللواء مقداد ميري إغلاق 71 مقرا وهميا تابعا للحشد الشعبي، كما أكد خلال مؤتمر صحفي بأن أي مسيرة تحلق من دون موافقات رسمية ستعامل معاملة الإرهاب وكذلك مطلقوها بغض النظر عن انتماءاتهم. أوضح ميري أن اللجنة تمتلك حاليا قاعدة بيانات تتضمن نحو 6 ملايين قطعة سلاح في عموم العراق، وأن المهلة المحددة لتسجيل الأسلحة ستستمر حتى 31 من ديسمبر المقبل، وبأنه بعد انتهاء المهلة سيعامل كل من يحمل سلاحا غير مسجل على أنه خارج القانون.
1: الآن لدينا بنك معلومات لستة مليون قطعة سلاح في عموم البلاد. في مرحلة التنظيم اللي هي كانت المرحلة الأولى لعمل اللجنة، شكلنا 845 مكتب لتسجيل أسلحة المواطنين. تنتشر هذه المكاتب في عموم محافظات العراق بالكامل وتقوم بعملها. بعض النقاط المهمة أحب أن أعرج عليها، أن القضاء الآن حتى تكون واضح لدى المواطنين، أي طائرة مسيرة لم تدخل ولم تقوم بواجباتها ضمن الظروف الرسمية والاعتيادية والطبيعية تعامل معاملة الإرهاب، بالتالي حائزها حائزي الطائرات المسيرة يعاملون وفق قانون مكافحة الإرهاب.
0: نبقى في العراق، حيث كشف مصدر أمني عن صدور أمر عسكري بتشكيل قيادة عمليات البادية بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في مناطق بادية المثنى والمناطق المحيطة بها. وبحسب المصدر، ستكون مهمة قيادة عمليات البادية منع استخدام المناطق الصحراوية لمهاجمة دول الجوار، وكذلك ضمان تأمين أكثر للحدود العراقية.
2: شاشات عراقية تتحدث بلسانين، صوت يرفع شعار الدولة والسيادة، وآخر يضع إيران وحلفائها في صدارة المشهد. وبين الخطابين يقف الإعلام العراقي أمام انقسام يتسع مع تصاعد التوتر الإقليمي وتداخل الحسابات الداخلية مع نفوذ طهران. ويتزامن هذا الانقسام مع تحركات حكومية لتأكيد أن العراق لن يكون منصة للهجمات على دول الجوار، بالتوازي مع تصاعد الضغوط لحصر السلاح بيد الدولة. ومع استمرار نفوذ الفصائل المسلحة القريبة من إيران، تتحول قدرة بغداد على ضبط قرار الحرب والسلم إلى محور أساسي في المشهد السياسي والأمني.
3: لن يسمح العراق باستخدام أراضيه لشن هجمات أو تنفيذ أنشطة تستهدف أي دولة أخرى.
2: وفي موازاة ذلك، تعكس المنابر العراقية هذا الصراع بوضوح، فخطاب يتمسك بسيادة العراق ومصالحه الوطنية وقرار مؤسساته، مقابل خطاب يدافع عن خيارات الفصائل وموقعها ضمن محور إيران. وهكذا أصبح الانقسام الإعلامي امتداداً مباشراً للصراع على اتجاه العراق الإقليمي وحدود نفوذ طهران داخل القرار العراقي.
0: أتابع من بغداد مع المستشار السابق في وزارة الدفاع العراقية سيد معن الجبوري. سيد معن، أهلا وسهلا بك. حركات لافتة في العراق، هذا التعامل مع إغلاق مقرات الحشد الشعبي الوهمية منها كما يقال أو غير الرسمية، بالإضافة إلى تأمين بادية المثنى، ما مدى ارتباط كل هذه التحركات التي تقوم بها حكومة علي زيدي بمشاركة الميليشيات العراقية في استهداف دول الجوار بالتزامن مع التصعيد في المنطقة؟
4: مساء الخير أستاذ محمد والسادة المشاهدين. خطوات صحيحة وبالاتجاه الصحيح، تحيد وتحجم إمكانيات هذه الفصائل التي كانت تهدد ولا زالت تهدد السلم المجتمعي وتهدد العلاقات مع دول الجوار، وهذا عامل مهم جدا كونها تخلق أزمة

0: مع الحاضنة الرئيسية للعراق، الدول الشقيقة تحديدا دول مجلس التعاون الخليج العربي وحتى الأردن الشقيق. عليه أولا بالنسبة لعمليات البادية هذه مهمة لغرض ملء الفراغ. هذه منطقة مترامية الأطراف، صحراء كبيرة تربط العراق بجزء الأكبر منها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، وكانت تتخذ منطلقا لتوجيه ضربات إلى المملكة الشقيقة وإلى دول الخليج العربي الأخرى، أن تكون هناك قيادة عمليات في هذه المنطقة وتعامل الفصائل التي لم تنصاع لقرارات الدولة العراقية والحكومة العراقية بتسليم السلاح بأنه سلاح إرهابي، أي في القانون العراقي يسمى 4 إرهاب. هذه خطوة تعتبر جريئة ومهمة لاكتمال المشهد، أي تحييد السلاح قبل 31 ديسمبر القادم.
1: سيد معا، الفترة الزمنية نتحدث هنا عن ما يقارب 4 أشهر بعد سنوات من التساهل مع هذا السلاح وانتشار الميليشيات في العراق، هل 4 أشهر كافية لخلق تحرك نوعي في مواجهة تلك الميليشيات؟ هل الأمر بهذه السهولة؟
0: نعم، إذا ما توفرت الإرادة، والآن هناك إصرار وموقف لا يقبل المساومة يعني حقيقة، لأن ما صدر من بيانات ومن إجراءات، ومن ضمنها تداعياتها كما تفضل جنابك في ذكر في النشرة أن غلق 71 مكتب مقر وهمي يدعي انتماءه للحشد الشعبي. طيب كيف تأسست هذه؟ من أين السلاح؟ من أين التجهيزات؟ من أين المرتبات؟ كيف تم الأوامر؟ كيف يتم تداولها؟ هؤلاء يعني هذه تعتبر حقيقة حالات جرمية فيها العمل الأمني والحكومي، وتتحمله طبعا الحكومات السابقة بالدرجة الأولى. إذن نحن نتحدث عن إصرار وعزيمة من الحكومة العراقية في أن تأخذ هذا الموقف بالضد من هذه الفصائل التي لا تزال متعنتة في عدم تسليم السلاح، ولذلك أقصى درجة عقوبة في العراق هي أن يعامل معاملة الإرهاب. أستاذ العزيز، يعني هذا واضح جدا أنه لا مجال للمحاباة والمساومة، ولا مجال لأن يعني مراعاة أي جهة مهما كان الغطاء السياسي الذي تنتمي إليه. وطبعا هنا واضح، نحن نعلم أن الارتباط العقائدي والارتباط أيضا العسكري لهذه الفصائل هو من النظام الإيراني، والآن يوجد
1: هل يشمل ذلك أيضا سيد معا الإطار التنسيقي ميليشيات الحشد التي انضوت داخل المؤسسات الرسمية العراقية، وهل هي تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة العراقية أم تأتمر بجهات خارجية؟
0: من يأتمر، يعني خلاصة المشهد، من يأتمر بأمرة القائد العام للقوات المسلحة ضمن المؤسسة الأمنية والعسكرية العراقية هو في مأمن، لأن هذه تعتبر أداة عسكرية، والقائد العام في الدستور العراقي هو القائد العام للقوات المسلحة، هو الذي يدير العملية العسكرية في العراق. أما من تتبع أوامر ولاية الفقيه في إيران، النظام الإيراني، وتتحدى سياسة الدولة والعلاقات العراقية العربية، الوضع الأمني السلم المجتمعي في الداخل، يعني حتى العراق لم يسلم منه مقليم كردستان وداخل العراق، إذن هذا يعامل معاملة الإرهاب ويعتبر خارج عن القانون، وهذا ما تم التأكيد عليه في الأيام الأخيرة من خلال الاجتماع الذي حضره حتى رئيس مجلس القضاء الأعلى، حيث أعطى شرعية وأعطى الضوء الأخضر إلى أن القضاء لن يتهاون أيضا، وهذا قانون الدستور العراقي طبعا هو من يقرره، لكن كان هناك في السابق كثير من المحاباة والمجاملة كما هو معلوم، أتحدث عن الحكومات السابقة. الآن المشهد واضح أصبح وصريح جليا، لا يمكن المساومة عليه. أما سلاح يعامل معاملة الإرهاب كداعش والقاعدة وغيرها، وأما سلاح تحت سيطرة الدولة وتحت إرادة القيادة العامة للقوات المسلحة، وهذا يعتبر ضمن المنظومة والمؤسسة العسكرية.
1: مع الجبور المستشار السابق في وزارة الدفاع على

راقية، شكرا جزيلا لك. أكدت هيئة البيئة العمانية أنها تتابع حادثة سفينة كارولاين بيزنجي الجانحة قبالة جزر الحلانيات بمحافظة ظفار، موضحة أن أحدث عملية الرصد والتحليل الفني بما في ذلك تحليل صور الأقمار الصناعية أظهرت استمرار وجود تلوث نفطي في المنطقة البحرية المرتبطة بالحادثة، إلى جانب رصد بقعة نفطية بمساحة تقدر بنحو 390 كيلو مترا مربعا وتمتد شمال شرق جزر الحلانيات باتجاه ساحل البر الرئيسي، وتقترب في أقرب نقطة من الساحل إلى مسافة تقدر بنحو 7 كيلومترات. وأضافت الهيئة بعدم وجود أي بقع أو تأثيرات تهدد السلام العام، مؤكدة بأنه تم تفعيل خطط طوارئ واضحة للتعامل مع كل السيناريوهات بما يضمن الحماية من أي تأثيرات محتملة. كما أشارت هيئة البيئة العمانية إلى أن الظروف المناخية الصعبة جعلت عمليات التعامل الفني مع التسرب أكثر صعوبة. احتفت معالم العاصمة التركية أنقرة ومدينة اسطنبول بتوقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك والتي وقعتها السعودية وباكستان وتركيا، كما انتشرت في شوارع العاصمة الباكستانية أعلام الدول الثلاث الموقعة على الاتفاقية، إضافة إلى صور لحظة التوقيع في شوارع العاصمة.

0: حققت السعودية المركز الأول في منافسات النسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولي إنسو 2026، والتي أقيمت في مدينة جدة منذ بداية أغسطس الجاري. وتهدف منافسات أولمبياد العلوم النووية إلى تنمية مهارات ومعارف طلاب الثانوية في العلوم النووية وتعزيز الوعي بالاستخدامات الآمنة والسلمية للتقنيات النووية، إلى جانب تحفيز الشباب على التخصص في هذا المجال وتشجيعهم على توظيف العلوم والابتكار في ابتكار حلول تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. معنا في الاستوديو عبد العزيز الكريديس، الامين العام لمؤسسه الملك عبد العزيز ورجاله للموهبه والابداع موهبه. اهلا بك استاذ عبد العزيز. بدايه حدثنا، كيف كانت الاستضافه والتنظيم لاول مره في المملكه؟
1: اول شيء شكرا استاذ محمد على هذه الاستضافه. الحقيقه اذا تسمح لي في البدايه احكي هذه التجربه كقصه. احنا ولله الحمد حظينا بثقة مولاي وسمو سيدي بتوجيه سامي باستضافة المملكة لهذا الحدث، وهو الحدث الأول من نوعه يقام في الشرق الأوسط، استضافة الأولمبياد الدولي للطاقة النووية بمشاركة 19 دولة، كان منها دول متقدمة في مجال الطاقة النووية منها الصين واليابان وغيرها من الدول، بأكثر من 120 طالب من حول العالم. استعدينا الحقيقة لهذا الحدث من فترة مبكرة، من بداية عام 25 بمعسكرات تهيئة وتجهيز للطلاب، ولله الحمد في النهاية حققنا أرقام يعني قياسية لأول مرة، وأيضا حصدت المملكة الجوائز عديدة، كان منها الميدالية الذهبية ولقب أفضل طالبة في مجال الطاقة النووية.

0: وهذا ولله الحمد يعني بدعم وتمكين من منظومة متكاملة. هذا الشيء ما صار في يوم وليلة، ولا أعتقد أنه يجير لمؤسسة أو جهة بعينها.
1: طب ولكن نحب نعرف، أنت الآن تحدثت أنكم حققتوا المركز الأول ومراكز متقدمة، ولكن نعلم أنه حتى الآن المملكة ليست دولة نووية، وهذا يبشر بالخير أنه طلاب المملكة أو الجيل هذا الشباب من الشباب قادر بالفعل على ريادة هذا المجال، ليس في المنطقة ولكن على مستوى العالم.
0: صحيح، أعتقد أنه اهتمامات المملكة اليوم بكافة مجالات الطاقة سواء النووية والطاقة البديلة والنظيفة بتعاون كبير أيضا بيننا وبين مقام وزارة الطاقة ووزارة التعليم لصناعة جيل ممكن من هذه الأدوات. الحقيقة الجانب الفيزياء والكيمياء مهم في هذه الصناعة، واستخدام مجالات الطاقة النووية للأغراض السلمية أيضا مهم للمملكة العربية السعودية. ولله الحمد اليوم هو هذا جيل الرؤية اللي بإذن الله نقطف ثمارها في المستقبل القريب ويكون يخدم المؤسسة يخدم المملكة في هذا المجال.
1: طيب، هذا الأولمبياد هو واحد من العديد من الأولمبياد الدولية التي تشاركون فيها، حدثنا عن مشاركات المملكة، المراكز التي حققتها، أيضا لماذا الاهتمام بدعم مشاركة الطلاب الموهوبين في هذه المناسبات العالمية؟
0: هو الحقيقة في البداية يعني رحلة الموهوب تبدأ من فترة مبكرة باكتشاف الموهوب بالتعاون مع وزارة التعليم، هيئة تقويم التعليم، مركز المناهج، أيضا في صياغة المناهج المناسبة للطلاب الموهوبين، اكتشافهم في مراحل مبكرة في القدرات العقلية الخاصة عند بعض الطلاب، بتكامل هذه الجهات والتعاون أيضا اليوم بدعم مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية، وكلنا تحت مظلة هذه الرؤية اللي من خلالها نعمل لتحقيق هذه الأهداف. الحقيقة يعني سؤالك هو ليس الهدف المشاركة في هذه الأولمبيات بقدر ولا حصاد النتائج الذهبية أو غيرها، هو إعداد جيل قادر على التعاطي والعمل مع التكنولوجيا الحديثة في مجالات الفضاء والفلك وغيرها من المجالات الحيوية اللي تخدم المملكة في المستقبل إن شاء الله.
1: كل التمنيات للتوفيق بالمبدعين السعوديين سيد عبد العزيز الكرديس الأمين العام لمؤسسة الملك عبد العزيز والرجال لرعاية الموهوبين موهبة، شكرا لوجودك في الرابعة.
0: شكرا الله يحفظك.
1: والآن إلى أخبار الرياضة وعبد الله الدرويش.
2: شكرا محمد، حياكم الله مشاهدينا إلى الموجز الرياضي. صعدت ثلاثة من أكبر الاتحادات القارية في كرة القدم موقفها تجاه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو بعدما أصدر الاتحاد الآسيوي والاتحاد الأوروبي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي رسالة مشتركة شديدة اللهجة، أكدوا فيها أن كرة القدم لا تنتمي إلى أي فرد ولا إلى أي مؤسسة، واتهموا إنفانتينو بكسر الثقة من خلال الخداع ووضع نفسه فوق الجماعة التي منحته السلطة على خلفية مشروع بيع حصة في كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص. وطالبت الاتحادات الثلاثة بإجراء مراجعة مستقلة للقضية دون مشاركة فيفا. وحملت الرسالة الثلاثية توقيع رؤساء الاتحادات القارية الثلاثة وأمناء العموم فيها. يستعد إنتر الإيطالي لتقديم عرض جديد إلى نادي الاتحاد السعودي من أجل التعاقد مع الفرنسي موسى ديابي بعدما لم تنجح محاولته الأولى في إقناع النادي السعودي بالتخلي عن جناحه وفقا لصحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية. ووضع إنتر التعاقد مع جناح أيمن على رأس أولوياته خلال الأسابيع الثلاثة المتبقية من سوق الانتقالات، بينما لا يزال ديابي البالغ من العمر 27 عاما يتصدر قائمة خياراته بعدما سبق أن حاول النادي الإيطالي الحصول على خدماته في يناير الماضي دون التوصل إلى اتفاق. وبلغت قيمة العرض الأول المقدم إلى الاتحاد نحو 20 مليون يورو إضافة إلى بطاقة لاعب الوسط الألباني كريستيان أسلاني، وذلك بحسب الصحيفة الإيطالية. ويسعى فريق الاتحاد السعودي إلى بلوغ دور المجموعات في دوري أبطال آسيا للنخبة عندما يحل ضيفا على الجزيرة الإماراتية الثلاثاء في أبوظبي. وكان الاتحاد بدأ تحضيراته لهذا الموسم بإقامة معسكر إعدادي في إسبانيا لعب خلاله 4 مباريات ودية، كما تعاقد مع المدرب الألماني يانز فيسينغ خلفا للبرتغالي كونسيساو، كما يعول على المجموعة الحالية من لاعبيه بقيادة الفرنسي موسى ديابي لحسم المباراة والعودة ببطاقة التأهل. من جانبه استعد الجزيرة الإمارات لموسمه الجديد بمعسكر إعدادي في هولندا لعب خلاله 6 مباريات وتعاقد مع المدرب الروماني كوزمين أولاريو. عزز فريق الدرعية السعودي صفوفه بالتعاقد مع اللاعب السنغالي إدريسا غانا غاييه.

0: أعلن نادي الدرعية تعاقده مع اللاعب عبر منصة إكس ليرتفع عدد اللاعبين الأجانب الذين ضمهم النادي الصيف الجاري إلى 3 بعد التعاقد في وقت سابق مع الحارس البوسني نيكولا فاسلج والجناح السنغالي كلايتون دياندي. أعلن بايرن ميونخ الألماني في بيان اليوم الاثنين أن الإنجليزي هاري كين لاعب الفريق فاز بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا خلال الموسم الماضي، وهذه هي المرة الثانية التي يفوز بها كين بالجائزة بعد إنجازه في 2024، وسجل قائد المنتخب الإنجليزي 36 هدفا في الدوري الألماني وهو نفس العدد الذي جعله يفوز بالجائزة قبل عامين. ويعد كين أحد أبرز المرشحين للفوز بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم كأفضل لاعب في العالم. كشفت شبكة سكاي سبورتس أن الأورغوياني رونالدو راوخو لاعب برشلونة الإسباني أكمل الفحص الطبي تمهيدا لانتقاله إلى فريق ليفربول بنظام الإعارة. وأفادت الشبكة أنه من المتوقع أن يتم الإعلان رسميا عن انتقال اللاعب راوخو إلى ليفربول في وقت لاحق من اليوم الاثنين، ويتضمن عقد إعارة المدافع خيارا للشراء مقابل نحو 47 مليون جنيه استرليني. وكان اللاعب الدولي الأورغوياني قد انضم إلى فريق برشلونة الثاني في 2018 وتم تصعيده للفريق الأول في 2019. تغلب موناكو الفرنسي على مضيف ليفربول الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب أنفيلد ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد. وتقدم ليفربول عن طريق السويدي ألكسندر إيزاك قبل أن يضيف الألماني فلوريان فيرتس الهدف الثاني، وقلص الروسي ألكسندر غولوفين الفارق لموناكو قبل نهاية الشوط الأول قبل أن يدرك ميكا بيفث التعادل. وقبل نهاية اللقاء بدقيقتين سجل باريس برونز هدف الفوز للفريق الفرنسي ليكمل هناك عودته ويخرج بانتصار ودي بثلاثة أهداف مقابل هدفين. نهاية الموجز الرياضي، يعود الآن إليك محمد فضل.
1: شكرا عبد الله. نفذ سلاح الجو العماني اليوم عملية إجلاء لشخص من الجنسية الهندية كان على متن سفينة تجارية عابرة، وذلك إثر تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله جوا إلى مستشفى الدقم بمحافظة الوسطى.

في ختام الرابعة تذكير بالعناوين. الحوثي يهاجم مواقع عسكرية في بيحان والجيش يستهدف منصات صواريخ في مأرب. إيران تستبعد بحث رسوم العبور من هرمز في المفاوضات الحالية حسب إعلان لخارجيتها. وعمان تؤكد العمل على مواجهة بقعة نفطية قبالة شواطئها بعد جنوح ناقلة أجنبية. الداخلية العراقية تحذر من إطلاق مسيرات دون تصريح وحمل أسلحة غير مسلحة. نهاية الرابعة، إلى اللقاء.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقاً؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: حينما نذكر سانسير يخطر في بالنا فرنسا.
3: À part le général de Gaulle, vous avez les grands généraux de la Seconde Guerre mondiale sont tous sortis de Saint-Cyr.
2: إلى أي مدى كنت تعتقد أن الحرب ستبدأ مع المعسكر الشرقي؟ وهل كان هناك فعلا في مخيلتكم حينها أن هجوما نوويا سوفيتيا قد يحصل؟
3: Capable de défendre, ça veut dire qu'on est capable de risquer nos vies. Et donc, attention, vous n'avez pas compris qu'on ira jusqu'au bout, quitte à aller jusqu'à l'escalade nucléaire.
2: في أيام الحرب الباردة كان هناك قطبان عسكريان. أين كان موقع فرنسا عسكريا بين هاتين القوتين النوويتين؟ مع الجنرال دومينيك ترانكون.
1: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
4: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
5: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
6: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
5: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:30 على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون

0: جاهزا، لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكثر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
0: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية. هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
3: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
0: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6:00 على شاشة العربية.

0: الخامسة عصرا في الرياض، الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش، معكم صهيب شراير في خامسة هذا المساء. تتابعونا معنا بعد هجمات المخا قتلان وجرحى في هجمات حوثية جديدة على مأرب.
1: تصريحات للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غورتنبرغ الذي أدان هجوم ميليشيات الحوثي وقال أنه مؤشر لنسب بوادر السلام في اليمن.
0: في محادثات عمان، إيران تقول إنها تركز على تحديد ممر ملاحي آمن في هرمز ولا تبحث حاليا فرض رسوم في المضيق.
2: ترامب يخفض أهمية التفاوض بعد تشدد إيران ويميل إلى حصار اقتصادي مطبق.
3: إسلام أباد تحتضن الدبلوماسية الشاقة وزيارة قليباف وعراقج المتوقعة قد تعدل بوصلة التهدئة.
0: بعد رفضه لخطة غزة، البيت الأبيض يقول إن ترامب غير منزعج من نتنياهو ويعتبر الأمر دعاية انتخابية داخلية. وفي الخامسة اليوم ملفات أخرى، أيضا منها لحصر السلاح بيد الدولة، الداخلية العراقية تنشئ قاعدة بيانات لستة ملايين قطعة سلاح وتحذر من تحليق أي مسيرة دون موافقات. وسط تصعيد بين البلدين، روسيا تعلن انفتاحها على أي مقترحات تراعي مصالحها بشأن أوكرانيا.
4: غارات أوكرانية تخلف قتلى وجرحى مدنيين، وسلطات تترستان تعلن الحداد على الضحايا.
5: دانيسك بؤرة الصراع الأشد، ومعارك عنيفة تتواصل في ليمان وقسطنطينفكا وبكروسك، فيما تعلن أوكرانيا أن خسارة روسيا بلغت 1470 عسكريا خلال 24 ساعة.
0: وفي الخامسة أيضا أخبار اقتصاد ورياضة، معنا عبد الله الدرويش، أهلا بك عبد الله. وعبادة لدن، أهلا بك عبادة. البداية معك والأبرز اقتصاديا اليوم.
6: أهلا صهيب.

0: في أخبار الاقتصاد، ارتفاعات لأسعار النفط في بداية الأسبوع مع تباين لأسواق أوروبا والعقود الآجلة للأسهم الأمريكية.
1: وفي أخبارنا الرياضية أيضا في هذه النشرة، اتحادات أوروبا وآسيا وكونكاكاف لكرة القدم يصعدون ضد إنفانتينو ويتهمونه بالخداع.
2: أهلا بكم، بداية الخامسة اليوم يمنية أيضا، حيث أفادت مصادر عسكرية يمنية بسقوط قتيلين على الأقل وإصابة 6 آخرين في هجمات لميليشيات الحوثي على مديرية حريب في مأرب. أفادت مصادر عسكرية يمنية أن الدفاعات الجوية تصدت لمسيرة حوثية في سماء مدينة المخا فجر اليوم كذلك، وذلك بعد ساعات من رصد مسيرات استطلاعية فوق عدد من المنشآت الحيوية في عدن تم التصدي لها من قبل الدفاعات الجوية. وفي مأرب أفاد مراسل العربية بأن مدفعية الجيش اليمني استهدفت فجر الاثنين مركزا للسيطرة ومنصات لإطلاق الصواريخ وثكنات للميليشيات الحوثية في جبل هيلان غربي المحافظة، كما استهدفت منصات أخرى لإطلاق الصواريخ في مديرية الجوبة جنوبي مأرب. قبل ذلك أعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية أن الهجوم أسفر عن مقتل 7 من بينهم 3 مدنيين وإصابة 30 شخصا في الهجمات على المخا.

يمنيا دائما ولكن سياسيا هذه المرة، وإزاء هذه التوترات أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندربرغ عن قلقه إزاء الهجمات الحوثية الأخيرة على المخا والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وعسكريين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية. غروندربرغ دعا جميع الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ الخطوات اللازمة لخفض التصعيد، معتبرا أن هجمات الحوثيين الأخيرة وضعت المدنيين في المخا ومأرب بخطر جسيم ويجب تأمين حمايتهم.

0: الجزائر وصواريخ وبح.
1: نتابع من مدينة المخا مع مراسل العربية هايل سعيد. هايل أهلا بك في الخامسة. إذن بعد المخا استهدافات لمناطق جديدة، ما الذي استهدفه الحوثيون حتى الآن؟
2: نعم، قبل قليل يعني قبل دقائق من الآن حتى هذه اللحظة ربما هناك كأن هناك عملية تحليق للطائرات المسيرة الحوثية. هناك الآن نسمع المضادات الطيران تتصاعد أو تطلق عيرة نارية بشكل كثيف. هذا يعني يأتي بعد أن كانت الميليشيات الحوثية قد شنت هجوم واسع على ميناء المخا واستهدفت الرصيف المخا واستهدفت أيضا المباني السكنية تابعة عمال الميناء. إذن الوضع متوتر حتى هذه اللحظة، يعني من المتوقع ربما أن تعمل ميليشيات الحوثية على المزيد من الهجمات.
1: نعم.

0: المعلومات تتحدث عن استهدافات حوثية جديدة عذرا على المقاطعة في كل من مأرب وشبوة على ما أعتقد هائل، إذا كنت تسمعني.
1: تعمل معها الدفاعات الجوية بشكل هل تسمعني؟
0: نعم أسمعك الآن، تفضل. أنت تتحدث عن مسيرات حوثية يمكن رصدها من عندك الآن؟
1: نعم نعم، هناك مسيرات حوثية في أقوى سماء مدينة المخا. هناك كما أشرت إليك سابقا بأن الدفاعات الجوية تتعامل معها، ونسمع الآن مضاد لإطلاق مضاد للطيران يطلق بشكل كثيف من المنطقة الغربية للمدينة، ربما من قرب الميناء تحديدا. يأتي هذا بعد أن كانت الميليشيات قد صعدت من عملها العسكري يوم أمس، وكذلك اليوم كانت قد شنت أيضا منذ منتصف الليل حتى الظهيرة العديد من الغارات بالطيران المسير على مختلف الجبهات في محافظة الحديدة. هذه الغارات تركزت على جبهات حيس وكذلك جبهات الحيمة القريبة من مديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة. كذلك أيضا تقول المصادر العسكرية بأنها تعاملت مع العديد من هذه الطائرات المسيرة، أسقطت العديد منها. هناك أيضا إسقاط طائرة مسيرة في محور البرح غربي محافظة تعز. إذن الميليشيات تحاول أن تصعد من عملها العسكري، ربما هذا التصعيد قد يدفع القوات الحكومية إلى شن عملية عسكرية أو هجوم أو رد ضد هذه الجماعات أو ضد هذه الهجمات التي قامت بها جماعة الحوثي في مختلف الجبهات. هناك إدانات أيضا واسعة، هناك أيضا
0: نعم
1: هذه
0: هايل.
1: المدينة
0: هايل.
1: أمني لافت نعم. انتشار لقوات الأمن محاولة تأمين الأحياء السكنية وكذلك محاولة صد الطيران الحوثي.
0: نعم هايل، هناك عدد كبير من الجرحى، وعلى ما أعتقد أن قمت بجولة ميدانية واستطلعت آراء بعض المصابين في الهجمات التي تعرضت لها المخا بالأمس. ما القصص التي نقلوها إليك؟
1: نعم، كنا قد زرنا اليوم أحد مستشفيات المخا واستقينا العديد من الجرحى. يقولون بأن ميليشيات الحوثي دهمتهم بالعديد من الصواريخ والطيران المسير. بعض هؤلاء الجرحى مدنيون كانوا يقولون بأنهم أصيبوا بشظايا صواريخ كانوا بالقرب من الأماكن التي قصفتها ميليشيات الحوثي بالقرب من ميناء المخا. كذلك أيضا مدنيين من العاملين داخل ميناء المخا وهم يتحدثون بأن القصف كان عنيف جدا، باشرتهم ميليشيات الحوثي بأكثر من 30 غارة قوية أو قصف قوي بالصواريخ وكذلك بالطيران المسير. كذلك التقينا أيضا العديد من أحد الجرحى الصيادين كان بالقرب من جزيرة صفر والذي أصيب طبعا بشظايا صاروخ كانت قد أطلقته ميليشيات الحوثي الإنقلابية على هذه الجزيرة. لكن الحقيقة بأن جميع الجرحى تماثلوا للشفاء، بعض من الجرحى خرجوا من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء وإجراء الفحوص الطبية وإجراء أيضا المعاينة
0: نعم
1: ما يلزم دخل هذه
0: نعم.
1: المستشفيات. كذلك هناك أيضا من العديد من القيادة العسكرية كانت قد زارت هؤلاء الجرحى صباح اليوم
0: نعم.
1: وتحدثت إليهم، وكان هناك يعني نوع من الرفع المعنوية الجرحى والعسكريين. نعم
0: هايل سعيد، مراسل العربية مباشرة من المخا، شكرا جزيلا لك. إلى الملف الإيراني الآن، حيث قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن مسألة فرض الرسوم على العبور من مضيق هرمز لا تبحث في المحادثات الجارية حاليا مع سلطنة عمان، مشيرا إلى أن المحادثات تركزت بشكل رئيسي على تحديد ممر ملاحي آمن للعبور من المضيق، مشددا على أن إيران مستمرة في منع العبور طالما هناك حصار أمريكي. بقائي قال أيضا إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف تلقيا دعوات لزيارة باكستان. أضاف أن عراقجي وقاليباف سيزوران إسلام أباد في الوقت المناسب. قبل ذلك أكد الرئيس الأمريكي أنه يفضل زيادة الضغط الاقتصادي على إيران بدلا من إصدار أمر بهجوم عسكري جديد. ترامب قال لأكسيوس إن إيران تعاني اقتصاديا ولديها تضخم هائل ولا تملك دفع رواتب قواتها بفعل الحصار الفعال، وإنه على استعداد لزيادة التكلفة عليها. نتابع من واشنطن وإسلام أباد، معنا مديرة مكتب العربية في واشنطن العاصمة نادية البلبيسي، ومن العاصمة الباكستانية مراسل العربية عبد الله خلوف. مرحبا بكما نادية، أبدأ معك. ترامب قال إن التعامل مع

0: النظام الإيراني يشبه لعبة الشطرنج. إيران ردت، المتحدث باسم الخارجية الإيراني رد وقال بالفعل الإيرانيون محترفون في هذه اللعبة، في لعبة الشطرنج. السؤال هنا، ما هي الحركة التالية في هذه اللعبة؟
1: الحركة التالية من وجهة النظر الأمريكية هي أن يكون هناك حصار اقتصادي مطبق على إيران، بحيث لا تستطيع إلا أن تعود إلى التفاوض. كما ذكرت، يبدو بأن الخيار العسكري تراجع نوعا ما في ظل كل المعلومات التي تحدثنا عنها على مدى أسبوع، أن هناك نقص في الذخيرة،
0: صحيح،
1: بأن هناك انعدام لأي ربما رؤية عسكرية تقدم للرئيس تحسم هذه المعركة، وهذا ما سرب عن الجنرال كين. وفي ظل يعني عدم رغبة دول الخليج والحلفاء للولايات المتحدة أن يروا تصعيد كبير، لأنه أي عودة إلى القتال لن يكون كما رأيناه في السابق، ستكون الضربة القاضية التي تحدث عنها ترامب غير مسبوقة، شبيهة بهجمات الحرب العالمية الثانية، وهذا بالتحديد سيؤدي إلى ردود فعل إيرانية ستقوم بمهاجمة دول الخليج وإشعال المنطقة كما تهدد إيران دوما. ومن هنا تراجع هذا الخيار العسكري وضع إلى الأمام أو دفع إلى الأمام خيار الرئيس بالحصار الاقتصادي.
0: نعم.
1: سنرى عقوبات أمريكية كل أسبوع،
0: لكن نادية،
1: وحصار الموانئ مستمر.
0: إيران تشترط رفع الحصار البحري الأمريكي مقابل فتح مضيق هرمز، ليس هذا فحسب، بل أيضا الإفراج عن أموالها المجمدة وأيضا دفع تعويضات لها بسبب الحرب الأمريكية.
1: كل هذه الأمور وضعت في مذكرة التفاهم، نعم، على أساس بأنه يمكن الحديث عنها بعد 60 يوما وليس قبل 60 يوما. الستين يوما هي فترة سماح، بمعنى يعني اختبار نيات الأطراف وإعادة الثقة إلى هذه المفاوضات اللي هي أصلا منهارة. وبالتالي
0: نعم،
1: الحديث عن يعني رفع التجميد عن الأموال اللي تم الحديث عنه سابقا ليس بجديد في أموال قطرية وغيرها، الحديث عن رفع الحصار على الموانئ أيضا الولايات المتحدة كانت مستعدة للقيام به وقامت مقابل فتح المضيق، لكن فتح المضيق لم يستمر، عاد الحرس الثوري. يعني هذه الاستراتيجية إذا سماها الرئيس شطرنج بأنه تشيك ميت، بمعنى أنه في كل خطوة يكون هناك خطوة مقابلة. وبالتالي أعتقد بأنه اليوم الرئيس لا يوجد لديه الكثير من الخيارات الجيدة، لكن الحصار الاقتصادي هو الأهم،
0: هو ما يعول عليه إذن في استراتيجيته الجديدة، أو هي النكست موف أو الحركة التالية في لعبة الشطرنج هذه مع إيران كما وصفها عبد الله خلوف في إسلام أباد. هنا أسألك، الحراك الدبلوماسي الباكستاني ما يزال مستمرا، أيضا الحديث عن زيارة مرتقبة لعراقجي وقاليباف إلى إسلام أباد، هل عرف متى سيأتي المسؤولان في النظام الإيراني وما الذي يبحثانه هناك؟
2: يعني حتى الساعة لم يعلن من الجانب الباكستاني متى سيأتيان، أو حتى من الجانب الإيراني. سمعنا بأن إسماعيل بقائي قال بأنها مرتهنة بالظروف، لكن مراقبون أو مراقبين باكستانيين يقولون بأنه قد ربما قد حان الوقت لكي يأتي. ويقال هنا في باكستان بأنه عندما يقال حسب الظروف، إذن هم يضعون اللمسات الأخيرة على الجدول لهذه الزيارة حتى تكون زيارة فاعلة ولا تكون زيارة بروتوكولية. واليوم الباكستانيون يربطون هذا بما قاله دونالد ترامب بأنه انتقل إلى السياسة الهادئة أو النفس الطويل. يقول المراقبون الباكستانيون بأن هذه النقلة لدى الجانب الأمريكي ربما هي التي ستدفع بباقي القاليباف وعدد من المسؤولين الإيرانيين للمجيء إلى إسلام أباد لعدة أسباب، لأنهم كما يرى الباكستانيون، وجهة النظر الباكستانية ترى بأن هذه النقلة إلى النفس الطويل أولا هي لمواجهة السقف العالي الذي يعني قدمته إيران، وخاصة رأيناه بالشروط الصارمة الستة. المراقبون الباكستانيون يقولون بأن هذه الشروط الصارمة الستة التي قدمتها باكستان هي كان هدفها الردع العسكري أو مجابهة الضربة العسكرية، أو يعني كما يسمى بالمصطلح العسكري هي ردع،
0: الشروط التي قدمتها إيران عبد الله. نعم، ولكن هذا كان سؤالي لك. نعم، الاستراتيجية الجديدة أو تغيير طريقة اللعب مع النظام الإيراني، كيف يتلقفها الإيرانيون أو كيف يتم الحديث عنها في مع الوسيط الباكستاني؟ هل هي استجابة لهذه الشروط الإيرانية يا ترى أم لا؟ نحن نتحدث عن اتفاق آخر.
2: نعم، نحن نتحدث عن قواعد لعبة جديدة من وجهة النظر الباكستانية عندما حاولوا أن يفككوا ماذا انتقلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية. وكنت بصدد التعريج على 3 نقاط مهمة يتحدث عنها الباكستانيون، سببتها نقلة دونالد ترامب من الضربات العسكرية والحماء إلى النفس الطويل، وهذا ربما

0: قد يؤلم الإيرانيين أكثر من الضربات العسكرية حسب المراقبين الباكستانيين، ولا نتحدث عن معلومات رسمية. نقول في البداية بأن الجانب الإيراني انتقل الآن، يعني ردع الضربة العسكرية، لكنه الآن دخل في حالة من النفس الطويل، قد لا يستطيع وقد يعلم بأن الوقت ليس بصالحه. سيأتون إلى إسلام آباد لمحاولة تفكيك هذه السردية ومحاولة إيجاد يعني مخرج للاختناق الذي سيخنقهم به دونالد ترامب، إضافة إلى أنه سيخلق هامش للمناورة الباكستانية. الباكستانيون يقولون بأنه عندما تكون هناك ضربة نعمل كشرطي إطفاء، لكن الآن عندما تكون نعمل بالنفس الطويل سنناور للخروج باتفاقية أو ربما لدفع الطرفين للعودة إلى طاولة المفاوضات. والنقطة الأخيرة وهي عملية التبريد التي يتحدث عنها الباكستانيون التي خلقت لهم مساحة جيدة، يقولون بأن الولايات المتحدة الأمريكية ربما هذه عملية التبريد هذه يعني قد يقصد منها الإيجاد مخرج يعني غير محرج للتراجع إلى الخلف، وهذا مما يخلق مساحة للجانب الباكستاني لدفع الإيرانيين للمجيء إلى إسلام آباد.
1: فعلا هذه هي الكلمة المفتاحية، ربما تبريد الصراع. تبريد الصراع ربما هو ما نحن مقبلون عليه. شكرا جزيلا لكما عبد الله خلوف من إسلام آباد ونادية بالبي سي من واشنطن العاصمة، شكرا جزيلا. ونبقى في الشأن الإيراني الداخلي، وإلى ما قاله الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان إنه التقى بالمرشد الأعلى مجتبى خامنئي في اجتماع استمر لمدة 7 ساعات بحث فيها تداعيات الحرب والعقوبات المفروضة على طهران.
2: اللقاء الذي كان لدينا مع قائدنا العزيز كان جيدا جدا، حيث استمر نحو 7 ساعات تقريبا، واستطعنا خلالها الحديث والمناقشة حول جميع قضايا البلاد بشكل مفصل. وبطبيعة الحال كانت الشواغل الأساسية تتعلق بمعيشة الشعب والمشكلات الناجمة عن العقوبات الحالية، وأكدنا على ضرورة تجنب الخلافات والابتعاد عن أي كلام أو بيان يخرج عن هذا الإطار.
1: تصريحات بيزيشكيان هذه تأتي في وقت لا زال فيه المرشد يغيب عن المشهد، لكن في اليومين الأخيرين نشرت فيديوهات لخامنئي أثارت الكثير من الجدل بشأن صحة الرجل وعمقت الشكوك أيضا حولها. ففي مقطع جديد نشرته وكالة فارس يظهر مجتبى خامنئي في مراسم تشييع أقيمت قبل 3 سنوات.

وفي خضم مواجهتها المفتوحة مع الولايات المتحدة، تعيد إيران ترتيب هرمها الأمني. محسن رضائي أحد أبرز قادة الحرس الثوري السابقين يتولى الآن رئاسة المجلس الأعلى للأمن القومي في توقيت قرئ على أنه يحمل رسائل كثيرة داخليا وخارجيا.

0: قراءة في هذه التعيينات الجديدة مع الأستاذ مسعود الفك المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى. أستاذ مسعود أهلا بك معنا. محسن رضائي الذي كان سبق وتولى قيادة الحرس الثوري الإيراني عين أمينا لمجلس الأمن القومي الإيراني خلفا لمحمد باقر ذي القدر. ما الذي يعنيه إبعاد ذي القدر الآن وتعيين رضائي في هذا المنصب؟
1: لا ننسى محسن رضائي وذو القدر كان في مجموعة مسلحة تنشط قبل الثورة الإيرانية. هذه المجموعة كان اسمها منصورون، وقامت المجموعة باغتيال

0: مستشار أمريكي في مدينة الأهواز خلال إضراب
1: صناعة
0: النفط. نعم. منذ ذلك التاريخ كل واحد منهم أخذ اتجاه مختلف. الاثنين كانوا في الحرس الثوري، ولكن محسن رضائي كان قائد.

0: صلة الثقة بينه وبين المرشد أكثر من ذو القدر.
1: يعني ذو القدر خلال مصير هو أقرب إلى مجتبى خامنئي من ذي القدر؟
0: بلا شك، لأنه كان هو مستشار المرشد العسكري أيضا. نعم. قبل أن يصبح أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي وممثل المرشد في المجلس الأعلى للأمن القومي، لديه صفتين، أمين المجلس وممثل المرشد.
1: فقط أستاذ مسعود، هناك تفصيل آخر فيما يتعلق بمحمد باقر ذو القدر، جرى تعيينه مستشارا سياسيا للمرشد الآن. كان طرح في رسالة ثلاثة شروط مسبقة على أمريكا من أجل فتح مضيق هرمز. هل الأمر له علاقة؟ هل هذه الشروط الآن تغيرت بتغيير المنصب أم لا؟
0: أنا لا أعتقد بأن هذه المواقف تتغير بتغيير الأشخاص. ذو القدر يعكس مواقف النظام، لذا هذا التغيير لا يمكن أن يصبح بشكل مختلف مع مجيء محسن رضاي.
1: نعم. طيب، كل هذه الشخصيات، الحديث على أنه المرشد هو الذي قام بهذه التعيينات الجديدة، لكن مع ذلك المرشد لم يظهر حقيقة، بل بعد وكالة مهر الآن وكالة فارس كما تابعنا.
0: نعم.
1: تذيع فيديو قديم أيضا للمرشد مجتبى خامنئي. لماذا يصرون على بث فيديوهات قديمة للمرشد؟
0: بسبب شحة الصورة. الصورة الحية تلعب دور أساسي. بدون صورة الحديث عن المرشد أمر يصبح نوع من الخيال. أعتقد النظام الإيراني بدأ يشعر بحاجته إلى هذه الصورة،
1: إلى تجسيد صورة المرشد الغائب.
0: بالضبط، لذا لجأ إلى فيديوهات قديمة لم تنشر من قبل بخصوص مجتبى. بدأت وسائل إعلام قريبة من السلطة تنشر هذه الصورة حتى تعطي حضور مجازي للمرشد الغائب الذي من الصعوبة ما كان الجمهور يراه أو يتصل به.
1: مسعود الفك، أشكرك شكرا جزيلا على هذه الشروحات مرة أخرى معنا في الخامسة. وفي الخامسة نذهب إلى فاصل، من بعده نتابع. ردا على رفضه اتفاق غزة، مسؤول أمريكي يعتبر تصريحات نتنياهو جزءا من الموسم الانتخابي الإسرائيلي.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بيزنس.
2: ما هي العلاقة بين الدين والشباب وتحديات العصر؟
3: الشباب بحاجة الآن في توجيهنا لهم أن نستعين بالمنطق وبالعقل، والمنطق والعقل لا يختلفان.
2: لما لا نصلح بين الزوجين إذا نشبت الزوجة؟
3: كبار فقهائنا أرشدونا إلى التفكر والتدبر.
2: نحضرك لا تميل إلى الطاعة القهرية.
3: لا يصرف النص عن ظاهره إلا بقرينة.
2: هنالك من العلماء من ذهب إلى أبعد من هذا وباختصار القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب علم.
3: القرآن الكريم كلام الله، القرآن ليس هو التفسير.
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد في الخامسة. نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي في البيت الأبيض قوله إن الإدارة الأمريكية غير منزعجة من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن خطة غزة، معتبرا أن جزءا منها يأتي في سياق الحسابات السياسية الداخلية والموسم الانتخابي في إسرائيل. أوضح المسؤول أن واشنطن تتفهم الاحتياجات السياسية لنتنياهو طالما أنه يواصل تنفيذ ما تطلبه الإدارة الأمريكية، ولا سيما ما يتعلق بكبح الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. ورد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمنيا على رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاتفاق بشأن غزة، وذلك بنشر تدوينة لمنافسته السابقة هيلاري كلينتون اعتبرت فيها أن خطة ترامب تمثل أفضل خيار متاح وأنه

0: بديل عنها. كلينتون أضافت أن قبولها بخطة ترامب رغم معارضتها السياسية الشديدة للرئيس الأمريكي تعني أن بإمكان الآخرين قبولها أيضا. غزة ليست قريبة من الاتفاق إذن، وليست بعيدة عنه أيضا. هناك خطة جاهزة للتنفيذ، لكن الخلاف بين إسرائيل وحماس على من يبدأ أولا، وهذا يعطل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة. لماذا؟ لأن إسرائيل تريد أن تبدأ حماس أولا. نتنياهو رفض انسحاب الجيش من غزة قبل نزع سلاح الحركة بالكامل، وقال إن العمليات العسكرية ستستمر إلى أن يتحقق ذلك. لكن الخطة التي قدمها مجلس السلام ترتب هذا الأمر بصورة مختلفة عما يريده نتنياهو. في مقابلة مع القناة الثانية عشرة الإسرائيلية، شدد ممثل مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف على أن إسرائيل ستكون مطالبة بالانسحاب التدريجي من غزة بمجرد نزع سلاح حماس، بحيث يتقدم المساران معا. من جهتها حماس تقول إنها لا تزال ملتزمة بالخطة المتفق عليها مع الوسطاء في القاهرة قبل 10 أيام، وطالبت الوسطاء والولايات المتحدة بالضغط على نتنياهو وحكومته للالتزام بخريطة الطريق، متهمة إياه بتعطيل تنفيذها لأسباب سياسية وانتخابية داخلية. من وجهة نظر حماس، فإن تنفيذ الخطة يتطلب من إسرائيل الوفاء بالتزاماتها، وفي مقدمتها الانسحاب من قطاع غزة. أما في مسألة السلاح، فتقول حماس إنها وافقت على تسليمه وتخزينه تحت إشراف إدارة فلسطينية من التكنوقراط، ستتولى إدارة القطاع تحت إشراف مجلس السلام، لكنها لا تستخدم تعبير إلقاء السلاح.
1: هذا كلام مرفوض، يعني احنا الشعب الفلسطيني هنا طالبين السلام، يعني احنا بنتمنى انه يعني يوافق حتى احنا نبدا نعيش مثل العالم، يعني احنا مثل هيك احنا 6 سنين حرب.
2: لشعور الشعب كله طبعا ايش بدي اقول لك، يعني بستنى الخبر الايجابي مش السيء.
3: تداعياتها كلها هاي رح تيجي لحرب جديده من اول وجديد، مجازر، مجاعة، تهجير للشعب الفلسطيني اللي إحنا أصلاً كمان إحنا في أراضينا وهم بدهم يسلبوا أراضينا، هذا حق إلنا إحنا كمواطنين وكشعب فلسطيني.
4: فإحنا نتأمل أن يوافق نتنياهو مرة ثانية على خط السلام وينسحب من المناطق التي تعد هي المناطق الفلسطينية.
0: إلى ملفنا التالي في الخامسة، إلى لبنان، حيث من المقرر أن يبحث الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد في بيروت ملفات وقف الأعمال القتالية والمنطقة التجريبية الثانية وآليات تنفيذ التفاهمات التي نوقشت في روما. تشير المعلومات إلى أن لبنان يتجه إلى ربط الجولة المقبلة بثلاثة مطالب أساسية: تثبيت وقف شامل لإطلاق النار، وقف عمليات التدمير في الجنوب، وتحديد منطقة تجريبية جديدة. إذن تدرس بيروت خطواتها بتأن قبل حسم مشاركتها في الجولة المقبلة من مفاوضات روما مع إسرائيل. تريث رسمي محكوم بالتمسك بشروط بيروت الثلاثة، ومصحوب بتحركات دبلوماسية عاجلة بعد طفو ملف ضم الأراضي الإسرائيلية على طاولة التفاوض. فكيف تتوزع حسابات بيروت بين ضغوط الميدان وتحديات الطاولة؟ الحسابات تبدأ من قرار المشاركة في الجولة المقبلة، قرار لا تزال بيروت تدرسه بتأن في ضوء نتائج اتصالاتها الدبلوماسية وبانتظار حسم موقفها. مصدر رسمي أكد لقناتنا تمسك لبنان بثوابته الثلاثة دون تراجع، وهي وقف إطلاق النار الفوري، توسيع مناطق انتشار الجيش اللبناني، والوقف التام لعمليات الهدم والتجريف. هذا التريث اللبناني يتزامن مع موجة غضب رسمي عارمة في بيروت أشعلها نشر تل أبيب خارطة تظهر ضم أجزاء من أراضي الجنوب اللبناني إلى إسرائيل، خطوة اعتبرتها السلطات اللبنانية انتهاكا خطيرا. وعلى وقع هذه التطورات، وجه الرئيس اللبناني جوزيف عون بإطلاق تحرك دبلوماسي عاجل على المستويين الأمريكي والأممي أيضا. هذا التحرك الدبلوماسي يصطدم بواقع تفاوضي متجمد، حيث رفضت إسرائيل طلبا لبنانيا لتحديد مناطق جديدة لسحب قواتها، واشترطت ما أسمته التحقق من سيطرة الجيش اللبناني الكاملة على المناطق التي انتشر فيها سابقا، مع تمسكها بالبقاء ضمن منطقة أمنية بعمق 10 كيلومترات. لبنانيا أيضا، أصدر قاضي اللبناني مذكرة توقيف بحق حاكم مصر في لبنان السابق رياض سلامة تتعلق بجرائم مالية ونقدية. وادعى النائب

0: العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش على حاكم مصر في لبنان السابق ورئيس مجلس إدارة بنك عودي سمير حنا في ملف يتصل بجرائم مالية ونقدية، وأحالهما مع الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت. ووفق الوكالة الوطنية للإعلام بأن حاموش نسب إلى سلامة وحنا جرائم تتعلق بتأسيس شركات وهمية والاستيلاء على أموال تعود إلى مصر في لبنان واستخدامها هذه الأموال في شراء أسهم وسندات من المصارف التجارية بطرق احتيالية، إضافة إلى الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والرشوة. وعلى سيرة المصارف نذهب الآن إلى الأخبار الاقتصادية مع الزميل عبادة لدن. عبادة تفضل.
1: شكرا صايب. البداية مع أسواق النفط، حيث تشهد الأسعار ارتفاعات مطلعة تداولات الأسبوع الحالي وسط تقييم المستثمرين لإشارات متضاربة من واشنطن وطهران بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق قريب لإعادة فتح مضيق هرمز. وقد أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إلى أن طهران لا تجري حاليا مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب وإعادة فتح المضيق، في تناقض مع تصريحات أمريكية سابقة أشارت إلى قرب التوصل إلى اتفاق. كما أفاد التقارير بأن إيران تطالب بتعويضات من الولايات المتحدة كجزء من شروط إعادة فتح الممر المائي إلى جانب إنهاء الحرب والعمليات العسكرية ضد إيران وحلفائها. وهذه أسعار النفط في هذه الأثناء، تزداد الارتفاعات بشكل واضح بعد الأنباء التي ترد في الساعات الأخيرة عن هجمات إيرانية وحوثية. الأسعار خام نايمكس تستعيد مستويات 80 دولارا ومزيج برنت يقترب من 86 دولارا. وفي نتائج الشركات السعودية، تراجعت الأرباح الفصلية لشركة أديس القابضة ب 32% إلى 128 مليون ريال. هذا الرقم أقل من توقعات المحللين عند 134 مليون ريال. وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى التعليق المؤقت لعمليات عدد من الحفارات البحرية نتيجة الحرب الإيرانية، بالإضافة إلى مصروفات التأمين التي ازدادت بشكل كبير وغير متكرر. وسجلت الإيرادات الفصلية نموا ب 36% إلى 2.150 مليون ريال، فيما قرر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول بواقع 20 هللة لكل سهم، مقارنة مع 21 هللة في النصف الأول من العام الماضي. في الصين، أظهرت أحدث البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين ب 3.5% في يوليو على أساس سنوي، مقارنة بزيادة مقدارها 4.1% في يونيو الماضي، فيما تباطأ تضخم أسعار المستهلكين إلى 0.5% في شهر يوليو انخفاضا من 1% في يونيو. كما تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي أو الكور انفليشن إلى 19 نقطة مئوية من 1%. وجاء كل من مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين دون التوقعات بسبب تقلبات أسعار الطاقة في يونيو ويوليو وبسبب ضعف الطلب المحلي في الصين. أرسل بنك اليابان إشارة أكثر تشددا بشأن مسار السياسة النقدية مع تزايد المخاوف من أن تشهد البلاد ضغوطا تضخمية أقوى من المتوقع. وأظهر ملخص الآراء لاجتماع البنك في 30 و31 من يوليو أن أحد أعضاء مجلس السياسة النقدية التسعة يرى إمكانية أن تصبح وتيرة رفع أسعار الفائدة أسرع مما تتوقعه الأسواق. ويأتي ذلك في وقت سجلت عملة الين أسوأ أداء بين عملات مجموعة العشر منذ بداية أغسطس، متراجعة بنحو 0.5% أمام الدولار بعد مكاسب قوية بلغت 3.2% خلال شهر يوليو. وكان التدخل التاريخي المشترك بين واشنطن وطوكيو، وهو الأول من نوعه منذ 1998، قد جاء بعدما هبط الين إلى مستويات تفوق 164 ينا للدولار، وهو أعلى وأدنى مستوى في 4 عقود. التدخل دفع العملة اليابانية سريعا إلى نحو 155 ينا للدولار يوم الاثنين الماضي، لكن جزءا كبيرا من هذه المكاسب تلاشى لاحقا ليعود الدولار إلى التداول فوق 158 ينا. وتشهد الأسهم في أوروبا أداء قويا بسبب أسعارها الجذابة وتسجيل الشركات أفضل نمو لها في الأرباح خلال 4 سنوات وأقوى زخم اقتصادي منذ مارس من عام 2023.

0: عودة إليك صهيب.
1: شكرا يا عبادة. مشاهدينا، لدينا أخبار عاجلة من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي يصرح حول اتفاق مكة بين السعودية وتركيا وباكستان، والذي يعتبر أن أي اعتداء على واحدة من هذه الدول الثلاثة اعتداء على جميع الدول. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن هدف الاتفاقية مع السعودية وتركيا لن يكون عدوانيا بأي حال من الأحوال. يضيف شهباز شريف إن الاتفاق مع السعودية وتركيا أبوابه مفتوحة لانضمام بقية دول المنطقة. يقول شهباز شريف في أحدث المواقف حول اتفاق مكة. أكد رئيس دائرة العلاقات بوزارة الداخلية العراقية اللواء مقداد ميري أن بلاده أنشأت قاعدة بيانات لستة ملايين قطعة سلاح، وذلك من أجل حصر السلاح بيد الدولة. وفيما يخص الطائرة المسيرة، أوضح مدير العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية العراقية اللواء مقداد ميري أيضا أن أي مسيرة تحلق دون موافقات رسمية ستعتبر سلوكا إرهابيا يستوجب المحاسبة.
2: الآن لدينا بنك معلومات لستة مليون قطعة سلاح في عموم البلاد. في مرحلة التنظيم اللي هي كانت المرحلة الأولى لعمل اللجنة، شكلنا 845 مكتب لتسجيل أسلحة المواطنين. تنتشر هذه المكاتب في عموم محافظات العراق بالكامل وتقوم بعملها. بعض النقاط المهمة أحب أن أعرج عليها، أن القضاء الآن حتى تكون واضح لدى المواطنين، أي طائرة مسيرة لم تدخل ولم تقوم بواجباتها ضمن الظروف الرسمية والاعتيادية والطبيعية تعامل معاملة الإرهاب، بالتالي حائزها حائزي الطائرات المسيرة يعاملون وفق قانون مكافحة الإرهاب.
1: إلى السودان، أفادت مصادر عسكرية للعربية بتنفيذ سلاح الجو السوداني ضربة استباقية باستخدام الطيران المسير، استهدفت رتلا عسكريا تابعا لقوات الدعم السريع في محيط مدينة كوبكابية بولاية شمال دارفور. وبحسب مصادر العربية فإن الضربة أدت إلى مقتل قائد المجموعة وعدد من العناصر التابعين له. يذكر أن الجيش السوداني كثف عملياته الجوية الرامية إلى قطع خطوط الإمداد اللوجستي ومنع تدفق التعزيزات العسكرية للدعم السريع.

فاصل نواصل من بعده الخامسة، وفيها الجيش الأمريكي يحول مروحيات بلاك هوك لمنصة إطلاق مسيرات انتحارية.

0: عليك أن تقرأ العناوين. بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
1: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
4: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
0: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
5: مرحبا بكم من جديد. نستكمل الخامسة من التصعيد بين أوكرانيا وروسيا، حيث اندلع حريق في منشأة صناعية

0: الأمريكية بمقاطعة تويمين بشرق أوكرانيا أثر تحطم عدة مسيرات أوكرانية، حسب ما أفاد حاكم المقاطعة التي تبعد نحو 1700 كيلومتر عن موسكو. هذا وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت خلال الساعات 24 الماضية ضربات استهدفت منشآت للطاقة. كذلك لاقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب 39 آخرون في هجوم أوكراني بطائرة مسيرة استهدفت جمهورية تتارستان وسط روسيا. وفق ما أعلنته السلطات المحلية طالت الضربات منشآت اقتصادية ومناطق سكنية في مدينة نيجني كامسك الاستراتيجية التي تبعد نحو 1600 كيلومتر عن الحدود الأوكرانية. كذلك أعلن نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل غالوزين أن بلاده منفتحة على أي مقترحات بناءة لحل النزاع في أوكرانيا تراعي مصالح موسكو المشروعة. نتابع مباشرة من موسكو مع مدير مكتب العربية في العاصمة الروسية عبد الجواد الرشد. عبد الجواد أهلا بك معنا. منطقة تتارستان في وسط روسيا أعلنت الحداد، ما الذي استهدفته هذه الهجمة التي وصفت بالأعنف الهجمة الأوكرانية هناك وعما أسفرت؟
1: صحيح ما تقول، يعني هي الهجمة الأعنف التي تطلقها تتارستان خلال الفترة الأخيرة. كانت لها موجات طبعا من المسيرات خلال الفترات الماضية، لكن اليوم طبعا هذا الهجوم يخلف قتلى وجرحى، وجمهورية تتارستان تعلن الحداد على خلفية ما حدث. تشير طبعا إدارة المنطقة الرئاسية هناك إلى أن الأهداف كانت صناعية وأهداف مدنية، ولا يوجد فيها أي أشخاص عسكريين ولا حتى أي نقاط تابعة للقوات الروسية. في لافت طبعا غير مسبوقة تشير خارجية البلاد بأنها تدعو كافة المنظمات الدولية والمجتمع الدولي للأخذ بعين الاعتبار ومراقبة وتقييم تقييم حول الوضع وتلك الهجمات التي وصفتها بالإرهابية على نيجني كامسك.
0: يعني تلك نيجني كامسك هي عاصمة البتروكيماويات، وأوكرانيا تستهدف منذ أشهر مصافي النفط. هل هناك أزمة نفط الآن؟ كيف تتعاطى موسكو مع هذه الأزمة جراء هذه الاستهدافات الأوكرانية لمصافي النفط الروسية؟
1: صحيح، يعني نلاحظ بشكل يومي بأن الجانب الأوكراني يقوم باستهداف المصافي الروسية في نقاط مختلفة، لكن الوضع في مدينة موسكو وضواحيها ومستقر نوعا ما، يعني اختفت تلك الطوابير الطويلة التي شهدناها قبل شهر من الآن، إلا أن المناطق الجنوبية ما زالت تعاني من هذا الوضع، من ارتفاع الأسعار، ارتفاع أسعار الوقود من جهة، ومن طوابير طويلة. نحن نتحدث عن كراسنودار والمناطق الجديدة التي ضمتها روسيا بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم. إليك صهيب.
0: عبد الجواد الرشد، شكرا جزيلا، عذرا لضيق الوقت، كنت معنا مباشرة من موسكو، نكتفي بهذا القدر، شكرا جزيلا. بدأ الجيش الأمريكي استخدام أكثر المروحيات شيوعا لديه، وهي بلاك هوك، كمنصة لإطلاق طائرات مسيرات انتحارية خلال اختبارات أجريت مؤخرا في صحراء موهافي في ولاية كاليفورنيا. وأفاد موقع ديفنس بلوغ بأن بعض هذه المسيرات الأمريكية مصممة خصيصا للاستطلاع وتحديد التهديدات، وبعضها الآخر مزود بأجهزة تشويش، بينما صممت مسيرات أخرى لضرب الأهداف مباشرة. وإلى عبد الله الدرويش وأخبار الرياضة، تفضل.
2: شكرا صهيب. حياكم الله. صعدت ثلاثة من أكبر الاتحادات القارية في كرة القدم موقفها تجاه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو، بعدما أصدر الاتحاد الآسيوي والاتحاد الأوروبي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي رسالة مشتركة شديدة اللهجة، أكدوا فيها أن كرة القدم لا تنتمي إلى أي فرد ولا إلى أي مؤسسة، واتهموا إنفانتينو بكسر الثقة من خلال الخداع ووضع نفسه فوق الجماعة التي منحته السلطة على خلفية مشروع بيع حصة في كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخارجي. وطالبت الاتحادات الثلاثة بإجراء مراجعة مستقلة للقضية دون مشاركة فيفا، وحملت الرسالة الثلاثية توقيع رؤساء الاتحادات القارية الثلاثة وأمناء العموم فيها. يستعد إنتر الإيطالي لتقديم عرض جديد إلى نادي الاتحاد السعودي من أجل التعاقد مع الفرنسي موسى ديابي بعدما لم تنجح محاولته الأولى في إقناع النادي السعودي بالتخلي عن جناحه، وفقا لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية. ووضع إنتر التعاقد مع جناح أيمن على رأس أولوياته خلال الأسابيع الثلاثة المتبقية من سوق الانتقالات، بينما لا يزال ديابي البالغ من العمر 27 عاما يتصدر قائمة خياراته بعدما سبق أن حاول النادي الإيطالي الحصول على خدماته في يناير الماضي دون التوصل إلى اتفاق. وبلغت قيمة العرض الأول المقدم من الاتحاد نحو 20 مليون يورو، إضافة إلى بطاقة لاعب الوسط الألباني كريستيانو.

0: سيناسلاني، وذلك بحسب الصحيفة الإيطالية. ويسعى فريق الاتحاد السعودي إلى بلوغ دور المجموعات في دوري أبطال آسيا للنخبة عندما يحل ضيفا على الجزيرة الإماراتية الثلاثاء في أبوظبي. وكان الاتحاد بدأ تحضيراته لهذا الموسم بإقامة معسكر إعدادي في إسبانيا، لعب خلاله 4 مباريات ودية، كما تعاقد مع المدرب الألماني يانس فاسنج خلفا للبرتغالي كونسيساو، كما يعول على المجموعة الحالية من لاعبيه بقيادة الفرنسي موسى ديابي لحسم المباراة والعودة ببطاقة التأهل. من جانبه استعد الجزيرة الإماراتية لموسمه الجديد معسكر إعدادي في هولندا، لعب خلاله 6 مباريات وتعاقد مع المدرب الروماني كوزمين أولالو. عزز فريق الدرعية السعودي صفوفه بالتعاقد مع اللاعب السنغالي إدريس أغانا غاييه، وأعلن نادي الدرعية تعاقده مع اللاعب عبر منصة إكس ليرتفع عدد اللاعبين الأجانب الذين ضمهم النادي الصيف الجاري إلى 3 بعد التعاقد في وقت سابق مع الحارس البوسني نيكولا فاسيليتش والجناح السنغالي كلايتون دياندي. أعلن بايرن ميونخ الألماني أن الإنجليزي هاري كين لاعب الفريق فاز بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا خلال الموسم الماضي، وهذه هي المرة الثانية التي يفوز بها كين بالجائزة بعد إنجازه في 2024. وسجل قائد المنتخب الإنجليزي 36 هدفا في الدوري الألماني، وهو نفس العدد الذي جعله يفوز بالجائزة قبل 2، ويعد كين أحد أبرز المرشحين للفوز بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم كأفضل لاعب في العالم. كشفت شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية أن الأورغوياني رونالدو راوخو لاعب برشلونة الإسباني أكمل الفحص الطبي تمهيدا لانتقاله إلى فريق ليفربول بنظام الإعارة. وأفادت الشبكة أنه من المتوقع أن يتم الإعلان رسميا عن انتقال اللاعب راوخو إلى ليفربول في وقت لاحق، ويتضمن عقد إعارة المدافع خيارا للشراء مقابل نحو 47 مليون جنيه استرليني. وكان اللاعب الدولي الأورغوياني قد انضم إلى فريق برشلونة الثاني في 2018 وتم تصعيده للفريق الأول في 2019. تغلب موناكو الفرنسي على مضيف ليفربول الإنجليزي 3 أهداف مقابل 2 في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب أنفيلد ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد. ليفربول تقدم عن طريق السويدي ألكسندر إيزاك قبل أن يضيف الألماني فلوريان فيرتس الهدف الثاني، وقلص الروسي ألكسندر غولوفين الفارق لموناكو قبل نهاية الشوط الأول قبل أن يدرك ميكا باثث التعادل. وقبل نهاية اللقاء بدقيقتين سجل باريس برونز هدف الفوز للفريق الفرنسي ليكمل موناكو عودة ويخرج بانتصار ودي 3 أهداف مقابل 2. أخبارنا الرياضية انتهت، عودة إليك صايد، تفضل.
1: شكرا جزيلا عبد الله. في الختام لدينا أخبار عاجلة، زلزال جديد يضرب أمريكا اللاتينية مركزه إذن في كولومبيا الخامسة انتهت. أترككم مع هذه الصور من زلزال في كولومبيا قبل قليل، لايف بي تتحدث عن 18 قتيلا حتى الآن بسبب هذا الزلزال. إذن دعونا نشاهد هذه الصور وأترككم معها، إلى اللقاء.

0: يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
4: سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
3: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
5: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
3: المتخالفون،
5: أمرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
3: المتحاورون.
6: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
3: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
7: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
8: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين.
7: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي، ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
9: عالمنا مزدحم بالأخبار،
10: إذن معارك بتأثير على
9: منها ما يعكر صفو يومك،
11: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
9: ومنها ما يجعلك تبتسم.
12: أبو نورة، إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
9: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
13: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي. أطمئنوا، الأخبار معنا سارة.
9: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عن

0: السابعة مساء.
1: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
2: أين أتيت بهذه المعلومة؟
1: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
3: يعني توجه صحيح عندي.
1: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
4: من هنا يأتيكم الخبر.
5: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
4: عبر شبكة مراسلين.
6: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
4: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
7: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
4: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
8: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
4: تغطية خاصة.
9: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
4: إذاعة العربية، الخبر وصداه.
10: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
11: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
12: هنقفلها، هنقفلها،
13: أقفل الكاميرا خلاص.

0: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: أهلا بكم متابعينا، نبدأ حلقة هذا اليوم بجولة سريعة على أهم الأخبار والتطورات التي تتصدر المشهد حتى هذه اللحظة. مصادر عسكرية يمنية تعلن سقوط قتيلين وإصابة 6 آخرين بعد استهداف حوثي لمديرية حريب في مأرب. مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يقول إن هجمات الحوثيين الأخيرة وضعت المدنيين في المخا ومأرب بخطر جسيم، ويطالب بأن يتوقف التصعيد ويشدد على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وزارة الداخلية العراقية تعلن إنشاء قاعدة بيانات لستة ملايين قطعة سلاح من أجل حصر السلاح بيد الدولة، وتؤكد أنها ستعتبر الإطلاق غير المصرح له للطائرات المسيرة في العراق عملا إرهابيا. مصادر عسكرية تقول للعربية إن الجيش السوداني استهدف بمسيرات رتلا للدعم السريع بشمال دارفور. الرئيس الإيراني يقول إن لقاءه مع المرشد مجتبى خامنئي استمر 7 ساعات وركز على تداعيات الحرب والعقوبات. وسط تصعيد بين البلدين، روسيا تعلن انفتاحها على أي مقترحات تراعي مصالحها بشأن أوكرانيا. ارتفاعات الأسعار لأسعار النفط وسط تباين لأسواق أوروبا، والعقود الآجلة للأسهم الأمريكية مطلع تعاملات الأسبوع.
0: ماذا بعد؟

أهلا بكم متابعينا في حلقة ماذا بعد لهذا اليوم. نتابع بعد هجمات المخا قتلان وجرحى في هجمات حوثية جديدة على مأرب. العراق يغلق 71 مقرا وهميا للحشد والداخلية. المسيرات بلا تصريح إرهاب. وفي حلقة هذا اليوم أيضا ستة واربعون ألف وتسعمائة شركة جديدة تعزز زخم بيئة الأعمال السعودية. السعوديات الأكثر استخداما للذكاء الاصطناعي، لكن الرجال يوظفونه أكثر في العمل. التفاصيل

أهلا بكم متابعينا. نبدأ ماذا بعد بالتطورات من اليمن، حيث أفادت مصادر عسكرية يمنية بسقوط قتيلين على الأقل وإصابة 6 آخرين في هجمات لميليشيات الحوثي على مديرية حريب في مأرب. في هذه الأثناء متابعينا، رئيس مجلس القيادة اليمني يقول التصعيد الأخير لميليشيا الحوثي اختبار لجدية المجتمع الدولي، ورئيس مجلس القيادة اليمني يضيف الدولة اليمنية لم تبدأ التصعيد ولم تبحث عنه، ويضيف أيضا لن نسمح بأن يصبح التزامنا بالسلام تصريحا مفتوحا للميليشيا. مصادر عسكرية يمنية أفادت بأن الدفاعات الجوية تصدت لمسيرة حوثية في سماء مدينة المخا فجر اليوم، وذلك بعد ساعات من رصد مسيرات استطلاعية فوق عدد من المنشآت الحيوية في عدن تم التصدي لها من قبل الدفاعات الجوية. وفي مأرب أفاد مراسل العربية بأن مدفعية الجيش اليمني استهدفت فجر اليوم مركزا للسيطرة ومنصات لإطلاق الصواريخ وثكنات للميليشيات الحوثية في جبل هيلان غربي المحافظة، كما استهدفت منصات أخرى لإطلاق الصواريخ في مديرية الجوبة جنوبي مأرب.

0: قناة قرسوي للقوات المسلحة اليمنية أعلن أن مدينة المخا وميناءها تعرض لهجوم من قبل الميليشيات الحوثية بالصواريخ والمسيرات، استهدف مواقع مدنية وعسكرية. الناطق قال إن الهجوم أسفر عن مقتل 7 بينهم 3 مدنيين وإصابة 30 شخصا، وأضاف أن وسائل الدفاع الجوي في المخا تمكنت من اعتراض وإسقاط 11 طائرة مسيرة حوثية شاركت في الهجوم. المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرنبرغ أعرب عن قلقه إزاء الهجمات الحوثية الأخيرة على المخا والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وعسكريين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية، ودعا جميع الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ الخطوات اللازمة لخفض التصعيد، معتبرا أن هجمات الحوثيين الأخيرة وضعت المدنيين في المخا ومأرب بخطر جسيم ويجب تأمين حمايتهم. من مدينة المخا ينضم إلينا مراسل العربية هائل سعيد. هائل أهلا بك معنا، يعني نتوقف بداية معك على حصيلة الهجمات الحوثية في حريب وما حدث فيها وطبيعة الأهداف التي طالتها تلك الهجمات. هائل.
1: نعم، كانت ميليشيات الحوثي قد شنت العديد من الهجمات في عدة محاور قتالية، سواء في محور مأرب أو في محور الساحل الغربي أو حتى في حريب. في حريب كانت شنت عدد من الغارات الجوية في الطائرة المسيرة، لكن القوات الحكومية تصدت لهذه الغارات، وكانت هناك أيضا الويات العمالقة قد شنت هجوم على معاقل وسكنة الميليشيات الحوثي، استهدف طاقم عسكري في هذه المديرية وهو المديرية غرب محافظة مأرب. لكن إذا ما تحدثنا عن الساحل الغربي، حتى قبل نصف ساعة من الآن كان هناك تحليق كثيف للطائران المسيرة للميليشيات الحوثية، تعاملت معها الدفاعات الجوية بمضادات الطيران. وأيضا منذ مساء الأمس حتى ظهيرة اليوم كان هناك أيضا هجمات لميليشيات الحوثي بالطائرات المسيرة على مختلف الجبهات القتالية في غرب جنوب محافظة الحديدة، استطاع طبعا الدفاعات الجوية عدد من الطائرات المسيرة. كان هناك محور البرح غربي محافظة تعقد طائرة مسيرة كانت أطلقتها ميليشيات الحوثي لاستهداف نقاط تابعة للقوات الحكومية هناك، والآن تتعامل حتى هذه اللحظة هناك هدوء حذر في مدينة المخا. حتى هذه اللحظة هناك أيضا انتشار مكثف للأجهزة الأمنية والدورية العسكرية، وهناك أيضا انتشار للدفاعات الجوية للتعامل مع أي مسيرات أو أي هجوم ربما قد تقدم عليه ميليشيات الحوثي. إذا ما تحدثنا أيضا عن قوات خفر السواحل اليمنية والقوات البحرية، هناك انتشار أيضا لزوارق حربية على امتداد الشريط الساحلي القريب من ميناء

0: الاخر، ربما كعمليه استباقيه او احترازيه او صد لصد اي هجوم محتمل ربما قد تقدم عليه الميليشيات الحوثيه بصواريخ مفخخه على الميناء او على المدينه او المدنيين.
1: نعم، شكرا لك على كل ما تفضلت به حتى هذه اللحظة، مراسل العربية من المخا هائل سعيد، تحياتي لك.
2: ماذا بعد؟
1: تصريحات للرئيس الإعلامي يقول ما يحدث في المخا استمرار للتصعيد بدأ بتسيير رحلات للحرس الثوري إلى صنعاء، ويضيف أيضا لسفراء الدول الراعية للسلام من المستحيل بناء سلام مع جماعة تمتلك صواريخ باليستية. لمزيد من الحوار والنقاش ينضم إلينا الآن مباشرة المحلل السياسي دكتور فارس البيل. دكتور فارس، أهلا بك معنا، تحياتي لك. تسمعوني؟
3: مرحبا، أسمعك.
1: نعم، أهلا بك دكتور فارس. وبداية نريد نتحدث عن يعني لماذا يركز الحوثيون يعني في هذا التوقيت تحديدا على مأرب وعلى الساحل الغربي أيضا في هذا التوقيت وهذا التصعيد، يعني لماذا؟
3: هذا التصعيد يأتي في تقديري ببث من إيران بغرض خلط الأوراق وتوسيع دائرة النار ولإهداف عملية استنزاف واسعة في إطار هذه الحرب، وقودها اليمنيون طبعا اليمنيون، وتحرص ميليشيا الحوثي بدرجة أساسية على أن لأنها تدرك الناحية أخرى داخلية أن الشرعية في كامل جاهليتها في حالة استعداد عسكري، وقرارها العسكري أصبح موحدا لديها قدرات عسكرية، وبالتالي تشعر ميليشيا الحوثي أن المعركة قادمة لا محالة، كما أنها تريد الاستباق، بمعنى تريد أن تبدأ هي بالهجوم وتربك صفوف الشرعية بدرجة أخرى. يعني نحن نتحدث عن ثلاث جبهات تقوم بها ميليشيا الحوثي هذه المعركة، تفسر طبيعة الدور الذي تقوم به في البحر الأحمر، تستهدف السفن، في الداخل تقوم بقصف المعسكرات والمخيمات النازحين في مأرب حضرموت، وبالأمس قصفت ميناء المخا واستهدفت كثير من الجبهات سواء في الضالع أو غيرها، واستهدافات إلى داخل المملكة العربية السعودية خلال اليومين الماضيين. إذن نحن أمام حالة أو مهمة عسكرية تقوم بها الميليشيا لأكثر من غرض ولأكثر من جهة، وغايتها في كل الأحوال هو الدخول في حالة الصراع.
1: طيب لأكثر من غرض
3: ومحاولة إنشاء كل هذه.
1: نعم دكتور فارس، يعني في هذه الأثناء هناك تصريحات لرئيس مجلس القيادة اليمني، وهو ذكر فيها بأن الدولة اليمنية لم تبدأ التصعيد، وأضاف بأنها لم تبحث عنه، وتحدث أيضا أشار بأنهم لن نسمح بأن يصبح التزامنا بالسلام تصريحا مفتوحا للميليشيا. ما تحمله تلك التصريحات من دلالات؟ يعني
3: واضح أن الحكومة الشرعية قدمت للمجتمع الدولي كثير من الفرص والتنازلات، وقبلت بكثير من الضغوط حتى، وطوال 11 سنة سلمت، يمكن أن نقول هكذا، الحكومة الشرعية ملف حربها ومشكلتها إلى المجتمع الدولي بغرض توفير كلفة الدم وتوفير كلفة العناء وتوفير الحرب. لكن يبدو أن المجتمع الدولي فشل، وميليشيا الحوثي كانت في كل الأحوال هي المستفيدة من كل هذا العناء، واستطاعت أن ترفع من مستوى جاهزيتها العسكرية، مستوى اعتداءاتها، مستوى تمردها على الأعراف الدولية. والآن المجتمع الدولي أمام مسؤولية، طالما ضغط المجتمع الدولي على الحكومة الشرعية الآن، كما لو أن رئيس مجلس القيادة يقول أن دور المجتمع الدولي الآن ينبغي أن يختلف، ينبغي أن يقف مع الشعب اليمني لمواجهة هذا المشروع الذي أصبح يهدد الأمن الدولي ككل وكوت بناره حتى حركة الاقتصاد العالمي اليمنيون
1: لهذا. وبالتالي دكتور فارس، هذه النقطة مهمة، ما المطلوب أيضا من أن يفعله المجتمع الدولي في يعني هذا التوقيت تحديدا؟ وأنا أشرنا قبل قليل أيضا لتصريحات للمبعوث الأممي لليمن، دعا فيها إلى يعني ضبط النار.

0: وبالتالي هل تكفي هذه الدعوات أم لا؟
1: لا تكفي بالطبع. هذا خطاب ممزوج في تقديري من المبعوث الأممي، وطالما تعودنا عليه يخاطب بضبط النفس من المعتدي هي ميليشيا الحوثي، وبالتالي ينقص المشكلة اليمنية دائما وضوح المبعوث الأممي ووضوح الأمم المتحدة ووضوح الدور. هذا ما استقدمه طوال 11 عاما، وما منح ميليشيا الحوثي مزيد من التعنت والرفض والاستمرار. وبالتالي المطلوب الآن من المجتمع الدولي أن يكون واضحا بدرجة أساسية في المشكلة اليمنية، ويحدد من المعتدي ومن الذي يتسبب بالدمار ومن الذي يتسبب برفع كلفة الحرب، ويرفض السلام. عليهم أن يقولوا بوضوح، لكن خطاب أن كل الأطراف عليها ضبط النفس وما إلى ذلك، هذا خطاب لم يعد في صالح القضية اليمنية. مطلوب الوضوح أولا، مطلوب الدعم المعنوي والسياسي للحكومة الشرعية بشكل حقيقي، رفع المكابح التي وضعها المجتمع الدولي طوال أكثر من 10 سنوات أمام اليمنيين. كان بإمكان اليمنيين أن يتخلصوا من الميليشيا الحوثي، لديهم السلاح ولديهم القدرة ولديهم الحماس، لكن المجتمع الدولي كان هو من يقف عائقا للأسف طوال الفترات الماضية، ومنح الميليشيا الحوثي أكثر من مرة باتفاقيات دولية القدرة على الاستمرار.
0: طيب هذا هذا فيما يتعلق بالمجتمع الدولي دكتور فارس، يعني ماذا بجانب الحكومة الشرعية في اليمن؟ أيضا الرد العسكري اليمني، ما المطلوب منه حتى لا تتكرر أيضا مثل تلك الهجمات التي نتابعها من الميليشيا الحوثي؟ يعني
1: أعتقد أن الحكومة الشرعية الآن أمام الإعداد للمعركة الشاردة، ليس مجرد الرد ورد فعل، وهي في تقديري في جاهزية كاملة لممارسة هذا الدور. فقط تنتظر كما يمكن أن يقال صافرة البداية. لم يعد اليمنيين يحتملوا مجرد قواعد اشتراك لا تفضي إلى حقيقة أو نتيجة نهائية، لم يعد اليمنيون يقبلون ببقاء ميليشيا الحوثي تهدد أمنهم واستقرارهم وغذائهم وتهدد معيشتهم تماما، تقصف الموانئ وتقصف موانئ تصدير النفط كما حدث في حضرموت من قبل وما إلى ذلك. أعتقد أن اليمنيين
0: كما حدث أيضا بالأمس والأمس، يعني محطات الكهرباء يعني منشآت مدنية كذلك بالضبط. أيضا يتم استهدافها يعني
1: بالضبط. وبالتالي أعتقد أن المعركة الشاملة استعادة الدولة كلها وهزيمة ميليشيا الحوثي هي مهمة الشرعية، وإن لم فعلى اليمنيين أن يتدبروا أمرهم بشكل واضح.
0: نعم، شكلك هذه مداخلة، تحياتي لك الدكتور فارس البيل المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
0: نواصل من إيران، حيث قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال إنه التقى المرشد الأعلى مجتبى خامنئي في اجتماع استمر لمدة 7 ساعات بحث فيه تداعيات الحرب والعقوبات المفروضة على طهران. أضاف بالقول:
3: اللقاء الذي كان لدينا مع قائدنا العزيز كان جيدا جدا، حيث استمر نحو 7 ساعات تقريبا، واستطعنا خلالها الحديث والمناقشة حول جميع قضايا البلاد بشكل مفصل. وبطبيعة الحال كانت الشواغل الأساسية تتعلق بمعيشة الشعب والمشكلات الناجمة عن العقوبات الحالية، وأكدنا على ضرورة تجنب الخلافات والابتعاد عن أي كلام أو بيان يخرج عن هذا الإطار.
0: استمعنا إلى مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني. الرئيس الأمريكي أكد أنه يفضل زيادة الضغط الاقتصادي على إيران بدلا من إصدار أمر بهجوم عسكري جديد. ترامب قال لأكسيوس قال إن إيران تعاني اقتصاديا ولديها تضخم هائل ولا تملك دفع رواتب قواتها بفعل الحصار الفعال، أضاف بأنه على استعداد لزيادة التكلفة عليها.
2: ماذا بعد؟

إلى العراق، حيث أعلنت وزارة الداخلية إغلاق 71 مقرا وهميا تابعا للحشد الشعبي، مؤكدة تشديد الإجراءات المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة وتنظيم استخدام المسيرات. وصرح مسؤول الإعلام في وزارة الداخلية اللواء مقداد مير

0: أن أي مسيرة تحلق من دون موافقات رسمية ستعامل معاملة الإرهاب وكذلك مطلقوها بغض النظر عن انتماءاتهم. أضاف أن اللجنة تمتلك حاليا قاعدة بيانات تتضمن نحو 6 ملايين قطعة سلاح في عموم العراق. الداخلية أضافت أن المهلة المحددة لتسجيل الأسلحة ستستمر حتى 31 من ديسمبر المقبل، وبعد انتهاء المهلة سيعامل كل من يحمل سلاحا غير مسجل على أنه خارج القانون. المزيد ينضم لنا مراسل العربية جابر جمال، تحياتي لك جابر. بداية يعني ماذا نعرف عن المقرات 71 التي تم إغلاقها وأين كانت تنتشر؟ جابر.
1: طيب. بالحديث عن هذه المقرات، هي مقرات قالت عنها هيئة الحشد الشعبي بأنها غير
0: جابر
1: الشعبي، وإنما لأشخاص ادعوا انتماءهم للحشد الشعبي.
0: طب يبدو أننا نعاني في الاتصال، سنعاود الاتصال بك من جديد. مراسل العربية من بغداد جابر جمال. كنا قد أشرنا قبل قليل فيما أعلنته وزارة الداخلية عن إغلاق 71 مقر وهمي تابع للحشد الشعبي، والتأكيدات كذلك المتعلقة بتشديد الإجراءات المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة وتنظيم استخدام تلك المسيرات. أتمنى أن يصل لنا الصوت هذه المرة بشكل واضح أكثر وضوحا. جابر نحن معك، تفضل.
1: المقرات الوهمية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، قالت هيئة الحشد الشعبي في بيان لها أن من كان في هذه المقرات هم أشخاص يدعون بالانتساب إلى هيئة الشعبي، وأنها لا تمت بأي صلة لهيئة الحشد الشعبي. بالتالي أكدت الهيئة أيضا أنها يعني عملت على ضبط هذه المقرات ومداهمة هذه المقرات وإغلاقها بالتعاون مع وزارة الداخلية. طبعا هي ليست المرة الأولى التي يعني يتم فيها إغلاق مقرات لأشخاص يدعون فيها الانتساب لهيئة الحشد الشعبي. هذه الخطط طبعا تأتي ضمن أعمال اللجنة الوطنية العراقية المشكلة في وزارة الداخلية لحصر وتنظيم الأسلحة بيد الدولة. هي تعمل على مراقبة السلاح سواء يعني في المجتمع العراقي أو للأشخاص الذين يدعون انتسابهم للجهات الأمنية. هذه اللجنة عملت بشكل مركز خلال السنتين والثلاث الماضية، تعمل بمسار موازي للجنة الأخرى التي شكلت من قبل الحكومة العراقية لحصر سلاح الفصائل.
0: نعم جابر، يعني هذه في هذه المره تحديدا الحديث عن المقرات 71 مقر، هل هناك اجراءات شملت توقيف اي مسؤولين عن هذه المقرات، او حتى هل تم الحديث عن مصادره اسلحه ومعدات ما؟
1: بالحديث عن اعتقال شخصيات لم يرد على لسان الداخلية، لكنها أكدت مصادرة الأسلحة المتوسطة في من تلك المباني أو تلك المقرات التي ادعت أو ادعى القائمون عليها أنها تابعة لهيئة الحشد الشعبي. كما هو معلوم مقرات هيئة الحشد الشعبي هي واضحة في مقار معينة ومسجلة لدى الحكومة العراقية، ومعسكرات واضحة أيضا وأيضا مسجلة لدى الحكومة العراقية. بطبيعة الحال هيئة الحشد الشعبي تتبع إلى رئاسة مجلس الوزراء، يعني هنالك ارتباط وثيق برئاسة الوزراء من قبل هيئة الحشد الشعبي. إذن الحكومة العراقية تحاول أن تغلق من يدعي التواصل أو من يدعي أنه أحد الأشخاص المنتسبين لهيئة الحشد الشعبي. تعمل الحكومة على فصل ذلك الملف أيضا. بطبيعة الحال هنالك أيضا فرق بين الفصائل والميليشيات المسلحة في العراق عن يعني هيئة الحشد الشعبي أو عن ألوية الحشد الشعبي. هنالك أيضا خلط في بعض الأحيان، هنالك بعض الفصائل العراقية يعني لديها ألوية داخل هيئة الحشد الشعبي. إذن تسعى الحكومة العراقية إلى تنظيم عمل تلك الهيئة.

الفئات وتلك الجهات المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة. يعني ربما الآن هي المرحلة الأكثر تعقيدا، لكنها تعمل بمسار معين، أتحدث عن مسار الحكومة العراقية لحصر السلاح. هنالك ملايين الأسلحة.

0: حصر هذه الأسلحة ومتابعة الأسلحة. تعلم زميلي أن هذه اللجنة أيضا لا تعمل فقط على حصر الأسلحة الخفيفة، هنالك أيضا حصر حتى السلاح الأبيض، حالات قتل عديدة حصلت في المجتمع العراقي، اقتتال عشائري، يعني حتى استخدام هذه الأسلحة في الأعراس وفي المناسبات، يعني وأيضا في مجالس العزاء. بالتالي تخلف سنويا هذه الأسلحة المنتشرة بيد المجتمع العراقي آلاف الإصابات وربما مئات القتلى بسبب استخدام هذه الأسلحة. وبنفس المسار هنالك عمل أيضا على حصر السلاح الفصائل والسلاح الميليشيات المسلحة في العراق. تعلم ثلاث فصائل سلمت سلاحها إلى الدولة العراقية وفكت عن الارتباط يعني عن الفصائل. نعم. وأيضا هنالك مساعي لحصر سلاح باقي الفصائل الأخرى. قسم من هذه الفصائل ترفض تسليم سلاحها إلى الدولة حتى الآن، لكن بحسب الحكومة العراقية أن رئيس الوزراء يجري يعني اتصالات مستمرة مع هذه الفصائل من أجل إقناعها وتسليم السلاح. هنالك مهلة أيلول سبتمبر القادم، لم يتبقى فقط سوى 51 يوما على انتهاء المهلة أو الموعد الذي حدده رئيس الوزراء. إذن إذا ما نتحدث عن هذا الموضوع وهذا الوقت يسمح أكثر بأن عملية حصر السلاح لا تحظى فقط بدعم الدولة وبدعم الحكومة العراقية، هنالك دعم سياسي واضح تشكل قبل أيام. هذا الدعم هو من ائتلاف إدارة الدولة. ائتلاف إدارة الدولة هو المظلة الجامعة للكتل السياسية الكردية والسنية وأيضا الكتل الشيعية بمختلف مسمياتها من كتل الإطار التنسيقي. هذا الائتلاف أكد على دعم يعني جهود الحكومة العراقية لحفظ الأمن والاستقرار، وأيضا دعم الجهود لحصر السلاح بيد الدولة وفق المنهاج الوزاري. طيب. عملية حصر السلاح هي ليست ارتجالية بل بالمنهاج الوزاري الذي قدمه رئيس الوزراء الحالي علي الزيدي وتم التصويت عليه. إذن نحن أمام قانون نافذ لحصر السلاح ومنع استخدام الأراضي العراقية منطلقة للاعتداء على دول الجوار أو زج العراق في صراعات لا تخدم الواقع
1: جابر
0: العراقي.
1: نعم. يعني يعني غير موضوع يعني جمع السلاح، هناك الحديث أيضا عن المسيرات. أنا أريد في عجالة نتحدث عن هذه النقطة تحديدا، يعني ماذا يعني عمليا التعامل مع أي مسيرة غير مرخصة بوصفها تهديد إرهابي؟
0: وهذا يعني تنطبق عليه عقوبة مكافحة الإرهاب لعام 2005. يعني من يعمل بالطائرات المسيرة أو ينقل الطائرات المسيرة أو يستخدمها لأي أغراض أخرى ما لم يحصل على موافقات هو يعامل معاملة الإرهاب. ويعني كما شهدنا قبل يومين عندما اعتقلت القوات الأمنية بالتحديد جهاز المخابرات الوطني العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب خلية كانت تنوي القيام بشن هجمات لم تعلن عنها الحكومة هذه الهجمات هنا في الداخل العراقي أم خارج الجغرافيا العراقية، لكنها سيطرت على عدد من هذه الطائرات المسيرة. أيضا قبل أسبوعين تقريبا جهاز الأمن الوطني داهم مصنعا لتصنيع الطائرات المسيرة وضبط 25 جسما أو هيكلا للطائرات قيد التصنيع. نعم. إذن الحكومة تسعى إلى حصر السلاح ومنع الانفلات، يعني انفلات الأسلحة في المجتمع العراقي وحتى لدى الفصائل العراقية، وكل هذا مرهون هو بالتجاوب التام مع هذه الفصائل، يعني تجاوبها مع الحكومة العراقية وإجراءات الحكومة العراقية التي حددت أن من يقوم بهذا السلوك سواء استخدام السلاح أو استخدام الأراضي العراقية منطلقة للاعتداء على دول المنطقة أو دول الجوار سوف يعني يرتكب أو يرتكب جريمة تهديد أمن البلاد، وهذه جريمة عليا هنا في العراق. نعم. وسيكون من بين الخارجين عن القانون وفقا للدستور العراقي الذي حظر استخدام السلاح خارج إرادة الدولة.
1: نعم، شكرا لك على كل ما تفضلت به، تحياتي لك من بغداد مراسل العربية جابر جمال، شكرا جزيلا لك.
2: ماذا بعد؟
1: أفاد صحيفة واشنطن بوست بأن البنتاغون طلب من شركات الدفاع الأمريكية زيادة إنتاج الأسلحة وتسريع تسليمها بسبب نقص في بعض الذخائر خلال حرب إيران. وبحسب مذكرة حصلت عليها الصحيفة منحت الشركات 21 يوما لتقديم خطط لزيادة إنتاج الأسلحة والذخائر وتسريع تسليمها.

0: أدخل الرئيس ترامب الحرب ضد إيران واضعاً رهانه على حسمها خلال أسابيع رغم تحذيرات من مخاطر استنزاف مخزونات الذخيرة. لكن بعد أكثر من 5 أشهر باتت التداعيات تمتد من أوروبا إلى كوريا الجنوبية والمحيط الهادئ، فيما تراقب موسكو وبكين نافذة ضعف قد يستغرق إغلاقها سنوات. استهلاك آلاف الصواريخ باهظة الثمن فرض على واشنطن إعادة توزيع جزء من قدراتها العسكرية، فسحبت سفناً وطائرات ومنظومات دفاع جوي من مواقع عدة وأعادت توجيهها نحو الشرق الأوسط. ومن مناطق المحيطين الهندي والهادئ نقلت صواريخ توماهوك وأسلحة بعيدة المدى تعد جزءاً أساسياً من القدرات المخصصة لأي مواجهة محتملة مع الصين، إلى جانب مئات الصواريخ الاعتراضية المتطورة التي جرى تحويلها من كوريا الجنوبية، ما قد يضيق هامش المناورة الدفاعية للقوات الأمريكية هناك في حال نشوب صراع. ومع تحديد مهلة لا تتجاوز 21 يوماً لتقديم خطط عاجلة لزيادة الإنتاج، دفع البنتاغون شركات الصناعات الدفاعية إلى تجاوز جداول التصنيع التقليدية وتسريع وتيرة تسليم الأسلحة بحسب تقارير، في وقت ينفي البيت الأبيض تراجع قدرة الجيش القتالي.
1: نمتلك كميات هائلة من الذخائر ويجري تصنيع كميات كبيرة منها وشحنها إلى الولايات المتحدة حسب الحاجة.
0: تآكل القوة النارية الأمريكية لا يغيب عن حسابات روسيا والصين وسط إدراك بأن تعويض نقص المخزونات قد يحتاج وقتاً، وكلما طال أمد الحرب قد تجد قوى منافسة فرصة لرفع سقف تحركاتها واختبار قدرة واشنطن على التعامل مع أزمات متزامنة.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
3: أهلا بكم من جديد متابعينا، نواصل ماذا بعد. وفي مؤشرات السوق السعودي اليوم أنهى المؤشر جلسة اليوم على ارتفاع بنسبة 0.3% ليغلق عند 10,846 نقطة بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5,300,000,000 ريال. المؤشر سجل أعلى مستوى عند 10,867 نقطة وأدنى مستوى عند 10,890 نقاط. ارتفع سهم أرامكو السعودية بأقل من 1% عند 26 ريالا و62 هللة، فيما قفز سهم معادن بنسبة 5% عند 64 ريالا و90 هللة وسط تداولات بلغت نحو 5 ملايين سهم. وكانت الشركة قد أعلنت ارتفاع أرباح الربع الثاني بنسبة 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأنهت أسهم الحفرة العربية، مرافق، بترورابغ والمتقدمة والخليج للتدريب والمملكة أنهت تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوحت بين 3 و6%. تصدر سهم عناية الشركات المرتفعة بنسبة 10%، في المقابل تراجع سهم مصرف الراجحي بنسبة 1% عند 64 ريالا و30 هللة، وهبط سهم مهارة بنسبة 9% عند 4 ريالات و80 هللة، وتراجع سهم سمسكو بنسبة 7%. مؤشرات أسعار الطاقة، مزيج برنت المزيج اليوم بارتفاع ب 2.3% وصل البرميل إلى 85 دولارا و25 سنتا. المعادن الذهب تحديدا على انخفاض بفاصل 22%، الأوقية الأنصة على انخفاض ب 2.22% كما أشرنا قبل قليل. أما العملات الرقمية، البيتكوين على انخفاض بفاصل 95%، وصل البيتكوين إلى 64,557 دولارا.
2: ماذا بعد؟
3: تأسيس الشركات في السعودية يتسارع، حيث شهدت بيئة الأعمال السعودية زخما متزايدا خلال النصف الأول من العام الحالي مع تأسيس 46,900 شركة جديدة، في مؤشر على استمرار نمو

0: النشاط التجاري وتوسيع قاعدة المنشآت في المملكة بالتزامن مع جهود حكومية لتيسير إجراءات بدء وممارسة الأعمال. وقدم المركز السعودي للتنافسية والأعمال أكثر من 1,900,000 خدمة للمنشآت الاقتصادية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، شملت تأسيس 46,900 شركة وقيد 86,800 مؤسسة، إلى جانب توثيق 3,500 متجر إلكتروني. تزامن نمو أعداد المنشآت مع توسع شبكة المركز التي وصلت إلى 21,000 فرعا في 16 مدينة بعد افتتاح فرعي مكة المكرمة وعرعر، بما يعكس توجهه إلى توسيع نطاق الخدمات الحكومية المرتبطة بقطاع الأعمال في مختلف مناطق المملكة. المزيد من التعليق والقراءة أيضا ينضم إلينا الدكتور علي الحازمي المحلل الاقتصادي. دكتور علي، تحياتي لك. بداية، يعني ميلاد 46,900 شركة خلال ستة أشهر، ما يعكسه هذا الميلاد وأيضا ما يتعلق بشهية الاستثمار في المملكة كذلك؟
1: أهلا سيدي بالسادة المستمعين،
0: أهلا بك.
1: أعتقد هذا يعكس وجود شهية متزايدة للاستثمار، نتحدث وأيضا ريادة الأعمال في الاقتصاد السعودي. المهمة وشاهدها أن النمو يعني يأتي بالتوازي مع إصلاحات تشريعية ورقمية. دائما نشاهد اليوم انخفضت الوقت والتكلفة اللازمة لبدء أي نشاط، لذلك نشاهد هذا من ناحية الأوبريشن. أما من ناحية الاقتصادية، اليوم لا يجب أن نتوقف اليوم عند عدد الشركات المسجلة بس، ولكن القيمة الحقيقية التي تظهر عندما تتحول هذه الشركات إلى يعني جزء وأقل من أصول اليوم القطاعات أو القطاعات الغير نفطية. لذلك أنا أعتقد اليوم توسع في قاعدة النشاط الاقتصادي وإجراء تأسيسه أصبح أكثر سهولة من ذي قبل.
0: نعم، وبالتالي دكتور أيضا يعني السهولة من ذي قبل في موضوع الإجراءات وما يتم، وأيضا أنت حدثنا كذلك عن القطاعات اللي تستقطب النسبة الأكبر من الشركات الجديدة، يعني وخاصة وإن ارتبطت تلك القطاعات بقطاعات منتجة.
1: نعم، وهذا مهم. يعني ما أعتقد اليوم لا يعني تأسيس شركة ننظر لجانب واحد، ولكن هي تعني هذه الشركات ماذا لها من معنى من قاعدة إنتاجية في الاقتصاد اليوم. لذلك اليوم عندما نشاهد هذا الصبر، هذا يعني التوسع في القاعدة. ودائما عندما نتحدث عن القطاع الصناعي أو القطاع الخدمات أو أيا يكن، كلها لها رفرنس ولها مرجع ضمن رؤية المملكة 2030 وفي وثيقة تأسيس أو في وثيقة رؤية المملكة 2030. لذلك عندما نتحدث عن هذه القاعدة، نتحدث عن قاعدة إنتاجية مهمة، والإنتاج هذا لا يعني قطاع صناعي، حتى ربما يكون قطاع خدمي بشكل أكبر. لذلك لما نتحدث ربما كانت السياحة والضيافة، التجارة الإلكترونية، الحوسبة، حتى الأكاديميات الرياضية، بما يعني اليوم هذا النشاط لا يخلو من هذه القطاعات التي استحوذت على نصيب من 46,000.
0: دور هذا النمو دكتور علي، يعني نمو أعداد الشركات خاصة فيما يتعلق بالمنافسة، فيما يتعلق بجودة الخدمات كذلك المقدمة.
1: والله يشوف، نعم اليوم نحتاج إلى قطاع تنافسي يكون فيه اليوم المستهلك هو الركيزة الأساسية. اليوم وجود خيارات كثيرة لدى المستهلك اليوم تعطيه توسع كبير في الخيارات وعلى المنتجات. ربما هذا اليوم يعني على الأقل سيخفض من عملية الاستيراد الخارجي، ويكون لدى المستهلك اليوم قرارات واستهلاك داخلي. اليوم أنا أعتقد اليوم إذا شاهدناها أيضا، لا نستطيع أن نتحدث عن المستهلك وحده. يعني اليوم نتحدث عن جانب اقتصادي، نتحدث عن ترتيب المملكة من حيث التنافسية، نتحدث كيف سيكون أثر هذه الشركات في سوق العمل. لذلك هي جزء يأتي من العرض ومن الطلب، يعني لا نستطيع اليوم أن نفصل جانب أو يكون
0: لا تأثير أيضا في الوظائف في الناتج المحلي كذلك.
1: أكمل اليوم زيادة الشركات يعني توسيع قاعدة الطلب على العمالة، وأيضا نتحدث اليوم عن هذه المؤشرات ستفصل حتما في تخصصات الوظائف المستحدثة، نسبة الوظائف
0: نعم.
1: النوعية، نمو الأجور الإنتاجية. لذلك كل المعطيات هذه
0: صحيح.
1: معطيات اقتصادية، معطيات اجتماعية، نتحدث حتى معطيات على الجانب المالي.
0: جميل دكتور علي، ابقى معنا سنعود إليك، ولكن

0: رفع بنك الرياض قيمة إصداره من صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى والمقومة بالريال، حيث جمع 10 مليارات ريال من الإصدار بعد أن كانت القيمة المبدئية 5 مليارات ريال. البنك أشار إلى أنه تم تغطية الطرح ب 2.7 ضعف، حيث بلغ إجمالي المبالغ المكتتب بها حوالي 13 مليار و600 مليون ريال، ويأتي الصك بعائد سنوي يبلغ 6.5% تدفع على أساس ربع سنوي، وتأتي بمدة استحقاق دائمة مع خيار الاسترداد بعد السنة الخامسة. ننضم إلينا مجددا المحلل الاقتصادي الدكتور علي الحازمي، أهلا بك من جديد. بداية، ما تكشفه تغطية الإصدار بأكثر من 2.7 أضعاف الحجم الأولي عن السيولة المتاحة في السوق؟
1: نعم، تكشف الثقة في المركز المالي والائتماني لبنك الرياض جاذبية عائد اليوم 6.5. أعتقد هذا عائد جيد، وخاصة للمستثمرين الباحثين عن دخل دوري. أيضا ازدياد عمق سوق الصكوك المحلية واتساع مشاركة الأفراد، لذلك اليوم هذا الرقم وهذه التغطية نراها اليوم، يعني نتحدث عن تقريبا من 5 مليار تغطي إلى 10 مليار، تصبح التغطية أنا أعتقد الفعلية 1.5 تقريبا 36 مرة من التغطية ب 2.7 مرة. أنا أعتقد بأنها قوة وثقة في المركز المالي لبنك الرياض، واليوم هناك حاجة كبيرة للتوسع الإقراضي في المملكة بشكل كبير، في ظل سواء من القطاع الحكومي، من القطاع الخاص، من القطاع الأفراد، وهذا يعني بأن هناك زخم اقتصادي جيد.
0: نعم، هناك أيضا إشارة لأنه الصك يأتي بعائد سنوي يبلغ 6.5% 6.5%، وبالتالي لماذا يعني يفضل المستثمرون عائد بهذا القدر على مقابل الودائع أو حتى أسهم التوزيعات؟ يعني
1: لا، شوف، في الغالب الصكوك لا توجد فيها مخاطر بشكل كبير، واليوم نتحدث عن 6.5. لا أعتقد أن 6.5 متاحة في كثير من الأماكن اليوم، سواء وديعة ثابتة أو سواء حتى استثمارات في جهات أخرى. أنا أعتقد 6.5 كان مغري، ولكم منصفين هذا الطرح كان حديث الشارع السعودي يعني لفترة من الزمن، وكان يتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهذا يؤكد بأنه طرح نوعي ونسبة نوعية ربما لم يكن يتوقعها الكثير. ولكن اليوم إيمان من البنك بأن لديه القدرة أن يحقق بهذه الأموال عائد أكثر من 6.5%، وهذا يؤكد البنك بأن هناك طلب على القروض سواء من الأفراد أو الشركات أو الحكومة، سيغطي هذا العائد وسيحقق من مبدأ win-win situation. اليوم المستثمرين في هذا الصكوك سيحققون عوائد، وأيضا البنك سيحقق عوائد فوق هذه النسبة.
0: دكتور علي، أسعار يعني هذه الصكوك يعني هل من أي تأثير لها، خاصة إن ارتفعت أو انخفضت معدلات الفائدة؟
1: والله شوف، هناك علاقة عكسية ما بين الصكوك وما بين معدلات الفائدة، ولكن لأنه كلما ترتفع معدلات الفائدة تقل جاذبية الصكوك، ويذهب المستثمرين إلى وضع أموالهم في البنوك لتحقيق عوائد. ولكن اليوم إذا تحدثنا عن 6%، ربما اليوم لا نشاهد اليوم ذهاب إلى نسب الفائدة أو الصكوك أو الإيداعات إلا إذا كانت تتجاوز هذه النسبة. لذلك اليوم هذا الإصدار أنا أعتقد بأنه سيظل يحتفظ به الجميع ما لم يرى معدلات تتجاوز هذا الرقم مستقبلا. لذلك هناك علاقة عكسية ما بين السندات وما بين معدلات نسبة الفائدة، كلما ارتفعت معدلات الفائدة تقل جاذبية السندات بشكل أكبر.
0: جميل، شكرا لك حضورك دائما معنا الخبير الاقتصادي دكتور علي الحازمي، كل الشكر والتحايا. شكرا،
1: أهلا وسهلا فيك.
0: عدد من الأخبار العاجلة التي ترد إلينا في هذه الأثناء. متابعينا، مجتبى خامنئي يصدر مرسوما بستة تعيينات جديدة في الجيش والحرس الثوري. في هذه الأثناء مجتبى خامنئي يعين أحمد وحيدي قائدا عاما للحرس الثوري، وأيضا مجتبى خامنئي يعين حسين طائب رئيسا للبسيج. تحدث عن تعيينات جديدة

المرشد النظام الإيراني مجتبى خامنئي يعين علي عظمائي قائدا للقوى البحرية في الحرس الثوري. إذن الحديث عن 6 تعيينات، هذا وفق الخبر الذي يرد إلينا في هذه الأثناء، 6 تعيينات يعينها المجتبى خامنئي، 6 تعيينات جديدة في الجيش والحرس الثوري الإيراني. ماذا بعد؟

0: سجل تبني أدوات الذكاء الاصطناعي في السعودية قفزة خلال 12 شهراً، إذ ارتفعت نسبة استخدامها إلى 45.2% من مستخدمي الإنترنت في 2025، بأكثر من ضعف المستوى المسجل في العام السابق، في مؤشر على انتقال تقنية سريعاً من دائرة الاستخدام المبكر إلى قاعدة أوسع في المجتمع السعودي. تتزامن هذه القفزة مع تسمية المملكة 2026 عام الذكاء الاصطناعي في خطوة تعكس اتساع الرهان الرسمي على التقنية بوصفها إحدى ركائز التحول الاقتصادي والرقمي ضمن رؤية السعودية 2030 بالتوازي مع ضخ استثمارات في مركز البيانات والرقائق والنماذج اللغوية وتطوير القدرات البشرية. البيانات تكشف تفاوتا لافتا بين شرائح المستخدمين، إذ بلغت نسبة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لدى الإناث 52.8% مقابل 39.4% لدى الذكور. وكان الشباب الأكثر استخداما للتقنية، إذ تصدرت الفئة العمرية بين 20 و29 عاما بنسبة 55.7%، تلتها الفئة بين 10 و19 عاما عند 53.4%، وبلغت النسبة لدى الفئة بين 30 و39 عاما 46.2%، لتتراجع تدريجيا مع التقدم في العمر. على مستوى المناطق، تصدرت تبوك استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بنسبة 58.5%، تلتها المنطقة الشرقية عند 53.8%، فيما سجلت جازان أدنى معدل عند 30.7% بحسب بيانات التقرير. هذه الأرقام متابعينا كشفت أيضا مفارقة تستحق النقاش. معظم الاستخدام يتركز في البحث عن المعلومات وتوليد الأفكار والدراسة، بينما لا تتجاوز نسبة توظيفه في مهام العمل 17.3%، وفي البرمجة والمهام التقنية 13.5%. نعمل على قراءة تلك الأرقام التي وردت في التقرير. تنضم إلينا مستشار الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي دكتورة رنا العبدان. دكتورة رنا، مساء الخير.
1: مساء النور، حياك الله.
0: حياك. طيب، بداية هذه القفزة ماذا تقول عندما نتحدث عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي قفزت إلى 45.2%، وهذه القفزة خلال عام واحد فقط؟
1: حقيقة عندنا الذكاء الاصطناعي خصوصا في المملكة العربية السعودية وبين الشباب استخدام التقنية بشكل كبير جدا. وإحنا انتقلنا من مرحلة الفضول والتجربة إلى مرحلة الاستخدام الفعلي، فأتوقع عشان كذا الوصل لاستخدام إلى 45%، يعني تقريبا تقدر تقول نصف المجتمع أصبح يتعامل مع الذكاء الاصطناعي، ممكن تقول بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر.
0: هذه نسبة
1: لكن
0: كبيرة،
1: لكن يعني هذا مؤشر مهم أيضا على سرعة التحول الرقمي. يعني المجتمع عنده تعطش وعنده القابلية أنه يستخدم مثل هذه التقنيات.
0: صحيح، حديث الساعة الآن يعني الذكاء الاصطناعي بكل مجالاته. طيب دكتورة، تفسير تقدم الإناث بفارق واضح في الاستخدام على الذكور، لماذا؟
1: يعني حقيقة أنا ما أشوف أنه يعني الـ الـ الـ

0: النسبة بينهم متقاربة شبه متقاربة، لكنها تعكس يعني طبيعة الاستخدام. يعني مثلا ممكن الإناث يستخدمونه بشكل يومي، والله في الشوبينج، في أشياء معينة، فهي تستخدمه كدليل بحثي أو كإيجاد المعلومة، على عكس الذكور مثلا اللي يستخدمونه في مثلا ممكن أنهم يستخدمونه في أغراض أخرى.
1: فممكن هو في أغراض أخرى تحديدا، لأن هم تفوقوا أيضا على الإناث في استخدام الذكاء الاصطناعي لمهام العمل. النسبة 20% مقابل 14% للإناث.
0: نعم، بالنسبة لهذه النسبة الخاصة في العمل، أعتقد أنها تختلف على حسب طبيعة مهام العمل، حسب القطاع. فممكن هذا اللي خلى مثلا النسبة مختلفة ما بين الذكور والإناث. في الغالب أنها تعود إلى طبيعة العمل أو القطاعات المعينة اللي هم يرجعوا لها. والنسبة طبعا تكون عشوائية، ممكنها تختلف، ممكن تزيد، ممكن تنقص. فهذه يعني تقريب ما أعتبرها أنها نسبة متفاوتة جدا.
1: متفاوتة. طيب دكتورة رنا، البحث عن المعلومات استحوذت على 80.8% من الاستخدام، وبالتالي هل بيتعامل كثيرون مع الذكاء الاصطناعي باعتباره مثلا مجرد بديل لمحركات البحث؟
0: حقيقي يعني معظم الناس يستخدمونه فعلا كمحرك بحث، يعني عوضا عن استخدام جوجل يدخلون على مثلا تشات جي بي تي، اي اداه من الذكاء الاصطناعي، يبدون يبحثون عن المعلومه، لانهم يعني من وجهه نظرهم اصبح اسهل، متوفر يعني بعدة أدوات كثيرة، يعني مو أداة واحدة موجودة بشكل مجاني، تعطيهم المعلومات بشكل سهل وسلس، وممكن حتى تعطيهم خطوات. فأصبح الناس يستخدمون أكثر من يعني للمعلومة أو توليد الأفكار أو العصف الذهني. فممكن هذا السبب، أنها سهولة استخدامه وتوفره بشكل مجاني.
1: طيب دكتورة رنا، نريد الآن أن نستفيد أيضا من يعني التخصص تبعك، أنت مستشارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وبذلك نريد أن نعرف يعني كيف ممكن للشخص أنه ينتقل من مسألة استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة النصوص أو توليد الصور، لا ينتقل به إلى توظيفه في رفع الإنتاجية وفي أشياء أخرى أكثر إنتاجية. يعني
0: صحيح، يعني الآن لازم يكون عندنا تركيز أكثر، مثل ما عملت يعني القطاعات ما شاء الله في المملكة العربية السعودية، سواء سدايا أو وزارة اتصالات تقنية المعلومات، هم الآن يحاولون يوسعون شبكة في الذكاء الاصطناعي ويركزون أكثر كيف ممكن أن نستخدمه في تحليل البيانات. لو لاحظنا مثلا الشركات ستارتب كلها بدأت بأفكار كثيرة عن استخدام الذكاء الاصطناعي وتجارب كثيرة على هذا الموضوع. فإحنا انتقلنا مو بس من سالفة أن نستخدمه كإيجاد للمعلومة، لا، كتأسيس للمشاريع وشركات ستارتب، كيف أن مثلا نستخدمه في اتخاذ القرار في ريادة الأعمال. يعني أول مثلا ممكن واحد لما يجي يعمل مشروع برمجي يعني we need to do it from scratch، يعني أنت بتكتبه من أول الأخير. الآن مع أدوات الذكاء الاصطناعي ممكن يعمل لنا مثلا موقع كامل أو بروتوتايب كامل، وإحنا من هنا نقدر نبنيه. فإحنا بالعكس عدينا مراحل كثيرة
1: لتوظيف الذكاء الاصطناعي والاستفادة منه. نعم. طيب يعني وبالتالي هذا الأمر أيضا يتطلب مهارات أكيد. يحتاج إليها المستخدم لتحقيق استفادة قصوى منه.
0: طبيعي، يعني أنا أشوف من المهارات اللي دائما الواحد يحتاجها، مع يعني إحنا تماما بنستخدم أداة الذكاء الاصطناعي، لكن إيش الأشياء اللي ممكن يستخدمها اليوزر أو المهارات اللي ممكن يحتاجها؟ حل المشكلات اللي أنا دائما أشوفها من أهم الأشياء المفروض يكون عارفها، التفكير النقدي، كيف ممكن أستخدم الذكاء الاصطناعي، مو بس أني أكتب جملة وأقول له يلا سوي مثلا افعل لي هذا الأمر، لا، كيف أقدر أكتب البرومت إنجينيرينج بحيث أني مثلا عوضا عن أقول له أعمل لي خطة تسويقية ويبدأ يعطيني، أروح أقول له والله لا أعمل لي خطة تسويقية، أنا عندي مشروع كذا كذا كذا، أبدأ أعطيه التفاصيل بحيث أنه فعليا أنا قاعدة أستخدم الذكاء الاصطناعي بالطريقة الصحيحة،
1: مهارة
0: مو بس أعطيه
1: معه
0: سؤال أو
1: وانتظر إجابة،
0: أخذ منه معلومة.
1: نعم، جميل جميل. شكرا لك كثيرا على هذه المداخلة وكل ما تفضلت به، دكتورة رنا العبدان، مستشارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، تحياتي لك، شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا لكم، يعطيكم العافية.
1: شكرا. ماذا بعد؟

0: حققت السعودية المركز الأول في منافسات النسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولية إنسو 2026 والتي أقيمت في جدة منذ بداية أغسطس الجاري. منافسات أولمبياد العلوم النووية تهدف إلى تنمية مهارات ومعارف طلاب الثانوية في العلوم النووية وتعزيز الوعي بالاستخدامات الآمنة والسلمية للتقنيات النووية، إلى جانب تحفيز الشباب على التخصص في هذا المجال وتشجيعهم على توظيف العلوم والابتكار في ابتكار حلول تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. هكذا نصل وإياكم متابعينا إلى ختام حلقة هذا اليوم في ماذا بعد حتى جديد الملتقى يوم الغد. تحياتي لكم وإلى لقاء.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. من هنا يأتيكم الخبر.
2: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلينا.
3: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
4: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
5: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة.
6: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
7: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
8: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
9: أقفل الكاميرا خلاص.
10: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
11: سأعود لهذه النقطة. أفتح قوس.
10: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
12: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
10: المتخالفون.
12: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
10: المتحاورون.
13: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
10: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
14: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين.
1: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
5: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
15: أين أتيت بهذه المعلومة؟
5: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
16: يعني توجه صحيح عندي.
5: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
17: ويكند شو. عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
18: بخبر يهمك،
1: رأي جدل ومفاجآت،
17: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة.

0: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
1: بلقطة.
2: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
1: أو مسمع فني مثلا.
3: رياضة بنكهة الويكند.
1: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من 6 وحتى 8 مساء برفقة مشاعر الكويليت، علي قيدان، سالم الزبيدي وعصام عبد السلام.
4: العربية FM، أخبار على مدار الساعة.
5: نهاية الموجز الاقتصادي عودة
4: لأقل متابعة. العربية FM، أن تعرف أكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. رئيس وزراء باكستان يؤكد أن هدف الاتفاقية مع السعودية وتركيا لن يكون عدوانيا بأي حال من الأحوال. شبان أكراد يقتحمون مبنى الأمن العام السوري في القامشلو بحسب مراسل العربية. المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يصدر مرسوما بستة تعيينات جديدة في الجيش والحرس الثوري. الرئيس الإيراني يقول أن لقاءه مع المرشد استمر 7 ساعات وركز على تداعيات الحرب والعقوبات. وزارة الخارجية الإيرانية تعلن أن المحادثات مع عمان تركز على تحديد ممر ملاحي آمن في هرمز. مصادر عسكرية يمنية تعلن سقوط قتيلين وإصابة 6 آخرين بعد استهداف حوثي لمديرية حريب في مأرب. مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يقول إن هجمات الحوثيين الأخيرة وضعت الميدانيين في المخا ومأرب في خطر جسيم. وزارة الداخلية العراقية تعلن إنشاء قاعدة بيانات ل6 ملايين قطعة سلاح من أجل حصر السلاح. مصادر عسكرية تقول للعربية أن الجيش السوداني استهدف بمسيرات رتلا للدعم السريع في شمال دارفور. وزارة الخارجية الروسية تؤكد انفتاح موسكو على أي مقترحات تراعي مصالحها بشأن أوكرانيا. زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب بوغوتا عاصمة كولومبيا. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع عند مستوى 10,845 نقطة. أخيراً، تحالف يضم جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون يعتزم الاستحواذ على ثلث نادي ليفربول الإنجليزي. بعد الفاصل تتابعون حلقة جديدة من برنامج أخبار سارة.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: عالمنا مزدحم بالأخبار،
3: إذن معارك بتأثير عالمي،
2: منها ما يعكر صفو يومك
4: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
2: ومنها ما يجعلك تبتسم.
5: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
2: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
6: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند السابعة مساء.
7: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
8: سأعود هذه النقطة أفتح

0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
1: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
0: المتخالفون،
1: أمرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
0: المتحاورون،
2: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
5: مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم ومساء الخير. أهلا وسهلا بحلقة جديدة من برنامج أخبار سارة. اليوم نتحدث عن اضطرابات النوم، تحديدا الأحلام والكوابيس. هناك عالم ندخله كل ليلة من دون أن نحجز له موعدا، ومن دون أن نعرف مسبقا ماذا ينتظرنا فيه. قد نغلق أعيننا بعد يوم عادي جدا، ثم نجد أنفسنا بعد دقائق أو ساعات في مدينة لم نزرها من قبل، نتحدث مع شخص غاب عنا منذ سنوات، نهرب من شيء لا نعرفه، نسقط من مكان مرتفع، أو نعيش حدثا يبدو حقيقيا لدرجة أننا عندما نستيقظ نحتاج إلى ثوان حتى ندرك أنه كان مجرد حلم. لكن هل هو فعلا مجرد حلم؟ لماذا نحلم أصلا؟ ولماذا تكون بعض أحلامنا غريبة وغير منطقية؟ يعني ليش تلحقك صينية البشاميل أحيانا في منامك؟ ولماذا نحلم بأشخاص لم نفكر فيهم منذ سنوات؟ وهل الأحلام فعلا تكشف شيئا مخفيا في أعماقنا كما افترض فرويد، أم أنها مجرد نتيجة جانبية لعمل الدماغ أثناء النوم؟ والسؤال الأهم في حلقتنا، متى يتحول الحلم المزعج من تجربة طبيعية إلى كابوس؟ ومتى تصبح الكوابيس المتكررة اضطرابا نفسيا أو اضطرابا من اضطرابات النوم يحتاج إلى تدخل؟ في هذه الحلقة سندخل إلى واحد من أكثر موضوعات علم النفس والنوم إثارة وغموض، وهو الأحلام والكوابيس.
4: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
5: مستمعينا، رح نحاول بحلقة اليوم أن نفهم الموضوع بعيدا عن أي تفسير شعبي ومبالغات، وبالاستناد إلى ما تقوله علوم النوم وعلم النفس والأعصاب وحتى الأبحاث الحديثة. لكن هذا ما يمنع أنكم تطرحون علينا تفسيركم الشعبية لعلنا نجد لها مسميات علمية. ولعلي أذكركم بأرقام التواصل بيننا وبينكم كالعادة.
6: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
4: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
5: لعل السؤال اللي كان دائما يطرح في بالي وأنا أعد لحلقة اليوم، سؤال هل سبق عزيزي المستمع أنك حلمت بشيء ثم حدث شيء مشابه له في الواقع؟ يعني أنت حلمت بحاجة بعدين بالواقع حصلت حاجة مشابهة للي أنت حلمتها، هل أنت تعتبر أنه هذه علامة أو لا؟ لأنه في حلقة اليوم رح نفسر لماذا يحدث هذا الشيء من وجهة نظر العلم. قبل أن نبدأ في أي حاجة نسأل سؤالنا الأهم أو نصحح فكرتنا الأساسية، وهي أنه النوم ليس حالة ينطفئ فيها الدماغ. عزيزي المستمع، نحن لما نغلق الدماغ ما نغلق جهاز إلكتروني، دماغنا لما بينام ما يغلق بشكل كامل. لا، في ناس يعتقدون كثير أنه بمجرد ما ينامون فهم حتى أدمغتهم أو دماغهم يتوقف عن التفكير ويتوقف عن التفاعل. الحقيقة أنه دماغنا ينتقل أثناء النوم بين حالات عصبية وفسيولوجية مختلفة، يعني يستمر في أداء عمليات

0: لها علاقة بالذاكرة والتعلم والانفعالات وينظم وظائف الجسم. دخل النوم في هذه المرحلة اللي ينظم فيها وظائف الجسم، حيمر في حالتين، نوعين أساسيين من النوم. عندنا نوم حركة العين غير السريعة اللي تسمى بالـ NREM، خليكم من هذا المسمى الطويل، وفي نوم حركة العين السريعة اللي هو اسمه الـ REM. في هذه الحالة غالبا، في حالة الـ REM تحدث الأحلام، وغالباً يدخل الإنسان في هذه المرحلة بعد 90 دقيقة من النوم. ويعني أنت لما بتنام بتدخل في مرحلة استعدادك للنوم، فبتدخل في حركة أول مرحلة اللي هي الـ NREM اللي هي حركة العين غير السريعة. بتدخل بالبداية من اليقظة، ثم تنتقل إلى النوم يصير أكثر استقراراً، بعد كذا تدخل في النوم العميق. المرحلة اللي بعدها بتصير عندك مرحلة حركة العين السريعة. في حركة العين السريعة هنا بيصير الأحلام، هذه المرحلة بتدخلها بعد 90 دقيقة، فهنا بتصير الأحلام. غالبا دماغك بيكون ما بين يعني نشاطه أكثر من حالة اليقظة، وأنت بحالة اليقظة دماغك بيقدر يسيطر على حالتك النفسية والمزاجية ويسيطر على أشياء أكثر في جسمك. لكن في وضعية نوم حركة العين السريعة دماغك بيكون يعني أكثر نشاطا، فوقتها يصير عندك النوم هنا المعذرة الأحلام. ومن الأحلام قد ننتقل بعدها إلى الكوابيس، ورح نشرح ليش تحصل الكوابيس. لكن خلوني أوضح لكم مستمعينا أن الأحلام ليست حكرا على هذه المرحلة، لأنه في أشخاص يحلمون وهم في حالة ما بين اليقظة وما بين النوم العميق، بيحلموا أحيانا أحلامهم بتكون مؤذية لهم ويوصفونها بأنها كوابيس. إحنا اليوم راح نشرح ليش بيحصل هذه الأحلام وفين تحصل وكيف نقدر أننا نتحكم فيها. طيب الكلام اللي قلناه قبل شوي ترى كلام علمي، لكن لعل السؤال الأهم اللي نسأله، إذا كان جسمي نايم فمين اللي يصنع لي هذه القصص؟ الإجابة باختصار الدماغ نفسه. فتعالوا مستمعينا نعيد تلخيص الكلام اللي قلناه قبل شوي بأقل من دقيقة. أنت بتدخل في حالة نوم بتمر بثلاثة مراحل أساسية، استيقاظ، بعدين تستقر أكثر، بعدين تدخل في حالة النوم العميق. ننتقل منها إلى مرحلة أكبر وهي مرحلة حركة العين السريعة، هنا بيكون دماغك أكثر نشاطا وبيصنع لك القصص اللي تظهر لك في أحلامك. ولعلي قبل ما أسأل لماذا نحلم رح أذكركم بأرقام التواصل.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: مستمعينا لعلي أسألكم سؤال، هل كان عندكم بيوم من الأيام حلم أو كابوس تكرر معكم أكثر من مرة؟ وهل كان تكراره يؤثر عليكم جسديا ونفسيا خلال ما تبقى من اليوم؟ كيف أنتم تصرفتم؟ في حلقة اليوم نحن ما نفسر الأحلام، لا نعرف إيش هي تفاصيل الأحلام، نبغى نعرف فقط ما هو تأثير الكابوس والحلم عليك إن كنت حلمته. وهذا مستمعنا ينقلنا إلى نقطة أساسية وهي لماذا نحلم؟ عشان أكون دقيقة معكم، العلم لين اليوم ما يملك إجابة واحدة نهائية تعلمك إيش هي وظيفة الأحلام. في نظريات وفرضيات دعمت بدرجات مختلفة من الأدلة، وفي فرضيات أكدت وفي فرضيات نفت، وفي حتى دخلت حتى الأساطير الشعبية في هذا النطاق، وفي أشياء إلى الآن ما نملك لها تفاصيل. يعني عادي إنه يظهر لك بيوم من الأيام أحد يقول لك أنا كل ما حلمت حلم ترى يتحقق. إحنا في العلم نملك له إجابة ورح أجاوبكم عنها في الحلقة، لكن العلم نفسه كإجابة

0: إجابة كاملة عن لماذا تقع هذه الأحلام، إحنا ما نملك هذه الإجابة، لكن عندنا نظرية يميل لها دائما الأشخاص المهتمين بالأحلام، وهي الحلم بوابة اللاوعي لفرويد. إذا قررت عزيزي المستمع أنك بيوم من الأيام تقرأ في علم النفس والأحلام، فلا بد أنك تقع على الأقل لأربعة خمسة ستة مقالات كلها مختصة بعلاقة فرويد، سيغموند فرويد تحديدا، مع الأحلام، لأنه نحن ما نقدر أننا نتجاهل أي دور عمله فرويد، خاصة كونه محلل نفسي في نطاق الأحلام. هو بدأ في الأحلام ثم انتقل بعد ذلك إلى نظرياته، لأنه فرويد اعتبر أنه الأحلام طريقة مهمة إلى عمليات اللاوعي، فكان يقدر أنه يعالج مراجعينه ومرضاه من خلال الأحلام. وقال لكم فرويد أنه نحن لازم نميز ما بين الحلمين، فعندنا محتوى ظاهر وعندنا محتوى كامل. إيش يعني المحتوى الظاهر يا فرويد؟ فرويد قال المحتوى الظاهر هي الأشياء اللي نتذكرها من أحداث وصور، أنك أنت رايح شغلك، أنت شفت البوابة فتحت لك ودخلت، هذا هو المحتوى الظاهر. المحتوى الكامن قال هي الدوافع والرغبات والصراعات النفسية اللي افترض فرويد أنها تقع خلف الحلم. شلون يعني المحتوى الكامن؟ يعني الظاهر قلنا أنك فتحت بوابة دوامك ودخلت للشغل. المحتوى الكامن هو رغباتك في أنك تتخانق مع مديرك، لقيتها موجود، تتخانق مع زميلك، لقيتها موجود، فجأة أخذت جهازك وكسرته وقلت أنا ما عاد أبغى أشتغل مرة ثانية، هذا محتوى كامن، شيء داخلي أنت تبغى تسويه ظهر على هيئة هذا الحلم. لأنه كان يرى فرويد أنه الأحلام قد تمثل بصورة مشفرة أو رغبات أو صراعات لا شعورية ولا واعية، وأنه الأفكار هذه هي اللي تؤثر على المراجع نفسه أو على العميل نفسه. فكان فرويد ما يقدر يتجاهل مبدأ الأحلام، بالعكس كان يعتبرها بوابة حقيقية للدخول للعلاج التحليلي، وخاصة في نظريته. حتى مستمعين نتخيلوا أنه جم من بعد فرويد جم علماء كثير تبعوا نفس نظريته، منهم اللي غيروها ومنهم اللي خبوها ومنهم اللي أظهروها. فنقدر نقول أنه التفسير الفرويدي للأحلام هو اليوم ما هو حقيقة مثبتة وعلمية موحدة، لأنه في نظريات تجريبية حديثة أكدت وفي نظريات تجريبية حديثة نفت. فنحن ما نقدر نقول أنه رؤية الماء تعني شيء معين، أو أنك السقوط من مكان عالي يعني أنك خلاص بتنهار، بس نقدر نقول أن فرويد كان له يد كبيرة في نطاق الأحلام واضطرابات النوم. وهذا مستمعينا ينقلنا إلى نقطة ثانية، هل علوم الأعصاب الحديثة نظريات تحدثت عن نطاق الأحلام وفسرتها؟ لعلنا رح نعرف بعد أرقام التواصل اللي بيننا وبينكم.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: عاد تسمحوا لي مستمعينا أني أقول لكم أن النظرة الحديثة للأحلام أكثر تعقيدا من النظرات السابقة له. في السابق كانت الأحلام هي عبارة عن رموز تفسر وحاجات يقدر الواحد أنه يقولها، فأنا حلمت بثعبان فيجون المفسرين فيقول لك أنه هذا عدو، أنا حلمت بكذا فيجيك المفسر يقولك أنه هذا لص أو هذا حرامي أو أيا كان. جت النظرة الحديثة قالت لا، الأمر أكثر تعقيدا من كونه أحلام النوع أو تفسيرات موضوعية، الأمر له علاقة بعلم الأعصاب الحديثة. وقبل ما نتحدث عن علم الأعصاب الحديثة ناخذ معانا أول اتصال، نقول ألو. ألو، وعليكم السلام، أهلا وسهلا، من معي؟
3: معك أبو عبد الله من الرياض.
0: يا هلا ومسهلا أبو عبد الله، أنت سمعت موضوعنا صحيح؟
3: سمعته، بس أنا عندي شيء ما أدري هو متعلق بنفس الموضوع أو لا.
0: يلا قول لنا.
3: لو أحيانا يمر عليك موقف تحس أن هذا موقف بتفاصيله مر عليك من قبل.
0: ديجافو.

0: ايوه، هل انت
1: ما ادري
0: تكون
1: شو يسمى هذا.
0: اي تحس انك انت عشت فيه، او تحس انك انه مر علي هذا الموقف، او اني انا شفت
1: نعم
0: هذه
1: صحيح نفس
0: التفاصيل؟
1: الشيء.
0: ايوه
1: أقول
0: ابو عبد الله، انت
1: هل تعتبر سمي
0: اي
1: تفضلي.
0: هل انت هذا الديجافو، هذا اسمه ديجافو، راح اشرح لك كيف يصير. هو له علاقة بالعمليات العقلية، ما له علاقة بالاحلام، بس هل هو يتكرر عليك كثير ولا بين مرات ومرات؟
1: لا يمكن في حياتي كلها مرتين وثلاث بس.
0: الله عليك أبو عبد الله، أنت أعطيتنا الآن بوابة جديدة إنه عن الأحلام كيف إنها تصير، لكن هالمرة فتحت لنا باب الديجافو، فشكرا جزيلا. كمل معانا الحلقة وراح تعرف التفسير العلمي للديجافو.
1: الله يعطيك العافية وشكرا على البرنامج. وفاقدين الدكتور عصام، وينه اليوم؟
0: الدكتور عصام عنده برنامج ماذا بعد الساعة السادسة يعرض على العربية اف ام. اسبقني بساعة واسمع. شكرا لك يا ابو عبد الله. ابو عبد الله فتح لنا تساؤل او حاجه، سال يقول ايش يعني ان لما يكون عندك احساس مفاجئ بان الموقف اللي انت قاعد تعيشه الان شفته او حصل لك يعني قبل فتره بالتمام والكمال، نفس الشيء، نفس الاحداث، نفس الريحه، نفس الشعور اللي جاك. هذه الظاهره اسمها ديجافو، وتفسيرها العلمي الاقرب الى ما يكون الصواب او اللي انا اتبناه بالغالب انه يكون هذا الانف متعلق بالذاكره والشعور بالالفه. يعني بوضعك الطبيعي لما انت تكون داخل لمكان تجتمع لديك احاسيس بانه هذا المكان مألوف، لما تسترجعه انه ايش صار، ايش انه كانك انه هذا المكان له ريحه مميزه، له شعور مميز، له اضاءه مميزه. فالديجافو هنا يظهر لك احساس الالفه دون وجود ذكرى حقيقيه، بس هذا المكان او هذا الحدث او هذا الشخص مرتبط بذاكرتك بحاجه قديمه تم استدعائها من الذاكره، فمخك بجزء من الثانيه ربطهم ببعض. علماء الاعصاب كمان قالوا انه لا، له علاقه بانه كيف انه كانت العين تسبق الادراك. شخص اخر قال لا، انه العين اليمين شافت قبل العين اليسار. لكن انا كسارة اميل للتفسير الاول اللي هو انك يعني الفت هذا المكان، فذاكرتك استدعت اقرب مشهد له وربطتهم ببعض وعملت تعديل بسيط مره بجزء من الثانية وظهر لنا مشهد الديجافو. ومن الديجافو ننتقل لعلم الأعصاب ورؤيته للأحلام. مستمعينا خليني أقول لكم حاجة، إنه إحنا لما ننام دماغنا ما يحتفظ بالذكريات، وكأنه ينقل الموضوع من ملفات إلى ملفات. خليني أقول لكم الآن، أنت عزيزي المستمع سمعتني وأنا أتكلم عن حصان أسود. لا تعتقد أنك لما تنام وانت سمعت أني أتكلم عن الحصان الأسود والحصان طالع يركض وأعطيتك تفاصيل التفاصيل عن هذا الحصان، لا تعتقد أنك لما تجي تنام كونك سمعت موضوع الحصان فنفس الشيء حيروح لمجلد من مجلدات دماغك ويحتفظ في دماغك كذا. لا، دماغنا بيعمل حاجة اسمها عمليات إعادة تنشيط وتنظيم وتكامل للمعلومات، يعني بيعمل تصفية للمعلومات، ياخذ منها اللي يبي، واللي يحس انه ما يبيها خلاص يوديها الى مناطق اخرى ما راح يستفيد منها. هذه الحاجه تعمل لنا يعني جوانب ما بين اليقظه وما بين النوم، هي اللي بتعمل لنا الحاجه هذه، تنقي ملفاتنا ما تنقلها نفس ما هي. هذا متى يصير مستمعينا؟ يصير وقت الاحلام، وقت النوم، فتنتقل الملفات من مكان لمكان بعد تصفيه واضافه وحذف. وقتها يحتفظ المخ بالمعلومات اللي يراها مهمة والمعلومات اللي يراها غير مهمة يتنازل عنها. تعرفون مستمعينا أن في بحث نشر تقريبا سنة 2023 أو بداية 24 درس العلاقة بين محتوى الأحلام وتوطيد الذاكرة. إيش يعني؟ لقى هذا البحث أنه في أدلة على وجود علاقة بين ظهور خبراتنا في الأحلام وبين مستوى تحسن الذاكرة بعد النوم. يعني كان يقول هذا البحث أنك أنت لما بتنام كويس مخك بيعمل تحليل وإعادة نمذجة للذكريات حقتك، فخلال هذه النمذجة أو إعادة تحليلها أو إعادة صياغتها بيحصل لنا حاجة اسمها تحسين الذاكرة، فبتتحسن ذاكرتك. ولعل المحور الأخير في هذا أو النطاق الأخير في هذا المحور

خلينا نقول إن ظهور رمز لك في الأحلام لا يعني بالضرورة وجود رسالة سرية يجب فك شفرتها. ولعلنا ننتقل لاتصال

0: مساك الله بخير يا دكتور سارة.
1: مساك الله بالنور.
0: أنا بندر من جدة.
1: يا هلا ومرحبا يا بندر. سمعت عنوان حلقتنا اليوم صح؟
0: أي نعم. يأ. عشان كده أنا استفزني أني أنا أتصل عليكم لأني أنا لاحظت نفسي من فترة والله طويلة كمان مو من يعني قريب. اللهم صل على الله. أنا أتابع مسلسلات.
1: أيوة.
0: مسلسلات أجنبية. عن الأكشن أو عن حل جرائم أو. لاحظت نفسي إنه في الليلة اللي أنا أتابع فيها أنا أكون مندمج في المسلسل، يعني أتابع حلقتين ثلاثة أربعة في اليوم. أحلامي في هذيك الليلة تكون عن الموضوع هذا كله، إني أنا موجود مثلا، أنا حد جريمة، أنا مع نفس الستاف مع فايش تحليلها يا دكتور؟
1: طيب خليني اقول لك قبل ما تروح يا بندر انه نحن مخنا بيعمل الاناليسس حقته. الافلام هذه فعلت عندك اللي هي خلت مخك اكثر نشاطا لان خلتك جزء من هذا المسلسل، وهذه نحن نسميها ردة الفعل المرآتية لانك بتصير مرآة لهم دون ما تشعر. فمخك ما قدر يفصل ما بين ان انت هذا مسلسل ما بين انه انت هذا حياتك الواقعية. فأنت نايم إيش بيسوي مخك؟ هو ما قدر يفصل. هم ترى بالمسلسل راحوا وخلصوا وعملوا خلاص كت ورجعوا بيوتهم، مخك ما أدرك هذا كله، فإلى الآن يعتقد أنه هذه هي حياته، فقاعد يعطيك حلول للحلقات القادمة اللي أنت جزء منها. بالعكس، وهذا ترى شيء طبيعي مرة، ويدل على حركة يعني على نشاط مخك وقدرته على فرز المعلومات. لا تخاف،
0: الحمد لله.
1: أهم شيء أنك ما تقوم متأثر.
0: لا لا بالعكس بالعكس، أنا يعني أصحى بعد ثلاثة أربع دقائق خلاص أكون نسيت الحلم، لكنه اللهم صل على النبي، يعني في بعض الأحيان إنه أصحى في وسط الحلم مثلاً، الله يكرمك، عشان أروح دورة المياه أو شيء زي كذا. فالأكشن كله يجيني زي الفلاشات يعني، ف لكن ما هم أثر علي الحمد لله، الحمد نفسيا أو أنه أنا أكون تعبان بسبب الموضوع هذا، لا أبدا.
1: الله عليك، وهذا طبيعي مرة وتصير
0: بسبب الموضوع هذا يا دكتورة، ولا أقطع كلامك، بسبب الموضوع هذا أنا تقريبا لغيت موضوع الأفلام المرعبة من حياتي.
1: احترمتك مرة، احترمتك مرة، وهذا قرار واعي أنا أؤيده عشان صحتك النفسية وجهازك العصبي يرتاحون.
0: بالضبط والله، هذا أنا كذا، أنا لما شفت نفسي زي كذا قلت لا، المفروض إنه حتى أفلام المرعبة أبدا ما عاد أفكر فيها يعني.
1: صحيح، أحسنت
0: ولغيتها فعلا.
1: بندر لو كملت معانا الحلقة راح تعرف انه اساسا انت ليش قاعد تنسى الاحلام، وراح تعرف في يعني فيما يعني نكمل الحلقه ان في قصه من التاريخ مشابهه لقصتك، حابه انك تسمعها.
0: ان شاء الله انا بكمل معاكم باذن الله. يعطيك العافيه دكتور.
1: شكرا لك يا بندر، الله يعافيك.
0: شكرا لك.
1: يا الله مستمعينا، هذا يخلينا نسال سؤال، لو كنا نقدر أننا نحفظ كل أحلامنا اللي في حياتنا، هل تتوقعون أن نحن راح نتعلم منها دروس، ولا خلاص مجرد حتكون عائق لحياتنا القادمة؟ أرقام التواصل بيننا وبينكم.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: لعل بندر مستمعين نقلني إلى تساؤل ومحور أساسي، اللي هو ليش ما نتذكر معظم أحلامنا؟ ليش الشخص لما بيصحى من نومه بينسى جزء كبير من أحلامه؟ لأن في سؤال أو حاجة أو إجابة لسؤال تتكرر كثير، اللي هي أحد يجي يقول لك أنا ما أحلم. لكن الحقيقة لو إننا بنخلي العبارة أكثر دقة، ما راح تكون أنا ما أحلم، بتكون أنا ما أتذكر أني حلمت. يعني في نطاق مثلا حتى في العيادات النفسية يسأل المراجع أن هي كيف أحلامك، فكثير إجابات تجي لأخصائيين عدة يعني.

0: عليهم ينقال لهم شاشة سوداء. أنا ما أشوف إلا شاشة سوداء وأنا نايم. الحقيقة أنك قد تكون عزيز المستمع مو بس تشوف شاشة سوداء، قد تكون لا أنت قاعد تحلم لكن أنت ما تتذكر أنك حلم. إيش السبب؟ لأن القدرة على تذكر الحلم تعتمد بدرجة كبيرة على متى استيقظت وكيف كانت حالتك العصبية أثناء الانتقال من النوم إلى اليقظة. عشان كذا مستمعين، لما يستيقظ شخص مباشرة أثناء أو بعد حلم حي تكون فرصة تذكره أعلى. أما إذا استمر في النوم فقد تختفي تفاصيل كثيرة سريعا. لو أنتم منتبهين معانا في أول الحلقة راح تتذكرون أنه عمليات أو النوم هي حاجتين، حركة النوم السريعة وحركة النوم غير السريعة، وقلنا أن السريعة هي اللي يصير فيها الأحلام. في أبحاث مستمعينا تشير إلى أن آليات الذاكرة أثناء حركة النوم السريعة وحركة عين العين أنها تصير سريعة خلال النوم تختلف عن اليقظة. شلون؟ يعني يقول لك أنه أنت ذاكرتك خلال مرحلة النوم هذه تكون يعني نشطة أكثر من ذاكرتك لما تكون مستيقظ. فوجدوا أنه السبب الأساسي أنك لما تنتقل من حالة النوم هذه إلى حالة النوم هذه تنسى، لأنه خلاص نشاط ذاكرتك قل، فحس أنه ليش أقعد أزعجك بالأحلام الزيادة، خلاص انسى حلمك وما هو ضروري أنك تتذكره. وهذا يجاوبنا أنه عدم تذكرك للأحلام لا يعني بالضرورة أنها ما حلمت فيها. والسؤال الأهم الآن اللي ينقلنا إلى الشق الآخر من حلقتنا، أنه هل أحلام آخر الليل أغرب وأطول، ولا أن المشكلة في أحلام العصر؟ وقبل ما ننتقل منها إلى الكوابيس، لعلنا نجيب أنه في دراسات مخبرية أظهرت أنه تقارير الأحلام المأخوذة من وقت مرحلة حركة العين السريعة وجدوا أنها في النصف المتأخر من الليل قد تصبح أطول وأكثر تعقيدا من أنك تنام في وقت مبكر، أنك تنام مثلا في الصباح الباكر أو أنك تنام في نهاية بعد المغرب على الساعة 7. وجدوا أن آخر الليل أو نصف المتأخر من الليل يكون الحلم أكثر طولا وأكثر تعقيدا. وجدوا كمان أن في دراسات أخرى سجلوا مسكوا ناس يختبرونهم، فوجدوهم أن في هذه المرحلة من النوم أو في توقيت النوم هذا تحديداً اللي هو في نهاية الليل، وجدوا أنهم أحلامهم تكون غنية انفعالياً، لقوا أن أحلامهم تكون مليانة أكشن، مليانة أحداث. ليش؟ قالوا أن وقتها غير أن الذاكرة تنشط، العمليات الدماغية أيضاً تنشط. خلصنا الشق الطيب والأليف من حلقتنا، ننتقل لمتى يصبح الحلم كابوسا.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: متى يصبح الحلم كابوسا؟ وهذا يخلينا نطرح السؤال اللي سألناه وقت الإعداد. مستمعنا العزيز، هل هناك كابوس يتكرر عليك خلال السنين الماضية، يتكرر بشكل مو يعني متتالي، سواء كان لأيام لأسابيع، ما يغيب، جاك اليوم أنت عارف أنه أنت لو نمت بكرة حيجيك نفس الكابوس هذا أو نفس الحلم، وكيف أنت تصرفت معه؟ لعلنا نشرح لك ليش أنت قاعد تحلم بهذا الكابوس بشكل متكرر. نبدأ الآن في جانبنا الأهم، وهو جانب متى يصبح الحلم كابوس.

0: طيب خليني أقول لكم على حاجتين مهمة. إحنا لازم نفرق ما بين الأحلام المزعجة وما بين الكوابيس. الأحلام المزعجة هي أنك تنام فتكون في أحلام بالنسبة لك ما هي لطيفة، وقعها ما هو حلو عليك، تشعر بأنك ما أنت مرتاح فيها. ما هو بالضرورة تكون مليئة بالمخاوف، لا، هي أنك فقط أنت منزعج منها. لكن الكوابيس تتميز عادة بأنه حلم شديد السلبية والانفعال، ويتضمن مشاعر مثل الخوف أو القلق أو الإشمئزاز أو الغضب أو الحزن، وهذا الحلم يكون قوي بما يكفي لدرجة أنه قد يؤديك أنك تستيقظ مع قدرتك على أنك تسترجع محتوى بوضوح نسبي. ما راح تسترجع محتوى بنسبة 100%، لا، راح تستوعبه بوضوح نسبي ممكن 80%. الكوابيس مرتبطة بشكل كبير في الأدبيات النفسية وبالأدبيات حتى أو بالمصطلحات الأدبية العادية، بالفن يستخدم وبالأدب يستخدم، حتى في الوصف الإكلينيكي النفسي يستخدم مصطلح الكابوس. طيب بيجيني سؤال، إيش هي الموضوعات المتكررة في الكوابيس؟ حأقول لكم، الكابوس يحتوي بالعادة على تهديد، مطاردة، سقوط، فشل، إصابة، موت، فقدان شخص، أو حتى شعور بالعجز. وجود كوابيس من وقت إلى آخر هو شيء طبيعي، لكن هل نقدر نقول أن تواجد الكوابيس قد يسمى اضطراب بيوم من الأيام؟ وهذا مستمعينا اللي رح نجاوب عنه الآن، فإننا نقدر نقول أنه نحن لازم نفرق ما بين التجربة العرضية للكوابيس وأنه يتحول إلى اضطراب. تعرفون مستمعين أعزاء أنه في حاجة ضرورية تصير وقت الكشف الإكلينيكي، أن نسأل عن النوم. فلما نسأل عن النوم في حاجة لازم ننتبه لها كثير، اللي هي أنت بتحلم بكوابيس؟ طيب إيش نوع كوابيسك؟ إحنا هنا ما نبحث عن تفسير الحلم، إحنا نبحث عن جودة الأفكار، جودة الأحلام، هو كيف بيحلم، كيف طريقته في الأحلام، إيش هي الكوابيس المتكررة. لأنه نفس ما قالنا فرويد في أول الحلقة، يقول إن الأحلام هي مرآة اللاوعي، فالكوابيس هنا أحيانا قد تكون اضطراب. وتعرفون إن أحيانا في ناس يصير عندهم خوف من النوم بسبب الكوابيس المتكررة اللي تجيهم. طيب تعرفون مستمعينا كمان أنه أحياناً الكوابيس تتحول إلى مشكلة عظيمة لما تسبب لنا خوف من النوم أو تأجيل لموعد النوم أو تعب أثناء النهار أو صعوبة في التركيز والتوتر وتدهور بالمزاج. أحياناً الكوابيس لبعض الأشخاص تسبب لهم تأثر في الأداء الدراسي والمهني والاجتماعي، وهذه نقطة مهمة جداً. يعني وجود العرض وحده ما يصنع الاضطراب، لكن تكراره وشدته وتأثيره في الأداء والمعاناة اللي يسببها للشخص هي اللي تخلينا نقول إحنا دخلنا في اضطراب نفسي، نقدر إننا نصفه إكلينيكيا بأنه هذه مشكلة نفسية تحتاج إلى حل. طيب وأنا قاعدة أعد لحلقة اليوم بدأت أطلع شوي من المنحنى النفسي، رميت أكثر للمنحنى العصبي، قعدت أقرأ عنه وعن الارتباط في المحتوى النفسي كون أنه هذا مجالي. فهذا خلاني أطرح سؤال وخلاني أضع محور أساسي أهوجس فيه، لكن رح أطرحه لكم قبل ما ننتقل له. هل هناك فرق ما بين الكابوس والفزع الليلي وشلل النوم اللي يسمى باللهجة العامية الجاثوم؟ وهل حقيقة أننا نقدر نفسر الجاثوم بشكل علمي أكثر من شكل شعبي؟ أنتظر إجاباتكم، وهذه أرقام التواصل.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: ثلاثة مفاهيم أساسية مرتبطة باضطرابات النوم عندنا، اللي هي الكوابيس

0: ونفس ما تكلمنا عنها قبل شوي. انتقلنا بعدها للفزع الليلي، أخيرا رح نتكلم عن الجاثوم اللي هو شلل النوم. نقدر نقول إن في خلط كبير ما بينهم. إحنا قلنا إن الكابوس هو إنه الأحلام تكون مزعجة وتكون حادة وتكون شديدة، لكن الفزع الليلي غالبا يكون له علاقة في ساعات النوم الأولى. يعني أنا أتذكر شخص قرأته في مكان أو رأيت الوصف في مكان كان يصف فزعه الليلي بشكل كبير أنه شعوره الدائم بأنه يسقط من أعلى برج قبل ما ينام، يصحى من الليل مفزوع، يشعر أنه يصحى من نومه فازز. هذا هو الفزع الليلي، يصحى فجأة من نومه يصرخ يتعرق يتسارع قلبه، يشعر أنه مذعور. لكن وش الفرق اللي بينه وبين الكابوس؟ أنه اللي يحلم بكابوس يتذكر أحلامه لأن هي أحلام، بينما الفزع الليلي هي نوبة خوف أثناء النوم يصحى منها الشخص ترى غالبا ما يتذكرها، لأنها يصحى مفزوع بعدين بعدها يرجع ينام نوم عميق. لعل معنا اتصال ونقول ألو. وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
1: أهلا فيك، معك أبو محمد.
0: مرحبا يا أبو محمد، سمعت حلقتنا صحيح؟
1: والله معظمها، بس صوت الراديو عشان أتصل.
0: يلا قول لي يا أبو محمد.
1: كنت بدي أسأل عن في ناس بيحكوا إنه في إسقاط نجمي أو إشي بيطلعوا من بوعيهم من أجسامهم أثناء النوم، أظن إنه هذه خزعبلات، صحيح؟ إشي صحيح أو مدعوم علميا؟
0: علميا ليس مدعوم الإسقاط النجمي، هي يعتبر من الأشياء اللي تسمى العلم الزائف اللي ظهرت الآن مرتبطة بعلوم أخرى. علميا لا يوجد الإسقاط النجمي،
1: لا يوجد لها تأثير. وأظن أنت كمان فسرت المنامات بناء على حكيت في أدبيات مختلفة. صحيح. يعني أدبيات شعبية، أدبيات مثلا من علماء زي سيغموند فرويد أو شيء، بس يعني في أدبيات كمان دينية.
0: أحسنت 100%.
1: مثل أنه يعني أنه الرسول صلى الله عليه وسلم حكى فيه تحزين من الشيطان، وفي شيء يحدث في نفسه وذكرياته.
0: صحيح.
1: وشيء يعني تحذير لطيف من الله سبحانه وتعالى.
0: فأنا
1: قصدي التفسيرات الدينية
0: 100%.
1: هل كمان إلك تطرق فيها في هذه الحلقة؟
0: لا للأمانة،
1: يعني بما إنها تشرح شغلات صارت مع الواحد، أنت حكيت إذا
0: صحيح
1: الإنسان يشرح عن حالة صارت معه، مثلا إنه بيحلم منامات متكررة كوابيس، فإذا عالجها بهذا المفهوم عرفت علي بما يضادها من الأذكار أو شيء اختفت.
0: الله عليك.
1: فهذا بدل على إنه مش إنها بس ذكريات موجودة عند الإنسان، إنها توقفت في فترة معينة، وفي ناس بتحاول تعالجيهم بهذا الشيء لكنها ما بتروح هذه الكوابيس والمنامات، فهي فعلا بتكون ذكريات موجودة أو أشياء واجهته في حياته. صحيح؟
0: صحيح. أبو محمد خليني أقول لك على حاجة، على دراسة نشرت ودائما أستشهد فيها، اللي هي وهذه دراسة هي الثقافية تختلف ما بين شخص إلى شخص، لكن مثلا في المجتمع الثقافي الإسلامي مرة تنفع معه. تقول هذه الدراسة أنه وجود الإيمان يرفع معدل الصحة النفسية للأفضل.
1: أيوة.
0: فوجدوا أن الإيمان لما تؤمن بربنا صحتك النفسية بتكون أفضل. عملوا هذه الدراسة لعلمك على جماعات متدينة كثيرة، من ضمنهم المسلمين، الكاثوليك، البوذيين وهكذا. تخيل أن هذول كلهم كان عندهم إيمان فصحتهم النفسية كانت مرتفعة. كمسلمين وجود الإيمان في بربنا أو وجود الإيمان بالله هذا بيرفع الصحة النفسية، ودراسات أثبتت. فلما يجي شخص أريدي هو عنده ضغوط نفسية وعنده إرهاق نفسي ويؤمن بأنه ربنا الخالق بيده كل حاجة، هذا 100% الجانب الروحي رح يعالجه، 100% رح يتعالج لما يقرأ القرآن، 100% رح يشعر براحة نفسية أكثر. ليش؟ لأنه إحنا قاعدين نشتغل على شيء هو يؤمن فيه بربنا، فوجود الرابطة اللي ما بينه وما بين ربنا هذه حتى أحيانا في العلاجات النفسية تستخدم، في الجانب الروحاني لا يهمل عند البعض.
1: صحيح.
0: ففي الأحلام إذا كانت لها علاقة بالضغوط، لها علاقة في الشعور بالأسى، لها علاقة بأنه الإنسان يشعر أنه خائف أو بهلع، وجود التطمين الرباني اللي يؤمن فيه الإنسان مرة رح يساعده. يا أبو محمد في كلامك صحيح.
1: صحيح صحيح. فأنا هذا كمان بيعلل كمان إنه في ناس مثلا تعطيهم هذه الجرعات من الإيمان والروحانيات زي ما بتحكي أنت.
0: صحيح.
1: بس ما بتعالج، فهذا يبدو اللي بيحتاج إنه يكون شغل

0: انه تعالج له هاي المخاوف اللي عنده او المشاكل اللي بتصير عنده. انا قصدي
1: احسنت. والعلم يتفق مع ما تقول، لكن الى الان العلم ينفي وجود الاسقاط النجمي.
0: ايوه شكراً. ايوه هذاك اظن انها خزعبلات او علم زائف.
1: علم زائف وخذها مني، لعل مستقبلا بعد سنين يظهر ويصير علم حقيقي ووقتها نغير كلامنا، لكن الان انا وانت نقف مع العلم ونقول انه خزعبلات وعلم زائف. شكرا يا ابو محمد.
0: طيب ماشي شكرا.
1: مستمعينا اذكركم بارقام التواصل.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: تحدثنا عن الأحلام والكوابيس والفزع الليلي، حتى تحدثنا عن الإسقاط النجمي وقلنا أنه خزعبلات وعلم زائف. ننتقل لشيء أنا سارة أنا ما أحبه، وراح أفسر لكم إيش هو هذا الشيء، اللي هو شلل النوم أو الجاثوم. يستيقظ الشخص فجأة، يشعر أنه مستيقظ، يرى الغرفة، يعرف أين هو، لكنه لا يستطيع تحريك جسده. وأحياناً ترافق هذه التجربة هلوسات شديدة الواقعية، يشعر بوجود شخص معاه في الغرفة، يسمع أصوات، يشعر بثقل على صدره، أو يرى ظل أو هيئة. وهنا قد يلجأ الإنسان إلى تفسير التجربة وفقاً لثقافته ومعتقداته. لكن من الناحية الفسيولوجية عندنا تفسير مهم، أنه أثناء مرحلة النوم العميق يثبط الدماغ نشاط معظم العضلات الإرادية. هذه المرحلة اللي نحن ذكرناها في أول الحلقة هي لما بتنام وتكون حركة عينك سريعة. إيش بيصير وقتها؟ خلاص حركاتك العضلات الإرادية تثبط، لأنه مخك يبغى يركز على أشياء أهم بالنسبة له. هذا جدا مفيد لأنه راح يمنعك من تنفيذ معظم حركات الحلم فعليا، لأن أنت إذا تركض في الحلم، تخيل عزيز المستمع أنك قاعد تركض في الحلم، إذا كانت عضلاتك الإرادية ما هي مثبطة، ترى يعني رجولك راح تطلع تركض مع نفسها، يدك فجأة راح تضرب أحد إذا كنت في الحلم تحلم أنك تضرب أحد. لكن إيش اللي يصير وقتها في شلل النوم أو الجاثوم؟ وعيك يعود قبل انتهاء التثبيط العضلي، فيستيقظ العقل بينما يبقى الجسد لثوان في حالة تشبه الشلل. وهذا يفسر ليش إن التجربة مرعبة جدا، فتشعر أنك أنت حبيس لجسمك. طبيعي أنك تكون حبيس لأن مخك عامل تثبيط للعضلات بينما عقلك رجع لوعيه، فصاير في تضارب ما بين الوعي وما بين العضلات، وهنا يحدث الجاثوم. طيب تكلمنا عن الكوابيس ما هي، وتكلمنا عن الفزع وفرقنا ما بينهم وما بين الجاثوم، وهذا ينقلنا للسؤال الأهم، لماذا تحدث الكوابيس؟ الحقيقة أنه ما في سبب واحد، لكن الضغوط النفسية والقلق والأحداث الصادمة واضطرابات ما بعد الصدمة، اضطراب ما بعد الصدمة، واضطرابات الاكتئاب والحرمان من النوم واضطرابات أخرى تسبب الكوابيس. يعني مهم مرة أننا نقول مش كل من يرى الكوابيس عنده مشكلات نفسية، لكن الكوابيس المتكررة قد تكون أحياناً علامة تستحق الانتباه، لأنها تفتح لنا بوابة أنه قد تكون عندك مشكلة أنت ما أنت مدركها، خاصة لو ظهرت هذه الكوابيس فجأة. وتعرفون أن الكوابيس تزداد في الفترات الضاغطة، والموضوع ترى ما هو جديد، الموضوع قديم قديم قديم، لدرجة أنه حتى سيغموند فرويد أصيب بكابوس غير مجرى في تفسير الأحلام. نسمع قصته مع بعض.
3: بالأدلة والبراهين،
4: في عام 1895 كان سيغموند فرويد يعالج مريضة أطلق عليها

0: اسم إيرما، لكنها لم تتعافى بالكامل. وفي أحد الأيام أخبره زميلا له أن حالتها تحسنت، لكنها ما زالت تعاني بعض الأعراض. شعر فرويد أن الكلام يحمل لوما له، فعاد إلى منزله وكتب تقريرا عن حالتها ثم نام. وفي تلك الليلة حلم بإيرما تشتكي من ألم شديد، ثم ظهر في الحلم عدد من الأطباء، وانتهى المشهد بفكرة أن طبيبا آخر ربما تسبب في مشكلتها بسبب حقنة أعطاها لها. عندما استيقظ فرويد وحلل الحلم، رأى أن تفاصيله كلها تؤدي إلى نتيجة واحدة، هو ليس المسؤول عن استمرار مرض إيرما. ومن هنا استخدم الحلم لاحقا كأحد أشهر الأمثلة في كتابه تفسير الأحلام، واعتبره دليلا على فكرته بأن بعض الأحلام قد تحقق رغبة نفسية. وفي حالته كانت الرغبة هي التخلص من الشعور باللوم.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
2: العلم الحديث طرح تفسير أكثر تحفظاً في هذا النطاق، قائلاً ربما يعكس الحلم ببساطة كيف يعيد الدماغ أثناء النوم معالجة الأحداث والمشاعر التي شغلتنا خلال اليوم. فهل كان حلم فرويد تحقيقاً لرغبة لا واعية، أم مجرد إعادة معالجة لقلق عاشه قبل النوم؟ وخلونا نتوقف قليلا عند حلم فرويد أو كابوس فرويد اللي كان غير في مجرى التحليل النفسي. وهذا الشيء المثير في قصته إنه ما كان الحلم نفسه كثر توقيت الحلم، لأنه قبل ساعات بس من نومه سمع ملاحظات خلته يشعر بأنه هو المسؤول عن عدم تعافي مريضته بالكامل. بعد كذا المساء يوم جاء قاعد يبرر لنفسه من خلال كتابة التقرير. بعدين لما حلم بالقصة وصل إلى فكرة واحدة، المشكلة ما هي بمشكلتي، الخطأ ما هو خطأي، خطأ طبيب آخر. هذا دليل على نظريته أنه الأحلام هي تعكس مخاوفنا، الأحلام هي تشعرنا بأنه تجاوب على تساؤلاتنا. طبعا هذه القصة ذكرت في كتاب تفسير الأحلام لفرويد، اللي تحدث يعني فرويد وصف كتابه هذا قائلا أنه هذا الكتاب مثل البصيرة التي تقع في يد المرء مرة واحدة في العمر. هذا الكتاب ترجم لعدة لغات من الألمانية، حتى وصلت يعني فرويد نفسه هذا الكتاب نقحه 8 مرات، نسخته الأخيرة شعروا أنها مرة طويلة، فوقتها انحد فرويد أنه يكتب نسخة مختصرة منه بعنوان عن الأحلام. طيب، ولعل السؤال الأهم في القصة هذه كلها، متى نذهب لمختص؟ يفضل طلب تقييم متخصص عندما تصبح كوابيسك متكررة بصورة ملحوظة تؤدي إلى تجنبك للنوم، تسبب أرق مستمر وتؤثر في أدائك أثناء النهار، وإن كانت مرتبطة بحدث صادم أو سببت لك ضيق نفسي شديد، وحتى لو كانت مرافقة لأعراض اكتئاب شديد أو أفكار إيذاء للنفس. بإمكانكم الذهاب لمختص في طب النوم، لمختص نفسي، لطبيب النفسي، لأي أحد تشعرون أنه ممكن يساعدكم في الجوانب الطبية. كل حيدلك على الثاني، إذا كان طبيب الأعصاب حيدلك على حيحيلك، يقول لك لا روح لطبيب النوم، طبيب النوم حيحيلك، يقول أنت محتاج العلاج النفسي، لأنه الشبكة الطبية هي شبكة متصلة. طيب، لعل موضوع حلقتنا اليوم أنا أعتبره من المواضيع الأساسية، لأنه نحن ما نقدر أننا ننفصل عن أحلامنا، ما نقدر ننفصل عن نومنا، ما نقدر أننا نهرب من هذه الأحلام، خاصة لو كنا خلاص لازم ننام، لأنه إحنا عايشين حياة، إحنا عندنا وظائف نروح لها، إحنا عندنا حياة نروح لها، إحنا عندنا عالم لازم نعيش فيه، فنحن ما نقدر ننفصل عن أحلامنا.

0: ولعلنا في الختام وفي نهاية هذه الحلقة نغير سؤالنا اللي بدأناه بماذا يعني حلمي إلى سؤال أوسع، ماذا يفعل دماغي عندما أحلم؟ لأن الأحلام ليست بالضرورة رسائل مشفرة، وليست بالضرورة نبوءات تستطيع إثباتها علميا، وليست كل كوابيسنا دليلا على اضطراب نفسي. إنها ظاهرة معقدة تقع عند تقاطع النوم والذاكرة والانفعال الوعي، وتحمل آثارا من أيامنا وذكرياتنا ومخاوفنا وعلاقاتنا، لكنها تعيد تركيب نفسها بطريقتها الخاصة. أما الكوابيس فهي جزء طبيعي من التجربة الإنسانية، عندما تحدث من وقت إلى آخر عادي عزيزي المستمع خاف من فترة إلى أخرى، لكن لما تتكرر وتسرق منك النوم وتجعل الإنسان يخشى أن يغمض عينيه، هنا نقدر نقول إنها ليست مجرد حلم، بل هو شيء يستحق إننا نبحث له عن حل. مستمعينا، لازم نعرف إننا نفهم نفسنا أكثر ونفهم دماغنا أكثر. دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
2: بشكل واضح
3: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
2: تم مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
3: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
4: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
3: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
5: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
3: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
1: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
6: سأعود لهذه النقطة. أفتح قوس.
1: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
7: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
1: المتخالفون.
7: إسرائيل دولة إمبريالية.
1: المتحاورون.
8: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
1: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض، من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
9: ويكند شو. عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
10: بخبر يهمك،
11: رأي جدل ومفاجآت،
9: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة.
12: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
9: بلقطة،
13: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
9: أو مسمع فني مثلا.
14: رياضة بنكهة الويكند.
9: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من 6 وحتى 8 مساء برفقة مشاعر الكويليت، علي قيدان، سالم الزبيدي وعصام عبد السلام.
1: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث.

0: لتعرف أكثر.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

أهلا بكم إلى موجز الأنباء قبل التحول إلى ساعة حوار. بعد يوم من الإطاحة بأمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، أصدر المرشد مجتبى خامنئي مراسيم بتعيين 6 قادة جدد في الجيش والحرس الثوري والبسيج. وبحسب هذه المراسيم فقد تم تعيين أحمد وحيدي قائدا عاما للحرس الثوري خلفا لمحمد باكبور الذي قتل خلال الحرب، فيما تم تعيين مصطفى إيزدي نائبا له. وفي الجيش عين مجتبى خامنئي علي عبد الله رئيسا لأركان الجيش وكيومارس حيدري نائبا له، كما عين مجتبى خامنئي علي عظمائي قائدا للقوة البحرية في الحرس الثوري، إضافة إلى حسين طائب رئيسا لمنظمة البسيج. شدد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف على أن الاتفاق مع السعودية وتركيا لن يكون عدوانيا بأي حال من الأحوال، مشيرا خلال اجتماع لمجلس الوزراء إلى أن الاتفاق لا يقتصر فقط على الدول الثلاث، بل إن أبوابه مفتوحة لانضمام بقية دول المنطقة. أفاد مراسل العربية بتحريق مسيرات حوثية في سماء المخا فيما تصدت لها مضادات الجيش اليمني. وفي وقت سابق قالت مصادر عسكرية يمنية إن الدفاعات الجوية تصدت لمسيرة حوثية في المدينة. علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طلب إيران تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب، وقال إنه أيضا يطالب إيران بتعويضات عن جميع الهجمات التي نفذتها، ومنها الهجوم على السفينة الأمريكية كول والقنابل التي نشرتها على يد قاسم سليماني. وأضاف أن على إيران أيضا أن تدفع تعويضات لعائلات آلاف المتظاهرين الذين قتلوا وأصيبوا طيلة 50 عاما، منهم 52 ألفا في الأشهر الخمسة الأخيرة. وأكد ترامب أنه طلب من ممثليه أن يطرحوا هذا الأمر بقوة في المفاوضات المستقبلية. ريم بوغامرا مع ضيوفها، إلى اللقاء.

0: أن تقرأ العناوين. بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
1: العالم عن اتساعه وتسارع إيقاعه،
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.

أحييكم مشاهدينا. رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علنا هذه المرة بعد أن كان يستفيد مما يسمى مصادر سياسية تروج لخطابه، هذه المرة وربما هي الأولى التي يعلنها بطريقة علنية رفضه خطة رئيس ترامب بشأن غزة. خطة ترامب مشاهدينا تقوم أساسا على عدم السماح بأن يتحول شرط نزع السلاح إلى سبب لتجميد خطة غزة بأكملها. في المقابل نتنياهو يرفع شعار لا انسحاب ولا وقفة للعمليات قبل ضمان نزع سلاح حماس. تعقيد كبير، وهذا التعقيد انتقل إلى مجلس السلام آلية تنفيذ خطة ترامب.

في غزة. نيكولاي مولادينوف يبدو مصطفى مع إسرائيل على الأقل بحسب ما استشعر بعض المراقبين، لكنه لا يغضب ترامب لأنه تحدث عن انسحاب إسرائيل من بعض النقاط في غزة التي تنحسب حماس أو تنسحب حماس منها بشكل كامل. العقدة تزداد تعقيدا كما نلاحظ، فمن سينسحب أولا ومن يسلم السلاح أول؟ ولكن ليس هذا موضوعنا الأساسي في هذه الساعة. موضوعنا الأساسي هو هذا الخلاف أو اختلاف وجهات النظر العميقة بين الرجلين، كيف ستنعكس على القطاع؟ وهذه الاختلافات في وجهات النظر، من يحركها؟ ما أهدافها؟ وما هو ثقلها بالنسبة لكل شخص منهما، بالنسبة لنتنياهو وبالنسبة لترامب؟ لأن الموضوع لا يتعلق بخلافات شخصية بين الرجلين أو كلام أو بعض الرؤى، ليست خلافات فيما يتعلق بالرؤى، هي خلافات كبيرة تتعلق بمستقبل سياسي لكل منهما. نحاول تفكيك الموضوع اليوم لفهم ما المرتقب من هذا الخلاف وكيف سينعكس على القطاع. نحييكم مشاهدينا إلى ساعات حوار.

0: نناقش مشاهدينا هذه المواضيع وهذا الملف مع ضيوفنا الأفاضل الدكتور عبد المنعم سعيد العضو السابق بمجلس الشيوخ المصري، الأستاذ إسلام عبد الكريم الصحفي في شبكة العربية، الأستاذ حنان المصري الصحفية في شبكة العربية، والأستاذ مهند المبيضين وزير الإعلام الأردني الأسبق. ضيوف الأفاضل أهلا وسهلا بكم لنستفيد من حضوركم معنا ونفهم كيف سيكون الوضع داخل القطاع من خلال فهمنا هذا الخلاف بين الرجلين. خلينا نذكر بما قاله نتنياهو، وصحوا لي فيما بعد، ربما هذه المرة الأولى التي يصرح فيها نتنياهو بشكل علني رفضه القاطع لخطة ترامب. فيما سبق كانت هناك مصادر سياسية تروج لرؤية نتنياهو فيما يتعلق بهذه الخطة أو بما سبق ربما من أفكار ترامب، لكن هذه المرة قالها بوضوح، نستمع له.
1: إسرائيل ترفض وثيقة النقاط 15. سمعت البعض يقول لم تقل هذا، أكررها هنا، إسرائيل ترفض وثيقة النقاط 15. لا ينسحب الجيش الإسرائيلي حتى تنزع حماس سلاحها. وعندما أقول نزع سلاح حماس فأنا أعني الأسلحة الثقيلة والخفيفة، جميع أنواع الأسلحة، ونتحدث عن نزع سلاح حقيقي لا عن مجرد نزع سلاح صوري. نتحدث الآن مع الأمريكيين بشأن هذه المسألة.
0: ترامب طبعا رد على هذا الكلام، ولكن بطريقة خاصة. ترامب في رد ضمني منه على هذا الموقف الإسرائيلي من نتنياهو نشر موقف هيلاري كلينتون. قد يبدو الموضوع غريب للبعض بالنظر إلى الخصومة بين الطرفين، ولكن هذا ما فعله ترامب بالفعل. هيلاري كلينتون كانت كتبت كما ترون، تقول في منشورها: قد لا يعجب العالم أو لا يعجب بخطة ترامب لغزة، ولكن لا يوجد بديل. إذا كان بإمكاني أنا المعارضة الشرسة للرئيس قبول هذا كأفضل خيار، فمن المؤكد أن الآخرين يمكنهم ذلك أيضا. وهنا يطرح السؤال، لأننا لم نعد في حضرة خصومة بين طرفين، نحن في حضرة موقفين متجذرين. والسؤال يطرح دكتور عبد المنعم، هل يمكن القول بأن الانتخابات الإسرائيلية من جهة والانتخابات الأمريكية النصفية من جهة هي التي ستقرر مصير قطاع غزة، أو هناك مبالغة في القول بذلك؟
2: لا، يعني هم في مبالغة طبعا، لأنه يعني في المواقف الاستراتيجية الكبيرة يعني بتبتدي

0: العامل الداخلي بحكم الأهمية والحرج اللي موجود في المناخ نفسه الاستراتيجي ده، أنا رأيي فيها مبالغة. إنما فيها أيضا علينا نبص على درجة الاتساع، لأنه الخلاف هنا استراتيجي جدا. إسرائيل لم تغفر لترامب إن هو عمل مذكرة التفاهم مع إيران بدون حضورها للمفاوضات الخاصة بها. اتنين، إن هو مش هتغفر برضو لترامب إن هو ابتدى يبقى له علاقات، يعني حاول يستجيب للمطالب العربية المتعلقة سواء بالإغاثة. يعني إسرائيل يعني اعتادت الاحتكار للقضية، وهي قضية تصل لغاية ما يطلعوا الفلسطينيين من غزة ومن الضفة الغربية ويختفوا من على وش الأرض يعني. طبعا دلوقتي ابتدى ترامب يفهم ان الحاجات دي كتير، وانه له مصالح على الجانب الآخر، واحيانا كان بيغزل الإيرانيين ان يقول لهم تعملوا تطبيع مع إسرائيل ويبقى كده. ودلوقتي ابتدى يرفع ايده عن حكاية ان هو يعني هيمسح الإيرانيين من على الأرض، لأنه بيتكلم على عقوبات اقتصادية ليه احنا نقتل الناس، وابتدى يتكلم على انه كما يبدو انه مش عايز يستأنف القتال تاني. فهنا احنا عندنا يعني فجوة استراتيجية كبيرة، واعتقد انها فجوة فرصة، لأنه لو حطينا ليها زائد التغيرات الموجودة في المجتمع الأمريكي ومؤثرة في الانتخابات الجاية، بنلاقي المصري اللي فاز في الانتخابات
1: ميشيغان
0: وغيره، كل الناس اللي هي واخدة الجانب إدانة إسرائيل في هذا الصدد، أعتقد أنه هنا يعني طبعا ده مش معنى ذلك أن نتنياهو هيسكت يعني هم ناس، إنما أنا عايز أقول أنه الوضع أكبر من مجرد
1: الخلافات البسيطة بينهما. ونحن سنعود لما المرتقب من نتنياهو، ولكن هل بدنا نتحدث أستاذ مهند على خلاف بين، فيما قبل كنا نتحدث على خلافات بين الجمهوريين وبين ترامب كشخص وبين شخص نتنياهو، اليوم مع اصطفاف مثلا هيلاري كلينتون، اللي البعض استغرب بأنه ترامب مع كل ما يدعيه البعض أو كل ما يصفه البعض بنرجسية ترامب، هو أعاد نشر مقالته وهي دعمت هذه الخطة لإنهاء هذه الحرب في النهاية. فنحن اليوم نتحدث عن شرخ أمريكي إسرائيلي، وبأن الولايات المتحدة الأمريكية قد تكون في هذه المرحلة عادت بعض الشيء إلى الواقعية السياسية في تعاطيها مع بعض الملفات الخارجية.
2: شكرا ريم. يعني الحديث هل يستطيع ترامب أن يطوع هذه اللحظة كفرصة لإعادة إظهار إكراهاته للحرب والتصعيد في الشرق الأوسط أم لا؟ باعتقادي أنه استعادة تغريدة السيدة هيلاري كلينتون يعني جزء من ذلك، بأنه الخصم الذي أنا على خلاف معه أعطى هذا الرأي بهذه الخطة بأنها البديل الأفضل والممكن أنذاك، بالتالي لا يمكن أنه النظر إليها بدون هذه الزاوية. لكن بنفس الوقت الأمر معتمد على رهانات نتنياهو أيضا فيما يتعلق بالانتخابات، فيما يتعلق بالحالة الشعبوية اللي فيها، فيما يتعلق بالرغبة بوقت يعني أنت تتعامل مع شخص لا يريد دولة فلسطينية، لا يريد سلام، يريد قد يجتاح غزة مرة ثانية أو يهاجمها من جديد، ومصر على مسألة العمليات أن تبقى، وبالتالي قد يخوض عملية جديدة تساهم في رفع شعبيته. عامل انتخابات زي ما تفضلتي في البداية مهم جدا، لكن ترامب قدم بالرد إمكانية أنه في إنصات للآخرين يجب أن نسمع رأيهم، وهذا بعتقد تكتيك مهم جدا.
1: رسالة لنتنياهو أو طبعاً ترويج له
2: على الجهتين، توظف أنه لنتنياهو أنه في ناس كمان ضدك وهم كمان ضدي، بس ممكن يكونوا معي بهذه الخطة، وهذا أمر بيأثر في موضوع عوامل الانتخابات الداخلية والسياق الأمريكي الداخلي. أيضا رهانات الشارع الإسرائيلي مهمة بالنسبة لنتنياهو، لا يريد أن يخسر، يريد أن يبقى متقدما، يريد أن يحافظ على الزخم الذي حصل عليه، ويرى أنه لم يحتفل بالنصر الذي حققه لأنه غزة عمليا انتهت، يعني يسيطر على 70%، هو يفاخر بذلك كما يقولون. بالتالي أنا أعتقد أنه إحنا أمام مرحلة مفصلية في أن تبقى غزة بصورتها التي انتهت إليها باتفاق مذكرة السلام التي وقعت، والاتفاق والمراحل الأولى والثانية، وبين أن تعود كنقطة لتثبيت

0: تثبيت حضور ترامب، خاصة احنا بنحكي عن انتخابات قادمة.
1: صحيح.
0: عن سياق في الشارع الأمريكي يتحول كل يوم، أمريكا تخسر داخليا وخارجيا بفعل سياساتها في الشرق الأوسط وبالذات في القضية الفلسطينية وفي لا حسم في موضوع الصراع الإيراني.
1: والانتخابات قريبة جدا، وصحوا لي في أكتوبر والثانية في نوفمبر أعتقد. صحيح. يعني ما ظل مثل ما قلت بالأردني، ما ظل شيء. ما القادر أن يفعله نتنياهو؟ هل يمكن لنتنياهو أن يفسد مثلا هذه الخطة، خاصة وأن البعض يعتبر بأن نتنياهو يدرك إدراكا كبيرا بأن هناك في الداخل الأمريكي، مثل ما هناك من يؤيد ترامب، هناك صقور جمهوريين يؤيدون نتنياهو، هناك ما يعبر عليها بقاعدة المسيحية الصهيونية التي تؤيد نتنياهو، وهم يمكن أن يكونوا كذلك داخليا قوة لا بأس بها في الداخل الأمريكي. فهل يمكن له أن يأخذ كل هذا بحسبانه ويفسد هذه الخطة؟
2: ممكن، وارد أنه بيقدر.
1: كيف؟
2: لأنه شوفي، موضوع الانتخابات صح مهم ومعقد داخل إسرائيل ومربك لنتنياهو بالتأكيد. يعني مبارح باستطلاعات الرأي الإسرائيلية، آيزنكوت اللي هو المنافس الأخضر جاب 24 صوت، نتنياهو 23. تحالف نتنياهو جاب 54 مقعد، بينما آيزنكوت جاب 56 مقعد، وبالتالي الفروقات مش كتير كبيرة. المراهنة عند نتنياهو أنه هذا التحالف صعب أن يترك، يعني سموتريتش مهما هدد وبن غفير مهما هدد والأحزاب الدينية مهما هددت، صعب أنها تترك تحالفها مع نتنياهو، لأنه هذه الشخصيات استفادت والأحزاب بشكل كبير. وزارة المالية استلمها سموتريتش، نلاحظ الاستيطان كم رصد من مليارات الشواكل للاستيطان واستقطاع الأراضي في الضفة الغربية. أيضا وزير الأمن القومي بن غفير، من سيعطي سموتريتش؟ آيزنكوت مثلا سيعطي سموتريتش وزير المالية أو يتحالف مثلا؟ لا. وبالتالي حتى الأحزاب الدينية عامل مهم أيضا، رغم أنه هناك من يخرج يقول لن نعطي أصواتنا لنتنياهو مثل حزب شاز مثلا، ولكن ما يعول عليه نتنياهو نقاط الضعف عند المعارضة. المعارضة بدون هوية، المعارضة بدون رمز. اليمين الإسرائيلي عنده رمز نتنياهو، المعارضة حتى آيزنكوت لا تتفق عليه كل الأسماء، لا لابيد ولا بنت ولا، لأنه في صراع من سيكون رئيس الحكومة المقبل.
1: إذا كانت هذه القراءة دقيقة حنان، لماذا نتنياهو يكلف نفسه الكثير حتى يحسب حساب هذا الداخل الإسرائيلي إذا لم يكن هناك طرف مقابل؟
2: لا أنا
1: مقلق له، لماذا سيذهب إلى مواجهة مع ترامب قد ما تخسر الكثير ولا لا؟
2: لا، لأنه ترامب أيضا بحاجة نتنياهو، أمريكا بحاجة نتنياهو، بحاجة إسرائيل عامة، وبالتالي لو كان في خلافات.
1: لا، في فرق بحاجة إسرائيل.
2: لا نتنياهو مش بحاجته. لا،
1: مش بحاجة نتنياهو،
2: يعني أحيانا بيكون عبء على إدارة ترامب نتنياهو، لأنه كما ذكرتي بالمقدمة هم الاثنين في تضاد في المصالح. هذا لديه انتخابات وهذا لديه انتخابات.
1: بالضبط.
2: وبالتالي في مشكلة في، ولكن نتنياهو لطالما يتعامل مع غزة، هذه ليست إيران في النهاية. بالنسبة لترامب، معركة إيران بيقدر يقرر فيها. وصحيح كما ذكر الدكتور، كان هناك حالة من السخط على نتنياهو من المعارضة، أنه كيف تمت مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران وأنت خارجها، وبالتالي هو لا يريد أن يتكرر. هو ماذا يقول؟ يقول أنه هذا الاتفاق أنا لم أكن فيه، مع أنه المؤسسة الأمنية ذكرت اليوم، إسرائيل هاليوم أو إسرائيل اليوم هايوم، ذكرت أنه كان في اجتماع الأسبوع الماضي ونتنياهو أقر بالانسحاب من 3 مناطق، وافق على مناطق صغيرة في جنوب قطاع غزة بجانب رفح. هو وافق، والمؤسسة الأمنية تتحدث أنه بالأمس فوجئنا بأنه نتنياهو يرفض الانسحاب ويرفض الخطة كاملة
1: حتى لمتر واحد.
2: صحيح.
1: يقول في تصريحاته، قال لن نتحرك. قادر أن يذهب نتنياهو بكل الحسابات التي نعلمها أستاذ إسلام إلى تضارب فعلي حقيقي، لا تحدث على الأرض ولكن حتى في هذه الخصومة، إن ليست هناك مبالغة في القول بأنها خصومة بينه وبين ترامب؟

0: أولا لابد من توضيح نقطة مهمة. عندما كانت تجري المفاوضات في مرحلة سابقة من أيام الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لم يكن يعلم أحد ماذا على ماذا يتفق نتنياهو. كم مرة نشرت وثيقة؟ هذه هي وثيقة إنهاء الحرب. حتى بن كفير نفسه منع من الاطلاع على هذه الوثيقة، فبالتالي هذا أسلوب ليس بجديد على نتنياهو. دعينا نتكلم على الأرض. منذ الحديث ومنذ زيارة ميلادينوف ومنذ ضغط جارد كوشنر، وبالمناسبة ترامب حتى الآن لم يضغط بشكل مباشر على ترامب، من يمارس على الضغوط نتنياهو. على نتنياهو عفوا، من يمارس الضغوط هو صهره جارد كوشنر، والأمور لم تصل بعد إلى ضغط من ترامب. ولكن ما يجري فعليا على الأرض في غزة، الغارات تراجعت بنسبة أكثر من 90%. هناك مساران يتخذهما الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. المسار الأول التعامل مع التهديد المسبق، بمعنى هو إجراء وقائي استباقي كانت يتم بموجبه الغارات المكثفة الإسرائيلية بالأسبوعين الماضيين. بالمناسبة لم تكن تتوقف بيانات الجيش الإسرائيلي التي يعلن فيها عن تصفية قيادات ميدانية في حركة حماس أكثر من 4 أيام، حتى الآن لم نسمع عن أي عملية داخل قطاع غزة. هذا واحد. اثنان، ما يجري على حدود قطاع غزة، الجيش الإسرائيلي بات الآن على الخط الأصفر تماما، لم يعد يحتل مسافة 73% من قطاع غزة، هو على حدود 53%، ولا نقول أن هذا شيء جيد، ولكن هو ملتزم بالخط الأصفر. الأكثر من ذلك أن الجيش الإسرائيلي بدأ يتلقى أوامر غير معلنة بالإعلام عن التنسيق مع إيال زمير شخصيا قبل اتخاذ أي عملية، وهو رئيس الأركان الإسرائيلي، قبل اتخاذ أي عملية تصفية. بمعنى أن القرار الذي كان يتخذه أي جندي في الكتيبة أصبح الآن يحتاج إلى موافقة.
1: وهذا كان في بداية الحرب، كانت هناك خطابات موجهة لكل الجنود بأن يتصرفوا كما
0: لا يفكروا بالفلسطينيين في هذا
1: صحيح. صحيح.
0: فالآن القصة تغيرت على الأرض، ما يجري يخالف تماما التصريحات التي يقوم بها نتنياهو في جلسة الكابينت أو أمام وسائل الإعلام. على الأرض هناك تعليمات غير مباشرة للجنود الإسرائيليين وللوحدات العاملة في قطاع غزة بعدم التصعيد. أكثر من ذلك، هناك كلام عن استعداد لبناء أول موقع يستقبل القوات، قوات الاستقرار الدولية التي ستأتي. فبالتالي عندما تقرأين كل ما يجري على الأرض تدركين جيدا أن ما يجري هو معركة إعلامية يقودها نتنياهو،
2: شعبوية
0: للرأي العام الإسرائيلي قبيل الانتخابات الإسرائيلية. لا أحد الآن يملك ثمن التذكرة.
1: أختلف معكم، ما ترونه شعبوي سيقول الداعم للقضية الفلسطينية، وأكيد كلنا داعمين لحل الدولتين طبعا، وأن يكون هناك قرار عادل، ولكن من يتابع هذا الموضوع سيقول بأنه هو ليس عشوائي، بالعكس هو تعنت، وهو محاولة لعدم الذهاب نحو التصعيد، ولكن أن يبقي الوضع على ما هو عليه. بمعنى أنا هذا الوضع لا يعجبني، حتى وإن كان توقف الجيش الإسرائيلي على حد الخط الأصفر، طالما ليس هناك البدء بالعمل على تكوين لجنة تكنوقراط مرتبطة بالحكومة الفلسطينية الشرعية، مدام ليس هناك البدء بتنفيذ 15 بند، أنا جلوس الجيش الإسرائيلي على الخط الأصفر في انتظار ماذا؟ أنا بالنسبة لي هذا مش حل.
3: هو يحتل غزة،
1: يعني
3: هي حالة احتلال،
0: لم يتقدم.
1: أين الشعبوية في هذا؟ بالعكس، هذا يدير الأمور بعقل بوعي شديد.
3: الزخم يا أستاذي بده يبقى على زخم التأييد اللي أنا تحصلت لكم، أني أنهيت حماس، أنهيت هذا التهديد، الآن ما في أي مهددات تذكر. هذا بدي احافظ عليه ب 53%.
1: هذا يتعارض مع الخطر الامريكي.
0: هو يقوم بشراء الوقت، يعني هذا يذكرنا بخارطه الطريق ان كنا نذكرها طبعا، التي كانت ايام شارون. ما الذي فعله شارون لشراء الوقت؟ قدم 14 اعتراض على الخطه اصلا التي تكونت من 14 نقطه.
1: صحيح.
0: كانت خارطه الطريق، ونفس الشيء يقوم به نتنياهو الان. نتنياهو ما يقوم به هو تقديم اعتراضات، شراء الوقت، لان لا احد من المعسكرات الاسرائيليه يملك ثمن شراء تذكره اتخاذ أي موقف أو أي خطوة قبيل الانتخابات الإسرائيلية.
1: دكتور،
4: يعني اللي بيقوله الأستاذ إسلام هي ده طبيعة المفاوضات. يعني نتذكر قريب قوي اللي كان المفاوضات بتاعت 14 نقطة برضو في الاتفاقية اللي هي مذكرة التفاهم، اللي عملوا الإيرانيين كان إن هم بند بند، وده مخالف للقانون الدولي، وده مخالف

خالف للقواعد، كل حاجة يخلقوا فيها البتاع. أنا رأيي يظل دائما عند يعني الخبرة مع الإسرائيليين والقياداتهم من هذا النوع هي أنه بيراهنوا على الفلسطينيين على حماس. يعني هنا

0: حماس عايشة عشان تنفصل عن الضفة الغربية. فهنا ان هو كان نتنياهو من مشجعي حماس على هذا، على فصل غزة عن الضفة الغربية. ولذا انا اقول انه حماس لم تساعد ابدا في عودة الضفة الغربية مرة اخرى، بحيث يقول من الاول انا عايز اسلمها للحكومة الشرعية. في اللي بيدير العملية مرتكب اخطاء فاحشة، يعني كان موضوع وجود قوات الدولية على الارض دي تكون دي اول بند
1: هم حاطينها الثانية بعد ما
0: فانت كل حاجة دلوقتي زي برضو الاتفاقية التانية، ان هو بيروح نمرة واحد وبعدين ننقل لنمرة اتنين لا ابتدوا واحد
1: أنه هذه فيها الكثير من التعقيدات دكتور. هناك عدم توافق على من ستكون، يعني من سيكون هذه المجموعات على الأرض، فأعتقد بأنه ذهب لخيار حكومة مكونة من تكنوقراط مرتبطة بالحكومة بمجلس السلام وبالشرعية
2: الفلسطينية. لا، الشرعية الفلسطينية لازال ما في رابط، وهون المخاوف
1: ولا رابط حتى أمني حتى شرطي حتى ولا شيء
2: حتى الآن. يعني شوفي أنت، من مجلس السلام هو اللي نزل طلب انتساب للشرطة الفلسطينية، تقدم 200,000 فلسطيني من قطاع غزة، هم بحاجة 5,000، وبالتالي مجلس السلام هو من سيختار، إسرائيل من ستختار، هي التي ستدرس الحالة الأمنية لكل شخص.
1: لماذا إسرائيل تختار؟
2: لأنه القوة الدولية هي بمثابة حماية لإسرائيل، القوة الدولية التي ستدخل هي التي ستراقب الوضع الأمني في قطاع غزة.
1: أي مفهوم، ولكننا وكأني لو كنت عندي البنود كنت قرأتها، وكأن في البنود هناك حديث عن أن الأمن موكل عملية الاختيار كذا إلى مجلس السلام.
2: مجلس السلام، ولكن من يضع الشروط؟
3: عليه إسرائيل.
2: من يضع الشروط؟
1: طب هذا لا يتعارض مع خطة ترامب؟
2: هذه الخطة، هذه خطة ترامب. قوة الاستقرار هي ستحل محل القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، هي التي ستتسلم السلاح من حماس، وهي التي ستحافظ على الأمن في قطاع غزة. هذه مهام قوة الاستقرار.
3: يعني لا يعاد تدوير وجود حماس، هذا أيضا ضمن الخطة، أن لا تعود حماس أو لا تشكل أي جزء من الحكم أو الأمن، فبالتالي فحص الأمني الذي يجرى على من يتم اختيارهم هو.
0: في عندنا قوات الاستقرار اللي هي كان متفق عليها
3: أجنبية،
0: وبعدين عندنا الشرطة الفلسطينية
3: محلية.
0: أنا فيما أعلم كان في تدريب 5,000 شرطة في مصر، و3,000 في الأردن، ودول خلصوا، يعني التدريب بتاعهم حصل. أنا مش فاهم هنا العملية الدبلوماسية مشيتش بحيث تعطى مثل هذه الأولويات. جزء منها أنه يعني الرئيس ترامب عنده كم هائل من الضجيج حواليه، بحيث كثير من الأمور، وأنا مش شايف المطبخ بتاعه في مجلس الأمن القومي الأمريكي شغال بكفاءة. دي باينة في لما بيجي يعمل ميموراندم، يعني ما بتتعملش صح وواضحة. فلذا أقول أنه كان محتاج الأمر بعض الجهد العربي هنا، يعني انه هيئات التنسيق اللي مشيت من الاول من سكه ان احنا نحصل على اعتراف بالدوله الفلسطينيه، ثم ندفع ترامب علشان يوقع على خريطه طريق، ان بعد كده يبقى ليه حد، يعني هيئه اركان حرب دبلوماسيه تشتغل على التفاصيل دي، وتتوقع ما هي الصعبه ان نتنياهو هيستخدم الموضوع دائما، يعني لن يغفل ابدا ان الهدف هو تدمير غزه الدائم والتهجير.
1: صحيح. ولكن فقط لافهم قياده اركان حرب،
0: يعني بقول يعني تعبير
4: استراتيجيه، خلية الطوارئ،
0: بحيث نقدر نخلي
1: عربيه
0: طبعا
4: يعني عشان يكملوا استاذ اللي حكاه الدكتور صح، انه انت عملت رباعيه عربيه، عملت مخرجات قمه مكه العربيه الاسلاميه، وعملت اعتراف دولي، وعملت كل هذا بدك تكمل عليه ما ينترك. صح، جاءت الحرب الايرانيه الامريكيه خففت هذا الزخم ربما، لكنه أبقى الثوابت عند الدول، عند السعودية، عند الأردن، عند مصر، عند العرب جميعا، أن خيار الدولة هو الأساس وتمكين. لكن بدك تكمل، لأنه لابد أن تستمر بالضغط على القيادة الأمريكية والدبلوماسية الأمريكية حتى تمارس أعلى درجات الضغط على نتنياهو. لا يوجد الآن نتنياهو ما عليه ضغط،
1: غير حار.
4: طيب، هي فاعلة، لكن بدك تكمل بشكل أكبر حتى تستمر. الأسبوع الماضي كان شيء عن القدس في عمان، دبلوماسية عربية اجتمعت أغلبها في عمان. اليوم بدك تكمل في موضوع هذا الإعلان اللي أعلنه نتنياهو عن موضوع أنه لا يريد إلا بنزع السلاح أولا، بدك أيضا في جهود مصرية، في جهود سعودية، نفس الجهود العربية.

0: اللي كانت مستمرة تستمر بهذا الجانب
1: حتى تضع مسؤولية كبيرة لا تريدها بعض الأطراف العربية، بمعنى أن
2: جزء منها كثيرا. جزء ما تقوله ريم دقيق فقط، عفوا عن مقاطعتك،
0: لكنه مشوا كثيرا يعني بهذا الجهد.
2: صحيح، ولكن في نقطتين مهمتين. الأولى أنه في عملية تضليل. مقابلة ميلادينوف مع القناة 12 الإسرائيلية أجراها مع الصحفي الإسرائيلي أميت سيجال، قال فيها بوضوح لن يتم أي انسحاب إسرائيلي قبل تحييد سلاح حركة حماس، قالها بشكل واضح. فبالتالي نتنياهو لا يحتاج إلى توضيح، ما هو واضح أنه لن ننسحب قبل تسليم سلاح حركة حماس، هذا واضح، ويعني لا يحتاج إلى إعلان من نتنياهو أو غيره، ولأنه الاتفاق أصلا بين حماس وبين مجلس السلام. والنقطة الثانية، لأنه الموضوع بيد حماس، هناك منطق حتى في الدول العربية والدول التي من المفترض كما تفضل الدكتور إنها تقوم بمتابعة بدور استراتيجي في تطبيق الاتفاق. طيب لنكون واضحين، إذا لم تشأ حماس أن تسلم سلاحها، هل معنى ذلك أن ندفع مليارات في قطاع غزة لتأتي حماس أو غيرها من الفصائل الفلسطينية بعد عامين أو ثلاثة لتقرر أن تقوم بحرب أخرى ويضيع كل ما قدمناه؟ يعني ما هو واضح، قطاع غزة سمعنا خلال الحرب المستشفى الأندونيسي، المستشفى التركي، المستشفى القطري، كلها، وحي الشيخ زايد وحي مدينة الملك سلمان، وكلها تدل على تبرعات دول عربية، ولكن كلها أصبحت الآن أنقاض. فبالتالي حتى الاستراتيجية العربية تريد ضمانات بأن غزة ستحكم بشكل منهجي. والأكثر من ذلك أن الدول العربية لها نقطة اعتراض وهي محقة فيها، غياب أي دور للسلطة الفلسطينية. لا يمكن لمجلس السلام قوامه القوى الأمنية الخاصة به من خارج لا تعلم بتضاريس غزة، وحتى البنوك مثلا لو أرادوا تسليم الرواتب كيف ستجري هذه المنظومة دون البنوك الفلسطينية ودون سلطة
0: اللي النقل مربوطة مع
2: ربط الكهرباء، من سيقوم بذلك؟ كل شيء تريد أن تقومي به داخل قطاع غزة يوجب وجود السلطة الفلسطينية أو حركة حماس بأجهزتها القديمة. فبالتالي نحن أمام معضلة، إذا كانت حماس غير مرحب بها بالحكم وغير مرحب بها باتخاذ أي دور أمني ويترك مستقبلها السياسي لاحقا، فبالتالي لابد، حتى كما تقول حماس لا يحدث فراغ أمني، أيضا يجب أن لا يحدث فراغ سياسي داخل قطاع غزة، وهي نقطة مهمة.
3: إحنا في نوفمبر مفروض أن في انتخابات فلسطينية
2: تشريعية.
3: أنا أعتقد لازم برضو المجموعة العربية المساندة في هذا الشأن انه الموضوع ده يبقى ياخد دوره في التنفيذ، يعني ما يبقاش حاجه.
1: نعم، الانتخابات
3: ما فيش حل غير انك تخلقي قدر كبير من الشرعيه بشكل اخر. يعني هي حماس قدمت حاجه اسمها شرعيه السلاح، وان هو يؤذي الاسرائيليين ده يشفي غليلنا. الموضوع ده ثبت انه كارثي، وانه لا يؤدي الى دوله فلسطينيه، وطبعا فضلا عن اللي حصل في غزه، وليس فقط في غزه، ايضا في الضفه الغربيه. فالموضوع ده محتاج تدبير شويه،
1: ولكن ما بعتقد انه لازم نركن كثير على موضوع الانتخابات. نتمنى أنها تتم الانتخابات، ولكن في الوضع اللي عم تحكي عنه في الضفة الغربية أنت لا تستطيع أن تضع صندوق اقتراع واحد أمام المستوطنين اللي بيدخلوا كل قرى الضفة الغربية وكل شوارع الضفة الغربية.
3: يا أستاذة حنان، أنا مع باكج نروح للعمدة الكبير، للأمريكان، لترامب اللي هو رئيس، بنقول له هتفشل في المجلس السلام اللي هو عمله،
0: إعادة إنتاج الوضع أمام
3: فهنا ودى الخطوات، وإحنا هنساعد في الحاجات دي. يعني لازم يحصل نوع من نزع الشرعية،
0: يعني وجهك تقطع قدام الفلسطينيين والعرب يعني بهذه الطريقة.
2: طيب ترامب ملهي الآن وأولويته الأولى هي إيران الآن.
1: كم إلى أي درجة ترامب بعد ما أجرى الانتخابات النصفية وتظهر نتائجها بده يكون مهتم في قطاع غزة؟ ترامب عاد الاهتمام في قطاع غزة عبر كوشنر الآن، قبل يعني ما أن تقترب الانتخابات الأمريكية، لنا تجربة طويلة 3 سنوات نحن مع الإدارة الأمريكية، مع بايدن ومع ترامب. ولكن ما يحدث الآن بخطة ميلادينوف ربما أنها تضع الطرفين أمام استحقاقاتهما، حماس وإسرائيل، نتنياهو وحماس، لأنه لطالما اتهم الطرفان بأنه يمارس دور التخادم بين من يقبل هذا يرفض، هذا يرفض هذا يقبل. 3 سنوات والأمور تزداد كارثية إنسانيا وطنيا على القضية برمتها، وبالتالي
0: هل حماس جاهزة لهذا التحول؟
1: طيب

0: خلينا نشوف معناته.
1: لن تقتل
0: معناته.
1: وانا بختلف مع حنان بأهمية قطاع غزة بالنسبة لترامب.
0: لا انا بقول بالعكس، ترامب بعد الانتخابات لن يعود للاهتمام في قطاع غزة.
1: قبل الانتخابات
0: حتى يعني هذه
1: ما حدث مع المرشح الذي فاز عن الحزب
2: عبد الرحمن
1: السيد، ومن قبله نتائج الانتخابات في فرنسا اثبتت لا ان غزة هي ملف يلعب دورا في صناديق الانتخابات. فبالتالي ترامب معني، وهو والأهم من قطاع غزة. يعني مثلا لو أتينا لإسرائيل، من في إسرائيل سمي لي شخصية واحدة موافقة على إقامة دولة فلسطينية؟ ولا شخصية،
0: ولا المعارضة طبعا.
1: لا يوجد لا يسار ولا يمين.
3: احنا بنقفز قدام قوي يعني. لازم
1: بالتالي لازم تمهيد الطريق عشان نلاقي شريك
0: احنا متفقين
1: يقبل بإجراء الانتخابات وبدولة فلسطينية
2: بديل عن الراعي الأمريكي.
1: ونقطة البداية هي غزة. في ذلك
0: ما لن يسأل عنك بعد الانتخابات،
4: لأنه يجب أن تكون هناك حلول. الأكيد بأن هناك حلول، والأكيد بأن كل هذه العقد معروفة بعد الفصل القصير نحاول أن نفهم ما الحلول المتاحة مع كل هذه الإشكاليات.

قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

0: نحييكم مشاهدينا ساعة حوار نحاول أن نفهم مصير القطاع خاصة مع كل هذه التعقيدات أساسها بعض الخلافات أو اختلافات في وجهة النظر بين نتنياهو وترامب، ولكن هي عميقة للغاية. وأنا كنت أطرح بعض يعني ونتشاور مع الأساتذة الأفاضل، وفي الواقع الكل يطرح سؤال أنه طيب ال 15 بند جميلين ومهمين ونحن نطمح لأن يكون هناك تهدئة وفيما بعد أن يفتح مجال أوسع وأعمق إلخ إلخ إلخ، ولكن كيف لخطة أن تقدم إلزامية تنفيذها لطرفين مخربين، يعني هما طرفان مخربان يطمحان إلى إفساد هذه الخطة ويعطيان مسؤولية إنجاحها. هل يستقيم الوضع بهذا الشكل أن تعطى مسؤولية التنفيذ والالتزام بال 15 بند لإسرائيل من جهة ولحماس من جهة أخرى؟ كيف يقبلها المنطق والعقل؟
1: هو لو ترك لهم الأمر هيبقى ده الوصف اللي حضرتك بتقوليه سليم تماما، والموضوع حافي وفي تاريخ في المسيرة أصلا هذا الصراع كثير من الفشل. إنما ترامب الآن عنده مشكلة

0: مع موضوع إيران، الموقف في الشرق الأوسط كله بيشتعل أكبر من غزة حتى. يعني ابتدت حاجات زي اليمن مثلا والحاجات دي هنسمع بقى عن مجاعات، يعني فالمنطقة كلها بتشتعل، وأمريكا مش عارفة تروح فين بالظبط، تدافع عن الخليج، يعني ارتباك في عملية اتخاذ القرار. لا يوجد منقذ لمشروع ترامب في أنه ملك العالم ورجل السلام ونوبل وكل الكلام اللي عرفناه، إلا أنه الحتة الفلسطينية. ليه؟ لأنها متستفة، فيها مجلس السلام هو رئيسه، جوه مجلس السلام ده أعضاء مختلفين. هنا فرصة حتى داخل الرأي العام الأمريكي يبقى في نوع من وضع إسرائيل داخل أمريكا في دور الغربة. يعني النهاردة مش بقول بس نتيجة الانتخابات أو كده، اللي في الجامعات بكرة يعني على سبتمبر تبتدي الجامعات الأمريكية، إن الوضع في غزة بالغ السوء، إن إسرائيل وتعنتها في هذا الأمر مع الاستمرار في حاجات محدش قابلها خالص في العالم. يعني حكاية غزة، طب وحماس ضربتهم والكلام ده، إنما إيه اللي بيحصل في الاستيطان؟ إيه اللي بيحصل في عملية ضرب الناس؟ إيه اللي بيحصل في السجون الإسرائيلية؟ أنا أرى إن إحنا عندنا قوة. يعني برضو أرجع أقول تاني، هذا الصراع يحتاج إلى إدارة وإلى جرأة. إذا كنا هنتعايش مع الإسرائيليين في هذه البلد في هذه الجغرافيا لازم يتقال.
1: لك سيقول لك بعض
0: لازم يتقال،
1: يعني لأن الدخل الأمريكي مش معني جدا بالاستيطان وبهذه المواضيع، هو معني بالحالات الإنسانية. لم تتحرك الجامعات إلا لما نشرت صور وفيديوهات
2: لحالات الإنسان
1: للإبادة في غزة، وقتها تحركت.
0: أستاذ ريم، أنا في المدرسة اللي بتقول ما نقفلش الضمنة، يعني لو أنا هقول مش هيوافقوا مش هيعملوا، أنا رأيي هنتنينا زي ما احنا. يعني أنا من مدرسة الرئيس السادات اللي راح على الكنيسة وخلق رأي عام عالمي، عشان يعني مش بقول ده اللي نعمله دلوقتي
3: كبير.
0: إنما أنا عايز أقول لازم نغير البيئة التفاوضية،
3: بداع جديد،
0: إن احنا عندنا مشروع الاستقرار في المنطقة، ده مهم في حرب إيران زي ما هو مهم في حرب غزة. لذا أنا أقول محتاجين هنا نوع من الاستراتيجية. بس
1: طيب هذا الاستراتيجية هذه اسمحي لي فقط حنان، لأنه لما تتحدث عن أهمية الدور الأمريكي وبأن هذا القرار غير
0: لا والأوروبي، يعني هنا
1: الراعي الأمريكي، نحن
0: طبعا مهم
1: عن الراعي الأساسي.
3: صحيح، قبل الفاصل طيب كنا نقول ذلك،
1: وكلها العربي الأوروبي وكذا كلها يمكن أن تكون دواء يعني داعم، ولكن ليست الأساس. الأساس هو هذه الخطة الترامبية، متفقين على الأقل على هذا. طيب
3: هذا اللي حضروه الأطراف العربية اللي وقعت
1: لكن
3: واللي شهدت،
1: سيقول لك بعضهم الخطة في بنودها جميلة، ولكن عند التنفيذ لما يقول مالادينوف بأنه ليست معنية إسرائيل بانسحاب قواتها
3: قبل
1: وعلى
3: السلاح
1: حماس كذا وكذا، طيب لماذا تفرض على حماس ولا تفرض على إسرائيل؟ ما هناك عدم توازن.
0: يعني
1: كيف ليس متساوي؟
3: الخطة جاءت لإنقاذ حماس مش إنقاذ إسرائيل،
0: مش سلطة شرعية في أي معنى.
3: هم إنقاذ حماس وأهلها وأهل غزة، مش إنقاذ. يعني الخطة والاتفاق كله تم لإنقاذ أهل غزة من استمرار الحرب وهولها، وليس لإنقاذ إسرائيل من المخاطر التي كانت تصورها أنه حماس والفلسطينيين يهاجمونها. انتهى هذا المهدد الخارجي. احنا الآن أمام حالة استعراضية مشهدية إسرائيلية بالغة الفجاجة. بنفس الوقت هناك نوع من التراخي والإهمال الأمريكي البسيط اللي ربما يجب أن يستثمر حتى يعاد الملف الفلسطيني على الطاولة الأمريكية من جديد بجهود عربية أكثر، بزخامة أكثر. قد يكون البعض يقول أنه غير معني كثير، لكن أنا أعتقد أنه في دول وازنة في المنطقة مهتمة بأن يبقى حل الدولتين حاضر، أن نعيد الموضوع، أن ننقذ ما يسمى من متبقيات غزة، لأنه لم يبقى شيء إلا الناس اللي موجودين على مساحة تقريبا أنا قلت 70 الآن 53 يمكن 130 ألف كيلومتر مربع، كل كيلومتر مربع فيها 15 ألف فلسطيني. حالة مأساوية كبيرة. اليوم حماس
1: 130 كيلو
3: مربع، يجب أن تقف حماس أمام حالة ليس شجاعة، حالة اعتراف بضرورة نقل السلطة والسوفت وير كله إلى الطرف الفلسطيني المقبول لدى النظام الحالي.
1: غير قابلة إسرائيل. طيب أنا حماس ويقال
3: غير حماس قابلة كمان
1: أمي سوفت وير
3: حماس، هل تصدق أنها قالت تسلم السلاح؟ يعني
1: فرضا أنا لا أضمن نتنياهو، أنا لا أضمن إسرائيل، أنا الأرض أرضي وشعب شعبي، ارتكبت خطأ، تحملنا مسؤوليتي، فقدت قادتي، فقدت سلاحي، الآن على إسرائيل أن تنسى.
2: لا، أنت ارتكبت خطأ
3: أبشع ما أنجبت البشرية، هذا اللي اسمه نتنياهو.

0: صحيح،
1: بس في النهايه تتعامل مع عدو. صلاح الدين فاوضهم وهادنهم وعمل سلام وراح لابداع السادات، راح خطب الكنيست حتى يحدث انعطافه كبيره ابداع بالحلول السياسيه.
0: هلا بالاخر مين انت دائما بنحكي عن موازين القوى، مين عم بدفع الثمن؟
1: الاهل
0: في قطاع غزه، مش غزوين. مش بس قتل ودم وجوع وتشريد ومنام في الخيم، لا، عم بدفع ثمن وطني. انت الان في اخطر وضع فلسطيني من حيث الضفه وغزه. شوفي الضفه الغربيه يوميا في مستوطنين في أي منزل بيدخلوا، حتى الضفة، حتى مناطق ألف، مناطق ألف. وأنا مشان هيك أنا ما في أمامنا إلا اللي عم بيحكي فيه الدكتور عبد المنعم بمسألة التعايش بين الطرفين، ولازم الفلسطيني يشتغل على هذا الموضوع، لأنه في النهاية أنت عندك تجربة أوسلو. صحيح الآن كله اختلف، بيجي بقول لك أنه البعض الرافض لأوسلو، منهم حتى اليمين الديني الفلسطيني واللي هو ده ساهم مع اليمين الديني الإسرائيلي بإفشال أوسلو من التسعينات، بالتفجيرات، العمليات داخل تل أبيب، عدم استهداف المناطق الاستيطان والجنود، بل استهداف المدني في تل أبيب وباقي مناطق 48، وتحول الرأي العام الإسرائيلي، وأصبح الآن كله يريد، أو 75% من الإسرائيليين غالبيتهم يريدوا أن يروا الفلسطيني ميتا. علينا إذن هذه الأرض.
2: لماذا؟ لأنه كل ما يطلب شيء من الفلسطينيين يلتزمون. لا أتحدث عن حماس، أتحدث عن المجمل. يعني المجمل، وعن قدرة على الأقل الشرعية الفلسطينية على أن تتعامل.
0: لأنه السبب
2: إسرائيل تخطو خطوة إلى الأمام،
0: قتلوا رابين، اليمين الدين الإسرائيلي قتل رابين، قتل عمليز، لأنه أنت أمام حكومة إسرائيلية دينية. إذا هذه الحكومة عاودت النجاح أصلا بعد في انتخابات أكتوبر المقبلة، علينا السلام على الفلسطيني.
1: حتى بالضفة، الضفة الوضع خطير،
0: الضفة أخطر من غزة، لأنه الضفة، غزة ملف أمني
1: جدا،
0: غزة تم التعامل معها ملف أمني في النهاية، ولكن الضفة الغربية يسموها
2: ملف وجودي على فكرة،
0: هي يهودا والسامرة، وبالتالي الخطر الأكبر على الضفة الغربية. ممكن تجد نتنياهو على فكرة يجي يدب كل الفلسطينيين في قطاع غزة ويقول لك أعمل التهجير كمان، ولكن الضفة إذا استمر الوضع على ما هو عليه بدون فتح أي أفق سياسي للسلطة.
1: قالوا بشهر 10
0: سموتريتش. مش سهل، مش سهل. شوف أنت الضغوط الأمريكية أصلا في الضفة الغربية أكثر بكثير من قطاع غزة، حتى أنت كانت الضفة الغربية مقبلة على مجاعة بعد أزمة الوقود وأزمة الشاكل وتراكمه في البنوك ورفض البنوك بتهديد من سموتريتش، رفض البنوك الإسرائيلية أنه تستقبل أي أموال من الضفة الغربية، ولكن بالنهاية سمحوا بدخول 4.5 مليار دخلت شحنات من
1: يعني الوقود. الفعل الأمريكي موجود، مهم
0: هذا المهم. بالضفة، الأهداف الإسرائيلية والأمريكية تختلف بالضفة، وأيضا إلى حد ما تختلف في غزة. ترامب في البداية حكى عن تهجير في قطاع غزة وعملها ريفيرا، ترامب لم يعد يتحدث بهذا الأمر، بالعكس،
2: لأنه وقتها كان هناك دفع عربي. تتذكر لما تحدث عن ريفيرا ترامب دكتور عبد المنعم ومن سيشتريها وسيكون أكبر ميناء تجاري وكذا، فيما بعد تراجع طبعا لما ونسي الموضوع.
3: لأنه كان في موقف حازم،
0: كان في موقف طبعا
2: من الكتلة العربية.
4: يعني لما بدأت اتفاقات، عفوا، مفاوضات مدريد أوسلو، من كان يصدق في وقتها أننا سنصل إلى هذه المفاوضات؟ كانت سياسة تكسير العظام، المشاهد المشهورة اللي كنا نشوفها،
0: واللي مارسها رابين عمليا،
4: الشاب اللي كان يكسر على الجبل في الضفة الغربية، الصور البشعة. بعدها جاءت اتفاقيات أو محادثات مدريد وأوسلو. لكن في سؤال مهم جدا، بغض النظر عما يقوله الإسرائيليون، حماس و7 أكتوبر، وأصلا حماس لم يعد فيها يعني
2: لا قيادات ولا سلاح، أي قوة
4: خلاص. حماس الآن همها الأول أن تعيد ترتيب صفوفها، ولكن إذا لم يكن هناك أي طرف إسرائيلي جاهز لبدء مفاوضات جديدة يعاد فيها ترتيب الأوضاع بالضفة الغربية وفي قطاع غزة وسوريا ولبنان إلى آخره، لن يكون هناك أي مسار جاهز للسلام في المنطقة.
2: حاليا ليس هناك أي طرف جاهز لذلك.
4: ما الحل؟ طرف إسرائيلي لا نتنياهو ولا آيزنكوت ولا لبيد ولا بنت،
3: تكتل داوت،
4: ولكن ليس بالتمني، ليس بالتمني مثل ما قالت

0: حنان
1: بالضبط مش بالثمانية خالص يعني.
0: مثل ما قالت حنان آخر استطلاع رأي كان 58-51 كان في هو واستطلاعات الرأي دائما لا تكون دقيقة، ولكن حتى استطلاعات الرأي المسيسة التي تجريها القناة 14 الموالية لنتنياهو وغيرها من القنوات أصبحت تتحدث عن فارق. هناك أيضا خطوة جديدة من الأحزاب العربية التي تلعب دورا، بدأت أيضا توحد موقفها باستثناء منصور عباس. فبالتالي نلاحظ أن هناك حظوظ للمعارضة الإسرائيلية، ولكن هنا نقطة لا يجب أن لا نغفل عنها. ترامب في آخر تصريحات له لا يخاطب أو يتحدث عن نتنياهو إلا بوزير رئيس وزراء الحرب، بمعنى أن مرحلته
2: انتهت الحرب تنتهي
0: مؤقتة. فبالتالي وهناك إجماع عربي على أن هذه الحكومة بهذه الوزراء لا يمكن الحديث معها بأي اتفاق سلام. ولا تنسي أن الشرط الأول للدول العربية لأي اتفاقات سلام أو تطبيع العلاقات هو الدولة الفلسطينية أولا، وبالتالي لا يمكن الاستمرار بهذا المسار. غزة بالمناسبة ليست مسألة علم صواريخ ولا هي مسألة فضاء
2: خيال علمي.
0: غزة يعني ناس وسطاء يريدون العيش، يريدون رواتب، يريدون حياة اقتصادية. حتى حركة حماس
3: المخيم
0: يمكن ترويضها في هذا الاتجاه، أن يكون حماس لن تختفي بين يوم وليلة. هو ليس زر تشغيل
3: حماس نعم أن تبدع سياسيا وتعلن انسحابها وتغيير ايديولوجيتها وتقدم نفسها
2: يمكن عملتها حركة وطنية
0: ستنصاع.
3: لماذا لا تفعل ذلك؟
0: ستنصاع لانه لا يوجد ارضيه ان حماس قالت اوكي حتى لو تصريحات سنسلم السلاح، ولكن لم تنتظر قليلا وهي تعلم ان نتنياهو
3: والنضال السلمي وغيره
0: سيرفض. فبالتالي حتى حركه حماس بالنهايه ما الذي تملكه الان؟ يعني حتى حماس خسرت وان لم تريد القول ذلك، خسرت قطاع غزه، خسرت 100,000 شخص، خسرت غزه التي هدد. نتحدث عن غزة وكأنها أبراج وهناك فيها ثروات معدنية، لم يبقى في شيء في غزة سوى الناس المنكوبين. فبالتالي دون أي حل جذري للقضية الفلسطينية ابتداء
1: من قطاع غزة لن يحدث سنة ما فيش حل جذري يا أستاذ إسلام
0: لغزة على الأقل تقدير دكتور.
2: لا يتحدث عن القضية الفلسطينية فقط لغزة،
0: كنا داخلين في الاستديو يعني نتحدث عن هذا المصير الذي ننتظره جميعا أن تنتهي.
2: طبعا علق بالقول بأنه قد لا نكون حاضرين يومها
0: يكون نفط يعني يوميتها أو غاز أو متحللين.
2: كنت مصرة بأني سأكون حاضرة
0: إن شاء الله ولكن
2: مع حل إن شاء الله انتهى الوقت.
4: لكن يعني الوضع كارثي مش بس على حماس، الوضع كارثي على الفلسطيني في كل مكان.
2: السلام عليكم.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين،
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
0: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.

0: جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: صراعات لا تكاد تنتهي. حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
2: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
1: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
3: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
1: المتخالفون،
3: إسرائيل دولة إمبريالية،
1: المتحاورون.
4: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
1: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
0: العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM.
5: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
6: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
5: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
7: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
5: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
8: في تحديات، مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
5: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
9: دامني أنا ما أضطرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقعي وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
5: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
0: العربية FM، أخبارك أن تعرف أكثر.
10: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
11: أين أتيت بهذه المعلومة؟
10: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
12: يعني توجه صحيح أني
10: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
0: عالمنا مزدحم بالأخبار،
13: إذن معارك بتأثير عالمي،
0: منها ما يعكر صفو يومك،
14: وأخذ إلى سجن صيدنا،
0: ومنها ما يجعلك تبتسم.
15: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
0: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
16: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
0: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند 7 مساء.
17: العربية FM،
0: أن تعرف أكثر.

0: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: في منطقة لا تهدأ ولا تستقر، تتسارع الوقائع وتتلاحق الأحداث، لكن الحقيقة أعمق من العناوين، لأن ما نراه يتغير بلا توقف. توازنات تعاد صياغتها وخطوط تماس ترسم من جديد، رسائل قوة تقال أحيانا بصمت أكثر مما تقال بالكلمات، وبين تصعيد محسوب وتهدئة مؤجلة يبقى المشهد مفتوحا على كل الاحتمالات. وحديث الشارع السياسي في هذه الليلة. المخا تحت النار، هل تتوسع المواجهة إلى قلب الممرات البحرية؟ في حرب الحوثيين على اليمن تتحول الموانئ إلى جبهات حربية. سلاح خارج السيطرة، العراق بين فرض القانون وتحدي الميليشيات. وفي قيادة عمليات البادية، هل يستعيد العراق زمام حدوده أم يتعمق انقسامه؟

0: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: أهلا بكم. تصعيد متسارع يعيد رسم مشهد الصراع في اليمن. هجمات حوثية تضرب أكثر من جبهة في توقيت واحد من مأرب إلى المخا على الساحل الغربي مرورا بسماء عدن، في مؤشر على اتساع رقعة المواجهة وتعقيد حساباتها. في مأرب سقط قتيلان على الأقل وأصيب 6 آخرون في هجمات استهدفت مديرية حريب، بينما لم تتأخر قوات الجيش اليمني في الرد. مدفعية مكثفة دكت مواقع للسيطرة ومنصات إطلاق صواريخ وثكنات للميليشيات في جبل هيلان غربي المحافظة، وامتدت الضربات إلى مديرية الجوبة جنوبا في محاولة لكبح مصادر النار. في غضون ذلك رصدت طائرات مسيرة استطلاعية فوق منشآت حيوية في عدن قبل أن تتمكن الدفاعات الجوية من التعامل معها. رسائل جوية توحي بأن نطاق الاستهداف لم يعد محصورا بجبهات القتال التقليدية. أما في المخا فالتصعيد يتخذ بعدا أخطر. هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف المدينة وميناءها، موقعا استراتيجيا يتجاوز أهميته الداخل اليمني إلى معدلات الأمن الإقليمي نظرا لقربه من مضيق باب المندب. الهجوم خلف 7 قتلى بينهم 3 مدنيين إضافة إلى 30 جريحا، معادلة ميدانية تعكس شدة الهجوم مقابل محاولات احتوائه. وبعد الاستهدافات الحوثية للمخا نتعرف إلى تفاصيل أكثر حول أهميتها الاستراتيجية مع الزميل محمد السيف.
2: عند أحد أهم الممرات البحرية في العالم، اختار الحوثيون أن يفتحوا جبهة جديدة. مدينة المخا وميناؤها تعرضا لهجوم واسع استخدمت فيه ميليشيا الحوثي صواريخ باليستية وطائرات مسيرة. استهداف الحوثي للمخا تحديدا وصفه رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي بأنه جزء من حرب ممنهجة تستهدف مقدرات الشعب اليمني وشرايين حياته ومنافذه الاقتصادية، خصوصا مع استهداف الموانئ والمطارات والمنشآت الاقتصادية وتهديد السفن التجارية وإمدادات الغذاء والوقود في محاولة لخنق الشعب اليمني ومضاعفة معاناته الإنسانية. فموقع المخا على البحر الأحمر وقربها من مضيق باب المندب يمنحها أهمية تتجاوز الجغرافيا اليمنية، ويجعل أي تصعيد فيها مرتبطا بأمن واحد من أهم الممرات البحرية في العالم. أما ميناؤها فيمثل شريانا تجاريا مهما للساحل الغربي، ما يجعل استهدافه لا يهدد منشأة داخل اليمن فحسب، بل يضيف ورقة جديدة إلى معادلة التصعيد في البحر الأحمر. ميدانيا

0: مشاهدينا، أكدت القوات المسلحة اليمنية أن هجمات ميليشيا الحوثي أمس الأحد أسفرت عن مقتل 4 من منتسبي القوات المسلحة و3 مدنيين وإصابة 30 آخرين غالبيتهم من المدنيين، فيما تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراض وإسقاط 11 مسيرة حوثية شاركت في هجوم المخاف الساحل الغربي من محافظة تعز. أما المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ فأبدى قلقا بالغا تجاه هجمات الحوثي الأخيرة، مطالبا بوقف التصعيد وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
1: سنخوض أكثر في تفاصيل هذا الملف، لكن نتوقف أولا مع مجموعة من آخر الأخبار. المرشد الإيراني يصدر مرسوما بتعيين 6 قيادات عسكرية جديدة، ووحيدي يخلف باكبور في قيادة الحرس الثوري، وعلي عظائمي قائدا للقوة البحرية في الحرس الثوري. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران تطالب بتعويضات عن الحرب، وأنا أيضا أطالبها بتعويضات، وقد وجهت ممثلية بجعل دفع إيران تعويضات أمرا حاسما في المفاوضات. وفي الأخبار أيضا، ولي العهد السعودي والرئيس الأوكراني يستعرضان هاتفيا مستجدات الأحداث في العالم، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يهنئ ولي العهد السعودي باتفاقية مكة للدفاع المشترك، ويقول نأمل أن تسهم الاتفاقية في تحقيق الأمن في المنطقة. ترامب يقول يجب أن تتحمل إيران مسؤولية الوفيات والأضرار في لبنان، سوريا، اليمن وغزة. ومجلس السلام يقول إن خطة غزة لا تزال سارية المفعول. والمناقشات مع إسرائيل بشأن خريطة الطريق في غزة مستمرة. نعود إلى ملفنا الرئيسي. بين نار الميدان وحسابات الجغرافيا تبقى المخا أكثر من مجرد مدينة، إنها نقطة اختبار لمستقبل هذا الصراع، حيث تختلط المعركة المحلية بمصالح العالم. ولعل السؤال الذي يطرح نفسه بقوة، إلى أين تمضي هذه المواجهة؟ يجيبني على هذا التساؤل الكاتب السياسي عبد الستار شميري الذي ينضم إلينا من القاهرة، ومستشارة وزارة حقوق الإنسان اليمنية زعفران زايد من الرياض. أهلا بكما ضيفي الكريمين، ونبدأ مع الأستاذة زعفران. بداية سيدتي الكريمة، ما دلالات يعني توسيع الحوثيين لهجماتهم نحو المخا في هذا التوقيت تحديدا، إن كان هناك أي دلالة؟
2: شكرا جزيلا لهذه الاستضافة. طبعا هنالك دلالة واضحة جدا، الميليشيات الحوثية هي واحدة من الأذرع التي تنفذ أجندات إيران. إيران الآن تجري مفاوضات وتقوم بالضغط على العالم من خلال مضيق هرمز، هنالك مفاوضات حول المضيق، لذلك تحاول أن تضفي أيضا على ملفها مزيدا من الضغط، تعطي الأوامر لذراعها في اليمن بأن يقوم.
1: الصوت صار بعيد أستاذة زعفران، سأعود إليك بعد ثواني، لكن لو تعدلي الصوت بس من بعد إذنك. أنتقل إلى ضيفنا في القاهرة الكاتب السياسي عبد الستار الشميري. سيد عبد الستار، يعني يبدو أن بالفعل أن هناك قناعة على ارتباط ملف مضيق باب المندب بملف مضيق هرمز، هل لك أن توضح لنا الصورة أكثر، يعني ما هي عوامل الارتباط ومدى الارتباط بين الملفين؟
3: بعد التحية لك.
1: أهلا بك.
3: وللمستمعين الكرام، لا شك أن هناك ارتباط استراتيجي، ارتباط حيوي، من حيث أولا الإيرانيين يرون أن البحر الأحمر في الاستراتيجية البحرية المكتوبة الإيرانية خط التفاف ثاني، وبمعنى خط الالتفاف الثاني أنهم قد أوجدوا خط التفاف بحري في مضيق هرمز، وأنهم بدل ما يستخدموا ورقة واحدة فأصبح لديهم ورقتين، ولكي يصلوا إلى هذه المرحلة استغرقت الاستراتيجية البحرية الإيرانية ردحا من الزمن، بدأوا مبكرا مع الحوثي ثم القاعدة في الصومال ثم شباب الصومال، ثم ما يسمى بمنطقة البنادر من بدر عباس حتى البنادر.

0: المنتشرة في السواحل القرن الأفريقي وغيره، ذهبوا إلى ما يسمى النجاشيين والإسحاقيين وغيره،
1: لكن هل
0: شكلوا طوقا.
1: ميناء المخا هل هو مطل على مضيق باب المندب؟ هل هو قريب من المضيق؟
0: نعم سأصل لها النقطة. ففي الاستراتيجية الإيرانية إذن هذا المكان، هذا الموقع الذي جزء منه المخا، الشريط الساحلي البحر اليمني، كانت السفينتين الإيرانيتين بشهاد وشيفاز منذ فترة أو من سنوات طويلة قد استقرت على شواطئ عدن واستقرت على قرب المخا ثم قرب كمران. لماذا؟ لأنها كانت تمد الحوثيين بخبرات بحرية وتدريبات في جزر دهلك الارتيرية، ولأن الموقع متصل. الشريط اليمني الساحلي بشكل عام يبلغ 2700 كيلو متر على خليج عدن
1: تمام.
0: وعلى البحر الأحمر، منه ما يقارب 900 أو 850 على البحر الأحمر. المخا في قلب أو في عصب أو في تاج هذا الموقع. المخا ليس فقط لأنها عمق تاريخي وأنها مدينة القهوة وأنها محطة الإمبراطوريات، من الإمبراطوريات السالفة في الزمن القديم، حتى الإمبراطورية البرتغالية وغير
1: يعني هو من وجهة نظرك، هو من وجهة نظركم ليس هجوما عاديا، يعني ينسجم مع عمليات التي يشنها الحوثي ومقاتلوه على القوات الحكومية في مواقع مختلفة من اليمن، وإنما هناك استهداف لغاية معينة، يعني هذا الذي أفهمه
0: هو
1: منك.
0: غايات مزدوجة، بمعنى ضرب أكثر من عصفور بحجر. هو رسالة للشرعية، رسالة للمملكة العربية السعودية، رسالة للأمريكان في ملف التفاوض، أداة ضغط. فاختيار الموقع واختيار المخا أيضا تلويح، نحن في المخا يعني على مقربة من باب المندب كيلومترات، فإذا كانت الجغرافيا أو قلب الجغرافيا اليمنية التي مع الشرعية هي أصلا المخا والشريط الساحلي ومضيق باب المندب، يعني لكل جغرافيا هناك جغرافيا ناطقة وهناك جغرافيا صامتة. هذه هي الجغرافيا الناطقة وأهمها، بالإضافة إلى 300 جزيرة متناثرة هنا وهناك في البحر الأحمر وعلى
1: تمام
0: شواطئ خليج عدن.
1: تمام
0: ولذلك هذه رسالة مزدوجة للأمريكان تفسر، بالإضافة إلى أنها أداة عنف وفعلا تأسيسيا للحوثي، أنه بالإرهاب والعنف والدم يمكن أن يخيف الآخرين بأننا سوف نقطع حتى الخطوط الحمراء، نتجاوز أي شيء، نضرب منشآت مدنية. إذن ممكن أن تكون رسالة داخلية وخارجية في عين واحد، لكن هي في هذا التوقيت خارجية أكثر منها داخلية.
1: طيب أستاذ زعفران، سمعت شو اللي حكاه الأستاذ عبد الستار؟ أنا أود أن أسأل يعني عن مدى قوة الحوثي وقدرته على تنفيذ هجمات من هذا النوع، هل بالفعل الرجل يمتلك ما تتطلبه هذه العمليات، وهل لديه أشياء أخرى أيضا؟ من غير، لا أريد أن أقول يعني أنه نبالغ أحيانا في وصف قدرات الحوثيين العسكرية، لكن لديهم سلاح وهذا شيء ثابت وواضح للعيان.
2: نعم، أولا أنا أتفق تماما مع الأستاذ الشميري وهو تحدث عن هذه الجزئية، وكنت أيضا أتحدث على أن الحوثيين هم عبارة عن ذراع إيراني وهم أداة تستخدم الآن من أجل مزيد من الضغط على العالم وعلى المملكة وعلى اليمن.
1: طيب هناك من يقول أن الحوثيين لا يتبنون فكرة ولاية الفقيه، وبالتالي هم لا يتبعون إلى إيران ولا يلتزمون بتوجيهات إيران، يتصرفون وفقا لمصالحهم الخاصة، هل هذا صحيح؟
2: هذا ليس صحيح. الميليشيات الحوثية عبارة عن أدوات، وجود أيضا القيادات الإيرانية موجودة على أرض الواقع، كان هنالك من سمي بالسفير سابقا وتم استهدافه، والآن يوجد أيضا من قيادات الحرس الثوري الإيراني من يسمي نفسه أيضا سفير بداخل اليمن يعطي التوجيهات، هنالك عدد كبير من الضباط الإيرانيين، وهنالك أيضا للأسف كثير من الخبراء الذين دخلوا أحيانا، يعني كانت بطائق الأمم المتحدة، يعني هنالك خبراء دخلوا على أساس أنهم خبراء في المجال الإنساني والإغاثي وهم من حزب الله اللبناني، هم ينتسبون أصلا لهذا الحرس ويقومون بتقديم الدعم اللوجستي والمعلومات وأيضا الخبرات في اليمن. هنالك أيضا ما يقارب من 14 اسم قيادي إيراني، وهنالك العشرات من القيادات من عناصر حزب الله موجودة داخل صنعاء وداخل اليمن بشكل عام، هي التي تعطي الأوامر لهذه الميليشيات وتصعد.

0: إذا لزم الأمر، أو عندما تأتي مصلحة إيران في التصعيد داخل اليمن. الرسائل وبالنسبة للقدرات، يعني أنت سألتني عن القدرات، قدرات الميليشيات الحوثية أو أنها هي التي تمتلك هذه القدرات أم لا. طبعا هم لديهم أصلا قدرات، ليس يعني ليست من مصلحة الجميع، يعني التقليل من أهمية هذه القدرات. يعني
1: الرئيس
0: الحكومة
1: العليمي قال
0: الشرعية،
1: لديهم صواريخ باليستية.
0: نعم الحكومة الشرعية على مدى عقد كامل من الزمن، وهي هذه الثروات التي لعبت فيها للأسف الأمم المتحدة دور كبير في التهدئة وإعطاء كثير من الفرص للميليشيات الحوثية لإعادة التسليح ولإعادة التبوظع وإعادة تحديد الأهداف ولإعادة أيضا تحديد الأهداف التي تلتقي مع المصالح الإيرانية. هذه السنوات يعني تم الكشف عن كثير من بؤر التهريب، هنالك يعني كميات كبيرة من الأسلحة التي تدخل إلى داخل اليمن عبر الممرات البرية والبحرية يعني بشكل مهول.
1: طيب
0: أيضا هنالك الطائرات التي لم تتوقف للأسف، والتي اتضح أنها أيضا تحمل كثير من الأشياء، لا تخضع أصلا للرقابة، لا تخضع للتفتيش، لا تأتمر أيضا بأوامر الحكومة الشرعية. فهذه أيضا الطائرات هي أيضا مشبوهة. القدرات أيضا كثير من الأسلحة التي كانت موجودة من قبل، يعني هي أسلحة الدولة اليمنية التي استولت عليها هذه الميليشيات والتي تحارب بها الشعب اليمني، وأيضا تحارب بها منطقة الجوار، وأيضا تحقق بها أهداف إيران. إيران لا يستطيع أحد أن ينكر أصلا وجودها بداخل اليمن، سواء
1: طيب
0: كان وجود معنوي أو وجود أيضا حقيقي على أرض الميدان. الميليشيات الحوثية أيضا لا تخفي ذلك، يعني تتواجد في المناسبات الهامة وتعبر في نفس المناسبة هذه عن الولاء والطاعة للخميني ولولاية الفقيه.
1: طيب أستاذ عبد الستار، رئيس المجلس الرئاسي السيد رشاد العليمي قال إنه من المستحيل صناعة سلام مع هذه الجماعة، هل هذا يمهد إلى مواجهات عسكرية يعني أوسع في المستقبل؟ هل نشاهد دور مختلف للحكومة الشرعية في اليمن؟
2: المؤشرات لا تقود إلى أن هناك معركة حاسمة قريبة، فقط هناك بيانات، لكن هناك ضرورة. القاعدة التي تتخذها الشرعية الآن هي عملية الرد المحسوب، وهي عندما تطلق الميليشيات أو تقوم بضربة يتم الرد على اعتبار أنه لا تتوسع ولا يكون هناك. أما عملية الحرب الشاملة والتحرير فأعتقد حتى هذه اللحظة ينقصها القرار السياسي، لم يصدر قرارا سياسيا. ربما
1: هل يتوفر السلاح المطلوب لدى الشرعية؟
2: من حيث الجاهزية، والسلاح جزء من هذه الجاهزية، يمكن القول الآتي على وجه التفصيل. أولا، الجماعة الحوثية تتفوق على القوات الشرعية بحرا وجوا حتى اللحظة، لكن الشرعية لديها تفوق واضح في الجانب البري من حيث على العدد البشري، ومن حيث عدد القطع، ومن حيث القدرة والتأهيل. فالمناوئة البرية محسومة في أي جبهة للشرعية، لكن التفوق الذي بيد الحوثي هو أنه يتفوق على الشرعية حتى الآن بالمسيرات وبالصواريخ، وأيضا بالقطع البحرية التي زود بها من الحرس الثوري.
1: تمام.
2: إذا ما دعمت الشرعية في هذين الجزئين، الجانب الجوي والبحري، فأعتقد أن الشرعية جاهزة إجابة على سؤالك لأي معركة برية، وسواء معركة الحديدة وهي المعركة الأهم. هناك تجربة لقوات الشرعية في 2018 زحفت من المخا حتى الحديدة في 3 أيام تقريبا أو في 4 أيام، كانت موجودة على مشارف الحديدة ثم دخلت إلى العمق. في بقية الجبهات ربما تأخذ الوقت، لكن معظم المناقضة بين الشرعية والحوثية هي ستأخذ طابعا بريا، ومن يملك الجاهزية البرية كذلك الحوثية أصلا لن تنهى بمعركة جوية مهما كانت الضربات، ولا حتى بمعركة، لكن هذا الإسناد مهم. فسؤال الجاهزية موجود على اعتبار أنه هناك تحسن، هناك وحدة قرار وسيطرة الآن مشتركة هنا، لكن الجاهزية وحدها الآن لم تثمر رغم كل هذا الجاهزية عن قرار سياسي لمعركة حتى الآن. ويبدو أن هناك ترجيحات، هناك حسابات، هناك نقاط ما من ضمن الأشياء

0: التي تقال انه لا يمكن ان نجعل الحوثي هو يختار زمن المعركه، هو يقول انا الان الى معركه لكن سنختارها نحن عندما تكون معركه شامله، ونبقى في هذه اللحظه في عمليه الرد بما يتناسب مع هذه الضربات. الى ذلك الحين اعتقد الجاهزيه موجوده ولن تكون بمعزل القوات الشرعيه، ستحتاج اكيد الى دعم اما دولي او على الاقل دعم اقليمي لمعركه خلاص.
1: طيب.
0: أما جاهزية معركة الحديدة فأكاد أجزم أنها موجودة دون أي ربما دعم. معركة الحديدة إذا هناك قرار لأخذ الشريط الساحلي الممتد من التحيتة قراحي حتى الحديدة وهو النقطة الأهم بيد الحوثي، فأعتقد أن هناك خبرة وهناك جاهزية في هذه القوات وتنتظر قرارا عسكريا وسياسيا
1: طيب.
0: لهذا الأمر.
1: خلينا نروح لصفحة أخرى مختلفة في هذا الحوار وأعود إليكم ضيفي الكريمين. في قلب الساحل الغربي تقف المخا اليوم على خط تماس لا يشبه أي خط آخر، لم يعد الاستهداف مجرد ضربة عسكرية عابرة بل أصبح رسالة أعمق تضرب في صميم الحياة اليومية لليمنيين. القائم بأعمال مدير مديرية المخا أحمد عباس يضع الصورة بوضوح. استهداف الميناء التاريخي الذي يمثل شريانا حيويا لاستقبال الاحتياجات الإنسانية ليس مجرد هجوم على منشأة بل استهداف مباشر لمعاش الناس ولقمة عيشهم.
2: المشهد واضح والقراءة تعتبر واضحة للجميع فيما يخص تدمير المقدرات اليمنية والبنية التحتية من قبل الميليشيات التابعة للحرس الثوري الإيراني. ما تعرض له ميناء المخا التاريخي يوم أمس من قصف متعمد إنما يأتي في إطار التدميرات الواسعة التي تسعى لها أو تعمل عليها الميليشيات الحوثية منذ سنوات، قطع أو الاعتداء على ميناء المخا الذي يعتبر شريان بحري ومنفذ بحري رئيسي لاستقبال الاحتياجات الضرورية من المواد الغذائية لليمنيين، يعتبر استهداف لمعيشة اليمنيين بشكل عام.
1: وعلى وقع هذا التصعيد يرتفع صوت القلق دوليا، فقد عبر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرغ عن مخاوفه من الهجمات الأخيرة التي لم تفرق بين مدني وعسكري وخلفت ضحايا وأضرارا في البنية التحتية. لكن خلف الأرقام والتصريحات حكاية أخرى تروى. أهالي المخا يتحدثون عن واقع يزداد قسوة، عن خوف يومي لا يغادر النفوس ومعاناة تتفاقم مع كل ضربة تستهدف ما تبقى من مقومات حياتهم.
3: الاستهداف هذا نال مصالح المواطنين وتسبب بأضرار وعاق حركة الآخرين. الناس مستفيدة من هذا المنشأة الحيوية الذي هو ميناء المخا، وهذه الضربة سببت الرعب للمواطنين وإقلاق السكينة وإقلاق الساكنين.
4: يبدو أن الضربة حق أمس كانت مركزة ويعني متعمدة أن يحرموا الناس من هذا الشريان الحيوي المهم المدني اللي لا علاقة بالجانب العسكري.
5: القصف كان عنيف جدا صراحة وأدى إلى رعب كبير في المواطنين وأدى إلى تعطيل حركة الناس وتعطيل الميناء، وهذا يسبب في أزمة إلى المواطنين وكان في هلع كبير من المواطنين.
1: أعود إلى ضيفي الكاتب السياسي عبد الستار الشميري من القاهرة ومستشارة وزارة حقوق الإنسان اليمنية المحامية زعفران زايد من الرياض. أستاذة زعفران، ما الذي يجنيه الحوثي من استهداف الاقتصاد ومعيشة المواطنين؟
6: ما الذي يجنيه أصلا الحوثي من تحسين معيشة المواطنين؟ الميليشيات الحوثية تطلق شعارها الأول هو الموت، كلمات الموت هذه والشعارات التي ترددها هي لا تفرق أصلا، هي تقول الموت لأمريكا وتقتل اليمنيين. الميليشيات الحوثية من أجل فقط يعني التسويق لعبد الملك الحوثي ضحوا بكل مقدرات اليمن. تخيل يعني أن يعملوا دعاية ويستغلوا موضوع غزة، هذا طبعا على سبيل المثال أنا أذكر لكم فقط أمثلة لكي نعرف هل الحوثي فعلا يعمل أي اعتبارات بالنسبة للاقتصاد اليمني أو معيشة الناس. يعني من أجل أن يعمل دعاية لنفسه عرض مطار صنعاء وشركة

شركة النفط وميناء الحديدة ومصنع إسمنت عمران وكثير من المنشآت إلى التدمير الكامل في مقابل فقط أن يأخذ الترند، يعني في أنه هو المتصدر وأنه المتصدي

0: الجاوع فقط لمجرد أن يعبر عن جوعه أو يعبر عن مطالبه في حقه في البقاء على قيد الحياة يكون عرضة للاعتقال والملاحقة. يعني أي اقتصاد أصلاً أو أي مصلحة ستراعيها الميليشيات الحوثية؟ ما هي المصلحة الأصلاً التي سيجنيها الحوثي من إطلاق الصواريخ واستهداف مخيمات النازحين؟ هؤلاء النازحين الذين شردتهم الميليشيات الحوثية من قبل 10 أعوام وهم باقين داخل هذه المخيمات، يعني يصارعون أسوأ أنواع التضاريس من حر وبرد والغام وكل شيء يعني يواجهه، ومع ذلك يرسل لهم الصواريخ. الميليشيات الحوثية لا تأبه أصلاً للمواطن اليمني. إذا كانت اليوم تجر الأطفال بالقوة من أجل التجنيد الإجباري، يعني أخذت الطلاب من الثانوية، فرضت على بعض العقال أن يؤتوا بعدد معين وإلا كانوا هم المعتقلين أيضا. لذلك يقوم هذا أيضا الشيخ أو المشرف أو عاقل الحارة بإجبار 15 شاب أو 25 شاب بحسب العدد المطلوب على الذهاب إلى الجبهات مجبر. يعني قايض الحوثيين، الحوثيين قايض المواطن أو الموظفين في مقابل الوظيفة أن يأتي من أجل أن يعبر عن نصرته لهذه الجماعة الولائية بميدان 70. يعني عمل إحلال وظيفي وفصل وظيفي لكل يعني لجزء كبير من الموظفين في الدولة، ورغم أنه أيضا لا يعطيهم أصلا الرواتب منذ 9 سنوات. كثير من المعلمين ربما هم يؤدوا دورهم من أجل أنهم يقدموا مصلحة الوطن ومصلحة هذا الجيل الذي سيضيع.
1: تمام.
0: الحوثي أصلا تاجر حتى بالمساعدات الإنسانية ووزعها على أساس الموجودين في الجبهات والمقاتلين معه والموالين له، لا يهمه أصلا المواطن مهما كان يعني وضعه أو مهما إلى أينما وصل اليمن. يعني مقدمات اليمن الآن تنتهي في مقابل هذه
1: وضحت الصورة خلينا أروح للأستاذ الشميري. الآن بعد أزمة مطار صنعاء، بعد أزمة المخا، بعد عمليات أخرى كثيرة نفذها الحوثيون خلال الأسابيع والأشهر الماضية، العين تتجه إلى أي موقع أو أي ملف في المستقبل القريب؟
2: أعتقد أن منصوب التصعيد سيظل مرتبطاً باحتياج إيران للورقة أم تخفيضها. إذا ما حلت الأوراق الأمريكية الإيرانية سنشهد جمودا نسبيا وعودة إلى مربع السنوات الماضية. إذا اشتد الخناق على إيران سيتعود للبحر الأحمر، ستعود الهجوم الحوثي أكثر منه على الشرعية، على الناقلات النفط وعلى المصالح الخليجية في البحر الأحمر، ثم ترتقي بحسب احتياج والضغط والخناق على إيران. إيران لها منسوب أعلى، عندما تريد التشغيل الحوثي في الحد الأعلى تضرب الدول الجوار مباشرة، البحرين، السعودية، الإمارات وغيرها عبر الحوثي أو مباشرة، وعندما تريد التشغيل المتوسط تضرب البحر الأحمر والناقلات النفط، وعندما تريد التشغيل الأدنى تضرب الشرعية، وعندما تريد ذلك كله تشغل الحوثي فيما يستطيع هنا وهناك. الوفرة في السلاح لدى الحوثي، في المسيرات، في الصواريخ، والخبراء الموجودين من الحرس الثوري والتدريب تمنحهم هذه الفرصة، كما أن عدم وجود من يردعهم ردعا شديدا سواء من الاتحاد الأوروبي، التحالفات الموجودة في البحر الأحمر كلها تكتفي بدور حماية السفن لا ضرب عمق المنصات. كل هذه العوامل، فسؤالك مرتبط بماذا تريد إيران أو ماذا تحتاج إيران من الحوثي، لأنه هو الورقة المطلقة الآن الطليقة قياسا بضعف ورقة حزب الله وتقييد الميليشيات في العراق. ولذلك نبقى ننتظر إما مواجهة برية من الشرعية، هذا هو الحل الأسرع مسنودا بتحالفات دولية، أو ننتظر أن إيران تحل أمورها مع الأمريكان فسيهدى التصعيد. ما لم يكن ذلك فالحوثية ستظل تعمل بوتيرة وجهد كبير، وهي ورقة غير مكلفة لإيران كثيرا، يعني قياسا بالأوراق الأخرى، سلاح وقليل من المال وبعض الصواريخ، وهي تقوم بالمهمة وأكثر.
1: في المخا لا تقصف الموانئ فقط، بل تقصف معها حياة الناس وآمالهم، وبين دعوات التهدئة وواقع التصعيد يبقى السؤال معلقا: من يحمي المدنيين؟

0: حين تتحول مصادر الحياة إلى أهداف. أشكر ضيفي الكريمين الكاتب السياسي عبد الستار الشميري من القاهرة ومستشارة وزارة حقوق الإنسان اليمنية المحامية زعفران زايد، كانت معنا من الرياض. فاصل قصير.
1: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
2: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
3: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
2: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
1: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
0: أهلا بكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. وفي الأخبار التي وردت قبل قليل، مجلس السلام يقول إن خطة غزة فعالة إلى حد كبير. العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 4 دولارات مع تراجع آمال فتح مضيق هرمز. وانفجار قوي داخل مصفاة الزاوية في ليبيا وحريق في أحد الخزانات بحسب مراسل العربية. وحصيلة قتلى زلزال كولومبيا ترتفع إلى 82 قتيلاً. أهلا بكم من جديد. أكد مسؤول الإعلام في وزارة الداخلية العراقية اللواء مقداد ميري إغلاق 71 مقراً وهمياً تابعاً للحشد الشعبي، وشدد خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم على أن أي مسيرة تحلق من دون موافقات رسمية ستعامل معاملة الإرهاب، وكذلك مطلقوها بغض النظر عن انتماءاتهم. خطوة تعكس تحركا حاسما نحو ضبط المشهد الأمني، إذ كشف ميري النقاب عن قاعدة بيانات تضم نحو 6 ملايين قطعة سلاح في عموم العراق، مع استمرار مدة تسجيلها حتى نهاية ديسمبر المقبل، وبعد ذلك لا منطقة رمادية. كل سلاح غير مسجل سيصنف خارج القانون وحامله أيضا.
4: الآن لدينا بنك معلومات لستة مليون قطعة سلاح في عموم البلاد. في مرحلة التنظيم اللي هي كانت المرحلة الأولى لعمل اللجنة، شكلنا 845 مكتب لتسجيل أسلحة المواطنين. تنتشر هذه المكاتب في عموم محافظات العراق بالكامل وتقوم بعملها.
0: اللواء ميري لم يترك مجالاً للتأويل. أي طائرة مسيرة تحلق خارج الأطر الرسمية ستعامل كعمل إرهابي، ومن يقف خلفها سيواجه ذات التصنيف بغض النظر عن الجهة أو الانتماء.
4: بعض النقاط المهمة أحب أن أعرج عليها، أن القضاء الآن حتى تكون واضح لدى المواطنين، أي طائرة مسيرة لم تدخل ولم تقوم بواجباتها ضمن الظروف الرسمية والاعتيادية والطبيعية تعامل معاملة الإرهاب، بالتالي حائزها حائزي الطائرات المسيرة يعاملون وفق قانون مكافحة الإرهاب.
0: تصريح يعكس تحولا لافتا في قواعد التعامل مع التهديدات، ويضع الجميع أمام معادلة واحدة: القانون أولا. لكن التحدي لا يقف عند هذه القصة، بل يمتد إلى الأرض حيث تنتشر ملايين قطع السلاح. ورغم البداية البطيئة بسبب ضعف الثقة، يشير المسؤول العراقي إلى تغير ملحوظ في الإقبال على التسجيل، ما يعكس ربما بداية لتحول في العلاقة بين الدولة والمجتمع أو إدراك.

0: حراكا متزايدا لجدية هذه التحديات. أرحب بضيفي الكريمين رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري من بغداد، ومدير مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية الدكتور رائد العزاوي من القاهرة. أهلا بكما ضيفي الكريمين، ونبدأ مع الدكتور رائد. دكتور رائد، بداية أرحب فيك معنا في برنامج الشارع السياسي. دلالات إغلاق 71 مقر وهمي للحشد الشعبي، كيف تقرأها؟ أنا لا أسمعك، يبدو في مشكلة بالصوت، لو تتأكد منه دكتور رائد. هل تسمعنا الآن؟
1: تحياتي لك. تحياتي لك من مقامك الكريم سيدي سادة الأفاضل مستمعيكم، ضيفك من بغداد. الحقيقة يعني لو أردنا أن نتحدث كدولة، يعني نتحدث كخبر في دولة ما أيا كانت هذه الدولة، هذا يشكل موضوع 71 مقر وهمي، يشكل يعني مثلمة كبيرة في في في في في الأمن الداخلي العراقي. يعني هو ليس مفرحا لقوى الأمن أن تتحدث بهذه الطريقة. عندما نتحدث أن الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية تابعة للقوات المسلحة، تابعة للقائد العام للقوات المسلحة، وفيها مراكز وهمية، معنى ذلك أنه يوم غد وبعد غد يمكن أن نشاهد مراكز شرطة وهمية، يمكن أن نشاهد معسكرات للجيش وهمية، وكان هناك فعلا معسكر وهمي، وكانت هذه يعني قصة كبيرة يعرفها العراقيون جميعا. فهذه مشكلة داخلية، مشكلة في في في في النظام البنيوي للأمن العراقي، الأمن القومي العراقي تحديدا. وبالتالي هذا يشكل أيضا رؤية أخرى من وجهة نظري، أنه موضوعة الحشد الشعبي أصبحت موضوعة مرهقة للعراق، يعني أصبح موضوعة يجب أن نجد لها حلا موضوعيا صحيحا منطقيا مقبولا، وبالتالي أن تنخرط ضمن الجيش العراقي. لا يبقى تبقى هذه المؤسسة، أنا في تقديري انتفت الحاجة لها، عندما كنا في حاجة لها لمحاربة تنظيم داعش وأبناءها قدموا دماء زكية، الآن أصبحت لدينا قوات مسلحة، لدينا أيضا قوات.
0: هل تتفق العقيدة العسكرية لقوات الحشد الشعبي مع العقيدة العسكرية للجيش الحكومي النظامي العراقي؟
1: شوف، هو اصلا انا لو سالتني انا لا اعرف العقيده العسكريه للجيش العراقي الحق، كل ما انا اقول لك يعني غير معروف انا بالنسبه لي، يعني هو العقيده للدفاع. انا اعرف ان العقيده العسكريه للجيش العراقي السابق منذ تاسيسه في سنه 1921 وحتى يومنا هذا هي الدفاع عن امن وسياده العراق ومواجهه المخاطر، وهذه هي العقيده العسكريه العراقيه، اضافه الى المشاركه في حروب 48 و73. لكن في نهايه المطاف انا لا أعرف العقيدة العسكرية الحالية للجيش العراقي أمانة، يعني هذا ليس تخصصي، لكن العقيدة العسكرية، عقيدة الحشد الشامي انتهت، العقيدة التي أسس على أساس الحشد الشامي انتهت، محاربة تنظيم داعش.
0: هل نحتاج إلى فتوى جديدة من السيستاني ليحل الحشد الشامي؟
1: أنا دائما أقول حتى ننهي موضوع الحشد الشامي نحتاج أمرين اثنين: فتوى رسمية من المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، وأيضا أن نتحدث مع إيران ونقول لها أن هناك ميليشيات مسلحة تلتف أو تتمترس تحت مسمى الحشد الشعبي، فتقوم بشن هجمات على دول الخليج العربي وتشكل خطرا على أمن واستقرار المنطقة وأمن واستقرار.
0: دكتور إحسان، دكتور رائد يقول أنه نتحدث مع إيران من أجل أن نطوق مشكلة الحشد الشعبي، هل من المنطقة أن نتحدث مع إيران في هذه القضية، دولة أخرى خارجية ما علاقتها بالحشد الشعبي لنبحث معها مثل هذا الملف؟
2: شكرا على الاستضافة، تحياتي لك أستاذ حسن، ضيفك ومشاهدي مستمعي إذاعتكم الكرام. من وجهة نظري يعني الإطار التنسيقي وزيارته إلى طهران قد تبدو هي مقدمة للإجابة على ما طرحته، يعني طبيعة الوفد الذي تشكل من قبل الإطار التنسيقي، يعني برئاسة عمار الحكيم وهادي العامري ومحمد الشياع السوداني، يعني يؤشر بما لا يقبل الشك من أن قرار تفكيك السلاح لهذه الفصائل المسلحة هو مرتبط بإيران، وبالتالي يعني أي حديث داخلي يبدو بأنه فشل. يعني حتى

0: محاولات السيد
1: يعني ذهبوا ليحتجوا ذهبوا ليحتجوا على سياسات رئيس الوزراء الجديد علي الزيدي، أم ذهبوا ليطلبوا من إيران أن تتيح له مجالا أوسع لتطبيق الأجندة والبرنامج الذي أراد تنفيذه على أرض الواقع؟
0: لا، أنا لا أعتقد يعني يحتجون على السيد الزيدي، لكن أعتقد يعني هم يمتلكون أدوات الضغط الداخلي بمعزل عن إيران، يعني من خلال اجتماعاتهم، عرقلة الحكومة. يعني إلى الآن لم تكتمل الكابينة الحكومية، وهذه واحد من يعني الأدوات التي تمارسها بعض القوى والأحزاب السياسية. لكن الإطار التنسيقي يحاول قدر المستطاع أن يدفع التحدي الماثل أمامه، يعني تحدي ترامب وليس قرار الحكومة العراقية. الحكومة العراقية حسمت أمرها في 30 سبتمبر، لكن إذا رفضت كل من كتائب حزب الله، حركة النجباء، أنصار الله الأوفياء، سيد الشهداء، كيف يمكن أن يتصرفوا؟ هم يعتقدون أنه إذا كان هناك تجاوز على هذه المدة فمستقبلهم السياسي سيكون في خطر وتجربتهم ستكون في خطر، ولذلك ذهابهم إلى طهران هو لغرض استحصال مقاربة لهذا السلاح.
1: لكن أنت تعلم دكتور إحسان أنه هذه الأطر السياسية مع كل الاحترام والتقدير أخذت كأس العالم في تأجيل المواعيد وتجاوز المواعيد ونسيان المواعيد، حتى سواء كنا نتحدث عن تشكيل حكومات في التاريخ يعني بعد 2003 أو في إقرار الموازنات، وأنت أعلم مني بذلك. فيعني لماذا سيكونون في هذه المرة ملتزمين أكثر بالمواعيد والتوقيتات سواء كان حصر السلاح أو شيء غير ذلك؟
0: التفاتة والتقاطة ذكية منك أستاذ حسن. يعني صحيح هذه القوى السياسية تمرست على التجاوز على الدستور، يعني في قضية المحددات بالنسبة لتشكيل الحكومة
1: والكتلة الكبرى،
0: حتى قضية انعقاد البرلمان، رئاسة الجمهورية. لكن الآن الموضوع يختلف، القضية يعني في هذه التوقيتات الدستورية تكاد ترتبط بالعملية السياسية، لكن الآن الموضوع هو القرار الأمريكي، وبالتالي هذه القوى السياسية لا تمتلك القدرة أو الإمكانية على المواجهة أو حتى على التجاوز. يعني فيما يبدو بأن السيد الزيدي استحصل موافقة على هذا التاريخ، وبالتالي أعلم الإطار التنسيقي من أنه لا مناورة ما بعد هذا التاريخ، لأن العراق والإطار التنسيقي قادة هذه الفصائل المسلحة سيواجهون عقوبات، سيواجهون تضييق، ملاحقة، وأيضا لا يستبعد أن يكون هناك يعني لحظة تصادم عسكري، ولذلك هم اضطروا إلى هذا الذهاب لغرض الحوار. لكن السؤال، هل ستوافق إيران على طلب هذا الوفد؟ لا أتصور ذلك أستاذ حسن،
1: ولا حتى الدكتور رائد. يعني كمان الدكتور رائد يبدو أنه يتبنى نفس الجواب. دكتور رائد، تأسيسا على كلام الدكتور إحسان، يعني قال أنه هناك بعض الفصائل لا زال لم تسلم سلاحها، نتحدث حتى الآن عن نحو 6 ملايين قطعة سلاح، وهذا لسه الميليشيات الكبيرة جدا أو المجموعات المسلحة الكبيرة لم تسلم سلاحها. كم قطعة سلاح يوجد لدى هذه المجموعات المسلحة في العراق؟ ولسه ما حكينا عن الأسلحة الفردية والشخصية الموجودة في بيوتات العراقيين العاديين.
2: شكرا جزيلا لك. طبعا يعني استمعت بعين التقدير والاحترام لرأي الدكتور إحسان فيما يخص موضوع أن إيران لا يمكن أن تتخلى عن الميليشيات. أنا أثناء ما يعني دعيت لي أن أكون ضيفك.
1: يعني أنت صاحب بيت دكتور رائد، أنت صاحب بيت، إحنا ضيوفكم.
2: الله يحفظكم.
1: الله يبارك
2: شأنك الطيب. يعني استطعت أنه أجمع مجموعة من التقارير الخاصة أو تقرير خاص صدر قبل في عام 2020 تحديدا، وأصدرتها مجلة عسكرية أوروبية، حصر مجموعة الأسلحة العراقية. طبعا للأسف الشديد أنه كان في وضع كورونا فلم يهتم كثيرا بهذا التقرير. تحدث تحديدا عن العراق. العراق فيه على الأقل كأسلحة خفيفة تتجاوز 15 مليون قطعة سلاح، 15 مليون قطعة سلاح أسلحة خفيفة، يعني ما بين

0: كلاشينكوف إلى بنادق أمريكية إلى مسدسات، وصولا إلى الميليشيات المسلحة. الميليشيات المسلحة سأقول لك ماذا تمتلك. تمتلك طائرات مسيرة من طرازات مختلفة، بعضها يعني يسير تشبه إلى حد ما تسير بمسافات قريبة وأخرى بمسافات بعيدة. تمتلك صواريخ باليستية بعض هذه الميليشيات المسلحة، تمتلك سيارات مدرعة بعدد حوالي 200 مدرعة، وهذه كلها طبعا تسليح جاء من حرس الثورة الإيراني وليس تسليحا عراقيا، يعني ليس تسليحا يشمل لأن. وإذا تذكر جيدا يذكر الدكتور حسان ممكن يساعدنا أيضا، لما حصل في ديالة حصل استعراض عسكري أيام صديق السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، شاهدنا مجموعة من هذه، لم نشاهدها جميعا لكن شاهدنا مجموعة من هذه الأسلحة، وهي أسلحة خطيرة جدا ربما تتفوق حتى على أسلحة الجيش العراقي اللي يمتلك قدرات وإمكانيات وتسليحها شبهها، يعني تسليحها أمريكي تقريبا بالنسبة لبس فيها، هناك تسليح من ألمانيا من بعض الدول لكن تسليحها أمريكي 100%. وبالتالي هذه الأسلحة التي نتحدث عنها، العراق عبارة عن ترسانة كبيرة جدا، جزء من هذا التسليح وجزء من هذا السلاح اللي موجود الآن كان عبارة عن عملية غسيل أموال. ربما يتفاجأ حتى المستمع والمشاهد أنه كانت عملية غسيل أموال، تم غسيل أموال بشراء كميات كبيرة من هذه الأسلحة، سلمت إلى ناس وسلمت وخزنت في مواقع محددة، هدفها كان غسيل أموال، وهدفها تحديدا أصلا مساعدة إيران في تجاوز العقوبات الاقتصادية التي يعني مرت بها. وبعضها بعض هذه الأسلحة اشتريت من بيلاروسيا وبعضها من دول متعددة في في في آسيا الوسطى، هدفها أصلا كان هو عملية غسيل أموال وبنفس الوقت عملية يعني تسليح هذه الميليشيات المسلحة. نتكلم عن موضوع السلاح المنفلت، وبعض الناس تخلط بين السلاح المنفلت يعني بين السلاح المنفلت وسلاح العشائر أو سلاح غير منضبط وسلاح العشائر. سلاح العشائر سلاح موجود، يعني أنا حدثك عن بيتي، بيتنا موجود سلاح بس ولكن مرخص، يعني قمنا بترخيصه بالفترة الأخيرة
1: كويس، يعني عشان ما يجيك بلاغ من بعد هذه المقابلة ونكون لا لا إحنا لا السبب. لا دكتور راي،
0: لا لا مرخص، أنا أقول لك أنه مرخص، سلاح مرخص. طيب. سلاح خفيف مرخص وهو قديم طبعا، السلاح ليس حديث يعني قديم من الثمانينات والسبعينات لكن رخصنا، لكن بشكل عام لا يوجد بيت لا يخلو بيت من سلاح. هذه هي الإشكالية، الإشكالية الكبرى أصلا أنه الخوف من أن يستخدم هذا السلاح بطريقة أو بأخرى لإحداث بلبلة داخل العراق.
1: هو كمان دكتور يعني الخوف مثل ما تفضلت قبل قليل حضرتك، يعني في فرق بين السلاح الشخصي للحماية الشخصية وللأسرة أو لحماية ممتلكات معينة، وبين سلاح آخر بنتحدث فيه عن صواريخ وبنتحدث فيه عن مسيرات يمكن أن تحمل قنابل متفجرة أو صواريخ صغيرة أو شيء من هذا القبيل. دكتور إحسان إذا كان عندك تعقيب على كلام الدكتور رائد، إضافة إلى سؤالي لحضرتك أنه رئيس الوزراء يعني حتى الآن بدأ في حملتين كبيرتين جدا، حملة مكافحة الفساد بعد ملف وكيل وزارة النفط وحملة أخرى لحصر السلاح بيد الدولة، هل تتوقع أن البلاد تسير إلى مزيد من التهدئة أم نحن ننفتح شيئا فشيئا على توتر مخفي سيأتي في مرحلة ما في المستقبل القريب؟
2: يعني إضافة إلى ما طرحه دكتور رائد العزاوي، أعتقد أن المشكلة لا تكمن في الأسلحة الخفيفة، ويعني تسير الآن يعني قضية الأسلحة الخفيفة بالنسبة للمواطنين يعني بسياق إداري، وأغلب من يمتلك فقط الأسلحة الخفيفة يتوجه إلى وزارة الداخلية، لا يريد إشكالية، يعني هذه طبيعة الناس. يعني لكن مشكلة العراق لا تكمن بالأسلحة الخفيفة، وما تحدث به يعني الناطق باسم الداخلية 6 ملايين قطعة هي تشمل هذه الأسلحة الخفيفة لدى المواطنين لدى العشائر. الإشكالية تبدأ من تصنيف الأسلحة المتوسطة، هنا تبدأ الإشكالية وترتفع إلى الأسلحة الثقيلة. هذا السلاح الثقيل أو المتوسط أو الثقيل باتت بعض الأطراف يعني بعض المجاميع البشرية تتحالف مع الفصائل المسلحة لغرض الحصول على هذا السلاح، وهذا أصبح شيء خطير على المجتمع العراقي. لذلك مشكلة العراق بالسلاح المتوسط والثقيل، الثقيل أصبح له يعني بؤرة ومساحة لاستهداف

0: الأمن القومي العراقي، وبالإضافة إلى ما شهدناه يعني في الآونة الأخيرة من استهداف للمملكة العربية السعودية، هذا السلاح الثقيل الذي جاء من خارج الحدود، يعني بالتحديد زود إلى الفصائل المسلحة من إيران. لذلك أنا أعتقد على الرغم من هذه الخطوات، لكن إشكالية قد تتعرض، يعني يكون هناك عرقلة في قضية يعني حصر السلاح جميعا، خصوصا وأن لا يزال مفهوم السلاح عشائريا يعني مجتمعيا أو حتى لدى الفصائل يعني مرتبط بعادات، يعني بالنسبة للعشائر، أما بالنسبة للفصائل فهو يعتبروه سلاحا عقائديا، وهذا يعقد المشهد أمام الحكومة. يعني طائرة مسيرة توصف بأنها سلاح عقائدي، كيف يمكن تفسير ذلك؟ هل من المنطق؟ يعني لا أتصور هذا منطق، يعني بالنهاية فيه أجندات. أعود إلى ما طرحته في فرضية الشطر الثاني من السؤال. أعتقد الموضوع مع وجود يعني ضغوط سياسية من الأحزاب تعرقل عمل السيد الزيدي في مكافحة الفساد، وأيضا امتناع الفصائل المسلحة الأربعة الخمسة أو الستة بالتحديد، يعني يضاف إليهم سرايا أولياء الدم وأصحاب الكهف، تصبح ستة فصائل مسلحة. أنا أعتقد أن العراق مفتوح على أزمة ما بعد الثلاثين. المشكلة لا تكمن حتى ونعلنت تحت أي صفقة تسوية لهذه الفصائل تقول أننا سلمنا السلاح، لكن هل سيكون تسليم السلاح مقنعا للولايات المتحدة الأمريكية؟
1: هذا سؤال كبير الحقيقة، هذا سؤال كبير، قد نتفق
2: المقنع للدول العربية.
1: وهذا سؤال أيضا صحيح،
0: يعني الدول العربية لم تعد تتكيف مع هذا السلاح الخارج عن إطار الدولة،
1: صحيح،
0: يعني تعرض أمن هذه الدول
1: ورفعت صوتها، يعني الدول واضطرت، نعم اضطرت لاتخاذ إجراءات، لأنه
0: الإمارات، البحرين، الأردن، سوريا، منها القومي تعرض إلى تهديد من قبل هذا صحيح. السلاح. لذلك العالم لم يعد يتكيف مع هذا السلاح، ليس فقط جوارنا العربي الخليجي، العالم لم يعد يتكيف، لأن استهداف المملكة كان نعم استهداف للأمن القومي، لكن كان فيه رسالة لإمدادات الطاقة العالمية. طيب. حينما نجحت المملكة العربية
1: أنا في عندي صفحة أخرى بدنا نقلبها،
0: نتيجة إغلاق مضيق هرمز،
1: بدنا نقلب هذه الصفحة الأخيرة في البرنامج، يبقى يا معي ضيفي الكريمين. في قلب الصحراء العراقية، حيث تمتد المساحات المفتوحة ويختلط الأمن بالجغرافيا، تتحرك بغداد بخطوة جديدة تحمل أبعادا تتجاوز الميدان. أتحدث عن أمر عسكري بتشكيل قيادة عمليات البادية في مناطق المثنى والمحيط الصحراوي، في محاولة واضحة لإعادة ضبط واحدة من أكثر الجبهات حساسية وتعقيدا. نتابع المزيد في هذا التقرير.
3: شاشات عراقية تتحدث بلسانين، صوت يرفع شعار الدولة والسيادة، وآخر يضع إيران وحلفائها في صدارة المشهد، وبين الخطابين يقف الإعلام العراقي أمام انقسام يتسع مع تصاعد التوتر الإقليمي وتداخل الحسابات الداخلية مع نفوذ طهران، ويتزامن هذا الانقسام مع تحركات حكومية لتأكيد أن العراق لن يكون منصة للهجمات على دول الجوار، بالتوازي مع تصاعد الضغوط لحصر السلاح بيد الدولة. ومع استمرار نفوذ الفصائل المسلحة القريبة من إيران، تتحول قدرة بغداد على ضبط قرار الحرب والسلم إلى محور أساسي في المشهد السياسي والأمني.
4: لن يسمح العراق باستخدام أراضيه لشن هجمات أو تنفيذ أنشطة تستهدف أي دولة أخرى.
3: وفي موازاة ذلك تعكس المنابر العراقية هذا الصراع بوضوح، فخطاب يتمسك بسيادة العراق ومصالحه الوطنية وقرار مؤسساته، مقابل خطاب يدافع عن خيارات الفصائل وموقعها ضمن محور إيران. وهكذا أصبح الانقسام الإعلامي امتداداً مباشراً للصراع على اتجاه العراق الإقليمي وحدود نفوذ طهران داخل القرار العراقي.
1: أعود إلى ضيفي الكريمين. دكتور رائد، لك الكلمة، هل من تعقيب على تشكيل قيادة عمليات البادية في هذا التوقيت أيضا؟
2: أنا فقط يعني في ثواني قليلة،
1: تفضل.
2: يعني استمعت لي ما قال دكتور حسان وقفت عند نقطة مهمة جدا، أنه هل سيقبل المجتمع الدولي، سيقبل المجتمع الإقليمي والولايات المتحدة الأمريكية والعرب، وإلى حد

0: ما حتى العراقيين، حتى لحد ما العراقيين، بأن يعني يتم تفكيك هذا السلاح، أو على الأقل يتم ترسيخ هذا، ترسيخ مفهوم أن الدولة هناك، دولة هناك قيادة عسكرية واحدة. وهذه هي إشكالية السيد علي الزيدي. وأنا يعني أحيانا وأنا طالبته بأن يستقيل حقيقة، يعني أن يخرج من المشهد، يخرج بعيدا عن المشهد. أنا طالبته بمحبة، لأنه لا يمكن لا لأي شخص أن يحارب الفساد لوحده، ولا لأي رئيس وزراء، ولا لأي رئيس وزراء عراقي يمكن أن يقارب أو أن يضبط السلاح المنفلت. أنا أقول لك إذا لم يصدر قرار من إيران وفتوى، إضافة إلى المجتمع الدولي الداعم لقرار نزع السلاح وقرار مواجهة الفساد، لن تنجح كلا الخطين، مع كل التقدير والاحترام لخطوات السيد علي الزيدي، لأنه المنظومة هي لا تشمل العراق فقط، هي منظومة هي عبارة عن أخطبوط كبير يحيط بالمنطقة مجتمعة، السلاح والمال صحيح. الفاسد في العراق. الشيء الآخر في موضوع، وإحنا عندنا قيادة قوات حدود، ما الداعي لذلك؟ لماذا الآن نستحدث ما يسمى بقيادة قوات البادية؟ ما إحنا عندنا أصلاً جارين، أو عندنا جار لديه إمكانيات وقدرات، وكان يعطينا منذ فترة زمنية طويلة معلومات وإحداثيات عن تحركات و و و و وإلى ذلك. في عز أزمة العراق ما بعد الكويت سنة 91، ظلت المملكة العربية السعودية تساعد العراقيين، تساعد القوات العراقية على ضبط الحدود، حتى في عز الأزمة ما بين النظامين، نظام صدام حسين و
1: يعني هل تقول أن هذا القرار كان سياسيا وليس تقنيا؟
0: هذا قرار سياسي ليس له قيمة على الأرض، لأنه لديك إمكانيات وقدرات من دولة جارة، لو كانت علاقتك بها جيدة وتحترم ما تقدم لك من معلومات ومن إحداثيات، ما كنت تحتاج إلى
1: طيب.
0: أنا هقول لك شيء واحد، ليس كل دول أوروبا على سبيل المثال، أنا آسف، ليس كل دول أوروبا تمتلك إمكانيات وقدرات عسكرية هائلة
1: طبيعي.
0: لكنها تعتمد على
1: تتعاون فيما بينها صحيح،
0: فتعاون بيناتها ما تحتاج إلى
1: طيب. أنا بدي أرجع للدكتور إحسان في دقيقة فقط، لأنه وقتي شارف على الانتهاء.
2: دكتور رائد، يعني بس أود والمستمعين المشاهدين، تشكيل هذه القيادة هي جاءت ما بعد زيارة رئيس الاستخبارات العامة السعودية، وهو رسالة تعاون أمني، يعني على اعتبار أن تشكيل هذه القوات قوات البادية سيكون في صحراء السماوة، لأن الزيدي عازم على ملاحقة البؤر التي يمكن أن تنطلق من خلالها عمليات الاستهداف، لذلك هو جهد أمني
1: تمام.
2: وجهد أمني عراقي طبعا بالنهاية، لأن بغداد لا تريد أن تفرط بعلاقة، تتحدث عن بغداد أكيد. الرسمية
1: طيب.
2: بغداد الشعب، بغداد النخب
1: بالتأكيد.
2: ولذلك
1: أنا
2: هو جزء من عملية دعم حرس الحدود، لكن
1: تمام.
2: بالنهاية عملية انتشار أمني لإعطاء رسالة ثقة من أن حكومة الزيدي تحركت
1: تمام. سيد الكريم، بين رمال البادية واتساع الحدود يقف العراق أمام معادلة دقيقة، إما أن تتحول الصحراء إلى خط دفاع يعزز سيادة الدولة، أو تبقى مساحة مفتوحة لصراعات تتجاوز الحدود، حيث لا تحسم المعارك فقط بالسلاح بل بقرارات سيادية واضحة. قبل الختام، يقولون في الشارع السياسي: لا يغرنك السكون، فالتهدئة أحيانا ليست إلا استراحة مؤقتة قبل ملحمة جديدة. أشكر لكم متابعتكم، إلى اللقاء.
3: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: أحييكم، هذه العشرة من العربية في العناوين: ترامب يحارب إيران بسلاحها، يطالبها بتعويضات، ويعلن أن المسألة ستكون حاسمة في المفاوضات. المرشد الإيراني يعيد تشكيل قيادات الجيش والحرس الثوري والبسيج. بغداد تشدد على الفصائل بخطوات جريئة، وتؤكد أن العراق لن يكون جزءا من سياسة المحاور والاستفافات. تصعيد حوثي في مأرب والمخا، والرئيس العليمي يحذر: المعادلة تغيرت ومرحلة الاعتداء بلا تكلفة انتهت. مداولات بالبرلمان التركي حول مصير العمال الكردستاني، والحزب

0: البداية من التطورات المتعلقة بإيران، فقد علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طلب طهران تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب، مؤكدا أن هذا الأمر لم يطرح في أي مفاوضات أو اجتماع. قال ترامب أنه أيضا يطالب إيران بتعويضات عن جميع الهجمات التي نفذتها، ومنها الهجوم على السفينة الأمريكية كول والقنابل التي نشرتها على يد قاسم سليماني. وأضاف أن على إيران أيضا أن تدفع تعويضات لعائلات آلاف المتظاهرين الذين قتلوا وأصيبوا طيلة 50 عاما، منهم 52,000 في الأشهر الخمسة الأخيرة. كما يجب أن تتحمل إيران مسؤولية الوفيات والأضرار في لبنان وسوريا واليمن وغزة بحسب ترامب، الذي أكد أنه طلب من ممثليه طرح هذا الأمر بقوة في المفاوضات المستقبلية. أما في الداخل الإيراني فهناك تطورات لا تقل أهمية، فقد أصدر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي مرسوما بتعيين 6 قادة جدد في الجيش والحرس الثوري والبسيج. وبحسب المرسوم فقد تم تعيين أحمد وحيدي قائدا عاما للحرس الثوري خلفا لمحمد باكبور الذي قتل خلال الحرب، فيما تم تعيين مصطفى إيزادي نائبا له. وفي الجيش عين مجتبى خامنئي علي عبد الله رئيسا لأركان الجيش وكيومرس حيدري نائبا له. كما عين خامنئي علي عظمائي قائدا للقوة البحرية في الحرس الثوري، إضافة إلى حسين طائب رئيسا لمنظمة البسيج. معنا من طهران أستاذ العلوم السياسية دكتور حسين رياوران، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور مرة جديدة في العاشرة. أبدأ من موضوع طلب التعويضات. إذا رد قوي وحاد من ترامب يقول لكم معلقا على طلبكم تعويضات بأن هذا الأمر لم يطرح أصلا في أي مفاوضات أو أي اجتماع، لا بل ويطالبكم بتعويضات عن كل ما قامت به إيران في العقود الماضية وصولا إلى الآونة الأخيرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي.
0: أهلا وسهلا
1: لك وللمشاهدين الكرام. يعني في تصوري أن الحرب التي أعلنتها أمريكا وإسرائيل هي حرب غير قانونية، والأمين العام للأمم المتحدة قال ذلك، أن هذه الحرب غير قانونية وإرهابية في نفس الوقت. من هنا ترامب يحاول خلط الأوراق من خلال طرح مواضيع أخرى. نعم. يحاول أن يغطي.
0: تقطع الصوت ما تأخذني. بس أنت تقول بأن ترامب يحاول أن يغطي على العمليات يعني الأمريكية ضد إيران، ولكن أنت تقول هذا غير قانوني وإرهابي وإلى ما هنالك. ماذا عن الهجمات التي قامت بها إيران ويطالب ترامب بأن تعوض الأمريكيين عنها وتعوض الإيرانيين عنها أيضا؟
1: أمريكا الحرب ضد إيران كن هنا.
0: دكتور رياوران تسمعني؟ دكتور رياوران تسمعني؟ دكتور حسين سأحاول مرة أخرى معك لأنه عم يتقطع الصوت كثيرا، اعذرني. دكتور حسين تسمعني الآن؟ دكتور حسين رياوران تسمعني؟
1: كان يعني
0: يعني طيب أنا سأعود إليك بعد قليل ريثما يتم إصلاح الخلل في الاتصال. أأمل من الزملاء أن يعني نقوم بأن نطلب دكتور مرة جديدة. أحاول مجددا دكتور.
1: أنا عدت.
0: طيب تمام. أنا كنت أقول لك بأنه أنت تقول العمليات الأمريكية غير قانونية، وأيضا ترامب يقول بأنه العمليات الإيرانية غير قانونية وإرهابية عندما يطالب بتعويضات على الهجوم على السفينة الأمريكية USS كول، على كل القنابل التي يعني العمليات التي يحمل قاسم سليماني مسؤوليتها، تعويضات عائلات آلاف المتظاهرين الذين قتلوا كما يقول وأصيبوا طيلة يعني الأعوام العقود الماضية، منهم 52,000 فقط في الأشهر الخمسة الأخيرة. يطالبكم أيضا بمسؤولية الوفيات والأضرار في لبنان وسوريا وغزة واليمن بحسب كلام ترامب دائما.

0: هذا قانوني وشرعي ومش غير قانوني وإرهابي؟ بس العمليات الأمريكية في إيران غير قانونية وإرهابية؟
1: يعني أولا هو يقول يعني أنه ضحايا الاحتجاج كان 3411 شخص بالأسماء يعني ذكرت، هو يقول 52,000، ماشي، ما علاقته هو بهذا الموضوع؟ يعني هناك إقحام لنفسه بالكثير من الأمور. الأمور الأخرى يعني هو لو يستطيع أن يثبت هذا الموضوع لكان الوضع مختلف تماما.
0: طيب السفينة الأمريكية يؤسس
1: نحن أمام حرب،
0: مش سفينة أمريكية، هاي هذه له علاقة فيها
1: القاعدة. القاعدة أعلنت لا علاقة لإيران بالموضوع، وحكومة
0: أمريكا تحمل كل مسؤوليتها. الحكومة الأمريكية تحمل كل مسؤوليتها.
1: يعني هو بصرف أن أمريكا تقول كذا يعني هذا ثبت؟ لا، إنه الحكومة اليمنية في تلك الفترة قالت أن القاعدة قامت بذلك.
0: ولكن هناك الكثير من التقارير يعني التي أشارت إلى إيواء إيران قيادات في القاعدة وإلى تعاطي إيران مع القاعدة ومع منظمات أخرى في المنطقة في العراق وغير العراق، فبالتالي من غير المستغرب أن يكون قد تم ذلك بالتعاون مع إيران. لماذا علي أن أستغرب مثلا؟
1: هل يعقل أن إيران تحارب القاعدة في العراق وسوريا وتتعاون معها في إيران؟ إذا كان يعني هذا ممكن
0: يعقل في السياسة، لأن يعني إيران معروفة بأنها براغماتية وأنها تحاول أن تصل إلى سياساتها مهما كانت، بغض النظر عن يعني هذه القاعدة، وأنتم تدعون دائما بأنكم مع القضية وغير طائفيين وغير مذهبيين وهذا ما تقولونه في شعاراتكم، أليس كذلك؟ فبالتالي ربما توصلتم، أنتم تعاونتم مع الشيطان الأكبر، مع الأمريكيين لاحتلال العراق وإسقاط صدام حسين، لن تتعاونوا مع القاعدة؟
1: يعني أتحدى أن تكون طائرة أمريكية واحدة خرجت من إيران لإسقاط صدام، كلها خرجت من القواعد الموجودة في الخليج.
0: ليس بالضرورة أن تخرج يعني طائرات إيران، ولكن التنسيق والحظوة التي حظيت بها إيران عندما أسقط صدام حسين، أصبح العراق، سلم العراق على طبق من ذهب إلى إيران، كما حصل مع أفغانستان من قبل على أثر الغزو الأمريكي لأفغانستان في 2001 ومن ثم في 2003 أطاحهم بطالبان على حدودكم بكل ما كانت تشكل من خطر محتمل عليكم، وثم أطاحوا بصدام حسين الذي تحاربتم معه 8 سنوات متواصلة وربح الحرب عليكم.
1: يعني أولا أريد أن أرجع المشاهدين الكرام إلى كتاب هارد تشويس للسيدة كلينتون، الخيارات الصعبة. هي تقول في هذا الكتاب كيف أنشأت يعني داعش والقاعدة وجبهة النصرة وإلى آخره، ورأينا في المناظرات التلفزيونية بين ترامب في الدورة الأولى والسيدة كلينتون أنه قال هذا الموضوع بالتحديد، أن كل هذه التنظيمات هي إنتاج الحزب الديمقراطي كما قال هو في تلك الفترة.
0: نعم، ولكن يعني احنا نتحدث عن إيران الآن. أنتم مسؤولون عن ماذا في هذا الصدد؟ ألستم مسؤولين عن إنتاج وإنشاء كل هذه الميليشيات في العالم العربي وكل حالة الفوضى التي وصل إليها العالم العربي من خلال إقحام هذه الدول بحروب عبثية لم تؤتي أكلها حتى الساعة على الإطلاق، لا على صعيد الدول العربية ولا صعيد القضية الفلسطينية حتى؟
1: يعني كل مسألة هي لها ظروفها. إسرائيل احتلت لبنان واجتاحته عام 1982. المقاومة جاءت ردا على العدوان الإسرائيلي. إيران دعمت المقاومة في ضد هذا العدوان الإسرائيلي.
0: نعم،
1: أين المشكلة في هذا الموضوع؟
0: المشكلة يعني عندما المشكلة تستباح دولة كاملة بسياساتها بشعبها، لأنه لم يكن ذلك منة ولم يكن ذلك يعني من أجل فقط سواد عيون اللبنانيين، مع أنه في كتار منهم مش عيونهم مش سود، بس يعني لم يكن ذلك في هذا الصدد، إنما كان في إطار شيء بيضحك صحيح مع للأسف يعني شر البلية ما يضحك، فبالتالي ما كان لسواد عيون اللبنانيين، كان لأسباب نية إيران توسيع وتصدير الثورة والسيطرة على 4

0: عاصمة عربية كما كنتم عبر مسؤوليكم تفاخرون، ويعني للأسف مع أنه هاي دول عربية وجارة وصديقة ومسلمة وإلى ما هنالك.
1: يا أستاذ طاهر،
0: نعم تفضل.
1: أمريكا اجتاحت العراق بدون سبب، السبب الذي أعلنته كان كذب.
0: أنا شو بدي بأمريكا الآن وباجتياح العراق؟ أنا عم بحكي عن الميليشيات الإيرانية التي أنشئت في العالم العربي.
1: مئات الآلاف ماشي أنه أنشئت مقاومة ضد الاحتلال دعمتها إيران، هذه القاعدة يعني المقاومة استطاعت أن تفوز في الانتخابات، في آخر انتخابات
0: ولا كرمال سواد عيون العراقيين
1: استطاع أن يحصل على ثلثي البرلمان،
0: ولا كرمال سواد عيون العراقيين. يعني فعلتم ذلك لأسباب سياسية. دول مش جمعية خيرية، الدول لها سياساتها ولها مصالحها، فعلتم ذلك لتسيطروا على هذه الدول وعلى مقدراتها وعلى قرارها السياسي، كما كان الحال منذ فترة طويلة من بعد ما تمكنت إيران من فعل ذلك فعلا في عدة دول قبل أن بدأ يتغير الحال في السنوات الأخيرة.
1: يعني أن يفوز ثلثي يعني حلفاء إيران في العراق بثلثي البرلمان، هل نقول لهم أنه لا تقوموا بذلك؟
0: لا،
1: لا تشاركوا
0: لكن على الأقل
1: على سبيل الافتراض،
0: على الأقل لا يغطى
1: الفساد. ماذا يجب أن نقول؟
0: ولا تهاجم دول عربية بدعمكم من أراضيهم، ولا تغير هوية العراق إلى ما هنالك. الآن لدينا عدة مواضيع نناقشك فيها، خلينا ننتقل للمواضيع الثانية. التغييرات اللي صارت الآن لماذا؟ يعني ألم يكن بإمكان المرشد أن يختار شخصيات أخرى غير بعض الشخصيات التي اختيرت اللي هي على قائمة عقوبات وعندها أدوار متهمة فيها في الانتهاكات بحقوق الإنسان وقمع الاحتجاجات؟ لماذا لا تغير إيران من جلدها قليلا كي تحاول أن تستوعب المشهد والمرحلة؟
1: لا لا لا لا، شوف، أولا لم يتم تعيين شخصيات جديدة. إيران كانت يعني تشعر أن احتمال الهجوم الأمريكي عليها موجود، ومن هنا أوجدت لكل المسؤولين بدائل. وعندما استشهدت القيادات في اليوم الأول، جاء هؤلاء إلى هذه المواقع بشكل أوتوماتيكي.
0: لا، مش كله قتلة، لا مش كله تعويض قتلة، في ناس غيرت مواقع.
1: الآن واحد
0: أي.
1: نعم، يعني السيد وحيدي جاء ضمن هذا الإطار، الآن هو يعني عين تعيينا.
0: طيب، ومحسن رضائي
1: بعد 6 أشهر؟
0: محسن رضائي
1: لا، محسن رضائي موضوع آخر، أنه في موضوع
0: مقر
1: خاتم الأنبياء أيضا هو كان موجود عبد اللهيان وأبقية في هذا
0: الفكرة.
1: الإطار
0: فهمنا الفكرة كسبا للوقت. محسن رضائي مكان ذو القدر،
1: محسن يعني أولا ذو القدر استقال لأي سبب كان، فكان على المرشد أن يعين، هو له حصة شخصين يعرفهم
0: تمام
1: يمثلونه في مجلس الأمن القومي، فأصبح يعني شخص
0: استقال أو أقيل ما نعرف تحديدا، بس أنه المهم السقوط إلى أعلى، يعني
1: الاستقالة
0: يعني بيطلع
1: نشرة
0: من منصب بيصير مستشار سياسي
1: نشرة
0: للمرشد، بيصير أكيد حتنشر طبعا، نحن متأكدون من ذلك.
1: هو يعني هو استقال على أي حال، فعين أنه رضائي بدلا عنه
0: تمام
1: كممثل له.
0: طيب، بس حسين طائب مثلا رجل الاستخبارات في الحرس الثوري والعائد إلى قيادة البسيج، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية طائب على قائمة العقوبات عام 2010 بسبب دوره في انتهاكات حقوق الإنسان وقمع الاحتجاجات، ولا يزال مدرجا على قائمة العقوبات الأمريكية، كما يخضع لعقوبات أوروبية وبريطانية، وتشمل إجراءات تجميد الأصول وحظر السفر في بعض الأنظمة. علي عبد الله من قيادة الحرس الثوري إلى رئاسة أركان القوات المسلحة يخضع لعقوبات أمريكية منذ يناير 2020، أدرجوه على قائمة العقوبات، وأيضا قال الاتحاد الأوروبي بأنه يشرف على تنسيق العمليات بين الحرس الثوري والجيش، وأن القوات الخاضعة لإشرافه شاركت في عمليات قمع واعتقالات وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. أحمد وحيدي أيضا عقوبات أمريكية، أنشطة تصنفها واشنطن إرهابية. للأسف ما فيش وقت لقراءة كل ذلك. أيضا برامج إيران العسكرية. مصطفى إيزادي كذلك أو على خلاف القيادات الأخرى لا تدرجه الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي بشكل شخصي على قوائم العقوبات نتيجة

0: أدواره الاستشارية والسبرانية السابقة بعيدا عن المهام التنفيذية. كيومارس حيدري يخضع لعقوبات أمريكية وأوروبية وبريطانية على خلفية اتهامات تتعلق بدور القوات الخاضعة لقيادته في قمع الاحتجاجات في نوفمبر 2019. فبالتالي يعني نحن علي عظمائي أيضا رقي إلى رتبة عميد باقتراح من قائد الحرس الثوري آنذاك حسين سلامي وموافقة علي خامنئي في 2022. أدرجته الولايات المتحدة على قائمة العقوبات عام 2019 بسبب دوره في الحرس الثوري. طب كل هذا لماذا؟ من أجل ماذا ومن أجل من؟ هل هذا في خدمة الشعب الإيراني؟ في مصلحة الشعب الإيراني؟
1: شوف، نحن الآن في حرب مع أمريكا، ولا يهم إيران لا من قريب ولا من بعيد ما تصنفه تحت عنوان لوائح الإرهاب أو العقوبات أو إلى آخره. تعيين هذه الشخصيات هو قد يكون فيه جانب تحدي لأمريكا باعتبار أن الكثير منهم هو مدرج على قوائم أمريكا.
0: تمام.
1: أنه بالنهاية هؤلاء بالنهاية هم القيادات الموجودة التي يرى قائد القوات المسلحة هي الأكفأ.
0: ليش ما عندكم الإصلاحيين وعندكم بيزشكيان وعندكم كتير من الناس اللي ممكن أنه يكون يعتبروا معتدلين ومقبولين عند الناس وموالين للمرشد؟
1: ليش كل هؤلاء جاءوا من ضمن المؤسسات التي كانوا فيها؟ يعني لم يكن هناك من خارج هذه المؤسسة حتى يؤتى بمحافظ أو إصلاحي أو أي شيء آخر. يعني جاءوا
0: بجناح متشدد،
1: كانوا وما زالوا
0: بس جناح متشدد،
1: يعني سميه ما شئت.
0: تمام، يعني موافق على التسمية. خلينا ننتقل الآن إلى مشاركة الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد في اجتماع مجمع تشخيص مصلحة النظام بإيران يوم أمس. هذه المشاركة أحاطت فيها الكثير من التكهنات في الواقع، خاصة بعد بداية الحرب ب 28 فبراير الماضي. قيل أحيانا بأنه احتجز من السلطات الإيرانية في بعض التقارير الاستخباراتية الإسرائيلية الأمريكية، ربطت اسمه بإمكانية تسلمه الحكم والسلطة إذا ما تمت الإطاحة بالسلطة أو القيادة الإيرانية. بالتالي كيف يمكن أن نفهم حضوره اليوم في مجمع تشخيص مصلحة النظام؟ أيضا أين المصلحة الإيرانية بأن يحضر شخص عليه كل هذه الاتهامات؟
1: يعني شوف، السيد أحمد نجاد هو رئيس جمهوري السابق وهو عضو في مصلحة النظام.
0: نعم،
1: كان هناك استهدف المنزل يعني او البناء استشهد، جاء اسمه من ضمن انه يمكن كته في جلسة يوم امس تثبت ان ايران لا تاخذ بهذه الروايات الامريكية.
0: تمام.
1: وبمسألة اخرى ان سيد احمدي نجاد لا زال موجودا ويؤدي المهام المناطة به.
0: تمام. تعتقد أنه الملفات اللي عنده لأحمد نجاد بتخليه يكون بهذه القوة؟ الملفات اللي حصل عليها من وزارة الأمن والاستخبارات عندما كان يقول بيغام، عندما كان يهدد الجميع خاصة المسؤولين ويقول لهم هل أقول ما لدي؟
1: أدلية. وكان يقول ولا زال يقول هل أقول يعني إذا كان عنده شيء كان يمكن أن يقول، ولكن ظاهر الموضوع
0: يهددون ما بيقول
1: أنه يعني هو لا زال هو شخصية جدلية يعني يهدد وإلى آخره. ولكن لا أتصور أنه يمتلك معلومات أو وثائق كما يقول أنه عن الكثير من الشخصيات، وإلا لكان أبرز هذه الوثائق.
0: يعني لما فاز بالانتخابات بالدورة الثانية واضطر مصلحي أنه يستقيل وأخذ منه وزارة الأمن والاستخبارات، أكيد على الأقل كان عنده الحشرية يطلع على هذه الملفات.

0: ممكن، لأن هو استلم وزارة الأمن بشخصه
1: نعم
0: لفترة لحين البديل.
1: صحيح صحيح. إذا توافق ربما على ذلك. أنا عم بينتهي وقتي وكمان الصوت مش كتير منيح، بس للأسف يعني يجب أن أمر سريعا على موضوع غياب المرشد ويعني محاولة إظهاره. وكالة مهر كانت نشرت فيديو لخامنئي دون تحديد تاريخه، اليوم نشرت وكالة فارس المقربة من الحرس الثوري مقطع فيديو من مراسم تشييع وظهر فيه مجتبى خامنئي المرشد الحالي. ما رأيك، هل هذه صور جديدة؟ لأنه المقطع الفيديو على ما بحثنا به أظهر وجوده في هذه الصور في مراسم تشييع أقيمت قبل 3 سنوات لتشييع آية الله أستاذي آنذاك.
0: يعني هناك صور الآن تنشر ولكن من غير الواضح هل هي حديثة أم قديمة، ولكن يوم أمس رئيس الجمهورية التقى به لمدة 7 ساعات كما أعلن.
1: أيه؟
0: يعني بعد
1: طيب ممتاز، لشو نشر الصور المشكوك فيها لكان؟
0: يعني الآن يقولون الظرف الأمني لا يسمح.
1: تمام تمام، فإذا ممكن الظرف الأمني لا يسمح، ولكن أيضا من غير الضروري بمكان يعني نشر صور مشكك فيها أمام الجمهور، لأنه هذا سيزيد الشكوك، وأحيانا ما تكون هذه خدع حرب بدون شك. شكرا جزيلا لوجودك معنا، كنت أتمنى أن يكون الصوت أفضل، إن شاء الله إلى لقاءات أخرى. دكتور حسين رياوران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران، تحياتي إليك. قبل أن نتابع العاشرة معكم هذه الصور التي وصلتنا من مدينة الزاوية في ليبيا، حيث اندلع حريق بأحد الخزانات النفطية. من بنغازي فرج حمزي مراسل العربية يطلعنا على المزيد من التفاصيل. ما حقيقة ما حصل فرج؟
2: نعم طاهر، إلى الآن المعلومة بما تؤكد أن هناك طائرة مسيرة استهدفت أحد خزانات الوقود بمصفات الزاوية تسببت في حريق هائل في داخل المصفى. شركة بريغا طار منذ دقائق في بيان لها أكدت أن الخزان الذي أصيب هو خزان بوقود البنزين. أسباب الحريق تقول أنها ما زالت مجهولة بحسب شركة بريغا، مؤكدة أن فرق الإطفاء والسلامة قد باشرت بإجراء إطفائها مع تبريد الخزانات المجاورة، تخوفا طاهر بالتأكيد من منع امتداد هذه النيران. التفجير أو الاستهداف لم يكن الأول طاهر، خلال هذين اليومين المصفى تعرضت بالأمس إلى هجوم من طائرة مسيرة استهدفت أحد الخزانات، لم تسبب في أي أضرار سواء كان مادية أو بشرية، ولكن اليوم الأضرار كانت جسيمة بحسب المصادر الخاصة التي أكدت أن النيران اندلعت في إحدى الخزانات الهامة وإحدى الخزانات المهمة المغذية للبنزين في المنطقة. شركة أو شركة بريغا المالكة لهذه المصفاة طالبت جميع الأطراف بظروف وقف الأعمال القتالية المتكررة بالمناسبة والابتعاد عن المنشآت والمستودعات النفطية بشكل عام. أيضا
1: أكتفي معك بهذا القدر، نتحول إلى دونالد ترامب الرئيس الأمريكي مباشرة، نستمع.
3: طلبوا التعويضات والأموال للأضرار التي سببنا بها، قلت هذه فكرة جيدة، سنطلب الأموال للأضرار اللي قام بها على مدى 50 عاما، أيضا الأساس كول أو كل الأشخاص الذين أصيبوا جراح شديدة أو قتلوا الآلاف منهم، وربما أضرار 52,000 متظاهر على مدى 4 أشهر الذين قتلوا في طهران، وربما عائلاتهم سيحصل على تعويضات لقتل أطفالهم وأبائهم وأمهاتهم الذين كانوا يتظاهرون. 52,000 قبل حوالي شهرين، لا نعرف إلى أين وصل العدد الآن، فإذا ما كانت هنالك دفعات فعلى إيران أن تدفع مقابل كل تلك الأضرار. هل أنت مزعج من الجمهوريين للعودة إلى استراحة من دون تمرير قانون؟ يجب أن يمر قانون إثبات الجنسية وهوية الناخب، قانون إنقاذ أمريكا، هذا شيء يجب أن نحصل عليه. أنت أب فخور.
1: نكتفي بهذا القدر ونتابع ما لدينا في العاشرة. في العراق حكومة الزايد ماضية بجهود حصر السلاح قبل نهاية المهلة الممنوحة للفصائل في أواخر سبتمبر المقبل، وبدأت باتخاذ إجراءات أكثر جرأة، فاليوم أعلنت وزارة الداخلية العراقية

الأفريقية عن إغلاق 71 مقرا وهميا تابعا للحشد الشعبي، مؤكدة تشديد الإجراءات المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة وتنظيم استخدام المسيرات. وقال مسؤول الإعلام في وزارة الداخلية اللواء مقداد ميري خلال مؤتمر صحفي للجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة، قال إن أي مسيرة تحلق من

0: مسجل على أنه خارج القانون. طبعا مهلة تسليم السلاح هي نهاية سبتمبر المقبل كما هو معلوم. من بغداد المتحدث باسم ائتلاف النصر دكتور سلام الزبيدي. دكتور سلام أهلا وسهلا بك معنا في العاشرة. معقول 71 مقر للحشد الشعبي ما بتكون الدولة عارفة عنهم، ما بتكون هيئة الحشد عارفة عنهم؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير أستاذ طاهر عليكم وعلى مشاهدي قناتكم الكريمة الموقرة.
0: أهلا وسهلا.
1: أولا أستاذ طاهر خلينا نتفق أنه اليوم إحنا بنتحدث بواقعية وما نجامل أي جهة، وبالتالي إحنا اليوم ندافع عن مشروع دولة ولا ندافع عن أي شخصية خارج القانون أو أي جهة مهما كان وزنها واتجاه. لذلك اليوم شوف الدولة العراقية والحكومة الحالية عازمة بشكل كبير على ترسيخ مبدأ القانون ودولة المؤسسات، وبالتالي يجب أن تعالج جميع الأخطاء اللي رافقت العملية السياسية في المراحل السابقة. كل ما نتحدث به بصراحة موجود على أرض الواقع. يعني اليوم إذا تريد تتحدث عن المؤسسة الأمنية، نعم فيها تجاوزات، فيها خروقات، فيها فساد، وفي كل مؤسسات الدولة العراقية.
0: كنا لما نكون حشد في أي مقابلة أو نسأل أي مسؤول بالتعاون أو محلل سياسي مثل جنابك كانوا يقوموا قيامتهم علينا أنه أنت تمسوا الدولة وتمسوا الحشد جزء من الدولة وإلى ما هنالك. طلع الحشد عنده 71 مقر وهمي، هذا يعني أول الغيث، يعني هذا ما هو نناقشه اليوم بدون ما نناقش أي مشكلات أخرى قد تسبب به أو تسببت به بعض فصائل الحشد. إذن كان هناك مشكلة فعلا في الحشد وفي رسم خيط وهمي لديهم أو محاولة إيهام الآخرين بأن هناك فصل حقيقي بين الفصائل المدعومة من إيران والحشد الذي هو الدولة بين قوسين كما كان يقال لنا سابقا. تبين أن كل هذا كذب.
1: لا أستاذ طاهر حبيبي، خلي أوضح لك، خلي اليوم نتحدث بواقعية.
0: تفضل.
1: أنا سبق ومن خلال برنامجك الكريم وضحت أنه يجب الفصل بين الحشد الشعبي كمؤسسة تابعة للقائد العام للقوات المسلحة وبين الفصائل التي هي ليست ضمن مؤسسات الدولة العراقية، وهذا يجب أن نتفق عليه. اليوم
0: ما هو في 71 مقر
1: حالها حال اكتشفتهم،
0: مش أنا
1: ما أريد نسوي. نعم نعم، بس خلي أوضح
0: 71 مقر وهمي،
1: بس خليني أوضح لك الفكرة. مو أيوة. انت تسالني وما تخليني اجاوب استاذ طاهر، خليني اجاوب حتى انت تستفاد والمشاهد الكريم يستفاد.
0: حاضر. تفضل
1: عزيزي. مؤسسه الحشد هم ليست ملائكه، اكيد. أيوة. هي جزء من مؤسسات الدوله العراقيه اللي بيها مشاكل، بيها فساد، بيها، لكن هذا هل يكون تعميم على المؤسسه وعنوان المؤسسه؟ مو صحيح التعميم.
0: ما
1: صحيح.
0: ما حدا عمم.
1: كل مؤسسه بيها خلل، بيها فساد.
0: انا ما عم عمم ابدا، بس
1: انت لا تعمم. انت
0: قلت ما اريد.
1: انت
0: قلت ما اريد،
1: لانه
0: هن مش ملائكه وبيهم اخطاء.
1: ماكو شيء كذب
0: لما يكون في 71 مقر وهمي من الحشد الشعبي، بيكون في مشكله.
1: نعم، هسه هي المعلومه غير مؤكده، يعني الرقم انا ما متاكد منه 71، بس يكون قد يكون فعلا اكو بعض المقرات، بعض الجهات الدوله في صدد انه تحصر كل هذه المؤسسات.
0: تمام، هذه المعلومات المقدمه اليوم بعد الاجراءات اللي اتخذتها الدوله، يعني مش من عندنا.
1: المفروض استاذ
0: طيب، بس انت مقتنع بتبرير الحشد بموضوع المقرات الوهميه؟ مقتنع بتبرير الحشد بأنه بعض العناصر من هنا ومن هناك وبعض الجهات؟
1: أنا ما أبرر، أنا ما أبرر لأي جهة استاذ طاهر، ما أبرر لأي جهة هي خارجة عن القانون وخارج مؤسسات الدولة العراقية. وقلت لك بالبداية أي كيان أو أي شخصية أو أي نفوذ خارج نطاق الدولة وخارج القانون وخارج آليات القانون والآليات المؤسساتية والدستورية ما راح نقف معاها. اليوم احنا في صدد مؤسسة الحشد ومؤسسة المؤسسة الأمنية، ويجب أن ندعم خطوات الحكومة.
0: بس بكلام حقيقي
1: ولا
0: رسائل
1: وإعادة هيبة
0: للأمريكي وللجوار بانه نحن عم نعمل اللي علينا؟
1: لا
0: وانتهينا.
1: لا لا لا، كلام حقيقي.
0: وين السلاح الحقيقي؟ وين السلاح؟
1: انا اتحدث وياك،
0: وين الصور؟
1: انا اتحدث وياك من من من من استاذ طاهر حبيبي، انا اتحدث وياك من وسط العاصمه بغداد.
0: نعم.
1: وقريب على الحدث، واتحدث بكل حياديه وبكل اريحيه وبكل واقعيه. الحكومه جاده، المؤسسه الامنيه بكل صنوفها جاده على ان ترسخ مبدا سياده القانون، حصر السلاح بيد الدوله، وهذا مطلب عراقي قبل ان يكون مطلبا خارجيا، مطلب للمرجعيه ومطلب للشعب ومطلب للبرلمان.

0: مطلب للقوى السياسية، فبالتالي علينا إصلاح ما تم تخريبه سابقا. بالتالي
1: هل برأيك السلاح ثقيل سلم سلم وسيسلم؟ هل باعتقادك فعلا، هل تصدق بأن السلاح الثقيل الحقيقي سلم أو سيسلم بعد في شهر وعشرين يوم لانتهاء المهلة؟ كيف أصلا يعني الواحد ما بعرف بده ينقل بيته بضله شهرين ثلاثة عم ينقل، بدهم يسلموا سلاح ثقيل كلهم المنتشر في كل العراق من الشمال للجنوب من الشرق للغرب بشهر وعشرين بشهرين؟
0: اي اطمنك يعني حتى لو كان بصراحه الموعد هو غير نهائي لكن الاجراءات ستستمر، ممكن انه يتم تمديد هذا الموعد شيء بسيط، لكن بالمجمل العام اعتقد لا يوجد اي سلاح ثقيل او غير ثقيل او طائره مسيره خارج نطاق الدوله، وبالتالي الحكومه اوضحت بشكل واضح والقضاء اعلن موقفه بانه سيتعامل معامله الارهاب، اي سلاح ثقيل اي طائره مسيره يعني ممكن أن تستخدم أجواء العراقية أو تنطلق
1: صحيح.
0: داخل أجواء العراقية بدون أن يكون لها غطاء مؤسسة أمنية ستعامل
1: تعتبر إرهابية. ممتاز، بس حضرتك برأيك أنه
0: ممكن الوقت
1: بس برأيك
0: نعم ما ممكن الوقت لا يسعفنا، لكن بالتالي أعتقد
1: بتكمل يعني الإجراءات مفهوم، بس برأيك أنه هل المعلومات صحيحة التي تقول بأنه في كلام عند البعض عم ينحكى أنه الإيرانيين قالوا لبعض الفصائل يعني لا تواجهوا الحكومة الآن، مرروا العاصفة، اخفوا السلاح الثقيل كي تمر هذه العاصفة ومن ثم يبقى كل شيء على حاله، ونكون بعنا الأمريكان وبعنا دول الجوار كلام حتى شبعوا.
0: نعم بصراحة نحترم كل الدول إذا كانت إيران أو الدول الخليج أو الدول الصديقة، لكن اليوم احنا نتحدث عن العراق، سيادة العراق فوق الجميع، بما أنه إيران أيضا هي لديها سيادة ويتدافع عن سيادتها، العراق أيضا لديه سيادة، لا نقبل التدخل أو فرض واقع من أي جهة، نحترم إيران كدولة جارة ولكن بنفس الوقت لا نسمح لإيران أو غيرها أن تتدخل بالشأن العراقي وخاصة فيما يتعلق بموضوع حصر السلاح بيد الدولة. أنا بصراحة ما أجاوب عن الجانب الإيراني، لديهم متحدثين يجاوبون، لكن أتحدث عن العراق.
1: طيب ما دمت تتحدث عن العراق أنا سأتي لك بما قاله أمين عام كتائب حزب الله في العراق أبو حسين الحميداوي الذي أكد بأن الحزب متمسك بالسلاح وعدم التفريط به والعمل على تطويره بل وتعزيز ترسانته. ما بعرف فينا نسمع ولا هذا خبر؟ خبر فقط على الشاشة موجود.
0: لا خل أوضح لك هذا الكلام. نعم صحيح، نعم صحيح هذا الكلام، صحيح هذا الكلام صحيح، لكن شلون اليوم كل الفصائل العراقية حريصة جدا الحرص جدا على أن يكون هناك بصراحة تماسك للقوات الأمنية. اليوم كل الفصائل هي لديها قلق من أنه في حال تسليم السلاح من اللي يضمن أنه لدينا دفاعات جوية ممكن أن تحمي حدودنا من أي تهديد أو مخاطر كما حصل يعني قبل
1: ما أيام بفهم لو سمحت.
0: ضربات وجهت داخل العراق وغيرها وقد تكون. نعم بس خل أوضح لك هذه الفكرة، الفصائل هي ليست ممتنعة أو تريد تواجه الدولة، الفصائل هي لديها قلق من وجود قوات تحالف أو قوات أمريكية داخل العراق، بما أن الحكومة العراقية تريد أن تطمئن هذه الفصائل أن القوات تحالف سوف تخرج من داخل الأراضي العراقية وأن القوات الأمنية في صدد يعني تقوية الدفاعات الجوية وتقوية ترسانة الأمن، الفصائل ستكون جزء من هذه المنظومة. ليس
1: لا هو قال الحزب متمسك بالسلاح
0: ستسلم
1: لا قال الحزب متمسك بالسلاح وعدم التفريط به هذا ما قاله
0: الحزب.
1: عدم التفريط كان فيه يقول نحن مع حصر السلاح بيد الدولة بشكل واضح سنسلم سلاحنا بناء على
0: أكو تفاهمات
1: وليش ما صرح فيها لكان
0: اكو تفاهمات مع الدولة العراقية مع الحكومة العراقية
1: ليش ما بيصرح
0: مع
1: فيها
0: مع قيادات تواصلون وياهم إن شاء الله راح يتوصلون إلى اتفاق المصالح العليا، وفي حال في أنا أقول لك من خلال قناتكم الكريمة في حال أي جهة مع جل احترامنا لكل الفصائل ودورها البطولي والجهادي والتضحيات اللي قدمتها في حال أنه لم تكون جزء من الدولة العراقية ستتعامل بمعاملة الخارجين على القانون سيطبق عليها كل الأحكام القضائية
1: حتى الكل
0: على أي جهة ما هو كان اسمها مع جل احترامي
1: الكل
0: كل الجميع
1: أولياء الدم بتحب تسمي لك أولياء الدم.

0: الله
1: ولكن أطمئنك أطمئنك
0: قيد شهداء سرايا كربلاء
1: أطمئنك أطمئنك أطمئنك أستاذ طاهر أستاذ طاهر بس خليني أوضح لك أطمئنك لن نصل إلى المواجهة بين أبناء الشعب الواحد يعني لا تتوقع اليوم أنه جيش يتواجه ويفتح النار مع أبناء وطنه أو جلدته مستحيل ممكن أن تحصل اختلافات ممكن أن يحصل تأخير لكن بالمجمل العام أعتقد الجميع سينخرط ضمن المصلحة العليا للبلد ما ممكن أن تفتح
0: مواجهة بس أو يعني صراع هذا كلام يبدو بعض
1: أو اقتتال داخلي بين أبناء
0: يعني
1: البلد الواحد
0: شعارات يعني لأنه من يصدق مع هذه التصريح لسرايا أولياء الدم مثلا انظر ماذا تقول تطالب بحصر سلاح الحكومة
1: إن شاء الله ما تكون شعارات إن شاء الله ما تكون شعارات
0: تطالب بحصر سلاح الحكومة بيد ما سمتها المقاومة في حال تقاعست عن أداء واجباتها شو معناته هذا الكلام
1: المقاومة هو يقصد مقاومة المحتل اليوم الفصائل هذه هي ما رفع سلاحها بوجه الحكومة العراقية ولا بوجه أبناء الشعب العراقي
0: ما بيقصد مقاومة المحتل لا
1: لا لا, لا يقصد مقاومة منه مقاومة منه مقاومة منه
0: مقاومة كل شيء ما بعرف مقاومة منه كل بلد حسب ظروفه
1: لا لا لا لا لا لا
0: ومتمسكين بالسلاح
1: لا لا مقاومة
0: لماذا لم يقل
1: المحتل
0: يعني لماذا لم يقل إذا عند
1: لا متمسك السلاح هو هل يشعر السلاح بوجه أبناء جلدته هذا السلاح ليش وجد
0: طب الحكومة إذا ستسمح له
1: وجد عندما كانت الدول عندما تكالبت كل الدول وبدأت تصدر أن إرهابيين يفجرون أجسادهم وسط العراقيين وما يفرق لا بين سني ولا بين شيعي تمام. ولا بين مسيحي ولا بين يزيدي
0: ولما يطلع هذه
1: المقاومة الآن انتفت الحاجة الآن انتفت الحاجة
0: السلاح
1: لا لا.
0: حتى ترجته دول حتى ما يرجع يقصف الدول الجوار ومنها المملكة العربية السعودية اللي يبدو انه الضربات اللي رجعت شنتها لاحقا عليهم قد اعادتهم الى التفكير السليم والصحيح كي لا يفعلوها مجددا
1: اصلا الضربات اعتذرت عنها السعوديه واعترفت بخطئها وقالت احنا تقديراتنا كانت خطا وجاءت معلومات
0: والله وين هذا صار
1: بالتالي اجى مدير الاستخبارات
0: وين صار وين صار
1: لا مدير الاستخبارات اجى قعد مع رئيس الوزراء
0: انت قعدت معاهم
1: موجود حبيبي رئيس
0: غير صحيح غير صحيح
1: السعودي
0: غير صحيح
1: اجى الى العراق ووجه دعوه لا لا مو صحيح
0: وجه
1: لا
0: دعوه شيء ثاني هذا في اطار بين البلدين
1: طهر.
0: هذا في اطار البلدين عندك بيان للسعوديه تعتذر فيه عندك بيان
1: إذا عندك إسقاطات ذهنية تريد تمررها على المشاهد
0: عندك بيان
1: هذا غير مسموع لا
0: عندك بيان
1: أحيانا
0: بيان.
1: ما تصدر بيانات
0: عندك بيان الاعتذار
1: هذا الموقف هذا
0: عندك بيان الاعتذار زودنا
1: اسأل أنت اسأل الجانب السعودي
0: زودنا
1: أنت
0: فيه
1: بالسعودي.
0: أنت زود
1: أنت اسأل الجانب
0: أنت قلت
1: السعودي.
0: معلومة دايمك. أنت قلت معلومة زودنا بها زودنا بالبيان شو مرجعك وشو مصدرك
1: نعم.
0: من الذي قال لك الزايدي راح لعندهم وقلهم في ضربة كبيرة من التحالف وهي التي ألجمتهم وكان في قرار بخطة لضرب الفصائل زين لا من 13
1: زين
0: يوم
1: أنا أسألك
0: يوم.
1: أنا أسألك
0: معلومات ولا
1: زين بس استاذ طاهر
0: هذه المعلومات
1: أنا أسألك زين الحكومة العراقية طالبت بمعلومات وأدلة على أن الطيارات أو الهجمات انطلقت من الأراضي العراقية وضربت ما السعودية
0: أنا سأقول
1: أثبتت
0: أنا
1: السعودية
0: أنا سأقول لك الزايدي شخصيا
1: أثبتت أنه الأدلة
0: الزايدي ما عندوش أدلة الزايدي مش عارف من وين عم تطلع المسيرات هو أبلغهم بنفسه قال لهم أنتم ستتلقون ضربة ابتداء
1: لا أنا أتحدث عن الضربة أنا الضربة
0: من 13
1: السعودية.
0: يوم ورغم ذلك لا يزال حزب الله العراق وكل الفصائل التي ذكرناها قبل قليل يصرون على عدم تسليم سلاحهم لذلك السؤال الأساسي الآن إذا كان هذا شعارات ولا حقيقة
1: أنت سألني على الموقف الرسمي
0: سؤال بسيط سؤالين بسيطين وبعضهم طلع
1: أنا ما أريد أدافع أنا ما دافع
0: أعطيني
1: فرصة الله يخليك
0: سؤالين ورا بعض استفزوك وطلعوا لك الرؤية الحقيقية اللي كنت عم تحاول تغلفها بالشعارات قبل قليل قل الحقيقة من الأول قل نحن على عداء قل نحن مع إيران قل نحن لا نريد تسليم السلاح
1: طاهر حبيبي
0: نحن
1: أنت ليش مستضيفني أنت إذا تريد تسأل وأنت تجاوب
0: تفضل
1: اذا انت تريد تسال وتجاوب بعد عليش مستضيفني
0: فضل.
1: انا يا حبيبي يا عمري انا لا ادافع عن اي جهه ولا ادافع عن فصائل انا اتحدث عن موقف رسمي الحكومه العراقيه الحكومه العراقيه البرلمان العراقي
0: لا انت تحدثت عن دول اخرى
1: حريصون على
0: تحدثت عن دول اخرى انت
1: مع كل الدول.
0: عن دول اخرى
1: لا لا.
0: تحدثت عن السعوديه
1: لا لا ما تحدثت
0: بانه
1: ما
0: معلومه
1: تحدثت. ما تحدثت.
0: مع انه ليس معلومه وليس صحيحا ولم تقبل ان تتعلم تاتي على

0: سيرة إيران ولا جبت سيرتها خالص، بس لما صار الموضوع متعلق بالسعودية فورا
1: اتهمت. أنا ما لي علاقة بإيران،
0: اعتذار.
1: لا لا ما لي علاقة لا.
0: على سيادتها وعلى أرضها وعلى وعلى شعبها.
1: لا لا لا أنت عندك إسقاطات ذهنية تريد تمررها علي وعلى المشاهد،
0: التي اعتدت على أرضها وأجوائها.
1: أنت تريد تسأل وتجاوب، انت تريد تسال وتجاوب وتريد تبرر
0: معلومات المشاهد،
1: ما تسمح
0: كثيرا صراحه،
1: ما تريد تسمح فرصه للضيف
0: للاتهام كثيرا
1: انه يعبر. لا عزيزي،
0: المهم المضمون، المهم المضمون.
1: انت مخصص هذه الحلقه،
0: اذا كان
1: لديك تستخرج شيء انت تريده،
0: اذا
1: ما تسمح للضيف انه يعبر عن موقفه.
0: هل لديك اجابه؟
1: يعني انت اعلامي محترم، قناتكم محترمه،
0: وبالتالي
1: انت يجب ان تكون محايد.
0: هل لديك اجابه؟
1: انت تكون محايد، لا تقف.
0: لا لست محايدا في اي بلد عربي،
1: بس ما تخليني اجاوب
0: من فصائل
1: لا
0: او من اسرائيل او من ايران. لست محايدا.
1: العراق تعرض الى اعتداءات كبيره،
0: لست محايدا.
1: هذا القصف الاخير اللي قصفت به السعوديه العراق، الم تقع دماء وضحايا؟ هذه دماء مميزه عن الدماء الاخرين. اليوم السعوديه
0: عندما تقع خارج اراضيكم
1: عادي، دماء
0: عندما
1: يقعوا ابرياء،
0: عندما تقع خارج اراضيكم عادي.
1: لا مو عادي،
0: ولكن عندما تقع في اراضيكم
1: لا ما قبلنا، لن نقبل
0: الاخر للرد، يصبح الموضوع عدوانا. ولكن عندما تعتدون على الدول الاخرى لا مشكله.
1: تريد أن تمرر ما في رأسك، وأن تسقط افتراضاتك علي وعلى المشاهد الكريم.
0: تفضل، شو جوابك؟
1: ما تعطيني الفرصة،
0: ما هو جوابك؟
1: أنا أعبر عن موقفي.
0: بالعكس، ما نحن فاتحين الهواء.
1: ما عندي ما أنت جاوبت، أنت تسأل أستاذ طاهر، أنت دا تسأل ودا تجاوب بنفس الوقت.
0: طيب أنا عم بسأل وجاوب. صحيح، تفضل.
1: يا عزيزي، نحن نحترم كل الدول، نحترم السعودية ونحترم دول الخليج، ولن نسمح. شوف موقفنا، حتى أخذ الموقف الإيجابي، لن نسمح لأي فصائل أو أي جهة تقوم بالاعتداء على أي دولة خليجية أو عربية أو دولة صديقة، لن نقبل. هذا موقفنا الرسمي، ولن نسمح لأي فصائل أن تعتدي على، بنفس الوقت
0: تمام،
1: لن نسمح لأي دولة أن تعتدي على أرض العراق أو تقتل العراقيين.
0: إذا اعتديتم يعتدوا،
1: اليوم دماء العراقيين
0: إذا اعتديتم
1: ورخيصة علينا،
0: اعتديتم بيعتدوا.
1: إذا أثبتت لو أثبتت السعودية، هل أثبتت السعودية أن الهجمات
0: نعم
1: انطلقت من العراق
0: وصارحت
1: الحكومة
0: نعم
1: العراقية وتركت الفرصة
0: طبعاً دولة
1: وتركت الفرصة للحكومة أن تحاسب من أطلقت هذه المسيرات؟
0: الحكومة على أساس
1: أن والعراق ليس كبيرة، يعني السعودية فقط كبيرة
0: التي تركت السلاح المتفلت في الشارع مع كل المجازر الطائفية،
1: واقعي وحيادي، وأن تحترم الدول.
0: طيب انتهى الموضوع،
1: وتحترم سيادة الدول.
0: شكرا،
1: مع جل احترامي لجنابك.
0: شكرا جزيلا لك
1: الكريمة ولرأيك
0: انتهى الوقت تماما،
1: لكن يجب ان تعطي فرصه للاخرين.
0: شكرا جزيلا لك، يمكن ان تطالب بذلك برساله شخصيه توجهها. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركه معنا، تحياتي اليك. في التطورات الأخيرة باليمن، أفادت مصادر عسكرية بسقوط قتيلين على الأقل وإصابة 6 آخرين في هجمات لميليشيات الحوثي على مديرية حريب في مأرب. وهناك أفاد مراسل العربية بأن مدفعية الجيش اليمني استهدفت مركزا للسيطرة ومنصات لإطلاق الصواريخ وثكنات للميليشيات الحوثية في جبل هيلان غرب المحافظة، كما استهدفت منصات أخرى لإطلاق الصواريخ في مديرية الجوبة جنوب مأرب. مصادر عسكرية أفادت أيضا بأن الدفاعات الجوية تصدت لمسيرة حوثية في سماء مدينة المخا فجر اليوم، وذلك بعد ساعات من رصد مسيرات استطلاعية فوق عدد من المنشآت الحيوية في عدن، تم التصدي لها من قبل الدفاعات الجوية. رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي طالب أو أكد أن التصعيد الأخير لميليشيات الحوثي يمثل اختبارا جديدا لجدية المجتمع الدولي في حماية فرص السلام التي استثمرت فيها الحكومة اليمنية والدول الشقيقة والصديقة على مدى سنوات. وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في لقاء بسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن إن الدولة اليمنية لم تبدأ هذا التصعيد ولم تبحث عنه، لكنها في الوقت نفسه لن تسمح بأن يصبح التزامها بالسلام تصريحا مفتوحا للميليشيات. وأشار العليمي إلى أن ما يحدث في المخا استمرار لتصعيد بدأ بتسيير رحلات للحرس الثوري إلى صنعاء، مرورا باستهداف السفن التجارية والهجمات على مأرب. معنا في الاستوديو المحلل السياسي مانع المطري، أهلا بك معنا أستاذ مانع، شكرا لوجودك معنا في الاستوديو. ما هي حقيقة الموقف الآن؟ كيف يمكن أن نختصر توصيف المشهد على أثر ضربات المخا؟
2: نعم، تحية لكم المشاهدين الكرام. الحقيقة المشهد الآن يبلغ أن اليمن وصلت إلى حالة من التوتر.

0: التي لم تشهد لها مثيل منذ عام 2022 منذ بداية الهدنة تحديدا يعني. وسبب هذا التوتر هو إصرار ميليشيات الحوثي على الالتحاق بمعركة إيران في المنطقة وتوتير ساحة اليمن بما يخدم مصالح إيران وبما يحقق أجندات الميليشيات التي سعت إليها منذ زمن بأن تتوسع وأن يكون لها هيمنة على ممرات الملاحة وعلى مصادر الطاقة في اليمن وعلى مقدرات اليمن أيضا بما يسهم في خدمة المشروع الإيراني بشكل كلي في المنطقة.
1: لكن إلى أي مدى الحكومة اليمنية والتحالف اليوم في وضع يستطيعون من خلاله أن يفتحوا معركة كاملة شاملة دون توقف حتى الوصول إلى أهداف الشرعية؟
0: نعم، لو جرينا مقارنة بين وضع الحكومة في قبل عام 2022 ووضعها الآن للاحظنا أن هناك فرق كبير، حتى وضع الميليشيات أيضا يختلف عن ما كانت عليه. الحكومة في قبل عام 2022 كان هناك انقسام سياسي بشكل كبير، كان هناك صدامات عسكرية تحدث بين الفصائل المناوئة لميليشيات الحوثي، وكان كل طرف من أطراف الشرعية يعسكر أو يبني معسكره الخاص ليحقق إمداداته الخاصة، وهذا الأمر أثر على أداء الحكومة. لكن ما يجري الآن أن هناك وحدة في المؤسسة العسكرية إلى حد ما، وحدة في القرار العسكري، وحدة في التحرك العملياتي، أيضا وحدة في المؤسسة أو انسجام في المؤسسة السيادية التي تقود البلد مؤسسة مجلس القيادة الرئاسي، إضافة إلى أن مجلس القيادة الرئاسي والمؤسسة العسكرية استطاعت أن تعمل على بناء تراكم للقوة العسكرية حتى من حيث التسليح من حيث التجهيزات.
1: كل هذا يخولهم الآن فعلا لشن معركة حاسمة أو ليس بعد بصراحة؟
0: بالتأكيد هذا لكي تقوم بمعركة حاسمة تحتاج إلى شروط موضوعية، أو أهم شرط موضوعي أن المناطق التي يعيش فيها الخصم ليست مستعدة للصبر عليه، للصبر على السلطة الأمر الواقع التي أقامها الحوثي هناك.
1: بمعنى أن هذا متوفر الآن؟
0: هذا متوفر. المسألة الثانية أن ميليشيات الحوثي منذ عام 2022 إلى الآن ركزت إيران على تسليحها بنظام أسلحة مخصص لإدارة الفوضى أو لعمل فوضى أو لاستخدام هذه الجزء من الجغرافيا كمنصة لتهديد دول الجوار، تهديد الملاحة، ولم تقم في نفس الوقت بتعويض الخسائر العسكرية أو فيما يتعلق بقدرة القوات المسلحة لديهم أو القوى المسلحة لديهم في أن تخوض معارك برية. بمعنى أن خلال حرب الحكومة اليمنية بقيادة أيضا بمساعدة التحالف لسنوات طويلة دمر جزء كبير من القوات البرية التي استولت عليها ميليشيات الحوثي وخصوصا سلاح المدرعات، وبالتالي هي ليست قادرة على أن تقوم بمعركة برية شاملة. لهذا نرى حتى تصعيدها في هذه المرحلة يقتصر على الضرب بالصواريخ والطائرات المسيرة، لكنها لا تستطيع أن تقوم بمعركة برية. بينما القوات المسلحة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي ركز على بناء قوات برية، لأن القوات البرية هي التي تمسك الأرض، ولأن المشكلة الموجودة في البحر الآن أساسها هو في البر، ولا يمكن إنهاء التهديد دون الإمساك بالبر.
1: لكن الوضع سيظل مرتبطا بما يجري في إيران، أليس كذلك؟
0: لا، ليس بالضرورة. يعني اليمنيون خيارهم هو استعادة مؤسسات الدولة. صحيح كانت القيادة السياسية تجعل باب السلام مفتوحا بشكل دائم، لكن لا يعني أن تفتح باب السلام بشكل مستمر في ظل وجود طرف ليس مؤمنا بالسلام، لأنه العقيدة السياسية التي تقوم عليها الميليشيات الحوثي أو التي تبنتها نظرية إيران في المنطقة بشكل كلي أن تحول الجيوش إلى ميليشيا وتستبدل دولة المواطنين بدولة الطوائف.
1: شكرا جزيلا لك لوجودك معنا أستاذ مانع المطري المحلل السياسي اليمني، تحياتي إليك. خطوة تشريعية جديدة تضع مستقبل مقاتلي حزب العمال الكردستاني أمام مفترق طرق مع تمرير البرلمان التركي مشروع قانون خاص بحل الحزب وعودة مقاتليه المعروف باسم تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي في تركيا. وينص القانون على آلية تتيح عودة مقاتلي الحزب الذي أعلن حل بنيته التنظيمية العام الماضي إلى الحياة المدنية في تركيا وفق شروط محددة أيضا، وذلك عبر وقف فتح التحقيقات وتنفيذ العقوبات في حق المقاتلين السابقين ما بين 15 سنوات. معنا من اسطنبول المحلل السياسي علي الأسمر. أستاذ علي أهلا بك معنا، كيف ستتجاوز الدولة التركية باعتقادك الانتقادات التي يواجهها حزب العمال الكردستاني لهذا المشروع؟ طبعا هناك الكثير من الأحزاب حتى التي تمثل الأكراد التي يعني عملت بشكل جاد على هذا المشروع وتقبل به ولا تزال تؤيده، ولكن

0: انتقادات حزب العمال واضحة وهو الذي يملك السلاح.
1: تحياتي لكم أستاذ طاهر. يعني حقيقة مسار تركيا بدون إرهاب هو بدأ من شهور، وكان هناك تضافر لجهود الحكومة التركية مع الأحزاب القومية، مع حزب الديم الكردي، مع التواصل مع عبد الله أوجلان عبر وسائط. لذلك كل هذا الأمر حقيقة أتى بنا الآن إلى التصويت لمشروع هذا القرار. طبعا هذا القرار ليس هو بعفو عام، بل هو اختبار قانوني لمرحلة تركيا بدون إرهاب. طبعا يوجد بعض الأصوات المعارضة وهذا شيء طبيعي، ولكن اليوم قرأت أن أغلب الأحزاب هي مع هذا القانون، يوجد فقط الحزب الجيد هو ضد هذا القانون. لذلك غدا أو بعد غد سوف يتم قبوله في البرلمان. ولكن نعم، النقطة المهمة التي يجب الإشارة إليها هي أن هذا القانون لن يبدأ بعد القبول البرلمان.
0: صحيح.
1: يجب على مجلس الأمن القومي
0: بعد تسليم السلاح
1: أن يؤكد لتركيا والحكومة تسليم
0: نعم.
1: السلاح.
0: الآن البرلمان التركي وافق على القرار الخاص بحزب العمال الكردستاني بأغلبية 468 صوت، القانون الخاص بحل حزب العمال وعودة مقاتلي حاز على أغلبية الأصوات، 468 نائب صوتوا من على الموافقة من أصل 592، 88 نائب صوتوا بالرفض، 6 امتنعوا عن التصويت، غالبية أحزاب المعارضة التركية صوتت لصالح القانون. لكن حزب العمال الكردستاني يقول أنه المشروع لم يأخذ في الاعتبار توصيات اللجنة البرلمانية المكلفة بالإعداد للإطار القانوني لمسار السلام، ولا سيما ما يتعلق بالديمقراطية وحل القضية الكردية بصورة شاملة. ما رأيك؟
1: نعم هذا صحيح. حتى في البيان المادة 12 تبندن لم يتطرقوا إلى عبد الله أوجلان أو لهذه الأمور. هذا بيان من 12 مادة لعملية ومراقبة نزع السلاح. أما موضوع حل القضية الكردية والحقوق الثقافية وحقوق البلديات، هذا سوف يكون بالدستور التركي الجديد الذي تتعاون الدولة مع حزب الديم مع الأحزاب القومية في إعداده.
0: تمام، بس عم بيقولوا تطبيق عدد من بنود القانون أيضا سيبقى حبرا على ورق ما لم يفرج عن عبد الله أوجلان. ما رأيك؟
1: حقيقة الوثيقة أنا قرأتها جيدا، لا يوجد أي شيء عن عبد الله أوجلان.
0: صحيح.
1: من ناحية أخرى سابقا كان يقال أن لعبد الله أوجلان سوف يعطيه حق الأمل، وهو تخفيف حكم أو حبس بالبيت. ولكن عبد الله أوجلان حسب مراسلاته مع حزب الديم الكردي قالها صراحة: لا أريد أن أخرج عن الإدارة الأمنية التركية لأنني أخشى من الاغتيال. لذلك أنا أعتقد أن يوجد توافق كبير بين الحكومة التركية وحزب الديم الكردي وعبد الله أوجلان، ولكن يوجد بعض الأصوات المناهضة لعبد الله أوجلان في الجبال مثل مراد كرايلان، هو الذي يقوم بتسريب هذه المواضيع. ولكن أنا أعتقد أن هذا القانون من 12 مادة تم عرضه على أوجلان وأوجلان قبل به،
0: وافق عليه. شكرا جزيلا لك أستاذ علي الأسمر المحلل السياسي من اسطنبول. عذرني انتهى الوقت نهائيا، يجب أن نسلم الهواء. تحياتي إليك، شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.
5: ما هي العلاقة بين الدين والشباب وتحديات العصر؟
6: الشباب بحاجة الآن في توجيهنا لهم أن نستعين بالمنطق وبالعقل، والمنطق والعقل لا يختلفان.
5: لما لا نصلح بين الزوجين إذا نشبت الزوجة؟
6: كبار فقهائنا أرشدونا إلى التفكر والتدبر.
5: حضرتك لا تميل إلى الطاعة القهرية.
6: لا يصرف النص عن ظاهره إلا بقرينة.
5: هنالك من العلماء من ذهب إلى أبعد من هذا وقال القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب علم.
6: القرآن الكريم كلام الله، القرآن ليس هو التفسير.
4: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

أهلا بكم إلى موجز الأنباء قبل التحول إلى خارج الصندوق. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن لا تزال تملك القدرة على التصعيد ضد إيران، وشدد في تصريحات بالبيت الأبيض على أن بلاده ستطالب طهران بتعويضات عن الأضرار التي تسببت بها. وفي ملف هرمز قال ترامب أن الولايات المتحدة هي الوحيدة التي تسيطر على المضيق وأنها أزالت الألغام منه، مؤكدا أنه مقترح أو مفتوح حاليا بحسب قوله. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بتأجيل الجولة المقبلة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان بسبب توترات متزايدة بحسب وصفها. ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، يرفض لبنان إجراء محادثات في المستقبل القريب احتجاجا على عدم توسيع مناطق الانسحاب. في المقابل انتقدت إسرائيل نشاط الجيش اللبناني في الجنوب. قال مسؤول في مجلس السلام لرويترز إن الخطة الخاصة بقطاع غزة لا تزال سارية وأن المناقشات مع إسرائيل بشأنها مستمرة. يأتي ذلك بعد رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الانسحاب من القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل. أعلنت السلطة أو المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة الطوارئ إثر انفجار وحريق وقع في مصفاة الزاوية، واندلع الحريق في خزان للبنزين، فيما باشرت فرق الإطفاء عمليات السيطرة على النيران

وتبريد الخزانات المجاورة لمنع امتدادها. ولا تزال أسباب الحادث مجهولة وسط دعوات لحماية المنشآت النفطية ووقف الأعمال القتالية. أعلنت السلطات الكولومبية مقتل 111 شخصا على الأقل في حصيلة أولية للزلزال الذي ضرب البلاد بقوة قاربت 7 درجات، كما أو فاقت 7 درجات. كما علقت هيئة الطيران المدني الملاحة الجوية في 6 مطارات تضررت جراء الزلزال. نهاية الموجز، رشا نبيل معها خارج الصندوق. إلى اللقاء.

بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

مشاهدينا وخارج الصندوق على شاشة العربية وفي موضوعات الليلة. إيران لا ترى سببا للقلق من اتفاق مكة. شهباز الشريف يؤكد التحالف لن يكون عدوانيا تجاه أي دولة. الحوثيون يوسعون دائرة الصراع في اليمن، والعليمي يحذر الدولة لم تبدأ التصعيد لكنها لن تقف مكلوفة الأيدي. مجتبى خامنئي يعيد تشكيل قيادة إيران العسكرية، وإسرائيل تلوح بمواصلة الحرب منفردة. ترامب يرد بالمثل على مطالب إيران بالتعويضات ويضعها على طاولة المفاوضات. مسؤول كردي يتحدث عن قرب حل قصد واحتجاجات في عين العرب تتطور لحرق العلم السوري والوضع ساخن للغاية. نتنياهو يرفض خطط السلام في غزة ويصطدم بترامب، وميلادينوف يحذر من نفاد الوقت. لا يوجد ما يدعو للقلق، هكذا علقت إيران في أول تعليق لها على اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي وقعتها السعودية وباكستان وتركيا قبل أيام، وقالت إن هذا الأمر يعد أمر لا يدعو لأي مظهر من مظاهر القلق، باعتبار أن إيران تمتلك علاقات قوية بالدول الثلاث سواء باكستان أو تركيا أو السعودية. لكن التفسير الذي قدمته لطهران حمل العديد من التساؤلات.

0: التكهنات. هي وصفت بأن هذه الاتفاقية ليست مقلقة لأنها تجعل دول الخليج تعيد وفقا لقولها حساباتها الأمنية والاتفاقيات التي وقعتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. وكأن إيران تقول هنا أن التحالف الجديد إقليميا هو سيكون على حساب التحالف الذي تقيمه دول الخليج ولعقود طويلة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا تعليق الحقيقة يبدو مخالف للواقع فيما يتعلق بهذا التحالف. لا يمكن أن يكون التحالف الإقليمي الخاص بالنيتو على حساب العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي علاقة استراتيجية لا طالما تحدثت دول الخليج أنها علاقة ثابتة وقوية. ولكن حينما وقعت الدول الثلاث هذه الاتفاقية، اتفاقية مكة، كانت من أجل تعزيز التعاون العسكري مع قوة قوية. السعودية لديها القوة والإمكانيات، تركيا لديها الصناعة والاستخبارات والمعلومات الاستخباراتية ومنظومة عسكرية متقدمة، باكستان دولة نووية ولديها أيضا قدرات عسكرية جيدة، وبالتالي من هنا جاءت التركيبة. لكن محاولة ربط إيران هذا الأمر بالتحالف الأمني الوثيق والقديم للغاية مع الولايات المتحدة الأمريكية يضع علامة استفهام كبرى. لكن كانت هناك تصريحات يبدو أنه أراد بها شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني أن يطمئن إيران، لأننا لا ننسى أن باكستان أو إسلاماباد تلعب دور الوسيط، وبالتالي هذه الاتفاقية يريد الجانب الباكستاني أنها لن تؤثر على دوره كوسيط. هي في إطار تعاون عسكري مع السعودية وسع ليشمل أيضا السعودية وتركيا وباكستان. لكن دعونا نستمع لما قاله المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تعليقا على هذا الاتفاق.
1: لا يوجد ما يدعو للقلق من أن يكون هذا الاتفاق موجها ضد إيران، وكما أشرتم فإن تركيا وباكستان دولتان جارتان إلى جانب السعودية، وهذه الدول الثلاث تربطنا بها روابط دينية وتاريخية وحضارية عميقة. إن تاريخ الصداقة بين شعبي تركيا وباكستان باعتبارهما دولتين مسلمتين جارتين عريق، كما أن الروابط الثقافية المتداخلة بين شعوب إيران وباكستان وتركيا واضحة تماما.
2: وقعت باكستان والمملكة العربية السعودية العام الماضي اتفاقية دفاعية، وقد تم تمديد هذه الاتفاقية بهدف تعزيز السلام والتنمية والازدهار في المنطقة. في مكة تم إبرام اتفاقية دفاعية ثلاثية بين المملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا. يهدف هذا الاتفاق بالدرجة الأولى إلى تعزيز السلام والتنمية والازدهار في المنطقة وتوطيد التعاون الدفاعي، ولا يقتصر دور هذه الاتفاقية على ضمان المصالح المشتركة للدول الشقيقة الثلاث، بل ستكون أيضا مصدر قوة للأمة الإسلامية جمعاء، ولن يكون عدوانيا بأي حال من الأحوال.
0: نرحب في الاستوديو بالكاتب الصحفي الكبير الأستاذ جاسر الجاسر. مرحبا بك أستاذ جاسر. لفت نظري بشكل كبير تفسير إيران لهذه الاتفاقية. هي أولا استخدمت تعبير أنها ليست قلقة، لكن هناك جانب في تفسير هذه الاتفاقية يستحق التوقف. أعتقد أن لدينا جزء من تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يمكن أن نبدأ به ليفسره لنا الأستاذ جاسر الجاسر.
1: في ضوء التطورات التي شهدتها المنطقة خلال العامين أو الأعوام الثلاثة الماضية، أدركت الدول الإقليمية أن الأمن ليس سلعة يمكن شراؤها، ومن المؤكد أن الأمن في المنطقة لا يتجزأ، وأن أي خطة تستند إلى الحقائق الجيوسياسية والتاريخية للمنطقة وتكون شاملة ومتكاملة وتحدد العدو والتهديد بشكل صحيح يمكن أن تسهم في تعزيز الأمن ومنع زعزعة الاستقرار والانتهاكات التي يرتكبها العدو حلفاؤه في منطقتنا.
0: ربطوا هذا الاتفاق الخاص بمكة بمسألة العدو، وبالتأكيد يعني الأمر لا يحتاج إلى ذكاء، يعني العدو هنا ستكون الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
3: طبعا يعني الموقف الإيراني، أولا نؤكد الاتفاقية فعلا هي لا تستهدف أحدا، هي رسالة مهمة، لأن الردع بحد ذاته يشكل حصانة ويشكل علامة أمن واستقرار المنطقة. غير الاتفاقية لا تقصد إيران إلا إذا قامت بالدعاء. طبعا المملكة قادرة أصلا على مواجهة إيران لو فرضنا أنه صار الصراع بدون التدخلات، بمعنى

0: الاتفاقية لم تنشأ لرد إيران، هذا أولا. الأمر الآخر، نوعية العلاقة بين هذه الدول الثلاثة ورؤيتها المستقبلية لبناء مثل الاتفاقية، لو كانت قلقة من احتمالات المواجهة أو غير راغبة لما وقعتها في هذا الوقت، يمكن لأرجعتها إلى وقت آخر أو طلبت يعني التأجيل والانتظار، لكنها لأنها قامت أسرا على أسس متينة، قامت على بحث مستديم وعلى تفاصيل دقيقة، وقامت على رؤية للمستقبل، هذه تحصن
1: المنطقة. بس لا يمكن من الناحية العقلانية أستاذ جاسر أن يتم فصل هذا الاتفاق في هذا التوقيت تحديدا بالتهديد الذي مثلته إيران على دول الخليج، وبالتالي من حق دول الخليج هنا حتى من الناحية المنطقية أن تبني منظومة أمنية تساعدها على مواجهة التهديدات سواء من إيران أو غيرها.
0: أو صحيح، هي طبعا هي لكل من يفكر بالاعتداء على أي منطقة، وخاصة أن في الظروف الحالية يمكن تكون الأكثر استهدافا أو التي تعتبر في دائرة الخطر هي المملكة العربية السعودية، لكن لم تبنى على هذا الأساس، لأن فكرة الردع هي تحقيق الاستقرار، قوة الردع هي الحماية، بالتالي تشل أي حركة تحاول أن تكون اعتداء أو تطور هذه المسألة بهذا الشكل، ولذلك هي علامة مهمة للاستقرار، لكن محورها الأساسي قائم على تصور المستقبل، كيف تكون هذه المنطقة بيدها وبيد أهلها وقادر أن تبني تصورا وتشكل ترى أذرع ممتدة. هي لهذه الاتفاقية ترى امتدادات واضحة متعددة وليست مقتصرة على
1: طيب معنى. هل بالفعل هذا التفسير الإيراني الذي يلمح إلى فكرة أن الحرب كانت اختبارا لمدى متانة العلاقة مع الحليف الأمريكي، وبالتالي هل فعلا يمكن أن يكون هذا التحالف كما تحاول إيران أن تقول أنه بديلا عن الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ الشراكة الأمنية
0: رشف في خلط كبير طبعا يدور في الأوساط الإعلامية والسياسية هذه الأيام عن هذا التحالف، لأنه جديد في شكله وتكوينه وتفاصيله، ولأن كثير من تفاصيله أيضا لم تتضح بعد في المعنى المفهوم. من الطبيعي أن يكون مثل هذا الارتباك بهذا الشكل. الولايات المتحدة شريك للدول الثلاث، شريك مهم وحيوي واستراتيجي، لكن ليست هناك مظلة أمريكية بالمعنى. السعودية لم تبني مظلة أمريكية مع مظلة مع الأمريكان، هي شراكة وتعاون استراتيجي، وبالتالي ليست يعني محمية أو تتخذ الحماية الأمريكية بحيث تكون بديل. التعاون مع الولايات المتحدة قائم ومستمر وثابت وراسخ من السعودية ومن باكستان ومن تركيا، لكن هذا توجه جديد. هي الإشكالية أن لا أحد حتى الآن يستوعب كيف صار هذا التحول بهذه القوة وهذه المتانة. ثلاث من أكبر دول في المنطقة مكونات قامت على أسس رهيب معينة، أولا أنها دول غير توسعية، دول تنموية، دول تملك مقدرات مختلفة، فكأنها أجزاء صورة تكاملت لبناء وحدة.
1: ومن حق أي دولة أن تعزز مصادر التعاون الأمني، يعني هذا مصدر جديد للتعاون الأمني لا يمكن أن يلغي مثلا العلاقة مع الولايات المتحدة، ليس عيبا يعني.
0: ليست، لا توجد مقارنة. علاقة المملكة بالصين علاقة قوية جدا وليست يعني، ولا وعلاقتها بالمملكة مع روسيا وخاصة في أوبك بلس علاقة متينة جدا، لا تؤثر. تفسير هذه المسائل بأن هو لم نعد مثل ما كان ذاك الوقت العالمين، العالم الشيوعي والعالم الرأسمالي، بمعنى أنك تكون حليف لهذا أو الحليف لهذا، لا، اليوم العالم متعدد الأقطاب، وهذا ما تحرص أيضا عليه المنطقة، أن يكون لها صوتها ويكون لها حضورها.
1: طب عايز أسألك سؤال، ليه الدول الخليجية وأنت تعلم من أقصد تحديدا لديها تحفظ على هذا الاتفاق أو على هذا التحالف الأمني؟ يعني ما أفهمه أن الخليج كله هدد خلال هذه الفترة، ضربت السعودية وضربت الإمارات وضربت الكويت وضربت البحرين وضربت حتى سلطنة عمان وضربت قطر، لماذا هذا التحفظ على هذه الاتفاقية؟ نجد كتاب أعمدة ومثقفين في المنطقة ينتقدون هذا الاتفاق ويقولون أنه أشبه ب يعني ليس فقط حبر على ورق، حتى لا يستحق الحبر الذي كتب به. حدثني بصراحة.
0: يعني لنقل أن هذا التحالف يصنع أرضية جديدة للمنطقة، يغير شكل المنطقة بالكامل ويعيد التوازنات فيها. هناك يعني صارت هذه كأنها القطب الأساسي، هذه النواة للمنطقة ستدور حولها، إذا أخذنا بالمعنى الفيزيائي البروتونات والأيونات بشكل جديد بناء على هذه الكتلة الجديدة، هذه النواة الجديدة. حالة الإحساس يعني بالتوتر والقلق هو شعور بالصدمة، يعني ترى إلى آخر لحظة لم يكن أحد يتوقع أن هذا يتم بهذا الشكل، لما كنا نتوقع أن تجتمع هذه الدول الثلاث وتعلم في ساعة واحدة. حتى أردوغان إلى أن وصل مكة لا أحد يعرف ماذا يكون، صح هناك تكهنات، لكن بهذا النوع بهذا المستوى وبهذا الوضوح نتكلم على اعتداءات وعلى

0: يعني تفعيل.
1: طب انا هتحدث معك بصراحه، يعني دول كالامارات والكويت وقطر وغيرها من الدول، مفهومي انا يعني المنطقي من وجهه نظر الكثيرين ايضا ان طبيعي ان هذه الدول تنضم لهذا النيتو الاقليمي باعتبار انه سيوفر مظله امنيه لكل الدول، من مصلحه كل الدول ان تنضم لهذا لانه سيفيد الجميع، لا طالما كانت تغني بفكره التحرك في اطار تحالفات مشتركه، التحرك في اطار عمل عربي وخليجي مشترك. طب ايه المشكلة؟
0: نتفق نفصل، أولا عشان مجلس التعاون منطقة مختلفة خاصة وهناك التزامات في مجلس التعاون قائمة وثابتة.
1: هذا يلغي مجلس التعاون الخليجي؟
0: عفوا؟
1: يقول البعض أن هذا يلغي فكرة أو أهمية
0: لا علاقة بمجلس التعاون ولا علاقة بأي مؤسسة أخرى بهذا الشكل، لكن أيضا ليس يعني احنا نتكلم على مناقشات مستديمة لفترات طويلة تبنى، لأن هذا عملية تواصل في المجال الاستخباراتي والأمني والعسكري والتصنيع.
1: أشكرك على إثارة هذه النقطة، لأن الناس واخدة هذا الاتفاق لأنك تعلم فكرة العمل العربي المشترك أو الدفاع المشترك دائما ما يأتي للأذهان عربيا بأنه إذا أحد ضربك التاني يدافع عنك ويضربك، مش قادرين يضعوا إن هناك تغير في المفاهيم، هناك تعاون استخباراتي، هناك صناعات عسكرية، هناك خبرات ومستشارين وتدريب واستفادة من ذلك. يتم قصر هذا الاتفاق على أنه إذا ضربت أحد الأطراف الثلاثة سترد الأطراف الأخرى.
0: هذه كانت واحدة من الرسائل، هذا تفصيل فيها مهم من جزء التعاون كما ذكرت لعملية تحصين وتحقيق الاستقرار في المنطقة. مثل هذا التحالف بهذه القوة وهذا المتانة هو بالتالي يعيد حسابات الآخرين في حالة الاعتداءات في سواء في مسألة العلاقات. يعني مثلا على سبيل المثال لو أخذنا الهند وباكستان، اليوم الهند لو فرضنا أنه على احتمال سينشب صراع بينهم، في المقابل اليوم عندها حسابات مع السعودية، عندها حسابات مع تركيا، عندها حسابات تعيد تشكيل منطقة بناء على مصالح مشتركة.
1: أيضا محدش مقتنع أن إذا مثلا لا قدر الله تم ضرب السعودية أن تركيا وباكستان سيقومون بالرد، لأن ناس تقول لحضرتك مهما كان التعاون العسكري ما الذي يدفع دول كباكستان أو تركيا أن تدخل في حرب ليست حربها؟
0: ما الذي يدفع دول لأن تعلن الالتزام العسكري وتقول أن أي هجوم على الدولة هجوم اعتداء مسلح هو اعتداء عليه إذا لم تكن ملتزمة؟ هذه ليست دول هامشية وليست دول قلقة وليست دول مرتبكة، هذه دول محورية بالكامل، والتوقيع في هذا التوقيت يؤكد هذا التوجه بشكل كامل. طبعا واضح هو بناء على طلب الدولة المعتدى عليها، يعني لن تطلب المملكة على سبيل المثال أو تطلب تركيا في مسألة على مسائل تفصيلية صغيرة في هذا الجانب. يعني التعاون متعدد لكن هو بناء جدار صلب يجعل أي
1: عايز إجابة تريحني في مسألة حساسية الدول الخليجية من هذا التحالف. لا أفهم،
0: بعض الدول ترى أنها يعني في منافسة مع المملكة وأن هذه النقلة تؤثر عليها بشكل وتعيد توازن القوى،
1: بس الجميع مهدد، الجميع أصبح مهدد بعد حرب إيران.
0: يعني في مجلس التعاون ترى كانت الدعوة التي قام بها الأمير محمد سلمان على بناء يعني تشجيع الانذار المبكر، التسريع في عمليات بناء قوات، هذا عمل مستمر، وبالتالي يعني يمكن في تباينات في طروحات في مجلس التعاون في هذا الجانب. هذه ليست مشكلة في نوعية التعامل ونوعية التعاطي، يعني مستوى الخطر مستوى القلق يختلف من دولة إلى دولة بشكل معين، لكن التضامن الخليجي في هذا الجانب يفترض أنه قائم بشكل كامل. التحولات هذه تحولات محورية، هي تغير اليوم نستطيع القول أن هذه الدول ومن ينضم إليها مستقبلا، طبعا الانضمام لن يكون ارتجاليا بمعنى أنه لابد يكون هناك تصويت، هناك مقومات لابد أن تتوفر، هناك رغبة أيضا من الدول المشاركة في
1: القيادة مشتركة ولا في ولا المملكة
0: هي أعلن مثلا كان القيادة ستكون في المملكة لكن سيكون هناك مجلس وأمانة وتفاصيل،
1: يعني أقصد من سيسيطر يعني في القرار؟
0: الدول الثلاث،
1: الدول
0: تحالف وليست لا، بطبيعة هذا النوع من التحالفات هي الدول الثلاث اللي تقرر.
1: يعني أنا حاولت أن أفهم هل هي مشكلة أن يكون هناك طرف معين على رأس القيادة، هكذا هو التصور؟
0: لا يوجد، يعني أنا التعاون هو بالتالي التحالف قائم على التفصيل، لكن بناء وتشكيله معنى أنه لا تستطيع السعودية أو تركيا
1: قرار مشترك ما بين
0: تدعو دولة معينة الانضمام، تقدم يمكن الطلب بالتالي يمكن دراسته بناء على معطيات معينة، لأنه في ترى في يعني الدخول في تفاصيل دفاعية في البلدان، دخول في الملفات الاستخبارية، دخول في التعاونات الاقتصادية، دخول في تفاصيل كثيرة، لابد أن يكون هناك تغذية مشتركة بين الأطراف الموجودة وأن يكون هناك تناغم في العمل بينه، ولا تحول التحالف الى فعلا الى تحالف.
1: حلقات دائما معك استاذ جاسر، يعني نستمتع بالحوار دائما. شكرا لك الكاتب الصحفي الاستاذ جاسر الجاسر.

0: التصعيد العسكري في اليمن مستمر، ويبدو أنه ينذر بمؤشرات خطيرة للغاية ويطرح تساؤلات صعبة حول كيفية التعامل مع هذا التصعيد. التصعيد فيه أبعاد داخلية تتعلق بالحكومة الشرعية، وفيه أبعاد دولية تتعلق بتهديد الملاحة في مضيق باب المندب. هذا الهجوم المتواصل بالمسيرات والصواريخ الذي استهدف ميناء المخا على مقربة من باب المندب طرح تساؤلات كبيرة حول خطورة ذلك على الملاحة الدولية، وهذا ما دفع المبعوث الأممي لليمن للحديث عن خطورة هذا الأمر. هذا التصريح لي يعني كنا ننتظر أن يكون هناك تصريح من المجتمع الدولي، لأن ما يفعله الحوثي في البحر الأحمر هو تهديد مباشر للملاحة في باب المندب، يعني تهديد مباشر لمصالح واقتصاديات العالم كله. جاء رد المتحدث أو المبعوث الأممي ليؤكد بشكل واضح أن ما يحدث خطير للغاية ويجب التصدي له بشكل كافي، ودعا إلى التعامل الجاد مع هذا الأمر باعتبار أن هذا التصعيد من قبل الحوثي هو الأعنف منذ عام 22، وربما يقود إلى مواجهة واسعة في الإقليم، لأنه أصبح يعني يضر بالمصالح في المخا بشكل كبير، يؤثر على حياة المدنيين في اليمن، يفتح جبهة واسعة. لكن اللافت للنظر هي اللغة السياسية التي تحدث بها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، والذي حملت تصريحاته ردا سياسيا يمكن القول بأنه ذكي ومختلف. هو يرى أن التصعيد الحوثي يمثل اختبار طبعا لمسألة جدية المجتمع الدولي في حماية فرص السلام. هو يقول إذا كانت هناك أو هناك حديث عن فرص السلام فلا يمكن أن يكون هذا هو كماشة يتم بها تقييد حركة الحكومة الشرعية لعدم مواصلة هذه التهديدات الذي يمثلها الحوثي. يعني كيف يكون هناك سلام مع طرف يحمل الصواريخ الباليستية ويهدد أمن الدولة؟ إذا كان الحديث عن السلام فالسلام يتطلب التزام بشكل واضح، وهذا الالتزام لا يبدو أنه موجود من قبل الحوثي، وبالتالي العليمي يقول لن نقبل هذا الأمر، من المستحيل أن يتم بناء سلام وفقا لتعبيره مع جماعة تمتلك صواريخ باليستية، لا يمكن الصمود أمام هذه التجاوزات من قبل الحوثي. ينضم إلينا من لندن الزميل المشارك في المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية محمود شحرة. مرحبا بك أستاذ محمود. يظل السؤال الكبير، كيف يمكن التعامل مع الحوثي؟ لسنوات طويلة كان يقول المجتمع الدولي أنه الحوثي فصيل من المجتمع اليمني، وبالتالي لابد أن نبحث عن صيغة للسلام. العليمي يقول أن صيغة السلام هذه يجب ألا تقيد تحركات الحكومة الشرعية، خاصة وأن الحوثي أصبح يهاجم القوات الشرعية ويقتل المدنيين.
1: مرحبا. طبعا كيف يتم التعامل مع الحوثي؟ نحن الآن لم نعد في صدد التعريف بمن هم الحوثيين، لأن العالم قد بدأ يعرف من هم الحوثيين من خصوصا من بعد 7 أكتوبر، من بداية الهجمات على السفن في البحر الأحمر. جماعة الحوثي هي جماعة بالنهاية جهادية متطرفة دينية، لا تؤمن بقواعد اللعبة السياسية، ولا يعني ولا تفهم حتى العمل السياسي، يعني ليست جماعة سياسية. التصعيد والحرب هو أساس العمود الفقري للأدبيات هذه الجماعة. عملية السلام هو أكثر ما يخاف منه الحوثيين، هم دائما يبحثون عن حرب لأنه يوفر عليهم الالتزامات الداخلية وقضايا أخرى. أما فيما يخص التصعيد الأخير الذي قام الحوثي في هذا التوقيت، هو له يعني زاويتين. الزاوية الأولى، طبعا لا يجب أن نفصل التحركات أو سلوكيات الحوثي عن ما يدور في المنطقة ككل، يعني اللي هو مسألة يعني النزاع في هرمز والمذكرة التفاهم الذي وصلت إلى حد جمود بين إيران والولايات المتحدة،
0: يعني استخدام الحوثي كورقة في التفاوض الإيراني.
1: نعم، بس هناك زاويتين. الزاوية الأولى أول يعني

من جهه اقليميه، من جهه ان ايران تستفيد من وجود الحوثي في استخدام باب المندب الى جانب هرمز. هذه ورقه تستخدمها الان ايران، ولكن بنفس الوقت الحوثي هو ليس بالنهايه هو

0: قد تحدث مستقبلا. ثانيا يريد أن يقدم نفسه أنه كلاعب ويريد أن يبتز المملكة العربية السعودية في هذا الوقت، ويريد أن يحصل على اعتبارات سياسية من خلال البحر الأحمر، هو هذا هدف الحوثي من ثالثا.
1: طيب هناك
0: مستوى ثالث اللي هو المستوى الغير المرئي، إذن اللي هو المستوى المحلي، أولا الجانب الدولي الإقليمي، وبعدين المستوى المحلي الذي هو التصعيد أمام الحكومة الشرعية. هناك مخاوف لدى الحوثي أيضا.
1: طيب
0: هناك موازين القوى،
1: هناك مسؤول دولي كنت أتحدث معه اليوم، فكنت أسأله عن كيف يرى، هل يمكن أن يتحول ما يقوم به الحوثي إلى مواجهة شاملة؟ قيل أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعتقد هذا الأمر، وأن الولايات المتحدة الأمريكية ترى أنه بمجرد الاتفاق مع إيران ستطلب إيران من الحوثي كف يده، وبالتالي تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل هذه الحرب. هل تتفق مع هذا الطرح؟
0: لا أتفق. الحوثي هو بالنهاية يجب أن نفهم أنه الإيران لديها نفوذ كبير داخل حركة الحوثيين، ولكن هناك هامش كبير تستطيع جماعة الحوثي أن تتحرك وفق متطلباتها واحتياجاتها. الحرس الثوري لا يجب أن لا ننكر تواجد الحرس الثوري، وال في
1: يعني هو السؤال ده استخدام مؤقت، يعني استخدام مؤقت لهذا التصعيد وستهدأ الأمور، أم أن التصعيد سيستمر بغض النظر عما يتم الوصول إليه مع إيران؟ هذا هو السؤال.
0: سيستمر التصعيد، وسيستمر التصعيد لأن جماعة الحوثي ترى أيضا بنفسها أنها قادرة على أن تصمد.
1: طيب هل يعني هذا أن الحكومة الشرعية يجب أن تتحرك فعليا نحو مواجهة مباشرة لا بديل عن ذلك؟
0: بالتأكيد لا يوجد أساسا، هذا هو خيار إجباري وممر إجباري لدى الحكومة الشرعية، ليس فقط أن تتصدى للهجمات الحوثية، لأنه حتى عسكريا ليس لدى الحكومة الشرعية القدرات العسكرية الكافية في صد هذه الهجمات الصاروخية. يجب أن يكون هناك قرار سياسي لاتخاذ المعارك على البر، لأن هذه هي نقطة ضعف الحوثيين. الحوثي هو يريد المعركة أن تكون جوية، يريد المعركة أن تكون عبر
1: هذا يتعلق بدراسة القدرات العسكرية
0: لأنها أقل تكلفة بالنسبة للحوثي، ولكن نقطة ضعف الحوثي هي الآن هي التي موجودة لدى الحكومة الشرعية نقطة قوة، تستطيع الحكومة الشرعية أن تحرك.
1: طب لماذا لم تفعل الحكومة الشرعية هذا حتى الآن؟
0: هو يحتاج إلى قرار سياسي، هذا سؤال يعني نسألهم إنه يجب أن يكون هناك قرار سياسي حقيقي، ولكن بشرط أن تبدأ الجبهات كلها في آن واحد في
1: مواجهة شاملة على كافة الجبهات.
0: الحوثي يستطيع أن يواجه من جبهة واحدة فقط، لا يستطيع أن.
1: أشكرك الباحث الأستاذ محمود شحرة، شكرا لك. بدا واضحا خلال الايام الماضيه ان ترامب يريد ان يستخدم استراتيجيه النفس الطويل مع ايران، بمعنى انه يسعى بشكل واضح ان يكون هناك تاثير لحصاره الاقتصادي على ايران بدلا من ان تكون هناك مواجهه عسكريه. يعني واضح ان هناك قناعه في عقل الرئيس الامريكي ماذا سيضرب بعد، ضربت كل الاهداف في ايران، ومساله ان تكون هناك ضربات متتاليه يبدو انه يعتقد انها لن يكون لها أي أثر، لكنه يعتقد بشكل واضح وفقا لكل المقربين منه أن مسألة الحصار الاقتصادي هو الذي سيسبب الألم الحقيقي الذي سيدفع إيران إلى التنازلات أو سيؤدي إلى إسقاط النظام. ويبدو كما تحدثنا بالأمس أن الرئيس الإيراني بيزشكيان تحديدا يدرك خطورة هذا الأمر، لذلك حتى حينما التقى بالمرشد كان يتحدث معه عن الوضع الاقتصادي الصعب للغاية، وأن هذا الوضع لا يمكن، يعني يمكن أن تواجه على جبهة عسكرية مسألة المواجهات، لكن كيف ستتعامل الحصار بالمناسبة الاقتصادي على هرمز ستتضرر منه إيران نفسها وليست دول المنطقة أو العالم فقط، إيران نفسها تتضرر. الحصار الكبير على إيران أيضا البحري يفرض وضع صعب للغاية، أيضا مسألة العقوبات المستمرة تفرض مسألة صعبة للغاية، أيضا مسألة عدم الإفراج عن الأموال المجمدة تمثل تحدي كبير. يعني إيران لديها مصلحة، ولكن إيران كانت تعتقد دوما أنها تستطيع أن تصبر

0: أمدا أطول. إيران الآن تواجه السيناريو الآخر، يعني اللعبة التي كانت تلعبها أصبح ترامب هو الذي يلعبها، ويقول يمكن أن أنتظر وأمنح نفسي مزيدا من الوقت. وهذا يدل على تغير في عقلية ترامب أو في كيف كان يفكر ترامب. ترامب كان للجميع يعتقد أنه من النوع الذي يمل سريعا ويريد نتائج سريعة. يبدو أنه في هذه المرة تغير أو تغيرت الاستراتيجية. على استعداد أن أصبر، هناك استراتيجية للنفس الطويل الأمريكية يمكن أن نستخدمها. لكن السؤال هنا، ماذا عن نتنياهو؟ نتنياهو مصمم بشكل كبير على، وهنا تعبير خطير بالمناسبة استخدمه نتنياهو، قال سواء عقد اتفاق نووي أو لم يعقد، إيران ستكون في مرمى الأهداف الإسرائيلية وفي مرمى النيران الإسرائيلي. وكان هناك لقاء مهم للغاية جمع قائد قوات سنتر كوم براد كوبر خلال زيارته لتل أبيب. كان هناك رسالة إسرائيلية واضحة تم إيصالها للجانب الأمريكي، نحن على استعداد للتحرك بمفردنا. هذه الرسالة كانت خطيرة للغاية. نستمع إلى ما قاله نتنياهو.
1: أنا مود ما أريد أن أسيطان.
2: أقدر الرئيس ترامب تقديرا كبيرا، وأقدر كثيرا صداقتنا مع صديقنا في البيت الأبيض، كما أقدر بشدة الشراكة التاريخية مع الولايات المتحدة في مواجهة محاولات إيران امتلاك أسلحة نووية. وأود أن أؤكد أنه سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا، وطالما أنني رئيس للوزراء فإن إيران لن تمتلك أسلحة نووية.
0: اللي حصل خلال الساعات الماضية كان مثير أيضا. هناك تسريبات لول ستريت جورنال تقول أن ترامب ربما يستعد لإعلان النصر، وأنه سيكتفي بأن يكون فتح مضيق هرمز هو الانتصار بغض النظر عن مسألة الاتفاق النووي. هنا نتنياهو يضع عنوان جديد للغاية، لن أسمح بأن يحدث هذا، أن تكون المسألة مجرد فتح مضيق هرمز. لابد من اتفاق نووي، بل هو من مصلحته في هذا التوقيت تحديدا ألا يتم عقد اتفاق، وفي عام انتخابي يحتاج إلى هذه المواجهة العسكرية، وبالتالي يريد أن يفتح جبهة. هل يفكر ترامب في هذا الأمر أن يتم إيكال المهمة العسكرية لإسرائيل؟ لا أحد يعلم. هل يستطيع ترامب أن يمرر مسألة فتح مضيق هرمز فقط مقابل رفع العقوبات عن إيران ومواصفات من هذا النوع دون التطرق إلى مسألة الاتفاق النووي؟ هذا سؤال مهم أيضا. لكن التعيينات التي أجراها المرشد خلال الساعات الماضية بدأت تؤكد أن من جديد المرشد يقول أنه هو صاحب الكلمة العليا. هذه أول تعيينات يقوم بها منذ الإعلان عن وجوده بشكل رسمي، لقائه بالرئيس، قرارات تصدر منه شخصيا، تغيير كبير في هيكل القيادة العسكرية في إيران. كل الأسماء التي طرحت وضعها المرشد بيده، يريد أن يقول أنا صنع القرار وأنا صاحب الكلمة. دعونا نناقش كل هذه الملفات مع ضيفي من طهران المحلل السياسي دكتور مصدق بور. مرحبا بك دكتور مصدق. بداية دكتور مصدق، أريد أن أفهم منك معلومة، هل نقلت إيران للوسطاء أنها على استعداد لفتح مضيق هرمز مقابل رفع العقوبات عنها والإفراج عن الأموال المجمدة؟ وهل تلقت إيران أي موافقة أو مؤشر من البيت الأبيض أو من الجانب الأمريكي على الموافقة على هكذا اتفاق؟
3: نعم، شكرا لك أستاذة أشعة ولمشاهديكم. نعم، إيران حتى حدثتها مع عمانية وافقت على فتح هذا، ولكن هي تريد من الجانب الأمريكي، يعني لأنها أغلقت المضيق بسبب العدوان الأمريكي. هي تطالب الجانب الأمريكي بضمانة بعدم الاعتداء من جديد على إيران، ضمانة بتحرير الأرصدة الإيرانية المجمدة، وأيضا تريد ضمانات بأن تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بالبنود مذكرة التفاهم المعقود. يعني هذه هي شروط إيران حتى يتم فتح مضيق هرمز. حاليا مضيق هرمز هو شبه مفتوح، حتى الرئيس الامريكي واعترف بذلك، المسؤولين الامريكيين ايضا قالوا هناك بعض لا تعبوا، هناك نفط تدفق يعني ولو بنسب اقل، ولكن هناك يعني بصوره مرضيه.
0: ولكن عراقشي يتحدث بالامس ان مضيق هرمز سيظل فتحه مرهون باستجابه امريكا للشروط الايرانيه. يعني وزير الخارجية العراقجي نفسه يعترف أن مضيق هرمز ما زال لا يعمل بطريقة طبيعية.

0: لا، هو يقصد يعني مغلق امام امريكا وامام اسرائيل، هو لا يقصد يعني بالكامل، لا هذه حقيقه يعني احنا نعرف هذا الشيء،
1: يعني ناقلات النفط
0: ولكن
1: الخليجية يمكن أن تمر بسلام دون أي اعتداء عليها من قبل الحرس الثوري؟
0: طبعا ايران اعطت استثناءات لبعض الدول، يعني اعطت استثناءات وانا لا اعلم، يعني ايران وصلت مع بعض الدول
1: هو
0: الخليجيه،
1: المطلوب أن
0: يعني ايران
1: الملاحة
0: حتى
1: تكون
0: في
1: مفتوحة
0: البدايه
1: للجميع يا دكتور مصدق، يعني إيران
0: على حال
1: وكأنها تستخدم فيتو على من
0: ايران
1: يدخل ومن يخرج.
0: طبعا ايران هي تمارس سلطتها وسيادتها على مضيق هرمز،
1: طيب إذا
0: ولكن
1: مضيق هرمز ليس مفتوح.
0: في ظروف
1: طيب
0: الحرب، لا في ظروف الحرب
1: أنا أريد أن أصل
0: فقط
1: إلى
0: في
1: نقطة
0: ظروف الحرب.
1: معينة، ما آخر ما تم إيصاله للجانب الأمريكي من قبل إيران وماذا كان الرد؟ هذا هو السؤال.
0: طبعا هذا اللي انا اخبرتك، قلت يعني ايران طالبت بتلك الضمانات من العالم بعدم العدوان وتحريز الارصده والالتزام ببنود مذكره التفاهم، هذا ما تطالب به ايران الولايات المتحده
1: مقابل ماذا؟
0: وغيرها الثانيه،
1: مقابل ماذا؟
0: المقابل فتح المضيق، وايران ايضا تلتزم يعني
1: وماذا عن الاتفاق النووي؟
0: ما عليه الاتفاق النووي، طبعا هذا لا يدخل في صلب مذكره التفاهم، هذه مذكرة لمدة شهرين على الأقل يعني حتى يتم تنفيذ
1: يعني
0: جميع
1: إيران
0: بنود
1: هتأخذ
0: الجواب الحالي.
1: كل شيء مقابل فتح مضيق هرمز، يعني رفع عقوبات، رفع حصار بحري، إفراج عن أموال مجمدة، ضمانات بعدم الاعتداء عليها أو على حلفائها في الإقليم، كل شيء مقابل فقط فتح مضيق هرمز وليس مقابل الاتفاق النووي؟
0: لا، في المذكرة، في المذكرة هناك نقطة أنه إيران وحلفائها عدم الاعتداء على الولايات المتحده الامريكيه وحلفائها، يعني هذه موجوده، هذه ايضا ضمن التزامات ايران.
1: فين
0: ايران
1: الاتفاق النووي
0: ستلتزم
1: يا
0: يعني
1: دكتور؟ فين الاتفاق النووي؟
0: الاتفاق النووي محلول، ليست هناك مشكله، ايران اساسا لا تريد تصنيع القنبله النوويه، وهم
1: طب
0: يقولون
1: ماذا
0: نحن
1: لو قررت إسرائيل أن تهاجم إيران بشكل منفرد؟ أن تكون المواجهة إسرائيلية إيرانية فقط وتخرج الولايات المتحدة الأمريكية بره اللعب؟
0: هذه رسائل دعائية، رسائل داخلية من قبل نتنياهو، ولا يجرؤ أن يعتدي على إيران، واليوم لاحظت يعني وساحب نفسه ويدعي بأن الأمريكي يطلب منه هذا الشيء وهو لا يريد أن يتدخل في هذه المعركة. إسرائيل من دون الولايات المتحدة الأمريكية لا شيء، وإذا أرادت أن تختبر من جديد إيران ستستقبلها بصواريخها كما فعلت في المرة السابقة. نتنياهو هو مهزوم، ومهزوم في الداخل، يعني هو حري
1: يعني أنتم مستعدون إذا هاجمت
0: بالتوازن مع
1: إسرائيل أن
0: الحوثيين.
1: تردوا؟
0: طبعا اذا هاجمت اسرائيل ايران سترد، لاحظ
1: على
0: يعني
1: إسرائيل
0: اليوم
1: بقى،
0: هناك
1: على إسرائيل بقى، يعني هنا
0: طبعا على
1: خرجت الولايات
0: اسرائيل
1: المتحدة
0: بالكامل
1: الأمريكية وخرجت فكرة القواعد الأمريكية في المنطقة، هنا ستكون مواجهة مباشرة إيرانية إسرائيلية وفقط.
0: أساساً إيران استراتيجيتها القتالية هذه المرة سوف تختلف عن المرات السابقة، سيكون التركيز على إسرائيل بشكل خاص وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً.
1: ما أمريكا مش هتضرب، أمريكا هتطلع بره اللعبة، اللي هيضرب إسرائيل، هتردوا على إسرائيل.
0: نعم،
1: طيب شكرا لك دكتور مصدق بور من طهران المحلل السياسي، تحياتي. في شمال شرق سوريا الأوضاع مشتعلة وملتهبة للغاية، كان من المفترض أن تكون خلال الأيام المقبلة هناك إجراءات تمكن الدولة السورية بشكل واضح من أن تكون صاحبة القرار بشكل كبير، كان هناك إعلان مرتقب عن حل قسط والإدارة الذاتية للأكراد، وهنا بذلك يتم إزالة الستار على أزمة لا طالما أرقت الحكومة السورية خلال أشهر. القيادي الكردي السابق في قسط ومعاون وزير الدفاع الحالي سبيان حمو كان له تصريح مهم للغاية، قال إن الأيام المقبلة ستشهد حسم الملف بحل قسط واستكمال دمشق، وما أن تم الحديث عن هذا الأمر إلا واشتعلت الأمور بشكل كبير، نحن نجد هذه المشاهد الساخنة للغاية الملتهبة للغاية التي وصلت إلى حد إحراق العلم السوري، هذه المشاهد تعيد بشكل كبير المخاوف من أن كل ما تم الإعلان عنه عن حل قسط والإدارة الذاتية يبدو أنه سيواجه بتحديات على الأرض، والسؤال من يشعل هذه الأمور؟

0: هذه موجة تعبر عن رأي عام من الأكراد يرفض مسألة الانتماء والاندماج في الدولة السورية بشكل كبير كدولة أم، أم أن هناك من يحرك هذا الأمر ليوظفه سياسيا؟ هل تتحقق إرادة الدولة السورية بالفعل بأن تكون هناك دولة مركزية واحدة صاحبة القرار، أم أن هذا المشهد يفرض أسئلة جديدة؟ ينضم إلينا من أربيل أستاذ الفلسفة السياسية دكتور صربت نبي. مرحبا بك دكتور صربت. ما الذي يحدث يا دكتور؟
1: الذي يحدث أن المقدمات الخاطئة تفضي إلى نتائج خاطئة، وأن عملية ما يسمى بالاندماج بدأت بنتيجة ضغوطات إقليمية ولم تنبع نتيجة إرادة سورية محض، وأفضت وأخضعت بصورة قسرية لمطالب خارجية ليس طبقا لحاجات الموقف السوري. لا أحد اليوم يرفض وحدة الأراضي السورية، لا أحد ينادي بالانفصال، لا بتفتيت سوريا، في كل السوريين دون استثناء. لكن ما يتم الآن هو عملية ترقيح جاءت استجابة لأجندة أرادتها الدول المحيطة. هذا أول.
0: طيب أنا قبل مسألة الدول المحيطة، أنت تقول أن ليس لا أحد يريد تفتيت سوريا، ما الذي يعنيه حرق العلم السوري؟ يمكن أن نشاهد هذا المشهد؟
1: لنشاهده.
0: طيب لنشاهده نحن والجمهور، الجمهور يشاهد. علم سوريا بيتم حرقه يا دكتور؟
1: اسمحي لي بوقت للطول. هذا العلم ليس علم سوريا، هذا علم بحاجة إلى مرسوم، هذا أولا. ثانيا، فرض نتيجة إرادة توافقية أو إرادة الأقوى، هذا ثانيا. ثالثا، لماذا تعرضون هذا المشهد ولا تعرضون مشاهد إطلاق النار على الأكراد المدنيين العائدين إلى بيوتهم بعد سنوات من المنفى والتشرد؟
0: هذه أين هو إطلاق النار؟
1: حين سوى هناك، إذا أحببت سأرسل لك.
0: لا أنا أتحدث عن الآن، يعني هناك وقائع سابقة قالت فيها الحكومة السورية أنها قامت بإلقاء القبض على المتورطين في إطلاق النار،
1: فلتقدمهم للمحاكم.
0: عظيم،
1: هذا أولا. ثانيا، هناك عشرات الفيديوهات للاعتداءات على قوافل المدنيين العائدين إلى بيوتهم. المسألة طبعا، أي عمل اعتداء على أي رمز لأي جماعة مهما كانت صغيرة أو كبيرة عمل مدان، هذه التصرفات لا تخدم السلم الأهلي. لكن ما أود قوله في هذا الخصوص أن عملية الاندماج تحتاج إلى بنى اجتماعية تبدأ بمصالحة اجتماعية وعدالة انتقالية. أو
0: يعني أنت تقصد أن المشكلة جاءت بأن الحوار جاء مع الرأس؟ يعني كنا نشاهد اجتماعات مظلوم عبدي مع الشرع، وكنا نشاهد الترتيبات، وكنا نشاهد إدماج القوات قوات سوريا الذاتية، وحتى هناك المتحدث المعاون وزير الدفاع يقول 4 ألوية رئيسية. أنت تقول أن الشعب نفسه غير متقبل لهذه الفكرة؟
1: ليس غير متقبل، هناك ضحايا، ينبغي إنصاف الضحايا، هناك عدالة انتقالية، هناك قرار 2254 ينبغي أن ينفذ. الاندماج ووحدة سوريا بحاجة إلى أسس دستورية، لا دستور يملى بطريقة.
0: بس هذه تصرفات خارجة عن القانون، تتفق حول هذا الأمر؟
1: ما أقدم عليه طوال سنوات كلها خارجة. ما زن بضحايا أهل هذه المدينة الذين طردوا طوال 7 سنوات وحرقت.
0: أنا بسألك عن الوضع الحالي يا دكتور، المشاهد اللي حضرتك شايفها.
1: الوضع الحالي أنا لا أحب الترقيعات والمواقف الارتجالية. السياسة وإصلاح وإعادة بناء الأوطان لا تبدأ
0: يا دكتور. رد على سؤالي يا دكتور. يا دكتور، حضرتك لو جالس في المنزل وتشاهد هذه الصور على شاشات التلفزيون في أي مكان في العالم مش في سوريا، هتقول أن هذا خارج عن القانون أم غير خارج؟
1: سأبحث عن الجزر، ما الذي دفع بهؤلاء.
0: لا دكتور، ده تبرير يا دكتور. يا دكتور حضرتك أستاذ فلسفة سياسية، هذا تبرير.
1: لا، هذه ليست المرة الأولى التي تحدث، حدث مثل هذا الأمر في السويداء وفي الساحل. معنى ذلك
0: يا دكتور
1: أن الأزمة متجزرة.
0: في النهاية يعني سوريا مش دولة، ليست الدولة الوحيدة التي تشهد تعد.

0: دكتور اسمعني بس، هناك دول عديدة تشهد هذه التعددية سواء الطائفية أو المذهبية أو العرقية أو ما إلى ذلك، ومع ذلك هناك مفهوم الدولة المركزية.
1: طيب أنا ما عندي مشكلة مع مفهوم الدولة، لكن لا أتي بمسخ وأسميه دولة. أدعو إلى مشاركة سياسية.
0: يسأل مظلوم عبدي عن ذلك وتسأل القيادات لماذا وافقت وجلست مع الشرع.
1: لا أرجوك، أنا لا أتحدث باسم مظلوم عبدي، أنا أتحدث باسم كل السوريين. أنا لست تابعا لا لمظلوم ولمن هو أكبر.
0: طب حال العالم السوري، بما أنك بتتحدث باسم كل السوريين، هل هذا مقبول؟ أحداث العنف التي نراها، الإحراق والنيران.
1: لا هذا مقبول، ولا التي سبقتها كانت عظيم. مقبولة ولا المجازر التي حدثت في الساحل السوري مقبولة ولا بحق أهالي سويدا مقبولة.
0: طيب ليتم
1: ولا أي احتكار للسلطة مقبولة.
0: هنخرج للشارع ونفعل هذا الأمر، ولا هنجلس ونتحاور حول كيفية معالجة الموضوع؟ هذا هو السؤال.
1: والله هذه السلطة التي لجأت، اسمحي لي، هذه السلطة التي لجأت بصورة متسرعة وأعلنت في حفل استعراضي انتصارا وفرضت على السوريين حوارا وطنيا لمدة 6 ساعات بإرادتها، واختارت مجلسا همروجة مجلس الشعب باختيار صاحب القرار.
0: يا دكتور حضرتك بتجمع كل الملفات مع بعضها، هل جلس مظلوم عبدي وتفاوض مع الشرع على هذه الخطة أم لا؟ هل وافق مظلوم عبدي على هذه الإجراءات أم لا؟
1: مظلوم عبدي من يمثل؟ مظلوم عبدي ليس
0: قصة تانية يا دكتور. قوات قصد مين؟ قوات قصد مين يمثلها؟ الإدارة الذاتية.
1: اسمحي لي أرجوك احتراما للمشاهد ولإبداء الرأي بصورة صحيحة. أولا قوات قصد قوات عسكرية أمنية، مظلوم عبدي يترأسها، مظلوم عبدي لا يحمل أي صفة سياسية. إذا أردت من بوابة حل المسألة الكردية، هناك ممثلين سياسيين يمكن الحوار معهم وإيجاد جذر لكل هذه المشكلة.
0: من هم؟ يعني الشرع يتكلم عن
1: هناك عشرات الأحزاب الكردية وهناك المرجعية التي أسست في مدينة قامشلو وطرحت برنامجا للحل. طيب. أما ما أقصده بالحل الترقيعي هو الذي سيفضي إلى هذه المشكلة التي لا نريدها.
0: أشكرك دكتور، انتهى الوقت. دكتور ثروت نبي، شكرا يا دكتور. طريق السلام في غزة بات مهددا بالانفجار مرة أخرى، خاصة بعد أن أعلنت إسرائيل أنها ترفض بشكل كامل الخطة المكونة من 15 بندا والتي وافقت عليها حماس وتتعلق بنزع سلاح حماس الثقيل. عدنا إلى ما كان في لبنان ما بين حزب الله وإسرائيل، هل يكون الانسحاب أولا أم نزع السلاح أولا؟ إسرائيل تقول أنه لابد من نزع سلاح حماس قبل الانسحاب. حماس تقول ووفقا للخطة وهو موافقة عليه بموافقة ودعم الحلفاء أو الشركاء أو الوسيط الأمريكي، هو أن يكون هناك انسحاب متزامن مع نزع السلاح. إسرائيل ترفض هذا الأمر بشكل كلي وكبير، وهناك يبدو من هذه التصريحات أن هناك صداما سيكون ما بين نتنياهو وترامب، لأن ترامب هو من يرعى هذه الخطة ويدعمها بشكل كبير، ولكن نتنياهو له رأي آخر. نستمع.
2: ترفض إسرائيل خطة النقاط 15 ولن ينفذ الجيش الإسرائيلي أي انسحاب قبل تفكيك حركة حماس والتخلص من أسلحتها. عندما أقول تفكيك حماس والتخلص من أسلحتها، فأنا أقصد جميع أنواع الأسلحة، الأسلحة الثقيلة والأسلحة الأقل ثقلا والأسلحة الخفيفة والصغيرة، أي جميع الأسلحة. نحن نتحدث عن تفكيك حقيقي وكامل وليس عن تفكيك شكلي أو وهمي، ونحن نجري الآن محادثات مع الأمريكيين بشأن هذا الموضوع. لديهم بعض الأفكار، بعضها مقبول بالنسبة لنا وبعضها الآخر غير مقبول.
0: من تل أبيب ينضم إلينا رئيس مركز صفدي للدبلوماسية والأبحاث المستشار السابق في مكتب الحكومة الإسرائيلية مندي صفدي. لا طالما أفسد نتنياهو كل الأفكار المتعلقة بأي تفاهمات سياسية، حماس الآن وافقت على نزع سلاحها، يعود ويستخدم نفس الاستراتيجية التي استخدمها مع حزب الله، أن يكون نزع السلاح قبل أن يتم الانسحاب، هناك تزامن ما بين الإجراءين، لماذا يصر نتنياهو على إفساد كل شيء؟
3: مساء الخير لك وللمشاهدين. نتنياهو لا يفشل أي عملية، نتنياهو يقوم بتنفيذ المصالح الإسرائيلية كما هي. إسرائيل تم شن العدوان عليها من قبل حماس،

0: بعملية إرهابية.
1: لا أرجوك لا ما تعودش بينا للزمن البعيد، خلينا في الزمن القريب. هناك خطة دعمتها الولايات المتحدة الأمريكية مكونة من 15 بندا تم العمل عليها، وهناك طرف وهو الذي يرعى مسألة السلام ميلادينوف الذي هو رئيس لهذا المجلس، وافق على هذه الخطة، وافقت الولايات المتحدة الأمريكية عليه. ليس من حق إسرائيل أن تفرض ما تريد.
0: مع كل احترامي لمالدوف أو لترامب أو لأي أحد آخر، من سيضطر أن يعيش بجوار هذه المنطقة هو الإسرائيلي وليس الأمريكي وليس الأوروبي.
1: سيتم نزع السلاح، سيتم نزع السلاح.
0: نزع السلاح دون نزع السلاح كاملة لن تنسحب.
1: يعني إيه كاملة؟ ما حماس وافقت على نزع السلاح الثقيل كمان.
0: كل الأسلحة المتواجدة
1: الثقيل والخفيف تم أنتم لا تريدون الانسحاب، إسرائيل لا تريد الانسحاب، وبالتالي تفشل هذا الاتفاق كما أفشلته في لبنان.
0: لا، إسرائيل لا تريد الانسحاب قبل نزع سلاح حزب الله حماس عفوا.
1: لا يمكن أن تتم التفاهمات على المقاس الإسرائيلي.
0: طبعا يجب أن تتم على المقاس الإسرائيلي لأن إسرائيل هي من اعتدي عليها.
1: وأنتم اعتديتم وخربتم في غزة أيضا يا سيد مندي. سيد مندي خلي نقاشنا مفيد. لا يمكن لإسرائيل أن تفرض ما تريد. هناك طرفين للصراع وهناك لابد من توافق ما بين الطرفين. نجح الوسيط الأمريكي ونجح مجلس السلام في وضع اتفاقية تبدو متوازنة، يتم نزع سلاح حماس الثقيل والخفيف مقابل انسحاب إسرائيل. إسرائيل تقول لن نفعل ذلك. مفترض أن تكون الخطوات متزامنة، ولكن إصرار إسرائيل على عدم التنفيذ هو لإفساد كل هذه التفاهمات من أجل ترضية اليمين في الانتخابات القادمة. واضحة،
0: ليس هناك ترضية لليمين، هناك التنفيذ مصالح إسرائيلية ومصالح الشعب الإسرائيلي أن يعيش بسلام واستقرار، ولا يتم تهديده والاعتداء عليه من قبل منظمة إرهابية تسيطر على منطقة مجاورة.
1: الأمريكان حلفاء مين؟ الأمريكان حلفاء إسرائيل، وهم من وضعوا هذا الاتفاق وهم من دعموه. نعم، حلفاءكم من دعموا هذا الاتفاق إسرائيل. يعني بالتأكيد هو لصالحكم، لصالح إسرائيل وليس لصالح حماس.
0: الأمريكان حلفاء لإسرائيل، لكن الحليف ليس أولوية من الأمن الإسرائيلي. نحن لا نريد أن نعيد الكرة بعد سنتين أو ثلاث سنوات.
1: شكرا لك السيد مندي صفدي على هذه المشاركة. وصلنا لختام خارج السنة.

0: أخبار الرياضة الآن على شاشة العربية.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
0: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة كفاءات.

الأخبار من العربية، أهلا بكم. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن لا تزال تملك القدرة على التصعيد ضد إيران. وفي ملف هرمز قال ترامب أن أمريكا هي الوحيدة التي تسيطر على المضيق وأنها أزالت الألغام منه، مؤكدا أنه مفتوح حاليا حسب قوله. أفادت مصادر عربية بأن قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قائني في بغداد حاليا لبحث حصر السلاح وملفات أخرى. وذكرت المصادر أن قائني التقى قادة في الحشد الشعبي والفصائل المسلحة وقيادات من الإطار التنسيقي. أعلن الأمن الداخلي في الحسكة القبض على متورطين بالاعتداءات على الأهالي العائدين إلى عين العرب، مؤكدا استمرار الملاحقة والتحقيق مع المتورطين. وأضاف أنه تم تعليق رحلات العودة إلى عين العرب مؤقتا كإجراء احترازي، وكانت احتجاجات اندلعت على خلفية ما قال الأهالي إنها اعتداءات تمت بحق العائدين قبل أن تتحول لأعمال شغب. أقر البرلمان التركي قانونا وصف بالتاريخي بشأن إعادة دمج مقاتلي حزب العمال الكردستاني. ينص القانون على تعليق ملاحقات وأحكام في بعض الجرائم لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات، فيما لا يتطرق إلى مصير زعيم الحزب عبد الله أوغلان. أعلنت هيئة البث تأجيل الجولة المقبلة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان بسبب توترات متزايدة حسب وصفها. ووفقا لهيئة البث، يرفض لبنان إجراء محادثات في المستقبل القريب احتجاجا على عدم توسيع مناطق الانسحاب. نهاية الأخبار، ساعة رياضية جديدة مع زميلي عبد الله الدرويش، ابقوا معنا.

السلام عليكم، نشرة رياضية مفصلة من قناة العربية، والبداية كالعادة مع العناوين. اتحادات أوروبا وآسيا وأمريكا ترفض قرارات فيفا الأحادية. اتحاد جدة يدشن موسمه بملاقاة الجزيرة الإماراتي في الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا. انتر ميلان يجدد اهتمامه بالتعاقد مع الفرنسي موسى ديابي. الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يعلن استئناف أنشطته مطلع سبتمبر المقبل بعد توقفها لأكثر من 3 سنوات. هاري كين ينال جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا.

0: تفقد وزير الرياضة السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في العاصمة الرياض. وقام الفيصل بالاطلاع على آخر تطورات العمل في مشروع تطوير الملعب الذي سيستضيف افتتاح بطولة كأس آسيا 2027 بين المنتخبين السعودي والفلسطيني والمقررة في 7 يناير المقبل. وكان الملعب افتتح عام 1988 واستضاف أهم البطولات والمناسبات الرياضية قبل إغلاقه في عام 2023 للبدء في أعمال التطوير وزيادة السعة الاستيعابية. يعتزم إنتر ميلان الإيطالي تقديم عرض جديد إلى نادي الاتحاد السعودي من أجل التعاقد مع الفرنسي موسى ديابي بعد فشل محاولته الأولى في إقناع النادي السعودي بالتخلي عن جناحه. ووضع إنتر ميلان التعاقد مع جناح أيمن على رأس أولوياته خلال الأسابيع 3 المتبقية من سوق الانتقالات، بينما لا يزال ديابي البالغ من العمر 27 عاما يتصدر قائمة خياراته، علما أن النادي الإيطالي حاول الحصول على خدمات ديابي في يناير الماضي دون التوصل إلى اتفاق. وبلغت قيمة العرض الأول المقدم إلى الاتحاد نحو 20 مليون يورو، إضافة إلى بطاقة لاعب الوسط الألباني كريستيان أصلاني، وفقا لصحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية. ويسعى فريق الاتحاد السعودي إلى بلوغ دور المجموعات في دوري أبطال آسيا للنخبة عندما يحل ضيفا على الجزيرة الإماراتية الثلاثاء في أبوظبي. وكان الاتحاد بدأ تحضيراته لهذا الموسم بإقامة معسكر إعدادي في إسبانيا، لعب خلاله 4 مباريات ودية، كما تعاقد مع المدرب الألماني يانز فيسينغ خلفا للبرتغالي كونسي ساو، كما يعول على المجموعة الحالية من لاعبيه بقيادة الفرنسي موسى ديابي لحسم المباراة والعودة ببطاقة التأهل. من جانبه استعد الجزيرة الإماراتي لموسمه الجديد بمعسكر إعدادي في هولندا، لعب خلاله 6 مباريات وتعاقد مع المدرب الروماني كوزمين أولاريو. وينضم إلينا هنا في الاستوديو اللاعب الدولي السابق عبد عطيف، حياك الله كابتن عبدو. يعني أولا كيف تقيم استعدادات الاتحاد لمباراة مهمة مثل هذه من الممكن تحدد مصيرك في المسابقة خلال الموسم كاملا؟
1: مساء الخير عبد الله وعلى جميع المتابعين. لما نقيم وضع الاتحاد ما ناخذه على المعسكر، خلينا ناخذ ما قبل المعسكر او حتى ما قبل عشان تتضح الصورة اكثر ليش الاتحاد قاعد يعني في يعني عدم رضا وفي يعني خلينا نقول ما في صورة واضحة. خلينا ناخذ من فترة الانتقالات الشتوية الموسم الماضي، وتكلمنا كثير ان الصفقات اللي عملها الاتحاد كانت ردة فعل وليست بناء على قناعة فنية، وقلنا في هذا المنبر انه حيعاني الاتحاد في تصريفهم في الموسم الماضي وحدث ما كنا نقشه، لان القرار هذا موجود. بالتالي الان عندك يعني ترسبات او خلينا نقول يعني تراكمت امور، يعني خلينا نقول إدارية مع فنية

0: أثرت على الموسم. جينا الموسم الآن الجديد طبعا تغير مدرب، ضغط جماهيري كبير، ما في وضوح في الأمور المالية والصفقات، معسكر كان ما هو مقنع كثير بالنسبة للعشاق الاتحاديين. أضف إلى ذلك الإصابات، يعني دومبيا من الموسم الماضي، سمعنا حمد الغامدي في رباط صليبي، فرنانديز اليومين الماضية في إصابة رباط صليبي. فالاتحاد الله يعينه يعني واضح انه ما يدري من وين يعني يجابهها او يقابلها. في الاخير انت حتراهن على اسم الاتحاد في البطوله هذه، يعني اول شيء تتكلم عن اول مباراه في الموسم، وهذه دائما انت يعني ما يكون الفريق في الفورمة العاليه من الناحيه البدنيه، من الناحيه الفنيه، تفهمك لافكار المدرب. فالتقييم انا بالنسبه لي ما زال مبكر لسؤالك، انه تقييمك المؤشرات ما هي مريحه للاتحاديين، ما هي
1: حتى في المعسكر عبده، يعني ما شعرت انه الاتحاد حاول على الاقل يعني يسيطر على الوضع الحالي ويعني يتدارك الامر قبل مباراه مهمه مثل الجزيره؟ يعني لما نضع معايير مثلا، هل المباريات الوديه كانت مباريات جيده؟ هل اللاعبين الموجودين ايضا لاعبين من الممكن ان يخدموك في هذه المباراه؟ ايضا الاهم، هل تشعر بأن المدرب الجديد هو مدرب مرحلة حاسمة أو مباريات حاسمة؟
0: المدرب لا، يعني لا نريد أن نظلم المدرب بصراحة، أول الوقت والظروف، يعني كلها حاجتين تلعب ضد المدرب السك. فبالتالي أنت تحتاج أولا أن تأتي لي إلى وقت أو إلى إلى إلى مكان تكون فيه الأوضاع هادية. هو جاء على نادي الاتحاد في غضب كبير إعلامي وجماهيري، صخب كبير على ما حدث من من من من الفترة الماضية أو الأشهر الماضية. فبالتالي هو جاء على قولت على صفيح صاحن، هذا واحدة. الشيء الثاني، اليوم أنت مدرب جديد فترة قصيرة، يعني أنك تبدأ أول مهمة رسمية في ملحق لبطولة يعشقها الاتحاديين، فهذه قد يعني تسبب ضغط كبير. فبالتالي الحكم عليه يعني حيكون ظالم جدا صراحة.
1: المنافس صعب. طيب لما جدا للجزيرة،
0: الجزيرة فريق لا يستهان فيه، انت تتكلم مدرب يعني ملم بالوضع الكرة الخليجية والآسيوية بشكل كبير. وانا اعتقد انه الجزيرة على الاسماء اللي جلبها في الفترة الأخيرة ما هو سهل، يعني انا اتوقع فريق حيكون صعب جدا. المباراة في الأخير حتكون في ابو ظبي، يعني الظروف كلها ضد الاتحاد، لكن نتفائل.
1: كيف لو نتعاطى الموضوع بشوي واقعية، كيف من الممكن أنه يلعب الاتحاد هذه المباراة وكيف يديرها؟
0: شوف، أول شيء خلينا نتكلم على نقاط الضعف الاتحاد. وفي واحدة لما ذكرنا أن الاتحاد يبحث عن جناح أو لا، لو كنا أولويته هو مفروض يبحث في الدفاع والعمق ووسط الميدان. إلى الآن يعني الصفقات اللي الاتحاديين يجدون انها ما هي بمكانه الاتحاد، خلينا نتكلم بصراحه. رحيل بعض الاسماء ايضا سبب زي فابينو،
1: صح،
0: يعني خساره اخرى.
1: بالنسبه لك واضح الشكل الفني للاتحاد او لا؟
0: عندي واضح، عندي تقريبا هم الخماسي اللي هو الحارس دانيلو، برغوين، عوار، وديابي، هذول اللي واضحين لي بشكل كبير. الباقي يعني ما احنا عارفين. رحيل ميتاي، رحيل فابينو، ما عززت بمكان لاعب مكان كانتي بعد إصابة دومبيا. يعني هذه انا يعني الاتحاد يعني ما هو حس انه الاحتياج في اماكن كثيرة، يعني هذه يمكن الاربع الاماكن.
1: هذه المباراة من الممكن ان تحاكم الاتحاد مباراة الجزيرة
0: الان، اعتقد
1: فاز او خسر،
0: انا اعتقد فيها ظلم كبير جدا لمن سيشارك او من يدير المباراه، سواء المدرب او حتى اللاعبين. لان انا قلت لك هي اول مباراه في الموسم في ظروف مناخيه شوي صعبه، تعرف انت اليوم ايضا ابو ظبي فيها حراره ورطوبه ايضا،
1: يعني صحيح،
0: لكنها في بدايه الموسم، يعني نتكلم في شهر اوغست، يعني شوي الوضع. اضف الى ذلك انا عدم الانسجام والفتره القصيره المدرب افكار بعد
1: توقيتها ظالم للفريقين،
0: جدا جدا ظالم جدا، لمجرد انها تكون اول مباراه في الموسم. عبد الله هذه فيها ظلم، يعني انا اليوم في الغالب الناس تبدا بسوبر، يعني كالناس يعني هو مو مباراة حسم مثل مقعد حاسم في بطولة هم هي تعتبر لهم أولوية للاتحاد وللجزيرة. فأنا بالنسبة لي

0: ظالم جدا، كان مفترض انه يجد آلية افضل. لكن دعواتنا صراحة للاتحاد، يعني انا اليوم لما اشوف الهلال والنصر والاهلي ويضاف عليهم الاتحاد يعني والقادسية، انا اعتقد يعني حنسيطر انا اعتقد بشكل كبير، خاصه الاستضافه حتكون في السعوديه، ان حيكون عندنا نصيب الاسد في هذه البطوله وتحقيقها باذن الله.
1: جيد عبد العطيف اللاعب دوري السابق، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. يواصل الفتح السعودي استعداداته لانطلاق الموسم الجديد بعدما أنهى معسكره الخارجي في مدينة مربية الإسبانية، والذي امتد من 13 من يوليو حتى 4 من أغسطس، وتخلله برنامج تدريبي مكثف وعدد من المباريات الودية. وكان الفتح بدأ تحضيراته مطلع يوليو في الأحساء قبل الانتقال إلى إسبانيا، ثم عاد مجددا إلى الأحساء لخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه الإعدادي ورفع الجاهزية الفنية والبدنية. ويستهل الفتح مشواره في مسابقة الدوري بمواجهة قوية أمام النصر حامل اللقب في الرياض.

0: ومعنا هنا في الاستوديو المحلل الرياضي عادل البطي. حياك الله ابو فهد.
1: الله يحييك.
0: كيف تقيم اولا استعدادات الفتح للموسم الجديد؟ هو مدرب جديد ايضا معه، هو المدرب الوطني الوحيد في بين مدربي الدوري خالد العطوي.
1: خلني اول شيء عبد الله احيي اداره نادي الفتح اللي وثقت في المدرب الوطني الكفؤ. مو بكل مدرب وطني مطلوب، لا، المدرب الوطني اللي اشتغل على نفسه، اللي تسلح بالعلم والتجربه، وهو الكابتن خالد العطوي. يحيي الاستاذ منصور العفالك رئيس النادي انه يعني راهن على لاعب، لكن انا يهمني عدم الاستعجال في النتائج، احيانا المستويات متفاوته. بس انا بصراحه يعني احب خالد على المستوى العملي. عبد الله ان سمحت لي بقول لك، يوم كنت امين عام دخل علي الكابتن خالد، انا اعرفه زي الرياضي، دخل علي بشماغ وكذا، ما اول شيء ما عرفته بصراحه اللي قاعد يتكلم معي عن ايش. انا توقعت ذيك الايام يوم عرفني بنفس العقود وما ادري ايش، تعرف لا قاعد يسالني انا ابغى المعسكر الفلاني، احتاج اجهزه كذا، احتاج. انا انبهرت من متطلباته كلها تخص ايش؟ العمل.
0: عمل
1: يبغى جهاز جديد صاير كذا، يبغى ما ادري ايش يعني. انا متاكد الحين عبد الله، وهذا الان في سياق الكلام عن الكابتن خالد، اجزم لو صار لنا زميل مراسل يمكن نايف ولا
0: احد الزملاء
1: يعني يشوف الكابتن خالد بيقول لك انا متاكد، تلقاه بيجيب محلل فني من هنا، تلقاه بيجيب. ترى فكره من ذيك الايام
0: بالمناسبة انا رحت عشت معها فتره المعايشه لما راح ريال بيتيس مع المدرب كيكي ستين.
1: أيوة.
0: اشبيلي انا كنت معه.
1: شفت شفت.
0: وكان كل فريقه الفني موجود، يعني هو مدرب فعلا حريص جدا على عمله وعلى كل الادوات.
1: صدق عبد الله الكلام ذا 2017 ايش كان يقول لي؟ ابغى اخصائي تغذيه. واحد يبغى يفكر في الفئات السنيه من ذيك. انا اجزم اليوم، انا قلت لو طلع احد الزملاء يعني ابو نجد الشهري ولا نايف يسوون، تلقى فريق العمل حقه تلقاه منوع هذا. وعلى فكره في تلقى يمكن في سعوديين وفي انا ما ادري صراحه، ما عندي المعلومات الكافيه عن الكابتن خالد، لكني هو صاحب مدرسه وفلسفه، اتمنى انه لو يوفق الفتح في السنوات الاخيره. ترى يمكن في اخر الموسم يبدا يعني
0: صح، لكن عنده فتره تذبذب
1: وفي البدايات كان ما يجيب نقاط، يعني كان مهدد بالهبوط اكثر. صحيح. من مره. صحيح انه حقق الموسم الماضي المركز ال11 بس متى؟ متاخر. عشان كذا انا اتمنى انه مع الفتح نشوف. طيب. فتح جديد مع الكابتن خالد.
0: التعاقد مع خالد العطوي هل يعطي رساله بان مشروع الفتح هو مشروع منافسه ولا بقاء؟ كيف من الممكن؟
1: مو بحنا دائما يقول الفتح النادي النموذجي؟
0: الا
1: اول شيء جماهيريا هو من اكثر الفرق اللي دائما مبارياتها فيها. اثنين التعامل، عمرك شفت مشكله قالك بين لاعب ما اخذ حقوق ولا طلع لاعب قال اداره ما تعاملت معي، سواء لاعبين سعوديين او اجانب؟ هذا الامر ما قد شفته من يعني خلينا نقول متابعينه من فتح. صحيح. الجبال
0: فتره توافقي هو في كل مجالاته وتعامله.
1: ايوه، اذا هو نادي فعلا نموذجي. اذا هذا المشروع اتمنى ان يستمر مع الكابتن، اتمنى عدم الاستعجال، عدم الخضوع لاول تجربتين ثلاثه، عدم

0: الاستماع أحيانا للآراء اللي أحيانا بس تبغى تنتقد كل ما هو يعني بصراحة خلينا نقول وطني. لا الوطني فيهم كفاءات. أنا ترى يمكن عبد الله قلتها أكثر من مرة معك، أكيد زي ما في أجانب قدرات جيدة وفي أجانب قدرات أقل، لا إحنا عندنا كفاءات سعودية مستعدة أعطيك 10 مدربين ممتازين، والكابتن خالد أحد أهم هذا المدربين. التجربة اللي صارت للدرعية العام
1: صحيح،
0: صور كيف قدر يتعامل معها، تعامل معها نفسي وفني. أنا شفت المباريات،
1: كان مرحلة حاسمة،
0: مرحلة حسم، يعني ضغوط غير عادية على اللاعبين وعلى الإدارة وعلى المدرب الكابتن خالد، إنه أمام رهان صعب ومع ذلك قدر يتجاوزه. عبد الله يوم كان يشتغل في الاتفاق ترى كان في نهج، كان الفريق يلعب كورة. راح يقول لي إنه يبغى يسوي زي جوارديولا، لا يا أخي كابتن خالد يبغى يسوي طريقته اللي نجح فيها. وفق الإحصائيات كانت من أحسن النتائج اللي تحققت الاتفاق.
1: طيب وش يحتاج خالد العطوي؟ يعني هم عندهم تقريبا 4 صفقات جديدة، لاعبين أجنبيين ولاعبين أيضا سعوديين، وأيضا يعني هم جددوا تعاقدهم مع المغربي مروان سعدان، لكن في أيضا مجموعة من اللاعبين رحلوا عن الاتفاق، أبرزهم سفيان بن دبك.
0: بن دبك اللي راح للحزم
1: صحيح. وش يحتاج خالد العطوي بحكم خبرتك فيه ومعرفتك فيه من أدوات أكثر أو حتى يعني داخل الفتح حتى يحقق الهدف المنشود؟
0: بما أن نقول دائما إدارة نموذجية على على مختلف الفترات اللي صارت، إذا أنا ودي جسوم مع خالد يعني مبكر ونشوف وين النواقص. عبد الله ترى مو بكل ما طلب المدرب شيء بيجي يلبونه، لأنه أحيانا أفق إمكانيات مالية صحيح. لكن أتمنى أنه يعطون الثقة الكابتن خالد، لأنه هو يحتاج شيء معين. يعني هو يعرف طبيعة الكرة السعودية، يعرف الفرق اللي بيقابلها. ما يمكن أطالب الكابتن خالد أنه يروح يقول لي مركز ثالث ولا رابع، الأمر بصراحة في صعوبة، خاصة في ظل الآن أصبحت أول كنا نقول 4 كبار زائد اليوم صار في قادسية وصار في درعية صحيح. وصار في علا، يعني المغريات أكثر من الفتح
1: صحيح.
0: لكن كيف نخلي الكابتن خالد مع إدارة النادي تستطيع استقطاب؟ لا يمكن تكون لو تجيب أحسن مدربين في العالم بأدوات أقل صعب المنافسة عليها. لكن أنا أقول الجلسة هو عينه ثاقبة. أذكر مرة برضو كابتن عبد الله طلب مني، قال أبغى أروح أزور مناطق، صدق طلع لاعبين، راح الجيزان وراح واختار في واحد منهم منتخب الشباب
1: عند عين،
0: أعتقد اسمه مخير اللي لعب في الفيحة. أتذكر أنه يعني تعرف اللي يقول لك عنده شغف غير عادي،
1: تشعر عادل أنه الفتح وخالد يتناسبان
0: جدا. بس أنا أتمنى والله هذه رسالة للأستاذ منصور وكل الفتحوين، عدم الاستعجال والجلوس معه في كل مرة والإيش، وسؤال كابتن خالد مناقشته ليش بتسوي كذا، ليش عندك الفلسفة هذه، وش هدفك من الدوري، وش احتياجك، نحاول قدر الإمكان تلبية الاحتياج. ما راح أقول كل شيء يطلبه خالد يروح لإدارة الفتح تلبيه، لكن يكون فيه التناغم اللي بينهم اللي أنا أتوقع أنه بيحصل إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا عادل البطي المحلل الرياضي، كنت معنا في السيدي. شكرا أبو فهد.
2: شكرا لك.
1: ونحن نتجه إلى فاصل مشاهدينا ثم نعود لنكمل هذه النشرة وفيها أيضا اتحادات أوروبا وآسيا وأمريكا ترفض قرارات فيفا الأحادية. الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يعلن استئناف أنشطته مطلع سبتمبر المقبل بعد توقفها لأكثر من 3 سنوات.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: علينا أن نعي أننا أمام تحديات وجودية حقيقية تمس الكيان العربي.
3: هناك اتفاق على استقرار دولي للمنطقة. ما تعتقد أن المفروض في توافق دولي أن تبقى هذه المنطقة مستقرة؟
2: نحن من يقرر هل نريد حل مشاكلنا بالحرب أو بالسلام. لا زال لدينا من يرى أنه كل حل إشكالاتنا سواء مع إسرائيل مع الجوار هو عبر الحرب.
3: كدول خليج نتجه وين؟ هل نتجه نرجع إلى القومية العربية وجامعة الدول العربية، أم نتجه إلى شراكات استراتيجية مع دول كبرى نستفيد منها؟
1: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة السادسة والنصف على شاشة

أهلا بكم من جديد. أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم استئناف أنشطته المتوقفة منذ أكثر من 3 أعوام بسبب الحرب في قطاع غزة. وأوضح جبريل الرجوب في مؤتمر صحفي أن العودة ستكون من خلال بطولة تنشيطية للأندية من الدرجات المختلفة مطلع سبتمبر المقبل، وأطلق عليها اسم كأس الألف شهيد. وأعلن الرجوب أيضا الذي يرأس أيضا المجلس الأعلى للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الفلسطينية خلال المؤتمر مشاركة بعثة رياضية فلسطينية في دورة الألعاب الآسيوية المقبلة في اليابان. كما أعلن مشاركة المنتخب الفلسطيني لكرة القدم في بطولة ودية في الصين خلال سبتمبر استعدادا لكأس آسيا التي تستضيفها السعودية في يناير المقبل.

0: صعدت ثلاثة من أكبر الاتحادات القارية في كرة القدم موقفها تجاه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو بعدما أصدر الاتحاد الآسيوي والاتحاد الأوروبي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي رسالة مشتركة شديدة اللهجة، أكدوا فيها أن كرة القدم لا تنتمي إلى أي فرد ولا إلى أي مؤسسة، واتهموا إنفانتينو بكسر الثقة من خلال الخداع ووضع نفسه فوق الجماعة التي منحته السلطة على خلفية مشروع بيع حصة في كأس العالم للمستثمرين من القطاع الخاص. وطالبت الاتحادات الثلاثة بإجراء مراجعة مستقلة للقضية دون مشاركة فيفا، وحملت الرسالة الثلاثية توقيع رؤساء الاتحادات القارية الثلاثة وأمناء العموم فيها. وساند اتحادا كرة القدم في الولايات المتحدة وكندا بيان الاتحادات القارية الثلاثة، ووجهت الدولتان انتقادات لأداء رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو، ويضع هذا الولايات المتحدة وكندا في موقف مخالف للمكسيك ثالث الدول المستضيفة للمونديال التي أعلنت دعمها لإنفانتينو. وتضمن المنشور الذي نشره الاتحادان الأمريكي والكندي لكرة القدم عبر وسائل التواصل الاجتماعي رابطا للرسالة المشتركة. عن ذلك معنا هنا في الاستوديو الزميل الصحفي في شبكة العربية أحمد عسل، وأيضا يلتحق بنا من بيروت الإعلامي الرياضي رائد جرجس. أهلا بكم، أبدأ معك رائد، ما الذي برأيك يعني تريده الاتحادات الثلاثة من هذا البيان؟ ما هي الرسائل الموجهة؟
1: أظن أن مساء الخير أولا لك ولضيفك الكريم. أظن أن هنالك حدين بين الإرادات، بين الاتحادات كافة. الحد الأقصى هو استقالة إنفانتينو قبل الانتخابات القادمة، والحد الأدنى هنالك بعض الاتحادات التي تمسك العصا في الوسط. الحد الأدنى هو تغيير في إدارة الفيفا وتغيير في الحوكمة وطريقة التعاطي بين الاتحادات. أظن أن إنفانتينو هو في موقف حرج جدا، يرزح تحت الضغط. السؤال إذا رأينا

الرسالة وقرأناها بطريقة متأنية، هنالك كلمتان أساسيتان استخدمتا، هما الثقة، إنهم فقدوا الثقة، يعني هذا ثقة بإنفانتينو وثقة بالسيستم، بالنظام تبع الفيفا للفيفا.

0: فجأة إنفانتينو. هذا هو الحد الأقصى والحد الأدنى، ونرى لنرى إذا إنفانتينو سيخوض الانتخابات معركة طاحنة من الآن حتى نوفمبر أو حتى آذار موعد الانتخابات الفعلية.
1: جيد أحمد، هل برأيك من الممكن أن نقول بأن الاتحاد الأوروبي بدأ فعلا يعني يكسب تحالفات جديدة في قضيته ضد إنفانتينو من خلال هذه الرسالة الثلاثية؟
2: طبعا عبد الله، يعني كمان ويبدو أن لا يريد أن يتوقف، يعني البعض توقع أنه بمجرد اعتراف الاتحاد الدولي بخطأه في المشروع وأيضا باعتذاره للاتحادات الأعضاء أن الاتحاد الأوروبي سيتراجع نوعا ما، لكنه لم يتراجع حتى الآن، ومعه طبعا كما ذكرت تحالفات من الاتحاد الآسيوي واتحاد الكونكاكاف، وبالتالي هو يعني يكون قوة كبيرة. رأينا أيضا انضمام الاتحاد الأمريكي والاتحاد الكندي لهذا التحالف، وبالتالي يعني لا مفر من التراجع عن هذه المطالب. كمان عبد الله في نقطة مهمة جدا في هذا البيان، وهي كما ذكر ضيفك الكريم أنه الثقة فقدت بالخداع، وبالتالي هم
1: ما الذي فعلا يقصدونه بكلمة الخداع؟ أين وجدوا الخداع في الموضوع؟
2: أعتقد أن الاتحادات القارية كان عندها مشكلة كبيرة في أن الاتحاد الدولي تواصل مع بعض الاتحادات المحلية قبل الاتحادات القارية، أغراهم بالفكرة، أغراهم بالمشروع، أغراهم بالأموال التي سيحصلون عليها، وهي أرقام كبيرة بالطبع تغري أي بلد، وبالتالي أعتقد أن هذا كان سبب كبير في كسر العلاقة وسبب كبير في التصعيد المستمر حتى الآن من جانب الاتحاد الأوروبي والاتحادات المتحالفة معه طبعا بالتأكيد.
1: هل تعتقد رائد بأن هذا البيان من الممكن أن يزيد من يعني فاعلية الحملة التي يقودها الاتحاد الأوروبي بإزاحته شيئا فشيئا من الثقة المكتسبة لدى كثير من الاتحادات؟
0: طبعا، يعني انه ثقل كبير جدا، ويحكى الان عن مقاطعه كاس العالم القادمه في ايلول، يعني كاس العالم اكيد للناشئين، ولكن الموضوع هو لنرى ما هي مهمه الفيفا. اذا عدنا الى مهمه الفيفا بالبيان الرسمي للفيفا، النقاط الاساسيه هي توحيد اللعبه، تطوير اللعبه، اداره اللعبه، التقارب بين الاتحادات، كل هالامور هذه يعني ضربت في الصميم في ليس فقط في هذا البيان، في طريقة التعاطي. وإذا عدنا إلى هافيلانش، إلى أيام هافيلانش وإلى أيام سيب بلاتر، كانت الأمور هنالك مشاكل، وإجا بعدها جاء إنفانتينو باعتقاد البعض أنه تغير بعض الشيء تعاطي الفيفا. أظن أنه بسوء تقدير من إنفانتينو، لا أقول أن هنالك سرقة مال أو اختلاس، لا أقول ذلك، ولكن أظن أن إنفانتينو بطريقة التعاطي التي يعني قارب بها الاتحادات الوطنية والاتحادات القارية كانت خاطئة جدا. ممكن أنه تفرد بالقرار، وهذا يعيدنا إلى ما طالب به الاتحاد الأوروبي واتحاد كونكاكاف والاتحاد الآسيوي بإعادة النظر في الحوكمة وطريقة إدارة الفيفا. يعني نعود إلى الحد الأدنى. بالحد الأدنى إذا بقي إنفانتينو أو جاء غيره حتى، أظن أن صلاحيات رئيس الفيفا وطريقة إدارة الشؤون والحوكمة ستتغير حتما داخل الفيفا.
1: جيد أحمد، يعني من واقع هذه القضية ودراس يعني ومتابعتنا لها الحثيثة، وهي فعلا هي الحدث الأكبر هذه الأيام، هل من الممكن أن نقرأ شخصية إنفانتينو بالتعامل معها من خلال هذا يعني ازدياد وتيرة التحالفات وأيضا الحملات الموجهة ضده؟
2: يعني أعتقد أن إنفانتينو لما قرر يطرح هذا الطرح أو هذه الفكرة عبد الله لم يكن يتوقع أن يواجه هذا يعني
1: المد الهجوم،
2: المد القوي جدا من الاتحادات القارية، لكنه يعني كان يعتقد أنه تقربه أحيانا من دونالد ترامب الرئيس الأمريكي يمنحه بعض الحصانة لدى الاتحادات القارية، لكن هذا انقلب عليه أعتقد. يعني كان سبب كبير جدا في غضب الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص طبعا، لأنهم يرون أنه يعني إنفانتينو يحاول أمريكا كرة القدم، وهذا سبب من الأسباب اللي كان بيغضب عدد كبير من الاتحادات المحلية. وبالتالي إنفانتينو، ما نعرفه عن شخصية إنفانتينو، أنا لا أعتقد يعني بشكل شخصي أنه هو سيرضخ بسهولة لهذا الضغط. هو في البداية حاول الاعتذار، حاول أن يجمع قادة الفيفا في اجتماع أزمة في المغرب، خرجوا ببيانات يعتذرون عن موقفهم، يعتذرون عن طريقة طرح الفكرة، وبالتالي هو يحاول أن يخرج من هذه الكوة نوعا ما، ولا أعتقد بشكل يعني سهل أنه هو سيستقيل بسهولة. يعني
1: رائد، يعني لو تابعنا كل بيانات

0: بيانات فيفا منذ نهاية كأس العالم حتى آخر بيان حينما وصف هذه الادعاءات بأنها منسقة وأيضا يعني وصفها بأكثر من وصف، هل من الممكن أن نقول بأن إنفانتينو يواجه هذه الحملة بكثير من الفوقية أو أنه يتعامل معها تعامل فعلا منطقي وقانوني وواثق تماما من خطواته فيها؟
1: هنالك أريد أن أفصل ما بين الفيفا وإنفانتينو، لأن إذا سؤال مهم جدا، البيانات التي تصدر عن الفيفا تصدر كأنها تصدر عن إنفانتينو شخصيا، موقعة ممهورة بتوقيع أيضا الأمين العام، ونعرف جيدا أن الأمين العام عادة إذا لم يكن يطبخ في المطبخ الخلفي خلافة إنفانتينو أو أي رئيس يبتعد عن الرئيس، ولكن في هذه الحالة الأمين العام يوقع مع الرئيس وكأنه يربط مصيره بمصير إنفانتينو. لماذا أقول ذلك؟ لأن الفيفا عندما يعلن شيئا ويفعل شيئا آخر، مثلا اجتماع المغرب، في اجتماع المغرب طريقة تصرف إنفانتينو كانت خطأ، لم يدعو إلى الاجتماع كل المقررين أو ذو المكانة الحساسة في الفيفا، انتقى بعض الأشخاص في اللجنة التنفيذية ودعاهم، وهذا كان موضع انتقاد من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الآسيوي، يقولون يأخذون هذه الواقع ويقولون انظروا كيف يتصرف، هذا إثبات على فقدان الثقة، لا تدعي أنت بعض الأشخاص لتحاور معهم وتشرح لهم وتصدر بيان دعم من هؤلاء الأشخاص المنطقين، يجب أن تحاور كل الاتحادات وتدعو يمكن إلى اجتماع للجنة التنفيذية، كل اللجنة التنفيذية وليس جزء صغير من اللجنة التنفيذية.
0: جيد أحمد، يعني ما زالت مصطلحات الخداع وفقدان جوهري للثقة ما زالت يعني صداها نسمعه بعد طرح هذا البيان، هل هو فعلا دعوة لكل الاتحادات بأن تنضم إلى هذه الاتحادات القارية الثلاثة وبشكل معلن أصبحت هناك إن صحت العبارة حربا ضد استمرار إنفانتينو في فيفا؟
2: طبعا عبد الله بهذه الطريقة وبهذا التصعيد أعتقد أنه لا يعني لن يتراجع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الآسيوي وطبعا الاتحاد الكونكاكاف، لا يبدو أنهم سيتراجعون في الفترة المقبلة، وبالتالي أعتقد أنه هناك بعض الاتحادات سواء المحلية أو الاتحادات القارية ستتجه إلى دعم هذه الاتحادات في هذا التحالف على النقيض تماما كما رأينا مع اتحاد الكونكاكاف مثلا على منتخب المكسيك خالف تماما اتحاده القاري ودعم إنفانتينو. أعتقد أنه هذا ممكن يحدث أيضا من اتحادات مختلفة، مثلا سواء كان اتحاد يدعم إنفانتينو بشكل ما ممكن يخرج اتحاد محلي يعني لا يريد أن يؤيد إنفانتينو في الفترة المقبلة.
0: جيد رائد، ما الذي يعنيه برأيك أن يقف الاتحاد الأمريكي وهو يعني الاتحاد الذي من الممكن أن نصنفه اتحاد الولايات المتحدة الأمريكية تحت رئاسة الرئيس دونالد ترامب الذي هو يعني يقدم إنفانتينو بأنه صديقه ويعني ويملك الثقة الكاملة لدونالد ترامب، لكن الاتحاد الأمريكي اليوم يقف مع الاتحادات الثلاثة، ما الذي يعنيه برأيك هذا؟
1: تعرف جيدا أن السلطة السياسية يجب أن لا تتدخل وإجمالا لا تتدخل بالانتخابات الاتحادات المحلية وإلا يفصل يعزل الاتحاد.
0: لكن نعرف شخصية ترامب يعني نعرف شخصية ترامب وكيف يعني يؤثر.
1: بس نعم، بس أظن أن أمريكا يعني أمريكا وكندا، كندا لديها مرشح يعني لبدأ ذي بدء، كندا لديها مرشح جدي لرئاسة الفيفا وهو الرئيس الكونكاكاف، ولكن أمريكا تنظر إلى مونديال 2038 يعني بجدية، وتنظر أيضا إلى مونديال السيدات قبل 2038 وتلعب لعبة ذكية نوعا ما. إذا رأيت بيان أمريكا وكندا لم يهاجموا 100% ويقولوا لا نريد أن ننتخب إنفانتينو، قالوا بالحرف الواحد، قالوا هنالك مشكلة بالgovernance وبالtransparency يعني بالحوكمة وبالشفافية، ولم يقولوا أن نريد أن يستقيل إنفانتينو.
0: لكن هناك سؤال منطقي رائد، يعني مثلا لماذا لم يلتزم الاتحاد الأمريكي الحياد في هذه القضية؟ لماذا ظهر وأيد البيان الثلاثي؟
1: أظن أنه يحسب خط الرجعة، يعني أنه بحال لم يعد إنفانتينو رئيسا للفيفا كما قلت هم ينظرون إلى كأس عالم أخرى بالمستقبل القريب عمليا يعني وإلى كأس العالم للسيدات ولا يريد

0: يريدون أن يكسروا الجرة مع إنفانتينو. بنفس الوضع، إذا بقي إنفانتينو، إذا ما زال رئيسا للفيفا لم يكسروا الجرة معه، وإذا جاء شخص آخر غير إنفانتينو هم ملتزمون أو هم يعني لا يمانعون الموضوع.
1: أحمد، هل من الممكن، يعني أنا أريد أن أقرأ شخصية إنفانتينو من خلال هذه الأزمة، هل تعتقد بأن إنفانتينو من خلال التحليلات لديه سياسة النفس الطويل بأن الانتخابات ما زال أمامنا وقت حتى تقام في مارس المقبل، يعني تقريبا أكثر من 8 أشهر على على على إقامتها، وأنه من الممكن أن يحتوي الاتحادات المتحالفة معه، أو أنه بدأ يعيد حساباته في أن هذا البيان الثلاثي من الممكن أن يكسر كل التحالفات التي تقف مع إنفانتينو؟
2: أعتقد بما نعرفه عن شخصية إنفانتينو، أعتقد أنه يحاول الآن إيجاد مخرج من هذه الأزمة. أعتقد أنه لن يعني يتهاون ولن يتساهل في فكرة أنه هو يستقيل. كما ذكرت عبد الله، اعتقد انه هو واحد من الاشخاص اللي لديهم نفس طويل، وسيكون لديه نفس طويل رغم الهجوم الكبير خاصه من اليويفا، والذي يراه البعض انه يعني هجوم شخصي اكثر منه هجوم يعني مهني بسبب بعض الخلافات مع الكسندر تشيفرين. وبالتالي لا اعتقد انه يعني سيستقيل بسهوله، بل سينتظر. هو يعلم جيدا ان لديه حلفاء عدد لا باس به، خاصه في افريقيا طبعا عدد لا باس به 54 اتحاد اعتقد يعني، وبالتالي هو يعلم ان ما زال لديه بعض الحلفاء رغم التحالف الكبير من اليويفا والكونكاكاف وآسيا.
1: جيد رائد، يعني هل فعلا إنفانتينو لديه سياسة النفس الطويل، أو أنه مجبر على هذه السياسة برأيك؟ وأيضا لدي شق ثاني من السؤال، إذا قررنا أن نقرأ هذا البيان بشكل موضوعي، هل فعلا كانوا على حق هذه الاتحادات القارية الثلاثة؟
0: أولا لأجيب على الجزء الأول من السؤال، 106 هذا هو الرقم بالنهاية، الرقم الصندوق يقترع 106 أصوات بحاجة إنفانتينو. كما قلت سابقا على شاشتكم الكريمة، صوت بلد صغير جدا بدون أن أسمي يوازي صوت كبير جدا بكرة القدم. هذا هو النظام. هذا أولا، يعني ما زال إنفانتينو يعتقد أنه بإمكانه الفوز بالنصف زائد واحد اللي هو 160 صوت، إلا إذا تغير شيء مفاجأة من الآن حتى أدار المقبل. الموضوع الثاني، السؤال الثاني يعني سؤال دقيق جدا. إنفانتينو بشخصيته أظن أنه أخطأ بالتعاطي وأخطأ بالتصرف، ولكن بحال بقي هنالك يعني كيف أقول لك، طريقتين أو خيارين، إما أن يبقى معركة كسر عظم ويحكم الفيفا بالنصف زائد واحد دون أن يلتفت إلى الاتحادات الأخرى وما تعنيه ذلك من مقاطعة محتملة من الاتحاد الأوروبي وغيرها من الأمور التي يهددوا بها، أو يفعل صفقة مع الاتحاد الأوروبي أو الاتحادات الأخرى القارية، وهي تخفيض صلاحيات رئيس الفيفا. يعني يقول للاتحاد الأوروبي والاتحادات الأخرى التي تناهضه، أوكي أنتم ضد طريقة التصرف، أنتم مع حوكمة مغايرة، مع شفافية أكثر، نريد أن نبحث بالصلاحيات، يعقدون صفقة معه، يكون يعني لا يفنى الغنم ولا يموت الديب، يعني بنفس الوقت يكون win-win situation لكل العالم، بيبقى إنفانتينو ولكن بصلاحيات وبأجنحة مقصولة يعني.
1: جيد، الحقيقة أنك دائما تبهرنا بالأمثلة التي تطرحها رائد معنا، شكرا جزيلا. رائد جرجس الإعلامي الرياضي كنت معنا من بيروت، وأيضا هنا في الاستوديو الزميل الصحفي أحمد عسل من شبكة العربية، شكرا جزيلا لك.

بلغ عدد المدربين المقالين من المنتخبات المشاركة في مونديال 2026 21 مدربا، نستعرضهم فيما يلي.

0: عن هذه القائمة الطويلة من المدربين، نتجه إلى مدرب في القاهرة هو عادل عبد الرحمن. أهلا بك كابتن عادل. يعني نهنئ الحقيقة المدربين اللي ما زالوا مستمرين مع منتخباتهم بعد هالقائمة الطويلة. نتكلم عن 21 منتخب من أصل 48 منتخب، يعني تقريبا بحدود النصف من الأسماء طارت. هذا قرار منطقي أن يحدث في في في المنتخبات بأن يقال المدرب بعد نهاية كأس العالم؟
1: عبد الله، اولا مساء الخير يا عبد الله. حاجه غريبه جدا ان كاس العالم المفترض بيبقى للمدرب ساحه كويسه لفرض شخصيته، او بالمعنى الاصح ان هو يعمل ارضيه كويسه ليه كمدرب، ولكن يحصل مذبحه زي اللي شفناها. 21 مدرب يتم اقالتهم بعد كاس العالم 2026، رغم ان 2022 بعدهم من 48 فريق، لكن 2022 كان في 11 مدرب هم اللي اقالوهم بس من في كاس العالم
0: 32 منتخب.
1: ده يرجع لحاجه مهمه جدا. من 32 منتخب
0: صحيح،
1: لكن المره دي كانوا 48 منتخب
0: صحيح،
1: فالفرق كبير. الحاجه الثانيه المهمه، المنتخبات الكبيره اللي تم اقراره كومان مثلا، يعني ازاي انه يخرج في المجموعه في دوري المجموعات او بالشكل اللي هو في الدور اللي بعده. يعني انت بتتكلم على منتخبات كانت تقدر، يعني حتى كمان لو اتكلمنا على منتخب فرنسا، هو ديشامب كان المفترض انه كان كده هيسيب المنتخب حتى لو خد كاس العالم، ولكن برضو من المدربين اللي اعتقد ان هي اقالة برضو، لانه حتى لو متفقين فهي اقالة، لانه اداؤه بالمجموعة اللي كانت معاه مجموعة كبيرة. في مدربين اجادوا كتير قوي، وفي مدربين فلتوا، يعني عاوز اقول لك ان هم فلتوا من مأثرة
0: صحيح
1: الاقالات، ولكن في الاخر في اخطاء كتير حصلت قبل. يعني مثلا اديك مثال، منتخب تونس صبري جابوه بعد مدرب قبل كاس العالم بثلاث اربع شهور، يلعب مباراة الأولى مع تونس يخسر، يشيلوه يجيبوا رينار، وبعدين بعدها يتشال رينار. فأنا بكلمك على تضارب في بداية زي منتخب السعودية. المنتخب السعودي برضو قبل كأس العالم بشهر أو أقل من شهر جابوا مدرب دونتس. يعني اللي عايز أقوله لك إن الإقالات بتبقى طبيعية في حيث النتائج وفي حيث التحضيرات اللي قبل النتائج.
0: يعني كابتن عادل، بعض التعاقدات مع المدربين أو حتى الإقالات تتحملها الاتحادات، لكن لماذا نرى المدرب هو الذي يغادر وبعض الاتحادات هي التي تبقى؟ طبعا في اتحادات تحملت المسؤولية ورحلت، لكن هناك اتحادات

0: تخطئ الخطأ ثم تعيد تكرار الخطأ وتكون الأخطاء مركبة. تعليقك.
1: يعني عايز أقول لك حاجة مهمة قوي، هو إيه سبب الإخفاق، المدرب ولا الاتحاد؟ خلينا نتكلم على السلسلة اللي ماشية طبيعية، إنك أنت كاتحاد للعبة في بلد، إنك أنت عندك مجموعة جيدة جدا من اللي يقدروا يختاروا مدرب، يقدروا يختاروا المدرب على أساس انت بلد ايه، بتلعب فين، الليفل بتاعك ايه، مرحلتك ايه، هل انت من الفرق اللي بتلعب على بطولة، ولا هل انت في الفرق اللي هي في كاس العالم بتلعب على نتائج متوسطة، ولا هل انت ادائك مشرف، ولا هل انت لسه بتبدأ عاوز تعدي بس وتخطي دور المجموعات. هي البداية دي الاتحادات هي اللي ما عندهاش اللجنة اللي تعرف تختار وتستقطب مدرب كويس. علشان كده الخطأ الأولاني في اختيار المدرب بيبقى من الاتحاد. الحاجة التانية المهمة، الأهداف بتبقى غايبة. يعني بمعنى أنا اتحاد لعبة، أنا جايب المدرب، عندك كاس أمم أفريقية، بتكلم على مثلا واحد بيدير في أفريقيا، يعني عندك كاس أمم أفريقية وعندك كاس عالم، عندنا التارجت بتاع كاس الأمم الأفريقية ممكن نوصل لدور الأربعة، تارجت كاس العالم نوصل لدور الثمانية، عندك المراحل ديت، عندك اللعيبة بتاعتنا شكلها إيه، هل أنت تقبل باللعيبة دي وبالشكل ده وعندك مجموعة كويسة وتعمل اللي احنا عايزينه؟ هيقول لهم اوكي، يبقى اتعاقد مع واسيبه ولما يخفق اشيله. لكن احيانا، وانا بقولها لك معترف يا عبد الله بالموضوع ده، في اتحادات كتير في في في في لمنتخبات في بلاد كتير قوي بيجيبوا المدرب علشان يشيلوه الخسارة ويبقى هو الشماعة اللي يتشال ويمشي هو وهم يفلتوا من العقاب.
0: طيب كابتن عادل، يعني كأس العالم ألا تعتبر بطولة يعني غير كافية للحكم على تجربة مدرب، لأنها ثلاث مباريات فقط، ظروف مختلفة، ظروف منافسة مختلفة، أجواء مختلفة، هل هي فعلا حكم على مدرب وعلى عطاءه وحتى أيضا على قرار استمراره أو رحيله؟ هذا سؤال أنا أطرح لك.
1: يعني السؤال يا عبد الله ده تمام في مكانه 100%. هل انت قبل كاس العالم مقتنع بالمدرب بتاعك 100% انه مدرب كويس وانه أدى أداء كويس في الفترة اللي فاتت؟ فكاس العالم دي آخر مرحلة للتقييم معاه، إن هو إحنا خلاص تخطينا المرحلة التقييم، إن أنت راح تعمل نتائج كويسة، ولا أنت جايب مدرب تصلح خطأ أنت أخطأت فيه قبل كده؟ هو ده المهم اللي إحنا لازم نتكلم فيه. المدرب اللي هو يلعب ثلاث مباريات في كاس العالم، يعني أديك مثال، فرقة هايتي مثلا لما تلعب ثلاث مباريات صعبين جدا، هل أنت تعتقد إن أنا أقيم مدرب بيلعب فرق كبيرة عندها باع كبير قوي، هو فرقة صغيرة وخسر منها، أقدر أقول إن هو مدرب وحش؟ ما هو الطبيعي إنه لازم يخسر منها. هنا زي ما أنا قلت لك عبد الله، المعايير غايبة، إنك أنت إزاي تستقطب مدرب يمسك منتخب دي غايبة، إزاي تقيم المدرب. وعايز أقول لك حاجة عبد الله في الآخر، أنت دلوقتي اللي بيقيم المدرب مين؟ لازم يكون واحد احسن من المدرب.
0: ترى بعد كابتن عادل، يعني ترى بعض المدربين تتغير شخصيته في البطولات الكبيره، تشعر بانه مدرب مختلف تماما، وهو الذي يجني على نفسه بقرار اللي قاله. يعني احنا دافعنا شوي عن المدربين انا وانت، لكن برضو بعض المدربين يعني هو من يجلب لنفسه هذا القرار.
1: ما هو انت اللي جبتني، يعني انت فاهمني عبد الله،
0: بس انت تغيرت،
1: يعني انت اللي جايب مدرب. لا
0: تغيرت.
1: هو مش اتغير ولا حاجة، هو لا، انا عايز اقول لك حاجة عبد الله. دلوقتي انا هسألك سؤال، يعني تعال ناخد صبري منتخب تونس، اوكي، البداية بتاعت صبري بداية يعني مخزلة جدا للمنتخب، لكن تعال قبليها، صبري ده متغير قبليها بقد ايه؟ قبليها باسبوعين ثلاثة او شهر، عمل ايه، او شهرين بالكتير. يعني انت رايح وعندك اخفاق كبير وبتلعب في مجموعة تقيلة قوي. طب انا اقول لك حاجة، في مدربين فلتوا عشان مجموعتهم ضعيفة، انت عارف كده، وفي مدربين تانيين بيبقى حظهم كويس بيعملوا نتائج
0: صحيح
1: حلوة، نتائج كويسة، الظروف ماشية كويسة، علشان كده عدوا. ولكن خلينا نتكلم على الأهم، يعني مثلا انت بتتكلم على إقالة ديشامب، انا ما بعتبرهاش إقالة، هو المفترض انه مشي،
0: صحيح
1: هو متفق معاهم، وزيدان كان

0: متفقين جاي. ولكن في الاخر اخفاقه اهو ده اللي انا اقول لك عليه، هو منتخب المانيا لازم اقاله.
1: طيب
0: مهمه جدا،
1: هو موضوع صحيح، هو موضوع كبير ويعني وقد يكون معقد قليلا والحديث فيه طول، لكن شكرا جزيلا لك، استمتعنا بهذا الحوار حقيقه معك كابتن عادل عبد الرحمن ضيفنا من القاهره. فاصل اخير نعود بعده لنقول ايضا في هذه النشره، هاري كين يناله جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا.

0: أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
2: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
3: يبدأ النقاش والتحليل،
2: تصبح الخطوات محسوبة
3: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
4: لحظة فارقة، خط فاصل
5: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
4: بين الانتظار والانطلاق،
5: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
6: خلاصة يوم قد انتهى،
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
7: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
8: أهلا بكم من جديد. أعلن بايرن ميونخ الألماني في بيان صحفي أن الإنجليزي هاري كين لاعب الفريق فاز بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا خلال الموسم الماضي، وهذه هي المرة الثانية التي يفوز بها كين بالجائزة بعد إنجازه في 2024. وسجل قائد المنتخب الإنجليزي 36 هدفا في الدوري الألماني. أعلن ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني انتقال المدافع الدوري الأوروغوياني رونالد أراوخو من الثاني إلى الأول على سبيل الإعارة لمدة عام. أراوخو ثاني مدافع ينضم إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد الفرنسي الشاب جيريمي جاكيه الذي تعاقد معه النادي من رين الفرنسي. رفض برشلونة الإسباني عرضا أوليا من باريس سان جيرمان الفرنسي لضم مهاجمه فران توريس، ونقلت وكالة فرانس بريس عن مصدر في النادي الكتالوني أن العرض بلغ نحو 40 مليون يورو للتعاقد مع صاحب هدف الفوز الإسباني أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم. ختام النشرة مشاهدينا من الولايات المتحدة وبطولة ويندهام للغولف، شكرا لكم دائما على طيب المتابعة، ونستودعكم الله.

لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى

0: بوضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. لتدارك خسائر الحرب، مجتبى خامنئي يعين قادة جددا في الجيش والحرس الثوري والبسيج. ترامب يروح من جديد بالتصعيد ضد إيران ويؤكد أن أمريكا هي الدولة الوحيدة التي تسيطر على مضيق هرمز. بعد تحذيرات العالمية، القوات الحكومية اليمنية تستهدف مواقع وآليات للحوثيين في عدة جبهات. قيادة الأمن الداخلي في عين العرب تفرض حظرا مؤقتا للتجول بعد اقتحام محتجين أكراد مديرية الأمن. وفي ليبيا أنباء عن اغتيال آمر الاستخبارات العسكرية في بنغازي وحريق في خزان نفط بمصفاة الزاوية. ضغوط تحيط بإنفانتينيو، والويفا يسعى مع اتحادات كروية أخرى إلى تنظيم مسابقات منافسة للفيفا. أهلا بكم مشاهدينا. في قرار هو الأول منذ اندلاع الحرب وفي خطوة لتدارك خسائر الحرب، أصدر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي مرسوما بتعيين 6 قادة جدد في الجيش والحرس الثوري والبسيج. وبحسب المرسوم، فقد تم تثبيت أحمد وحيدي في منصب القائد العام للحرس الثوري الذي أكل إليه بشكل غير معلن منذ مقتل محمد باكبور خلال الحرب، فيما تم تعيين مصطفى إيزيدي نائبا له. وفي الجيش عين مجتبى خامنئي علي عبد الله رئيسا لأركان الجيش وكيومرث حيدري نائبا له، كما عين خامنئي علي عظيميه قائدا للقوة البحرية في الحرس الثوري، إضافة إلى حسين طائب رئيسا لمنظمة البسيج. وبالتزامن مشاهدينا مع تعيين القيادات العسكرية الجديدة، وفي خطوة تعكس سعي القيادة الإيرانية إلى تعزيز قبضتها على ملفي الأمن والسياسة الخارجية، عين الرئيس مسعود بشكيان المسؤول البارز محسن الرضائي أمينا للمجلس.

0: المجلس الأعلى للأمن القومي خلفا لمحمد باقر ذو القدر الذي استقال من منصبه.
1: بين حسابات الحرب وخيارات التفاوض تدفع طهران بأحد أبرز جنرالاتها إلى قلب صناعة القرار الأمني في توقيت يطرح تساؤلات حول توجهاتها في المرحلة المقبلة. بعد دقائق من إعلان المرشد مجتبى خامنئي تعيين محسن رضائي ممثلا له في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أعلنت الرئاسة تعيينه أمينا عاما للمجلس خلفا لمحمد باقر ذو القدر الذي سيتولى بدوره منصب المستشار السياسي. المجلس الأعلى للأمن القومي هو إحدى أرفع مؤسسات النظام، إذ ينسق شؤون الأمن والسياسة الخارجية ويضم كبار القادة العسكريين والاستخباراتيين والحكوميين، فيما ترفع مخرجاته إلى أعلى هرم السلطة لاعتمادها. ويأتي رضائي إلى رئاسة المجلس بسجل عسكري وسياسي يمتد طويلا بعدما قاد الحرس الثوري 16 عاما وأسهم خلالها في تطوير بنيته وتوسيع قدراته البرية والجوية والبحرية، كما تقلد مواقع مؤثرة في مؤسسات استراتيجية واقتصادية وأمنية، ويشغل حاليا منصب المستشار العسكري للمرشد مجتبى خامنئي إلى جانب عضويته في مجلس صيانة الدستور. لا يبدو هذا التعيين مجرد تغيير في شاغلي المناصب، بل يحمل دلالات تتجاوز البعد الإداري، فيما تواجه إيران ضغوطا متزايدة بشأن برنامجها النووي بالتوازي مع التوترات حول مضيق هرمز. فبينما يقرأ البعض اختيار رضائي مؤشرا على تعزيز الاعتبارات العسكرية والأمنية وتشديد الموقف الإيراني، يرى آخرون أن خلفيته الصلبة قد تمنح القيادة هامشا أوسع للمناورة وتوفر غطاء داخليا لأي تفاهم محتمل في المسار الدبلوماسي.
0: من عمان مشاهدينا معنا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل عتوم. أهلا بك دكتور نبيل معنا. ما الذي تشيه بداية إذن به هذه التعيينات الجديدة في إيران؟ هل نحن أمام إعادة بناء فعلية لمراكز القوة داخل النظام الإيراني، أم أنها ربما يعني هي إعادة ترتيب روتينية لهرم القيادة العسكرية والسياسية كذلك والأمنية في البلاد؟
2: صباح الخير أستاذ أحمد. هو إعادة بناء منظومة النظام بصورة متكاملة، خصوصا أنه الهدف الأساسي هو عسكرة أكبر لصنع القرار عبر اختيار شخصيات ذات خلفيات أمنية وعسكرية قوية، وهذا بيشير إلى أن القيادة تتوقع استمرار مرحلة إما الحرب أو لا حرب ولا سلم، حيث يريد النظام مؤسسة عسكرية وأمنية أكثر استعدادا لجولة جديدة من المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الجانب الإسرائيلي. الآن بقراءة دقيقة للشخصيات نجد ما يلي أستاذ أحمد. أولا إعادة تثبيت أحمد وحيدي كقائد للحرس، هذا راح يعزز الاتجاه المتشدد نظرا لخبراته الطويلة في الملفات العسكرية والأمنية، والرسالة واضحة هي إعادة بناء الردع وليس الانتقال إلى مرحلة انفتاح سياسي. الأمر الآخر تعيين أو اختيار علي عزمائي قائدا للبحرية هي رسالة لواشنطن بحكم خبرته المباشرة في مضيق هرمز. طهران تريد قيادة بحرية تعرف مسرح العمليات في مضيق هرمز وفي منطقة الخليج العربي بالتفصيل. والتعيين الثالث المهم هو تعيين حسين طائب، وهي أهم رسالة داخلية بحكم خلفيته الاستخبارية عندما كان رئيس الاستخبارات الحرس الثوري الإيراني. يعني أن النظام لا يستعد فقط للتهديد الخارجي وإنما لاحتماليات الاحتجاجات والاضطرابات الداخلية والحرب الأمنية والاستخبارية. النقطة المهمة أيضا تعيين علي عبد الله لرئاسة الأركان، وهذه طبعا بحكم خبرته في مقر خاتم الأنبياء خصوصا خلال الحرب، وهذا تعني بالأساس أو هذا يعني بالأساس إعطاء الأولوية لقيادة تمتلك خبرة فعلية في إدارة العمليات المشتركة والتنسيق والأزمات. السؤال المهم أستاذ أحمد هو من انعكاسات ذلك على المفاوضات، خصوصا أنه هذا التعيين صحيح يوجه رسائل للداخل لكنه يوجه رسائل للداخل، هي رسالة تحاول طهران إرسالها لأمريكا ولإسرائيل أنه على الرغم من الخسائر التي تعرضت لها القيادة الإيرانية وقيادات النظام.
0: إذن هي مجموعة من الرسائل الداخلية والخارجية كما تفضلت دكتور نبيل في إطار هذه التعيينات التي قام بها المرشد، ولكن يعني هناك أيضا نقطة لافتة أخرى، يعني وفي ظل غياب المرشد الجديد لإيران دكتور نبيل، نشرت وكالة فاس الأنباء المقربة من الحرس الثوري مقطع فيديو من مراسم تشييع أقيمت قبل 3 سنوات، ويظهر يعني في هذا المقطع مجتبى خامنئي. دعنا نتابع هذه الصورة.

0: إذن دكتور نبيل، يعني رغم الإعلان عن تعيينات عسكرية وأمنية كما تابعنا بهذا المستوى، يواصل المرشد الإيراني مجتبى خامنئي الغياب وعدم الظهور يعني كما تابعنا. كيف تقرؤون هذا التناقض يعني بين استمرار صلاحياته أيضا ويعني إجراءه تعيينات بهذا المستوى وكذلك غيابه عن المشهد؟
1: ربما بيحاول النظام الإيراني إرسال رسائل أخرى يعني أسميه للتغطية على غياب المرشد. عبر الحديث أن الرئيس الإيراني قام بمقابلة المرشد لمدة 7 ساعات متواصلة. الهدف الأساسي بداية هو إثبات استمرارية القيادة عبر الإعلان عن هذا اللقاء، ويهدف أساسا إلى روي يعني أسميه نفي الروايات المتعلقة بغيابه عن إدارة الدولة ومكتبه. لكن غياب الصورة أستاذ أحمد لغاية الآن واستحضار فيديوهات قديمة كما ظهر على الشاشة قبل قليل يثير ويبقي الشكوك، والحديث ربما عن اجتماع مباشر دون نشر صور حتى مع الرئيس. نعم. هذا يجعل طهران تنفي الشائعات سياسيا لكنها لا تحسمها إعلاميا. اليوم كنت بقرأ في بعض وسائل الإعلام المحسوبة على نوروهاي بسيج أو قوات البسيج وعد بنشر صور لاحقا. ربما هذا أمر لافت إذا كان الهدف هو إنهاء الشائعات، والسؤال الطبيعي هو لماذا لا تنشر صور حديثة وموثقة لغاية الآن، وهذا بمنح الحرب البعد النفسي ضد النظام ويعطي مساحة للاستمرار في عملية التشكيك بشكل كبير وبشكل واضح. وبالتالي يعني هل المرشد هو على قيد الحياة؟ هل يتمتع بصحة جيدة؟ هل أصيب بتشوهات جسدية؟ هل هو موجود داخل إيران ولا خارج إيران؟ على الرغم من أنه الرئيس الإيراني في أوقات سابقة كان هنالك روايات متعددة ومتضاربة. في أوقات سابقة قال أنه قابله فقط في السيارة. صحيح. لمدة محدودة. وكان مستمعا أكثر مما تحدث الرئيس. وقبلها كان في هنالك رواية تتحدث على أنه هو يشرف بشكل شخصي على معالجة المرشد بصفته طبيبا ويلتقي به باستمرار. وفي رواية ثالثة أنه الشخص الوحيد المخول بلقاء المرشد هو أحمد وحيد. لازالت الأمور ضبابية. نعم. بشكل كبير.
0: إذن هو ظهور يزيد من الضبابية حول مصير المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. هذا ما سمح به الوقت دكتور نبيل، شكرا لك من عمان، أن كنت معنا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل عتوم. في تطورات المفاوضات مشاهدين، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أمريكا لا تزال لديها القدرة للتصعيد ضد إيران، وشدد في تصريحات في البيت الأبيض على أن أمريكا ستطالب بأموال مقابل الأضرار التي تسببت بها طهران. وأضاف ترامب أن أمريكا هي الدولة الوحيدة التي تسيطر على مضيق هرمز وقامت بإزالة الألغام منه قائلا إنه مفتوح حاليا. وكان الرئيس الأمريكي مشاهدين علق على طلب إيران تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب قائلا إن إيران يجب أن تتحمل مسؤولية الوفيات والأضرار التي لحقت بشعوب لبنان وسوريا واليمن وغزة. وكان ترامب قال في تدوينة سابقة إنه يطالب إيران بتعويضات عن جميع الهجمات التي نفذتها، ومنها الهجوم على السفينة الأمريكية كول والقنابل التي نشرتها أيضا على يد قاسم سليماني. وأضاف أن على إيران أيضا أن تدفع تعويضات لعائلات آلاف المتظاهرين الذين قتلوا وأصيبوا طيلة 50 عاما، منهم 52 ألفا في الأشهر الخمسة الأخيرة. وأكد الرئيس الأمريكي أنه طلب من ممثليه طرح هذا الأمر بقوة في المفاوضات المستقبلية. قال الرئيس الإيراني مسعود بشكيان إنه التقى المرشد الأعلى مجتبى خامنئي في اجتماع استمر لمدة 7 ساعات بحث فيها تداعيات الحرب والعقوبات المفروضة على طهران.
2: اللقاء الذي كان لدينا مع قائدنا العزيز كان جيدا جدا، حيث استمر نحو 7 ساعات تقريبا، واستطعنا خلالها الحديث والمناقشة حول جميع قضايا البلاد بشكل مفصل. وبطبيعة الحال كانت الشواغل الأساسية تتعلق بمعيشة الشعب والمشكلات الناجمة عن العقوبات الحالية، وأكدنا على ضرورة تجنب الخلافات والابتعاد عن أي كلام أو بيان يخ

0: خروج عن هذا الإطار.
1: من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن مسارا ملاحيا مركزيا وآمنا سيحل مؤقتا محل المسارات السابقة وفق الاتفاقات مع عمان، مشيرا إلى أن المسار سيستمر إلى حين التوصل إلى مخطط جديد لفصل حركة الملاحة.
2: نقش إيران
3: وفقا للاتفاقات مع عمان ستحل محل مسارات الملاحة السابقة قناة وسطى وآمنة، ستعمل كمسار مؤقت إلى حين التوصل إلى مخطط جديد لفصل حركة الملاحة. لم يكن المسار الجنوبي مسارا مسموحا وآمنا، والسبب الرئيسي في اشتعال المواجهات منذ 8 أغسطس هو نقض الولايات المتحدة لالتزاماتها وإصرارها على عبور السفن التجارية والعسكرية عبر هذه المنطقة مع إطفاء أجهزة التتبع.
1: نشرتنا مستمرة مشاهدينا فيها بعد الفاصل. إعلام إسرائيلي يتحدث عن تأجيل الجولة المقبلة من المفاوضات مع لبنان بسبب التوتر المتزايد في الجنوب. ولدينا أيضا قائد فيلق القدس الإيراني في بغداد لبحث حصر السلاح وملفات أخرى.

0: سؤال: هل سعد زغلول كان قدوة؟
1: يحكى عن سعد زغلول له كلمة مقصورة: هل من واقعة؟ نحن لها.
0: هل كان عدوا أم صديقا للإنجليز؟
1: الثورة العربية سعد زغلول شارك فيها، تم اعتقاله فيها، يعمل في المحاماة، وبالتالي تحولت اتجاهاته إلى الليبرالية بشكل كبير. سعد زغلول في الحياة من النماذج القليلة في التاريخ المصري من الزعامات اللي جمع ما بين التعليم الأزهري والمدني، الحياة المدنية. كلمة الوفد جاءت من ملابسات ثورة 19، من أصدق مذكرات السياسية في عالمنا العربي بشكل عام.
0: ما هو تقييم الحركات الإسلامية لثورة 19؟
2: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
4: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
5: بكم مشاهدينا من جديد. أعلنت القوات الحكومية في اليمن استهداف مواقع وآليات للحوثي في عدة جبهات، حيث استهدف الطيران المسير للقوات الحكومية وسائل قتالية لميليشيات الحوثي في قطاع الكسارة بمأرب، التي تعرضت مؤخرا لهجمات حوثية. نتابع.

كما استهدف الطيران المسير للقوات الحكومية إحدى معسكرات الحوثي في جبهة العلم المنطقة السادسة بمحافظة الجوف. نتابع.

وبالتزامن أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أن التصعيد الأخير لميليشيا الحوثي يمثل اختبارا جديدا لجدية المجتمع الدولي في حماية فرص السلام التي استثمرت فيها الحكومة اليمنية والدول الشقيقة والصديقة على مدى سنوات. وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في لقاء بسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن إن الدولة اليمنية لم تبدأ هذا التصعيد ولم تبحث عنه، لكنها في الوقت نفسه لن تسمح بأن يصبح التزامها بالسلام تصريحا مفتوحا للميليشيات. وأشار العليمي إلى أن ما يحدث في المخا استمرار لتصعيد أو تصعيد بدأ بتسيير رحلات للحرس الثوري إلى صنعاء مرورا باستهداف السفن التجارية والهجمات على مأرب. وأضاف أنه من المستحيل بناء سلام مع جماعة تمتلك صواريخ باليستية.

0: أفادت مصادر العربية بأن قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني في بغداد حاليا لبحث حصر السلاح وملفات أخرى. وذكرت المصادر أن قاآني التقى قادة في الحشد الشعبي والفصائل المسلحة وقيادات من الإطار التنسيقي. أكدت هيئة البث الإسرائيلية تأجيل الجولة المقبلة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان بسبب توترات متزايدة حسب وصفها. ووفقا لهيئة البث، يرفض لبنان إجراء محادثات في المستقبل القريب احتجاجا على عدم توسيع مناطق الانسحاب. في المقابل، احتجت إسرائيل لدى الولايات المتحدة على نشاط الجيش اللبناني. هذا وأثارت مشاهدين خريطة نشرتها وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر منصة إكس جدلا واسعا بعدما ظهرت فيها أجزاء من جنوب لبنان مدمجة ضمن المساحة المرسومة لإسرائيل، وذلك في منشور تناول معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال في قطاع غزة.
1: من الفضاء الإلكتروني إلى أروقة الدبلوماسية، خريطة تشعل الجدل حول حدود جنوب لبنان. في منشور عبر منصة إكس، عرضت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانات من استطلاع أممي حول معدلات سوء التغذية الحاد بين أطفال قطاع غزة، مستخدمة ألواناً ومؤشرات إحصائية، لكن الرسم أظهر أجزاء من جنوب لبنان مدمجة ضمن نطاق الأراضي الإسرائيلية بما لا يتطابق مع الحدود المعترف بها دولياً. وعقب تحرك دبلوماسي لبناني، حذفت الوزارة الصورة من صفحتها الرسمية الناطقة باللغة الإنجليزية، فيما أبقتها منشورة عبر حسابها الرسمي إسرائيل بالعربية.
2: تواصلنا مع واشنطن للضغط على إسرائيل لإزالة خريطة تتلاعب بالحدود.
1: من جانبه، اتهم حزب الله إسرائيل بالسعي إلى تكريس وقائع جديدة في جنوب لبنان، معتبراً أن ما يجري يكشف عن أطماع تتجاوز الأرض إلى الثروات والمقدرات، وداعياً إلى وقف التفاوض المباشر. ويأتي ذلك في توقيت بالغ الحساسية بعد أيام من اختتام الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما برعاية أمريكية لبحث تنفيذ صيغة الإطار المبرمة في 26 يونيو الماضي، التي تنص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية بدءا بمناطق تجريبية مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها ونزع سلاح حزب الله. إلا أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن المنطقة التالية للانسحاب. في المقابل، تكشف تقارير مدعومة بمعطيات ميدانية وصور أقمار صناعية عن تعزيز الجيش الإسرائيلي وجوده في عمق جنوب لبنان ووصول مساحة سيطرته إلى نحو 600 كيلومتر مربع داخل الأراضي اللبنانية.
0: ومعنا من بيروت مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط علي حماد. أهلا بك سيد علي معنا في هذه الساعة الإخبارية. ما دلالات هذا التأجيل المفاوضات؟ إذا هل هو تعليق مؤقت بانتظار تغيير بعض الوقائع على الأرض، أم أنه يشير إلى أزمة أعمق في الأسس التي قام عليها هذا المسار التفاوضي الأخير بين بيروت وتل أبيب؟
3: لنذكر أولا بأن التاريخ لم يكن تم الاتفاق عليه أساسا، تاريخ الجولة المقبلة، وكان هناك حديث بأن الجولة المقبلة سوف تكون في الأول من سبتمبر المقبل. إذن لا يزال لدينا متسع من الوقت من أجل إصلاح الموضوع أو يعني إعادة ترتيب الأوراق من الجانبين، الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي. ثانيا، إسرائيل تصاعد على الأرض فيما يتعلق بالضربات التي توجهها لعدد من القرى، استمرار جرف القرى وبلدات، إضافة إلى تفجيرات بالجملة في العديد من البلدات التي تحتلها. نحن نتحدث عن أكثر من 150 تفجيرا في خلال الأشهر الثلاثة الماضية. إذن هذا تصرف يعني خطير، وخصوصا بأنه ينذر بإفشاء

0: هذه المفاوضات، لكن ليس هناك من فشل، المفاوضات سوف تعود. لكن
1: طيب، ولكن ما الذي كان ينتظره لبنان تحديدا من إسرائيل أستاذ علي حماده، يعني قبل الانتقال إلى جولة جديدة من المفاوضات؟ وهل هناك يعني تباطؤ وتلكؤ إسرائيلي حقيقي في الالتزام بالتزاماتها؟
0: نعم، شعور الدولة اللبنانية بأن هناك تباطؤا، وهناك يعني هناك نوع من التهرب من مسألة تحديد المناطق التجريبية الجديدة التي سوف ينتشر فيها الجيش اللبناني. لكن حتى الآن أيضا هناك مشكلة، الولايات المتحدة جزء من هذه المشكلة، لأن حتى الآن لم يتم الاتفاق على نهائيا وتعيين الدول التي سوف تكون لها حق الرقابة والرقابة على الانسحاب الإسرائيلي من جهة والانتشار العسكري اللبناني من جهة أخرى. إذن هناك تباطؤ من جهة ومن أخرى، وإسرائيل تريد إثباتات بأنه هناك نزع لسلاح حزب الله في العديد من المناطق، إضافة إلى تدمير بنى تحتية عسكرية لا تزال موجودة.
1: طيب، أضف إلى ذلك أيضا أن إسرائيل نقلت احتجاجا إلى الولايات المتحدة بشأن نشاط الجيش اللبناني، فما الذي يزعج إسرائيل تحديدا من تحركات الجيش اللبناني في الجنوب؟
0: النشاط هو تحديدا في عدد من القرى، حيث أن الجيش اللبناني كان في بداية الأمر يسمح للأهالي بالعودة قبل أن ينتشر ويمسك بالأرض ويقوم بتنظيف هذه المناطق من السلاح والمسلحين ومن البنى التحتية العسكرية. ثم حصلت عمليات عسكرية إسرائيلية واستهدافات إسرائيلية أوقفت هذا الموضوع. أضف إلى ذلك بأنه يحتج الإسرائيليون واحتجوا لدى الأمريكيين، ووصلت الرسالة إلى السلطات اللبنانية بأنه حتى الآن ليس هناك من إثباتات كما كنت أشير من قيام الجيش اللبناني حقيقة بالإمساك بالكامل وبشكل حاسم بالأرض. إذن هناك شكاوى من جهة وشكاوى من جهة، لكن الأخطر في كل ما نقول هو جرف القرى وتفجير.
1: ولكن لو تتفق معي سيد علي حماده، يعني هذه مفارقه لافته، يعني في الوقت الذي يطالب فيه المجتمع الدولي بتعزيز وجود الجيش اللبناني وانتشاره في الجنوب، يشتكي الجيش الإسرائيلي من بعض انشطته هناك، يعني فكيف يمكن تفسير هذا التناقض باختصار لو سمحت؟
0: التناقض بكل بساطة بأنه إسرائيل غير مستعجلة للانسحاب وغير مستعجلة قبل أن يقوم الجيش اللبناني بنزع السلاح وبإبراز عملية نزع السلاح، وهذا لم يحصل حتى الآن. إذن هناك تباطؤ من كل الجهات، وهناك أيضا بالمحصلة النهائية خشية من أن تتجدد العمليات القتالية في المنطقة وبالتالي تتجدد في لبنان فنعود إلى المربع الأول. إذن الكل في الانتظار.
1: واضح، شكرا لك من بيروت، كنت معنا مستشار العربية للشؤون الشرقية الأوسط علي حماده. ومشاهدينا نتوقف إذن مع الأخبار العاجلة، حيث أفاد مصدر عسكري يمني كما نتابع في الأخبار العاجلة الآن بأن ميليشيات الحوثي استهدفت حياء مأرب بالصواريخ البالستية والمسيرات كذلك. مراسل عربية مشاهدينا ذكر أيضا قبل قليل أنه جرى سماع دوي انفجارين في مأرب، بينما تتصدى دفاعات الجيش اليمني لمسيرات حوثية. إذن كما نتابع في شريط العواجل، هناك انفجاران في مأرب دفاعات الجيش اليمني تصدى لمسيرات الحوثي في هذه اللحظات، هذه الهجمات التي طالت كل من مأرب وكذلك حضرموت وكذلك طالت موانئ أخرى في المخا، أسفرت عن إصابات بالعشرات ومقتل أيضا أكثر من 7 مدنيين في هذه الهجمات المتواصلة من الحوثيين. مصدر عسكري يمني الآن يؤكد أيضا أن ميليشيات الحوثي تستهدف في هذه الأثناء أحياء مأرب بالصواريخ البالستية والمسيرات. إذن الجيش اليمني أيضا يسعى من جهته للدفاع وصد هذه الهجمات التي تستمر منذ أيام، وقد نجح في إسقاط عدد كبير من المسيرات والصواريخ التي أطلقتها الميليشيات الحوثية. وأيضا كما تابعنا في مقاطع الفيديو قبل قليل، قام أيضا بضرب عدد كبير من الآليات العسكرية الحوثية التي تستهدف المدن اليمنية بالمسيرات كما تبعنا قبل قليل. إذن نذكر مشاهدينا بأن مصدر عسكري يمني يؤكد الآن أن ميليشيات الحوثي تستهدف أحياء مأرب بالصواريخ البالستية والمسيرات في هذه اللحظة.

مشاهدينا، أفاد مسؤول في مجلس السلام الخاص بغزة لرويترز بأن الخطة المتعلقة بقطاع غزة لا تزال سارية.

0: قوات إسرائيلية تعيد تموضعها وواشنطن تراقب، فيما تقف خطة ترامب أمام أول اختبار حقيقي بعد أن أعلن بنيامين نتنياهو رفضه الانسحاب الكامل من القطاع قبل نزع سلاح حماس. لكن المفاجأة جاءت من البيت الأبيض، فلا غضب ولا مواجهة، بل تفهم لموقف نتنياهو.
1: البيت الأبيض لم ينزعج من موقف نتنياهو، ونرى أنه يأتي في إطار الموسم الانتخابي في إسرائيل.
0: وفي المقابل تبدو الخلافات بين واشنطن وتل أبيب آخذة في الاتساع. مصادر إسرائيلية تتحدث عن خلافات جوهرية بشأن مستقبل القطاع، فيما تنقل تقارير أن مكتب نتنياهو يرسل إلى واشنطن بيانات يومية عن خروقات وتحركات لحماس في غزة. وبينما تعهد نتنياهو بالحد من العمليات العسكرية ووقف الهجمات تدريجيا، بدأت القوات الإسرائيلية التراجع نحو الخط الأصفر في خطوة ينظر إليها باعتبارها اختبارا لمدى التزام إسرائيل بالمسار الذي ترعاه الإدارة الأمريكية.
2: القوات الإسرائيلية ستنسحب فقط من المناطق التي يعلن خلوها بالكامل من الأسلحة والأنفاق.
0: أما العقدة الأبرز فتبقى عند السلاح، إذ يؤكد المبعوث الأمريكي للسلام نيكولاي ملادينوف أن إسرائيل لم توقع بعد على خطة النقاط 15 الخاصة بغزة، وأن الانسحاب الإسرائيلي سيكون مرتبطا بإعلان خلو المناطق من الأسلحة والأنفاق. وفي المقابل تمضي واشنطن نحو طرح المرحلة التالية من خارطة الطريق التي تستهدف إبعاد الفصائل عن إدارة القطاع ونقل السلطة المدنية إلى لجنة فلسطينية جديدة.
3: أعلنت مديرية الأمن الداخلي في حلب فرض حظر مؤقت للتجوال في عين العرب كوباني بعد قيام شبان أكراد باقتحام مبنى الإدارة المحلية وإنزال اللوحة التعريفية والعلم السوري وإشعال حريق في المبنى. قوى الأمن الداخلي عززت انتشارها في المنطقة بهدف ضبط الأمن ومرهقة المعتدين، فيما قالت مديرية الإعلام في حلب إن خارجين عن القانون اعتدوا على مبنى إدارة عين العرب كوباني.

0: معنا من دمشق الباحث السياسي والأمني ضياء قدور. أهلا بك سيد ضياء معنا في هذه الساعة الإخبارية. ما الذي يجري في عين عرب كوباري وكيف بدأت أيضا هذه الأزمة؟
1: تحياتي لك سيد الكريم ولك ولجميع مشاهدي العربية. يبدو أنه يعني التوتر وصل أيضا إلى مدينة عين العرب. قوات الأمن قبل قليل أعلنت عن حظر تجوال في هذه المدينة لمحاولة ضبط السيطرة وفرض الأمن والاستقرار، وهناك تعزيزات من قوات الأمن العام على مشارف عين العرب بعد أن قام مسلحون خارجون عن القانون بمهاجمة مقر الأمن الداخلي داخل عين العرب ومحاصرة القوات هناك. أنا أعتقد أن هناك جهة تحاول حقيقة تفجير الأوضاع المجتمعية وتفجير الأوضاع الشعبية. بحسب ما أشاهد حتى الآن مقاطع صور أتت منذ ظهر اليوم ويتم نشرها الآن في محاولة لتأجيج الشارع من كلا الجانبين. الدولة السورية تحاول ضبط الأوضاع، هذا الحظر التجوال محاولة لتخفيف الاحتقان الشعبي،
0: طيب.
1: محاولة لفرض السيطرة والأمن، محاولة أن تقوم الدولة بحل هذه الخلافات والمشاجرات والمشاحنات التي
0: طيب.
1: حدثت.
0: هل يمكن نظر الصدياء إلى ما يجري الآن باعتباره حادثا أو حدثا أمنيا عابرا أم لا؟ يعني هو انعكاس لأزمة أعمق في العلاقة بين دمشق والمكون الكردي سواء كان المجتمعي أو السياسي أو العسكري.
1: بطبيعة الحال الاندماج كما تعلم أستاذ العزيز سار حتى الآن بيسر وبخطوات كبيرة جدا، ووصل حتى مرحله النهائية على المستوى الإداري، لكن على المستوى الشعبي وعلى المستوى المجتمعي ربما ما يزال هناك بعض العقبات وبعض العراقيل التي يعني أتركتها سنوات الحرب وسنوات الصراع والفجوات الاجتماعية أساسا التي عمقها النظام البائد ما بين المكونين

0: المكون الكردي وما بين العربي وما بين العشائر وما بين المكونات الدينية. وبالتالي هذه قضية كانت الدولة السورية يعني مدركة لها ومدركة لحجم حساسيتها، وبالتالي هي تتخذ كل الإجراءات المناسبة. الآن قبل قليل أعلنت وزارة الداخلية أنها ألقت القبض على من تسببوا أساسا في هذه المشكلة وفي هذه الأزمة، ممن قاموا بإيقاف العائدين من إلى مدينة رأس العين وقامت باحتجازهم. بالتأكيد رغم سير الاتفاق على مساره الإداري والعسكري والأمني، ما يزال هناك بعض العراقيل التي ستأتي في الطريق، ما يزال هناك جهود حكومية يجب أن تبذل في هذا
1: طيب
0: الإطار
1: عن هذه
0: للتوعية.
1: الجهود سيد ضياء، يعني هل تعتقد أن لدى الحكومة السورية اليوم يعني استراتيجية واضحة لإدارة المناطق ذات الغالبية الكردية أم لا؟ يعني هي فقط يبدو أنها تتعامل يعني بمبدأ إدارة الأزمات مرحلة بمرحلة دون الوصول إلى تسوية سياسية طويلة الأمد.
0: بالتأكيد التسوية السياسية طويلة الأمد تمت من خلال الاتفاق الذي وقع مع قسد، و يعني كما يمكن تقديم المكاسب التي حصل عليها المكون الكردي من خلال هذا الاتفاق، والتي هي تعتبر بمثابة مكاسب تاريخية. اليوم هناك ثقل ما يعني بات داخل المكون العسكري، وهناك أيضا ثقل بات داخل مجلس الشعب والمؤسسات السياسية ذات الصلة. الدولة السورية لا تنظر إلى المناطق الكردية على أنها مناطق كردية، هي تنظر إليها على أنها مناطق وطنية. وأعتقد من أهم التحديات التي تواجه الدولة السورية هو الموضوع الاقتصادي،
1: نعم
0: موضوع المظالم الشعبية التي من كلا الأطراف، ليس فقط المكون الكردي وأيضا من المكون العربي، وأيضا قضية السلاح المنفلت التي كما تعلم تسببت بهذه الأزمة، وما قامت به الشبيبة الثورية والتي يعني تكررت اعتداءات على المبنى وعلى اعتداء على الرموز الوطنية. أعتقد هذا جزء أيضا من المشكلة ومن التحديات التي تواجه دمشق، بالإضافة إلى التحديات الأخرى على الصعيد السياسي وعلى الاقتصادي وعلى الصعيد الاجتماعي
1: نعم
0: التي يجب معالجتها على المدى الطويل.
1: واضح، شكرا لك من دمشق، كنت معنا الباحث السياسي والأمني ضياء قدور. نشرتنا مستمرة مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. رغم الاعتراضات، البرلمان التركي يمرر مشروع قانون لإنهاء عقود الصراع مع حزب العمال الكردستاني. ولدينا أيضا مقتل أكثر من 100 شخص في حصلة أولية لزلزال ضرب كولومبيا وتسبب في انهيار مبان ومطارات.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
6: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
7: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. وافق البرلمان التركي على مشروع قانون يدعم عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني في خطوة تهدف إلى دعم مسار إنهاء عقود من الصراع المسلح. ووافق على القانون 468 نائبا بينما رفضه 88 نائبا فقط. وينص المشروع على تعليق مراهقات وأحكام قضائية في بعض الجرائم لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات على أن تسقط العقوبة إذا لم تتكرر المخالفات خلال فترة التعليق، فيما لا يتطرق إلى مصير زعيم الحزب عبد الله أوجلان.

0: في ليبيا أفادت مصادر عربية باغتيال اللواء فوزي المنصوري آمر الاستخبارات العسكرية في الجيش الليبي في بنغازي. وكشفت المصادر أن اغتيال اللواء فوزي المنصوري آمر الاستخبارات في الجيش الليبي تم بتفجير سيارته في بنغازي بعبوة ناسفة.
1: هذه ما زال فيها حجر.
0: من بنغازي معنا فرج حمزة مراسل عربية. أهلا بك فرج، ما الذي توفر لك معلومات حتى الآن بشأن عملية اغتيال هذه، وما الذي تأكد أيضا حتى الآن بشأن ظروف مقتل آمر الاستخبارات؟
2: نعم أحمد، دعني بس فقط أنوه للخبر العاجل الذي وصلنا منذ لحظات عن استهداف آخر لمصفاة الزاوية لإحدى الخزانات في مصفاة الزاوية. هناك بعد الاستهداف الذي شهدته المصفاة مساء هذا اليوم نتج عن حريق هائل مؤسسة النفط، تؤكد أن الاستهداف الثالث خلال أقل من يومين لم يسبب في خسائر مادية أو بشرية، نتحدث فقط عن عملية اختناق حصلت في فرق طوارق والقاض. بالعودة إلى بنغازي، الحكومة الليبية منذ قليل أصدرت بيان نعت فيه اللواء فوزي المنصوري آمر الاستخبارات العسكرية، والذي تقول الحكومة الليبية أن عملية اغتيال هي عملية إرهابية كما تصفها في مدينة بنغازي لمحاولة زعزعة أمن واستقرار المدينة. التحقيقات لا تزال الأجهزة الأمنية تعمل بشكل مكثف بحسب بيان الحكومة الليبية، الذي أكدت أنها أصدرت تعليماتها المباشرة لكل الأجهزة الأمنية للوقوف على التحقيقات الأولية وعملية التحقيقات في ملابسات اغتيال اللواء المنصوري في موقع الحادث هناك في حي الهواري أو في منطقة الهواري في حي السيدة عائشة. المعلومات الأولية المتوفرة والتي كانت متوفرة لدينا منذ اللحظات الأولى هي عبوة ناسفة زرعت في سيارة المنصوري عقب خروجه من صلاة العشاء في أحد المساجد في حي السيدة عائشة في منطقة الهواري تحديدا، حيث يقطن اللواء المنصوري. المصادر العسكرية التي نحاول التواصل معها بشكل دوري تؤكد أن انتشار أمني مكثف في الموقع الذي حدثت فيه عملية اغتيال، تؤكد أنها تعمل بشكل مكثف بحسب التعليمات الصادرة سواء من قيادة الجيش أو حتى من الحكومة الليبية لإظهار التحقيقات الأولية أو ملابسات عملية اغتيال اللواء المنصوري. اللواء فوزي المنصوري هو آمر الاستخبارات العسكرية بقيادة الجيش، يتولى هذه المهمة منذ عام 2024، كان قد كلف من قبل قيادة الجيش في هذه المهمة تحديدا. هناك انتشار كما تحدثنا أمني حول الموقع الذي حدثت فيها عمليات الاغتيال، هناك أيضا نوعا ما معلومات شحيحة حول إظهار نتائج التحقيقات الأولية، ولكن الحكومة الليبية كما قالت في بيانها أنها كلفت كل الأجهزة الأمنية بضرورة الوقوف على ملابسات هذا العمل الإرهابي كما تصفه، والتي تقول أنه محاولة أخرى لزعزعة أمن واستقرار.
0: طيب فرج، عند هذه النقطة هل هناك أي محاولات ربما للربط بين هذه عملية الاغتيال هذه وعملية أيضا استهداف المنشآت النفطية في الزاوية، ما أننا نتحدث عن حدثين منفصلين تماما؟
2: نتحدث عن أحداث منفصلة ربما تكون، ولكن هناك أو الحديث في الشارع الليبي ربط عملية اغتيال اللواء المنصوري بالتحركات التي تجريها مجموعات مسلحة توصف هنا في بنغازي على أنها مجموعات إرهابية هناك في الجنوب الليبي، تقول هذه الأوساط أو تقول آراء الشارع على الأقل حتى هذه اللحظة بحسب ما هو متداول أحمد على الأقل أن مجموعات إرهابية تحاول زعزعة استقرار المدينة، تربط بالتحركات في الصحراء الليبية أو في المناطق الحدودية هناك، والتي تتحدث قيادة الجيش أنها تجري عملية اشتباك بشكل مستمر مع مجموعات إرهابية مسيطرة أو تحاول السيطرة على المناطق الحدودية ما بين ليبيا وعدد من دول الجوار الذي تشهد توترات. ولكن نتحدث عن عمل آخر منفصل تماما عن ما يحدث حقيقة في مدينة الزاوية، والذي تعيش هي الأخرى حالة من التوتر طيلة المدة الماضي، آخرها كان عملية استهداف التي شهدتها المدينة عشية هذا اليوم. نعم. والتي بالمناسبة كانت قد حدثت حتى مساء الأمس، وهي استهداف طائرة مسيرة لإحدى خزانات الوقود لتعود مؤسسة النفط، وتؤكد أن منذ لحظات أن هناك طائرة مسيرة أخرى استهدفت.

0: استهدفت احدى الخزانات الاخرى في مصفات الزاويه هناك.
1: نعم، شكرا لك من بنغازي، كنت معنا فرج حمزه مراسل العربيه، تحيه لك فرج. إذا مشاهدينا، في تفاصيل حريق مصفاة الزاوية، أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن خزان النفط المشتعل في المصفاة تعرض لإصابة مباشرة بينما التحقيقات جارية في ملابساتها. وقالت المؤسسة إن فرق الإطفاء والطوارئ باشرت عملياتها الميدانية وتواصل جهودها للسيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده إلى الخزانات والمنشآت المجاورة في ظل ظروف بالغة الخطورة. وحذرت المؤسسة من أن من أي أعمال عسكرية بمحيط المنشآت المستودعة النفطية. ودعونا مشاهدينا نستمع للمتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ من داخل مصفاة الزاوية أسامة علي.
2: الصلاة والسلام على رسول الله من قلب مصفاة الزاوية، وتحديدا في مكان الحدث حيث يوجد حريق لأحد خزانات الوقود اللي موجودة داخل المصفاة. كل فرق الطوارئ موجودة متواجدة، سواء كانت من طرابلس، سواء كانت من الزاوية طرابلس، سواء مركز صبراتة، وأيضا جمزور. تحية لكل العاملين، تحية لرجال الدفاع المدني اللي موجودين في المكان. معظم الحالات اللي حاليا نواجه فيها هي عبارة عن حالات اختناق من فرق الدفاع المدني، لكن لا يوجد أي إصابات بشرية بليغة ولا الحمد حتى هذه اللحظة. نطمئن الجميع حسب ما أفادونا فرق الدفاع المدني أن الوضع تحت السيطرة بالكامل بعون الله تعالى، والعمل بعون الله مستمر حتى إخماد هذا الحريق. شكرا لك. صلاة والسلام على رسول الله.

سمع قبل قليل دوي سلسلة من الانفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف عقب تحذيرات من اقتراب عدة صواريخ. قال عمدة المدينة فيتالي كليتشكو إن كييف تتعرض لهجوم بصواريخ باليستية روسية. قتل 111 شخصا على الأقل كحصيلة أولية جراء الزلزال الذي ضرب كولومبيا بقوة بلغت نحو 7 درجات. وقال محافظ مدينة كالي إن ما لا يقل عن 20 مبنى انهار بسبب الزلزال وإن هناك محاصرين تحت الأنقاض. من جهة أخرى علقت هيئة الطيران المدني الكولومبية الملاحة الجوية في 6 مطارات بعد تضررها بسبب الزلزال.

0: ذكرت بلومبيرغ أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا يسعى مع الاتحاد الآسيوي وكونكاكاف إلى تنظيم مسابقات لمنافسة الفيفا. وتواجه قيادة جياني إنفانتينو في الفيفا ضغوطا متصاعدة بعدما اتحدت اتحادات أوروبية وآسيوية واتحاد كونكاكاف في انتقادات حادة لنهجه بالتزامن مع اقتراب معركة إعادة انتخابه وعودة ملفات من فترة عمله السابقة داخل اليويفا إلى الواجهة.
1: مشهد نادر في كرة القدم العالمية، ثلاثة اتحادات قارية كبرى تقف

0: في صف واحد، والهدف هذه المرة رئيس الفيفا جياني إنفانتينو. من أوروبا إلى آسيا وأمريكا الشمالية تتصاعد الاعتراضات على قراراته، وتصل المواجهة إلى حد اتهامه بالخداع والدعوة إلى مراجعة مستقلة لما جرى، في تصعيد يفتح الباب على أزمة أكبر داخل الاتحاد الدولي. شرارة الخلاف اندلعت مع مقترح لبيع 20% من الحقوق التجارية لكأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص في صفقة قدرت بنحو 4.2 مليار دولار قبل التخلي عنها، لكن التراجع لم يطفئ الأزمة، إذ لوح اليويفا بدعم من الاتحاد الآسيوي والكونكاكاف بمقاطعة بطولات الفيفا، فيما تدرس الاتحادات الثلاثة تنظيم مسابقات مشتركة في خطوة تكشف حجم الشرخ داخل منظومة كرة القدم العالمية.
1: عندما تكسر الثقة بالخداع وعندما يضع فرد نفسه فوق المجموعة التي عهدت إليه بالسلطة، تكون تلك المسؤولية قد هجرت.
0: وفي الخلفية معركة انتخابية تقترب، إنفانتينو يسعى لولاية جديدة في مارس المقبل وسط دعم معلن من نحو 70 اتحادا، مقابل تراجع نحو 12 اتحادا عن دعم سابق أو إعلان رفض التصويت له. وبالتوازي يعود ملف من سنواته داخل يويفا إلى الواجهة بعد تقارير عن مدفوعات لموظفة سابقة وهي مزاعم ينفيها بشدة، لتتراكم الملفات والخصومات أمام رئيس الفيفا قبل واحدة من أكثر معارك السياسية حساسية.
2: وفي نهاية النشرة نذكر بالعناوين. لتدارك خسائر الحرب، مجتبى خامنئي يعين قادة جددا في الجيش والحرس الثوري والبسيج. ترامب يروح من جديد بالتصعيد ضد إيران ويؤكد أن أمريكا هي الدولة الوحيدة التي تسيطر على مضيق هرمز. بعد تحذيرات عالمية، قوات الحكومية اليمنية تستهدف مواقع وآليات للحوثيين في عدة جبهات. قيادة الأمن الداخلي في عين العرب تفرض حظرا مؤقتا لتجوال بعد اقتحام محتجين أكراد مديرية الأمن. وفي ليبيا أنباء عن اغتيال أمير الاستخبارات العسكرية في بنغازي وحريق في خزان نفط بمصفات الزاوية. ضغوط تحيط بإنفانتينو، اليويفا يسعى مع اتحادات كروية أخرى إلى تنظيم مسابقات منافسة للفيفا. نهاية النشرة مشاهدينا، في أمان الله.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
3: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
4: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
5: لحظة فارقة، خط فاصل
6: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
5: بين الانتظار والانطلاق،
6: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
7: خلاصة يوم قد انتهى
8: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
0: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على الشاشة العربية.
9: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

ميليشيات الحوثي تستهدف أحياء مأرب وتهاجم المخا مجددا، والقوات الحكومية تقصف مواقع الحوثيين في عدة جبهات. لتدارك خسائر الحرب، مجتبى خامنئي يعين قادة جددا في الجيش والحرس الثوري والبسيج. ترامب يلوح من جديد بالتصعيد ضد إيران ويؤكد أن أمريكا هي الدولة الوحيدة التي تسيطر على مضيق هرمز. وفي ليبيا أنباء عن اغتيال أمير الاستخبارات العسكرية في بنغازي وحريق في خزان نفط بمصفات الزاوية.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الجديدة والمفصلة من العربية. أفاد مصدر عسكري يمني بأن ميليشيات الحوثي استهدفت أحياء مأري بالصواريخ الباليستية والمسيرات. وذكر مراسل العربية أنه جرى سماع دوي انفجارين في مأرب بينما تتصدى دفاعات الجيش اليمني لمسيرات حوثية. وفي المخات غربية تعز عاودت ميليشيات الحوثي قصف المدينة بالصواريخ الباليستية. وذكر مراسل العربية أنه جرى سماع دوي انفجارين متتاليين بالقرب من ميناء المدينة. وهذه الصور مشاهدينا التي نتابعها الآن هي صور خاصة بالعربية الانفجارات التي طالت منطقة المخا التي تستهدفها الميليشيات الحوثية في هذه الأثناء. مراسل العربية طبعا أكد أن ميليشيات الحوثي تعاود قصفها لمدينة المخا بالصواريخ البالستية، وهذا ما حدث منذ اليومين الماضيين حينما استهدفت بالصواريخ البالستية وبالمسيرات أيضا عددا من الأهداف من بين أهداف مدنية كميناء المخا، وهو ما أسفر عن سقوط عدد من الإصابات والقتلى بين المدنيين. إذن القوات الحكومية مشاهدينا تؤكد أن هناك استهدافات إذن من الحوثي بالصواريخ البالستية والمسيرات لعدد من المناطق في اليمن في مناطق الشرعية. نتحدث هنا عن المخا مشاهدينا. وأيضا مصدر عسكري يمني كان قد أفاد قبل قليل بأن الميليشيات استهدفت أحياء في مأرب بالصواريخ والمسيرات. وذكر مراسل العربية أنه جرى سماع دوي انفجارين في مأرب تحديدا بينما تصدى الدفاعات الجوية التابعة للجيش اليمني لهذه المسيرات الحوثية. إذن هذه هي صور خاصة بالعربية الآن من المخا، حيث أن ميليشيات الحوثي تعاود

تعوض قصف المدينة بالصواريخ البالستية. بالتزامن أيضا مشاهدينا، القوات الحكومية في اليمن أعلنت استهداف مواقع وآليات للحوثي في عدة جبهات، حيث استهدف الطيران المسير للقوات الحكومية منظومات ومرابط الهاون لميليشيات الحوثي في جبال ردها بمأرب، كما استهدف أيضا إحدى معسكرات الحوثي في جبهة العلم المنطقة السادسة بمحافظة الجوف.

0: فيما يتعلق بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أمريكا لا تزال لديها القدرة للتصعيد ضد إيران، وشدد في تصريحات في البيت الأبيض على أن أمريكا ستطالب بأموال مقابل الأضرار التي تسببت بها طهران. وأضاف ترامب أن أمريكا هي الدولة الوحيدة التي تسيطر على مضيق هرمز وقامت بإزالة الألغام منه، قائلا إنه مفتوح حاليا.
1: The only one that has control of the Strait of Hormuz right now is the United States Navy. We have a blockade that's been infallible. It's a steel wall. And we let people in that we want to let in, and those people come in, and they've been coming in and they're going out. So it's actually open now. We do not let them go into Iran. They're not admitted into the Strait to go to Iran. But it's open for others. Now, a little bit... complex because they will on occasion drop a mine, and we find the mines. You know, we've mine swept the entire strait, as you probably maybe heard, maybe you didn't hear, but we control the strait 100%. Now, can they make trouble? Yeah, they can make trouble.
0: تحدث ترامب أيضا مشاهدين عن مطالبة إيران بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب، وطالب بدوره إيران بتعويضات عن جميع القتلى والجرحى الذين سقطوا على يد النظام الإيراني خلال العقود الماضية.
1: They asked for reparations, you might say, or they asked for money for the damage that we've done. I said that's a good idea. Well, we're going to ask for money for the damage they've done over a 50-year period. Whether you go SS Cole or whether you go all of the people that were so badly hurt, so badly wounded or killed, many thousands of people, and maybe damages for the 52,000 protesters over the last 4 months that were killed in Iran. We think their family should get damages for killing their person or their child or mother, father that were protesting. It's at least, it was 52,000 a month and a half ago. So now what is it? So if there's damages to be paid, I think Iran should pay those damages.
0: وفي خطوة لتدارك خسائر الحرب، أصدر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي مرسوما بتعيين 6 قادة جدد في الجيش والحرس الثوري والبسيج. وبحسب المرسوم، فقد تم تثبيت أحمد وحيدي في منصب القائد العام للحرس الثوري الذي أوكل إليه بشكل غير معلن منذ مقتل محمد باكبور خلال الحرب، فيما تم تعيين مصطفى إيزيدي نائبا له. وفي الجيش، عين مجتبى خامنئي علي عبد الله رئيسا لأركان الجيش وكيومارث حيدري نائبا له، كما عين خامنئي علي عظمائي قائدا للقوة البحرية في الحرس الثوري، إضافة إلى حسين طائب رئيسا لمنظمة الباسيج.

أفادت مصادر عربية بأن قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قائاني في بغداد حاليا لبحث حصر السلاح وملفات أخرى. وذكرت المصادر أن قائاني التقى قادة في الحشد الشعبي والفصائل المسلحة وقيادات من الإطار التنسيقي. أكدت هيئة البث الإسرائيلية تأجيل الجولة المقبلة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان بسبب توترات متزايدة حسب وصفها. ووفقا لهيئة البث يرفض لبنان إجراء محادثات في المستقبل القريب احتجاجا على عدم توسيع مناطق الانسحاب. في المقابل احتجت إسرائيل لدى الولايات المتحدة على نشاط الجيش اللبناني. أفاد مسؤول في مجلس السلام الخاص بغزة لرويترز بأن الخطة المتعلقة بقطاع غزة لا تزال سارية وأن المناقشات مع إسرائيل مستمرة. يأتي ذلك بعد يوم من رفض رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو انسحاب قواته من القطاع قبل تحقيق اشتراطه بتسليم حركة حماس لسلاحها بشكل فعلي وفق تعبيره. أعلنت مديرية الأمن الداخلي في حلب في سوريا فرض حظر مؤقت للتجوال في عين العرب كوباني بعد قيام شبان أكراد باقتحام مبنى الإدارة المحلية وإنزال اللوحة التعريفية والعلم السوري وإشعال حريق في المبنى. قوى الأمن الداخلي عززت انتشارها في المنطقة بهدف ضبط الأمن وملاحقة المعتدين، فيما قالت مديرية الإعلام في حلب إن خارجين عن القانون اعتدوا على مبنى إدارة عين العرب كوباني.

0: وافق البرلمان التركي على مشروع قانون يدعم عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني في خطوة تهدف إلى دعم مسار إنهاء عقود من الصراع المسلح. ووافق على القانون 468 نائبا بينما رفضه 88 نائبا فقط. وينص المشروع على تعليق ملاحقات وأحكام قضائية في بعض الجرائم لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات على أن تسقط العقوبات إذا لم تتكرر المخالفات خلال فترة التعليق، فيما لا يتطرق إلى مصير زعيم الحزب عبد الله أوجلان.
1: لحظة تاريخية في البرلمان التركي مع تمرير قانون لدعم عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني ضمن ما تسميه الحكومة مسار تركيا خالية من الإرهاب. القانون حظي بتأييد 467 نائبا مقابل 87 صوتوا ضده و7 امتنعوا عن التصويت.
2: هذا القانون من جميع جوانبه يمثل بحق نموذجا تركيا حقيقيا في إطار هدف الوصول إلى تركيا خالية من الإرهاب.
1: المقترح نال دعم نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية وحزب المساواة وديمقراطية الشعوب، إضافة إلى معظم أحزاب المعارضة. في المقابل عارضه حزب الخير القومي المتشدد معتبرا أنه يرقى إلى عفو، لكن تنفيذه مشروط بإعلان الأجهزة الأمنية أن حزب العمال الكردستاني والكيانات المرتبطة به أنهت وجودها العملياتي وسلمت أسلحتها وذخائرها، ثم بمصادقة مجلس الأمن القومي ونشر قراره في الجريدة الرسمية.
3: من الآن فصاعدا الأشخاص الذين شاركوا في أعمال إرهابية أو كانوا ضمن التنظيم ولم يشاركوا في أي نشاط لفترة معينة مستقبلا سيتمكنون من مواصلة حياتهم الطبيعية في تركيا.
1: ويشمل القانون جرائم تأسيس التنظيم أو قيادته أو الانتماء إليه أو مساعدته أو الدعاية له أو تمويل أنشطته، كما ينص على تأجيل التحقيقات والمحاكمات وتنفيذ الأحكام بين 5 سنوات و10 سنوات مع استثناء جرائم القتل العمد وبعض الجرائم التي تستوجب المؤبد.
4: أظن القضاء التركي الآن ينتظره مرحلة طويلة وصعبة. لماذا؟ لأن هناك أكثر من مسألة ينبغي التعامل معها بشكل منفصل.
1: سيشرف على تنفيذ القانون مجلس يرأسه نائب الرئيس إلى جانب لجنة متابعة برلمانية من 17 عضوا، فيما تؤكد وزارة العدل أن القرارات القضائية ستبقى بيد النيابة.

0: النيابات والمحاكم والقضاة المختصين.
1: بهذا القانون تنتقل عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني إلى اختبار التنفيذ القانوني والقضائي، ومع أن المسار بدأ من البرلمان فإن تطبيقه سيبقى رهنا بتسليم السلاح ومصادقة مجلس الأمن القومي. زيدان زنجلو، العربية، إسطنبول.
2: في ليبيا مشاهدينا، أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن خزان النفط المشتعل في مصفات الزاوية تعرض لإصابة مباشرة بينما التحقيقات جارية في ملابساتها. وقالت المؤسسة إن فرق الإطفاء والطوارئ باشرت عملياتها الميدانية وتواصل جهودها للسيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده إلى الخزانات والمنشآت المجاورة في ظل ظروف بالغة الخطورة. وحذرت المؤسسة من أي أعمال عسكرية في محيط المنشآت والمستودعات النفطية.

0: وقد أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أنها ستضطر إلى إعلان حالة القوة القاهرة ووقف الأعمال أو العمل كليا في مصفاة الزاوية إذا استمرت الاعتداءات بعدما تعرضت مصفاة الزاوية لثلاث هجمات خلال يومين. سمع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف عقب تحذيرات من اقتراب عدة صواريخ. وقال عمدة المدينة فيتالي كليتشكو إن كييف تتعرض لهجوم بصواريخ باليستية روسية. وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات لاذعة للمرشحين اليساريين والتقدميين وذلك قبل انتخابات التجديد النصفي، وصفهم بمتطرفين يقترحون أشياء غبية.
1: But when you look at the radicalism and the craziness of the candidates and the stupidity of what they're suggesting, let's get rid of the Supreme Court, let's get rid of the presidency, let's get rid of the Senate. They want to get, you know, sometimes I'd like to get rid of the Senate too. These are people that have been not successful. They're people that have been, in many cases, failures. They come from other failed countries and they come here and they tell us how to run our country. They come from places like, I won't mention because I don't want to get myself into a controversy, but they come from countries that are not great. They come from, let's say, as an example, Somalia. They come in and then they tell us how our constitution, how our Declaration of Independence, how it works. It doesn't work that way, and they're not smart. They have no aptitude. They have nothing going, and they're telling us how to run our country.
0: قتل 111 شخصا على الأقل كحصيلة أولية جراء الزلزال الذي ضرب كولومبيا بقوة بلغت نحو 7 درجات. وقال محافظ مدينة كالي إن ما لا يقل عن 20 مبنى انهار بسبب الزلزال وأن هناك محاصرين تحت أنقاض. من جهة أخرى علقت هيئة الطيران المدنية الكولومبية الملاحة الجوية في 6 مطارات بعد تضررها بسبب الزلزال.

نهاية النشر مشاهدينا، إلى اللقاء. وأيضا إذا كان لديكم، إذا أردتم متابعة مزيد من الأخبار، يمكنكم أن تلقائي العربية .net. يا أمان الله.

0: غدر بي فليكن دمي وقودا للمقاومة.
1: كيف تم الاتفاق؟ كيف قبل الصادق المهدي بذلك؟
2: السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي
0: جعل نميري يراجع نفسه وليس في مأمن، فذهبوا لكل معسكر وجمعوا الضباط والجنود وقالوا لهم ماذا نفعل؟ نقف مع نميري ولا نقف مع الشعب؟
1: هل صحيح أن سوار الذهب طلب فتوى دينية لكي يبرر له انقلابه على نميري؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الثاني الآن على شاشة العربية.

0: خليني ابدا مباشره بقصه مهمه الحقيقه واخذت صدى واسع. اتهمت فيها مؤخرا جماعه الاخوان بالنصب والاحتيال لما قاموا بجمع تبرعات ماليه لسكان غزه دون ان تصل هذه المساعدات بالفعل الى القطاع.
1: هؤلاء القوم قاموا باستدرار بؤساء وفقراء موريتانيا افرادا وشركات وبنوك وقبائل، وجمعوا مبالغ مهوله ولا يمسكون اي محاسبه، ولم يحترموا قانون جمع التبرعات في موريتانيا. التقديرات حسابيا وصلنا الى ما فوق 200 مليون دولار، بالتالي هم لا يؤمنون بالحدود ولا بالقانون ولا بالسلطه الشرعيه، يتخطون هذه الحدود.
0: ما المعلومات الموجوده والمتوفره لديك والتي بنيت عليها هذا الاتهام؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على الشاشة العربية.
3: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
4: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
5: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
6: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
0: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة التاسعة على شاشة العربية.
2: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

سرية العمل، كنا قد ربطنا تحرك وحدات في الجيش السوداني

بسماع البيان الأول. فكان للحركة يعني جناح في داخل الجيش السوداني. وأصلا سبب أنه تدرب مدنيين ليقوموا بهذا العمل أنه كل محاولات الانقلاب من داخل الجيش كانت بتفشل، لأنه ما الكثير من العسكريين ما عندهم سر فيتحدثوا، فالاستخبارات تكشف العملية.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أنا طاهر بركي أحييكم، أقدم إليكم حلقة جديدة من برنامجكم الذاكرة السياسية. نتابع في سلسلة هذه الحلقات مع السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي. أهلا بكم معنا معالي الوزير مجددا.
1: مرحبا.
0: وصلنا إلى المصالحة السودانية مع نميري في في ظل حكم نميري في عام 77، يعني ليس طويلا بعد المحاولة الانقلابية. كيف حصلت هذه المصالحة؟
1: التأثير الحركة جاء النميري يعني يراجع نفسه أنه هو ليس في مأمن يعني، فبدأ يرسل بعض الشخصيات السودانية من رجال الأعمال للسيد الصادق المهدي، فبعت رجل الأعمال فتح الرحمن البشير كان رئيس اتحاد أصحاب العمل، وبعت أيضا وزير سابق معه كان وزير المالية إبراهيم منعم منصور، وبعت أيضا إحدى زملائه اللي كانوا في مجلس الثورة معه مأمون عوض أبو زيد، الرائد مأمون عوض أبو زيد. فيعني فتح 3-4 قنوات مع السيد الصادق.
0: شو كان عم يعرض عليه؟
1: أنه بيعرض عليه أنه فلنتفق يعني نعقد مصالحة ونتفق يعني
0: بناء على المشاركة في السلطة أو
1: أيوة كلها يعني نعقد مصالحة وترجعوا في الداخل ونتفق على ترتيبات الحكم وكذا، يعني هذا كان الهدف.
0: كيف تم الاتفاق؟ كيف قبل الصادق المهدي بذلك؟
1: السيد الصادق المهدي بطبيعته لا يحب العنف، وبطبيعته يعني لا يحب الاعتماد على الخارج إلا في الضرورة يعني، فلذلك يعني قرر أن يقبل أن يذهب ليلتقي النميري في بورسودان، رغم أنه هو كان محكوما بالإعدام. وأنا يعني اختلفت معه وفي النقطة هذه بالذات، قلت له هل أنت تعرف الوسيط؟ قال لا لا أعرفه، هو من طرف نميري. فقلت له كيف يعني أنت لا تعرف الوسيط وأنت محكوم بالإعدام وتذهب إلى بورسودان؟ يعني هذه مخاطرة غير محسوبة يعني.
0: كنت تريد أن يزيل النظام حكم الإعدام قبل أن يذهب مثلا؟
1: لا، كنت أريد أن يتم اللقاء خارج السودان للضمانة. فهو في النهاية قال لي سأحاول أن أحول الاجتماع خارج السودان، فعاد وقال لي لم يقبلوا، وأنا سبق أن أعطيت يعني وعد بأنه إذا قبلوا النقاط التي يعني أرسلتها لنميري فأنا مستعد أن أقابله في أي مكان، وهو حدد بورسودان وأنا لن أتراجع.
0: يعني كان عنده شعور، بس هو كمان أيضا بمكانته الاجتماعية أيوة والدينية وزعامته.
1: أيوة أنا لن أتراجع. فسجل شريط، في شريط قال فيه أنا ذاهب كذا كذا كذا لحقن الدماء وكذا، ولكن إذا غدر بي فليكن دمي وقودا للمقاومة.
0: شريط هذا وين بث
1: أو تركه؟ والله ما تركه، كان عندنا في لبقية العائلة الحلفاء يعني. وذهب إلى بورسودان
0: على أساس تبثوه لو حصل شيء يعني.
1: نعم. فذهب إلى بورسودان وكان اللقاء ناجح مثمر.

0: وليميري لم يكن يتوقع أن يأتي صيد صادق
1: وهو تفاجأ به
0: وهو محكوم بالإعدام.
1: ترابي أيضا كان في نفس الصلح صح؟
0: نعم، لكن ترابي كان معتقل.
1: ما بعت العروض أو وصائل.

0: عليه السيد صادق
1: هم ماشوا في الخط.
0: نعم.
1: فنميري يعني تفاجأ فأخذ يصفق ويردد شجاع شجاع شجاع. فكان اللقاء مثمر، لكن بطبيعة السيد الصادق يتفق على خطوط عريضة لا يدخل في تفاصيل. يعني
0: لذلك أنت لاحقا سنرى في
1: أيوة.
0: في مفاوضات أخرى ستصر على أنك تناقش مع الترابي قبل أن يجلس معه السيد السيد صادق المهدي التفاصيل.
1: أيوة. فهو رجع، وطبعا لأنه أنا يعني كنت عنيف معه، فاتصل علي من اليونان وهو يضحك بأنه عدت يعني
0: كنت عارف قصدك انه انت كيف تذهب وانت محكوم بالاعدام.
1: ايوه إيه؟ فانا كنت غاضب يعني تعاملت معه
0: رد لك اياها،
1: فاتصل علي ويضحك انه انا وصلت اليونان وفي طريقي للندن كذا. بعد كده رجعنا في سبتمبر 75 في سبتمبر 77 رجعنا الى السودان. كان مفروض الشريف الهندي يعود معنا، لكن الشريف الهندي كان يعاني من مشاكل صحية فكان بالمستشفى، فراح له السيد الصادق فكان صريحا معه، قال له أنا معكم في المصالحة وسأكتب لك خطاب لنميري بأني موافق على المصالحة، لكن بصراحة أنا يعني لا أستطيع أن أأتمن هؤلاء لأني أنا يعني شتمتهم شتيمة يعني صعبة، وأنتم حافظتم على
0: شعرة معاوية
1: على يعني، فأنا لن أذهب معكم، ولكن هذا هو خطاب لنميري بأني موافق. وجاء معنا المطار ودعنا في المطار، والخطاب سلمه السيد الصادق لنميري ووزيع في الإذاعة، ولكن بعد ذلك قرر أنه ينسحب فأعلن أنه هو رافض وكذا وكذا، وأنا أعتقد هذا كان جزءا من الضغط الليبي، لأنه السيد الصادق عمل مواجهة مع القذافي، القذافي كان غير راضي فقال له نحن نعرف أوضاعنا وسوف نعمل على مصالحة بين ليبيا والسودان، يعني لن نترك الأمر طالما نحن سنصالح أيضا سنعالج العلاقات، وقد حدث يعني
0: وحدث ذلك.
1: أيوة.
0: ولكن قبل ذلك كان ضغط القذافي،
1: ضغط على الشريف، الشريف أعلن رفضه، ولكن فيما بعد وقع اتفاق مع اللواء عمر محمد الطيب رئيس الجهاز جهاز الأمن، وقع معه اتفاقية في لندن، ولكنه لم يعود وتوفاه الله وهو في رحلة إلى لندن عبر أثينا، لأنه كان يعني سنه وكان يعاني من عدد من الأمراض.
0: بس عفوا معالي الوزير، عندما يتعلق الموضوع بشخصية بحجم السيد صادق المهدي أو بحجم ترابي أيضا، يعني هذا اعتراف بثورة مايو كما تعرف يعني في السودان أو بانقلاب مايو، هذا اعتراف يعني هذا وكأنه قسم على مبادئ الاتحاد الاشتراكي.
1: ما هو كان رأي السيد الصادق، أصل السيد الصادق كان عنده رأي مسبق بموضوع الحزب الواحد، الحزب الجامع يسميه، ولذلك دخل في مفاوضات مع نميري على أساس أنه نقبل الاتحاد الاشتراكي كحزب جامع، لكن يجب أن ينتخب من القاعدة إلى القمة، يعني الطريقة الموجودة هذه لا تنفع. فدخل المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، بعدين شعر بأنه نميري لا يريد أن ينفذ ما تم الاتفاق عليه، لأنه كان مفروض برضو أن يكون هو رئيسا للوزراء أن يستلم الجهاز التنفيذي وكذا، ونميري أخذ يراوغ في الأمر فاستقال من المكتب السياسي، خاصة لما نميري أيد اتفاقية

0: كام ديفيد، فاستقال. وبعد ذلك تدهورت العلاقة وعدنا إلى المعارضة. ولذلك في عام سبتمبر 83 عندما أعلن نميري ما يسمى بقوانين سبتمبر الإسلامية، وهي لم تكن لها علاقة بالإسلام ونحن عارضناها،
1: سنأتي إليها لاحقا. نعم،
0: فقام باعتقالنا لمدة سنة.
1: سنأتي إلى تلك المرحلة، بس سؤالي لك، السيد صادق المهدي كان مقتنعا هو والترابي تماما بأنه يريد أن يصلح ذات البين بينهما وبين النميري، أو كانا يستخدمان وجودهما في السلطة لكي ينقضا لاحقا على النميري ونظامه؟
0: طبيعة السيد صادق غير، يعني كان صادقا في أنه يصل إلى اتفاق للاستقرار في البلاد. الترابي كان يفكر
1: بهذه الطريقة،
0: الطريقة الأخرى، لذلك ذهب معه دون شروط ودخل في الحكومة.
1: يعني كنت تعرف هذا الشيء قبل ودخلته بالسلطة بعدين، وكنت قائد المفاوضات.
0: فهو أيد الموضوع ودخل، وقال فيما بعد، قال أنه نحن يعني استغلينا هذا الوضع لنعيد لبناء أنفسنا استعدادا لاستلام السلطة في المستقبل. ففعلا استفادوا بسيطرة على البنوك الإسلامية والمنظمات، منظمة الدعوة الإسلامية وغيرها.
1: بس صار في نوع من الاستقرار بين 77 يعني وصولا إلى 83 قوانين سبتمبر تقريبا،
0: يعني
1: بينكم وبين
0: يعني
1: السلطة،
0: كان في حالة من لا حرب ولا سلم يعني.
1: بس عند قوانين سبتمبر صار خلص،
0: حصل
1: اعتبرته الموضوع،
0: حصل يعني العودة للمواجهة.
1: لماذا؟
0: ما لأنه إحنا رفضنا القوانين باعتبار أنه قوانين الهدف منها أول شيء تشويه للإسلام.
1: مش مفروض هي قوانين إسلامية؟
0: هي تشويه للإسلام لأنها هي لم تكن إسلامية، وهو أراد أن يستخدم الإسلام لدولة بوليسية، لفرض دولة بوليسية، بعد شعوره بأن الوضع الاقتصادي تضعضع وأنه يريد أن يسيطر على الأوضاع. وحرب الجنوب عادت مرة أخرى لأنه يعني
1: اعتبروا خلص اتفاقية أديس أبابا بحكم الملغات يعني بعد قوانين سبتمبر.
0: هو يعني خرق الاتفاق بأنه تدخل، والجنوب كان دولة واحدة، كان إقليم واحد،
1: كانوا خايفين على حالهم يعني طبعا،
0: فحولوا إلى ثلاثة أقاليم، ويعني تدخل في الحكومة المنتخبة هناك وعين عسكري مسؤولا وكذا، فالجنوب رجع للتمرد مرة أخرى، فالأوضاع بدأت اقتصاديا وسياسيا والحرب في الجنوب وكذا، فأراد أن يستخدم هذه القوانين
1: فزاعة
0: لتخويف المعارضين.
1: نتابع بعد الفاصل مع علي الوزير، شكرا لوجودك معنا مجددا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير قبل أن نتابع في هذه الحلقة مع مبارك الفاضل المهدي السياسي السوداني، أرجو أن تبقوا معنا. هل صحيح أن سوار الذهب طلب فتوى دينية من مشايخ الدين وعلماء الدين؟
0: يمكن، لأنه هو
1: لكي يبرر له انقلابه على نميري،
0: لكي يبرر له يعني خروجه عن البيعة يعني لنميري. يعني لا استبعد ذلك، لأنه هو كان صوفي ومتدين.

0: قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
1: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
0: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، 8:00 على شاشة العربية

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى هذه الحلقة من الذاكرة السياسية مع السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي. أهلا بكم معنا معالي الوزير مجددا. بعد قوانين سبتمبر ستعتقلون، هذا كان الاعتقال الأول لكم؟
1: نعم، كان أول اعتقال.
0: كم دام؟
1: دام يعني حوالي سنتين بسنين السجن، سنة السجن 9 شهور. فدخلنا سبتمبر 83 وخرجنا آخر ديسمبر 84.
0: آخر ديسمبر 84.
1: نعم.
0: يعني كمان كان النظام بأواخر أيامه، صار تقريبا نعم. يعني بعمر الزمن يعني. أيوة. قبل انقلاب
1: يعني
0: سيوردة.
1: بدأت طبعا الثورة يعني المظاهرات في مارس. فيعني فعادوا ليعتقلوني مرة أخرى. فيعني صدفة أنقذتني من الاعتقال، لأنه أنا قادم من أمدرمان بالليل.
0: تقصد بمارس 85؟ لما بلشت التظاهرات قبل انقلاب سوار الذهب.
1: أيوة. نعم، يعني جو يعتقلوني في البيت وأنا نعم. كنت غير موجود، كنت في أمدرمان في مناسبة. فتأخرت في الطريق لأنه حصل لي بنكشر للعجل، فتأخرت نص ساعة يعني. فلما جيت على البيت شعرت، لقيت أخي واقف برا، فعرفت في حاجة. فقال لي جماعة الأمن جو يسألوا عنك وموجودين بالمنطقة هنا. فقلت له خلاص اركب معي عشان أنا أروح يعني أختفي. فطلعت واختفيت قدام مبنى الأمن في منزل لبنت أختي، زوجها أستاذ في الجامعة، وبيت حكومي قصاد مبنى الأمن. فدخلت هناك،
0: أقرب الأماكن مش ممكن يفتشوا فيها يعني. أيوة. يفتشوا بعيد.
1: فدخلت هناك ووصيت أخي الفاضل أنه يروح ينبه السيد الصادق بأنه مبارك الأمن وراه لاعتقاله،
0: بالتالي قد يكون هناك اعتقالات أكثر.
1: خذوا حسابكم يعني، خذوا بالكم من الموقف. فأنا اختفيت وطلعت من البيت هذا، رحت اختفيت في منطقة تانية وكذا. والصادق السيد الصادق المهدي راح اختفى برضو في منطقة أخرى في بيت، والدكتور عمر نور الدايم. فبالتنبيه اللي أنا بعدته،
0: نعم، أيضا من أهم قيادات أيوة حزب الأمة، نعم،
1: اختفوا. وبدأ الاتصالات كلها سرية، فحصل الإضراب العام يعني من كل النقابات المهنية، الكهرباء، المياه، المطارات، كل شيء.
0: بس هل كان دور حزب الأمة مدني اجتماعي يعني، أو كان في ضغط على العسكر أيضا من قبلكم لتنفيذ محاولة انقلاب؟
1: طبعا كان في ضغط. بعت السيد الصادق رسالة إلى سوار الدهب بأنه يعني لا تخطئ يعني رغبة الجماهير، يعني
0: لا تخطئ رغبة الجماهير.
1: أيوة. ولا لا تعطل العملية، لأنه سوار الدهب كان متحفظ.
0: إيه، تردد كثيرا. هو
1: كان متردد لأنه هو قال لزملاء أنا حلفت قسم
0: فكيف أنكث بقسمي.
1: أيوة. وأصلا في قصة مهمة أنا أحكيها لك.
0: تفضل.
1: لما قادة الجيش انقلبوا على البرهان على نميري،
0: نعم،
1: قبلها، وكان القائد العام عبد الماجد، الفريق عبد الماجد حامد خليل، وكان هو النائب الأول، وجاءوا بنميري في القيادة وهزؤوه وتكلموا عن الفساد وغيرها، لكن الفريق عبد الماجد لم يكن انقلابي، فترك الأمر عند هذا الحد أنه إنذار لجعفر نميري. فجعفر نميري قرر أنه يحل، أعفى عبد الماجد حامد خليل، وكان الوحيد الذي التقاه وأبلغ بأنه هو يريد إعفاؤه وعفاه. فقرر أن لا يعين قائد عام، فعين لجنة

0: من ثلاثة فيها سوار الذهب وفيها اثنين آخرين، يوسف أحمد يوسف والفريق أبكدوك، وهو القائد العام حتى لا يكون في أحد يسيطر على الجيش.
1: كي لا ينقلب عليه.
0: حدثت شيء طريف، سوار الذهب والده شيخ طريقة في كردفان في الأبيض، فوالده توفى، فجاء وفد من الطريقة يطلبون منه أن يترك الجيش وأن يأتي ويتولى يعني خلافة والده في الطريقة. فقال لهم، هو كان صوفي، فقال لهم يجب أن تبلغوا الرئيس يعني لكي يتركني، يعني أنا لا مانع لدي، ولكن يجب أن تذهبوا وتلتقوا. فذهبوا والتقوا النميري، قالوا له نريدك أن تعفي ابننا ولأنه يتولى الشيخة. فقال لهم هو موافق؟ قالوا له نعم هو موافق. فعلى طول نميري لم يعفيه بل عينه قائد عام،
1: طمن.
0: فقال أن الرجل الذي يريد أن يذهب ليكون شيخ
1: لن ينقلب عليه،
0: فهذا لن ينقلب عليه، فعينه قائد عام
1: وانقلب عليه.
0: فلذلك لما بدأت المشاورات داخل الجيش قال لهم أنا لدي بيعة وقسم. فهم قرروا ماذا؟ قرروا نحن نروح أن نستفتي الجيش معسكرات في العاصمة. فذهبوا لكل معسكر وجمعوا الضباط والجنود وقالوا لهم ماذا نفعل؟ نقف مع نميري ولا نقف مع الشعب؟ فكان الرأي كله تقفوا مع الشعب. فجاءوا واجتمعوا القيادة، كان النائب القائد تاج الدين عبد الله فضل الفريق تاج الدين، وقرروا، فذهبوا إليه بأنه نحن قررنا الاستلام السلطة، نريدك تحدد موقفك. فقال لهم طالما أنتم أجمعتم أنا لن أتجاوز أو خالف الإجماع،
1: فسأجد صحيح راح طلب فتوى دينية،
0: فسأجد لنفسي كفارة عن البيعة لنميري. وذهب معهم في ترأس الحركة التي تخلصت من نميري واتفقت مع الأحزاب والنقابات على حكومة. الأحزاب تركت الحكومة للنقابات، فرأس الحكومة نقيب الأطباء.
1: نعم، الجزولي دفع الله. نعم. سجلنا معه حلقة ممتازة في البرنامج نشكره عليها. أريدك بس أن تجيبني على سؤالي، هل صحيح أن سوار الذهب طلب فتوى دينية من مشايخ الدين وعلماء الدين؟
0: يمكن، لأنه هو
1: لكي يبرر له انقلابه على نميري،
0: لكي يبرر له يعني خروجه عن البيعة يعني لنميري. يعني لا استبعد ذلك، لأنه هو كان صوفي ومتدين.
1: يعني فزتم بالأغلبية في الانتخابات التي تلت الانقلاب، ويعني كان هذا عادي بالنسبة إلى حزب الأمة، صح؟ بالنسبة إلى حزب بحجم حزب الأمة في السودان في ذلك الوقت.
0: لم يكن عادي، ليه؟ لأنه 16 سنة والحزب محظور، فكانت توقعات أنه الحزب لن يحصل على هذه الأغلبية.
1: ما كانت توقعاتكم حتى بإحصاءاتكم؟
0: لا، توقعات الآخرين اللي
1: بس أنتم هذه كانت توقعاتكم
0: اللي ضدنا. نحن كنا مطمئنين لأنه إحنا نفذنا نفير، تقسمت القيادات وطافت كل السودان. أنا كنت مع السيد الصادق المهدي، غطينا كردفان ودارفور يعني، فكنا نعرف الوضع يعني
1: الأرض
0: على الأرض. كان الترابي يقول للدبلوماسيين الغربيين المفاجأة في الانتخابات ستأتي من دارفور، والجبهة الإسلامية ستأخذ معظم دوائر دارفور، وهنا

0: يعني ستكون كبوة حزب الأمة، سيسقط حزب الأمة في معاقله الرئيسية. وفعلا كانوا يصدقون ذلك، كانوا يقولون لنا هل هل هل ستفوز في دارفور؟ فكانت المفاجأة عكسية، أنه الدكتور علي الحاج رئيس الجبهة الإسلامية في دارفور هو نفسه فقد دائرته في نيالا، وسقط سقطت الجبهة الإسلامية سقوط شنيع في دارفور، وتحصلت على دائرتين فقط، وحزب الأمة تحصل على 98% من المقاعد.
1: لماذا لم تتمكنوا رغم تحصلكم على الأغلبية من إلغاء قوانين سبتمبر مباشرة؟ يعني في انقلاب وانتخابات ونظام جديد، ليش كان بدكم الأحزاب الثانية توافق وهو ما عارضته؟
0: لم نكن لدينا الأغلبية المطلقة، كان لدينا ائتلاف مع الحزب الاتحاد الديمقراطي،
1: كان يجب أن يوافق على الإلغاء. أيوة.
0: فلحزب الاتحاد الديمقراطي لم يكن موافق.
1: شو كانت حجته؟
0: وفي الميثاق تاع الحكومة وافق بشرط أن يتفق على البديل. وهنا استغل هذه النقطة في تعطيل البديل. البديل كان جاهزا من أول شهر، ولكن السيد محمد عثمان المرغني أخذ يعطل ويماطل.
1: لماذا؟
0: في لأنهم كانوا يعني يعتقدون أن هذا سيفقدهم قواعدهم، ويعني مضوا في في في في في في تأييد هذه القوانين، ولذلك لم يكونوا يريدون إلغائها.
1: شو كان البديل؟
0: البديل كان يعني قوانين مدنية، أنه المسألة بتاعت الحدود وكذا يعني كانت ستقيد بإجراءات مدنية. حتى الترابي وافق، يعني الترابي لما دخل معانا في السلطة كان في لجنة اسمها لجنة المرغني النصري. مرغني النصري هذا محامي وكان عضوا في مجلس السيادة، فجمع عدد من السياسيين والمحامين، منهم سياسيين جنوبيين، بونا ملوال ونائب الرئيس السابق في نائب نميري. فاللي حدث أنه اللجنة هذه كتبت 12 بند يحكم القانون الجنائي القادم، وهذا ما يقبله الجنوبيون. فهذه النقاط الـ12. فالترابي كان وزير عدل لما دخلوا معنا في الحكومة، وكانت في جفوة بينه وبين السيد الصادق، يعني فكنت أنا الوسيط، يعني هو لا يتحدث معه في القضايا، فيبعثني أنا يقول لي روح بلغه كذا.
1: نبدأ بها الحلقة المقبلة إذا سمحت. نعم. لأنه معلومات غاية في الأهمية. نعم. والتشويق. شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذه الحلقات. نعم. مبارك الفاضل المهدي السياسي السوداني، ونتابع وإياكم مشاهدينا في بداية الحلقة المقبلة. أرجو أن تبقوا معنا، إلى اللقاء.
0: الفريق عمر البشير قال لي نحن كان الانقلاب مرتب من قبل، وعندما دخلت الجبهة الإسلامية السلطة معكم طلبوا مننا إيقاف الانقلاب. وبعدما خرجوا أمرونا بالتحرك بعد ذلك،
1: تنفيذ الخطة.
0: فمعناه هم جمدوا خيار الانقلاب عندما دخلوا السلطة.

0: ماذا عرضتم على الترابي كي يدخل معكم في السلطة؟
1: السيد محمد عثمان المرغني عمل اتفاق سري مع دكتور حسن الترابي، استلم أنت رئاسة الجمهورية والترابي يستلم رئاسة الوزارة.
0: شو سر العلاقة؟ ديناميكية العلاقة بين صادق المهدي وحسن الترابي؟
1: تقديرات كانت تقديرات خاطئة.
0: هو بسبب الترابي شخصيا؟
1: هذا هو التفكير اللي ذهب به للانقلاب، ينفذ القوانين والغرب سوف يذهب معه، يخضع الجنوب بالقوة.
0: كنت تتوقع أن ينقلب؟
2: الذاكرة السياسية، الجزء الثالث، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
4: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
3: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: السلام عليكم مشاهدينا واهلا بكم في هذا الموجز من العربية. افاد مصدر عسكري يمني بان ميليشيات الحوثي استهدفت احياء مأرب بالصواريخ البالستية والمسيرات، وذكر مراسل العربية انه جرى سماع دوي انفجارين في مأرب بينما تتصدى دفاعات الجيش اليمني لمسيرات حوثية. وفي المخا غربية عزة عاودت ميليشيات الحوثي قصف المدينة بالصواريخ البالستية، وذكر مراسل العربية أنه جرى سماع دوي انفجارين متتاليين بالقرب من ميناء المخا. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أمريكا لا تزال لديها القدرة للتصعيد ضد إيران، وشدد في تصريحات بالبيت الأبيض على أن أمريكا ستطالب بأموال مقابل الأضرار التي تسببت بها طهران. وأضاف ترامب أن أمريكا هي الدولة الوحيدة التي تسيطر على مضيق هرمز وقامت بإزالة الألغام منه، قائلا إنه مفتوح حاليا. أعلنت مديرية الأمن الداخلي في حلب فرض حظر مؤقت للتجوال في عين العرب كوباني بعد قيام شبان أكراد باقتحام مبنى الإدارة المحلية وإنزال اللوحة التعريفية والعلم السوري وإشعال حريق في المبنى. قوى الأمن الداخلي عززت انتشارها في المنطقة بهدف ضبط الأمن وملاحقة المعتدين. أفادت مصادر العربية باغتيال اللواء فوز المنصوري آمر الاستخبارات العسكرية في الجيش الليبي في بنغازي. وكشفت المصادر أن اغتيال اللواء فوز المنصوري في الجيش الليبي تم بتفجير سيارته في بنغازي بعبوة ناسفة. في ليبيا أيضا أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن خزان النفط المشتعل في مصفات الزاوية تعرض لإصابة مباشرة بينما التحقيقات جارية في ملابساتها. وقالت المؤسسة إن فرق الإطفاء والطوارئ باشرت عملياتها الميدانية وتواصل جهودها للسيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده إلى الخزانات والمنشآت المجاورة في ظل ظروف بالغة الخطورة. وحذرت المؤسسة من أي أعمال عسكرية في محيط المنشآت والمستودعات النفطية. وافق البرلمان التركي على مشروع قانون يدعم عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني في خطوة تهدف إلى دعم مسار إنهاء عقود من الصراع المسلح. ووافق على القانون 468 نائبا بينما رفضه 88 نائبا فقط. وينص المشروع على تعليق ملاحقات وأحكام قضائية في بعض الجرائم لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات على أن تسقط العقوبات إذا لم تتكرر المخالفات خلال فترة التعليق فيما لا يتطرق إلى مصير زعيم الحزب عبد الله أوجلان. نهاية الموجز، تكونوا بعافية.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.